0: المتحدة في هذه اللحظات، ولكن من خلال ما يريدنا من معلومات وأخبار في هذه اللحظات يبدو أن معظم الأهداف تقع على السواحل الإيرانية، ما يعني أن الضربات العسكرية الأمريكية ما تزال تتركز في المناطق الساحلية الإيرانية في تأكيد لما كانت قد قالته القيادة المركزية في بياناتها السابقة التي سبقت المواقف اليوم، أنها تستهدف بشكل أساسي إضعاف قدرات إيران في تهديد حركة الملاحة في المضيق.
1: نحن نتابع هذه الأخبار العاجلة بطبيعة الحال معك أحمد، وآخر ما نتابعه الآن ننقله على الشاشة، وكالة المهر تقول أو تفيد بسماع دوي انفجارات في جزيرة قشم الإيرانية. سنتابع طبيعة هذه الانفجارات بعد قليل ربما مع عمر، ولكن أعود معك خطوة واحدة إلى الوراء أحمد الرهيد، أسألك عما رشح في واشنطن حيال جولة المفاوضات التي كانت في عمان.
0: كان هناك ترقب في الحقيقة في الساعات الماضية لهذه الجولة من المفاوضات. الولايات المتحدة ما تزال تتمسك بحتمية الملاحة الحرة في مضيق هرمز. بيانات القيادة المركزية دائما ما تؤكد أن هذا المضيق يعد ممرا مائيا دوليا، ويجب أن تلتزم إيران بإتاحة حركة المرور فيه دون شروط أو قيود. نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس كان قد أكد بأن الرئيس ترامب يشدد على مسألة حرية الملاحة في مضيق هرمز. ترامب نفسه كان قد قال في آخر التصريحات المتعلقة بهذه التطورات في المضيق، كان يقول إن إيران استهدفت 3 ناقلات، في إشارة إلى التطورات التي سبقت تطورات اليوم وليس ناقلة واحدة. وبالتالي هناك في الحقيقة تقدير هنا في واشنطن أن هذه التطورات تستحق ردعا أمريكيا، وردا أمريكيا قويا. أيضا تلاها الموقف الأمريكي الذي صدر عن ترامب، والذي قال فيه إن اتفاق وقف إطلاق النار قد انتهى مع الاستمرار في المحادثات. الجولة التي جرت في مسقط كان الحديث فيها يقول إن الأطراف كانت تعمل على مقترح جديد يتضمن أولا أن يتم العودة لوضع ما قبل الحرب فيما يتعلق بالمسار الجنوبي القريب من سلطنة عمان، وكذلك العمل على مقترح جديد يتعلق بمسار أوسط في مضيق هرمز، مع التأكيد أيضا على مسألة أن تقوم إيران بإتاحة حرية الملاحة في المضيق. الإشكال الرئيس يتعلق ربما بالجدل المتصل ببعض البنود في مذكرة التفاهم، خاصة البند الخامس، ولكن التأكيدات الأمريكية دائما ما تقول إن الولايات المتحدة رفعت الحصار البحري عن موانئ إيران مقابل أن تفتح إيران المضيق وأن لا تعرقل حركة الملاحة فيه. وبالتالي الآن جانب من التقديرات هنا في العاصمة واشنطن أن تعود الولايات المتحدة بالإضافة إلى هذه الضربات أن تعود مرة أخرى لفرض الحصار البحري الذي كان مفروضا على الموانئ الإيرانية.
1: أحمد، أريد أن تبقى معي الآن، ولكن نتحول إلى عمر هواش. نفهم معك عمر الآن في هذه اللحظة التي تنقل فيها وسائل الإعلام الإيرانية عن مسائل الانفجارات، نرسم معك خريطة الاستهدافات الأمريكية، طبيعة هذه الأهداف، أو إن كان هناك أي معلومات عما يتواجد في هذه المناطق.
2: نعم، أخبار الانفجارات تتوالى بشكل واضح خلال الساعة الماضية، آخرها الانفجارات التي سمعت في مدينة تشابهار التي تقع في أقصى جنوب شرق إيران، فضلا عن انفجارات في مدينة بندر عباس المطلة على مضيق هرمز في محافظة هرمزجان، إضافة إلى مدينة سيريك أيضا في محافظة هرمزجان. نتجه نحو جنوب غرب إيران تحديدا في محافظة بوشهر، أيضا سمعت انفجارات في عدة مدن في تلك المحافظة على رأسها مدينة عسلية، إضافة إلى مينائي الدير وكانغان. إذن نتحدث عن استهدافات كلها في السواحل الجنوبية الإيرانية. عندما نتحدث عن بندر عباس وسيريك نتحدث عن مناطق محاذية لمضيق هرمز، وجرى استهدافها بشكل واضح خلال الأسابيع الماضية وحتى خلال يومي الخميس والأربعاء الماضيين في جولة التصعيد الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. أهمية هاتين المدينتين أنهما تقعان أو تشرفان على مضيق هرمز بندر عباس، هي المدينة المطلة على المضيق، ومدينة سيريك تعتبر البوابة الشرقية للمضيق من السواحل الإيرانية. والإيرانيون عندما يريدون أن يسيطروا على مضيق هرمز هم ينطلقون بشكل أساسي من هاتين المدينتين الأساسيتين في المضيق، إضافة إلى أنه سمع دوي انفجار من جزيرة قشم، حيث أن محافظ الجزيرة نفى أن تكون الجزيرة قد استهدفت بشكل مباشر، لكن قال أنه سمع دوي انفجار من الجزيرة، وربما هذا الانفجار قادم من البحر. وأهمية جزيرة قشم أنها هي جزيرة تقع في مضيق هرمز إلى الجهة الشمالية منه، والسفن التي تعبر المضيق تعبر بالقرب وبالمحاذاة من هذه الجزيرة. لكن إذا اتجهنا غربا في الحقيقة، استهدافات في محافظة بوشهر، هذه المحافظة تبعد نحو 700 كيلومتر عن منطقة مضيق هرمز، لذلك لا يمكن القول أن إيران تسيطر على المضيق انطلاقا من هذه المحافظة، لكنها تضم مناطق حيوية مهمة اقتصاديا، إضافة إلى مفاعل بوشهر الشهير الذي لم يستهدف بشكل مباشر حتى هذه اللحظة، لكنها تضم موانئ مثل ميناءي الدير وكانغان، هذان مهمان اقتصاديا بالنسبة لإيران. يضاف إلى أن مدينة عسلوية التي تضم أحد أكبر حقول النفط أو عفوا الغاز في العالم، حتى اللحظة لا توجد معلومات ما هي المناطق المستهدفة في هذه المدينة، لكن حقول الغاز في هذه المدينة كانت قد استهدفت بشكل مباشر عبر غارات كانت إسرائيلية في حرب 40 يوما. إذا اتجهنا نحو الشرق والحديث عن ميناء تشابهار، هذا ميناء مهم اقتصاديا بالنسبة لإيران، يقع على المحيط الهندي جنوب شرقي البلاد، كان أيضا قد استهدف خلال التصعيد الأخير يومي الخميس والأربعاء الماضيين. الحديث عن عدة انفجارات في تلك المناطق، حتى اللحظة في الحقيقة المعلومات شحيحة حول الأماكن المستهدفة، هل هي مناطق مدنية أم عسكرية؟ كان هناك خلال الجولات السابقة استهدافات على الصعيد المدني لقوارب صيادين وأرصفة تتبع للصيادين، إضافة إلى مناطق عسكرية مثل أبراج للاتصالات أو قواعد بحرية أو منصات إطلاق الصواريخ. هذه السواحل الجنوبية في الحقيقة كان سابقا قبل الحرب يقول مسؤولو الحرس الثوري الإيراني إنها مليئة بقواعد تحت الأرض ممتلئة بالصواريخ والمسيرات، لذلك يمكن القول أن المنظومات الصاروخية قد تكون عرضة للاستهداف الأمريكي، إضافة إلى الرادارات التابعة للحرس الثوري وأبراج الاتصالات. كل هذه أهداف عسكرية يمكن القول أنها قد تكون في معرض الاستهداف الأمريكي خلال الساعات الماضية. نحن حتى اللحظة نرصد فقط أنباء عن انفجارات متتالية في تلك المناطق، وبانتظار المزيد من المعلومات حول المناطق المستهدفة وما هي الأماكن التي ضربت بالتحديد.
1: من المهم أيضا كما كنا مع أحمد رهيت قبل قليل أن نعود خطوة إلى الوراء، نفهم الموقف الإيراني وتحديدا إزاء ذلك ما سماه الإيرانيون المقترح العماني بإعادة فتح الممر الجنوبي مباشرة دون شروط. ما الذي جاء من موقف إيراني في مفاوضات عمان وتحديدا فيما يتعلق بالممر الجنوبي؟
2: نعم، بعد مفاوضات عمان يوم أمس على مستوى وزيري خارجية إيران عباس عراقجي وعمان بدر بوسعيدي، الإيرانيون لم يعلقوا مطلقا على ما وردت من أنباء حول مقترحات لممرات شمالية إيرانية وممرات جنوبية عمانية، أو حتى الحديث عن ممر أوسط بين الطرفين. هذه الأنباء لم تعلق عليها إيران بالمطلق، فقد تحدث الإيرانيون عن لقاء جمع وزيري خارجية البلدين وأنهما ناقشا الأمن الملاحي في مضيق هرمز بناء على البند رقم 5 في مذكرة التفاهم. هذا الأمر عدم إصدار بيان إيراني أو حتى بيان مشترك حول المفاوضات في سلطنة عمان قرئ على أنه فشل لهذه المفاوضات. لذلك بعد نحو ساعة أو ساعتين من إصدار أو إعلان انتهاء تلك المفاوضات العمانية الإيرانية، فوجئنا ببيان للحرس الثوري الإيراني الذي أعلن إغلاق مضيق هرمز بالكامل. ويمكن القول أن هذه العمليات العسكرية الأمريكية هي رد على إغلاق مضيق هرمز من قبل الإيرانيين. لكن لماذا تغلق إيران في هذا التوقيت مضيق هرمز وفق ما جاء في بيان لبحرية الحرس الثوري الإيراني؟ بيان واضح من قبل البحرية التابعة للحرس الثوري يقول أن بعض السفن الأجنبية أطفأت أجهزة التتبع وكانت تحاول العبور من مضيق هرمز من ممرات غير الممرات التي ترسمها إيران وتعلنها إيران رسميا لهذه السفن. وأن إيران ردا على هذا الإجراء الذي قالت بحرية الحرس الثوري أنه يأتي بتحريض من دولة أجنبية في إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لأنها ذكرت في البيان التابع للحرس الثوري، قال هذا البيان أن إيران ردا على هذه الخطوة من قبل السفن أطلقت عيارات تحذيرية ضد هذه السفن، وأنها أصابت بالفعل إحدى السفن المخالفة حسب تعبير البيان. وقالت وكالة أنباء فارس لاحقا أن الصاروخ الذي أصاب هذه السفينة هو صاروخ بحري من طراز كروز. أضاف الحرس الثوري الإيراني أنه بعد هذه الحادثة قرر إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر، وتحديدا حتى انتهاء التدخلات الأمريكية في مضيق هرمز، في إشارة واضحة إلى أن واشنطن وفق ما تقول طهران ويقول لأن الحرس الثوري الإيراني تحرض بعض السفن لأجل أن تسلك مسارات غير المسار الإيراني في محاولة لفتح المضيق عنوة على عكس الرغبة الإيرانية وعلى عكس ما جاء في البند رقم 5 من مذكرة التفاهم وفق ما تقول طهران. طهران تفسر هذا البند على أنها هي المسؤولة عن الملاحة في مضيق هرمز، وبالتالي هي المسؤولة عن تحديد المسارات الآمنة والأذون لأجل العبور طيلة فترة المفاوضات قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: عمر، بخصوص جولات المفاوضات، بطبيعة الحال هل هناك حتى اللحظة أي تأكيد إيراني على أنها ستستمر في ظل أنهم قالوا أنهم سيعودون للتشاور إزاء ما اعتبروه مقترحا عمانيا؟
2: إيران لم تقل أنها ستعود للتشاور، هذا ربما صدر عن مصادر أخرى، الإيرانيون لم يعلقوا على مفاوضات مسقط، لكن بطبيعة الحال مفاوضات مسقط لم تكن الأولى من نوعها، وإيران دائما كانت تؤكد أنها سوف تستمر في مشاوراتها مع سلطنة عمان كونها الدولة الأخرى المشاطئة لمضيق هرمز في السواحل الجنوبية. ويمكن القول أن هذه الجولة ليست الجولة الأولى ولن تكون الأخيرة، لأنه سبقتها جولات، على سبيل المثال جولة على مستوى نائبي وزير خارجية البلدين على المستوى الإيراني، كان قد ترأس الوفد الإيراني إلى مسقط نائب وزير خارجية كاظم غريب أبادي. وبعد مفاوضات سويسرا قبل نحو 3 أسابيع كان هناك مشاورات على أعلى مستوى، حيث أن رئيس البرلمان محمد بكر قاليباف رئيس الوفد المفاوض ذهب إلى عمان والتقى سلطان عمان هيثم بن طارق وجرى بحث الترتيبات لأجل تأمين الملاحة في مضيق هرمز بعد الاتفاق المنشود مع الولايات المتحدة الأمريكية. هناك ملاحظة مهمة في الحقيقة، أن إيران تقول أنه في فترة المفاوضات أي خلال 60 يوما المتفق عليها ووفق مذكرة التفاهم فإنها هي المسؤولة عن مضيق هرمز، وأنه لا يمكن لأي دولة حتى سلطنة عمان أن تفتح ممرا في المضيق. لكن بعد فترة 60 يوما بعد التوصل لاتفاق مع واشنطن ستقوم طهران بإيجاد آلية محددة مع سلطنة عمان وبالتشاور مع دول المنطقة لأجل الاتفاق على بروتوكول معين للمرور من مضيق هرمز. وهذه المشاورات التي بدأت بمجرد انتهاء مفاوضات سويسرا وكان آخرها هذه الليلة في سلطنة عمان على مستوى وزيري خارجية البلدين تأتي في هذا الإطار، وأي قرار كان قد يتخذ في هذه الجولة سوف ينفذ بعد التوصل لاتفاق نهائي مع الولايات المتحدة الأمريكية وليس قبل ذلك كما تقول الولايات المتحدة أو واشنطن.
1: شكرا جزيلا لكما عمر هواش مراسلنا من طهران، وكذلك لأحمد الرهيد كان معنا من واشنطن. الآن نرحب بضيوفنا هنا في الاستوديو معنا العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، ومن واشنطن الدكتور حسن منيمنة الباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، ومن طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن مونتانا مايكل مولروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. أهلا بكم جميعا. أريد أن أبدأ معك هنا ضيفنا في الاستوديو سيد أبو زيد، هذه الاستهدافات في إيران أريد أن أبدأ معك بها، إلى ما تؤشر؟ ما الذي يريد أن يقوله الأمريكيون من نوعية الاستهدافات ومواقعها؟
3: نعم، الجولة الثالثة هذه من جولات القصف الأمريكي تختلف من حيث الشكل والمضمون. مضمون هذه المرة هي أوسع أشمل، بدأت من كنارك جنوبا ولغاية بوشهر شمالا. بمعنى كنا في الجولة السابقة أو آخر جولتين كان التركيز على قاطع ناري معين، الآن نتكلم عن أن خط النار على طول الساحل الغربي لإيران. الملفت في كل القصف الذي حصل في الجولة الثالثة هو التركيز أو جرعة التركيز على هرمزغان على بندر عباس. كان هناك تركيز عالي من خلال القصف هرمزغان لسبب رئيسي، موقع الأهم والأبرز للحرس الثوري وهو عقاب 44، هذا الموقع السري، هذا الموقع الموجود داخل الجبال، هذا الموقع الذي يضم العديد من المعدات الحربية والذي يصنف عسكريا بأنه متعدد المهام، بالإضافة إلى بندر عباس وهي المنطقة البحرية أو القاعدة البحرية الأهم وقيادة بحرية الحرس الثوري. بالمجمل يبدو أن الجانب الأمريكي يتعمد هذا القصف بهذا الشكل عسكريا من أجل تجريد الحرس الثوري من ما تبقى، وهنا أقول مما تبقى لديه
1: لأنه من قدرات
3: لأنه كان هناك سابقاً جولتين سابقات، نعم، وكان قبلها جولات الحرب على السيرك وعلى قشم، كل هذه الجولات أدت إلى إضعاف الحرس الثوري بالوسائل غير التقليدية التي يملكها. كان ترامب دائما يقول أنه تم تدمير قدرات الحرس القدرات البحرية لإيران. هنا يجب أن نميز أن إيران لديها بحرية الجيش التي تملك القطع البحرية الكبيرة والتي تجوب البحر، ولديها بحرية الحرس الثوري التي تعمل بطريقة غير تقليدية، زوارق خفيفة سريعة أو ما يعرف بأسطول البعوضة الإيراني، بالإضافة إلى المعدات الغير التقليدية، هذا الآن التي يتم التركيز عليها. الشكل العام من هذا النوع من العمليات يعرف بالصيد المريح، هذا الكومفورتابل هانتينج، هذا المفهوم العسكري الجديد الذي بدأ يدرس، هذا المفهوم يهدف
1: ما تمارسه إيران، تقصد
3: ما تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية،
1: نعم،
3: أو العمليات الانتقائية التي تستند إلى جهد استخباري. هذا النوع من العمليات له هدفين، الردع وضبط سلوك العدواني للخصم، أي بمعنى ضبط السلوك العدواني للحرس الثوري من خلال استهداف القطع المدنية التجارية في مضيق هرمز كما حصل في سفينة جالاكسي التي تحمل علم قبرص، وهو عمل عدواني تجاه قطعة مدنية وأركز على قطعة مدنية تجارية. يضاف إلى ذلك أيضا أن كل هذا النوع من العمليات القتالية يؤدي إلى استنزاف الخصم، أي بمعنى استنزاف قدرات الحرس الثوري. الجانب الأمريكي
1: هي ليست جولة حرب مفتوحة
3: بالتأكيد، أنا قلت صيد مريح، بمعنى المطبخ العسكري الأمريكي لغاية الآن يبدو أنه اختار هذا النموذج من القتال لأنه أقل كلفة مالية وأقل كلفة سياسية،
1: وما زالت تحت عنوان عمليات أو جولة من الرد إن صح التعبير.
3: يعني لاحظ في بيان القيادة الوسطى الأمريكية لم يستخدم عبارة أوبريشن عمليات، استخدم عبارة سترايك،
1: نعم،
3: وفي أول بيان في
1: جولة ثالثة من الضربات،
3: في أول بيان كان يقول سيريز سترايك، أي سلسلة من الضربات، واليوم يقول أن هذه الموجة الثالثة، بمعنى أننا أمام عدة موجات، هذه الموجات تعتمد على شكل وعدوانية السلوك الحرس الثوري الإيراني الذي أصبح أكثر انفعالية في قراراته وأكثر انفعالية في خطاباته هو وأدواته أيضا.
1: ويقولون هذه هي الجولة الثالثة من الضربات هذا الأسبوع ضد إيران، هل يفهم من ذلك بأن جولة رابعة قد تأتي وقريبة؟
3: يعني يعتمد ذلك على
1: في اللغة العسكرية،
3: يعتمد ذلك على سلوك الحرس الثوري، على رد الحرس الثوري، على السلوك العدواني للحرس الثوري.
1: طيب هنا أريد أن أتحول بالسؤال إلى ضيفنا سيد مختار حداد. هذه الضربات اليوم تأتي على شكل رد، هذا ما قاله الأمريكيون على الأقل أو ما فهم في كلامهم، من أنها جاءت ردا على استهداف الحرس الثوري لتلك السفينة التي تحمل علم قبرص. بتقديرك كيف أو على أي شكل سيكون الموقف الإيراني في هذه اللحظة؟
4: لا رحمة الله، السلوك العدواني هو من جانب الولايات المتحدة، التي ابتعدت هذه الأزمة، اختلقت هذه الحرب من أجل طموحات نتنياهو وإسرائيل منذ يوم 28 فبراير، وقامت بكل العمليات الإجرامية. فلذلك من أوصل الأمور إلى هذه المرحلة ولن ينفذ تعهداته في مذكرة التفاهم هي الولايات المتحدة الأمريكية، ومستمرة بنفس السلوك، تريد أن تقول هي التي تحكم المنطقة، هي التي تريد تقول أن تريد أن تسيطر، ولديها أهداف مبيتة وواضحة، وهذا لم يكن خفيا على أحد. فلذلك إيران يعني من هذا المنطلق عندما ترى أن الجانب الأمريكي ما زال مستمر بالتهديدات، ما زال مستمر بالعمليات العسكرية، ما زال يقوم بالاستعدادات العسكرية، يعني هو يستغل هذه المرحلة من أجل يعني مثلا يعني الاستعدادات في مجال الذخائر الحربية، الاستعدادات العسكرية، وإيران لديها معلومات دقيقة بأن الولايات المتحدة تعد أو تستحضر لشن عملية واسعة جديدة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي حقيقة يعني على نفس السلوك السابق، السلوك السابق يعني استغلت مرتين طاولة المفاوضات من أجل الاستعداد الحربي والعسكري. نحن نكون بعيدين يعني عن هذه مثلا أن أمريكا تقوم الآن بعملية محدودة، هي لديها مثل هذا الإجراء أو ما شاء، أمريكا لا يمكن الثقة بها، ولا يمكن يعني هناك الرئيس الأمريكي خالد الثالث هذا الرئيس أن ندخله في هذه الحسابات العلمية العسكرية. أنا هذا شخص غير واضح، شخص لا يحترم أي معايير دولية، لا يحترم أي قواعد، لا يحترم أي شيء، ورأينا ما هو الذي أحدثه في المنطقة وفي العالم، بالرغم من فشلي في أهدافه الرئيسية، ولكن هو مستمر على نفس السلوك والنهج. وإيران ترى بأنه يجب لجم الولايات المتحدة الوقوف بقوة بوجه الولايات المتحدة، يعني لماذا إيران تصر على تنفيذ البند الخامس من مذكرة التفاهم؟ أمريكا وقعت اتفاقا، هناك يوجد بند خامس، واضح ما هذا اللي يقوله البند الخامس، فلذلك تحترمه وتعطي فرصة، هي حتى لم تعطي هذه الفرصة، منذ اليوم الأول بدأت تتدخل في المسارات، هناك لم تنفذ أي بند من مذكرة التفاهم، إذا يتم الحديث عن رفع الحصار على الموانئ، وكذلك ما أعرف يعني هناك يقولون أن هناك منحت فرصة لإيران لتبيع النفط، هذا كذلك لن يتم تنفيذه بشكل حقيقي فيما يخص موضوع رفع العقوبات على إيران.
1: سنذهب سيد حداد إلى التفاصيل إن صح التعبير التي أوصلتنا إلى هذا الموقف، ولكن الآن أتوجه إلى مايكل مونروي ضيفنا من مونتانا. هذه العمليات قال هيكسيث إن إيران اتخذت خيارا سيئا وإنها تدفع الثمن الآن، ما هو الخيار السيء الذي اتخذته إيران في هذه اللحظة وفق الموقف الأمريكي؟
5: يسرني أن أكون معكم ومع الضيوف الكرام ومع بقية الزملاء. لست متأكدا ما الذي يعنيه الوزير هيكسيث، ولكن الولايات المتحدة تؤمن بأنها قامت بإضعاف شديد هائل للأصول الإيرانية العسكرية المتعلقة بالصواريخ البالستية وبرنامج المسيرات والقوات العسكرية التقليدية والبحرية، ولكن الوضع الآن في مضيق هرمز يبدو أنه متمحور حول النقاش المتعلق بالمضيق وليس بشأن البرنامج النووي، والذي كان الهدف الرئيسي لخوض الولايات المتحدة لهذه الحرب. إذن أعتقد أن الرئيس والبيت الأبيض يؤمنان الآن بأن مذكرة التفاهم هي أبعد ما تكون عن التفاهم، ولذلك علينا أن نرى إن كانت القوات العسكرية الأمريكية الآن تركز على إضعاف القدرات الإيرانية أو إبقاء المضيق مفتوحا، أو أنها سوف تستهدف البنى التحتية ومراكز تحلية المياه وما إلى ذلك، وأيضا نقاط الإمداد اللوجستية كما رأينا في الاستهداف الأخير للسكك الحديدية. لكن إلى الآن لا يبدو بأن هناك أي شيء يجري على جبهة المفاوضات سوى محاولة استرضاء المجتمع الدولي.
1: طيب دكتور حسن منيمنا، السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هنا، مذكرة التفاهم طالما استند إليها الأطراف وطالما اتهموا بعضهم وتراشقوا مسألة خرق بنود مذكرة التفاهم، بتقديرك هذه الجولة الجديدة من الضربات اليوم على إيران والتي وفق ما يقول الإيرانيون سيتبعها رد، أين توصل مذكرة التفاهم؟
6: علينا نميز بين مذكرة التفاهم كنص ومذكرة التفاهم كمفهوم. كمفهوم الطرفان متفقان على أنها ذات أهمية، ولكن الطرف الأمريكي واضح بأن المرجعية بالنسبة لمذكرة التفاهم هي رضا الرئيس الأمريكي وليست النص. هذه المذكرة وجدت لكي تؤمن للولايات المتحدة فتح مضيق هرمز، وبالتالي تخفيف الأعباء على أسعار النفط وعلى الأسواق المالية، وربما تمكين الولايات المتحدة من إعادة بناء المخزون الاحتياطي الذي وصل إلى مستويات متدنية جدا. لم تتضمن المذكرة على الإطلاق المطالب الأمريكية التي كانت ولا تزال قائمة على لسان الرئيس قبل المذكرة. حين سئل عن مسألة القدرات الصاروخية ومسألة الفصائل قال طبعا نحلها. سئل مجددا وقيل له لكنها ليست في المذكرة، قال نضعها في المذكرة، المرجعية هي ما يريده الرئيس. على إيران أن تتمسك بهذه المذكرة طبعا لأنها هي التي صاغت البنود، أما على الولايات المتحدة فكانت تقايض فعليا رفع جزء للحصار أو رفع كل للحصار إلى ما هنالك مقابل فتح المضيق. لم تحصل على فتح المضيق ليس كما تريده، وبالتالي فإن معاوضة الضغط ظاهرة من خلال العمليات العسكرية. لا أعتقد بأن الولايات المتحدة اليوم مستعدة لحرب شاملة كما كان الواقع قبل فشل الحرب الميدانية. ربما قد يأتي الزمن الذي تتوجه فيه الولايات المتحدة إلى هذا الاتجاه، لا بل علينا أن نقول بأن هذا هو الأقرب إلى المتوقع، ولكن الآن المعركة هي معركة المضيق. هذا الضغط العسكري الذي نشهده أمريكيا على إيران هو لفك الارتباط بين موضوع المضيق الذي من وجهة نظر أمريكية يجب أن يفتح، وبين المواجهة الأمريكية الإيرانية فيما يتعدى ذلك من الملفات. هذه حرب المضيق وليست حرب أمريكية إيرانية اليوم.
1: طيب، من جديد سيد أبو زيد، مسألة أشير لها مرارا حول طبيعة الضربات التي تشنها الولايات المتحدة اليوم وهي في جولتها الثالثة. كنا نتحدث قبل قليل عن خريطة الاستهدافات ونوعية الاستهدافات وما أريد من ورائها، لكن إذا ما ربطناها في سياق واحد مع تلك الضربات الأولى، جاء جزء منها لسكك حديدية، لمقار أمنية، لمقار حتى متعلقة في بحرية الحرس الثوري، ما الذي تقوله هذه السلسلة من العمليات؟ ما هو سياقها العسكري؟
3: نعم، على طول السياق العسكري لمثل هذا النوع من العمليات أن خط النار جاء على خط جغرافي واحد يمتد من أقصى على الساحل الغربي لإيران، من أقصى شمال إيران من بوشهر باتجاه أقصى الجنوب إلى محافظة سيستان
1: بلوشستان. في السلاسل الثلاث في الضربات.
3: في ثلاث مناطق يبدو أن الجانب الأمريكي قسمها إلى سيكترز، إلى قواطع نارية. القاطع الناري الأول كان في بندر عباس، ثم لمسنا الانتقال نحو شمال بندر عباس، الآن الانتقال نحو جنوب بندر عباس. في الجولة الثالثة، هذه الجولة يبدو أن عملية القصف عملية شاملة. هذا الشكل من عمليات القصف يشير إلى أن الهدف الرئيسي منها تجريد الحرس الثوري الإيراني من قدراته غير التقليدية التي يملكها، أو بشكل أدق تجريد الحرس الثوري الإيراني مما تبقى لديه من قدرات.
1: حجم هذه العمليات وفق قراءتك هل يبدو محسوباً؟
3: الحجم تصاعدي. الضربة الأولى كانت 4-96، بمعنى أربع ضربات، أربع أهداف بست طائرات بتسعين دقيقة. الضربة الثانية كانت أعداد الأهداف أكبر، وصلت إلى 80 هدف. هذه الضربة أعتقد أنها تتجاوز 80 هدف. الإعلان الأمريكي السابق كان عن 91 هدف، اليوم أعتقد أن الأهداف أكبر، وبالتالي هناك تصاعد في عدد الأهداف. في مثل هذا النوع من العمليات ليس مهم الكم، الأهم النوع، بمعنى التركيز الأمريكي بات عاليا على الأهداف. عندما نقول هرمزجان موقع عقاب 44، عندما نقول الجنوب باتجاه المناطق الجنوبية نتحدث عن قاعدة الإمام علي البحرية، بندر عباس نتحدث عن المنطقة البحرية الأولى، بمعنى أن الجانب الأمريكي يركز على ما يعرف عسكريا بالهاي فاليو تارجت، بالأهداف عالية القيمة، على عكس الجانب الإيراني الذي كان يريد منذ بداية الحرب أن يركز على معادلة التناسب. لكن مؤخرا بدأنا نلمس أن الجانب الإيراني بدأ يفقد هذه المعادلة وهي التناسب، ويركز دعائيا على أنه يستهدف أهداف، دائما يعلن عن أهداف أكثر وأكبر من الأهداف الأمريكية، لكن عسكريا وفي العرف العسكري ليس مهم كم تستهدف، الأهم ماذا تستهدف وهل أصبت أم لم تصيب؟ يعني آخر ضربة للحرس الثوري تم اعتراض كل الصواريخ سواء على الأردن أو على البحرين أو على الكويت، وبالتالي ليس مهم أن نقوم بدعاية إعلامية بأننا استهدفنا 90 هدف أو 100 هدف بقدر ما
1: مدى قدرتك على الضرب ونوعية هذه الأهداف.
3: نعم، ماذا طيب أصابت هذه الأهداف؟
1: سيد أبو زيد، بالحديث عن مسألة هذه الأهداف، أريد أن أعود إلى صاروخ كروز يستهدف شاحنة أو يستهدف سفينة حاويات ترفع علم قبرص. هذا الصاروخ حتى يضرب هذه السفينة وبهذه الدقة في غرفة المحركات وهي في المسار الجنوبي من المضيق، ما الذي يقوله لنا ذلك؟
3: يعني الخطاب الإعلامي الإيراني يقول أن الجانب الأمريكي، أنا هنا نطرح طرحا بناء على مؤشرات موجودة، يبدو أن الراديكالية والتطرف أصبحت هي التي تحكم الصراع، سواء التطرف والراديكالية من الكيان الصهيوني أو التطرف والراديكالية من جنرالات الحرس الثوري أحمد وحيدي وعلي عبد الله ومحمد علي جعفري، بالإضافة إلى حميد موسى مجيد موسوي، أصبحت راديكالية في التطرف في اتجاه القرارات. عندما أقول هناك انفلات في القرار العسكري الإيراني، لم ينتظر الحرس الثوري حتى الجلوس مع السياسيين الإيرانيين وانتظار مآلات ما حصل في مسقط، مباشرة ذهب إلى استهداف السفينة التجارية المدنية، وأركز على قضية المدنية.
1: طيب،
3: وفي الممر الجنوبي وليس في المياه.
1: أنا لا أريد أن ندخل في بعد التكهن إن صح التعبير، هل تواصلوا أم لم يتواصلوا، هل كان هناك خطة مسبقة أم لا، لكن أنهم يمتلكون هذا النوع من الصواريخ القادر على ضرب أهداف بدقة، وربما هي تبعد لا أدري كم هي المسافة تقريبا ما بين مكان انطلاق هذا الصاروخ ومكان وجود هذه السفينة، لكن هل يقول ذلك أن الحرس الثوري وإن لم يكن هناك حتى مجرد ألغام في المضيق فهو قادر في أي وقت على أن يضرب أو أن يهدد حركة المرحب بهذا الشكل؟
3: نعم، هو يملك صواريخ كوثر وصواريخ ظفر، هذا النوع من الصواريخ هي الصواريخ التي مداها متوسط وقصير، وهذه الصواريخ التي على ما يبدو
1: كوثر
3: وظفر، هذه الصواريخ التي تستخدم، لا يمكن أن نقول أنه استخدم صواريخ بعيدة المدى لأن المسافة ليست ببعيدة، وهذه الصواريخ كوثر وظفر تستطيع الوصول إلى مسافة الممر الجنوبي الموقع الذي تم استهدافه
1: وتضرب بهذه الدقة
3: هذه صواريخ توربيدات كروز جوالة، بمعنى أنها بحرية جوالة تستطيع الوصول إلى مثل هذا النوع من الأهداف.
1: عمليا هذا النوع من الصواريخ كيف يصيب هدفه؟ كيف يصل إلى هذا الهدف الذي قيل أن هذه السفينة مثلا لم تكن على الرادار من ناحية أنها أطفأت المؤشرات التي تقول أنها موجودة في النقطة الفلانية؟
3: نعم، هذا النوع من الصواريخ يتم رصد الهدف إما بالنظر أو بالرادارات، ولكن مؤخرا تم إحداث الإعماء الراداري للحرس الثوري بعد كل القصف الذي حصل، ويبدو أن المسافة القصيرة في الكتف الجغرافي للحرس الثوري تعطي مجال للحرس الثوري بالمراقبة بالنظر، وبالتالي يستطيع الوصول إلى مثل هذا النوع من الأهداف وإطلاق صواريخه باتجاهها. عندما نقول صاروخ كروز جوال، السرعة عالية والصاروخ لا يستقر بمسار واحد، أي يكون مساره متذبذب.
1: ما مدة الوصول بالنسبة لهذا الصاروخ من لحظة انطلاقه إلى لحظة إصابته الهدف؟
3: صاروخ كوثر أو صاروخ ظفر مدى قصير ومتوسط، تقريبا من 25 إلى 35 كيلومتر، بالتالي هي المسافة التي يمكن أن نرجح أن الحرس استخدم مثل هذا النوع من الصواريخ. أما المسافة أو السرعة للوصول إلى مثل هذا النوع من الأهداف لا تتجاوز دقيقتين إلى 3 دقائق حتى يصل إلى هدفه مباشرة.
1: طيب سيد مختار حداد، السؤال الذي يطرح نفسه اليوم أيضا، هذه السلسلة من الضربات والتي كما كان يتحدث العقيد نضال أبو زيد هي في تصاعد، هل ستستوعبها إيران، ستمتص هذه الصدمة، أم أن الرد يمكن بتقديرك أن يفجر الأمور؟
4: أوضح نقطة للضيف في الاستديو، أولا هناك صحح له معلومات، ما علاقة السيد محمد علي جعفر الآن بالقيادة الحالية؟ وقائد سابق لحرس الثورة والآن يعني مسؤول مؤسسة ثقافية. والسيد عبد الله هو ليس الآن في حرس الثورة، هو الآن يعني مسؤول مقر خاتم الأنبياء، ويعني مقر تابع لأركان القوات المسلحة الإيرانية. وعندما نتحدث عن تشدد يعني وعدم علاقة، عدم تنسيق مع القيادة، وكأنه هو موجود بطهران، هناك يوجد تنسيق عال جدا بين القيادة العسكرية والقيادة السياسية، سيادة معلومات، وعندما اتخذوا هذا القرار حتما اتخذوه مع الجانب السياسي عندما عاد الآن من مسقط، وهناك الأمور لم تصل حتى الآن إلى نتيجة، لكن ليس معنى أن المفاوضات توقفت أو لا تستمر. يعني هذه نقطة مهمة، فلذلك أرجو أن نكون بعيدين عن هذه المعلومات الغير حقيقية واستخدام مثل هذه المصطلحات بالتحليل المحايد، هذه نقطة مهمة. ثانيا واضح يعني من هو متطرف وإرهاب ومشاكل، الولايات المتحدة والكيان الصهيوني الذي أوصلت المنطقة إلى هذه المرحلة الخطيرة. يعني المنطقة كانت تعيش حياة عادية قبل يوم 28 فبراير، وهناك كانت مفاوضات نووية كانت ممكن تصل إلى نتيجة. هذا نتذكر ما أكده في تلك الفترة وزير الخارجية العماني، أو حتى قبل حرب الاثنى عشر يوما الذي حتى تم إعداد الورقة لكي يتم توقيعها يوم الاثنين، ويوم الجمعة صباحا يتم مهاجمة إيران. لذلك المشكلة واضحة أين تكمن.

0: فلذلك الآن إيران من منطلق الدفاع والرد هي حتما سترد، هذا سيفجر المنطقة، هذا يعود إلى السلوك الأمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية تريد التصعيد، هذا الرئيس الأمريكي يعيش على الأزمات، يعيش على الحرب، يعني لديه حالة نفسية غير مستقرة، هذه
1: هم
0: الحالة
1: حتى
0: النفسية
1: اللحظة
0: تجعله أن
1: هم
0: يتخذ
1: حتى
0: مثل هذه
1: اللحظة لا
0: القرارات.
1: يقولون نريد التصعيد، هم حتى اللحظة يقولون نحن نعطي الأولوية للخيار الدبلوماسي، ويستدلون سواء بمذكرة التفاهم التي وقعوها والتي قرأت في أمريكا وفي طهران على أنها نصر إيراني، وأيضا عبر جولات المفاوضات التي تلت ذلك لنقاشات فنية.
0: يعني أي دبلوماسية الآن يتحدث عنها الجانب الأمريكي؟ الضيف في الولايات المتحدة السيد حسن أشار نقطة مهمة، هناك مذكرة تفاهم الذي يريدها الرئيس الأمريكي مذكرة مفتوحة، يعني أنا هذا كاد أفسره، يدخل أي شيء، ينفذ أي شيء، يعني يقرر أي شيء فيه على أساس مزاجه وما يريده، هذا لا يمكن تسميته مفاوضات مذكرة تفاهم. هيكزت مثلا الآن هو صورة التفاوض والدبلوماسية، هذا الشخص الذي يعيش بأفكار إرهابية وخطيرة، أو وزير الخارجية الأمريكي الذي أفضل كان يكون وزير دفاع أو وزير حرب للولايات المتحدة الأمريكية. نحن نواجه مثل هذه المجموعة، يعني هناك واضح حتى عندما يذهب كوشنر وويتكوف إلى المفاوضات هم مسلوبي الإرادة، هذا واضح، حتى نتذكر قبل أيام قال أنا تركت الموضوع لكوشنر وويتكوف وأنا ليس لدي علاقة بعد بالموضوع، يعني هذه حقيقة، وهناك
1: طيب
0: كواليس التي كانت
1: أعود
0: تخرج
1: إلى النقطة الأولى التي
0: للمفاوضات
1: سألتك عنها
0: إسلامابات.
1: سيد حداد، صورة واضحة كان سؤالي، هل ستستوعب إيران هذه الضربات؟ بتنا نعرف اليوم أنها في مسار تصاعدي، هذا من ناحية. من ناحية ثانية يقرأ منها على أنها تريد تجريد الحرس الثوري من مسألة قدرته على الرصد وعلى السيطرة على المضيق، وربما على أمور أخرى لا نعرف طبيعة هذه الضربات، مدى تأثيرها في إيران. إلى أي درجة تعتقد أن السلوك أو الموقف الإيراني سيكون مستوعبا لهذا النوع من الضربات، لن يصعد أكثر مما تلقى؟
0: الحقيقة باعتقادي أن هذا الأمريكان يروج بأن إيران أضعفنا قدراتها ونريد أن نضعف ما تبقى من قدرات حرس الثورة الإسلامية، لا لا أعتقد هذا يكون صحيحا. عندما إيران دخلت في هذه الحرب وفي هذه المواجهة، يعني دفاعا عن البلاد في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، جهزت لكل هذه السيناريوهات، فلذلك هي تعرف كيف تحافظ على قدراتها، كيف تواجه الولايات المتحدة، وكيف ترد على الولايات المتحدة لكي تؤلم الولايات المتحدة وتوجع الرئيس الأمريكي. رأينا يعني بعد الردود الإيرانية، هناك شهدنا بعض الردود الفعل الأمريكية التي كانت تؤدد أن هذه ألمت وأوجعت الولايات المتحدة الأمريكية، هذا بعيد عن الخطاب مثلا الدعائي، هذه حقائق. يعني رأينا الرئيس الأمريكي ما هو الذي حدث بالنسبة في بعض تصريحاته والإجراءات التي قام بها بعد الردود الإيرانية. فلذلك باعتقادي إيران لديها مثل هذه القدرة، تستطيع أن تواجه الولايات المتحدة، القوات المسلحة الإيرانية سواء حرس الثورة الإسلامية وجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية المتواجد يعني في منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز. فلذلك يعني إيران استعدت لهذه الحرب ووضعت أمام نفسها جميع السيناريوهات، وباعتقادي تستطيع أن تخوضها في مواجهة أي الولايات المتحدة وإجراء أمريكي قادم.
1: سيد مايكل مونروي، كان هناك تصريح تابعناه قبل ساعتين أو 3 ساعات من السفير الأمريكي في إسرائيل هاكابي، كان يشير إلى مسألة، يقول لا دليل ملموسا على وجود جناح سلمي حقيقي في النظام الإيراني. هل هو التصريح في سياق معين؟ هل يراد منه إرسال رسائل معينة، خصوصا أنه على لسان السفير الأمريكي في إسرائيل؟
2: واضح أن السفير هاكابي هو مناصر لإسرائيل كثيرا، ولذلك تم اختياره أن يكون السفير. وأعتقد أن ما يحاول قوله أن الحرس الثوري هو الآن من يسيطر على الوضع، وعراقجي وقالباف يعتبران الآن معتدلين في إطار التشدد الجاري هناك، وسيد ويتكوف و كوشنر بالنسبة لصلاحياتهما، نعم الأمر كذلك، كما أن الأمر ينطبق على قالباف وعراقجي أيضا، فهم يخوضون في نقاشات وعليهم أن يقوموا بالتواصل مع واشنطن والأخرى.

0: آخرون مع إيران، وكذلك يجب البحث أيضا مع الحرس الثوري الإيراني والمرشد الأعلى فيما يتعلق بالنتائج. إذن فهذا الأمر واضح وأصبح واضحا للعالم بأن هذه المفاوضات هي لاسترضاء العالم، ولكنها لا تحرز أي تقدم، وليس هناك أي تفاهم بشأن أي من النقاط الواردة في مذكرة التفاهم والتي تبدو إلى الآن خلافية. لذلك ليس هناك أي طرف يريد أن يرى إنهاء لهذه الهدنة الآن، فكل من الطرفين يعتقد أنه لديه اليد العليا في هذا الصدد إلى الآن.
1: دكتور حسن منيمنة، مسألة ما يعتبرها الإيرانيون، كنا نتابعها في لقاء قبل ساعة هنا لمستشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، كان يقول أن هناك ضغطا تمارسه الولايات المتحدة على إيران هو ما يدفعها لهذا النوع من الإجراءات في المضيق. أسألك عن الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة، مسألة أنها عدة عوامل، مسألة أنها لم تذهب بكوشنر، مسألة أنها لم تذهب بويتكوف، مسألة أنها تتفاوض عن بعد، هذا ما علمناه عن مفاوضات عمان على الأقل. كيف يمكن تحليل هذه العوامل وربطها ببعضها؟
2: سيدي، ابتداء طبعا كوشنر وويتكوف ليس لهما تفويض رسمي من الولايات المتحدة، هما مبعوثان للرئيس يشيران إلى الرئيس باتخاذ مواقف قد يقبل بها قد لا يقبل بها. المفارقة هنا هي أنه بالفعل في كل من إيران والولايات المتحدة أكثر من فريق، ولكن الولايات المتحدة تريد أن تضفي على إيران ما يشبه الواقع داخل الولايات المتحدة. في داخل الإدارة الأمريكية نستطيع أن نشير إلى فريقين بمعالم واضحة، أتحدث عن الفريق الواقعي الذي يقوده جي دي فانس، ليس المقصود هنا بالفريق الواقعي من يريد التعايش والسلام مع إيران، ولكن من لا يريد الحرب، يريد تأجيل استحقاق الحرب إذا كان لابد منه إلى أجل غير مسمى، والسعي إلى تسوية آنية قائمة على نقطتين، فتح المضيق وربما التفاوض بشأن البرنامج النووي. وعلى هذا الأساس أقنع الرئيس بأن يقبل بهذه بمذكرة تفاهم لا تتضمن أكثر من هذين النقطتين. ولكن في مقابل هذا التوجه الواقعي داخل البيت الأبيض ثم توجه صقوري، مارك هاكبي ليس إلا على هامش هذا التوجه، ماركو روبيو طبعا وآخرين. المسألة بالنسبة لهم بأن أي مهلة تقدم لإيران، أي هدنة تقدم لإيران قد تكون مفيدة للولايات المتحدة على مستوى الذخائر، على مستوى الاحتياطي النفطي، على مستوى تمنة الأسواق، ولكنها قد تكون مضرة للولايات المتحدة من حيث أنها تسمح لإيران بإعادة البناء الداخلي على الأقل للمؤسسة الأمنية والعسكرية، وبالتالي هؤلاء يريدون العودة إلى حرب مباشرة. المؤسسة العسكرية الأمريكية لا ترى ذلك لأن الاستعدادات لهذه الحرب الكاملة ليست قائمة، وبالتالي من وجهة نظر المؤسسة العسكرية وهذه هي الخطط التي تقدم للرئيس ويبدو بأنه يسير بها، اجتزاء المعارك أي عدم الذهاب إلى المعارك بشكل دائم. ولكن أشير إلى كل هذا فقط للقول بأن القرار محصور بالرئيس، والرئيس متذبذب ومتقلب وأهوائي، والاعتبارات الخاصة تأخذه كذلك. هو يريد انتصار، قدموا لي انتصار بأي شكل من الأشكال وأنا أرضى به. الواقعيون لديهم رؤية للانتصار، الصقور لديهم رؤية للانتصار، لا فارق بالنسبة له، شرط أن يحصل على انتصار، أن انتصار قابل للتسويق في الداخل الأمريكي طبعا، وليس فقط انتصار شكلي رمزي. ولكن هنا المسألة، لا أعتقد بأننا اليوم وصلنا إلى حالة يمكن الاعتبار بأن الرهان من قبل البعض بأن الخلافات داخل المؤسسة السياسية والعسكرية الإيرانية سوف تصل إلى حد الصدام. لذلك نرى قدر من التسرع أمريكيا وعلى مستوى التحليل بالقول الشقاق قد قام. ربما هناك اختلافات نظر، طبعا هناك اختلافات في وجهات النظر، وربما قد تؤدي إلى خلافات أعمق، ولكننا لسنا اليوم هنالك. ومن الجانب الأمريكي لا يزال الرئيس هو صاحب القرار وإن كان متقلبا. إذن لا الجانب الأمريكي ولا الجانب الإيراني في واقع يسمح لهما فعليا بالتسوية وبالتنازل، وبالتالي المعركة مستمرة. ولكن شكل استمرار المعركة هو اليوم بشكل مقنن أي بشكل مجزأ، وليس على أساس معركة مفتوحة لأن

0: أن الجانب الأمريكي غير مستعد لذلك.
1: طيب سنعود لبعض النقاط التي ذكرتها دكتور حسن، ولكن في بعد عسكري مجددا سيد نضال أبو زيد. هذه الضربات الأمريكية ووفق ما تابعناه خلال الأيام الماضية من ردود إيرانية عليها، ما الذي تقوله طبيعة الردود الإيرانية خلال تلك الضربات؟ ماذا لدى إيران من مقدرات؟ ماذا لدينا من معلومات حول طبيعة الأهداف التي يمكن أن تلجأ إليها إيران لتثبت معادلة معينة في وجه الولايات المتحدة؟
2: نعم، سأجيب على سؤالك، لكن فقط نقطة للتوضيح للضيف من طهران. يبدو أنه لا يعلم أن الهدف الذي تم استهدافه اليوم هو سفينة تجارية مدنية، لذلك أنا قلت أن الخطاب أصبح الحرس الثوري أصبح انفعاليا، وأصبح القرار متطرفا لكل جنرالات الحرس الثوري وأدواتهم. فيما يتعلق بالإجابة على سؤالك، الآن الردود الإيرانية مؤخرا لم تعد كالسابق، بمعنى أن قاعدة التناسب التي أراد تثبيتها الحرس الثوري الإيراني، الرد مقابل الرد، مؤخرا لم تعد بنفس القيمة وبنفس المستوى. بمعنى أن رد الجانب الأمريكي في آخر ضربة كان إعلان الجانب الأمريكي عن 91 هدف، استهداف 91 هدف. جاء الحرس الثوري الإيراني وأعلن عن 95 هدف. هذا الأمر غير ممكن على منطقة كالكويت والبحرين التي تم استهدافه مؤخرا. ثم بعد ذلك جاءت الضربة التي تليها، وتم استهداف الأردن، الكويت والبحرين، علما أن يو اس اس لينكولن لا تبعد 170 كيلومتر عن الشواطئ الإيرانية. والجانب الأمريكي كان واضح، قال أن الطائرات التي استخدمت هي طائرات البحرية الأمريكية، بمعنى أنها أقلعت من يو اس اس لينكولن. لذلك أصبح الرد الإيراني ردا انفعاليا، رد الحرس الثوري انفعاليا. وهنا أميز أنا بين إيران السياسي وإيران الجنرالات، لذلك أنا أقول رد الحرس الثوري جاء انفعاليا ورد على دول المنطقة ولم يرد على القطاع الأمريكية، لأنه يدرك تماما.
1: أنت تعتقد أن هناك حقيقة انفصالا في القرار العسكري عن السياسي في إيران؟
2: بالتأكيد دون أدنى شك، وأنا قلت قبل قليل أن الحرس الثوري لم ينتظر حتى يجلس مع السياسيين، والضيف من طهران قال هل كنت تجلس معهم؟ أنا هنا لا أقدم معلومة، أنا أقدم تقييم وتحليل. ما لبث اجتماع مسقط أن انتهى حتى جاء الرد الحرس الثوري مباشرة على قطعة بحرية تجارية مدنية. لذلك أنا قلت أن الحرس الثوري لا يرد على القطعة البحرية الأمريكية، لأنه يدرك أن أي رد على القطعة الأمريكية ستكون فاتورة التكاليف العسكرية به باهظة، والرد الأمريكي سيكون موجع. ونعود بالذاكرة إلى نموذج الأباتشي، عندما استهدف الحرس الثوري الأباتشي كيف كان الرد الأمريكي. لذلك ينأى بنفسه الحرس عن الرد على القطعة الأمريكية الأقرب والأسهل والموجودة بالقرب من الموانئ الإيرانية، ويقوم بالرد على دول المنطقة. وهنا تكون الإجابة على سؤالك.
1: لكن الإيرانيين يقولون أن ما يستهدفونه في دول المنطقة هو قواعد أمريكية، حتى عندما ذكروا مثلا سموا القواعد هما فعليا. فهل هل هل هو نوع من التمويه؟ هل هو نوع من الدعاية الإعلامية؟ هل هو
2: هناك بروباغاندا إعلامية إيرانية كبيرة، أو بروباغاندا إعلامية من الحرس الثوري الإيراني كبيرة، وأصبحت آخر فترة منفلتة وأكثر انفعالا. أيهما أولى، أن تستهدف حسب بين هلالين رواية الحرس القواعد الأمريكية في المنطقة ويتم صد كل هذه الصواريخ واستنزاف الصواريخ الإيرانية، أم تستنزف القطع البحرية الأمريكية التي انطلقت من الضربات والأقرب إليك؟ نقطة أخرى، قاعدة الاستشاهة هي قاعدة الكيان الصهيوني، للكيان الصهيوني موجودة على حدود إيران في أذربيجان، واستخدمت ضد قصف ميناء بندر أنزلي. أيهما أولى، أن تستهدف قاعدة الشيطان الأصغر بين هلالين حسب ما يوصفه الحرس الثوري، أم تستهدف دول المنطقة؟ الأمر الآخر، ونحسم الجدل في هذه النقطة، قبل عدة أيام عندما استهدفت دول المنطقة كان الجانب الأمريكي واضح أن الطائرات الأمريكية في الأجواء الإيرانية 90 دقيقة في الأجواء الإيرانية. اليوم لغاية الآن القيادة الوسطى الأمريكية لم تغلق في بيانها الضربات التي حصلت كما اعتدنا، يقولون أن الضربات انتهت، بمعنى أننا تقريبا 3 ساعات والطائرات الأمريكية في الأجواء الإيرانية. فأيهما أولى، أن تستهدف هذا أم تستهدف ذاك؟
1: طيب، وضحت الصورة. أريد أن أترك التعليق مجددا لضيفنا سيد مختار حداد، وأسألك كذلك عما إذا كان في تقديرك يمكن أن يتم تجاوز هذه الليلة، هذه الضربات، باتجاه ربما تصحيحي إن صح التعبير أو توضيحي للمسار التفاوضي وإعادة التفاهم على شيء ما، خصوصا أن العقدة اليوم وفق ما يبدو هي مسألة المضيق وإتاحة الحركة من كل مساراته.
3: أوضح نقطة للضيف في الاستديو. أولا هو بعيد كل البعد عن الحقائق داخل إيران، يعني عندما يجزم ويقول لا أنا لدي وأعلم أن هناك يوجد خلاف بين القيادة السياسية والعسكرية، أنا أوصيه بأنه لا يجزم، لأن هناك حتما يوجد تنسيق، يعني قبل نهاية المفاوضات أو المفاوضات تصل إلى نقطة هناك يوجد تنسيق ويتم اتخاذ مثل هذا القرار وإعلان مثل هذا البيان، هناك يوجد تقسيم عمل بين القيادة السياسية والعسكرية، هذا
1: طب
3: أول شيء. والإنسان يجب أن يكون، اسمح لي، يجب أن يكون محايدا، يعني أنا خبير، عندما أكون خبير عسكري أكون محايد، لا أدخل في التحليلات السياسية وأجزم وأقول هذا وهذا الإيرانيين بهذا الشكل، وحتى في المعلومات العسكرية من أين هذه الطائرات تنطلق، من المريخ حتما تنطلق من قواعد أمريكية في المنطقة، وأصلا من أين، من يقول الآن هم استهدفوا هذه النقاط بالطائرات، من يؤكد ذلك،
1: طيب
3: يستخدمون الصواريخ
1: هنا سيد مختار
3: ويستهدفوا هذه
1: حداد،
3: النقاط بالصواريخ، وهذه قواعد
1: أستوضح منك
3: اسمح لي
1: نقطة.
3: قريبة من،
1: نعم أستوضح منك نقطة. لإغلاق المضيق من الناحية الإيرانية، وهذا ما تبعناه خلال الشهور الأربعة الماضية، كان يكفي مجرد التلويح بأن أي ما يعتبره الحرس الثوري مخالفة، تهديد لحركة الملاحة، أي حجة يضعها الإيراني كان يكفي التلويح بها والقول إن المضيق اليوم مغلق لدواع فلانية. ألا يعني هذه الضربة اليوم لسفينة مدنية تحمل حاويات شحن، ألا تقوض مصداقية الجانب الإيراني اليوم في المضيق؟
3: أنا أوضح نقطة، بأنه هناك إيران كانت صادقة، إيران قالت أن هناك الولايات المتحدة إذا فتحت مسارات أخرى عارضت المادة الخامسة قامت بمثل هذه الإجراءات، إيران ستتخذ إجراءات، وإيران اتخذت هذه الإجراءات وقامت بهذه الإجراءات، إيران لن تخفي شيئا، إيران كانت واضحة ووضحت موقفها ووضحت الإجراءات التي تتخذها. المشكلة في الجانب الأمريكي الذي ما زال يريد أن يفتح مسارات، ما زال يريد أن يعرض هذه السفن للخطر، ما زال يحرك هذه السفن ويحرك البعض من أجل فتح هذه المسارات ويخلق هذه المشكلة. في نهاية المطاف هذا الأمر كله يعود إلى هذا السلوك العدواني.
1: لكن
3: الأمريكي.
1: هذه النظرية سيد مختار
3: من
1: حداد
3: منح
1: تتجاوز
3: الأمريكا.
1: تتجاوز مسألة أن هناك دولة مشاطئة لإيران في هذا المضيق هي دولة عمان، ويتجاوز هذا الخطاب مسألة أن عمان لديها الحق في أن يكون عندها مساراتها كما لإيران وحتى في هذا التوقيت، لكنكم مباشرة تتوجهون إلى الولايات المتحدة وتدخلات الولايات المتحدة، تنأون بهذا الخطاب عن طرح أن سلطنة عمان هي لها الحق وتريد أن تفتح هذه المسارات، ومن حقها كذلك أن تعقد أي شراكات حتى تؤمن حركة الملاحة في مياهها.
3: فترة شهر أو شهرين هناك كان واضح، كان يقول أن هناك إيران تحدد المسار الآمن، هذا النقاط، ثم إيران كانت تتباحث مع سلطنة عمان في هذا الموضوع، والآن كان لديها، وقبل حتى مذكرة تفاهم إيران كان لديها مفاوضات مع سلطنة عمان في هذا الموضوع. لماذا هناك لم يتحرك أحد من دول المنطقة عندما ترامب هدد سلطنة عمان بقصف، وهي دولة من مجلس التعاون، لم تصدر البيانات في تلك الفترة، يعني هذا أمر، يعني يوجد ازدواجية، هناك أمريكا تهدد سلطنة عمان، تأتي وتقول أنا أريد أفتح مسارات، تأتي تتدخل تريد أن تعرقل مذكرة التفاهم، فلذلك من أوصل الأمور إلى المرحلة؟ أمريكا هي سبب المشكلة، من اختلق الحرب أساسا في هذه المنطقة؟ أمريكا، من استخدم كل إمكانياتي في المنطقة الذي كان يدعي أن قمت بكل هذه المعاهدات الأمنية والعسكرية في المنطقة من أجل أمن المنطقة، وقام بها من أجل أمن الكيان الصهيوني ونتنياهو، وخلق هذه المشكلة الرئيس الأمريكي واستخدم كل هذه الإمكانيات من أجل الكيان الصهيوني ونتنياهو، فلذلك واضح من تسبب هذه المشكلة، والمشكلة ليست من إيران، إيران دولة كانت تدافع عن نفسها، من واجه كل هذه العمليات الإرهابية من استهداف القيادة والمسؤولين الإيرانيين إلى المواطنين، فقط في اليوم الأول نسينا استهدفوا مدرسة ميناب، نادي الفتيات في لامرد، مدرستي في مدينة خمين وأبيك في قزوين، يعني من يقوم بهذه الإجراء، ومن الآن مستمر بمثل هذا السلوك الإرهابي العسكري، الولايات المتحدة الأمريكية، يعني هناك إذا من يجب الضغط عليه ومواجهته هو الكيان، عفوا
1: طيب.
3: الولايات المتحدة
1: قبل
3: الأمريكية الذي خلقت هذه المشكلة من أجل إسرائيل.
1: قبل أن يدركنا الوقت أذهب إلى دكتور حسن منيمنة. هذا المسار التصعيدي الذي نشهده خلال هذه الساعات، كيف يمكن

0: هنا هي بين من يستطيع أن يتحمل الأذى أكثر، ولكن ما لابد من الإشارة إليه تعليقا على كلام الزميل من طهران هو تحديدا التالي: لا يمكن هنا الافتراض بأن الولايات المتحدة هي صاحبة فرض قرار فيما إيران ليست كذلك، لأنه فيما يتعلق بالمضيق المسألة واضحة تماما كما أشرت سيدي الكريم، ولا بد
1: شكرا.
0: من التشديد عليه هنا بأنه ما لإيران من حقوق في المضيق كذلك هو لعمان، ولكن إيران
1: شكرا جزيلا
0: من خلال
1: دكتور حسن منيمنة، انتهى
0: تفسير
1: الوقت المخصص لهذا
0: الذاكرات
1: النقاش، سنتوقف عند هذه النقطة وربما نتابع في الساعة القادمة. شكرا جزيلا لك ولضيوفنا. تغطيتنا متواصلة معكم مشاهدينا للتطورات العاجلة في مضيق هرمز، حيث قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها بدأت شن جولة ثالثة من الضربات العسكرية هذا الأسبوع ضد إيران. وأعلن التلفزيون الإيراني دوي انفجارات في عدة مدن في جنوب وجنوب شرق البلاد، جاء ذلك بعد أن أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني أنها أغلقت مضيق هرمز حتى إشعار آخر بسبب ما وصفته بانعدام الأمن الناجم عن التدخل الأجنبي. وقالت بحرية الحرس الثوري أن عدة سفن حاولت الإبحار في المسار غير المصرح به متجاهلة تحذيراتنا. وقالت وكالة فارس إن بحرية الحرس الثوري استهدفت بصاروخ كروز سفينة مخالفة تجاهلت التحذيرات في مضيق هرمز. وأضافت بحرية الحرس الثوري الإيراني أن ذلك سيتواصل حتى انتهاء التدخلات الأمريكية في المنطقة، وإنها لن تسمح لأي سفينة بالمرور. في تعليقه على الضربات قال وزير الحرب الأمريكي إن إيران اتخذت خيارا سيئا وهي تدفع الثمن الآن. هذه التفاصيل نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلينا من واشنطن أحمد رهيد وكذلك من طهران عمر هواش. أهلا بكما، ماذا في آخر المستجدات أحمد رهيد؟
2: في الحقيقة التطورات متلاحقة هنا في الجانب الأمريكي، تأكيدات من قبل القيادة المركزية أنها بدأت سلسلة ثالثة من الضربات بعد أن استهدفت إيران سفينة ترفع علم قبرص في مضيق هرمز. تقول القيادة المركزية إن أحد أفراد طاقم السفينة المدنيين مفقود، وكذلك أشارت إلى أن غرفة المحركات حدث فيها ضرر كبير بسبب هذا الاستهداف. أشارت القيادة المركزية إلى أن إيران أتيحت لها فرصة للالتزام بمذكرة التفاهم على حد تعبير البيان، ولكنها فشلت وفق القيادة المركزية. لدينا أيضا ما جاء على لسان وزير الحرب والذي أشرت إليه محمد، وزير الحرب الأمريكي بيت هكسيث كتب عبر حسابه على موقع إكس قائلا إن إيران تدفع الثمن الآن على هذا الاستهداف على حد تعبيره. في تعليقات القيادة المركزية في الحقيقة في سلسلة الضربات الأولى والثانية وهذه الثالثة، دائما ما تؤكد على أن هدفها الرئيس هو إضعاف قدرات إيران في تهديد حركة الملاحة الدولية واستهداف الأطقم المدنية في مضيق هرمز. هذه التطورات تأتي في الوقت الذي كانت تترقب فيه واشنطن نتائج هذه الجولة التي عقدت في مسقط بين عمان وإيران، وحضر فيها وسطاء قطريون، وكذلك أكدت وسائل إعلام أمريكية أن المسؤولين الأمريكيين كانوا على اتصال مع الوسطاء العمانيين والقطريين خلال هذه الجولة من المحادثات، والتأكيد الأمريكي على أهمية العودة إلى مذكرة التفاهم والالتزام ببنودها المتعلقة بإتاحة حركة الملاحة في مضيق هرمز دون عوائق أو شروط أو رسوم من قبل إيران.
1: نعم.
2: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في آخر تصريحاته كان يقول إن إيران ستتلقى ردا قاسيا في حال استهدفت حركة الملاحة في مضيق هرمز، وأكد بعد ذلك أن الولايات المتحدة في الوقت الذي وافقت فيه على المواصلة في المحادثات تعتبر أن اتفاق وقف إطلاق النار قد انتهى. هي الصورة في الحقيقة في الولايات المتحدة، نتوقع بيانا لاحقا من قبل القيادة المركزية الأمريكية في حال أنهت هذه السلسلة من الضربات.
1: نعم أحمد، قبل أن أذهب معك إلى ما رشح في واشنطن عن مسألة المفاوضات، أريد أن أسألك عما تريده واشنطن من ضرباتها. أتحدث الضربات العسكرية اليوم، هذه السلسلة الثالثة من الضربات، إن كان هناك أي تصريحات في واشنطن حول ما تستهدفها؟

0: هذه الضربات؟
1: التركيز الأساسي هو على المناطق الساحلية في إيران القريبة من مضيق هرمز، وبحسب البيانات السابقة وما أكدته أيضا قبل قليل القيادة المركزية أنها تعمل على تقويض قدرات إيران في تهديد حركة الملاحة الدولية واستهداف البحار المدنيين في المضيق، الذي تقول القيادة المركزية الأمريكية إن حمايته وكذلك مسألة حركة الملاحة فيه يجب أن تكون حرة دون عوائق باعتباره مضيقا دوليا وفق بيانات القيادة المركزية. ولكن من المهم الإشارة أيضا محمد إلى أن هذه السلسلة من الضربات، السلسلة الثالثة من الضربات، كان مسؤولون أمريكيون قد قالوا خلال في اليومين الماضيين أن الولايات المتحدة كانت قد علقتها، كانت تنوي القيام بها في اليومين الماضيين، ولكنها علقتها بعد جهود من قبل الوساطة، والتي قالت الولايات المتحدة إنها تستمر فيها وتعطيها الأولوية، ولكن في ذات الوقت تنقل أسوشيتد بريس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس ترامب أعطى فترة محدودة أو حيزا زمنيا محدودا للمفاوضات وللمفاوضين الأمريكيين للتوصل إلى اتفاق. وبالتالي هذا الرد الأمريكي الذي جاء الآن، وهو جاء في موجته الثالثة، يقول الأمريكيون إنه يأتي ردا على أن إيران هي التي بدأت إطلاق النار في مضيق هرمز، وتريد أن تفرض على السفن أن تسلك المسار القريب من السواحل الإيرانية بدلا عن المسار القريب من السواحل العمانية في الجهة الجنوبية من المضيق. بكل الأحوال نتوقع كما ذكرت لك أن تصدر القيادة المركزية ربما بيان تالي تحدد فيه طبيعة الأهداف التي تستهدفها.
0: هذا على الصعيد العسكري أحمد الرهيد، ولكن إذا ما عدنا إلى طاولة المفاوضات قليلا، العمانيون قالوا إن يعني اتفاقا جرى على مواصلة المحادثات الفنية والسياسية، وقد بتنا نعرف أن هناك نوعا ومستوى من التمثيل جرى من الجانبين، لكن أين كانت الولايات المتحدة في جولة التفاوض التي جرت خلال الساعات الأخيرة في عمان على مستوى التمثيل، على مستوى التأثير كذلك في هذه المفاوضات؟
1: تابعنا أن المسؤولين الأمريكيين المفاوضين الرئيسيين للولايات المتحدة جيدي فانس نائب الرئيس أو ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ووزير الخارجية ماركو روبيو لم يدلوا بتعليقات فيما يتعلق بهذه الجولة من المحادثات التي جرت في مسقط، ولكن جاءت تأكيدات على وسائل إعلام أمريكية بأن المفاوضين الأمريكيين كانوا على اتصال مع الوساطة العمانية وكذلك مع الوسطاء القطريين، وبالتالي المشاركة الأمريكية كانت حاضرة، المسؤولون الأمريكيون كانوا يتابعون وفق وسائل الإعلام الأمريكية يتابعون المقترحات التي تم طرحها على الطاولة، لا سيما المتعلق بأن تقوم إيران بالعودة لمذكرة التفاهم وكذلك الالتزام بإتاحة حركة المرور مرور الملاحة الدولية في مضيق هرمز من خلال المسار القريب من سواحلها، بينما أيضا تعمل عمان على إدارة حركة المرور في المسار القريب من سواحلها. والمقترح الجديد أيضا الذي تحدثت عنه وسائل الإعلام الأمريكية يشير إلى أن الأطراف تعمل على مقترح جديد يتضمن مسارا أوسط في المضيق. هذا التأكيد الأخير في الحقيقة من قبل القيادة المركزية الذي تقول فيه أن حركة الملاحة يجب أن تظل حرة، وكانت قد أكدت في بيانات سابقة بأنها أيضا كانت تعمل على تأمين حركة الملاحة لا سيما في المنطقة الواقعة في المياه الإقليمية العمانية. ولكن التأكيدات أيضا من قبل المسؤولين الأمريكيين أن الانخراط في المفاوضات مستمر، وفي ذات الوقت الاستعداد الأمريكي لمواجهة أي استهداف من قبل إيران لحركة الملاحة في مضيق هرمز هو أيضا موجود. بعض التقديرات هنا في واشنطن تقول إن الولايات المتحدة قد تعود مرة أخرى لفرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، على اعتبار أن أحد شروط رفع هذا الحصار كان أن تفتح
0: فتح المضيق إيران
1: المضيق دون شروط.
0: أحمد، أخيرا، إيران كانت تتهم الولايات المتحدة بالتدخل، كانت تسمي ذلك تدخل الأجنبي وأنه يسبب انعدام الأمن في المضيق، وكان للأمريكيين بالفعل تصريح أو اعتراف بأنهم كانوا يوجهون مسار السفن خلال الأيام الماضية، وقد حتى نشروا عدد السفن التي كانوا قد وجهوها خلال الفترة الماضية من المسارات الجنوبية أو المسار الجنوبي. اليوم هل هناك أيضا تصريح أمريكي على أنهم ما زالوا يمارسون نفس النهج في المسار الجنوبي الذي استهدفت فيه السفينة أخيرا هذه الليلة؟
1: في الساعات الأخيرة لم يأتي تأكيد، ولكن التأكيد دائما أن إيران ما تزال تعرقل حركة الملاحة في المضيق من خلال هذا الاستهداف. قبل قليل القيادة المركزية وصفت هذا الاستهداف بأنه استهداف صارخ، وكانت قد وصفته في بياناتها السابقة بأنه انتهاك كبير لاتفاق وقف إطلاق النار. التوقعات أيضا تقول أن الرد الأمريكي قد يكون مضاعفا هذه المرة، على اعتبار أن الرئيس الأمريكي كان قد توعد برد قاس، وقال إنه في حال استهدفت إيران الولايات المتحدة أو حركة الملاحة في المضيق فإن الولايات المتحدة سترد بعشرين ضعفا. المخاوف في الحقيقة أن تعود الأطراف إلى هذه السلسلة من التصعيد، وأن تطول الأزمة بشكل كبير بالنسبة للمشرعين الأمريكيين، لا سيما من قبل الجمهوريين يعتقدون أن طول أمد هذه الأزمة قد يتسبب في تكلفة سياسية عالية على الحزب الجمهوري، خاصة مع التجهيزات المستمرة والاستعداد لخوض انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس. الديمقراطيون ما يزالون يعتقدون أن الخيار التفاوضي هو الأفضل، والعودة للمسار التفاوضي تظل هي المسار الذي يعتقد كثير من الديمقراطيين أنه سيفضي إلى حل هذه الإشكاليات. ولكن بكل الأحوال إشارة أخيرة، أن وسائل الإعلام الأمريكية كانت تنقل في اليومين الماضيين بأن الرئيس الأمريكي صبره بدأ في النفاد، وبالتالي فإن الرد العسكري الأمريكي دائما يقول المسؤولون في هذه الأيام قد يكون كبيرا أكبر مما يحدث الآن في حال استمرت حالة التصعيد هذه.
0: من المهم أن أسألك أيضا أحمد أخيرا عن الضغوط الاقتصادية التي تسعى من ناحية إيران إلى إحداثها في الداخل الأمريكي، وبالتالي على قرار الإدارة الأمريكية. لذلك يأتي السؤال هنا، ومع اقتراب مسألة الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، كيف يبدو هذا المشهد، وإلى أي درجة يؤثر الضغط والتعقد الحاصل في مسار التفاوض في المضيق أو حول المضيق على وضع الناخب الأمريكي وفي داخل الولايات المتحدة؟
1: في الحقيقة يمكن ملاحظة ذلك بشكل مباشر محمد. تابعنا في اليومين الماضيين الارتفاع النسبي في أسعار الوقود، وكذلك ما تلا موجة التصعيد هذه من ارتفاع في أسعار النفط عالميا. أسعار النفط ارتفعت بنسب تجاوزت 5% في الأيام الأخيرة، ويخشى أن تستمر هذه الموجة من الارتفاع لتعود إلى ما قبل التوصل إلى مذكرة التفاهم، عندما كان متوسط سعر جالون البنزين على المستوى الوطني في الولايات المتحدة يتجاوز 4 دولارات. الآن هو أقل من ذلك قليلا، ولكن وتيرة الارتفاع بدأت في الظهور مرة أخرى. الانخفاض يكون بتباطؤ كبير، بينما الارتفاع يكون بوتيرة أسرع بحسب ما تابعنا في الأسابيع الماضية. هذه النقطة تحديدا هي أحد الإشكالات الكبيرة بالنسبة للجانب الأمريكي، ربما خاصة مع اقتراب الانتخابات النصفية كما أشرت محمد.
0: شكرا جزيلا لك مراسلنا من واشنطن أحمد رهيدي. إلى طهران الآن مع عمر هواش من جديد. أهلا بك عمر. إلى أين وصلت حالة الاستهدافات الأمريكية في إيران، إن كان هناك أي إعلانات جديدة؟
2: نعم، يبدو أنها توقفت خلال النصف ساعة الأخيرة على الأقل، لأن آخر نبأ ورد عن انفجارات كان نحو 10 انفجارات في مدينة جاسك، وهي مدينة ضمن محافظة هرمزجان. لكن قبل ذلك كان هناك استهدافات واسعة على الشريط الساحلي الإيراني الممتد من مدينة بوشهر جنوب إيران حتى محافظة سيستان والبلوشستان، لا سيما قرب ميناء شابهار في أقصى جنوب شرق البلاد. إذا ما قارنا هذه الانفجارات مع الانفجارات التي دوت خلال موجات سابقة من التصعيد، لا سيما يومين الخميس والأربعاء الماضيين أو في الفترات السابقة، يمكن القول إن الاستهدافات هذه واسعة، ربما تكون أوسع من سابقاتها. نتحدث الآن عن استهداف لثلاث محافظات أساسية في جنوب إيران. محافظة هرمزجان هي المحافظة الأهم.

0: الأهم إذا ما كنا نتحدث عن السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز، هناك مدينة بندر مدينة بندر عباس ومدينة سيريك استهدفتا بشكل كبير خلال الساعات الماضية. مدينة بندر عباس هي مدينة مطلة على مضيق هرمز، ومدينة سيريك هي مدينة يمكن القول إنها البوابة الشرقية للمضيق من السواحل الإيرانية. استهداف هاتين المدينتين في الحقيقة يأتي لما تضمانه من قواعد بحرية تابعة للحرس الثوري، منصات إطلاق الصواريخ والمسيرات، إضافة إلى مناطق واسعة تضم أبراج اتصالات تابعة للحرس ورادارات. وهذه الأدوات كلها مهمة بالنسبة للحرس الثوري في إحكام سيطرته على مضيق هرمز. وربما الصاروخ الذي أطلق ضد إحدى السفن كما ذكر الحرس الثوري قد انطلق من هذه المناطق التي هي قريبة جدا من مضيق هرمز. محافظة أخرى أيضا تم استهدافها بشكل واضح خلال الساعات الماضية هي محافظة بوشهر، التي تقع على نحو 700 كيلومتر غربي مدينة بندر عباس أو غربي منطقة مضيق هرمز. هذه المدينة استهدفت فيها مدينة عسلوية، إضافة إلى مدينتي بندر الدير وكنغان. التلفزيون الرسمي الإيراني تحدث عن استهداف ثكنة عسكرية في جنوب محافظة بوشهر، إضافة إلى موقع عسكري أيضا في مدينة دير، وبالتالي الأهداف تبدو عسكرية هناك في الدرجة الأولى. نعم. والإيرانيون باتوا يعلنون بشكل متتالي عن المواقع التي استهدفت. أيضا إذا ما تحدثنا عن محافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران، استهدفت هناك مدينة كونارك بانفجارات وصفت بالقوية وأدت إلى اهتزازات في تلك المنطقة. حتى اللحظة الصورة غير واضحة، ما هي الأماكن التي استهدفت؟ هل كانت عسكرية أم أنها مدنية؟ تلك المنطقة أيضا تبعد نحو 700 كيلومتر شرقي مضيق هرمز، وبالتالي نتحدث عن منطقة بعيدة عن المضيق. هناك استهداف للشريط الساحلي الجنوبي، على الرغم من أن نؤكد دائما أن هذه الاستهدافات تبقى محدودة لأنها لم تمتد إلى العمق الإيراني، إلى مدن أخرى بقيت محصورة على السواحل الجنوبية الإيرانية، لكنها بتت عالية المستوى من حيث عدد الانفجارات وقوة الانفجارات التي سجلت وفق شهادات للسكان في تلك المناطق خلال الساعتين الماضيتين.
1: مسألة الرد الإيراني عمر، أين وصلت؟ هل تحدث الإيرانيون عن تصعيد متبادل يمكن أن يجري؟
0: حتى اللحظة لا يوجد أي تصريح رسمي حول هذا الأمر. هذا قد يأتي لاحقا من خلال الحرس الثوري الإيراني. اعتدنا في الحقيقة ما نشهده هذه الليلة هو أمر مكرر، هذا السيناريو قد شهدناه خلال الأيام الماضية وخلال الأسابيع الماضية. عندما تضرب إيران في المناطق الجنوبية كانت طهران ترد عبر استهداف ما تصفه بالقواعد العسكرية الأمريكية، آخرها كان في البحرين وفي الكويت وفي الأردن قاعدة الأزرق. وبالتالي يمكن أن نتوقع أن تكرار نفس السيناريو. على كل حال لا نريد أن نستبق الأمور بانتظار أي بيانات قد تصدر عن الحرس الثوري الإيراني، لا سيما بحرية الحرس أو القوات الجوية التي عادة ما تطلق الصواريخ تجاهها ما تصفه بالقواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة. لكن نعم. خلال آخر بيانات الحرس الثوري كان هناك جملة مهمة يكررها الحرس دائما، وهي دعوته للدول المنطقة بأن تكون على الحياد، بأن لا تسمح للولايات المتحدة الأمريكية أن تستخدم أراضيها لكي تكون منطلقا للهجمات على إيران، وإلا فإنها ستكون عرضة للاستهداف. وهذا ما شاهدناه خلال الفترات الماضية، خلال فترة الحرب 40 يوما والاثني عشر يوما الصيف الماضي. هناك اتهامات دائما من قبل طهران لبعض دول المنطقة بأنها توفر الإمكانيات والأرض والظروف والأجواء لأجل استهداف الأراضي الإيرانية، وهذا ما تقول طهران إنها سترد عليه دائما.
1: دعنا نعد خطوة إلى الوراء عمر ونرصد ما جرى في جولة المفاوضات التي كانت في عمان.
0: جولة المفاوضات في عمان على الضفة الإيرانية لم تنشر الكثير من المعلومات، لا تعليق إيراني على ما جرى الحديث عنه إعلاميا أو حول

0: مقترح لفتح فتح ممر جنوبي وشمالي في المضيق، أو حتى ما جرى الحديث عنه حول فتح ممر وصف بأنه الأوسط، أي وسط المضيق بين الممرين الإيراني الشمالي والعماني الجنوبي. كل ما تحدثت عنه طهران هو لقاء جرى بين وزير خارجية إيران عباس عراغجي ونظيره العماني بدر البوسعيد، حيث قالت الخارجية إن الطرفين ناقشا مضيق هرمز والتطورات في المنطقة والعمل لأجل تأمين ملاحة بحرية آمنة في المضيق وفق البند رقم 5 من مذكرة التفاهم. وفي الحقيقة هذه المشاورات العمانية الإيرانية ليست الأولى، سبقتها أكثر من جولة، كان قبل هذه الجولة على مستوى نائبي وزيري خارجية إيران وعمان في مسقط، كذلك محمد باقر قالباف رئيس الوفد الإيراني المفاوض رئيس البرلمان كان قد زار عمان في هذا الإطار نفسه، والتقى بعد مفاوضات سويسرا هيثم بن طارق سلطان عمان. لذلك إيران في فترة 60 يوما قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي تقول إنها مهتمة بإجراء مشاورات مع الجانب العماني لأجل التوصل إلى الاتفاق لترتيب آليات العبور من المضيق بعد التوصل إلى الاتفاق النهائي مع الولايات المتحدة الأمريكية. طهران تريد الحصول على ما تصفه بتكلفة تقديمها للخدمات البيئية الملاحية الأمن البحري في مضيق هرمز. هذا الأمر يبدو أنه يواجه بعدم قبول من قبل سلطنة عمان. إيران مهتمة بالحصول على الموافقة العمانية، لأن عمان هي الدولة الأخرى التي تشاطر طهران المضيق من الجهة الجنوبية. كذلك وفق ما جاء في البند رقم 5 من مذكرة التفاهم والذي تجري على أساسه مفاوضات سلطنة عمان كما تقول الخارجية الإيرانية، فإن طهران تفسر هذا البند على أنها هي المسؤولة فقط عن الإعلان عن الممرات الملاحية الآمنة في المضيق. طهران تقول إن الممر الملاحي الآمن فقط هو الممر المحاذي لجزيرة لارك الإيرانية، وهذا الممر هو الممر الشمالي، وكانت قد حذرت أي سفينة تحاول العبور من مضيق هرمز من غير أو مكان غير هذا الممر، وتقول إن هذه السفن تتحمل مسؤولية وتضحيات ذلك وأنها قد تكون عرضة للاستهداف. لذلك إيران تقول دائما أنها مهتمة بالتوصل مع سلطنة عمان إلى تفاهم ما حول مستقبل مضيق هرمز. كذلك اللافت أنه كان هناك وفد قطري موجود في عمان خلال هذه المشاورات، لم تكن مقتصرة على إيران وعمان، بل كان هناك وفد من قطر شارك في هذه المفاوضات بصفته وسيط، هذا ما أكدت عليه وكالة أنباء تسنيم الإيرانية. لكن هذه المفاوضات يبدو أنها لم تحقق لا النتائج التي كانت تريدها إيران ولا النتائج التي كانت تريدها الولايات المتحدة الأمريكية كذلك عمان. لذلك شهدنا هذا التصعيد الذي بدأ بانتهاء هذه المفاوضات ثم إعلان الحرس الثوري عن إغلاق مضيق هرمز ثم الضربة الأمريكية على السواحل الجنوبية الإيرانية.
1: إن كان هناك أي تفاصيل حيال هذا الخبر العاجل الذي ننقله الآن عن التلفزيون الإيراني، يقول إن انفجارا جرى في قرية شاه عبد الله أقصى جنوب محافظة خوزستان دون تسجيل خسائر بشرية، ماذا يمكن أن يكون هذا الانفجار إن كان هناك أي تفاصيل؟
0: نعم، حتى اللحظة هذا هو الخبر أو التفصيل الوحيد، لكن محافظة خوزستان الآن وهي تستهدف، يمكن القول أن نتحدث عن استهداف لرابع محافظة إيرانية. قبل قليل كنا نتحدث عن استهدافات في محافظات بوشهر وهرمزجان وسيستان بلوشستان، الآن محافظة خوزستان تدخل على خط الاستهدافات. محافظة خوزستان تقع في أقصى جنوب غرب إيران، وهي تعتبر أو تسمى خزان النفط الإيراني، لأنها تضم أهم وأكبر وأغنى حقول النفط الإيرانية. لا نعرف هل المستهدف هو أحد حقول النفط والغاز هناك، كذلك يمكن القول أنها تضم منشآت للبتروكيماويات، وكانت قد استهدفت خلال الفترة الماضية وخلال حرب 40 يوما. حتى اللحظة المكان بالضبط وبدقة المستهدف في محافظة خوزستان غير واضح بالنسبة لنا، بانتظار أي تفاصيل قد تأتي، لكن يبدو أن هناك موجة جديدة من الهجمات الأمريكية، لأننا قبل قليل كنا نتحدث عن أنه خلال النصف ساعة الماضية لم تسجل أي انفجارات. هذا انفجار جديد يشير إلى وجود موجة جديدة من الهجمات الأمريكية. علينا أن ننتظر هل سوف تقتصر هذه الهجمات على السواحل الجنوبية الإيرانية في هذه المحافظات الأربعة، أم أنها سوف تمتد إلى العمق الإيراني.
1: وكل ذلك عمر بينما المضيق مغلق وفق التصريحات الإيرانية. سنبقى معك في المتابعة لأي مستجدات، بما أننا نتحدث الآن عن حدث جديد ينقله التلفزيون الإيراني، انفجار في قرية شاه عبد الله أقصى جنوب محافظة خوزستان دون تسجيل خسائر بشرية. عمر هواش قبل قليل يقول بأن هذه المحافظة هي خزان النفط الإيراني وفيها منشآت للبتروكيماويات. شكرا جزيلا عمر هواش مراسلنا من طهران. أعود إلى الآن مساحة التحليل ربما والنقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو. معنا للاستوديو ضيفنا نضال أبو زيد العقيد أو الخبير العسكري والاستراتيجي، ومن واشنطن ينضم إلينا دكتور حسن منيمنة الباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، وكذلك ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات في واشنطن أيضا. وهذه التفاصيل بطبيعة الحال نأخذها في قراءة عسكرية ابتداء مع ضيفنا هنا في الاستوديو سيد نضال أبو زيد. إذن استهدافات جديدة في خوزستان، كيف نقرأ هذا الاستهداف؟ ما المتوقع بتقديرك؟ وهل طالت موجة الضربات هذه الليلة عما سبقها من ضربات؟
2: نعم، خوزستان شاه عبد الله هذه المنطقة التي تعتبر خزان النفط الرئيسي والأكبر بالإضافة إلى مصانع البتروكيماويات الموجودة في إيران. الاستهداف لمصانع البتروكيماويات له هدف، أي بمعنى منع هذه المواد من الوصول إلى الوقود السائل والوقود الصلب للصواريخ البالستية، بالتالي هي محاولة تجريد وأضعاف عملية تزويد الوقود الصواريخ بالوقود. هذا من نقطة جغرافية،
1: هذا إذا تأكدنا أن هناك ضربات بالفعل لمنشآت البتروكيماويات.
2: جغرافيا شاه عبد الله تأتي في أقصى شمال الساحل الغربي الإيراني، ما يعني أن هناك اتساع بدأ باتجاه شمال الساحل الغربي الإيراني، وهذا يشير إلى شمولية الأهداف. طبيعة الأهداف التي بدأنا نلمسها والتي وردت في العواجل تشير إلى أن بنك الأهداف يجري عليه تحديث. عملية الوقف التي حدثت بعمليات القصف ثم عودة القصف مرة أخرى هذه تشير إلى نظام الموجات، بمعنى هناك موجة ثم يأتي عملية الاستطلاع، عملية تقييم الضربات، نسبة الإصابة، نسبة التدمير، ثم تأتي الموجة الثانية. وهذا يفسر البيان القيادة الوسطى الأمريكية بأننا أمام سلسلة من الضربات، هذه الضربات تعتمد على التقييم. الأمر الآخر فيما يتعلق بموضوع استهداف جاسك، في جاسك هناك قاعدة مهمة وهي قاعدة الإمامة، قاعدة الإمامة البحرية، هذه القاعدة التي تضم أيضا صواريخ باليستية بالإضافة إلى المسيرات، وهذا ورد
1: بينما تتحدث الآن عن جاسك. وأنا أعتذر المقاطعة، التلفزيون الإيراني يقول إن دويا انفجارين في مدينة جاسك في محافظة هرمزغان جنوبية البلاد، هذا يبدو أنه ضمن الضربة التي تجري الآن.
2: نعم، أبرز الأهداف الموجودة ضمن هرمزغان وضمن جاسك، جاسك تحدثت عنها قبل قليل، قاعدة الإمامة البحرية، أيضا المنطقة البحرية الأولى في بندر عباس، بالإضافة إلى هرمزغان التي يوجد بها مقر عقاب 44، هذا المقر المهم الاستراتيجي والذي تشير له بعض المعلومات، طبعا معلومات غير متأكدة للتوثيق هذه المعلومات للجلوبال فاير باور، بأن مواقع العقاب 44 هي مواقع تحت الأرض، بمعنى أنها لها تحصينات كبيرة، وهذا يفسر أو قد يفسر سبب جرعة التركيز العالية بالقصف الأمريكي باتجاه منطقة هرمزغان.
1: هذه الضربات التي جرت الليلة بتقديرك، وإن كان لدينا أي معلومات مؤكدة، هل هي للمرة الأولى أم أنها استهدافات ربما حتى للمرة الثانية أو الثالثة؟
2: يعني كليهما معا، بعض المواقع استهدفت في الموجة الأولى والثانية أو في الضربات الأولى والثانية، بعض المواقع جديدة مثل شاه عبد الله هذه لم تستهدف لا في الضربات الأولى ولا في الثانية، مثل مواقع خورستان، ولذلك أنا أقول أن العملية تتجه نحو الشمال أو القصف يتجه نحو الشمال. عندما نتحدث عن شاه عبد الله، شاه عبد الله تبعد عن أصفهان 300 كيلومتر وهذا ملفت، إذا كنا نتحدث عن بوشهر الآن انتقلنا إلى خورستان إلى شاه عبد الله، وبالتالي هذه الموجة يراد منها أو هذه العمليات يراد منها تجريد قدرات الحرس الثوري من أي رد. الآن لم نعد نتحدث عن الرد على مضيق هرمز، اتجهنا شمالا، تجريده من قدراته على الرد باتجاه الدول المنطقة.
1: الآن أرحب كذلك بضيفنا انضم إلينا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، أهلا بك وبضيوفنا جميعا من جديد إلى واشنطن مع الدكتور حسن منيمنة. نرسم معك سياقا لهذه التطورات دكتور حسن، ما الذي أوصلنا إلى هذه النقطة اليوم وهذا تصعيد عسكري في ظل ما قرئ من انسداد في أفق التفاوض حتى اللحظة؟
3: سيدي التفاوض كان كاذبا ابتداء، أن نصل إلى ما وصلنا إليه
1: كان كاذبا
3: هو أمر تلقائي. نعم، لم يكن هناك تفاوض فعلي، كان هناك زعم تفاوض من الجانبين، الجانبان كان يفضلان هدنة وأطلت هذه الهدنة على أنها تفاوض. كيف يكون تفاوض جدي طالما أن البنود الإيرانية التي تقترب من أن تطالب الولايات المتحدة باستسلام كامل هي التي اعتمدت كأساس لمذكرة التفاهم، هذا من جهة، ولم تتضمن هذه المذكرة الإشارة إلى القدرات الصاروخية أو إلى العلاقة بالفصائل، وهما أمران أساسيان لم يكونا في المراحل السابقة موضوع بحث، وتم تبرير هذه الحرب على أنها من أجل إدراجها.
1: ربما لتكون قاعدة يتفاوض بناء عليها دكتور حسن.
3: لا سيدي، لا يعقل بأن تقبل إيران إضافة بنود مختلفة تماما عن مضمون مذكرة التفاهم في مراحل لاحقة، كما كان الرئيس الأمريكي يمني نفسه وعندما سئل أجاب بهذا الاتجاه. أقول بأن هذه المفاوضات لم تجري، لا مذكرة التفاهم والمفاوضات لم تجري من أجل فعليا السير باتجاه الوصول إلى اتفاق، ولكن من أجل تهدئة، لأن الجانبين كانا بحاجة لها، والوسيط الباكستاني تحديدا والقطري كذلك يريدان تجنيب المنطقة أهوال الحرب. على هذا الأساس كان السعي إلى تحقيق هذه الهدنة على أمل لعل وعسى أن تجري الأمور بشكل إيجابي. أقول كل هذا فقط للقول بأنه لا مفاجأة بأننا اليوم في إطار مواجهات جديدة، ابتدأت مناوشات وهي تكبر، قد تكبر أكثر، ولكن لا يبدو وكأن الجانب الأمريكي مستعد للتو على العودة إلى حرب شاملة لاعتبارات عدة، منها سياسي، منها اقتصادي، ومنها عسكري كذلك. ولكن رغم ذلك فإنه يبدو بأنه ثمة سياسة، ثمة منهجية في العمل العسكري الأمريكي اليوم، لأن هذه المواجهة اليوم تحديدا معنية بالدرجة الأولى بفتح المضيق، أي العودة إلى الحرب. من عدم العودة إلى الحرب هذه مسألة مؤجلة بعض الشيء، ولكن السعي إلى فتح المضيق هو المطلب الأول. ولكن العمليات العسكرية الأمريكية يبدو بأنها تسعى إلى الاقتصاص من أي خطوة إيرانية، تسعى إلى تثبيت المفهوم الإيراني للبند الخامس، وكذلك إلى إضعاف القدرات الإيرانية على مواجهة إنزال ممكن، لا أقول مرتقب، ولكن ممكن لقوات عسكرية أمريكية في محيط المضيق للاستيلاء عليه إذا كان الغرض كذلك، وكذلك إضعاف دفع إيران إلى المزيد من الاهتراء داخليا من خلال ضربات على مواقع وعلى مراكز مهمة بالنسبة لإيران، ولكن دون الانجرار الفوري إلى حرب كاملة. أي أنه ثمة منهجية أمريكية وفي المقابل ثمة منهجية إيرانية كذلك، وهي منهجية تدفيع الثمن، أي كلما أقدمت الولايات المتحدة على خطوات من أجل تحقيق أغراضها تلوح إيران بقدرتها المستمرة على الإضرار بالاقتصاد في المنطقة والاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمريكي كذلك.
1: هل يفهم ما تقوله دكتور حسن؟ وضحت الصورة. هل يفهم ما تقوله أن هذه الاستراتيجية كانت مرسومة منذ البداية من قبل الولايات المتحدة؟
3: سيدي نعم مرسومة، ولكنها ليست حصرية. أي أنه عندما نقول بأن الرئيس الأمريكي وافق على السير بمسار المفاوضات، أي أنه وافق على توجه الواقعيين جيدي فانس تحديدا لتأجيل احتمالات الضربة والسعي إلى تسوية وإن آنية وإن مرحلية لهذا الغرض. المسألة ليست مسألة مخادعة، ولكنها مسألة مفاوضات كاذبة، بمعنى أن هذه المفاوضات لم يكن الغرض منها التوصل إلى الحل النهائي، غير ممكن التوصل إلى الحل النهائي بالإطار المفروض، ممكن التوصل إلى تسويات جزئية، ولكن نلاحظ الآن بأنه حتى على مستوى المفاوضات الرئيس الأمريكي يبدو وكأنه سحب إلى حد ما جيدي فانس من الواجهة وعاد بكوشنر وويتكوف وهما اللذان أوصيا بالمباشرة بالحرب. إذا نحن اليوم في حالة التباس على مستوى القراءات، وذلك عائد إلى تردد من جانب الرئيس الأمريكي، هل يريد الحرب؟ هل يريد تأجيل الحرب؟ هل يريد العودة كما يطالبه الصقور وإسرائيل بالعودة الفورية إلى الحرب الكاملة؟ كل هذا مطروح أمامه. يبدو بأنه اليوم لاعتبارات سياسية واقتصادية واعتبارات الهيبة الشخصية متردد، وعلى أساس هذا التردد نرى ما نرى.
1: إلى طهران سيد مختار حداد، على أي شكل سيكون الرد الإيراني بتقديرك، سواء على الصعيد التصريحات التي تابعناها من قبل المسؤولين الأمريكيين أو حتى على صعيد الوضع الميداني اليوم؟
4: الرحمن الرحيم، تحية لكم والمشاهدين الكرام. حقيقة باعتقادي يعني إيران سترد على مصادر الهجمات الأمريكية، يعني من أين نقطة انطلقت هذه الهجمات الأمريكية، حتما إيران سترد عليها. وإيران يعني عندما أمريكا تقول هي تتوسع من ردودها، إيران كذلك باعتقادي في المقابل هي توسع من ردودها لكي تجعل الجانب الأمريكي أو ترفع التكلفة بمثل هذه العمليات بالنسبة كذلك للجانب الأمريكي، لأنه هو اليوم يعني يأتي ويهاجم الشريط البحري الإيراني. تعرفون يعني محافظة خوزستان هي كذلك مطلة على الخليج الفارسي، محافظة بوشهر إلى جانب محافظة خوزستان مطلة على الخليج الفارسي، إلى جانب محافظة بوشهر محافظة هرمزجان والذي جزء منها مطل على خليج فارس، جزء منها على بحر عمان، والى جانب محافظات يعني سيستان وبلوشستان، فلذلك يعني تطل على بحر عمان. فلذلك هو الان يريد ان يقوم من خلال مثلا هذا الاستهداف على الشريط البحري الايراني، يقول انا قمت بتوسيع العمليه واستهدفت مناطق هي مطله على هذه المياه. ولكن في المقابل إيران كذلك باعتقادي هي كذلك ستوسع من ردودها العسكرية ردا على هذا الإجراء الأمريكي، وهذا ما قامت به إيران يعني خلال هذه الفترة. يعني كلما توسعت الردود العسكرية الأمريكية إيران وسعت من الردود على الولايات المتحدة أو عفوا الإجراءات العسكرية الأمريكية، إيران ردت يعني هي كذلك بشكل أوسع واستهدفت عدد أكبر من القواعد الأمريكية التي يعني هي تنطلق منها هذه العمليات. فلذلك الولايات المتحدة حقيقة يعني خلال هذه الفترة يعني ومنذ توقيع مذكرة التفاهم، لا ندى بصن قبل ذلك الذي كانت كذلك تقوم بنفس الإجراءات، يعني هي لا تريد حلا سلميا لهذا الموضوع. أساسا هي تريد أن تستمر هذه الأزمة، تريد أن تستمر العمليات العسكرية. وحتى يعني قلت لكم في نشرات سابقة لدى إيران معلومات مؤكدة بأن أمريكا تستعد لشن عمليات أوسع عسكرية، لأنه نحن أمام رئيس أمريكي هذا لا يفكر مثلا بالمنطق أو على أساس مثلا الرؤى العسكرية، لا هذا
1: وصلت
4: يفكر
1: الصورة.
4: على أساس ما هو يريده.
1: وصلت الصورة سيد ماركو، هذه الضربات الأمريكية في الجولة الثالثة منها، هل تبدو حتى اللحظة وفق قرار سياسي محسوبة أم يراد منها تصعيد أكبر؟
5: اولا تحيات الحرب، شكرا على الدعوه الكريمه. فاعتقادي ما دمنا نتحدث بان الرئيس دونالد ترامب كان يعني هذه الخطوات العسكريه جاءت ردا على ما قام به النظام الايراني من مضايقه للسفن في مضيق هرمز. وفي اعتقادي ما دمنا الرئيس دونالد ترامب مصر على انجاح المفاوضات، لان في اعتقادي كان دخول الولايات المتحده الامريكيه وتوقيعها على مذكره التفاهم.
1: كيف تعتقد انه ما زال مصرا على انجاح المفاوضات؟ هو يضرب اليوم،
5: هو اصلا دخل الحرب في مع اسرائيل ضد ايران وكان يريد ان ينهيها بالمفاوضات، فهذا امر لا باس به، وهو انتهاك سياسه يعني الوصول الى السلام من خلال استخدام القوه. فاستخدام القوه العسكريه من قبل الاداره الامريكيه لا يعني بانه لا يريد التفاوض، هو بالعكس هو يريد ان يضع ضغط كبير وردع عسكري لما يقوم به النظام الايراني في مضيق هرمز، وهذا يعني بان الرئيس دونالد ترامب يريد ان يفاوض، يريد ان ينهي هذه المساله بالتفاوض.
1: لكن عند ذكر مساله عندما أن الرئيس الأمريكي صبره ينفد، هذه مسألة تذكر كثيرا اليوم في الإعلام الأمريكي، وبناء عليها يقال أنه بات يوجه نحو هذه الضربات، كيف نربط ما بين رغبته بالوصول إلى حل مع إيران وأنه يصعد من خلال هذه الضربات والحديث عن صبره الذي ينفد؟
5: سأجاب على حضرتك على هذا السؤال، ولكن دعني أقول بأن أؤكد على أن دخول دونالد ترامب في مذكرة التفاهم هذا معناه بأنه بالفعل كان يريد التفاوض وكان يريد أن ينهي هذه المسألة دون أخذ هدنة. ماذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية من هذه الهدنة؟ هل هبطت أسعار النفط على سبيل المثال؟ هل قامت ارتفعت شعبية دونالد ترامب في الداخل؟ هل قامت الولايات المتحدة بتصنيع المخزون الأسلحة الموجود؟ كل هذا لم يحدث. دونالد ترامب دخل هذه الحرب للوصول إلى اتفاق، ولكن لم ينجح في الوصول إلى هذا الاتفاق. لماذا؟ بسبب التصرفات الإيرانية الغير مسؤولة في مضيق هرمز. وإن كنا نتحدث على أن هناك انقسام سياسي، هذا ليس يعني خطاب شعارات أو خطاب يعني مبني على عواطف، هذا مبني على حقائق. الحقائق تقول بأن هناك انقسام سياسي عسكري موجود في الداخل الإيراني. عندما نتحدث بأن الرئيس الإيراني نفسه عندما تأسف واعتذر للدول الخليجية ثم بعدها بأقل من 6 ساعات قام الحرس الثوري ونكث بوعد الرئيس الإيراني، وزير الخارجية عباس عراقجي على سبيل المثال عندما فتح مضيق هرمز وربط به ما يحدث في لبنان تم غلق المضيق وبسبب الحرس الثوري، وكان هناك أيضا وفد إيراني موجود في الدوحة. ماذا كان يفعل هذا الوفد الإيراني؟ ماذا كان يفعل عباس عراقجي في سلطنة عمان اليوم؟ هل كان هناك تواصل ما بين الجانب السياسي والجانب العسكري؟ فإذا أنا أميل بأن هناك أصلا يعني ظواهر وحقائق موجودة على الأرض تقول بأن هناك انقسام سياسي وعسكري في إيران، لأنه لو لم يوجد هناك أي انقسام، ما هي الخطة الاستراتيجية التي يفعلها عباس عراقجي على سبيل المثال في عمان؟ هل أنه فشل في الوساطة؟ هو يتحدث مع الوسطاء، لم يكن يتحدث مع الأمريكيين على سبيل المثال. فإذا هو قال بأنه فشل في التحدث مع الوسطاء ثم عاد وأعطى الضوء الأخضر للجانب العسكري. هذا أمر غير منطقي وغير مفهوم على الإطلاق. في اعتقادي الرئيس دونالد ترامب يحاول أن يصحح المسار لمذكرة التفاهم، وهو يحاول أن يصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني. إن لم ينجح في التوصل إلى اتفاق أو إن لم ينجح في الضغط على الإيرانيين، فاعتقادي سوف يكون العمل العسكري المفتوح يعني هو الخيار الوحيد. ولكن حتى الآن هو لم يستخدم هذا الخيار بعد. كل هذه الضربات تقول لنا بأن الرئيس دونالد ترامب ما زال مسيطر أو ما زال مصر على التفاوض، ولم يتخذ القرار النهائي بالحرب العسكرية الشاملة بكل تأكيد.
1: طيب هذه نقاط بحاجة إلى تحليل، ولكن أعود إلى البعد العسكري هنا مع العقيد أبو زيد. عندما ذكرت ابتداء في مداخلة الدكتور حسن منيم نتحدث عن أن هذا تفاوض كاذب، وأن الطرفين أرادا هدنة لكن هذا كان شكلها الإخراجي مذكرة تفاهم، تذكر في هذا السياق مسألة رغبة الولايات المتحدة أو حاجتها إلى تهدئة، تذخر من خلالها، تحشد من خلالها، تتهيئ لي جولة لا نعرف متى هي لكنها جولة من القتال الجديدة، وكذلك أنها تعد لإنزالات برية أو أنها تقوض قدرة إيران على أن ترد على هذه التحركات. أريد أن أرسم معك صورة لهذا المشهد من الناحية العسكرية. هل لدينا أي معلومات أيضا تقول بأن الولايات المتحدة كانت تذهب في هذا الاتجاه على الأرض في الميدان؟
2: نعم، يعني دعني أجزئ سؤالك في الشق الأول من سؤالك فيما يتعلق بالمفاوضات. المفاوضات كانت تجري، ولكن يبدو أن التطرف وتشدد الطرفين في محاولة الوصول إلى نتائج هو الذي أوصل الأمور إلى ما أوصلت إليه. نبدأ من المرحلة الأخيرة وهو اجتماع أو مباحثات مسقط التي حصلت اليوم. ما لبثت أن انتهت هذه المفاوضات حتى قام الحرس الثوري باستهداف سفينة تجارية مدنية، وهنا نركز على مدنية. بالتالي يبدو أن عملية عدم وضوح الرؤية بين السياسيين الإيرانيين والجنرالات هي التي أوصلت الحالة الإيرانية إلى ما أوصلت إليه، وتطرف وتشدد الجانب الأمريكي في الحصول على نتائج هو الذي أوصل المسار السياسي إلى ما أوصل إليه، ودفع باتجاه عسكرة مضيق هرمز والذهاب باتجاه هذه الحلول. لنعرف مضيق هرمز كيف كان وكيف أصبح. مضيق هرمز يمكن تعريفه بأنه بيئة جغرافية تم تحويلها إلى بيئة عملياتية من الجانب الإيراني لنقل الصراع من الحالة الوجودية والتهديد الوجودي للنظام الإيراني إلى البحث عن من يفتح ومن يغلق ومن يسير مضيق هرمز. هذا الأمر هو الذي دفع إلى عسكرة مضيق هرمز والتأزيم. والجانب الإيراني كان مصر على نقل الصراع من المحيط الجغرافي داخل إيران إلى مضيق هرمز لتحويل التهديد من تهديد وجودي للنظام إلى تهديد إلى جغرافي إلى مضيق هرمز.
1: بطبيعة الحال هنا الإيرانيون كان لهم رأي مختلف، تعرف ذلك سيد أبو زيد. وجزء منه كانوا يتحدثون عن أن المضيق كان يستخدم قبل الحرب لمسألة تذخير، لمسألة نقل عتاد عسكري إلى قواعد أمريكية في المنطقة. هذه وجهة نظر مطروحة إيرانية.
2: يجب أن يفهم يعني إيران هي تعرف

0: لكن تحاول أن لا تعرف. مضيق هرمز هو ليس مضيق إيراني، مضيق هرمز ممر استراتيجي دولي، يوجد مياه إقليمية لإيران عليه 20 كيلومتر، ويوجد مياه إقليمية لعمان عليه 20 كيلومتر، والممر الجنوبي ليس في المياه الإيرانية، هو في المياه العمانية. وبالتالي أن يريد الحرس الهيمنة على كل مضيق هرمز، هذا الأمر الذي خلق طيب. وأجج الصراع وأوصل إلى ما أوصل إليه.
1: أعود معك إلى النقطة الأولى، مسألة التدخير وإعادة التصنيع العسكري من جانب الولايات المتحدة، إلى أي درجة ترى بأنها نقطة حقيقية للولايات المتحدة الدولة العظمى اليوم؟
0: القاعدة الأمريكية الموجودة في القاعدة الخامسة الأمريكية، الأسطول الخامس الأمريكي الموجود في البحرين، موجود منذ عقود في البحرين، وبالتالي كان يدخل ويعبر ضمن مضيق هرمز. لماذا الآن إيران تذكرت بأن هناك قطعة بحرية تمر وتعبر عبر مضيق هرمز؟ لأنها تريد عسكرة مضيق هرمز، وهذه هي النتيجة الرئيسية. فيما يتعلق بموضوع بنك الأهداف، وهو الشق الثاني من سؤالك، لاحظ أن بنك الأهداف هو حسب ما أعلن الجانب الإيراني، حتى نبعد عن سردية أي سردية أخرى، الرادارات، المشاءات التخزين والصواريخ والمسيرات. بالتالي هناك تحديث على الأهداف الأمريكية، لم تعد كالسابق أمريكا استهدفت سيرك وقشم وهذه المناطق. إذن الجانب الأمريكي يقوم بتحديث أهدافه، بنك الأهداف يتطور لدى الجانب الأمريكي، والجانب الإيراني لا يزال تقليدي بردوده. فيما يتعلق بالرد الإيراني، إيران كانت واضحة، والحرس الثوري الإيراني في خطابه كان واضح، رد شامل مؤلم صاعق يشمل المنطقة كلها كالمعتاد. ولكن بالمقابل رأينا في الرد الأخير أن الرد لا يزال تقليدي، دول المنطقة البحرين الكويت الأردن، وبالتالي الخطاب الإعلامي شيء للحرس الثوري والتنفيذ على الأرض شيء آخر. نقطة أخيرة وأختم بها لن أطيل عليك، الجانب الأمريكي قبل قليل في بيانه كان واضح، بحريتنا شاركت في القصفات، بالتالي حاملة الطائرات USS لينكولن قريبة 170 كيلومتر عن إيران، المدمرة الأمريكية أرلي بيرك 140 كيلومتر، أهداف سهلة لإيران. هل تذهب إيران لاستهداف القطع التي شاركت في قصف الساحل الغربي لإيران، أم تذهب إلى دول المنطقة؟ لا نعرف لغاية الآن. الأمر الأخير وفيما يتعلق بموضوع القصف الأمريكي، الملفت في القصف الأمريكي أنه لا يزال مستمر، وعندما نقول عسكريا لا يزال مستمر نتحدث عن 3 إلى 4 ساعات، ما يعني أن السيادة الجوية لا تزال متحققة للطيران الأمريكي في المنطقة الغربية من إيران، وباستخدام الصواريخ الدقيقة من حاملات الطائرات.
1: هذه نقطة مهمة ربما نعود إليها. إلى دكتور حسن منيمنا، هذا التصعيد العسكري في هذا الشكل، أريد أن أذهب معك لمحاكمة إن صح التعبير لفكرة أن الرئيس الأمريكي اليوم أو إدارته يذهبون من خلال هذه الجولات، جولات النار، إلى تصحيح مسار مذكرة التفاهم التي وصفتها بأنها إخراج لتفاوض كاذب.
2: سيدي، هذا انطلاقا من أن مذكرة التفاهم في واقع الأمر لا تحقق للولايات المتحدة حتى إذا نفذت بالكامل إلا أمرين، وهما فتح المضيق وهو لم يتحقق على أي حال، وبعض القيود على البرنامج النووي ليس واضحا ما هي، لأن المذكرة تنص على بعض الأشكال، أي ترقيق ماء المخصب إلى درجات مرتفعة، ولكنها لا تفي الغرض أمريكيا على أي حال، لأن السقف على ما يبدو إيرانيا هو أقل مما كان اتفاق 2015، والمضيق حتى المضيق لم يحسم في المذكرة بحد ذاتها. نعم، هي مسألة نقاش، ولكن المذكرة النص كما هو قائم هو نص أقرب إلى التسليم بكل ما طلبت به إيران. لماذا؟ لأن الرغبة كانت بفصل مسار المضيق عما تبقى من القضايا والتوصل إلى هدنة. هل علي
1: يعني
2: أن أشير
1: حتى أفهم منك،
2: إلى أن مخزون، عفوا، فقط فكرة، نقطة
1: تفضل.
2: مهمة، المخزون الاحتياطي النفط استراتيجي في الولايات المتحدة كان قد وصل إلى مستويات متدنية، وهو اليوم لم يعد إلى الارتفاع. إذا الولايات المتحدة بهذا الموضوع لم تتمكن من التصحيح. إذا نحن أمام التدحرج، ليس تدحرج ولكن ذهاب باتجاه الحرب، ولكن على مقاييس أمريكية. إذا لا نستطيع الحديث أن العودة إلى مذكرة التفاهم سوف تحل ماذا؟ لن تحل شيئا بالنسبة للولايات المتحدة فيما يتعلق بالقدرات الصاروخية، فيما يتعلق بالعلاقة مع الفصائل، وفيما يتعلق بالمطالب الأخرى، سواء منها الإفراج عن الأرصدة، رفع العقوبات، سحب القوات. نذكر هنا بأن القوات الأمريكية قد ارتفعت

0: عدة وعدد مع مذكرة التفاهم خلافا لمضمون مذكرة التفاهم. لا
1: نعم
0: يمكن القول بأن هذه المذكرة كانت مذكرة بحسن النوايا من الجانبين، حسن النوايا من الوسطاء، لا لا أنكر ذلك، لأن الوسطاء الباكستاني كما القطري كما التركي والسعودي والمصري، الجميع يريد ألا تقع الحرب، ولكن لا يبدو وكأن الجانبين الإيراني والأمريكي لا مقتنع، لا هذا ولا ذاك، مقتنع بأن الحرب هي قد خسرت وبالتالي لابد من التسليم. إذن الحرب على ما يبدو مستمرة.
1: الولايات المتحدة دكتور حسن في النهاية وقعت على هذه المذكرة قبل أكثر من 3 أسابيع بصيغتها التي باتت معروفة اليوم، وذهبت في مسارات مختلفة سواء على صعيد لبنان أو على صعيد إيران. هذه العمليات العسكرية هل يقرأ مما وراءها في القرار السياسي على أنه يراد تصحيح مسار هذه المذكرة؟
0: لا يا سيدي، لأنه فيما يتعلق بلبنان الولايات المتحدة سارت بمسار مستقل تماما عما ينص عليه البند الأول. فيما يتعلق بالقوات في المنطقة ووقف الحرب كذلك استخدام قوات جديدة. دونالد ترامب بنفسه قال هذه المذكرة قد انتهت، هو يريد التفاوض، لا يزال يقول يريد التفاوض، ولكنه يريد تفاوض جديد على أسس مكاسب أمريكية جديدة. والأرجح بأنه في حال اعتبرت إيران كما اعتبر دونالد ترامب بأن المذكرة أصبحت باطلة، المرحلة التالية من التفاوض سوف تطالب إيران بإدراج القدرات الصاروخية وبإدراج العلاقة مع الفصائل وبشروط أقصى فيما
1: وربما
0: يتعلق
1: حتى بشكل
0: بالبرنامج
1: جديد
0: النووي.
1: للتهدئة في لبنان. شكرا لك دكتور حسن، سنبقى بطبيعة الحال معك ومع ضيوفنا، ولكن نتحول الآن إلى طهران مع عمر هواش. نرصد معك عمر آخر ما جاء من مستجدات على صعيد العمليات العسكرية الأمريكية التي تجري أو الضربات في إيران. آخر ما تابعناه هو وكالة مهر عن مسؤول بمحافظة خوزستان الإيرانية قالت أو أفادت بتعرض مدن هنديجان ومهشهر وأبادان لهجمات من قبل العدو، هذا ما قاله الإيرانيون. ماذا في التفاصيل عمر؟
2: نعم، نتحدث عن الموجة الجديدة من الهجمات الأمريكية ضد المناطق الجنوبية الإيرانية، حيث كان آخر خبر هو استهدافات في محافظة خوزستان في جنوب غرب إيران. مسؤول قال وهو المساعد الأمني والسياسي لحاكم محافظة خوزستان، أكد أن هجمات تعرضت لها 3 مدن في هذه المحافظة، هي مدينة هنديجان، مدينة أبدان، ومدينة ماهشهر في هذه المحافظة. مدينة ماهشهر تحديدا هي مدينة مهمة من حيث البتروكيماويات، حيث تضم عدد من مصانع ومحطات تصنيع البتروكيماويات، وكانت قد استهدفت خلال الفترة الماضية، فترة المناوشات المحدودة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، كذلك كانت تستهدف خلال حرب 40 يوما. وحتى اللحظة في الحقيقة لا نعرف ما هي المواقع المستهدفة تحديدا في هذه المناطق، هل نتحدث عن استهدافات مجددة لمصافي البتروكيماويات أو منتجات البتروكيماويات، لكن يمكن القول لمحافظة خوزستان هي محافظة مهمة جدا من الناحية الاقتصادية لإيران، حيث تعتبر المحافظة التي تضم أهم وأكبر وأغنى حقول النفط في إيران، وبالتالي تمد الحكومة الإيرانية، تمد الخزانة الأمريكية بالكثير من العائدات جراء بيع النفط من هذه المناطق. إضافة إلى أن محافظة هرمزجان لا تزال تتعرض لهجمات، قبل قليل كان هناك خبر عن دوي انفجارين في مدينة جاسك في هذه المحافظة، وهي مدينة تضم ميناء طالما عول عليه الإيرانيون على تصدير النفط بدلا من جزيرة خارك، هو ميناء غير مكتمل 100%، لا يصدر منها النفط بحد كبير، حيث أن 90% يصدر من جزيرة خارك، لكنه ميناء مهم في حال تعرضت جزيرة خارك لأي هجوم يعيق تصديرات أو صادرات النفط الإيرانية.
1: نعم.
2: كذلك نشير ونؤكد أنه حتى اللحظة لا توجد معلومات حول

0: المواقع المستهدفة في تلك المدينة، لكن نتحدث بالعموم عن هجمات جديدة على المناطق الجنوبية. لا تزال تطال محافظتي خوزستان وهرمزغان، وسابقا كان هناك استهدافات أيضا في محافظة سيستان وليشستان، مدينة كونارك الواقعة في أقصى شمال أو جنوب شرق إيران.
1: سنبقى معك في المتابعة بطبيعة الحال عمر هواش لأي مستجدات. أعود إلى ضيوفنا، وهنا أتحول إلى سيد مختار حداد. في قراءتك لدلالات التأخر في الرد على الصعيد السياسي وكذلك على الصعيد العسكري الإيراني؟
2: هذا واضح، يعني قلت لكم وفي النشرات السابقة، هناك حتما يوجد تنسيق كبير بين القيادة السياسية والعسكرية. يعني عندما ترى إيران أن الجانب الأمريكي مصر على ما يريده، هناك إيران تتخذ مثل هذا القرار، وهذا القرار يعلنه يعني تعلنه القوات المسلحة الإيرانية. فلذلك هذا أمر واضح تماما. وفي نهاية الأمر باعتقادي أن استمرار هذا السلوك الأمريكي يعني سيؤدي إلى استمرار هذه الأزمة. هذه الأزمة لن تنتهي بهذه السهولة، لن تنتهي بهذه السرعة. أمريكا أصلا لم تعطي الفرصة لتنفيذ مذكرة التفاهم، والبند الخامس بالذات داخل مذكرة التفاهم. يعني إذا كان يتم إعطاء الفرصة، أنا باعتقادي كانت هذه الأمور لن تصل إلى هذه النتيجة. يعني هنا كانت فرصة شهر أو شهرين، إيران تحدد مسارات، الدول التي كانت تريد أن تمر سفنها تنسق وتمر من هذه المسارات. ولكن منذ اللحظة الأولى واليوم الأول، الساعات الأولى من إعلان مذكرة التفاهم، الولايات المتحدة استمرت على هذا النهج، ويعني طورت الأمور إلى هذه المرحلة. فلذلك باعتقادي يعني هناك إيران حتما سيكون لديها ردود واسعة هذه المرة على هذا الإجراء الأمريكي. وباعتقاد الردود إيران حتما ستكون أوسع وتتناسب، وستكون أكثر مما تقوم بها الولايات المتحدة. وهذا يأتي في إطار الرد على الولايات المتحدة، إلام الولايات المتحدة لكي لا تكرر مثل هذا السلوك الذي اليوم تستهدف عدة مدن في إيران ومنشآت مدنية إيرانية.
1: يقال، وأريد منك تعليقا على هذه النظرية سيد مختار حداد، أن إيران في النهاية هي بحاجة إلى أن توقف هذه الحرب وإلى وقف هذا النزيف على كل الأصعدة، عسكريا، إنسانيا، اقتصاديا، وبالتالي لغتها الوحيدة أو طريقتها للتوضيح موقفها للولايات المتحدة هي تدفيع الثمن لجيرانها والضغط على جيرانها، الضغط على الوسطاء. إلى أي درجة يبدو ذلك صحيحا ودقيقا بتقديرك؟
2: يعني من احترم الوسطاء ودعم الوسطاء هي كانت إيران. من نسف طاولة المفاوضات مرتين وطعن الوسطاء ومنها قطر وعمان، يعني كانت الولايات المتحدة الأمريكية. هذا أمر واضح، من ينسف طاولة المفاوضات، من يدفع الثمن للمنطقة. إيران هي بدأت الحرب، إيران هي التي أشعلت المنطقة. واضح من أشعل المنطقة وخلق هذه الأزمة هي الولايات المتحدة الأمريكية، أمريكا التي استخدمت كل قواعدها في المنطقة، ليس من أجل أمن دول المنطقة، من أجل أمن نتنياهو والكيان الصهيوني. اختلقت، افتعلت هذه الأزمة، مستمرة بهذه الأزمة، وما زالت تستخدم هذه القواعد لاستهداف جارة دول المنطقة إيران. وهناك يعني نرى أن الولايات المتحدة لا يهمها لا دول المنطقة، لا وسطاء، لا أي أحد في العالم في مثل هذا السلوك، وكأنها هي التي تسيطر على المنطقة، وهي شرط المنطقة، وتريد أن تفرض نفسها على المنطقة، وجاءت من وراء ما وراء البحار بهدف واحد، الحفاظ على أمن الكيان الصهيوني وتحقيق ما يريده نتنياهو والكيان الصهيوني. أنا حقيقة تحول الرئيس الأمريكي إلى مجرد يعني شخص يديره رئيس الوزراء الصهيوني. وحتما يعني في نهاية المطاف إيران تكون ملزمة بالدفاع على أمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومواجهة هذا السلوك الأمريكي والإسرائيلي.
1: سيد ماركو مسعد، ما هي دلالات استمرار هذه العمليات العسكرية التي فيما يبدو أنها انعكاس لقرار سياسي أمريكي حتى اللحظة؟
3: القرار السياسي في اعتقادي هو الوصول إلى اتفاق مع إيران، وهناك عوائق تحول دون ذلك. وبكل تأكيد الرئيس دونالد ترامب يريد أن يقول نحن نستخدم القوة العسكرية، وكما قال جي دي فانس على سبيل المثال، إن تم استخدام القوة سوف نستخدم القوة، وإن لم يعني دعنا نعكس الآية ونعكس السيناريو على سبيل المثال، إن لم يقم النظام الإيراني على سبيل المثال بمضايقة السفن التجارية ونقلات النفط في مضيق هرمز، ماذا كان سوف يكون الحل؟ هل دونالد ترامب والإدارة الأمريكية سوف تستخدم القوة العسكرية كما نراها، أم كان الوضع كان سوف يمر بأمان ويمر بهدوء وكان يعطي هناك

0: على متن قارب نجاة، وهذه التغطية مستمرة يكملها معكم مراد أبو علام.
1: شكرا لك محمد. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا. تغطيتنا متواصلة للتطورات العاجلة في مضيق هرمز، حيث قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها بدأت شن جولة ثالثة من الضربات العسكرية هذا الأسبوع ضد إيران. ونقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الجيش الأمريكي استهدف رادارات ومنشآت تخزين الصواريخ والمسيرات ومواقع إطلاقها في إيران. من جانبه أعلن التلفزيون الإيراني وقوع انفجارات في عدة مدن في جنوب وجنوب شرق البلاد. جاء ذلك بعد أن أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني أنها أغلقت مضيق هرمز حتى إشعار آخر بسبب ما وصفته بانعدام الأمن الناجم عن التدخل الأجنبي. وأضافت بحرية الحرس الثوري الإيراني أن ذلك سيتواصل حتى انتهاء التدخلات الأمريكية في المنطقة ولن تسمح لأي سفينة بالمرور. وقالت بحرية الحرس الثوري إنها أغلقت مضيق هرمز بعد أن حاولت عدة سفن الإبحار في المسار غير المصرح به متجاهلة تحذيراتنا. وقالت وكالة فارس إن بحرية الحرس الثوري استهدفت بصاروخ كروز سفينة مخالفة تجاهلت التحذيرات في مضيق هرمز. أكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي قوله إن سفينة الشحن التي استهدفها الحرس الثوري كانت تعبر المسار الجنوبي الذي اقترحت سلطنة عمان فتحه دون قيود. وفي تعليقه على الضربات التي أطلقها الجيش الأمريكي على إيران، قال وزير الحرب الأمريكي إن إيران اتخذت خيارا سيئا وهي تدفع الثمن الآن. حول كل هذه التطورات ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد ليوفينا بآخر التطورات المتعلقة بالمواقف الأمريكية. أحمد مرحبا بك، ما الذي تقوله الولايات المتحدة عن هذه الضربات اليوم؟
2: نعم مراد، التطورات في الحقيقة معظمها يتعلق بهذه السلسلة الجديدة من الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة لإيران والتي أعلنت عنها القيادة المركزية الأمريكية قبل نحو ساعتين أو أكثر قليلا من الآن، والتي أكدت فيها بأن الولايات المتحدة تعتقد أن استهداف ناقلات النفط والسفن في مضيق هرمز يشكل انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار. أشارت إلى هذه الحادثة استهداف هذه السفينة التي ترفع علم قبرص، وذكرت أن أحد أفراد طاقمها مفقود، بالإشارة إلى أيضا أن غرفة المحركات فيها أصابها ضرر كبير. تشير القيادة المركزية في هذا البيان أيضا إلى أن إيران قد أتيحت لها الفرصة لتعود وتلتزم بما تعهدت به في مذكرة التفاهم، ولكن تقول القيادة المركزية إن إيران قد فشلت في ذلك بحسب بيانها. لدينا أيضا تأكيدها أن الهدف الرئيس من هذه الضربات، وهذه هي السلسلة الثالثة من الضربات خلال هذا الأسبوع، تقول إن الهدف الرئيس منها هو تقويض قدرات إيران في تهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز واستهداف البحارة المدنيين في المضيق. قبل هذه المواقف كنا قد تابعنا الترقب الأمريكي لنتائج جولة المحادثات التي جرت بين عمان وإيران في سلطنة عمان في مدينة في عاصمتها مسقط، وهذه المفاوضات كان مسؤولون أمريكيون قد أكدوا أن المفاوضين الأمريكيين كانوا يشاركون فيها عن بعد وكانوا على اتصال مع الوسطاء العمانيين والوسطاء القطريين، وكانت الولايات المتحدة تطالب بأن تتعهد إيران بشكل مكتوب بحرية حركة الملاحة في مضيق هرمز وأن المضيق مفتوح دون عوائق. الآن التوقعات أن هذه السلسلة من الضربات التي أشار مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس أنها تستهدف رادارات في المناطق الساحلية لإيران وكذلك مخازن ومنشآت للصواريخ بالإضافة إلى منظومات الدفاع الجوي، وهي تأتي استكمالا للسلسلة الأولى والثانية والتي كانت استهدفت فيها القيادة المركزية الأمريكية أكثر من 170 هدفا. من المتوقع أن تكون هذه السلسلة من الضربات قوية مقارنة بما سبقها بحسب تأكيدات مسؤولين أمريكيين، حيث إن الرئيس الأمريكي كان قد توعد إيران برد قاس في حال استهدفت حركة الملاحة في المضيق واستهدفت الولايات المتحدة. نائبه جيدي فانس كان يؤكد على أن ترامب يشدد على ضرورة وأهمية وحتمية أن يظل مضيق هرمز مفتوحا، لا سيما وأن كثير من

0: ما تنقله وسائل الإعلام الأمريكية يشير إلى مسألة أن هناك تقديرات بأن الولايات المتحدة قد تعود مرة أخرى لفرض الحصار الذي كان مفروضا على الموانئ الإيرانية، باعتبار أن مسألة رفع الحصار كانت مرهونة بأن يفتح المضيق دون شروط. أيضا تأكيدات مسؤولين أمريكيين آخرين بأنه لا ينبغي لإيران أن تفرض على السفن أن تتبع مسارا محددا في المضيق، وكانت القيادة المركزية قبيل هذه السلسلة من الضربات تشير إلى أن إيران لا تسيطر على هذا المضيق الذي دائما ما تؤكد أنه مضيق دولي يجب أن لا يتم استهداف حركة الملاحة الدولية فيه.
1: أحمد، كيف تنظر أو تتوقع الولايات المتحدة الرد الإيراني؟
0: هذه نقطة مهمة في الحقيقة. حتى الآن بالنسبة للولايات المتحدة وتحديدا بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد توعد إيران بضربها بعشرين ضعفا في حال استهدفت الولايات المتحدة الأصول الأمريكية في المنطقة وكذلك حركة الملاحة في مضيق هرمز. وهناك من ينقل أيضا من وسائل الإعلام الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي صبره بدأ في النفاد، وبالتالي تقديرات كثيرة تقول إن الرد الأمريكي سيكون هذه المرة مختلفا، خاصة وأن ترامب قبل أقل من يومين فقط كان يقول إن اتفاق وقف إطلاق النار قد انتهى مع الاستمرار في المحادثات، وبالتالي تمسك أمريكي ما يزال بمسار المفاوضات كأولوية للتوصل إلى حل للخلافات وإدارة الصراع مع إيران، ولكن في ذات الوقت تأكيد على أن المفاوضات بينما تستمر تظل القوات الأمريكية على أهبة الاستعداد، وذلك أيضا ما تؤكده القيادة المركزية الأمريكية بأنها دائما على أهبة الاستعداد لتنفيذ الأوامر التي يصدرها الرئيس الأمريكي. ولكن هناك حسابات أيضا داخلية تؤثر في الحقيقة على هذه المواقف في مجملها، خاصة وأن مسألة إغلاق المضيق لديها ارتدادات داخلية هنا في الولايات المتحدة تتعلق بأسعار الوقود، بعد أن تابعنا هذا الارتفاع في أسعار النفط والعقود الآجلة للنفط، كل هذه تنعكس بشكل مباشر على المستهلكين الأمريكيين فيما يتعلق بالوقود الذي بدأ في الارتفاع مرة أخرى بعد هذه التطورات. ولكن بكل الأحوال الرئيس ترامب في تصريحات سابقة كان يقول إنه يعتقد أن الثمن الذي يدفع الآن هو ثمن قليل مقارنة بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، والآن هذا التأكيد الأخير منه بأن المضيق يجب أن يظل مفتوحا.
1: شكرا جزيلا لك أحمد رهيد مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. طبعا سنعود إليك في حال حصول أي تطور نتابعه من واشنطن. ومن واشنطن ينضم إلينا دكتور حسن أمنمنة الباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، كذلك ينضم إلينا من العاصمة الأمريكية واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي لمتابعة كل هذه التطورات. أبدأ معك دكتور أمنمنة، بداية لماذا جاء توسيع بنك الأهداف في إيران هذه المرة من قبل الولايات المتحدة، وما الرسالة التي أردت إيصالها؟
2: الهيمنة التصعيدية تريد الولايات المتحدة أن تؤكد لإيران أنه في المواضيع الخلافية وتحديدا في موضوع المضيق المسألة ليست ردا مقابل رد، أي خطوة مقابل خطوة، ولكن الولايات المتحدة هي القادرة على المزيد من التصعيد وعلى إيران في نهاية المطاف الرضوخ. طبعا الجانب الإيراني يعمل على تجنب ذلك، وإن من خلال بعض الإبهام، أي أنه يستهدف قدر ما تستهدف الولايات المتحدة، ولكنه بطبيعة الحال لا يحقق النتائج التي تحققها الولايات المتحدة. العمل العسكري الأمريكي اليوم على ما يبدو يسعى إلى تحقيق نتائج مختلفة. أولا إنهاك القدرات الدفاعية والرقابية الإيرانية في محيط مضيق هرمز، وهذا رأيناه على مدى المناوشات السابقة. الثاني هو استنزاف القدرات الإيرانية ككل تحضيرا لعمل أوسع، والثالث وهو الأهم محاولة إثارة شقاق أو خلاف فيما يتعلق بموضوع التفاوض بين الجانبين السياسي والعسكري داخل إيران. وهنا ربما الولايات المتحدة تقدم على ما أقدمت عليه حينما افترضت

0: بأن المجتمع الإيراني منقسم وبأنه ما أن تقدم هي على عمل النظام سوف يتهوى مجددا. هذا الرهان على شقاق سياسي عسكري قد لا يكون في مكانه، ولكنه
1: لكن
0: يشار إليه في الإعلام الأمريكي كثيرا.
1: دكتور حسن منيمنا، ما مدى دقة الحسابات الأمريكية؟ قد يكون هذا الضغط طبعا أو تتخذه الجناح الراديكالي الذي يرفض الوساطة وينزع للتصعيد العسكري، قد يقويه أكثر.
0: نعم سيدي الكريم، لا أعتقد حتى هنا بأن هذه الحسابات هي دقيقة بهذا الشأن. الموقف داخل الولايات المتحدة، داخل البيت الأبيض حتى، منقسم بين توجه واقعي يريد التفاوض، وإن كان لا يعول على التفاوض بأن يصل إلى حل نهائي مع إيران، ولكن على الأقل ينأى بالبلاد عن الحرب وبالاقتصاد على الانهيار وإلى ما هنالك. هذا هو التوجه الذي يقوده جي دي فانس، وهذا هو التوجه الذي توصل إلى مذكرة التفاهم، توصل إلى إقناع الرئيس بالقبول بمذكرة التفاهم. في مقابل هذا التوجه في البيت الأبيض توجه آخر، هو التوجه الصقوري الذي يقول كل هدنة تقدم لإيران تستغلها إيران من أجل التحضير لمواجهة أوسع، وبالتالي على الأصح المضي قدما وعدم التسليم بالفشل الميداني الذي جرى قبيل الهدنة. إذا الرئيس هو الذي يقرر،
1: نعم،
0: هذان الطرحان يريدان بشكل دائم، والرئيس هو الذي يقرر. ولكننا أمام رئيس متردد، أمام رئيس مثلا على سبيل المثال التهديد باغتياء بقتله عندما اليافطات ترفع في جنازة المرشد الذي اغتاله هو، وإسرائيل يتحدث عن أنه يجهز لضربة. هل هو يجهز لضربة بالفعل؟ لا، ليس طبعا
1: وبالتالي
0: كل الاحتمالات
1: دكتور
0: تؤيد،
1: ميمنة،
0: بمعنى أنا
1: واضح جدا ان النية كانت مبيتة لتصعيد عسكري من خلال التصريحات الأخيرة. ينضم إلينا هنا في الاستوديو السيد او العقيد نضال ابو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بك عقيد نضال. التصعيد العسكري الأخير وتوسيع بنك الأهداف، ما الذي يعنيه عسكريا وما هي الرسائل التي يحمله؟
2: يعني حتى نكون دقيقين بانتقاء المفاهيم العسكرية، هو تصعيد لكنه تصعيد مضبوط، بمعنى أن الجانب الأمريكي يريد بهذا الشكل ويريد الذهاب إلى النموذج الذي دائما نتحدث عنه، وهو نموذج الصيد المريح، بمعنى أنه لا يريد الانزلاق والعودة إلى العمليات العسكرية التقليدية التي كانت موجودة طيلة 39 يوم قبل وقف إطلاق النار، بقدر ما يريد الجانب الأمريكي المحافظة على هذا الرتم من العمل العسكري. لماذا؟ لأن هذا النوع الذي يعرف وبدأ حديثا يدرس في المعاهد العسكرية الكومفورتابل هانتينج، هذا النوع لا يوجد كلف سياسية باهظة عليه ولا يوجد كلف مالية عليه، ويحافظ على تحقيق هدفين، إما تجريد الخصم من قدراته كما يحصل الآن لتجريد الحرس الثوري من القدرات البحرية، أو ضبط السلوك العدواني للخصم، وهو ضبط السلوك العدواني للحرس الثوري تجاه القطع البحرية التجارية المدنية. هذا الشكل من القتال ما يريد الجانب الأمريكي، أو ما يريد المطبخ العسكري الأمريكي. بالتالي ضمن كل هذه السياقات يمكن أن نقول أن توسيع النطاق الناري الجغرافي على طول الساحل الغربي في هذه الجولة من القصف الأمريكي انسجمت مع بيان القيادة الوسطى الأمريكية الذي أذيع أو صدر قبل اللحظات، بأنه أشار إلى سترايك ولم يشير إلى أوبريشن، بمعنى هو يريد ضربات ويحافظ على هذا الرتم من الضربات ولا يريد العودة إلى العمليات العسكرية. هذا النسق الجغرافي وهذا النسق الناري الغاية منه بتى واضحا بالنظرة العسكرية إلى هذا المنطقة الجغرافية، أنه يتوسع شمالا. كنا نتحدث عن بندر عباس، ثم في الجولة الثانية تحدثنا عن مناطق شمال بندر عباس، الجولة الثالثة جنوب بندر عباس، الآن أصبحت الضربة شاملة.
1: هذا التدرج في توسيع بنك الأهداف، ما الذي يقرأ منه؟
2: هذا يشير إلى أن هناك جهد استخباري عالي يجري، هناك جهد استطلاع يجري، أن كل المؤشرات تشير إلى أن الجانب الأمريكي يعمل على التحديث بنك الأهداف. هناك نقطة يجب أن نوضحها، أننا نشهد حالات هدوء من القصف كما حصل قبل ساعات من الآن، ثم عودة القصف. هذا في العرف العسكري يعرف بنظام الموجات الذي ينسجم مع ما خلصنا إليه من تحليل. تبدأ الموجة الأولى، تخرج طائرات الاستطلاع تقيم الضربات، نسبة الإصابة، نسبة التدمير، ثم تأتي الموجة الثانية لتعدل على الضربات، وهذا التعديل هو الذي يشار إليه بتحديث بنك الأهداف أو تحديث أو ما يعرف بالتارجتينج أو بالاستهدافات.
1: إذن متابعة ضربات، متابعة تقييم، ثم إعادة رسم ربما لأهداف جديدة. سنعود للحديث أكثر عن هذا الموضوع عقيد أبو زيد، لكن قبل ذلك ينضم إلينا من طهران دكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. دكتور حسين، كيف تقيم إيران الضربات الأمريكية إلى حد الآن؟
3: تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني ليس هناك حديث كثير إنه عن هذا الموضوع، إنه نعم هناك استهدافات في المناطق الجنوبية في إيران، وخاصة في مضيق هرمز وكذلك في منطقة الساحل في المحيط الهندي أيضا، إنه ولكن ليست هناك من تقييمات أو طرح أي أمور حول هذا الموضوع.
1: طيب دكتور حسين، عندما يقول الأمريكيون إن هذه الضربات جاءت ردا على إغلاق إيران مضيق هرمز، هل كان تتوقع إيران ضربات بهذا الشكل مع توسيع بنك الأهداف؟
3: يعني في تصوري نعم، يعني واضح أن إغلاق مضيق هرمز يعني سيواجه برد فعل أمريكي، ولكن الآن هناك قرار بأن المضيق يجب أن يغلق حتى إشعار آخر لتتوضح يعني الأمور ومستقبل مذكرة التفاهم. أمريكا تريد يعني طرح موضوع مضيق هرمز وكأنه هو موضوع مستقل عن مذكرة التفاهم، في حين أن إيران ترى أن موضوع مضيق هرمز هو جزء من مذكرة التفاهم تتداخل فيها مجموعة من الأمور، والانفراد بهذا الموضوع والملف من قبل أمريكا غير مقبول إيرانيا.
1: طيب أعود إلى ضيفي في واشنطن سيد محمد المنشاوي. سيد محمد، هل تجاوزت الولايات المتحدة مرحلة تحديد أو مرحلة جديدة تتجاوز موضوع الردع إلى فرض واقع جديد بالقوة؟
4: تحية طيبة لك وللضيوف والمشاهدين. الإجابة باختصار نعم، الإدارة الأمريكية وإدارة الرئيس ترامب أعطت المذكرة، مذكرة التفاهم، فترة طويلة وأثبتت وأدركت أن الجانب الإيراني أساء فهم توصل هذه الاتفاقية. بالنسبة للرئيس ترامب، الاتفاقية كانت لها هدف أسمى، وهو فتح مضيق هرمز كما كان الحال عليه قبل 27 من فبراير الماضي، وهو ما لم يحدث. أساء الإيرانيون في تقديري فهم رسالة الرئيس ترامب أن الملاحة يجب أن تكون غير مشروطة، ولا تكون هناك قيود على حرية الملاحة أو مسارات المرور أو فرض رسوم، وأعتقد أن هذا هو كان الهدف الدافع لترامب ليوقع هذه الاتفاقية التي اعتبرتها أغلب الأصوات هنا في العاصمة الأمريكية أنها تناصر أو تعكس انتصارا إيرانيا في بقية نقاطها 14. واعتقد أن رئيس ترامب رأى أن فتح المضيق بدون شروط يقابله أن يتم تخفيف بعض العقوبات على إيران والبحث في المسارات والقضايا العالقة مثل البرنامج النووي والعقوبات والأرصدة الموجودة في الخارج والقضايا الأخرى. فأعتقد أن الرسالة لم تصل بوضوح للإيرانيين، واعتقد أن ما قام به الجانب الإيراني من هجمات متعددة على عدة سفن آخرها منذ ساعات هو رسالة أنهم لا يكترثون بأي رد أمريكي وأنهم مستعدون للحرب طويلة. وأعتقد أن هذا سوء تقدير، لأن الجانب الأمريكي والرئيس ترامب رئيس غير تقليدي. لو كان هناك رئيس تقليدي في البيت الأبيض كان سيكترث كثيرا بارتفاع أسعار المحروقات بالانتخابات القادمة في نوفمبر المقبل، وحزبه في ورطة في انتخابات مجلس النواب على الأقل. وأعتقد أن هذا ما يميز الرئيس ترامب، أنه رئيس استثنائي، وهو ما لم تدركه القيادة الإيرانية على الأقل حتى الآن. ترامب يرى نفسه انتصارا عسكريا كاسحا بالقضاء على القدرات العسكرية الإيرانية في مجملها الجوية والبحرية والدفاع الجوي وتحجيم قدرة الصواريخ والمسيرات، وأن ذلك كان يجب أن ينعكس على المسار التفاوضي وعلى سلوك القيادة الإيرانية، وهو ما لم يحدث خلال الأسابيع الأخيرة.
1: العقيد النظام

0: أبو زيد، مثل ما يقول سيد المنشاوي، يبدو أن الرئيس الأمريكي يحاول فرض هنا واقع جديد، أو القول إنه مثل ما قال ليس بالرئيس التقليدي، خاصة وأن سرعة الرد جاءت سريعة بعد إعلان الحرس الثوري إغلاق مضيق هرمز فجر اليوم. لم يتأخر الرد الأمريكي من خلال القصف واستهداف نقاط معينة، وبالتالي إذا ما تحدثنا عن نوعية هذه الأهداف والرسالة التي أراد الأمريكيون الوصول أو إيصالها إلى الإيرانيين، كيف نفهم هذا المشهد؟
1: يعني دعني أجيب على الشق الأول من سؤالك فيما يتعلق بالتوقيت. يبدو أن البيان الأول الذي صدر من القيادة الوسطى الأمريكية كان واضح، سيريز سترايك، سلسلة ضربات، لم يشير إلى أنه ضربة واحدة كالمعتاد محددة وتنتهي. الأمر الآخر أن حتى على طول البيانات التي تصدر من الجانب الأمريكي كنا نعتاد أنه ضربة دفاعية أو عملية دفاعية، الآن لم يعد الجانب الأمريكي يستخدم عبارة دفاعية، ما يعني أنه مصمم على البقاء على هذا النوع وهذا النموذج من الضربات الجوية، الرد والرد المقابل أو ما يعرف بالتيت فور تات، العين مقابل العين. بالتالي إغلاق مضيق هرمز استهداف قطعة بحرية تجارية مدنية وهي سفينة جالاكسي في الممر الجنوبي تحمل علم قبرص، جاء الرد مباشرة دون العودة إلى سلسلة القرار البيروقراطية الطويلة، ما يعني أن مطبخ القرار العسكري الأمريكي بات لديه الضوء الأخضر على القيام بإطلاق مثل هذا.
0: وأن دخلنا مرحلة جديدة من هذا
1: شكل جديد، مرحلة جديدة، نوع جديد من القتال. وقلت لك أن عمليات البيك أب، العمليات الانتقائية، هي النموذج الذي يستنزف الخصم. هذا النوع يمكن إذا تم المحافظة عليه لفترات طويلة، وبهذا الشكل، وعندما أقول فترات طويلة لا أتحدث عن أيام أو أسابيع، قد يأخذ موجة طويلة من الضربات، هذا سيؤدي إلى إرهاق الخصم، سيما أننا نتكلم عن قدرات غير تقليدية موجودة لدى الحرس الثوري الإيراني، بدأت تضعف على طول الساحل الغربي من إيران، طول منطقة الاستهداف أو خط النار. فيما يتعلق بطبيعة الأهداف، إذا ما أشرنا إلى المناطق التي استهدفت قبل ساعة من الآن وخاصة مام شهر، هذه المنطقة مهمة لأن بها المنطقة العسكرية، المنطقة البحرية الثالثة الإيرانية، وبها لواء ذو الفقر، وبها قاعدة الإمام الحسين، وهذه كلها
0: أهداف عسكرية.
1: أهداف عسكرية، قاعدة الإمام الحسين مهمة، وقاعدة المنطقة البحرية الثالثة أيضا مهمة، تسيطر على الخليج العربي. الإضافة إلى ذلك المنطقة التي استهدفت في خورستان فيها أيضا مير محمد، قاعدة مير محمد من القواعد المهمة. منطقة عسوليا، مواقع البتروكيماويات، ليست لأنها مواقع للبتروكيماويات بقدر ما أنها مسؤولة عن الإمداد اللوجستي للصواريخ، لوقود الصواريخ البالستية الصلب والسائل. لذلك كل ما يجري يمكن أن يندرج ويلخص بعبارة واحدة، أنها عمليات تجريد تجري من قبل الجانب الأمريكي لإضعاف قدرات الجانب الإيراني،
0: لإضعاف أي رد مستقبلي
1: أو أي رد مستقبلا. نعم.
0: طيب، أنتقل إلى الدكتور حسن منمنا في واشنطن. دكتور حسن، هل أصبح تغيير السلوك الإيراني الآن غير كاف، وبالتالي أصبحت الأولوية لتغيير الوضع بالقوة من الجانب الأمريكي؟
2: سيدي، أنا لا أتفق مع الرؤية بأن هناك تغيير. كل ما يجري اليوم هو أمور كانت قائمة احتماليا، ولكن يجري تنفيذها لأن الوقت أصبح مناسبا إلى حد ما. أي أن الرئيس الأمريكي اليوم، وهو طبعا رئيس استثنائي لأنه خلافا للرؤساء التقليديين، يقدم على حرب دون استشارة المؤسسة العسكرية والمؤسسات الاقتصادية وغيرها، انطلاقا من حسه وإدراكه بأنه متفوق على الجميع، ولكن هذا موضوع آخر. المسألة هي بأن كل القرارات الاحتمالية، أي كيف تجري الهيمنة التصعيدية، كانت قائمة منذ أن ابتدأت هذه الهدنة، وهي هدنة لم تكن يوما مسعا صادقا لا من الجانب الإيراني ولا من الجانب الأمريكي للتوصل إلى حل نهائي، لأن مذكرة التفاهم لا تتضمن المسائل الخلافية الحقيقية. الموضوع النووي أجل إلى ما بعد فترة الهدنة، وحتى أفق هذا الموضوع إيرانيا هو ما كانت قد سلمت به إيران في اتفاق 2015. القدرات الصاروخية لا إشارة إليها، العلاقة مع الفصائل لا إشارة إليها، ليس هذا برنامجا للحوار للتوصل إلى حل.
0: لما كانت تهدف مذكرة التفاهم؟
2: إلى الهدنة التي كان لابد منها، ليس لأن الرئيس ارتأى من خلال منطق ما السلام من خلال القوة وكل

0: هذه الشعارات التي لا أساس لها، انطلاقا من أن الذخائر ولا سيما الصواريخ الاعتراضية وصلت إلى مستوى منخفض جدا، احتياطي استراتيجي النفطي الذي يعمد إلى إخلائه إلى تسليمه للأسواق من أجل المحافظة على الأسعار أصبح عند مستويات متدنية، انطلاقا من أن الأهداف التي شاءت الولايات المتحدة أن تحققها إسقاط النظام فشلت، النظام قادر على الثبات، بل
1: لكن
0: تبين
1: دكتور،
0: بأنه
1: في
0: أكثر ثباتا.
1: إن كانت هذه الغاية، فهذا كان سيعطي فرصة ووقتا للإيرانيين لإعادة بناء ما دمرته الحرب من قدرات عسكرية.
0: هذا كان موقف ولا يزال موقف الصقور ضمن الإدارة الذين كانوا ولا يزالون يقولون، ومعهم إسرائيل، بأن أي هدنة سوف تسمح للنظام بالتقاط الأنفاس وإعادة بناء القدرات وإلى ما هنالك، ولذلك لابد من العودة الفورية إلى الحرب شرط استكمال بعض التجهيزات، لذلك رأينا التجهيزات مستمرة. ولكن موقف الواقعيين هو بأنه كما كان الفشل نصيب الجولة الميدانية الأولى، لا حاجة لإقحام العالم ككل، الاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمريكي والقوات الأمريكية بحرب متفلتة، دعونا نصل إلى هدنة نعمل من خلالها على دفع النظام باتجاه الاهتراء، لم يحدث اقتصاديا، بدفع النظام باتجاه الاهتراء سياسيا. وهنا نرى هذا التركيز من قبل جميع من يريد أن يجعل من الفعل الأمريكي فعل غير تصحيحي ارتجالي. الانشقاقات داخل النظام الإيراني وصلت إلى حد لم نعد ندري مع من نتحدث. يستطيع الإيرانيون أن يقولوا الشيء نفسه فيما يتعلق بالصقور والواقعيين في واشنطن. واقع الحال بأن طهران وواشنطن كل منهما ثمة خلافات شديدة داخل العاصمتين، ولكن هذه الخلافات لا تعني بأن القرار أصبح منفردا هنا أو منفردا هناك. لا نزال أمام قناعة إيرانية بأن إيران قادرة على الثبات، وهذا هو الانتصار. الانتصار ليس إنزال الهزيمة بالولايات المتحدة، ولكن الثبات وإقناع الولايات المتحدة بأنه لا جدوى من الاستمرار، في مقابل قناعة لا تزال في واشنطن لدى الصقور بالتأكيد ولدى الواقعيين بأشكال مختلفة، بأنه من خلال المزيد من الضغط يمكن تحقيق الانتصار والانتصار للهيبة الأمريكية ابتداء، لأن هذه
1: نعم،
0: معركة في نهاية المطاف لم يكن من المفترض أن تقع، وحين وقعت كان من المفترض أن تنتهي بسرعة، وإذ بالصين اليوم هي الكاسب الأول، وإذ بالعالم ككل ينظر إلى الولايات المتحدة على أنها عاجزة عن إنهاء حرب من هذا النوع. إذا المسألة هنا ليست مسألة خيبة أمل أمريكية من تعنت إيراني، المسألة هي بأن الجانبين لا يزالان كل على طريقته مصر على التوصل إلى نتيجة هي انتصار.
1: دكتور حسين رويران، دكتور حسن منمنة يقول إن هناك تشرذم ربما أو انقسامات داخل إيران، هل بالفعل تلمس ذلك من خلال القرارات المتخذة؟
2: يعني التشرذم إذا يعني كان يعني أن في داخل إيران هناك تعددية في الرأي على مستوى التيارات السياسية، صحيح هناك تيارات سياسية مختلفة في وجهة نظرها تجاه الحرب وموضوع مذكرة التفاهم، ولكن إذا كان ما يقصد به النظام انه لا هناك وحدة يعني سلوك قائمة في النظام، ومجلس الأمن القومي هو يسيطر على القرار ويوجه القوات المسلحة والدولة وكل المؤسسات الرسمية الأخرى. إن هنا على المستوى الرسمي ليس هناك من تشرذم، ولكن على مستوى الداخلي والسياسي نعم هناك وجهات نظر مختلفة، وقد تكون حتى في بعض الأحيان متناقضة، ولكن بالنهاية الأكثرية هي موجودة ضمن إطار السلطة
1: نعم،
2: باعتبار
1: دكتور
2: أنها
1: حسين، دكتور
2: أطراف
1: حسين،
2: منتخب.
1: الولايات المتحدة أوسعت من بنك أهدافها اليوم، كيف سترد إيران؟
2: يعني أنا لست خبيرا عسكريا، ولكن في تصوري أن إيران أيضا ستوسع دائرة استهدافاتها، ولكن كيف

0: ضمن أي اتجاه لا أدري. قد تكون إيران تذهب باتجاه استهداف القطع البحرية الأمريكية، وسبقا قامت بذلك وهي تمتلك الأدوات أيضا في هذا الإطار، وضربت حاملات الطائرات جيرالد فولد وإبراهام لانكولن، ويمكن أن تكرر ذلك في الاستهدافات الأخيرة. إيران لم تذهب باتجاه استهداف القطع البحرية، ولكن أتصور أن صواريخ الفرط الصوتية الإيرانية يمكن أن تقوم بهذه العملية قريبا.
1: عقدني ضال أبو زيد، ما مدى واقعية هذا الطرح؟
2: في هناك معادلة في كل الأعراف العسكرية، معادلة واضحة لعملية التارجتينج للاستهداف. ليس المهم كم تستهدف، الأهم ماذا تستهدف
1: نوعية،
2: وهل تصيب أم لا تصيب. الآن الجانب الأمريكي، وهنا نتحدث عن المعادلة لكلا الطرفين، الجانب الأمريكي استهدافاته واضحة، بنك أهدافه واضح، يركز على ما يعرف عسكريا بالهاي فاليو تارجت، أهداف عالية القيمة، وهي الأهداف التي ذكرناها على طول النشرات السابقة. الجانب الإيراني يريد أن يحافظ على معادلة التناسب، الهدف مقابل الهدف، بل يرفع قليلا. لكن مؤخرا بدأنا نلمس أن هناك انفلاتا في الاستهداف الإيراني، لا يزال الاستهداف الإيراني يرد بحرين
1: انفلات
2: الكويت،
1: بمعنى
2: أن أهدافه لا تزال تقليدية، يعني يرد على الجانب الأمريكي بنفس الأهداف منذ اليوم الأول للحرب لغاية اليوم، نفس القواعد، نفس دول المنطقة، نفس المناطق، لا يوجد هناك تحديد،
1: ونفس الأسلوب.
2: الآن هناك وضوح لدى الجانب الأمريكي في بيانات القيادة الوسطى، والبيان الأخير كان واضحا أن بحريتنا شاركت في العمليات العسكرية. ما يعني؟ أن هناك صواريخ دقيقة استخدمت، قد تكون التوماهوك أو صواريخ الفارك الأمريكية أو الجزم، وأن هناك إقلاعا للطائرات من القواعد، من حاملات الطائرات الأمريكية. صباح اليوم على نوافذ الجزيرة قلنا أن حاملة الطائرات USS لينكولن لا تبعد أو تقدمت لمسافة 140 كيلومتر عن الشواطئ الإيرانية. المدمرة أرلي بيرك، وهي رأس الحربة في كل العمليات العسكرية، تتقدم USS لينكولن، ما يعني أن التموضع العملياتي قريب من إيران. الآن إيران تترك الأهداف الأمريكية التي شاركت في عمليات القصف على أراضيها وتذهب إلى دول المنطقة. السبب الرئيسي في ذلك، والكل يتساءل عنه، أن الجانب الإيراني يدرك، والحرس الثوري حتى أكون أكثر دقة، يدرك أن فاتورة التكاليف التي سيدفعها إن استهدف قطع أمريكية ستكون باهظة، لذلك يذهب إلى دول المنطقة. أعتقد أن الرد الإيراني سيكون قريبا، لن يتوقف، ولكنه سيكون تقليديا، بمعنى نفس الردود السابقة، لن نلمس.
1: إذن دكتور حسين، إيران الذي توقع توسيع في نطاق الاستهداف ربما ليس إلى درجة ضرب سفن حربية أمريكية،
2: يعني بالمنطق العسكري استهداف حامل الطائرات هذا من الصعوبة بمكان، لأنها لديها منظومات دفاع جوي عالية التقنية، لديها منظومات مراقبة للطائرات المسيرة عالية التقنية،
1: صواريخ فرط صوتية التي الإيرانية ألن يمكنها،
2: لديها نظام إكسترابوليشن، هذا النظام الذي يستطيع رصد مكان إخراج الصاروخ قبل إخراجه واستهداف المنصة قبل نصبه. إيران مؤخرا بدأت تستخدم صواريخ الوقود الصلب. هناك مفهوم يجب أن يكون واضح، أن هناك فرق بين الوقود الصلب والسائل. الوقود السائل يحتاج إلى تانكرز، إلى عمليات تقدم الصهاريج، إملاء الصاروخ بالوقود، هذه تحتاج إلى 20 دقيقة في العرف العسكري. بالعشرين دقيقة هذا كثير، لأنه يتم كشف المنصة من خلال الاستطلاع وطائرات الأواكس التي تعوج بالأجواء الإيرانية. لذلك بدأ الجانب الإيراني يبتعد عن استخدام صواريخ الوقود السائل ويلجأ لصواريخ الوقود الصلب بعمليات استهدافه، وخاصة مؤخرا إلى الكويت والبحرين باستخدام صواريخ قصيرة المدى. هذا كله يعطي مؤشر إلى أنه من الصعوبة بمكان أن يقوم باستهداف القطع البحرية الأمريكية، ولو كان يعلن عن ذلك، إلا أنا أعتقد أن ذلك يندرج في إطار البروباغاندا الإعلامية.
1: ننتقل إلى سيد محمد المنشاوي في واشنطن. سيد محمد، قبل قليل دكتور حسن منمنة كان تحدث عن أن ربما ما يحصل في إيران ربما ورط الولايات المتحدة، وجعل العالم ينظر إليها على أنها عاجزة عن الحسم في هذا الملف. هذه الحسابات إلى أي مدى تؤجج من النزعة التصعيدية لدى واشنطن؟
3: طبعا تؤجج من هذه النزعة، وأكثر أهمية من الرؤية الدولية هي الرؤية الداخلية. هنا عقب نشر نصوص مذكرة التفاهم كان هناك هجوم كبير غير مسبوق على إدارة الرئيس ترامب، وعلى الرئيس ترامب شخصيا اتهمه الجمهوريون التقليديون.
1: سيد محمد، أعتذر منك،

0: ننوه بهذا الخبر العاجل الذي يظهر أمامنا على الشاشة. وزارة الداخلية البحرينية تتحدث عن إطلاق صفارات الإنذار وتدعو المواطنين والمقيمين التوجه لأقرب مكان آمن. إذن هناك إطلاق صفارات إنذار في البحرين، وبالتالي بدأ الرد الإيراني، ويبدو أنه إلى حد الآن تقليدي، هذا ما عهدناه في الفترات الماضية والأيام الماضية. سيد محمد، طبيعة هذا الرد كيف تقرأه؟
1: أعتقد أقرأه أن هذه هي القدرات الإيرانية، كما ذكر السيد اللواء في الاستوديو أن لدى إيران ردود تقليدية متوقعة على الدول الجوار وعلى القواعد الأمريكية فيها، لأنها تكلفتها محدودة، وحتى الآن لم يكن هناك تكلفة واسعة لها، لكن إذا كانت تهاجم السفن الحربية الأمريكية ستكون تكلفة عالية، إضافة إلى صعوبة مهاجمة هذه السفن. أعتقد أن الجانب الإيراني أساء فهم معنى ومغزى الاتفاقية. الاتفاقية جاءت ولم ينسحب على إصرها الوجود العسكري الأمريكي أو يتراجع في أعداده وقوته في المنطقة. القطعة البحرية لم تبتعد عن الشواطئ الإيرانية ومضيق هرمز، بل على العكس عادت، وكان هناك الكثير من التموين العسكري سواء بالأسلحة أو الذخائر. وأعتقد أن هذا هو ما نراه اليوم، كانت هدنة، وأساء الإيرانيون فهم الموقف الأمريكي وأهمية فتح المضيق والتفاوض على النقاط الأخرى.
0: والآن سيد محمد نذكر بهذا التنويه من وزارة الداخلية، تنبيه من وزارة الداخلية القطرية، تقول إن مستوى التهديد الأمني مرتفع وعلى الجميع الالتزام بالبقاء في المنازل والأماكن الآمنة. وزارة الداخلية القطرية تتحدث عن مستوى تهديد أمني مرتفع وتدعو الجميع الالتزام بالبقاء في المنازل والأماكن الآمنة. إذن هنا توسيع عقد نضال أبو زيد، يبدو أن هناك توسيع هنا في بنك الأهداف الإيرانية أو الهجمات الإيرانية الآن تتوسع. كنا نشهد الكويت والبحرين، اليوم يبدو أن هناك تهديد يواجه الأراضي القطرية.
2: يعني لغاية الآن لا يمكن أن نصفه بالتوسيع، لا يزال ضمن الرتم أو ضمن النموذج الإيراني المعتاد.
0: البحرين، أنا أقصد في المعهدنا في الأيام الماضية،
2: حتى في الأيام الماضية استهدف الكويت والبحرين وذهب باتجاه الأردن. وبالتالي لغاية الآن هذه الموجة الأولى على ما يبدو من الضربات الإيرانية لا يمكن أن نقول أنه خرجت عن الإطار التقليدي، لا تزال في نفس المستوى. ننتظر الساعات القادمة، إن استمر الجانب الإيراني بنفس الاستهداف يمكن أن نصفه بأنه ردا تقليديا كالعادة، وإن طور أكثر من ذلك يمكن أن نقول أنه وسع من ردوده. ولكن بالمجمل لا أعتقد أن الرد قد يخرج عن الإطار التقليدي المعتاد للأسطول أو لدول المنطقة، سواء البحرين أو الكويت أو حتى إذا بعيدا باتجاه الأردن. لكن هناك نقطة جديرة بالاهتمام، أن كل الصواريخ التي تطلق يتم اعتراضها باعتراف البيانات الكويتية أو البحرينية أو الأردنية. هناك نقطة جديرة بالاهتمام يجب أن توضح، طول مدة التخزين للصواريخ يؤثر على المديات ويؤثر على دقة التوجيه. استهداف الرادارات أو ما يعرف عسكريا بعمليات الإعماء الراداري التي يقوم بها الجانب الأمريكي على طول الساحل الغربي، هذه تؤثر أيضا على منظومات الدقة والتوجيه
0: على مدار أسابيع متتالية.
2: بالضبط، علميا عسكريا الصاروخ الباليستي عندما يخرج إلى نقطة السمت، يصل إلى طبقات الجو العليا ثم ينزل إلى هدفه، وبالتالي هذه طول المسافة تعطي مجالا للإنذارات المبكرة لاكتشاف هذه الصواريخ.
0: عقيد نضال، فقط ننوه بهذا الخبر العاجل كذلك، مثلما أشرنا وزارة الداخلية القطرية كنا ذكرنا قبل قليل أنها تتحدث عن مستوى تهديد الأمن المرتفع وللجميع الالتزام بالبقاء في المنازل والأماكن الآمنة. ويبدو أن هناك تحذيرات كذلك من وزارة الداخلية الإماراتية، تقول إن الدفاعات الجوية تتعامل الآن مع تهديد صاروخي. إذن تهديد الدفاعات الجوية في الإمارات تتعامل مع تهديد صاروخي.
2: نعم.
0: وبالتالي هنا تتوسع. هنا
2: الآن تتوسع. يمكن أن نقول أنه توسع. الرد أصبح متوسع أكثر من المعتاد بدول المنطقة، لا يزال على الخط الناري الأول، الكويت البحرين باتجاه قطر، التحذير الذي صدر قبل قليل باتجاه الإمارات في خط ناري أول. الآن يبدو أن القرار الإيراني التوسيع أكثر من ذلك. الساعات القادمة قد تحمل موجات أكثر من ذلك، قد يذهب بعيدا، قد يصل إلى أهداف أكثر من ذلك، ولكن يبدو أن الرد لا يزال على دول المنطقة وليس على القطعة البحرية الأمريكية.
0: لكن نعود، ما جدوى هذه الضربات أو ما هي الرسالة التي تريد إيران إيصالها، طالما أن هذه الاعتراضات الجوية ناجحة في هذه الدول؟
2: نعم، الجانب الإيراني

0: يعني هناك شيء في العقيدة القتالية للحرس الثوري وهو الثيوقراطية الثورية والتي متجذرة في لدى جنرالات الحرس. هذه الثيوقراطية الثورية تقوم على ضرورة مشاركة دول المنطقة للألم، بعيدا عن الرواية الإيرانية التي تقول قواعد أمريكية وغير قواعد أمريكية. لغاية الآن بما أن الجانب الإيراني يقول أنه يستهدف القواعد الأمريكية ونحن على أكثر من ثلاث شهور من العملية العسكرية ولا تزال هذه القواعد فعالة وتعمل، إذن عملية الاعتراضات تستنزف القدرات الصاروخية لدى إيران وتستنزف أيضا قدرات المسيرات الموجودة لدى الجانب الإيراني، سيما أن كل هذه الصواريخ يتم اعتراضها ولم نلمس لا من الجانب الإيراني ولا من دول المنطقة أنا أعلنت أن هذه الصواريخ أصابت أهدافها بدقة كما يعلن في الدعاية الإيرانية.
1: هنا نتحدث مشاهدينا عن وزارة الدفاع الإماراتية في خبر عاجل تقول أن الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران، إذن استهدافات بصواريخ وطائرات مسيرة من إيران تستهدف الأراضي أو أهداف إماراتية. طيب أنتقل إلى سيد إلى دكتور حسن منيمنة. دكتور حسن، في ظل توسيع إيران لهجماتها ضد دول المنطقة وليس أهداف أمريكية، ما هو الموقف الأمريكي حيال هذا الوضع وما الذي يمكن أن تقدمه واشنطن لحلفائها وأصدقائها الخليجيين؟
2: هذه حرب غير متكافئة طبعا. فائض القوة لدى الجانب الأمريكي يسمح للولايات المتحدة بالإقدام على استهداف ممنهج للقدرات الإيرانية، وبطبيعة الحال هذا الاستهداف يؤدي إلى تراجع هذه القدرات، إلى اهتراء هذه القدرات. في مقابل هذه القدرة الأمريكية المشهودة والتي كانت المؤسسة العسكرية الأمريكية قد أفادت الرئيس العظيم بأنه بوسعها أن تحقق النتائج المطلوبة، ولكن على أساس أشهر وربما سنة من الاستهدافات من أجل تحقيق هذا الاهتراء، هذا الاستنزاف، هو أرادها حرب سريعة. ولكن على أي حال نحن اليوم نشهد هذا، ولكن في مقابل في ضمن هذه الحرب غير المتكافئة في مقابل التفوق الأمريكي الرهيب على المستوى العسكري، ما تريد إيران أن تشير إليه من خلال الإمساك بالمضيق ومن خلال استهداف اقتصادات دول الجوار ليس بشكل صريح، ولكن التهديد بهذا الاستهداف هو بأنه ثمة تكافؤ بين قدرات الأذى العسكرية من الجانب الأمريكي وقدرات الأذى الاقتصادية من الجانب الإيراني. المسألة ليست مسألة ثيوقراطية ثورية، المسألة هي هنا مسألة أوراق قوة لدى الولايات المتحدة، ولقد قوة أساسية هي الضربة العسكرية الكفيلة بمحو إيران، محو حضارة إيران كما قال الرئيس العظيم، ولكن لدى إيران كذلك قدرة على الإضرار بالاقتصاد العالمي وهي تلوح به هنا، لا تقدم عليه تماما اليوم لأنها لا تعلم ما الذي سوف يجري لاحقا. لا نزال بالتالي ليس أمام إساءة فهم، هنا أنا أعترض على المحاولات الدائمة لتصوير الجانب الإيراني وعلى أنه إما عقائدي أو غبي، ليس هذا ولا ذاك، هو يتعامل على أساس المعطيات التي لديه. نختلف معه بالتأكيد لأن هذه الهجمات، هذه الاعتداءات على دول الخليج تؤدي إلى إضرار فائق بقدرات هذه الدول على لعقود ربما، ولكن المسألة هنا هي أننا أمام حرب. في إطار هذه الحرب لإيران ولقد قوة اقتصادية هي مضيق هرمز، ومن هنا التشبث
1: بالمضيق. لكن يا دكتور حسن،
2: الموافقة الإيرانية على مقايضة فتح المضيق لستين يوما تحت إشراف إيراني مقابل رفع الحصار عن إيران وإيقاف الحرب، هذا هو المفهوم الإيراني. إذن الحرب لا تزال دائرة، الولايات المتحدة لديها أوراق قوة كثيرة من شأنها أن تستعملها، ولإيران أوراق قوة كذلك هي تستعملها للتو.
1: دكتور حسين رويران، لماذا تستهدف إيران الدول الخليجية العربية ولا تستهدف الولايات المتحدة مباشرة من خلال قطاعها الحربية القريبة من مياهها الإقليمية الآن؟
3: يعني واضح أن إيران تقول أنها تستهدف قواعد أمريكية في المنطقة، وهذا

0: تكرر في البيانات الرسمية للحرس الثوري؟ هل هناك استهداف للقطع البحرية الأمريكية؟ لحد الآن ليس هناك كلام في هذا الإطار، ولكن لا أتصور أن هناك استثناء في هذا الموضوع. يعني متى ما سنحت الفرصة ستقوم إيران بذلك قطعا، وهي قامت بذلك وباعتراف أمريكي أن حتى حاملات الطائرات قامت بضربها. أنه في البداية أنكرت أمريكا، ولكن ترامب نفسه قال أن جيرالد فورد ضربت من 17 نقطة وأخرجتها من الخدمة. يعني هذا واضح أن إمكانية استهداف هذه القطع قائمة. صواريخ إيران صواريخ يعني بمديات مختلفة. هذا التصور الأمريكي أن الصواريخ الموجودة في المناطق الساحلية يمكن تحييدها، ولكن يمكن أن ينطلق صاروخ من عمق 1000 كيلومتر لضرب هذه القطع البحرية.
1: لكن دكتور حصير، إيران ألا تفكر أو ألا تضع إيران في حساباتها هذه العلاقة التي ستربطها أو ستؤزمها مع دول تربطها علاقات تاريخية وجغرافية لا يمكن التنصل منها بأي حال من الأحوال؟
0: يعني إيران تقول أنه هناك صواريخ تطلق ومن بعض دول في المنطقة ضمن إطار الجهد العسكري الأمريكي، وهناك طائرات تنطلق من قواعد هذه المناطق. من هنا يعني هذا الموضوع الذي تقوله هو يعني من وجهة نظر الحرس الثوري يعطيها المبرر لضرب هذه القواعد. يعني في الحرب المعادلة ليست هي معادلة يعني سياسية، هناك معادلة عسكرية تطرح في إيجاد حالة من التوازن في الفعل ورد الفعل. موضوع أن مستقبل العلاقات السياسية هو مع الأسف في المواجهات العسكرية ليس له وزن كبير.
1: لكن أنت تعلم جيدا دكتور حسين أن الإيلام سيكون لهذه الدول وليس للولايات المتحدة، ولو أن الإيلام الاقتصادي ربما هو أوسع وأكثر من الإيلام العسكري للولايات المتحدة، فهل هذا ما ترمي إليه إيران حاليا؟
0: لا أتصور أن إيران تريد استهداف هذه الدول لأنها هي دول مجاورة أو شيء من هذا القبيل. لا، يعني تقرير CNN أن القواعد الأمريكية في المنطقة 14 قاعدة تم ضربها من إيران، وقد تكلف الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من يعني 100 مليار دولار لإعادة بناء هذه القواعد. وهذا يعكس أن الاستهداف للقواعد وأن هناك ثمنا أمريكيا يدفع في هذا الإطار.
1: دكتور محمد المنشاوي، هل وضعت الولايات المتحدة سقفا محددا لهذه الضربات التي توجهها لإيران؟
2: لا يبدو ذلك. أعتقد أن الوضع تصعيدي كما ذكر اللواء في الاستوديو، أن هذه الهجمات بالأساس على المدن والنقاط والقواعد الساحلية المطلة على الخليج العربي ومضيق هرمز والمحيط الهندي، وأعتقد أنها تهدف إلى تحجيم قدرة الجانب الإيراني على التحكم في مسار السفن والقدرة على إغلاق مضيق هرمز. الإيرانيون لم يكونوا في حاجة إلى مهاجمة السفن خلال الأيام الأخيرة. الكل أدرك بعد هذه الحرب أنهم نجحوا استراتيجيا في القدرة على إغلاق المضيق متى يريدون، وكان عليهم التفاوض من أجل إنجاز النقاط الأخرى وترك هذه القضية. معروفة للولايات المتحدة ولغيرها أن إيران إذا أرادت بأقل الإمكانيات المتوفرة لديها أن تغلق المضيق هذا هو كان السلاح والمكسب الاستراتيجي الأهم الذي يبدو أن الإيرانيين لم يقتنعوا به وربما يفقدونه بسبب هذه الهجمات التي شنت على السفن خلال الأيام الأخيرة والتي أدت إلى عودة الحرب مرة أخرى. وأعتقد أن الرأي العام العالمي الذي كان تعاطف مع إيران إلى حد ما ستفقد إيران هذا التعاطف بعد ما عودت الهجمات على السفن وما أدى إلى رد فعل أمريكي عنيف كما نرى. لكن أعتقد أن الولايات المتحدة كما ذكرت الرئيس ترامب لم يعد يكترث بارتفاع أسعار المحروقات ويرى أنها ستعود إلى الانخفاض تدريجيا، والانتخابات القادمة لن تؤثر على مستقبله السياسي بصورة كبيرة، ربما تتركه كبط أرجاء لكنه لا يكترث بذلك ويدرك أنه هدف للديمقراطيين في أي صورة من الصور. وأعتقد أن هذا ما لم يفهمه الإيرانيون، افترضوا أنه سيحسب الحسابات السياسية التقليدية هنا في واشنطن، لكنه لم يعد يكترث بذلك ويكترث بإرثه وبأن ينتصر على إيران. هذا هو الملف السياسة الخارجية
1: نعم
2: الأكثر
1: سيد المنشاوي.
2: تعقيدا في
1: نعم سيد المنشاوي، البيان القيادة المركزية تحدث عن ضربات ولم يتحدث عن حرب، لكن ما الذي سيمنع انزلاق هذه الضربات أو هذه الحملة لنقل إلى حرب؟
2: أعتقد من الجانب الأمريكي ومن رؤيتي للرئيس ترامب الذي سيمنع ذلك أن تقر إيران أن الحرية في حرية الملاحة مفتوحة بلا شروط ولا بلا ترتيبات في مضيق هرمز. هذا هو مجمل الموقف الأمريكي في هذه اللحظة، أن تعود الملاحة إلى ما كانت عليه قبل الحرب، وأن لا تمارس إيران سطوتها وهيمنتها على السفن المارة وتحدد مسارات المرور وربما رسوم في المستقبل. هذا هو الطلب الأمريكي الذي كان على الإيرانيين أن يستغلوه ويستفيدوا منه في الملفات الأخرى، ملف العقوبات، ملف الأموال المودعة، ملف بيع النفط وغيره. وأعتقد أن هذا هو ما كان يجب أن يركز عليه الإيرانيون بعدما أدرك العالم أنهم يسيطرون على المضيق بالفعل. وأعتقد أن الرئيس ترامب إذا عاد الإيرانيون وأعلنوا أن المضيق مفتوح بحرية سيوقف
1: إذا مضيق هرمز سيكون المفتاح لعدم تحول الانجرار إلى حرب قد تكون أثرها مدمرة على المنطقة. أعود إلى العقيد نضال أبو زيد، إذا ما عدنا إلى بيان وزارة الدفاع الإماراتية تحدث عن اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة تتعامل معها الدفاعات الجوية الإماراتية، أنت شرحت لنا ربما عدم كفاءة أو محدودية كفاءة الهجمات الصاروخية، لكن ماذا عن المسيرات؟
3: نعم، هذا النموذج المركب من الضربات الجوية يراد منه تشتيت الصواريخ الاعتراضية، بمعنى موجة من الطائرات المسيرة، هذه الدفاعات الجوية تتعامل مع هذه الطائرات بالتزامن مع إطلاق الصواريخ حتى تستطيع إصابة أهدافها. يبدو أن الجانب الإيراني بات مقتنعا أن الموجات الأخيرة لم تعد تصيب أهدافها، فأصبح يذهب إلى عمل مركب، ولكن في العرف العسكري هذا يقيم بأنه هاي كوست تارجت، هدف عالي الكلفة، بالتالي الأهداف
1: عالي الكلفة من جانب
3: عالي الكلفة على الجانب الإيراني،
1: جانب الإيراني
3: عالي الكلفة عالي،
1: لكن كذلك قد يكون مكلفا كذلك للجانب المدافع لأنه يستخدم صواريخ لاعتراض مسيرات.
3: تمام، الآن إن أصاب هدفه يصبح هدف عالي القيمة أصيب وتسجل للحرس، لكن إن لم يصب هدفه يصبح هدف عالي الكلفة لأنه استنزف صواريخ واستنزف طائرات مسيرة ولم يصب هدفه. لذلك تقييم الأهداف دائما ضمن بندين، إما عالي الكلفة وأما عالي القيمة، عالي القيمة الذي يصاب ويحقق هدفه، وعالي الكلفة الذي لا يصاب ويدفع من أطلق تلك الصواريخ والطائرات فاتورة تكاليف باهظة سياسية ومالية، والأهم السياسية، لأن ذلك سيكون له ارتدادات من دول المنطقة. أنا أتفق مع الضيف من واشنطن حول موضوع الاندفاعات التي تذهب بها الحرس، بدأنا نلمس أن هناك انفعالية في ردود الحرس الثوري. في العرف العسكري أو في العلم النفس العسكري هناك شيء اسمه فقدان الثبات الانفعالي، يصل له القرار ومتخذ القرار وسلسلة القرار عندما يشعر بأن هناك critical point، بأن هناك نقاط حرجة بدأ يصل لها المخزون أو بدأ يصل لها القرار. لذلك الانفعالية التي تصدر من الحرس الثوري في الردود، في طريقة الرد، في شمولية الرد، يبدو أن مردها الضربات المؤلمة التي تعرض لها من الجانب الأمريكي خلال الثلاث موجات الأخيرة.
1: طيب هذا الجانب السيكولوجي إلى أي مدى يمكن أن يؤثر مستقبلا على الثبات الانفعالي لدى صانع القرار في إيران إن طال أمد هذه المواجهة ودخلنا إلى حرب؟
3: نعم، في كل الحروب دائما الحروب تقاس على مدى ضبط القرار العسكري. الجانب الأمريكي يدرك، وهناك مقولة لمفكر عسكري اسمه ليدل هارت تقول أن الجو لا يمسك أرض والجو لا يحسم معركة، وبالتالي الضربات الجوية الأمريكية ليست الغاية منها حسم معركة مع الجانب الإيراني بقدر ما أن الغاية منها تجريد القدرات لدى الجانب الإيراني. ضمن هذا المنطلق هذه الضربات التي بدأت تؤثر على المخزونات وعلى القدرات الإيرانية خاصة

0: في الساحل الغربي يبدو أنها هي التي تدفع باتجاه التسرع والانفعالية في القرار العسكري. دائما الانفعالية في القرار العسكري تؤدي إلى نتائج سلبية وليست إيجابية.
1: دكتور حسن منمنة، بالنسبة للولايات المتحدة، ما هي الخطوة القادمة؟ هل سنشهد المزيد من الضربات أم انتظار لرد فعل، تقييم رد الرد الإيراني، ثم بناء تصور أو رد أو تخفيف التصعيد؟
2: دون شك الولايات المتحدة قد تمكنت من تحقيق الهيمنة التصعيدية، أي أن سلسلة المناوشات السابقة التي شهدناها وصولا إلى هذه المواجهة الأخيرة تدل بوضوح على أن دائرة الأهداف تتسع، دائرة الاستنزاف تتسع، والقدرات الإيرانية على الرد تتقلص. المسألة اليوم تتوقف على مدى تمكن إيران من خلال الاحتفاظ بالمضيق ومن خلال ضربات اعتدائية على دول الخليج من أجل الإضرار مجددا بأسواق النفط، بالأسواق الاقتصادية بشكل عام، الأسمدة مثلا. كل هذا قدرة إيران على الأذى اقتصاديا في مقابل قدرة الولايات المتحدة على الأذى عسكريا. إذن من الذي يصمد أكثر؟ من الذي هو مستعد للبقاء أكثر؟ القراءة الأمريكية هي بأن التردي في الواقع الإيراني قد يؤدي بالفعل إلى خضوع إيران أو قبول إيران بالتنازل عن مضيق هرمز على الأقل، قبل أن يتلقى الاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمريكي الضرر الكفيل بإرغام الإدارة الأمريكية على التراجع عن هذه الهيمنة التصعيدية. إذن المسألة هي مسألة إيرادات، وهي كذلك مسألة توقيت، لأننا نعم نحن أمام استحقاق سياسي انتخابي في الولايات المتحدة، ولكن في المقابل فإن التعويل أمريكيا هو على هذه الانشقاقات التي نسمع عنها والانفعالات التي نسمع عنها. أنا لا أستخف على الإطلاق بهذا الكلام، اللواء مصيب وهو يعلم تماما المادة التي يدرسها يدرسها وهو مطلع عليها كامل الاطلاع. ولكن بالإضافة إلى هذا الجانب، جانب الانفعال، حتى في عملية استهداف السفن في المضيق ثمة فائدة مهمة، وهي الإقناع بأنه لا تطبيع أمام مرور سفن في ممرات منافية للرغبة الإيرانية. إذا هل المسألة هي مسألة انفعال أم مسألة إفهام شركات التأمين وإفهام شركات النقل العالمية بأنه لا، المضيق حتى إذا كان موضوع تجاذب،
1: حتى من الجانب النفسي دكتور حسن منيمنة،
2: من المعركة الاقتصادية
1: في الاقتصاد معروف أن رأس المال جبان، وأنه عندما تكون هناك أي تهديدات فإن رؤوس الأموال لا تغامر ولا تخاطر، وربما هذه الرسالة التي يلعب عليها الإيرانيون. لكن سؤالي لدكتور حسين رويران، ما مدى أو إلى أي مدى تستطيع إيران الصمود عسكريا واقتصاديا إن طال أمد هذه المواجهة مع الأمريكيين؟
3: يعني إيران صمدت أنه 40 يوما أمام حرب حقيقية استخدمت فيها مئات الطائرات العسكرية الأمريكية، أنه في حرب أنه محدودة في تصور إيران تمتلك القدرة على الصمود رغم تكاليف الحرب. يعني وظاهر الأمر أن القرار الإيراني هو بهذا الاتجاه، أن إيران يعني ستغلق يعني أو تستمر في إغلاق المضيق وتحمل التكلفة على أن يكون تأثيرات هذا الإغلاق يفرض على العدو التراجع.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حسين رويران، أنتم الباحث المختص في القضايا الإقليمية. الشكر كذلك للدكتور حسن منمنة، وهو الباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، كان معنا من العاصمة الأمريكية واشنطن. وكذلك حدثنا من واشنطن السيد محمد المنشاوي، الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي. شكرا جزيلا لك، وكذلك الشكر للعقيد نضال أبو زيد، كان معنا في التحليل العسكري هنا في الأستوديو. طبعا هذه التغطية مستمرة معكم مشاهدينا، ويصحبكم فيها الزميل محمد علون.
4: شكرا لك مراد، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا. تغطيتنا

0: أجنبي. أضافت بحرية الحرس الثوري الإيرانية أن ذلك سيتواصل حتى انتهاء التدخلات الأمريكية في المنطقة، وأنها لن تسمح لأي سفينة بالمرور. وقالت بحرية الحرس الثوري أنها أغلقت مضيق هرمز بعد أن حاولت عدة سفن الإبحار في المسار غير المصرح به، متجاهلة تحذيراتنا. قالت وكالة فارس أن بحرية الحرس الثوري سلفت بصاروخ كروز سفينة مخالفة تجاهلت التحذيرات في المضيق. أكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي قوله أن سفينة الشحن التي استهدفها الحرس الثوري كانت تعبر المسار الجنوبي الذي اقترحته سلطنة عمان أو اقترحت سلطنة عمان فتحه دون قيود. هيئة عمليات التجارة البريطانية قالت أن طاقم السفينة المتعرضة لأضرار شرقي عمان غادر السفينة وهو يتواجد حاليا على متن قارب نجاة. في تعليقه على الضربات التي أطلقها الجيش الأمريكي قال على إيران، قال وزير الحرب الأمريكي إن إيران اتخذت خيارا سيئا وهي تدفع الثمن الآن. صباح اليوم في البحرين دوت صفارات الإنذار وطلبت الداخلية من السكان البقاء في أماكن آمنة، فيما أعلنت الداخلية القطرية ارتفاع مستوى التهديد الأمني وزواله بعد قليل. في الإمارات قالت وزارة الدفاع الإماراتية إن الدفاعات الجوية تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران. هذه التفاصيل نرصدها بطبيعة الحال مع مراسلنا من طهران عمر هواش. أهلا بك عمر. إذن فيما يبدو أنه رد الفعل الإيراني قد بدأ.
1: حتى الآن تتداول وسائل إعلام إيرانية أنباء حول انفجارات في بعض دول المنطقة في دول الخليج بالتحديد، لكن نحن بانتظار أي أنباء رسمية قد تترد من المصادر في تلك الدول، لأن هنا الحرس الثوري الإيراني الجيش الإيراني لم يتبنى حتى اللحظة أي استهدافات أي ضربات ضد أهداف أو مصالح أمريكية في المنطقة. لكن آخر بيانات الحرس الثوري الإيراني الذي صدر حول إغلاق مضيق هرمز قبل ساعات كان قد حذر من أن أي اعتداء أمريكي جديد يطال الأراضي والمصالح الإيرانية سوف يتم الرد عليه بشكل سريع وقوي، ويبدو أننا نشهد هذا الرد الإيراني، لكننا لا نريد أن نستبق الأمور وبانتظار أي بيانات ترد حول المؤسسات العسكرية الإيرانية أو حتى ربما عبر وسائل إعلام إيرانية رسمية. هذا الردود الإيرانية المرتقبة على العمليات الأمريكية تأتي بطبيعة الحال بعد أن رصدنا خلال هذه الليلة العديد من الانفجارات والهجمات الأمريكية في عدد واسع من المناطق الجنوبية الإيرانية. نتحدث في الحقيقة عن استهدافات في 4 محافظات انطلاقا من محافظة خوزستان في جنوب غرب إيران إلى محافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران، مرورا بكل من محافظتي بوشهر وهرمزجان في الجنوب الإيراني. كل هذه المحافظات هي محافظات ساحلية. على سبيل المثال في محافظة هرمزجان تم استهداف مدينة بندر عباس ومدينة سيريك، هاتان المدينتان مهمتان لأنهما تطلان على مضيق هرمز، ويبدو أن هناك استهداف لما الأدوات الإيرانية لأجل السيطرة على المضيق سواء على مستوى القواعد البحرية ومسارات إطلاق الصواريخ أو المسيرات أو ربما الرادارات. في محافظة أيضا بوشهر في كل من عسلوية ودير ومدن أخرى في تلك المحافظة تم استهداف مواقع عسكرية وفق ما جاء في التلفزيون الرسمي الإيراني. في محافظة خوزستان الصورة غير واضحة، كذلك في محافظة سيستان ولوشستان سجلت انفجارات عدة في بعض المناطق مع الإبقاء على الصورة غير واضحة. حتى الآن الإيرانيون لا يعلنون بشكل واضح عن المواقع التي استهدفت تحديدا أو ما هو مدى الخسائر سواء على المستوى المادي أو العسكري أو ربما البشري.
0: نعم، نحن نتابع معك عمر هذا الخبر العاجل الذي ننقله عن وزارة الدفاع القطرية. تقول إن القوات المسلحة تصدت لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر. وقد تابعنا قبل قليل، ربما قبل 4 دقائق بالفعل، ورد تنبيه آخر على الهواتف المحمولة قال إن التهديد الأمني قد زال وإن الأوضاع عادت لطبيعتها.

0: فيها وعلى الجميع تلقي التعليمات الصادرة من الجهات المختصة. عمر، أعود معك خطوة واحدة إلى الوراء حول يعني ما سبق هذه العمليات العسكرية أو الضربات في إيران، وهذا هذه العمليات التي تطلقها إيران الآن. كيف كانت المفاوضات، جولة المفاوضات التي شارك فيها الإيرانيون بطبيعة الحال؟ عرقجي كان في عمان. قبل أن أترك لك الكلمة، أنوه بهذا الخبر العاجل أيضا ننقله عن الحرس الثوري الإيراني، يفيد بتدمير مركز القيادة والسيطرة في قاعدة الأمير حسن الجوية الأمريكية في الأردن. طبعا هذا وفق ما يقول الحرس الثوري الإيراني، وهذا الخبر بطبيعة الحال بحاجة إلى متابعة ورصد لما سيكون عليه من تصريح من الجانب الأردني. كانت التصريحات بطبيعة الحال في الردود الإيرانية السابقة عن أنه تم رد أو صد كل هذه الصواريخ أو الهجمات التي طالت الأردن. إليك عمر.
1: نعم، الخبر العاجل الذي قرأته هو جزء من بيان للحرس الثوري الإيراني ورد للتو، كما ذكرت كنا بانتظار هذا البيان لأجل أن يتم تبني أي هجمات تنفذها طهران في المنطقة ردا على الهجمات الأمريكية هذه الليلة، حيث يقول الحرس الثوري الإيراني في بيان رسمي أنه الليلة الماضية حاول النظام الأمريكي أن يفرض إرادته على حكومة سلطنة عمان، واختبارا لقدراتنا مرة أخرى واستفزاز عدة سفن لإنشاء ممر غير شرعي جنوب مضيق هرمز عقرب السواحل العمانية، وأن هذا الأمر تم إيقافه برد حاسم عبر البحرية الإيرانية. وأضاف أن أمريكا وجراء هذه الهزيمة حسب تعبير البيان فقد شن الجيش الأمريكي غارات جوية على عدد من القواعد الساحلية وأبراج الاتصالات على الساحل الجنوبي، وإنه كما وعدنا فإنه تلقى ردا ساحقا على عدوانه. وأضاف البيان أن مقاتلو الحرس الثوري الإيراني استهدفوا قواعد عسكرية أمريكية في المرحلة الأولى من هذا الرد، حيث تم استهداف بنية تحتية ومنشآت عسكرية هامة في قاعدة الأمير حسن الجوية بالأردن، حيث دمر مركز القيادة والسيطرة وحظائر الطائرات المسيرة MQ-9 باستخدام عدة صواريخ باليستية، وأنه إذا استمر العدوان الأمريكي فإنه سوف يكون هناك ردود أكثر شدة. إذن نحن في الواقع أمام بيان رسمي للحرس الثوري الإيراني يتبنى فقط استهداف قاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن، ولا يتحدث عن استهدافات في منطقة الخليج. يقول إن الولايات المتحدة الأمريكية حاولت أن تفرض إرادتها على سلطنة عمان عبر فتح مسار جنوبي لمضيق هرمز، وأن أمريكا حاولت أن يتم تمرير بعض السفن من ذلك الممر، لكن إيران تصدت لذلك، وهذا ما شاهدناه ليلة الماضية عبر استهداف سفينة من قبل الحرس الثوري الإيراني، قال إنها كانت تحاول العبور من ممرات غير مسموح بها وغير مصرح بها. وأضاف أن أمريكا عبر الجيش الأمريكي ردا على هذا الفعل الإيراني إغلاق مضيق هرمز واستهداف تلك السفينة ضرب بعض المناطق الساحلية وأبراج الرادارات والاتصالات في جنوب إيران. في المقابل ردت إيران حسب ما قال بيان الحرس عبر استهداف قاعدة جوية، قاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن بالصواريخ والمسيرات، وأنه تم تدمير قاعدة القيادة والسيطرة وحظائر المسيرات من طراز MQ-9. حذر الحرس الثوري الإيراني بأن إيران سوف ترد بشكل أكثر شدة في حال كررت الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذ أي هجمات ضد إيران. إذا ما أردنا الرجوع قليلا والإجابة على سؤالك، في الحقيقة محمد أن كل هذا التصعيد اليوم، الفعل العسكري الأمريكي الذي قابله قبل قليل، هذا الفعل العسكري الإيراني جاء نتيجة عدم التوصل إلى

0: النتيجة في المفاوضات الإيرانية العمانية في سلطنة عمان. كانت هناك مباحثات على مستوى وزيري خارجية إيران وعمان لشأن وضع آلية للملاحة في مضيق هرمز، وكانت هناك مطالب أمريكية لأن يكون هناك بيان إيراني واضح لأجل فتح مضيق هرمز أمام الملاحة وتعهد بعدم استهداف أي سفن. لكن ما حصل هو العكس، الإيرانيون أغلقوا مضيق هرمز وفق ما جاء في بيان بحرية الحرس الثوري بعد استهدافهم لسفينة، وهذا مؤشر على فشل مفاوضات مسقط. الإيرانيون يبدو أنهم متمسكين بما يفسرنه للبند رقم 5 من مذكرة التفاهم بأن الملاحة البحرية في المضيق هي مسؤولية إيران، وأنهم هم المسؤولون عن تحديد المسارات الآمنة لأجل عبور السفن. والطهران لا تزال تؤكد على أن السفن يجب أن تعبر فقط من الممرات التي تحددها هي، وأن أي سفينة تحاول عدم الامتثال لهذه التعليمات فإنها سوف تتعرض للاستهداف، وهذا ما شاهدناه خلال ليلة أمس عبر استهداف سفينة ضمن مجموعة سفن كانت تحاول العبور من المضيق مطفئة أو أطفأت أجهزة التتبع، لم تستجب للتعليمات والتحذيرات الإيرانية، لذلك تم استهدافها. بعد ذلك قالت إيران إن هذا الأمر يتم عبر تدخل أمريكي وأن واشنطن هي التي تحرض هذه السفن على العبور من تلك المناطق والممرات غير المصرح بها، لذلك أعلنت طهران إغلاق مضيق هرمز وفق ما جاء في بيان سابق لبحرية الحرس الثوري الإيراني.
1: شكرا جزيلا عمر هواش مراسلنا من طهران، وسنبقى معك في المتابعة لأي مستجدات سواء على صعيد هذه الضربات الأمريكية في إيران أو حتى على صعيد العمليات التي تشنها أو يشنها الحرس الثوري. الآن ننقل هذه التفاصيل والمستجدات إلى مساحة النقاش. نرحب بضيوفنا معنا هنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، من واشنطن كينيث كاتزمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي، ومن طهران الدكتور حسين روي وران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أبدأ معك سيد أبو زيد، تحديدا في آخر المستجدات، هذا ما تحدث به الإيرانيون عن استهداف القاعدة العسكرية في الأردن، هذه القاعدة أين تتواجد؟ ما طبيعة استخدامها؟ وبتقديرك لما جاء الاستهداف تحديدا إلى هذه القاعدة اليوم، في ظل أيضا عمليات واستهدافات تابعناها في الإمارات لقطر جرى اعتراضها بطبيعة الحال؟
2: نعم، يعني لا يزال الرد الإيراني ضمن السياقات التي تحدثنا عنها في النشرات السابقة. بالمناسبة البيان الحرس الثوري الإيراني غير دقيق، هذه القاعدة ليست قاعدة أمريكية، عبارة عن مركز تدريب لا أكثر ولا أقل، وبالتالي يبدو أن شدة الضربات الأمريكية التي كانت موجودة في الموجة الثالثة خلال الساعات الماضية واستهدفت عدة مناطق أهمها منطقة مامشهر والتي تتواجد بها قاعدة الإمام الحسين وتتواجد بها أيضا المنطقة البحرية الثالثة والأهم من ذلك لواء ذو الفقار، هذه المنطقة التي على ما يبدو شلت قدرات الحرس الثوري الإيراني البحرية في مناطق مامشهر والمنطقة المجاورة لها. لذلك هذه شدة الضربات الأمريكية على إيران دفعها للذهاب باتجاه فرض معادلة التناسب على منطقة جغرافية واسعة.
1: أليس من الأولى، وهذا سؤال قد يطرح في هذه اللحظة، أن تقوم إيران بالرد على مصدر النيران، هذا من ناحية، سواء كان حامل الطائرات سواء كان موقعا عسكريا أمريكيا آخر في البحر في الجو أيا كان، لما يأتي على مركز تدريب في قاعدة أردنية؟
2: يعني توقعنا ذلك وتحدثنا ذلك في النشرة السابقة، وقلنا أن الجانب الأمريكي كان واضحا في بيانه واستخدم عبارة سترايك وليس أوبريشن، بمعنى أنه يريد ضربات، وقال أن بحريتنا نفذت هذه الضربات، بمعنى أن القطعة البحرية الأمريكية التي لا تبعد عن إيران أقل من 140 كيلومتر USS لينكولن موجودة على 140 كيلومتر، والمدمرة أرلي بيرك 170 كيلومتر قريبة على إيران، أقرب من الأردن وأقرب من باقي المناطق. ولكن الجانب الإيراني كالمعتاد، أو حتى أكون أكثر دقة، الحرس الثوري الإيراني كالمعتاد، الرد يكون أمريكي والهدف سهل قريب عليه ويذهب إلى دول المنطقة في محاولة منه، ليس كما يجري الحديث أنه يريد رفع الكلفة على الجانب الأمريكي، ولكن هو يريد من دول المنطقة أن تشارك الألم. هذه الثيوقراطية الثورية الموجودة في مبادئ الحرس الثوري الإيراني هي التي تفرض

0: شكل ومعادلة الرد الإيراني. بالمناسبة هناك مقولة ومبدأ عسكري واضح، ليس المهم كم تستهدف، الأهم ماذا تستهدف وهل تصيب أم لا تصيب. الجانب الإيراني في آخر موجة من الضربات سواء على الكويت أو على البحرين أو على دول المنطقة كل صواريخه كانت يتم اعتراضها. بالتالي البروباغاندا الإعلامية، أو دعني أكون أكثر دقة، النموذج الجديد وهو السلوباغاندا الإعلامية التي بدأ الحرس الثوري الإيراني يروج لها بأنه يستهدف، هو يستهدف كم كبير لكن لا يحقق إصابات، وهذا يندرج في الإطار العسكري بما يعرف بالتارجتينج، بالهاي فاليو تارجت والهاي كوست تارجت. إيران تستهدف صحيح كم كبير من الأهداف لكن لا تصيب أهدافها، في حين أن الجانب الأمريكي يستهدف كم كبير من الأهداف ويصيب أهدافه تحت بند الهاي فاليو تارجت، الأهداف عالية القيمة.
1: ولكن في الوقت نفسه حتى تكون الفكرة أوضح، هذا وفقا لما يصرح به سواء على صعيد من أجرى هذه الضربة أو هذه الهجمة ومن قال إنه تصدى لها. هذا الأمر أنقله إلى ضيفنا من واشنطن سيد كينيث كاتزمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية. سيد كاتزمان، كيف تقيم حتى اللحظة ما سمي من الجانب الأمريكي جولة ثالثة من الضربات وهذا الرد الإيراني وطبيعته التي لاحظناها حتى اللحظة؟
2: شكرا للاستضافة معكم. نعم، أنا أتفق مع ضيفكم بأن الرد الإيراني في كل مرة يصبح أضعف وأضعف وأقل كفاءة. إيران ليس لديها سبيل للتصعيد. إيران ربما تحاول أن تستهدف بعض المناطق في دول أخرى ولكن ليس لديها قدرة على التصعيد أبدا. هي تطلق صواريخ وما زالت تقوم بذلك، هي تطلق المسيرات وما زالت تقوم بذلك، ليس هناك سبيل لها للتصعيد. الولايات المتحدة هي من يصعد وبقوة ويوسع الهجوم الأمريكي الأهداف، حيث تم هناك ضرب لجسر هذا الأسبوع ومنشأة كيماوية ومنشأة في تركمانستان. إذن بندر عباس ضربت أيضا وبقسوة هذا الأسبوع، لذلك واضح أن الحرس الثوري الإيراني هو يقوم بهذه الهجمات غير المفيدة، بينما يقوم عراقجي بالعمل الدبلوماسي، والحرس الثوري بشكل أساسي سحب البساط من تحته من خلال الهجوم على هذه السفينة اليوم. إذن في القيادة الإيرانية الآن منقسمة، هناك المتشددون يريدون الانتقام ويدعون إلى ثقافة الاستشهاد والمقاومة، وكما رأينا في غزة هذه الثقافة الآن هي نفس الثقافة التي تسود في إيران، ورأينا بندر عباس تقصف بشدة والشعب الإيراني سوف يعاني لدرجة كبيرة. هناك 90 مليون شخص سوف يعانون، ومليون شخص هم السبب في ذلك وهم من يتبنى ثقافة المقاومة هذه.
1: أريد أن أترك مساحة الرد لضيفنا من طهران السيد حسين رويوران، أترك لك التعليق على ما سمعته حتى اللحظة، ونقرأ معك الموقف من الناحية الإيرانية حتى اللحظة.
3: أنا أولا في تصوري أن يعني الصورة مجتزأة يعني لحد الآن. أولا أمريكا تستهدف يعني مدينة صغيرة كسيريك، يعني أمريكا لحد الآن هاجمتها أكثر من 30 مرة، وفي كل مرة تقول أنها ضربت رادارات وضربت إمكانات عسكرية. يعني لا أدري ما هذه الإمكانات العسكرية الواسعة في هذه المدينة. يوم أمس على التلفزيون الإيراني أنه كان يعني التلفزيون يشير إلى ضرب قوارب صيد الأسماك يعني في هذه المدينة، هناك ضرب للرصيف وضرب بعض المناطق السكنية. يعني هذا التصور أن أمريكا تضرب أهداف وبدقة

0: تناهية، هذا الكلام ليس صحيحا.
1: لماذا تضرب
0: اليوم
1: إذن
0: الأول
1: مدينة
0: أمريكا
1: صغيرة بمقدرات لا نعرفها شخصيا؟
0: نعم، أنا أقول يعني التلفزيون الإيراني عرض المدينة وبما هي موجودة يعني وما تمتلك. من هنا أنا أريد أن أقول أنه ضرب مدرسة ابتدائية وقتل 170 أو 80 طالب ابتدائية هو يعكس حقيقة أن يعني هذه الأهداف والتارجتينج وإلى آخره. هذا أولا، هناك مبالغة فيما تقوم به أمريكا، هذا أولا. الموضوع الآخر أن إيران كل الصواريخ الإيرانية أنه يتم اعتراضها ولا تصيب أي هدف. إذا لا أدري، تقرير CNN الذي يقول أنه هناك أكثر من 100 مليار أضرار في القواعد الأمريكية 14 في المنطقة يأتي من أي طرف، يعني هذه الصورة لا تتطابق مع الواقع، لا أبدا. نعم، الحرب هي ألم متبادل على الطرفين من دون شك، ولكن أن نتصور أن طرفا ما هو يقوم بهذا والطرف الآخر ليس أمامه شيء، هذا غير صحيح. إيران تمتلك الإمكانات وتقوم بما عليها في الرد على العدوان الأمريكي ضدها.
1: هذا الخبر العاجل ننقله الآن، وقد ذكره مراسلنا قبل قليل، يتحدث الحرس الثوري الإيراني ويقول: دمرنا مركز القيادة وحظائر طائرات MQ-9 المسيرة في قاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن باستخدام صواريخ باليستية. سنبقى في المتابعة لهذه التطورات الميدانية ما بين الجانبين، ولكن أنقل السؤال الآن إلى ضيفنا من عمان دكتور حسن البراري. على المستوى العمليات الذي نتابعه الآن من الطرفين، هل يمكن القول أن مثل هذه العمليات قد تمهد الأرضية لعودة التفاوض؟
2: نعم أخي مراد، بكل تأكيد هذا التصعيد هو المقصود في إعادة رسم المعادلة في مضيق هرمز، لأنه البند الخامس في مضيق هرمز فسر بشكل مختلف من قبل إيران. إيران فهمت أن ذلك يعني ضمنيا سيطرة إيرانية كاملة، وهي بالتالي تريد أن تحتفظ بهذه الورقة لأنها مقتنعة تماما بأن هذه الورقة هي التي مكنتها من دفع الولايات المتحدة لإعادة موقفها في كثير من محطات الحرب ومن محطات التفاوض. هي لا تريد أن تفرط أبدا في هذه الورقة تحت أي ثمن، لأنها هي الورقة الوحيدة التي بقيت بيد الإيرانيين. لذلك هناك اعتقاد عند الإيرانيين بأن هذه الضربات التصعيدية هي من أجل دفع إيران لتغيير موقفها. إذا إيران تصمد تقول لا، ثم يبدأ الوسطاء بالتدخل وربما التوصل إلى صيغة ما. كان هناك فرصة اليوم في عمان، لكن هذه الفرصة أيضا يعني تبخرت على نيران التعنت الإيراني، لأن إيران أصرت بشكل واضح تماما على أن هذا المضيق هو مضيق إيراني وليس مضيق عماني. عمليا عندما تفسر تصريحاتهم هي تفيد بأنه هذا المضيق لا حق لعمان فيه ولا حق لدول الخليج فيه ولا حق للعالم فيه، وهو مضيق إيراني وسيبقى إيرانيا. هذا معنى السلوك الإيراني. ومن هنا الولايات المتحدة الأمريكية تريد رفع الكلفة على الحرس الثوري على وجه التحديد الذي اختطف السياسة الخارجية. وهناك تقارير تشير إلى انقسامات داخل النخبة الحاكمة في إيران ما بين من يريد أن يتفاوض وعلى اعتبار أن هذا هو الإجابة على سؤال الضنك الاقتصادي، لأن التفاوض والتوصل إلى اتفاق يساعد النظام الحاكم في إيران على الإجابة على سؤال الناس، السؤال المطلوب الاقتصادي. وهناك من يقول بأنه المفاوضات هي تؤدي إلى التآكل في شرعية النظام، وبالتالي لابد من الاستمرار في هذا الصراع. هذا الانقسام هو الذي أدى إلى عدم قدرة إيران على السيطرة على رتم العلاقة في مضيق هرمز وعلى رتم المفاوضات. ومن هنا هذا الانفجار قد يفضي.
1: تفضل. نعم، سأترك لك الكلمة، ولكن أنوه بهذا الخبر العاجل ننقله عن تلفزيون البحرين، يقول إن منظومات الدفاع الجوي تعترض وتدمر اعتداءات جوية إيرانية في سماء البلاد. إذن العمليات الإيرانية التي يعتبرونها رد فعل على هذه الضربات الأمريكية التي كانت خلال ساعات الليل وصباح اليوم ما زالت مستمرة. أعود لك دكتور حسن، لكن مما أسمعه منك يتساءل السامع فيقول: إن كانت الولايات المتحدة بحاجة إلى أن تكون مذكرة التفاهم بصيغة مختلفة وتريد تعديلها اليوم بالنار، فلما وقعتها منذ اللحظة الأولى من الأساس؟
2: هي تماما هي وقعت لانها تعتقد ان البند الخامس لا يعطي ايران الحق الحصري في اداره او السيطره على مضيق هرمز. لذلك هناك يعني تفسيران، التفسير اي اتفاقيه كتبت بلغه فيها الكثير من الغموض، وهذه الصيغه
1: لكن دكتور
2: ربما
1: حسن
2: كانت هي
1: ليس
2: حل
1: الأمر
2: الفرصه.
1: متعلقا كغموض في البند الخامس لوحده، يعني حتى مسألة البند الأول يبدو أن هناك فهما مختلفا عند الجانبين، وحتى بمسألة الأرصدة مثلا ومسألة العقوبات، الأمريكيون يتحدثون عن أنها ستكون ليست آنية بمجرد التوقيع، يعني لديهم فهم خاص مرتبط بتطبيقات أخرى من الناحية الإيرانية، ثم سيأتي ذلك الإفراج عن الأرصدة رفع العقوبات من قبلهم. فيبدو أن المذكرة في كثير من بنودها جاءت فضفاضة، وهنا أعود لك بذات السؤال، أنه لما وقع الأمريكيون وهم ليسوا بتلك السذاجة ربما حتى يتركوا لإيران هذه المساحة من التحرك وأن ترى بأنها حققت أو أخذت استحقاقا بهذه المذكرة؟
2: الولايات المتحدة ذهبت إلى هذه الاتفاقية لأنها تريد إنهاء الحرب، يعني هذا كان معلنا من قبل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة الضغوط الاقتصادية الداخلية، ارتفاع الأسعار، التضخم، كانت نسبة التضخم عالية، وهناك أيضا كان الضغط الدولي على أنه يجب إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل أمام هذه الملاحة. هنا الولايات المتحدة لم تقدم شيئا بالمناسبة، هي أرادت إنهاء الحرب، فتح المضيق، ثم تقديم بعض الحوافز الاقتصادية وهي ليست كثيرة من أجل دفع إيران إلى التفاوض على الملف الأهم، بمعنى هو الذي يعالج هذا الملف، الذي يعالج جذور الأزمة. كل ما يجري الآن هو مظاهر الأزمة، لكن جذور الأزمة تتعلق بالملف النووي الإيراني وسلوك إيران الإقليمي. هذا كان يمكن علاجه أو بمعنى التفاوض عليه بعد أن تحدث التهدئة. وبالمناسبة كان اقتراح إيراني، في المناسبة عرقجي كان يقترح ذلك في البداية، دعونا ننهي الحرب ثم نتفاهم على الموضوع النووي. وكان هناك ربما رسائل شفوية غير مباشرة من قبل بعض الوسطاء أن الإيرانيين سوف يقدمون التنازلات المطلوبة. هكذا كان الفهم الأمريكي. أنا لا أقول بأن الأمريكان كانوا يتمتعون بالسذاجة، لكن أيضا الأمريكان نظرا لأن الفارق القوة فائض القوة بيدهم، هم يمتلكون زمام المبادرة، هم يمتلكون القدرة على إعادة الحرب أو إنهائها، وليس الطرف الإيراني. من هنا ذهب الرئيس الأمريكي إلى التوقيع على اعتبار أن ذلك على اعتبار أنه حقق أيضا تغييرا في النظام، وليس النظام، هو لم يغير النظام، لكنه كان يقول بأنه أحدث تغييرا في النظام، وأن هناك نخبا في النظام بعد أن غير الصف
1: نعم
2: الأول والثاني والثالث يريدون أن يتفاوضون مع الولايات المتحدة الأمريكية. وكان هناك رسائل تنقل إلى أمريكا بأن هذا الفريق يريد أن يتقارب مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومن هنا أعطى هذه الفرصة. لكن عندما اصطدم بالواقع وأن ورقة مضيق هرمز بالنسبة للإيرانيين على لسان الجيش الإيراني ستكون هي الآلية من أجل طرد القوات الأمريكية من المنطقة، إقامة نظام إقليمي على أنقاض الوجود الأمريكي يسمح لإيران بالهيمنة، بمعنى أن هذا المضيق لم يعد أداة ضغط على الأمريكان، أصبح عبء مكسبا استراتيجيا لا تريد إيران أن تفرط به.
1: نعم
2: ونتيجة للصراعات الداخلية لا يوجد هناك موقف إيراني موحد في السياسة الخارجية يمكن التفاهم معه، هكذا تفهم الإدارة الأمريكية.
1: وضحت الصورة. ننقل أو نذكر بهذا الخبر العاجل الذي ينقله الجيش الإيراني، يقول استهدفنا بالمسيرات منظومة باتريوت ومستودعات ذخيرة وموقع رادار للجيش الأمريكي في الكويت ردا على الهجمات الأمريكية. من جديد سيد نضال، أريد أن أرسم معك صورة المشهد. أولا من ناحية العمليات التي جرت من القوات الأمريكية هذه الليلة، كيف كانت خريطة العمليات؟ ومن ناحية أخرى كيف تقرأ رد الفعل الإيراني حتى اللحظة؟
3: أبدأ بالإجابة على سؤالك حول رد الفعل الإيراني. لأول مرة نلمس أن في الخطاب العسكري الحرس الثوري يعلن عن الأهداف، لم يكن يعلن عن الأهداف سابقا.
1: طبيعتها تقصد؟
3: طبيعتها، ولكن يبدو أنه آخر فترة بدأ يستشعر أن الاعتراضات بدأت تؤثر عليه بشكل كبير، وحتى إعلاميا بعد أن تعلن تلك الدول أنه تم اعتراض كل الصواريخ، لذلك ما يلبث أن يطلق الصواريخ حتى مباشرة يصدر بيانه بأنه استهدف كذا وكذا ورادارات، وحتى يعطي صورة إعلامية مضخمة نوعا ما عن طبيعة الأهداف التي تجري. لكن لغاية الآن لا يمكن الجزم بهذه الإصابات لطالما لم تصدر بيانات من تلك الدول حول الاعتراضات أو الإصابات. فيما يتعلق بالإجابة على الشق الأول من سؤالك وهو موضوع الاستهداف، شمولية الاستهداف وخط النار الذي بدأ من أقصى جنوب إيران على أقصى شمال إيران في الساحل الغربي يعطي مدلول على أن التوسيع على خط النار يراد منه ليس فقط التجريد لقدرات الحرس الثوري بقدر ما هو ضبط السلوك العدواني للحرس الثوري الذي يستهدف القطع البحرية. أشار ضيفنا من طهران إلى نقطة

0: حول الأهداف المدنية. الأهداف المدنية مرفوضة جملة وتفصيلا، ولكن ليعرف الضيف ونكون دقيقين بانتقاء المفاهيم، أيضا السفينة التجارية التي استهدفت اليوم هي هدف مدني، والسفن التجارية هي أهداف مدنية. لذلك حتى نكون موضوعين بالطرح، الحرس الثوري أيضا يستهدف أهداف مدنية في عرض البحر في مضيق هرمز. لذلك موضوع الأهداف على طول الشريط الخط الناري الأمريكي يراد منه عملية ضبط السلوك العدواني للحرس الثوري. ويبدو أن ما نلمسه مؤخرا هناك تقسيم ناري، أي بمعنى تقسيم سيكترز، قواطع نارية. بدأ الجانب الأمريكي يقسم شمال بندر عباس وجنوب بندر عباس باستهدافها بالقيام بما يعرف عسكريا بعمليات البيك أب، العمليات الانتقائية التي تستند إلى الجهد الاستخباري وجمع المعلومات الاستخبارية. بمقابل ذلك الرد الإيراني لا يزال لغاية الآن لا يمكن الجزم به رغم إعلانات الجانب الإيراني، حتى ننتظر ما سيتم الصدور من تلك الدول التي تم استهدافها.
1: وضحت الفكرة. سيد كينيث كاتزمان، هذه الاستهدافات الأمريكية التي نتابعها حتى اللحظة لا يبدو أنها تشبه ما سبقها، لذلك في قراءة عسكرية وعودة إلى الموقف السياسي الأمريكي حتى، أريد أن أذهب معك في قراءة الرسائل التي تريد واشنطن إرسالها من هذه العمليات.
2: الولايات المتحدة تحاول أن توصل رسائل إلى القيادة المدنية مثل قاليباف وبزشكيان بأن عليهم أن يسيطروا على الحرس الثوري الإيراني والمتطرفين لكي يوقفوا استهداف السفن في مضيق هرمز، لأنه إن لم يفعلوا هذا وأصر الحرس الثوري الإيراني على ذلك فإن المدن الساحلية الإيرانية سوف تخلى من السكان. هذا لا يعني أن الولايات المتحدة سوف تقصف المدنيين، ولكن ستقوم بقصف بوشهر وبندر عباس، وبالتالي فإن الناس يكون عليهم في هذه الحالة أن يخلوا هذه المناطق. قلت هنا وفي أماكن أخرى بأن هذا الأمر سوف ينتهي به المطاف بعملية برية. السيد ترامب وفريقه يعتبرون أنه من غير المقبول أبداً للحرس الثوري أن يستمر باستهداف السفن المدنية وأن تستمر إيران في السيطرة على مضيق هرمز. هذا غير مقبول أبداً ولن يسمح به، وإذا تطلب الأمر تصعيداً كبيراً من الرئيس ترامب فأنا متأكد أنه سوف يقوم بتنفيذ ذلك بدون أدنى شك.
1: دكتور حسين، ضيفنا من طهران، هل يبدو لك بأن مسألة تعدد وجهات النظر حيال مذكرة التفاهم أو حتى على صعيد مجرد الجلوس مع الأمريكي للتفاوض في الداخل الإيراني، يمكن لهذا الأمر أن يغير من شكل إدارة الموقف إن صح التعبير؟ هل يمكن أن نشهد مثلا صوتا أعلى للحرس الثوري أمام من يوصفون في أمريكا بأنهم معتدلون، قاليباف، عراقجي؟
3: يعني في إيران كأي دولة ديمقراطية أنه هناك تعددية في الآراء، هناك من مع الاتفاق أو ضد الاتفاق، وهذا أمر طبيعي خاصة في البرلمان. هناك يعني يومية مساحة لممثلي الشعب بإعطاء يعني أو يعني طرح أفكارهم ومواقفهم إلى آخره، ولكن هذا لا يعني أن الجانب السياسي والعسكري في إطار الدولة هو يتأثر بهذه المواقف. لا، هناك موقف موحد ينطلق من مجلس الأمن القومي، وهو الذي يجمع يعني كل الأطراف ويحدد الاتجاهات.
1: هذا خبر عاجل الآن دكتور حسين، سأترك لك توضيح الفكرة، ولكن القيادة المركزية الأمريكية تقول أنهينا أحدث جولة من الضربات ضد إيران، هذا آخر ما تابعناه حتى اللحظة على صعيد هذه الضربات الأمريكية التي جاءت في موجة ثالثة استهدفت مواقع مختلفة

0: في إيران. تفضل دكتور حسين.
1: يعني بعبارة أدق، في الداخل الإيراني سياسيا قد تكون هناك وجهات نظر مختلفة مع أو ضد الاتفاق، ولكن هناك موقف موحد من خلال مجلس الأمن القومي هو الذي يتحكم بالقرار السياسي الرسمي وينعكس في سلوك مثلا وزير الخارجية السيد عرقشي أو السيد قاليباف أو في سلوك القوات المسلحة الإيرانية أيضا. من هنا أن نتصور أن القوات المسلحة الإيرانية فيها انشقاقات وأن البعض يعني يتعامل خارج إطار القيادة، هذا غير صحيح بتاتا. يعني القوة العسكرية هي الأكثر انضباطا في أي نظام سياسي، وهي تتبع للجانب السياسي.
0: دكتور حسن البراري، في حالة الحرب وكذلك في حالة كالتي تعيشها إيران اليوم، ضربت القيادة السياسية وربما جزء من العسكرية في الصف الأول والصف الثاني منذ بدء الحرب، منذ 4 شهور، هل من الوارد بتقديرك أن يكون هناك هذا الانشقاق حقيقة على صعيد المواقف، على صعيد الآراء من مسألة التفاوض؟
2: يعني في هناك أنماط لعلاقة الجيش بالمدنيين، بمعنى الجيش بالسلطة في العالم. مثلا إسرائيل تقدم النموذج، الولايات المتحدة الأمريكية تقدم النموذج، الأردن يقدم النموذج، بمعنى أن هذه القوات العسكرية تنفذ الأهداف السياسية، لكنها جيوش مستقلة، جيوش بروفيشنال بمعنى مهنية، وليس لها بعد ثوري أو بعد أيديولوجي. الحرس الثوري مهمته الأساسية هو الحفاظ على الثورة، على مكتسبات الثورة، وليس على إيران. طبعا هذا لا يعني بأنه ضد إيران. من هنا الحديث الدكتور حسين صحيح 100% أن هناك تعددية في الآراء عند الإيرانيين، لكن المسألة الأساسية هو استصدار القرار السياسي، بمعنى الحرس الثوري هو الذي يفرض في نهاية المطاف. ونحن شهدنا أثناء الحرب عندما أعلن مسعود بسخيان رئيس دولة إيران في رسالة اعتذاره إلى دول الجوار من الضربات الإيرانية، بعد ساعتين تم استهداف هذه الدول، والحرس الثوري لا يعترف بذلك، بمعنى الذي يفرض الكلمة في نهاية المطاف هو الحرس الثوري، وهو مؤسسة عسكرية غير منضبطة سياسيا، بمعنى لا تخضع للمدنيين، هي مؤسسة تشارك في الحكم ولها وجهة نظر ولها سياسة خارجية قد تكون مستقلة عما يريد الجهاز المدني في الدولة الإيرانية. لذلك إيران تقدم نموذجا مختلفا، بمعنى أن أنا لا أقول أن هناك تمرد في الجيش الإيراني، هي طبيعة النظام في إيران أعطت ومنحت الحرس الثوري القدرة على ممارسة الفيتو على السياسة الخارجية وجر البلاد إلى ما يريد. هؤلاء غير منتخبين، وهؤلاء يقومون بحراسة الثورة الإيرانية أو النظام الإيراني القائم من أي تدخل خارجي أو من أي تدخل أيضا داخلي. من هنا هذا الإشكالية في النظام الإيراني. لا أحد يقول بأن إيران هي عبارة عن مجتمع، بمعنى من دون، هو ليس مجتمعا أحادي التكوين بالمناسبة، يعني بمعنى إثنيا طائفيا وأيضا سياسيا، هو مجتمع في تعدد كبير جدا، لكن المشكلة في إيران هو من يتخذ القرار النهائي في نهاية المطاف.
0: دكتور يعني حسن، نعم وضحت الصورة. إلى أي درجة يمكن القول أن هذه الطبيعة التي هي عليها إيران يمكن أن تشكل عامل تأزيم أكثر منه عامل تسهيل على صعيد التفاهم اليوم مع الولايات المتحدة؟
2: لا، هي بدون شك هي عامل تأزيم. لذلك واحدة من المشاكل الأمريكية هو مع من نتفاوض. يعني عندما يتفاوضون مع عرقجي هو يقول كلاما جيدا، مع قاليباف، محمد باقر قاليباف، عندما يتحدثون إلى مسعود بسكيان طبعا بشكل غير مباشر، هذا اتجاه يعتقد بأنه التقارب مع الولايات المتحدة الأمريكية سيقدم الإجابة النهائية لهذا المجتمع السياسي في إيران، بمعنى أن هناك مشاكل اقتصادية لا يمكن حلها إلا من خلال التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية ورفع العقوبة، وفي لقاء ذلك يجب تقديم الأثمان المطلوبة. الاتجاه الآخر في إيران يقول بأنه لا يمكن أن نتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه مكتسباتنا في الحرب هي أكبر بكثير من أن نتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهم يعتقدون بأنه ربما تتآكل شرعية النظام في الداخل إن تم التوافق مع الولايات المتحدة التي تخون العهود، وكل هذه السردية الإيرانية التي موجهة إلى الداخل الإيراني. هنا الاتجاهان، لكن في نهاية المطاف العسكر، يعني هذا العسكر هم من يقودون في إيران، حتى لو ذهبوا إلى مجلس الأمن القومي الذي يصدر منه القرار، بمعنى من الغلبة لمن؟ التوازن داخل إيران هو لهذا الاتجاه المتشدد غير المنتخب والعسكري، والذي يريد أن يحافظ على مكتسبات الحرب كما يراها أو كما يصفها بين المكتسبات، ويريد أن يحافظ على النفوذ في الإقليم. كل هذا هو الذي يؤدي إلى تأزيم العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك أخي مراد، الثورة تقول بأنه يجب طرد القوات الأمريكية في المنطقة. لماذا؟ لأنها تمنع من الهيمنة الإيرانية، فبالتالي يريدون إقامة نظام إقليمي ناقص الولايات المتحدة الأمريكية بهيمنة إيرانية، وهذا ما لا يقبل فيه الولايات المتحدة الأمريكية ولا تقبل فيه دول الإقليم.
0: وضحت الصورة. الآن ومعكم ضيوفنا، نرحب بمراسل الجزيرة عبد الفتاح فايد من الدوحة. جاءت صفارات الإنذار عبر الهاتف ثم أزيل التهديد. كيف يبدو المشهد لديك الآن عبد الفتاح؟
3: نعم مراد، في الحقيقة يمكن القول أن الأمور تعود تدريجيا إلى طبيعتها، بالتأكيد مع أيضا حالة من الهدوء الحذر نتيجة لهذه الضربات المتبادلة أو هذه الهجمات التي شنتها القيادة المركزية الأمريكية على إيران، ثم الرد الإيراني باستهداف أيضا عدد من المناطق في المنطقة. وزارة الدفاع القطرية أعلنت في بيان مقتضب عن أن القوات المسلحة القطرية قد تصدت لهجوم صاروخي على أراضي الدولة، وبالتأكيد هذا الهجوم هو يأتي في أعقاب هذه الضربات الأمريكية التي استهدفت بعض المناطق في العمق الإيراني. وكما تقول القيادة المركزية الأمريكية، فإن هذه الهجمات الأمريكية هي تأتي في أعقاب استهداف سفينة في مضيق هرمز ترفع علم دولة قبرص، وبالتالي نحن أمام مشهد متكرر في سيناريو هو الثالث من نوعه على مدار هذا الأسبوع فقط، حيث تتوالى الضربات الأمريكية ردا على ما تقول القيادة المركزية الأمريكية أنها استهدافات إيرانية لسفن في مضيق هرمز. الجولة الأولى هذا الأسبوع كانت استهداف إيران لسفن سعودية وقطرية كانت تمر في مضيق هرمز، ثم تلاها بعد ذلك أيضا استهداف لسفن أخرى، واليوم استهداف لسفينة ترفع علم قبرص. وبالتالي هي تأتي في سياق هذه الضربات والضربات المضادة في محاولة لإيران كما تقول لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز، بينما تقول القيادة المركزية الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية أنها عملية تحرير وفتح لمضيق هرمز وفقا لمذكرة التفاهم. طبعا مراد، أخيرا كان قد سبق هذا الإعلان من جانب وزارة الدفاع القطرية إعلان أيضا من جانب وزارة الداخلية القطرية، رفعت فيه حالة وقالت فيه إن التهديد الأمني مرتفع، وطالبت السكان بالتزام البيوت وعدم الخروج إلى الشوارع وعدم أيضا الاقتراب من النوافذ، وذلك في محاولة بالتأكيد لمنع حدوث أي أضرار بالمواطنين والمقيمين، وأيضا تجنب أيضا الخروج إلى الشارع في ظل هذه الحالة من التهديد الأمني المرتفع، لكنها أعلنت بعد ذلك عن زوال هذا التهديد. نعم مراد،
0: شكرا جزيلا لك مراسلنا من الدوحة عبد الفتاح فايد. نعود معكم مشاهدينا، نذكر بهذه الأخبار العاجلة. القيادة المركزية الأمريكية قالت إنها أتمت السبت جولة ثالثة من الضربات ضد إيران لمحاسبة القوات الإيرانية على مهاجمة سفينة تجارية أخرى في مضيق هرمز. هذا من ناحية، من ناحية أخرى قالت إنها استهدفت نحو 140 هدفا عسكريا إيرانيا باستخدام طائرات من قواعد برية وبحرية ومسيرات وسفن بحرية. هذه التفاصيل السيد أبو زيد، هل ترى أن منسوب الاستهدافات وفق التصريحات حتى اللحظة قد اختلف عن الجولات الماضية؟ ما الذي يقوله؟
4: يعني دعنا نستعرض الأرقام حتى نستطيع الإجابة على هذا السؤال. في الموجة الأولى كان هناك 81 هدف، في الموجة الثانية 90 هدف حسب إعلان القيادة الوسطى الأمريكية، الآن نتحدث عن 140 هدف. إذن نحن أمام منحنى تصاعدي للاستهدافات، ونحن أمام أيضا منحنى تصاعدي لنوعية الأهداف. نتحدث عن مواقع ذات قيمة عالية، هاي فاليو تارجت، قواعد بحرية، القاعدة البحرية الثالثة أصيبت، مقر أيضا القاعدة البحرية الثانية أصيب، القيادة الأولى في بندر عباس أصيبت، بالإضافة إلى لواء الإمام ذو الفقار. هذه كلها

0: مواقع عالية القيمة سواء بحرية أو جوية على طول الساحل الغربي، ما يعني أننا أمام تصعيد أمريكي باتجاه الأهداف، أيضا تصعيد أمريكي باتجاه الأدوات. عندما يتكلم الجانب الأمريكي برا بحرا جوا بالإضافة إلى المسيرات، دخول المسيرات أيضا على خط العمليات، هذا يعتبر تطوير للأدوات الأمريكية. يقابل ذلك تقليدية الأدوات الإيرانية، الذي يبدو أن الحرس الثوري بات محرجا أمام على أقل تقدير قواعد الشعبية، لسبب أنه أهدافه لا تزال تقليدية، لذلك ذهب إلى هذا التوسيع الجغرافي بالأهداف باتجاه الإمارات، البحرين، الكويت والأردن. ولكن الملفت في بيانات أو في لغة خطاب الحرس الثوري أنه استبق التحقق من الأهداف وأعلن عن إصابات مباشرة، علما أنه لا توجد أدوات من لدى الحرس الثوري يمكن من خلالها التأكد من الإصابة أو عدمها. وبالمقابل لم تعلن الدول أصلا التي تم استهدافها عن طبيعة هذه الاستهدافات.
1: هناك تفاصيل إضافية يبدو أنها جاءت منقولة عبر القيادة المركزية الأمريكية، تقول ساعدنا منذ أوائل مايو في تأمين عبور أكثر من 800 سفينة تجارية و400 مليون برميل من النفط الخام عبر المضيق، وأضافت أنها استهدفت على مدار 3 ليال أكثر من 300 هدف لتقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن في مضيق هرمز. الدكتور حسين رويوران، يبدو حتى على صعيد التصريحات الأمريكية بأن العقدة اليوم هي في المضيق، المضيق الذي تريد إيران أن تعتبره السيطرة عليه، ربما قنبلة نووية من نوع آخر وفق ما كنا نتابع وفق التحليلات اليوم. وأربط هذا الحديث أو هذه التفاصيل بما كان يتحدث بها قبل قليل ضيفنا الدكتور حسن البراري. قناعة إيران بأن من هو مقابلها هو عدو وشيطان أكبر، ومسألة ارتفاع الصوت ربما لدى التلفزيون الإيراني اليوم أو الآن ينقل عن الحرس الثوري بأنه استهدف سفينة ثانية مخالفة في مضيق هرمز، هذا خبر جديد عاجل ننقله الآن عن التلفزيون الإيراني، عن الحرس الثوري يقول بأنه استهدف سفينة ثانية مخالفة في مضيق هرمز. من المهم الإشارة إلى أن مسألة السفينة المخالفة الأولى أشار الحرس الثوري بأنها كانت قد عطلت الإشارات التي تحدد موقعها في المضيق، واعتبر أن ذلك تهديد لأمن الملاحة في منطقة المضيق، وبناء عليه قام باستهدافها. ونحن بطبيعة الحال نريد أن نعرف التفاصيل حول طبيعة هذه السفينة، كيف تم استهدافها وما المبرر من الناحية الإيرانية، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى عادت الإنذارات فيما يبدو أن الحرس الثوري عاد لاستهدافات أخرى على صعيد دول المنطقة، سنبقى في المتابعة أيضا إن كان هناك أي تفاصيل. دكتور حسين، مسألة القناعة لدى إيران بأن المقابل وتحالفاته هم أعداء، أمريكا شيطان أكبر، هذه القناعة المتجذرة في الداخل الإيراني هل يمكن بتقديرك معها أن يتوصل إلى تفاهم مع الأمريكيين؟
2: يعني أولا توقيع مذكرة التفاهم هو يعكس أن هناك نية لحل المشاكل مع أمريكا ضمن إطار أنه برنامج سياسي متفق عليه وهو مذكرة التفاهم. ولكن المشكلة أن 14 بندا هي مرتبطة بعضها ببعض. أمريكا تريد فصل مضيق هرمز بالكامل وتحييده والتفاوض مع إيران من دون ورقة مضيق هرمز، هذا ما تريده أمريكا. يعني كل الجهد الأمريكي وقائم
1: المضيق
2: على هذا
1: المضيق. يعني حتى نضع النقاط على الحروف، في البند الخامس يمكن الفهم أيضا بخلاف الفهم الإيراني بأن ما اتفق عليه هو من سبب إعاقة الحركة في المضيق خلال فترة الحرب، الألغام، صواريخ الحرس الثوري، القرار السياسي في إيران، في النهاية تسببتم، هذا ربما هذا ما أريده في النص، تسببتم بإغلاق المضيق بإجراءات معينة، مطلوب منكم الآن إزالة أو التراجع عن هذه الإجراءات. فيما الفهم الآخر لدى الحرس الثوري أو لدى الجانب الإيراني بأن هذا استحقاق ما بعد الحرب، حتى اللحظة

0: لا يوجد ما يقول بأن لدى الدولة المشاطئة الأخرى سلطنة عمان الحق في أن تمرر سفنا عبر المسار الذي في مياه يقع في مياه الإقليمية.
1: نشوف الآن الخبر الذي ذكرته قبل قليل، يعني إيران مررت أكثر من 800 سفينة وأكثر من 400 مليون برميل نفط. يعني هذا ماذا يعني؟ أن ما نص عليه ورقة التفاهم من أن تفتح إيران مسارات آمنة لعبور السفن، قامت بذلك. لماذا أمريكا تصر على أن تكون هناك مسارات أخرى؟ يعني مذكرة التفاهم لا تقول أن أمريكا عليها أن تفتح مسارات، تقول على إيران أن تفتح مسارات آمنة، وهي تقوم بذلك ومررت السفن مئات السفن. ولكن المشكلة أن أمريكا الآن تريد تحييد ورقة مضيق هرمز، وهذا يأتي ضمن إطار أولا المطالبة بفتح مسارات جديدة.
0: يا دكتور حسين، مسألة تحييد المضيق، ربما اليوم هناك مذكرة تفاهم حددت 60 يوما للوصول إلى اتفاق نهائي قابل للتمديد. لذلك حتى دول المنطقة بعيدا عن الولايات المتحدة يقولون طب هم في 60 يوم، لما لا تفتحون المضيق؟ ثم إن لم يتوصل إلى اتفاق نهائي ربما يكون هناك حديث آخر.
1: يعني إيران ماذا عملت؟ فتحت المضيق. يعني فتح المضيق هو ضمن إطار التفاهم كان موجود، ولكن المشكلة أن أمريكا الآن تتدخل بالشكل الذي وكأنها هي التي تفتح مسارات وتحاول السيطرة على المضيق. إيران جغرافيا يعني المضيق هو موجود في إطار جغرافي إيراني، وإيران موجودة بحكم وعماني. الجغرافيا، ولكن لماذا أمريكا تأتي من أقاصي الدنيا وتريد أن تفتح مسارات؟
0: ليست أمريكا سلطنة عمان يا دكتور. بعدين مسألة فتح المضيق يعني عندما تحاجج بها يفترض عند أي شخص يقول فتحنا المضيق الذي كان مغلقا، كيف كان وضعه قبل أن يغلق أصلا؟ ما عدد السفن التي كانت تمر؟ ما طبيعة المسارات التي كانت متاحة؟ هذا هو مبدأ فتح المضيق. أما فتح المضيق على المقاس الإيراني يبدو أنه يعطل المسألة ويعقدها.
1: إيران تقول أنها في فترة حرب، وما هو موجود هو وقف إطلاق النار فقط. وقف إطلاق النار الآن انتهى، من هنا السيطرة على المضيق وفعل عسكري. تقوله إيران صراحة أن متطلبات عسكرية تفرض السيطرة على المضيق الآن لحين الوصول إلى اتفاق سياسي.
0: وهكذا ربما تكون إيران قد خالفت مذكرة التفاهم التي ترى فيها استحقاقا، مسألة أن لا يكون هناك تهديد، مسألة إزالة الألغام، مسألة إزالة العوائق الفنية والعسكرية. يعني على الأقل هناك 60 يوما للتفاهم يفترض أن يتوصل معها الاتفاق النهائي، وخلال هذه المدة أن لا يكون هناك ما يعيق ذلك، حتى على صعيد المفهوم بأن المضيق بات تحت ظرف عسكري.
1: يعني أمريكا أولا هي لم تلتزم بورقة التفاهم، يعني الموضوع ليس أن إيران لم تلتزم، يعني أمريكا وقف إطلاق النار أنه لم تلتزم به في أمريكا في الجبهة اللبنانية أيضا، أنه أمريكا تحاول إفراغ ورقة التفاهم من مضامينها بشكل أو بآخر. وموضوع الأموال المجمدة الإيرانية 12 مليار دولار يعني في الدفعة الأولى، يعني أمريكا قلصتها إلى 6 وبعد ذلك إلى 3 وطرحت اشتراطات تعجيزية إلى آخره. يعني الموضوع أن مذكرة التفاهم هي مجموعة، أمريكا لا تريد أن تتعامل معها كمجموعة. طيب، تريد أولا يعني نزع مضيق هرمز والتفاوض من دون أوراق.
0: وضحت الصورة. دكتور حسن البراري، عندما تذكر مسألة المضيق ومسألة أن هناك دولة أخرى مشاطئة سلطنة عمان، كيف تقرأ العلاقة والتفاهمات، وخصوصا أن كثيرا منها غير معلن طبيعة التفاهمات ما بين عمان وإيران؟ هل يبدو لك مثلا أن هناك

0: طرفا يحاول الاستقواء بطرف ثالث، أو أن هناك طرفا يحاول أن يفرض فهما معينا؟
1: يعني هناك بعدان أو هناك مستويان. المستوى الأول أن عمان كانت ضمن الدول الخليجية التي أصدرت بيانا مع ماركو روبيو يتحدث عن هذا الموضوع، وبالتالي لم تبدي إيران أي بمعنى أي موافقة على الفهم الإيراني للبند الخامس، هذا واضح تماما. ثانيا، عمان، سلطنة عمان هي من قامت بفتح المسارب والممرات في مياه الإقليمية، وهذا حق لها منصوص في القانون الدولي. النقطة الأهم أن إيران تريد الهيمنة ومصادرة حق عمان في أن يكون لها ممرات في مياهها الإقليمية، لأن إيران تريد أن توظف الإقليم كورقة من أجل الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، ومن أجل ممارسة الضغط على الاقتصاد العالمي، ومن أجل أن بمعنى أن تحقق مكاسبها في الحرب، ويكون المضيق أحد أدوات تحقيق أهدافها القومية والوطنية. هذا هو بيت القصيد، هذا هو مربط الفرس، أن هناك استقواء إيراني، هناك محاولة إيرانية للهيمنة على المضيق على اعتبار أنه مضيق فارسي وليس مضيق دولي يربط بين مسطحين مائيين دوليين.
0: دكتور حسن، مسألة القوانين الدولية التي يحاجج بها في بعض الأحيان عند ذكر مسألة المياه الإقليمية لتلك الدولة أو للأخرى أو حتى لوضع المضيق خلال فترة الحرب، ماذا يمكن أن نعرف عن هذا الأمر، وإلى أي درجة هو مسألة القوانين، إلى أي درجة هي حاكمة وناظمة في مثل هذا التوقيت لمثل هذا النوع من المضائق؟
1: يعني أولا، إيران لم توقع على المعاهدة الجماعية، لم تصادق عليها، فبالتالي هي ليست طرفا بها. ثانيا، القانون البحار واضح تماما بأنه كل دولة مشاطئة لها 12 ميل بحري يكون مياه إقليمية تمارس عليه السيادة. هذا لا يعني بأن هذه الدولة في المضائق على وجه التحديد، التي إلا إذا كان هناك اتفاقية خاصة كما هو الحال في المضائق التركية. إذا لم يكن هناك اتفاقية خاصة، فالأعراف الدولية والقوانين الدولية تقول بأنه من حق الدول المرور العابر والمرور البريء، وبالتالي لا يحق للدولة المشاطئة أن تعطل ذلك إلا إذا كان ذلك يشكل تهديدا عسكريا عليها. لكن في حال مرور الناقلات النفط كيف يشكل ذلك تهديدا عسكريا على إيران؟ فبالتالي المحاججة الإيرانية بأنها تمارس حقها في القانون الدولي يتناقض مع أيضا نفس القانون الذي يعطي لسلطنة عمان ذات الحق في فتح الممرات وفي ممارسة السيادة على المياه الإقليمية في المضيق. ثم نقطة أخيرة، ليس كل المضيق عماني وإيراني، هناك أيضا في مسافة بهذا المضيق هو ممر دولي، يعني لا يخضع حتى في قانون البحار، لا يخضع لا لسلطة عمان ولا لسلطة إيران.
0: دكتور حسين، على أي شكل تتوقع أن يكون السلوك الإيراني التفاوضي اليوم بعيد هذه الجولة التصعيدية؟
2: يعني إيران الآن أغلقت المضيق من وجهة نظرها، وهي ستتعامل يعني مع الموضوع ضمن هذا الإطار لحين الوصول إلى اتفاق ما أو تهدئة ما أو يعني وقف لإطلاق النار، باعتبار أن مذكرة التفاهم الآن كما قال رئيس ترامب علقت بالكامل، وقف إطلاق النار غير موجود. من هنا الآن هناك يعني الوضع مفتوح ضمن إطار الاحتمالات المختلفة.
0: شكرا جزيلا لك دكتور حسين رويوران ضيفنا من طهران، وكذلك الشكر للدكتور حسن البراري ضيفنا من عمان، العقيد نضال أبو زيد ضيفنا هنا في الاستوديو، وكذلك لضيفنا من الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا جزيلا لكم جميعا، هذه التغطية مستمرة معكم، من جديد إلى مراد بوعلام.
3: شكرا لك محمد، تغطيتنا متواصلة معكم مشاهدينا لتطورات العاجلة في مضيق هرمز، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أنهت أحدث جولة ثالثة من الضربات العسكرية هذا الأسبوع ضد إيران. ونقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الجيش الأمريكي استهدف رادارات ومنشآت تخزين الصواريخ والمسيرات ومواقع إطلاقها في إيران. من جانبه أعلن التلفزيون الإيراني وقوع انفجارات في عدة مدن في جنوب وجنوب شرق البلاد. جاء ذلك بعد أن أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني أنها أغلقت مضيق هرمز حتى إشعار

0: بعد قليل. وفي الإمارات قالت وزارة الدفاع إن الدفاعات الجوية تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران. حول آخر هذه التطورات ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسلنا محمد الأحمد. أبدأ معك محمد، ما الذي عرف وقيل إلى حد الآن عن هذه الضربات الأمريكية على إيران؟
1: نعم مراد، أحدث المعطيات صدرت في بيان عن القيادة المركزية الأمريكية أشارت فيه إلى استمرار التصعيد العسكري الأمريكي ضد إيران، إذ أعلنت سنتكوم أنها نفذت الجولة الثالثة من الضربات خلال هذا الأسبوع ردا على هجوم إيراني استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز. بحسب بيان سنتكوم استهدفت القوات الأمريكية نحو 140 هدفا عسكريا إيرانيا، وذلك باستخدام ذخائر دقيقة أطلقتها طائرات مقاتلة وكذلك طائرات مسيرة وقطع بحرية. شملت الضربات بحسب سنتكوم مواقع للصواريخ والطائرات المسيرة وقدرات بحرية ومستودعات ذخيرة وكذلك شبكات اتصالات، فضلا عن مواقع للمراقبة الساحلية كما قالت. كما أوضحت القيادة المركزية في هذا البيان أن حصيلة العمليات خلال الأيام الثلاث الماضية تجاوزت 300 هدف عسكري، مؤكدة أن هذه الضربات جاءت بتوجيه مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بهدف بحسب ما قالت تقويض قدرة إيران على استهداف السفن التجارية وكذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. في المقابل تؤكد واشنطن أن حركة الملاحة عبر المضيق لا تزال مستمرة، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية ساهمت منذ مايو الماضي في تأمين عبور أكثر من 800 سفينة تجارية ونحو 400 مليون برميل من النفط الخام عبر مضيق هرمز. في رسالة تؤكد الإدارة الأمريكية بأن الإدارة الأمريكية في الحقيقة تعتبر حماية الملاحة الدولية هدفا رئيسيا لعملياتها العسكرية الجارية في المنطقة. في أحدث المواقف الصادرة عن واشنطن أيضا كان وزير الدفاع الأمريكي وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث قد أشار إلى أن إيران اتخذت خيارا وصفه بالسيء، وهي كما قال تدفع الثمن الآن، في إشارة إلى استمرار العمليات العسكرية الأمريكية ضد أهداف إيرانية. تزامنت هذه التصريحات أيضا مع ما أشارت إليه السنتكوم في وقت سابق أيضا بأن الحرس الثوري الإيراني هاجم سفينة حاوياز كانت ترفع علم قبرص أثناء عبورها مضيق هرمز، وهو ما أدى إلى فقدان أحد أفراد الطاقم من المدنيين واندلاع حريق على متن هذه السفينة، إضافة إلى أضرار جسيمة في غرفة المحركات. اعتبرت سنتكوم كذلك أن هذا الهجوم يثبت من وجهة النظر الأمريكية أن إيران أخفقت مجددا في الالتزام بمذكرة التفاهم، رغم ما وصفته بمنحها فرصة أخيرة لوقف التصعيد والكف عن عرقلة الملاحة وفرض شروط على السفن العابرة للمضيق.
0: محمد
1: أيضا كانت أشارت
0: محمد حول هذا الموضوع فيما يتعلق بجهود الوساطة، هل ما زالت القنوات المفتوحة مع دول الوساطة مفتوحة أم أن الولايات المتحدة أغلقت هذا الموضوع؟
1: واشنطن مراد تؤكد بأن المسار التفاوضي مستمر وأن المحادثات مستمرة، بالرغم من أن الرئيس دونالد ترامب أشار إلى انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران، وهي رسالة بأن واشنطن منخرطة في هذا المسار. لكن بطبيعة الحال هذا التصعيد يربك المشهد برمته ويربك هذا المسار، خاصة أنه تزامن مع جولة مسقط، حيث كشفت تقارير أمريكية عن تفاصيل مقترح عماني طرح خلال مفاوضات السبت في العاصمة العمانية في محاولة لمعالجة الخلاف المتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز. نقل موقع أكسيوس عن مصدر دبلوماسي أن سلطنة عمان اقترحت تشغيل المسارين الملاحيين في المضيق بصورة كاملة، بحيث يفتح المسار الجنوبي الواقع في المياه الإقليمية العمانية إلى جانب المسار الشمالي الواقع في المياه الإقليمية لإيران بحسب المقترح أيضا يعاد فتح المسار الجنوبي من دون أي شروط أو حاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة وفق الآلية.

0: هي نفسها التي كانت مطبقة قبل الحرب بما يسمح للسفن التجارية بالعبور بصورة طبيعية ومن دون قيود إضافية، لكن المصدر الدبلوماسي أوضح أن الوفد الإيراني لم يتمكن خلال الاجتماع من الحصول على نوع من الموافقة على هذا المقترح، واضطر إلى إحالته إلى طهران لإجراء مزيد من المشاورات الداخلية، ما يعني أن هذه النقطة بقيت عالقة من دون حسم حتى الآن، رغم أنها تعد من أبرز القضايا المطروحة في مسار التفاوض في ضوء الجدل بشأن البند أو الفقرة الخامسة في مذكرة التفاهم. وبعد ذلك جاء هذا التصعيد من جانب إيران، وهو ما ردت عليه الولايات المتحدة بصورة حاسمة، خاصة أن ترامب والإدارة الأمريكية أكدت مراد بأنها لن تتسامح ولن تتهاون مع أي هجمات إيرانية سواء حاليا أو في المستقبل تقوض حركة الملاحة في مضيق هرمز.
1: شكرا لك محمد الأحمد مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. وننتقل إلى عمر هواش في طهران. عمر، ما الذي يعرف إلى حد الآن عن طبيعة الضربات الأمريكية وطبيعة الأهداف في إيران؟
2: نعم، الضربات الأمريكية طالت مناطق واسعة في السواحل الجنوبية الإيرانية في 4 محافظات إيرانية، انطلاقا من محافظة خوزستان في أقصى جنوب غرب إيران إلى مناطق في محافظة سيستان بلوشستان في أقصى جنوب شرق إيران، ومرورا بمحافظتي هرمزجان وبوشهر. الهجمات الأبرز يبدو أنها كانت في محافظة هرمزجان في كل من مدينتي بندر عباس وسيريك، حيث دوت العديد من الانفجارات هناك وسجلت العديد من الهجمات، إضافة إلى أن محافظة بوشهر تم فيها استهداف موقعين عسكريين وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، حيث طالت الاستهدافات مدن مثل دير وكنغان ومدينة عسولية. أما في محافظة خوزستان كان هناك استهدافات عدة لبعض المدن على رأسها أبدان ومهشهر وهنديجان. أما في محافظة سيستان بلوشستان كان هناك انفجارات في مدينة كونارك. وبالتالي نتحدث في الحقيقة عن هجمات جغرافيا هي محدودة، لم تطال العمق الإيراني، بقيت مقتصرة على السواحل الجنوبية الإيرانية، لكنها من حيث عدد الانفجارات عدد الهجمات وربما يتكشف لاحقا الخسائر المادية والبشرية والعسكرية قد تكون أوسع، لأن أعداد الانفجارات وفق ما ذكرت المصادر الرسمية الإيرانية عبر التلفزيون ووسائل إعلام إيرانية كان عدد الانفجارات كبير.
1: لكن عمر، هل تكشفت
2: انفجارات قوية خاصة في جاسك؟
1: عمر، هل تكشفت إلى حد الآن أي معلومات عن حجم هذه الخسائر؟
2: حتى اللحظة لم تتكشف، ومن المبكر الكشف عن هذا الأمر نظرا إذا ما قارنا ذلك بالضربات السابقة. طهران عادة ما تتأخر في الإعلان عن حجم الخسائر، لا سيما الخسائر العسكرية، حيث أنه في الهجمات الأخيرة يومي الأربعاء والخميس الماضيين كان هناك استهدافات واضحة لأفراد في الجيش والحرس الثوري، فضلا عن كان هناك سقوط مدنيين. وصل مجموع القتلى في صفوف المدنيين والعسكريين إلى نحو 17 شخصا. هذا الأمر تم التأخير في الإعلان عنه، لكن الآن نحن أمام استهدافات جديدة، لا نعرف هل هناك ستكون خسائر بشرية، هل هناك خسائر في الأرواح، ضحايا، جرحى، قتلى.
1: طيب عمر،
2: ربما تعلن عن السلطات عن ذلك لاحقا.
1: عمر، الرواية الرسمية الإيرانية كيف تصف هذه الضربات الأمريكية؟
2: تصفها بأنها أولا اعتداء على الأراضي الإيرانية، وثانيا انتهاك للبند رقم 1 من مذكرة التفاهم، وأنها غير مبررة. تقول طهران إنها لم تهاجم السفن في مضيق هرمز فقط لأجل مهاجمة هذه السفن، بل إن هناك فعل أمريكي عبر فرض مسار جديد في مضيق هرمز وبالضغط على سلطنة عمان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا المسار تم فتحه ودفع بعض السفن لأجل إطفاء أجهزة التتبع ومحاولة العبور من مضيق هرمز من تلك المسارات. هذا الأمر

0: قرئ هنا إيرانيا على أنه انتهاك للمذكرة مذكرة التفاهم البند رقم 5 الخاص بمضيق هرمز. لذلك طهران تقول عبر بيان الحرس الثوري أنها وجهت التحذيرات لبعض تلك السفن لكنها لم تستجب واضطرت لاستهداف إحدى السفن واحتجاز هذه السفينة ثم إغلاق مضيق هرمز بالكامل. يقول بيان الحرس الثوري تحديدا قوات البحرية إن المضيق الآن مغلق بالكامل وأن إيران لن تسمح لأي سفينة بدخول المضيق أو الخروج منه وأن هذا الأمر مستمر حتى إشعار آخر بل وحتى إيقاف التدخلات الأمريكية في المضيق حسب تعبير البيان الصادر عن الحرس الثوري الإيراني. لكن يمكن القول مراد أن الهجمات الأمريكية وهذه الخطوات الأمريكية في مضيق هرمز في كما تقول طهران قوبلت بردود إيرانية ضد بعض القواعد الأمريكية في المنطقة. تحدث الحرس الثوري الإيراني عن ردود على أكثر من مرحلة. المرحلة الأولى استهدفت قاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن. في المرحلة الثانية كان هناك استهداف لقاعدة الإعداد في قطر وتحديدا مراكز صيانة المقاتلات الأمريكية وفق ما جاء في بيان الحرس الثوري الإيراني. هذه المرحلة الثانية أيضا شملت استهداف لمراكز دعم المقاتلات وتزويدها بالوقود في سلطنة عمان في ميناء الدقم. كذلك كان هناك احتجاز سفينة أخرى قال الحرس الثوري الإيراني إنها خالفت قواعد المرور والعبور الصادرة عن إيران في مضيق هرمز. إذا نتحدث عن احتجاز سفينتين استهداف سفينتين واحتجازهما من قبل الحرس الثوري واستهدافات لقواعد أمريكية في الأردن وقطر وسلطنة عمان فضلا عن الجيش الإيراني أيضا قال أنه استهدف بالمسيرات قواعد في كل من البحرين والكويت وتحديدا قال أنه ضرب مقر لمستودعات الذخيرة ورادارات من طراز باتريوت كما أكد بيان رسمي للجيش. كل من الجيش والحرس الثوري أكدا على أنه في حال استمرت ما وصفاهما بالعدوان الأمريكي على الأراضي الإيرانية فإن
1: نعم شكرا لك
0: أمريكا
1: عمر.
0: وقواعدها في المنطقة سوف تلقى ردود أكثر قوة.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسلنا كنت معنا من طهران. ومشاهدينا نرحب بضيوفنا لمتابعة تطورات هذه التغطية هنا في الأستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. ينضم إلينا من طهران الدكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. من عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. من تكساس ينضم إلينا الدكتور فرانك مسمار الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك العقيد أبو زيد في ظل الردود التي شاهدنا إلى حد الآن والهجمات الإيرانية ردا على الضربات الأمريكية كيف تقيم لنا ما حصل؟
2: نعم بداية ننطلق بالإجابة على سؤالك من بيان السنت كام الذي ظهر قبل قليل 140 هدف. إذا ما عدنا إلى لغة الأرقام في الموجة الأولى كان هناك 81 هدف في الموجة الثانية 90 في الموجة هذه الموجة 140 هدف. ما يعني أننا أمام منحنى تصاعدي في عدد الأهداف ومنحنى تصاعدي في نوعية الأهداف لأن الجانب الأمريكي يركز في هذا النوع من العمليات وهي الكومفورتابل هانتينج أي بمعنى عمليات الصيد المريح. هذا النوع من العمليات الأقل كلفة مالية والأقل كلفة سياسية يركز على النوع وليس على الكم. هذا بالمجمل بما يتعلق بالاستهدافات الأمريكية التي ركزت على الأهداف عالية القيمة من قبيل قواعد الحرس الثوري الإيراني مقرات غير تقليدية للحرس الثوري بالإضافة إلى الخط الناري على طول الساحل الغربي الإيراني. قابل ذلك ردا إيرانيا لكن الملفت أو اللافت في الرد الإيراني كالمعتاد أنه ردا تقليديا لا يزال يرد على دول المنطقة علما أن البيان الأمريكي واضح أن الطيران أو الاستهداف تم من القطع البحرية الأمريكية أي بمعنى USS لينكولن على بعد 140 كيلومتر من شواطئ إيران المدمرة الأمريكية أرل بيرك لا تزال على بعد 170 كيلومتر بالتالي هي أهداف أقرب إلى إيران من دول المنطقة والجانب الأمريكي كان واضحا بأن الاستهدافات تمت بصواريخ دقيقة. هذا يعيدنا لأن الجانب الأمريكي استخدم التوماهوك وفارك وجازم بالإضافة إلى بريزم بمعنى أن الجانب الأمريكي ركز هذه المرة بأن تكون العملية مركبة، طائرات مسيرة، صواريخ دقيقة، بالإضافة إلى الطيران. أختم بهذه الجملة ولن أطيل عليك. اللافت في هذه الجولة من الاستهداف أنها زادت عن 4 ساعات. الجولات السابقة كانت 91 دقيقة وواحدة ساعتين. الآن عندما نتحدث عسكريا عن 4 ساعات في أجواء إيرانية، هذا يثبت بأن السيادة الجوية لا تزال تتحقق للجانب الأمريكي، ويبدو أن الدفاعات الجوية الإيرانية قد تم تجريدها بسبب الإعماء الرادار الذي تم في الموجة الأولى من عمليات القصف.
1: ننتقل إلى الدكتور فرانك مسمار، الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية. دكتور، هل دخلت الولايات المتحدة مرحلة جديدة من التصعيد مع إيران لا تشبه ما عشناه سابقا؟
3: شكرا على استضافتي، وأهلا وسهلا فيك بمجموعة الضيوف الكرام. يعني خلينا نقرأ الأحداث. أول شيء طبعا يعني الرئيس ترامب قال أنه وقف إطلاق النار والتفاوض والمذكرة التفاهم كذا جميعها توقفت. يعني فيعني إحنا الآن في مرحلة يعني خلينا نقول جس نبض. هل ممكن أن نعيد يعني نرجع تاريخا يعني للعمليات العسكرية القديمة، أو عمليات عسكرية نوعية مختلفة؟ يعني هاي المرحلة التي نعيشها الآن. واضح جدا أنه إيران لا تريد أن تستغني عن ملف المضيق، لا تريد. وواضح جدا أنها تريد أن تستمر الموضوع، يعني خلينا نقول لمصلحتها، بالطريقة الإيرانية ليس بالطريقة الدولية، اللي هي الطريقة الدولية اللي هي فعليا يعني المجتمع الدولي، 80 دولة المتأثرة اقتصاديا، الدول العربية المحيطة، دول منطقة الشرق الأوسط، الجميع بدأ يتذمر من هذا الكرت، كرت الجوكر الإيراني الذي تلعب به إيران. ولكن إيران ما زالت متجمدة أنه يعني ممكن أن تلعب فيه وتضرب دول وتسيء على أو تضر اقتصاديات دول، تظن أنه هذه الدول سوف تضغط على الولايات المتحدة، وبناء عليه إيران سوف تحقق غاياتها. هاي المشكلة اللي هي يعيش النظام الإيراني حاليا ولا يريد أن يخرج منها. إذا لاحظنا يعني حتى في موضوع المضيق، يعني ما زلنا نتكلم عن مضيق ليس لإيران أصلا، يعني وليست إيران مسيطر على المضيق يعني بالعقد البحرية 100%. يعني هو في أضيق أماكنه تقريبا 33 عقدة بحرية أضيق أماكنه، ولكن في اختلاف في العمق. يعني العمق الإيراني عند جزيرة لارك مختلف تماما عن العمق باتجاه الجزء العماني. الجزء العماني عميق جدا، 220 متر تقريبا. السفن اصلا تفضله، اصلا السفن التجاريه يعني تتبع المسار الدولي اللي هو ياتي بالمنتصف. ايران تريد من السفن ان تذهب الى منطقه لارك، واللي هي اصلا غير مناسبه. يعني فيعني بغض النظر، عندما رات انه هناك مسار يسري قريب من الحدود العمانيه بدات تستهدفه، لانه هي تظن انه هي تستطيع ان تسيطر على الجزء اللي هي يعني في مياهها الاقليميه، الجزء الدولي ومن ثم الجزء العماني، وتريد ان تظهر انه عمان متناسقه في هذا الموضوع، مع انه عمان اشتركت مع جميع الدول العربيه في عمليه نقد السلوك الايراني في اكثر من مره. يعني فالموضوع ما فيه، اذا ايران لم تفهم انه هذا المضيق لا تستطيع ان تلعب فيه اكثر من ما لعبت فيه، سوف ضمنا نتجه باتجاه عمليه عسكريه شامله في هذه المرحله.
1: دكتور حسين إيران، لماذا تصر إيران على اللعب على ورقة مضيق هرمز وبورقة مضيق هرمز وإغلاقه، رغم أن الولايات المتحدة من فكت تحذر من تصعيد عسكري في حال استمرار هذه الممارسات الإيرانية؟
4: تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني إيران طالما أعلنت أن موضوع مضيق هرمز هو جزء من مذكرة التفاهم وليست مجزأة عنها، نعم أمريكا تحاول أن تجعل موضوع مضيق هرمز خارج إطار مذكرة التفاهم، وتحاول بشكل أو بآخر أن تتفاوض مع إيران بعيدا عن مضيق هرمز، إنه في حين أن إيران ترى أن مضيق هرمز هو ورقة مهمة وهو ضمن إطار التفاوض الجاري في مذكرة التفاهم.
1: لكن دكتور حسين،
4: هذا هو
1: ما نصت عليه مذكرة التفاهم، هو تكليف إيران وسلطنة عمان بتسهيل العبور الآمن عبر مضيق هرمز، ولم تكلفها بالتسيد أو فرض سيادتها عليه.
4: يعني مذكرة تفاهم ماذا قالت؟ قالت على إيران أن تفتح طرق ملاحية آمنة، وهي فتحت هذا الطريق، ولكن مذكرة تفاهم لم تقل أن أمريكا أن تأتي وتفتح ممرا جنوبيا. إنه المشكلة هنا، يعني الآن إنه ورقة التفاهم تقول أن على إيران تقوم بمسألتين: فتح طرق آمنة ونزع الألغام، وهي تقوم بذلك.
1: لكن دكتور حسين، طالما أن إيران تتحجج بمذكرة التفاهم، مذكرة التفاهم ذاتها لم تكلف إيران بتهديد الملاحة البحرية أو السفن التي تعبر مضيق هرمز،
4: ولم تكلف أمريكا بأن تأتي هي وتفتح طرق للملاحة جديدة في الجانب الجنوبي. يعني هي المشكلة أن يعني هناك مشكلة أساسية، وهي أن إيران أولا تسيطر على المضيق بسبب الحرب، أنه على كل المضيق حتى على الجانب العماني، وهي لا تنكر ذلك، وتقول أنه معاهدة جامايكا تعطيها الحق في التحكم بالمضيق لحين انتهاء الحرب والعمليات العسكرية. من هنا إيران تقول أن أمريكا هي التي تنقض مذكرة التفاهم وتتدخل في موضوع المضيق، وهذا ما يجعل إيران ترد عليها.
1: طيب دكتور حسن البراري، ما حصل إلى حد الآن من فعل وردة فعل بين الولايات المتحدة وبين إيران التي غلقت المضيق ثم جاءت الضربات الأمريكية، كيف نقيم هذا المشهد إلى حد الآن في ظل الهجمات الإيرانية على دول المنطقة؟
5: مراد، المشهد بسيط جدا. هناك محاولة إيرانية لفرض الأمر الواقع في مضيق هرمز وانتزاع اعتراف دولي واعتراف الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج بأن الذي يتحكم بهذا المضيق يجب أن يكون إيران. هذا هو. لماذا؟ لأن إيران تعتقد أن هذا يساعدها في المفاوضات في المرحلة القادمة، وتريد أن يكون ذلك أيضا يعني توطئة لمكسب جيوسياسي بعد أن تنتهي الحرب برمتها. هذا هو الاند جيم، هذا هو الهدف النهائي لايران، وبالتالي لا تقيم وزنا للقانون الدولي. يعني كما ان الولايات المتحده الامريكيه شنت حربا عدوانيه على ايران خارج القانون الدولي، ايضا الرد الايراني ياتي خارج القانون الدولي. انا في عندي سؤال، هو يعني على اي اساس تقوم الولايات المتحده وايران بالتوافق على حساب سلطنه عمان؟ يعني من اعطاهم الحق؟ يعني المذكره، ما هي قيمه المذكره في القانون الدولي؟ هي بين خصمين متحاربين أراد أن ينهي الحرب، لكن عمان هي خارج، ليست طرفا في الحرب، ولها الحق السيادي ولها الحق في القانون الدولي بأن تفتح الممرات. هذا واضح تماما. من هنا التقييم العام أن ما يجري الآن هو محاولة من الطرفين، من الولايات المتحدة الأمريكية ومن إيران، لفرض تفسير للبند الخامس. البند الخامس تريد إيران أن تقول بأنه يعطيها الحق الحصري في السيطرة وتنظيم المرور والملاحة، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تقول بأنه لا يعطي إيران هذا الحق الحصري، وأن لعمان الحق في فتح الممر. ما يجري الآن هو كسر عظم، يعني بمعنى من يريد الغلبة هو من بالنهاية يمشي كلمته على الآخر. لذلك يأتي هذا التصعيد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا لصالحه، لأنه فيه فائض قوة. بالنسبة لإيران، تعطيل الملاحة هو يرفع الكلفة على ترامب داخليا، يرفع الكلفة على الاقتصاد الدولي، وبالتالي هي الورقة الوحيدة التي تلعب بها الآن. لذلك أنا أعتقد من دون حسم عسكري، بمعنى من دون ما يكون للولايات المتحدة الأمريكية القدرة على رفع الكلفة العسكرية على النظام في إيران، فإن إيران لا يمكن لها أن تتنازل عن هذه الورقة، لأنه بإمكانها إغلاق مضيق هرمز بإعلان، بمسيرة، بمقذوفة، بصاروخ، في حين أن كلفة فتح المضيق عسكريا هي كلفة مرتفعة جدا. لا
1: دكتور
5: يبدو أن ترامب
1: دكتور, الآن. دكتور حسن، هل يعني أو ما تعنيه بالحسم العسكري نهاية المسار التفاوضي؟
5: بكل تأكيد المسار التفاوضي يأتي بعد الحسم العسكري، بمعنى أن الحرب التي انتهت بسرديتين مختلفتين تدعيان النصر، إيران تعتقد بأنها انتصرت في هذه المنازلة، في حين أن الولايات المتحدة عرفت النصر بالتدمير.
1: هذا يعني أن مذكرة التفاهم التي نتحدث عنها ستكون لاغية حينها.
5: الآن بالأمر الواقع دي فاكتو ملغية الآن، بمعنى أن ترامب قالها.

0: بأنه خرج من هذه الاتفاقية، وأنه لا يوجد اتفاقية وقف إطلاق نار مع إيران، وهذا عودة إلى ما قبل المذكرة، لكن
1: لكنه
0: يمكن
1: قال
0: العودة إلى
1: ثم
0: المذكرة.
1: عاد وتحدث عن أن المسار مستمر، أن المفاوضات مستمرة. سيد، أعود إلى دكتور فرانك مسمار في تكساس. دكتور، هل تعتقد بالفعل أن المسار التفاوضي أصبح لاغياً الآن، ولا محالة من الحسم العسكري الأمريكي؟
2: أنا أظن كل الأمور يعني المشاهدات تقود إلى تلك النقطة، يعني أنا أؤيد كلام الدكتور حسن البرابي. لماذا؟ شوف يعني برضو في تطورات ثانية، يعني هناك تقارير بدأت تظهر وتقول أنه إيران ذهبت إلى المناطق التي تم ضربها المناطق النووية وبدأت في إعادة إعمار أو إصلاح أو تهيئة للاستخدام أو هكذا. طبعا هذا مخالف لواحدة من النقاط على ما أظن 9 أو كذا، يعني من النقاط تفاهم. هلا واضح أنه إيران ماذا تفعل، يعني إيران تحاول أن تلعب على وتر المضيق لتكسب وقت. وأهم ملف هو بالنسبة لأول ملف النووي، وإذا لاحظنا في آخر تغريدات يعني تقريبا خلال آخر أسبوع، يعني هناك من يقول على الداخل الإيراني بغض النظر هم سياسيين أو عسكريين، وأنا لا أفصل بينهم لأنهم يعني مرجعية واحدة، أنه يعني سوف يفعلوا العقيدة العسكرية النووية وهكذا لدرع وردع أمريكا والدول التي تعتدي عليهم وهكذا. فواضح انه النظام الايراني يعلم انه الموضوع خرج من يده، اذا ذهبنا باتجاه عمليه عسكريه شامله انتهى النظام، يعني انتهى ولا يوجد له مكان. الولايات المتحده في مذكره التفاهم ابقت وجود النظام، يعني هي فعليا اخذت فتره طويله لصياغتها. الصياغه كانت تحافظ على الوجود الايراني او على النظام الايراني بطريقه او باخرى. فهذا اللي ادى الى وجود ثقه زائده جدا عند هذا النظام، وأدى إلى تفسيرات بطريقته الخاصة، وأدى إلى نشر هذه التفسيرات بطريقة منتصر للداخل الإيراني، ومن ثم يعني بدأ زي الكذب الكذبة وصدقها، أنه يعني المضيق لنا نستطيع أن نفعل كذا وكذا وكذا. وعندما يتم مثلا الذهاب باتجاه ممر جنوبي، يقول الضيف من إيران أنه ترامب فتح مضيق، كيف تفتح مضيق جنوبي؟ هذا المضيق موجود والمسار موجود أصلا، المسار الدولي أصلا موجود، المسار العماني اصلا موجود، ليس الرئيس ترامب الذي فتحه. يعني هذا من حق الدول ان تستخدمه، يعني مثلا دوله مثل الامارات هي محاذيه لعمان، تذهب باتجاه جزيره دارك ومن ثم تخرج من المضيق، لماذا؟ يعني ماذا تقول ايران؟ ماذا تفعل؟ فيعني هي ادعاءات، هي مماطله على واللعب على ملف المضيق لكي تكسب وقت. وانا اظن هي تلعب على الملف النووي، لانها تعتقد اذا وصلت الى مرحله جيده جدا بالملف النووي تستطيع ان توقف الولايات المتحده عند حدها كما فعلت كوريا الشماليه وهكذا. ولكن لا اتصور انه يعني هذا الملف، يعني هناك اذكياء سياسيين يعني جيدين في التفاهم يعني مع النظام الامريكي موجودين داخل ايران، واضح انهم عسكريين فقط، لانه السياسيين لا يفكروا بهذه الطريقه، الوقت ليس كفايه بالنسبه لمصلحتهم، ولا اتصور انه سوف يصلوا الى هذه المرحله اطلاقا.
1: أعود إلى العقيد نضال أبو زيد. بالنسبة لما كنا نشاهده قبل قليل على الشاشة، السنتكوم تتحدث عن 300 هدف خلال 3 ليالي لتقويض قدرات إيران على مهاجمة السفن في مضيق هرمز. يعني هذه الهجمات بهذه الكثافة، ما النتيجة التي وصلت إليها؟
3: نعم، سأجيب على سؤالك مراد. فقط الدكتور فرانك مسمار أشار إلى نقطة غاية في الأهمية عندما أشار إلى موضوع الممر الإيراني. الممر الإيراني هناك شيء، وهنا أتكلم من زاوية عسكرية، اسمه الغاطس المائي. الغاطس المائي في الممر الإيراني من 35 إلى 65 متر، أي بمعنى أنه غير صالح. هذا تأكيد لكلام الدكتور مسمار. الممر العماني، لماذا إيران استشاطت غضبا من الممر العماني؟ لأنه الأقصر والأعرض والأعمق. الغاطس المائي في الممر العماني من 65 إلى 110 متر، السفن التجارية تحتاج فقط 25 متر، المدمرات وحاملات الطائرات تحتاج إلى 35 متر. لذلك الجانب الإيراني استشاذ غضبا وأراد أن يستحوذ على كل مضيق هرمز، وفسر البند الخامس حسب رأيه بأنه أن الهيمنة على على كل المياه في مضيق هرمز، علما أن هناك مياه عمانية. فيما يتعلق بالإجابة على سؤالك، لاحظ إذا ما نظرنا إلى المقاطع التي بثت من القيادة الوسطى الأمريكية السنتكوم والتي تبث الآن على الجزيرة، الوضوح في الصورة والتزامن بالتصوير مع الاستهداف، هذا عسكريا يشير إلى أن هناك مرافقة من طائرات الاستطلاع للطائرات التي تقوم بالاستهداف، وهناك مرافقة من طائرات الاستطلاع للأهداف التي تستهدفها الصواريخ الدقيقة، سواء التوماهوك أو جزم أو صواريخ بريزم الأمريكية. هذا يعني

0: أن هناك جهد استخباري يرافق الجهد العملياتي. هذا السبب عسكريا يذهب باتجاه شيء اسمه التارجتينج، أي بمعنى أن عملية التقييم للإصابة ودقة الإصابة ونسبة التدمير ترافق عملية الإطلاق، وهذا دقة متناهية من الجانب الأمريكي، يؤكد من خلال هذه المقاطع بأن الاستهداف وهذه الصواريخ التي تخرج من حاملات الطائرات تؤكد أن الجانب الأمريكي استخدم التوماهوك واستخدم صواريخ الجازم الدقيقة. يقابل ذلك الصورة أدنى من صورة السنتكم، وهي صورة الحرس الثوري، تشير إلى أن إطلاق الطائرات المسيرة على ما يبدو أن هذه الطائرات من نوع شاهد بسبب الجناح الدلتا الموجود على هذه الطائرات، وبعض الطائرات من نوع آرتش الإيرانية. إيران ذهبت إلى العمل المركب، طائرات مسيرة مع صواريخ، ولكن أرادت أن تبث بروباغاندا إعلامية قبل حتى أن تعلن الدول التي استهدفت عن الأهداف، وقالت أنها استهدفت منظومات كذا وكذا وكذا في الأردن، في الكويت، في البحرين، قبل حتى أن يتم التأكد من مدى الاستهداف. هذا كله يقودنا إلى أننا أمام معركة غير ظاهرة، وهي معركة الصورة والكلمة. البروباغاندا الإعلامية الأمريكية يواجهها مفهوم جديد، وهو السلوباغاندا الإيرانية أمام البروباغاندا الأمريكية، وبالتالي هذه المعارك التي لا تظهر بالقدر التي تظهر المعركة الرصاصة والصاروخ والطائرة.
1: كذلك دكتور فرانك مسمار تحدث عن أن الإيرانيين يحاولون كسب الوقت لبناء سلاح نووي، ما مدى واقعية هذا الطرح؟
0: يعني أعتقد أن الإيرانيين يحاولون كسب الوقت لكسب ورقة ردعية جديدة، مضيق هرمز، بعد أن استشعر الحرس الثوري أن مقدراته النووية التي بناها منذ 79 منذ عام 1979 وكلفت حسب بعض المصادر أكثر من 250 تريليون دولار قد انتهت، وبالتالي هو يريد أن يتشبث بورقة ردعية يمكن أن تجلس على طاولة المفاوضات بوضع تفاوضي قوي. هنا نتكلم ويجب أن نفصل، أنا دائما أفصل بين إيران السياسي وإيران الجنرالات. الخطاب الراديكالي لجنرالات الحرس الثوري هو الذي أجج الصراع وأوصلوا إلى ما وصل إليه، حتى وصل الأمر باستهداف سفينة تجارية. هنا نتحدث عن سفينة تجارية مدنية، أي بمعنى هدف مدني وليس هدف عسكري، تم استهدافه صباح فجر اليوم، وبعد قبل ساعات الآن تم استهداف سفينة أخرى، وهي سفينة جالاكسي التي تحمل العلم القبرصي وفي الممر العماني، أي بمعنى خارج المياه الإقليمية الإيرانية. ضمن كل هذه المسارات يمكن أن نجمل أننا أمام صراع إرادات بين الطرفين. الجانب الإيراني يريد أن ينقل المعركة من حيز جغرافي كان يهدد الوجود للنظام الإيراني إلى حيز جغرافي جديد وهو مضيق هرمز، حتى على أقل تقدير يعطي إيحاء إعلاميا بأن المعركة انتقلت من الداخل الإيراني إلى فضاء المضيق هرمز، والمعركة الآن ليست على النظام الإيراني بقدر ما هي على من يفتح ومن يغلق هذا المضيق.
1: دكتور حسين رويران، استهدافات إيران لسفن التجارية في المضيق الجنوبي داخل المياه الإقليمية العمانية، ألا يعد اعتداء على سيادة دولة مشاطئة في مضيق هرمز؟
2: يعني أولا في هذا الإطار إيران تقول نعم هذه مياه إقليمية عمانية وليست مياه إقليمية إيرانية، ولكن ظرف الحرب هو الذي يفرض ذلك. هذا يعني موضوع آخر، ليس فرض السيادة على عمان أو عدم اعتراف بسيادة عمان، لا، هذا الكلام غير صحيح. إنه إيران تقول الظرف السياسي هو الذي يفرض، وإيران حددت إنه حدود لمضيق هرمز والمنطقة العسكرية فيها، وهي تتعامل على هذا الأساس. أي طرف يقترب وتحذر هي من هذه المنطقة العسكرية الآن باعتبار أن المضيق مغلق سيكون مستهدفا.
1: لكن دكتور رويران، بما أن المفاوضات كانت مستمرة مع العمانيين يوم أمس، وتم الاتفاق على تمديدها بشأن مضيق هرمز، جاء الإغلاق ثم جاء الاعتداء على هذه السفن، وقبلا تم الاعتداء على سفن أخرى منها سعودية وقطرية، وبالتالي كيف يمكن أن نفهم طبيعة هذه العلاقة

0: بين إيران وسلطنة عمان ومنسوب الثقة بينهما في ظل هذه التطورات؟
1: يعني علاقات إيران مع عمان هي أوسع علاقات في المنطقة تقريبا، وواضح أن تواصل المسؤولين في إيران وعمان قائم على قدم وساق رغم ظروف الحرب وما يجري فيها. وفي تصوري أن هذا يأتي على خلفية مهمة، وهو أن هناك فهما للظرف السياسي والعسكري الموجود بين الطرفين. و يعني لحد الآن على سبيل المثال أن إيران جعلت المضيق كله منطقة عسكرية، لا نرى موقفا سلبيا عمانيا رغم التأكيد على السيادة الوطنية العمانية.
0: دكتور فرانك مسمار، عندما يقول دكتور حسين رويران إن إيران جعلت مضيق هرمز منطقة عسكرية وبالتالي ستمارس فيها بحرية العمل العسكري، كيف تقرأ الولايات المتحدة هذا المعطى وكيف ستتعامل معه؟
2: رحمة يعني أن الولايات المتحدة يعني تقرأ من خلال الرد العسكري. يعني شوف، تم إعطاء فرصة لإيران بصراحة. يعني الرئيس ترامب حاول أن يقبل بالجانب الذي يدعو إلى جانب الاحتواء. تعرف في يعني نوعين من الصقور في الحزب الجمهوري، في منهم مع العملية العسكرية وفي منهم مع جانب الاحتواء. منهم جانب الاحتواء، منهم نائب الرئيس وجارد كوشنر وستيف ويتكوف، هذول مع جماعة خلينا نقول احتواء النظام الإيراني. فتمت يعني صياغة بنود مذكرة التفاهم، منها طبعا يعني بما يتعلق مع مضيق هرمز. الولايات المتحدة نفذت دورها، يعني هي فتحت الحصار البحري عن إيران، هي رفعت القيود ولو جزئيا طبعا، لانه طبعا مذكره التفاهم 60 يوم، يعني ما بعد 60 يوم لا نعرف اذا كان هناك في يعني لو استمرت العمليه مثلا. فرفعت عن القيود عن الصادرات النفط الايرانيه. طيب انت لاحظ صادرات النفط الايرانيه، وانا قلت اكثر من مره يعني لو ايران حاليا تبدا في التصدير سوف تحصل على يعني من 5 الى 10 مليار دولار تقريبا بشهر، يعني بناء طبعا على حجم التداول وهكذا والاسعار يعني في السوق. طيب هي تتشبث ب 12 مليار. إيران تحاول أن تسجل نصر داخلي يعني للشعب الإيراني للداعمين لهذا النظام، أكثر من أنه هي تحقق فعليا غاية أنها تمشي يعني بطريقة أنها ممكن أن نتعدى هذه المرحلة وأن تذهب باتجاه نمو الاقتصاد وعملية التعايش مع منطقة الشرق الأوسط. طيب إيران لا تريد أن تتاجر، ولكن تريد 12 مليار. لا تريد أن يعني تتوافق مع دول الخليج ودول المنطقة، والتي طبعا هي إطلالة على منطقة الخليج وعلى المضيق، وتتعايش معها ما بعد الحرب وتضربها. قطر دولة تسعى جاهدة بكل ما إمكانها أن تتوسط لإيران وإيران تضربها. يعني هذا يعني ما تفعله إيران مستحيل انه يعني يجب يعني انه الولايات المتحده ممكن ان تصل الى تفاهم مع هذا النظام، لانه فعليا يعني انتم اخذتوا بند 5 واحنا كولايات متحده طبقنا الجزء تبعنا. طيب المكسب اخذتوه، اين الالتزام؟ لا يريدوا ان يذهبوا بالالتزام. فبناء عليه اتصور هي تلعب على صبر الولايات المتحده. اتصور عمليه مفهوم انه ممكن ان يخسروا ترامب الانتخابات، هذا مفهوم انا فندته في اكثر من مره، هذا سيء جدا، خاطئ التفكير. لا أتصور أن الولايات المتحدة كولايات متحدة عندما تذهب النقطة إلى حدها ولزها أنها سوف تبقى صابرة. وأنا قلت في كثير من المناسبات القديمة، راجعوا تاريخ الولايات المتحدة عسكريا، عندما تذهب إلى أقصى الحدود تذهب الآلة العسكرية الأمريكية. فإيران بصراحة تلعب بالنار بصراحة.
0: دكتور حسن البراري، بعد إغلاق مضيق هرمز والضربات الأمريكية الأخيرة، أيهما يسبق الآخر؟ جولة تفاوض جديدة أم جولة حرب جديدة؟
3: أنا أستبعد الحرب بالمعنى الذي كان عليه في شهر مارس الماضي، نهاية فبراير وشهر مارس. أنا أعتقد سنشهد نوع من التصعيد كما يقال أسكليت in order to de-escalate، من أجل خفض التصعيد في نهاية المطاف لابد من هذه الجولة. لكن هذه الجولة هي تحمل رسائل كثيرة جدا للداخل الإيراني، بمعنى أنه لا يمكن لك أن تأكل الكعكة وتحتفظ بها، لا يمكن لك أن تسيطر على مضيق هرمز بالكامل وتمنع الملاحة الدولية ثم تفترض بأنه لن يكون هناك ردود عسكرية. هذا هو يعني المايند سيت، البنية الذهنية الأمريكية، هي رفع الكلفة على القرار الإيراني من أجل عودة

0: إلى مذكرة التفاهم، لكن بالمفهوم الأمريكي. من هنا نفهم حديث الرئيس ترامب بأنه يريد أن يبقي الباب مواربا، لكنه يريد أن يبقي الباب مواربا ويتفاوض بالنار، يعني تحت الضغط، على لأنه قرأت في الولايات المتحدة الأمريكية أن الإيرانيين يعتقدون أو يفترضون بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا شهية لها في العودة إلى الحرب. الولايات المتحدة الأمريكية تعاني اقتصاديا، الولايات المتحدة أو بمعنى الإدارة الأمريكية تتجه إلى الانتخابات النصفية، وبالتالي يمكن أن يخسر الحزب الجمهوري، لذلك لن يخاطر بهذه الحرب. هذا يعطي الإيرانيين المساحة التي من خلالها يمكن لها أن تماطل وتفرض أمرا واقعا في مضيق هرمز. الرئيس ترامب يريد أن يقلب الطاولة عليهم ويقول لهم أنتم تريدون المذكرة وأنا أريد المذكرة، لكن بالمفهوم الذي أعلنه أنا، ومن هنا سيبقي أنا بتقديري الضغط إلى أن يحدث التغيير في القرار الإيراني. إلى أي مدى هذا سيستمر؟ إلى أسبوع، إلى أسبوعين؟ لا أستطيع أن أتنبأ، ليس لي معرفة عسكرية بهذا الموضوع، لكن بتقديري أنه لن يطول.
1: عقد نضال ابو زيد. الدكتور حسن البراري يتحدث عن دي اسكاليشن او خفض التصعيد بعد هذا التصعيد، هل هذا وارد؟
2: يعني اعتقد الشكل العمليات العسكريه كما تحدث الدكتور حسن لن يعود الى الشكل التقليدي الذي كان موجود فيه طيله ال 39 يوم قبل وقف اطلاق النار. يبدو ان المطبخ القرار الامريكي او المطبخ العسكري الامريكي قد اتخذ قراره بهذا النموذج من العمليات العسكرية، وهو عمليات الصيد المريح، الكونفورتابل هانتينج الذي تحدثنا عنه كثيرا. هذا النوع من العمليات يستنزف الخصم، يضبط السلوك العدواني للحرس الثوري الإيراني، والأقل كلفة سياسية وأقل كلفة مالية. الأمر الآخر، هناك قضية ترتبط أو تتعلق بالتشريع الدستوري، لأن البيانات التي تصدر عن السنت كم كلها تستخدم كلمة سترايك. لم نرى أن آخر بيانات استخدمت كلمة أوبريشن، لأن سترايك الضربة لا تحتاج إلى تشريع من الكونغرس، بينما الأوبريشن تحتاج إلى تشريع من الكونغرس. وأعتقد أن هذا الشكل من العمليات العسكرية يجهد ويستنزف الجانب الإيراني. الأمر الآخر وهي المدد الزمنية، هذا النوع من العمليات لا يعتمد على مدة زمنية محددة، يعتمد على مدة زمنية طويلة. لذلك في بيان القيادة الوسطى الأمريكية أشار إلى سيريز سترايك، سلسلة ضربات تستمر إلى عدة أيام أو إلى عدة أسابيع، وقد تطول بالمناسبة أكثر من ذلك، لأن هذا النوع من العمليات الانتقائية يعتمد على الجهد الاستخباري، ما تجمعه الأواكس، ما تجمعه طائرات الاستطلاع الأمريكية، يغذي بنك المعلومات أو بنك الأهداف، ثم بعد ذلك يتم التنفيذ بالصواريخ الدقيقة أو بالطائرات. هذا يجهد، أنا أتكلم هنا عسكريا بعيدا عن بروباغاندا الحرس الثوري، هذا يجهد أي خصم مدافع، لسبب أن المدافع في حالة استكانة، وبالتالي هو يتلقى الضربات، يقوم بعد ذلك بالرد، الرد لن يكون مجدي بحجم الضربات التي تلقاها، ما يؤدي إلى تآكل في البنية التنظيمية لما يملك من قدرات. وهنا نتكلم عن الاستهدافات الأمريكية، قاعدة الإمام علي في جنوب إيران على قريبة من جاسك، قاعدة الإمامة في بندر عباس، والأهم موقع عقاب 44 في هرمزجان، المواقع البحرية، المنطقة البحرية الأولى، الثانية، الثالثة. إذا نتكلم عن هاي فاليو تارجت، أهداف عالية القيمة، والرد الإيراني لا يساوي ولا يكافئ هذه الأهداف. عسكريا إن لم تتكافأ الرد بالرد المقابل، هذا يؤدي إلى تحقيق التفوق في ميزان القوة لدى المهاجم على حساب المدافع.
1: طيب سيد العقيد، في الفترات الماضية وطوال الأسابيع الماضية كانت هناك استهدافات لمواقع ورادارات تحديدا تستهدف التعمية، هذا إلى أي مدى وطأت تلك الاستهدافات والضربات السابقة لما نشهده الآن من استهدافات لمواقع عسكرية؟
2: يعني هذا يشير، الإجابة على سؤالك تشير إلى أن الجانب الأمريكي يعمل برتابة مطلقة. هنا نتكلم، أنا أتكلم بموضوعية من زاوية عسكرية، الرتابة المطلقة بمعنى في الموجة الأولى لمسنا استهداف وكان يتحدث عن أبراج الاتصالات، بالمناسبة هو مفهوم إعلامي، لكن عسكريا هي ليست أبراج اتصالات، هي معدات بث لتوجيه الطائرات المسيرة. كان يتحدث عن دفاعات الجوية، إذن هذه ون باكج، حزمة واحدة من الأهداف. في الموجة الثانية ذهب للدفاعات الجوية، في الموجة الثالثة هذه الموجة ذهب إلى أهداف عالية القيمة للبحرية، الحرس الثوري الإيراني. هذه الرتابة بالاستهدافات أراد الجانب الأمريكي من خلالها تحقيق الممرات والكرودرات الجوية، تحقيق السيادة الجوية، وهذا ما يفسر أن الموجة الثالثة التي حصلت فجر اليوم استمرت 4 ساعات. في العرف العسكري أن تطير في أجواء

0: دولة معادية لمدة 4 ساعات، هذا يثبت أن السيادة الجوية للجانب الأمريكي، وبالتالي هذه الرتابة من الاستهدافات الأمريكية حققت نتائج أن الاستنزاف كان عاليا بالضغط على قدرات الحرس الثوري الإيراني.
1: ننتقل إلى الدكتور حسين رويران في طهران. دكتور حسين، ما تحقق إلى حد الآن بالنسبة لإيران هو ضغط اقتصادي يبدو أنه كان ناجعا، لكن عسكريا كان هناك نجاح واضح للاعتراضات في الدول التي استهدفتها أو هاجمتها إيران، وبالتالي ما الخيارات الآن أمام إيران في ظل هذه الأجواء المشحونة؟
2: أولا، ليس هناك في أي حرب يمكن حسم الأمور من خلال الجو، وأمريكا ليست استثناء. لن تستطيع أمريكا أن تحسم من خلال الضربات الجوية، وهذه قاعدة، هي قاعدة عسكرية، يعني لا يمكن الحسم خلال الجو. الموضوع الثاني، يعني إيران أيضا تمتلك أقمار اصطناعية، وهي تعرض الكثير من الصور في ضرب القواعد الأمريكية في المنطقة. يعني صحيح أن هناك كلام أن هناك اعتراضات للصواريخ وأن هذه لم تؤثر إلى آخره، ولكن إيران عادة التلفزيون الإيراني يستعرض صور الأقمار التي فيها تدمر حظائر الطائرات أو الطائرات موجودة على المدارج إلى آخره. من هنا الموضوع في تصوري هو ألم متبادل من دون شك، ولكن أن نتصور أن طرفا ما، أن هناك فائض قوة هو الذي يتحكم بكل الأمور والطرف الآخر لا يملك شيئا، هذا غير صحيح، لأن هذا لو كان صحيحا لكانت حسمت الأمور، في حين أن الحسم الآن هو بعيد وليس في متناول الطرف الأمريكي.
1: دكتور، أشرت قبل قليل أن الحسم مستحيل، حسم أي معركة يكون مستحيلا من الجو، وبالتالي هل تستبعد إيران أي غزو بري أو إنزال بري للأراضي الإيرانية؟
2: يعني هذا الاحتمال يبقى قائما، باعتبار أن ما هو موجود من قوة برية قريبة من المنطقة يزيد عن 50,000 عسكري من المارينز ومن المظليين إلى آخره، ولكن إيران تمتلك قوة برية لم تدخل أساسا الحرب، وهي متواجدة خاصة في المناطق الجنوبية، ويعني حتى بعض المسؤولين في إيران قالوا نحن نستقبل أي هجوم بري تقوم به أمريكا حتى نري الأمريكيين بأسنا، يعني ونعود بهم في نعوش إلى أمريكا. أمريكا هي التي تخاف أن تدخل إلى واجهة برية. إيران تمتلك القدرة على الرد، لأن الجزر الإيرانية أولاً هي موجودة في متناول يد الساحل، يعني على مسافة لا تزيد عن 20 كيلومتر الجزر، وأي دخول من الطرف الأمريكي سيجعل هذه القوات يعني عرضة لنيران كبيرة من قبل القوات المتمركزة في الجزر وفي الساحل أيضا.
1: تعقيد نضال أبو زيد، أنت أشرت إلى موضوع سياسة الصيد المريح التي تنتهجها الولايات المتحدة حاليا في مواجهة إيران، لكن أكيد لن يكون هناك حسم مثل ما أشرت أنت سابقا وأكدت، لا حسم من الجو لأي معركة، وبالتالي هل هناك أي احتمال لإنزال بري والتحول ربما لحسم هذه المعركة نهائيا؟
0: المعادلة العملياتية دائما تقول أن الجو لا يحسم، الجو لا يمسك أرض، والجو لا يحسم معركة، ولكن الجانب الأمريكي لا يريد احتلال إيران حتى يحسم معها ويحتل الأرض. الجانب الأمريكي يريد أن يدمر القدرات الموجودة لدى الحرس الثوري الإيراني ويضبط سلوكه العدواني، لذلك يقوم بمثل هذا النوع من العمليات. بالتالي الضيف من طهران إذا كان يعتقد أن الجانب الأمريكي لا يستطيع أن يحسم بالجو، هذا إذا كان الجانب الأمريكي يريد أن يحتل إيران، أي بمعنى في العرف العسكري البوت إن ذا جراوند، هو لا يريد ذلك الجانب الأمريكي، هو يريد إضعاف القدرات الإيرانية ثم بعد ذلك تطوير العمل الممكن لإجلاس إيران على طاولة المفاوضات وترجمة العمل العسكري إلى نتائج سياسية، لأنه في كل الأعراف الاستراتيجية الحرب هي سياسة لكن بوسائل أكثر خشونة، هذا ما يريد الجانب الأمريكي. أما أن يعتقد الحرس الثوري أن الجو لا يحسم الجو، دمر قدرات إيران خلال الأهداف، وأنا أتكلم من زاوية عسكرية أيضا، يتحدث الجانب الأمريكي بيان الحرس الثوري عن 300 هدف خلال 3 جولات، 300 هدف في 3 جولات، إذا كانت أهداف اليوم 140 هدف على 4 ساعات بحسبة بسيطة تقسيمها على الأهداف، هذا يشير إلى حزمة كبيرة من الأهداف أدت إلى إضعاف القدرات بشكل كبير، وظهر ذلك من خلال الخطاب الاستفزازي. إذا ذهبنا إلى الديسكورس أناليسيز، إلى تحليل لغة الخطاب الإيراني، أصبحت مؤخرا تندرج في إطار ما يعرف بالفيس ثريتلينج أكت، أي بمعنى الخطابات الإعلامية لحفظ ماء الوجه لا أكثر ولا أقل. نثبت ذلك حتى لا يكون الكلام اعتباطيا، إيران أعلنت قبل قليل عن استهدافات سواء في الأردن والقواعد في الخليج قبل حتى أن يصل البيان من تلك الدول، وقبل حتى أن تتأكد هل أصيبت تلك الأهداف أم لم تصيب، مما يشير إلى أن إيران تريد أن تمتهن معركة الصورة والكلمة على أقل تقدير حتى تستهلك في الداخل الإيراني، لأنها لم تعد تستهلك في الداخل العربي.
1: ننتقل إلى دكتور مسمار في تكساس. دكتور، بالنسبة للولايات المتحدة، هل حددت أي سقف لعملياتها في إيران هذه المرة أو لضرباتها؟
3: وشوف يعني الهدف من الضربات، يعني أنا أتوافق مع كلام العقيد نضال، الهدف من الضربات هو يعني تحسين الوضع التفاوضي لمصلحة الولايات المتحدة بإرغام إيران وإضعاف العنصر القوي الذي هو طبعا واضح جدا أنه يضغى على العنصر السياسي والعنصر العسكري، وإضعافه بحيث أنه يعني يسهل العملية للعنصر السياسي لكي يحصل على طاولة المفاوضات، تستمر العملية السياسية وتحصل الولايات المتحدة على ما تريد من منظور سياسي، هذا ما تريده الولايات المتحدة من الضربات العسكرية الحالية. ولكن يعني في نقاط أريد أن أوضحها، يعني بالنسبة للنقاط اللي ذكرها العقيد نضال، عندما توقفت العمليات العسكرية الأمريكية وأعلنت الولايات المتحدة توقفها رسميا، ماذا حدث؟ هنا دخلت الولايات المتحدة في، أنا أتكلم عن الولايات المتحدة، دخل الجيش الأمريكي في مرحلة الدفاع، فلاحظ أنه هو ينتظر الضربات العسكرية من إيران ومن ثم يضرب بمنظور دفاعي، وهذا ما يسمى سترايك. هون لا يوجد أي يعني قيود على الجيش الأمريكي لكي يحصل على أي شيء من الكونغرس، حتى العمليات العسكرية، يعني توضيحا العملية العسكرية هي للرئيس الأمريكي، وطبعا هي يعني لها سيناريو زمني معين وهكذا، وهي بتاريخ الولايات المتحدة جميع العمليات كانت عمليات عسكرية باستثناء إعلان حرب، كان أيام حرب فيتنام. ما تحتاجه أو ما يحتاجه الجيش الأمريكي والرئيس الأمريكي هو فقط الكونغرس، فقط في حالة war declaration، في حالة أنه يعني يعلن حرب رسمية. هنا لا أتصور أن الولايات المتحدة سوف تذهب باتجاه هذه العملية، حتى حرب العراق كانت عملية عسكرية، كانت war operation، ما كانت war declaration. فبناء عليه الجيش الأمريكي مرتاح، فهو في منظور دفاعي، هاي واحدة. النقطة الثانية، الحزب الجمهوري تراهن إيران على إسقاط الحزب الجمهوري في الانتخابات. أنا قلت أكثر من مرة هم لا يتابعوا الأحداث، في ما يسمى جيري ماندرينج عملته الولايات الجمهورية وكسبت 12 مقعد، أكثر من المقاعد الكاسبانية حاليا، فالجمهورية مرتاحين يعني في عملية الانتخابات، أنا أتكلم عن أرقام يعني، فهناك ضمان لوجود الكونغرس لمصلحتهم، يعني ضمان بناء على عملية توزيع الخرائط الانتخابية الموجودة. بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، الولايات المتحدة حاليا هي تعيش أفضل مراحلها في التصدير على مدار تاريخها من النفط وعائدات النفط الأمريكي، يعني لاحظ، فطبعا هناك ضرر عالمي، نعم نفهم، هناك ضرر على الحلفاء، نفهم هذا الكلام، ولكن يعني منظور إيران خاطئ جدا بالنسبة للولايات المتحدة. بناء عليه المرتاح أكثر هي الولايات المتحدة ليست إيران. هل تستطيع أن تجر إيران مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات؟ ممكن إذا وصلنا إلى وجود تمايز للمنظومة السياسية أكثر من المنظومة العسكرية. المنظومة العسكرية واضحة جدا أنها تريد أن تبقي على نفسها، على وجودها، لأنه إذا انتهت إذا انتهت داعي لها، يعني إذا تفاوضت مع الشيطان الأكبر لا يوجد داعي لهذه المنظومة التي هي تدافع عن الثورة، لأنه لا يوجد ثورة، لا يوجد تصدير ثورة، لا يوجد أذرع إيرانية، فهي تدافع

0: عن نفسه ليس أكثر.
1: ننتقل إلى الدكتور حسن البراري. دكتور حسن، بالنسبة لدول المنطقة، دول الخليجية، كانت هناك تقارير أشارت إلى تكبدها 700 مليار دولار خسائر اقتصادية في الفترة الماضية نتيجة إغلاق مضيق هرمز ونتيجة هذه الحرب المستعرة. وبالتالي ما موقع هذه الدول الآن من كل ما يجري؟
2: أنا بس في عندي استفسار من الأستاذ فرانك مسبار، أنه ذكر الجيريماندرينج بهاي تزوير الانتخابات، هل هذا المقصود فيه إعادة رسم الدوائر الانتخابية فقط هذا على الهامش؟ لأنه أنا بالنسبة لي معلومة جديدة. بالنسبة لدول الخليج، نعم عانت اقتصاديا من كلفة الحرب التي لم تكن طرفا بهذه الحرب، لأن هذه الدول هي دول ريعية، بمعنى أن اقتصادها قائم على الريع، الريع اللي هو النفط والغاز، لم يكن هناك مجال للتصدير بالكميات المعتادة، فبالتالي هناك انكماش في دخول هذه الدول، لكن هذه الدول أيضا تعوض من خلال امتلاكها لصناديق سيادية بأرقام فلكية واستثمارات خارجية يمكن أن تعوض، لكنها هذه الدول بمعنى عانت من ويلات الحرب التي لم تكن طرفا بها. من هنا نفهم هذا موقف هذه الدول، هذه الدول التي قدمت نموذج الاعتدال والازدهار والتقدم مقابل نموذج الثورة. هذه الدول تريد الاستقرار في هذه المنطقة، ومن هنا نفهم أن هذه الدول تقريبا يعني حاولت، أو جزء من هذه الدول، هنا الحديث عن دولة قطر والحديث عن عمان أيضا وبدعم من السعودية، حاولت التوسط من أجل إنهاء هذه الحرب، لأنه استمرار الوضع القائم يعود بالضرر على اقتصاديات هذه الدول. وبالمناسبة هذا الرهان الإيراني، يعني عندما يتحدث الجانب الإيراني عن التوسيع الأفقي للحرب، وهناك أيضا تصريحات من علي أكبر ولايتي يتحدث أيضا عن باب المندب الذي ليس لا لعمان ولا لإيران، فبالتالي هذا التوظيف للممرات، وهذا طبعا ربما تطور جديد في العلاقات الدولية، أنه أمن الممرات هذا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. الحديث الإيراني أو الجهد الإيراني هو من أجل أيضا جعل هذه الدول تتألم، وهناك تصريحات إيرانية تقول إن لم نصدر لن يصدر غيرنا، فبالتالي عملية إيرانية من أجل أخذ هذه المنطقة رهينة. من هنا أعتقد أن هذه الدول تعمق من فهمها للمنطقة على أساس أنه يجب أن يكون هناك في استقرار، تعمق من شراكاتها الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية. جزء من هذه الدول أيضا تنوع في الشراكات الأمنية والاستراتيجية والعسكرية، لأن النظام الإقليمي الذي سيبرز بعد نهاية هذه الحرب يجب أن تكون هذه الدول على الطاولة كلاعب وليس على المنيو. يعني هذا ما يخيف هذه الدول في نهاية المطاف، أن يتم التوصل إلى صفقة بين إيران والولايات المتحدة على حساب هذه المنطقة. لذلك نجد بأن هذا النوع من الاشتباك، وفي جزء أيضا من هذه الدول بدأ يفكر بتحالفات جديدة تضم باكستان وتركيا.
1: بالفعل من خلال توزيع الشراكات الأمنية في المنطقة. شكرا جزيلا لك دكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، كنت معنا من عمان. والشكر كذلك للدكتور حسين ويران، كان معنا من طهران. والشكر للدكتور فرانك مسمار، الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية، حدثنا من تكساس. وكذلك نشكر العقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي، كان معنا هنا في الاستوديو لإثراء هذا النقاش المتعلق بآخر التطورات في المنطقة، ضربات أمريكية وردود إيرانية ضمن هجمات على دول المنطقة. 8 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، وتغطيتنا متواصلة للتطورات العاجلة والمتواصلة في مضيق هرمز، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إنهاء الجولة الثالثة من الضربات العسكرية هذا الأسبوع ضد إيران. وقالت القيادة المركزية إنها استهدفت على مدى 3 ليال أكثر من 300 هدف لتقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن في مضيق هرمز. وكانت بحرية الحرس الثوري الإيراني قد أعلنت أنها أغلقت مضيق هرمز حتى إشعار آخر بسبب ما وصفته بانعدام الأمن الناجم عن التدخل الأجنبي. وقالت في وقت لاحق إنها استهدفت سفينة ثانية مخالفة في مضيق هرمز. كما قال الحرس الثوري الإيراني إنه قام بالرد الفوري على ما وصفها باعتداءات الجيش الأمريكي، وأضاف أن استمرار اعتداءات العدو ستواجه بردود أشد. وقال إنه استهدف مواقع للجيش الأمريكي في عدد من دول الخليج والمنطقة. وفي ساعات الصباح أعلنت الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار أكثر من مرة، بينما قالت وزارة الدفاع القطرية إن القوات المسلحة تصدت لعدد من الهجمات الصاروخية استهدفت دولة قطر.

0: إلينا مراسلتنا رانيا قاسمي لمعرفتنا بآخر التطورات في المواقف الإيرانية. وبالنسبة للمواقف الأمريكية ينضم إلينا محمد الأحمد مباشرة من واشنطن، ونبدأ معه. محمد، ضعنا في صورة آخر المواقف الأمريكية حيال ما جرى هذا اليوم.
1: نعم، آخر المواقف جاءت من القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم التي كانت أعلنت في بيان تنفيذ الجولة الثالثة من الضربات ضد أهداف إيرانية هذا الأسبوع، وذلك ردا على استهداف الحرس الثوري الإيراني لسفينة شحن تجارية في مضيق هرمز في خطوة تقوض بشكل كبير المسار التفاوضي وتضع ضغوطا جديدة على مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران الشهر الماضي. سنتكوم أوضحت في بيانها بأن الضربات بدأت عند الساعة 7:15 مساء السبت بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، أي بعد نحو ساعة من إصدار إيران بيانها الذي حذرت فيه من استهداف ما وصفته بقواعد جديدة للعدو في الشرق الأوسط إذا ردت واشنطن على حادثة سفينة الحاويات. بحسب بيان سنتكوم، تم استهداف نحو 140 هدفا عسكريا إيرانيا، وذلك باستخدام طائرات مقاتلة أمريكية ومسيرات وقطع بحرية، حيث شملت الضربات أهدافا إيرانية من بينها مواقع للصواريخ والطائرات المسيرة وقدرات بحرية وكذلك رادارات ومواقع مراقبة في السواحل الإيرانية، وهو ما يرفع بحسب سنتكوم حصيلة الأهداف التي تم ضربها خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى نحو أكثر من 300 هدف في عمليات. تقول واشنطن إنها نفذت بتوجيه مباشر من الرئيس دونالد ترامب بهدف تقويض قدرة إيران على استهداف الملاحة الدولية. القيادة المركزية الأمريكية أكدت أيضا أن الولايات المتحدة تفرض ثمنا باهظا على إيران عبر إضعاف قدراتها على مهاجمة السفن التجارية وكذلك البحارة المدنيين، فيما اختصر وزير الدفاع بيت هيكسيث موقف الإدارة الأمريكية بقوله في منشور على منصة إكس بأن إيران اتخذت خيارا سيئا وبأنها تدفع الثمن الآن، في إشارة إلى الضربات الأمريكية. طبعا هذا التصعيد يأتي بعد يوم واحد فقط من تشديد الإدارة الأمريكية على أن أي تهدئة مشروطة بإعلان إيراني رسمي يتضمن وقف الهجمات على السفن وكذلك فتح جميع ممرات الملاحة في مضيق هرمز من دون فرض أي رسوم عبور، مع تحذير مسؤولين أمريكيين كبار يوم الجمعة من أن رفض طهران الاستجابة لهذا المطلب سيقود إلى عواقب قاسية. لكن بدلا من ذلك، الحرس الثوري استهدف سفينة الشحن التجارية وكذلك أعلن إغلاق مضيق هرمز، وهو ما يرفع بكل تأكيد منسوب التصعيد بين الجانبين. وفق مسؤول أمريكي لأكسيوس، إن السفينة التي تم استهدافها من جانب إيران كانت تعبر عبر المسار الجنوبي في المضيق، وهو الممر الذي اقترحت سلطنة عمان إعادة فتحه أمام الملاحة من دون قيود. وهذا التطور أيضا يضع في الواقع كما قلت مزيد من الضغوط على مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، لا سيما فيما يتعلق بالجدال بين الجانبين بشأن تفسير البند الخامس من هذه المذكرة المتعلقة بأمن الملاحة وكذلك مسألة مضيق هرمز. مراد،
0: شكرا لك محمد الأحمد. طبعا سنعود إلى شبكة مراسلينا، لكن فقط نذكر بالخبر العاجل الذي يظهر أمامنا على الشاشة. الديوان الأميري القطري يقول: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني. إذن هذا هو بيان الديوان الأميري القطري. نعود مشاهدينا إلى تغطيتنا لآخر التطورات في منطقة الخليج وهذه الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران. نعود إلى شبكة مراسلينا. مثلما أشرنا قبل قليل من إيران، مراسلتنا رانيا قاسمي وكذلك من الكويت مدير مكتبنا سعد السعيدي، وفي الدوحة عبد الفتاح فايد. مرحبا بكم رانيا. بداية، ما الذي يقال إلى حد

0: الآن رسميا في إيران عن الضربات الأمريكية كتقييم؟
1: نعم، يعني مراد، إيران تقول أن ما يجري في المنطقة وتجدد المواجهات العسكرية ما بين إيران والولايات المتحدة هو بسبب التدخلات الأمريكية في المضيق وخرق الولايات المتحدة لما تصف إيران بتعهداتها في مذكرة التفاهم هناك، تحميل إيران للولايات المتحدة بالمسؤولية، مسؤولية انعدام الأمن في المنطقة وخاصة أمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز، هذا بالإضافة إلى تحميلها مسؤولية عدم يعني استكمال المسار الدبلوماسي من خلال فرض الضغوط على طهران، وأيضا من خلال محاولتها خلق مسارات غير قانونية وغير آمنة كما تقول طهران في مضيق هرمز. يعني مراد، المواجهات التي تجددت اليوم تأتي بعد يومين من حالة الهدوء، وذلك بفضل الوساطة القطرية وأيضا الباكستانية والتي عادت الهدوء إلى المنطقة بعد المواجهات الموسعة التي جرت خلال الأيام الأخيرة الماضية ما بين إيران والولايات المتحدة. ولذلك يعني يعتبر هذا ما يجري هو تطور خطير، خاصة مع إعلان الحرس الثوري إغلاق مضيق هرمز إلى إشعار آخر بسبب ما تقول أنه إصرار الولايات المتحدة ودفعها السفن على اتخاذ مسارات غير تلك المسارات المعلنة من إيران، وبالتالي قامت إيران بتوقيف حتى الآن سفينتين تجاريتين في المضيق، هذا بالإضافة إلى توجيه ضربات إلى القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة. تقول إيران أن خلال هذه الموجة من المواجهات تعرضت تعرضت طول الساحل الجنوبي للبلاد، نتحدث عن خوزستان، عن بوشهر، عن محافظة هرمزجان، وأيضا حتى عن كوناراك في محافظة سيستان وبلوشستان، بالإضافة إلى دخول محافظة غربية جديدة في يعني على خط الأهداف وعلى خط المواجهة، نتحدث عن محافظة لورستان والتي لم تكن قد تعرضت خلال الأيام الأخيرة أو ما بعد إعلان وقف إطلاق النار للاستهداف، لكنها اليوم تم التأكيد على أنه تم استهدافها. بحسب السلطات الإيرانية وتحديدا الحرس الثوري، تعرضت قواعد بحرية إيرانية وأيضا أبراج الاتصالات للاستهداف، ولكن حتى الآن لم يتم التأكيد أو الإعلان عن وقوع يعني أي خسائر بشرية في الأرواح. وفي المقابل تؤكد إيران أنها ردت بشكل فوري من خلال عملية مشتركة نفذها الحرس الثوري والجيش بالصواريخ وأيضا المسيرات الهجومية على ما تقول إيران أنه قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة. تتحدث عن استهداف يعني أنظمة باتريوت، حظائر للطائرات، مراكز لصيانة المقاتلات، وأيضا مراكز التزود بالوقود. ولكن الجديد هنا هو استهداف قاعدة الأمير حسن في الأردن، هذا بالإضافة إلى استهداف مركز الدعم البحري وذلك في ميناء الدقم بسلطنة عمان. تأتي هذه الاستهدافات الجديدة في إطار ما كانت قد حذرت منه إيران سابقا وما زالت حتى الآن تحذر منه. آخر هذه التحذيرات كانت على لسان المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمينية، والذي تم التأكيد فيها أنه سيتم إدخال قواعد أمريكية جديدة إلى قائمة القواعد التي سيتم استهدافها في حال استمرت هذه المواجهات. هناك أيضا موقف مهم لرئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قاليباف، والذي سارع للتعليق على الأحداث التي تجري حاليا، وقال أنه انتهى عصر المعاهدات أحادية الجانب، وقال أنه تم تحذير الولايات المتحدة أنها إذا لم تلتزم بتعهداتها فإن عليها أن تدفع الثمن. هناك يعني رسائل تحدي توجهها إيران للولايات المتحدة، خاصة وأن يعني إيقاف إيران السفن التجارية اليوم يأتي رغم مطالبة الولايات المتحدة لإيران يوم أمس بالإعلان عن عدم استهدافها أي من السفن مرة أخرى. فإيران بذلك تحاول يعني تثبيت معادلتها في المضيق وتقول أنه يجب أن يكون تحت إدارتها، كما أيضا تحاول الحفاظ على ورقة مضيق هرمز مراد للضغط على واشنطن من أجل العودة مرة أخرى أخرى إلى المسار التفاوضي الذي تقول إيران أن السبيل الوحيد له هو أن تلتزم الولايات المتحدة بتعهداتها في مذكرة التفاهم كما هي وكما هو التفسير الإيراني لهذه البنود. إذن نحن أمام مشهد جديد تحاول إيران فيه الضغط، تدخل مرة أخرى مضيق هرمز إلى الواجهة من خلال إغلاقه، وهو أول إعلان عن الإغلاق الفعلي منذ إعلان وقف إطلاق النار. وإذا نحن بصدد انتظار ما يقوم به الوسطاء لحل هذا الأمر. مراد،
0: ننتقل إلى مدير مكتبنا في الكويت سعد السعيدي. سعد، ما الذي علم إلى حد الآن عن الأهداف التي ضربتها إيران؟
2: نعم مراد، حقيقة لم نكن نعلم بأن هناك استهداف للبلاد لولا صدور هذا البيان، بيان الجيش الكويتي الذي أكد بأن قواته قبل ساعة من الآن كانت تتصدى لأهداف معادية داخل المجال الجوي الكويتي. عادة هذا البيان، بيان الجيش الكويتي، يأتي بعد أن يتم تفعيل صافرة إنذار. لم يتم تفعيل صافرة إنذار اليوم في البلاد، لم نستمع حقيقة إلى أصوات انفجارات أو سمع أصوات انفجارات، رغم أن البيان في بيان الجيش الكويتي قال بأن إذا كانت هناك أصوات انفجارات فهي عائدة إلى تعامل منظومة الدفاع الجوي مع أهداف معادية. مع ذلك اليوم فقط هذا هو البيان الذي جاء، يعني دون أن يسبقه صافرة انذار ودون أن يستمع أحد هنا في البلاد إلى سماع أصوات انفجارات نتيجة اعتراض منظومة الدفاع الجوي لأهداف معادية. هذه الحالة ليست الأولى حقيقة في الكويت، هذه يبدو أنها الحالة الثالثة حقيقة التي يأتي بيان للجيش الكويتي دون أن يسبق ذلك صافرة انذار ودون أن يكون أيضا هناك سماع لأصوات انفجارات. بالتأكيد هذا الأمر يعود إلى تقييم الحالة، تقييم القوات المسلحة هنا في البلاد للحالة إذا ما كان هناك يعني داع لإطلاق صافرة الإنذار وتفعيلها أو عدم إطلاق صافرة الإنذار، وبالتالي التعامل وفق دائما ما يأتي في بيانات بعض بيانات الجيش الكويتي، تعامل الأهداف وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة في الجيش الكويتي. لكن حقيقة حتى الآن نتوقع بالتأكيد سيكون هناك بيان آخر سيكشف ما هي الأهداف المعادية التي تم اعتراضها اليوم والتعامل معها من قبل القوات المسلحة الكويتية. وبالتأكيد أيضا ننتظر كما يبدو أيضا وفق قياسا إلى حالات سابقة، بالتأكيد سننتظر أيضا بيان من الخارجية الكويتية سيندد ويستنكر استمرار إيران باعتداءاتها المتكررة على البلاد، ويؤكد دائما في بيان وزارة الخارجية بأن أمن الكويت خط أحمر وأن الكويت تحتفظ بحق الإجراءات للدفاع عن سيادتها وصون سيادتها. وأيضا ستؤكد بالتأكيد في بياناتها كما جاء أيضا في بيانات الخارجية الكويتية بأن هذا التصعيد أو هذا الاعتداءات المتكررة من إيران لا تساعد ولا تساهم بخفض التصعيد الذي دائما ما يكون بسبب الاعتداءات الإيرانية. بالتأكيد اليوم صباحا أو ليلة يعني قبل الفجر اليوم حين بدأت القوات الأمريكية باستهداف الجزر الإيرانية وكذلك في جنوب إيران، كان هناك توقعات بأن يكون هناك أيضا استهداف للكويت، لكن لولا هذا البيان لم يكن هناك يعني معرفة بأن الكويت تم استهدافها فجر هذا اليوم، ولا يعرف حقيقة سوى من هذا البيان الذي صدر قبل ساعة. في اليوم نحن في بداية هذا الشهر، هذا هو الاستهداف الثالث، كان هناك استهداف في الثامن من هذا الشهر وكان هناك استهداف في التاسع، كان هناك يومين متتاليين الثامن والتاسع الأربعاء الماضي والخميس الماضي كان استهداف للكويت، وأيضا أرسلت للكويت خلال اليومين الماضيين 6 صواريخ من بينهم صاروخ جوال كروز وكذلك 23 طائرة مسيرة. كان هناك إصابة بشرية وفق بيان الجيش الكويتي، لكن لم يحدد إذا ما كانت هذه يعني تنتمي إلى الجسد العسكري أو السلك العسكري هنا في البلاد أو كانت من المدنيين. وكذلك كان هناك أيضا سقوط لشظايا على بعض المواقع وفق بيان الجيش الكويتي الذي صدر قبل يومين من الآن. لكن حقيقة مراد حتى الآن الوضع هادي جدا هنا في البلاد، لا يوجد شيء غير طبيعي حقيقة لولا صدور هذا البيان الذي قال بأن هناك اختراق للمجال الجوي الكويتي وأن هناك صواريخ أو أهداف معادية عبارة عن صواريخ أو مسيرات اخترقت المجال الجوي الكويتي، وأن منظومة الدفاع الجوي تعاملت مع هذه الأهداف الجوية وفق كما يبدو العمليات الإجراءات العملياتية هنا في البلاد.
0: شكرا لك سعد السعيدي مدير مكتبنا في الكويت. ننتقل إلى عبد الفتاح فايد في الدوحة. عبد الفتاح، هل علمت طبيعة الأهداف الإيرانية في دولة قطر؟
3: في الحقيقة مراد لم يصدر أي بيان يوضح الأهداف، لكن ما صدر هو بيان عن وزارة الدفاع القطرية أعلنت فيه أن القوات المسلحة القطرية قد تصدت لهجوم صاروخي استهدف أراضي الدولة. هذا كان بيانا مقتضبا، وقد تلا هذا البيان أو جاء في أعقاب تحذير من وزارة الداخلية القطرية أعلنت فيه أن منسوب التهديد

0: الأمني مرتفع، وطالبت السكان بالبقاء في المنازل وعدم الاقتراب من الشرفات، وذلك بالتأكيد ضمن الإجراءات الأمنية الاحترازية التي تلجأ إليها السلطات الأمنية القطرية باستمرار في مثل هذه الحالات. هذا التحذير الأمني صدر في الحقيقة مراد مرتين هذا الصباح وليس مرة واحدة، وبالتالي هذا كان يشير إلى أنه ربما كانت هناك أكثر من هجمة صاروخية استهدفت أراضي الدولة القطرية. صدر تحذير أول صباح هذا اليوم في الساعات الأولى من صباح اليوم، واستمر لمدة نصف ساعة قبل أن تعلن وزارة الداخلية القطرية بزوال التهديد. ثم بعد ذلك أيضا وبعد صدور بيان وزارة الدفاع صدر أيضا تحذير آخر من وزارة الداخلية القطرية بارتفاع عودة المنسوب الأمني ومنسوب التهديد الأمني إلى الارتفاع مرة أخرى، ومطالبة السكان الالتزام بالمنازل والابتعاد عن النوافذ والمناطق المفتوحة وتوخي الحذر وعدم الخروج إلا إلى الشوارع إلا للضرورة القصوى. وطبعا نعلم أن هذا كان في ساعات الصباح الأولى التي تشهد عادة خروج الناس إلى أشغالهم وإلى أعمالهم، وهو ما كان بالتأكيد يمكن أن يكون له تأثير على حركة الناس في الشوارع وأيضا على المصالح العامة. لكن بعد ذلك أيضا صدر البيان من وزارة الداخلية بزوال التهديد الأمني وعودة الأمور إلى طبيعتها، وبالتالي يمكن القول أن الأمور الآن قد عادت إلى طبيعتها، هدوء حذر بعد ساعات من التهديد الأمني المرتفع، وبعد أيضا تصدي الدفاعات القطرية الدفاعات الجوية القطرية لهذه الموجة من الهجمات. طبعا مراد كما نعلم وكما أشار الزملاء هذا هو هذه هي المرة الثالثة التي تتعرض لها البلاد لموجة من الهجمات ومن ارتفاع مستوى التهديد الأمني في أعقاب هذه الهجمات الأمريكية على إيران، وأيضا استهداف أيضا السفن في مضيق هرمز. طبعا كانت أولى السفن التي استهدفت في الثامن من هذا الشهر هي سفينة الركيات القطرية التي استهدفت، وأصدرت وزارة الخارجية القطرية في ذلك الوقت بيانا شديد اللهجة أدان هذا الاستهداف للسفينة القطرية وللسفن أصلا في مضيق هرمز. ولم يكن هذا هو البيان الوحيد مراد، بل كانت هناك سلسلة من البيانات من الدول العربية ومن جامعة الدول العربية ومن عدد كبير من الدول العربية التي أدانت هذا الاستهداف وهذا التهديد للملاحة الدولية في الخليج وفي مضيق هرمز. طبعا أخيرا نشير مراد إلى أنه حتى الآن لم يصدر أي بيان من الخارجية القطرية، وهو بالتأكيد أمر مهم لأن قطر هي وسيط رئيسي في المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وكانت الوسيط الرئيسي مع باكستان في الجهود التي أدت إلى التوصل لتوقيع مذكرة التفاهم التي يدور الخلاف حولها. وعلى ما يبدو أن هناك معادلات جديدة للأمور لإدارة مضيق هرمز هي التي تثير هذا الجدل وهي التي تؤدي إلى هذه الموجات المتتالية من الهجمات والهجمات المضادة مراد. نعم.
1: شكرا جزيلا لك عبد الفتاح فايد مراسلنا كنت معنا من الدوحة. للمزيد من النقاش خاصة ما يتعلق بالجوانب العسكرية لهذا الوضع ينضم إلينا هنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. عقيد نضال مرحبا بك. بداية هل بدأت الولايات المتحدة استنزافا منظما للقدرات الإيرانية؟
2: نعم، يعني هذا يمكن أن نقول أنه توصيف دقيق لما يجري خلال العمليات العسكرية. ثلاث موجات من العملية يمكن أن نقول أنه تصعيد، لكنه تصعيد مضبوط، بمعنى أن الجانب الأمريكي يريد أن يضبط معادلة القتال بحيث لا تكسر، الجانب الإيراني يريد كسر هذه المعادلة على أقل تقدير أو موازنة هذه العملية. لذلك نرى أن الرد والرد المقابل، الجانب الأمريكي مصمم على القيام بمثل هذا النموذج من العمليات وهي عمليات الصيد المريح، لأن هذا النموذج أقل كلفة مالية وأقل كلفة سياسية. بالإضافة إلى ذلك أن ذلك أو هذا النوع من العمليات يعتمد على الجهد الاستخباري، عمليات التقييم وعمليات الجمع. لذلك نرى أن بنك الأهداف الأمريكي هو متجدد، بالتالي هذا التجدد في بنك الأهداف يشير بكل وضوح إلى أن عملية التقييم على الحزام الناري على طول الساحل الغربي لإيران على ما يبدو أنها أخذت مجالا طويلا من عمليات معرفة نسبة التدمير ونسبة الإصابات. قد يكون هناك تصور أمريكي لتقسيم إيران إلى خطوطا نارية، بمعنى أن ينهي الخط الناري على الساحل الغربي ثم ينتقل

0: إلى خط ناري آخر بعمق أكبر، لأن الجانب الأمريكي لا يريد أن يقوم بفرض معادلة قتالية على مساحة جغرافية واسعة كمساحة إيران، وهنا نتكلم عن 1,648,000 كيلو متر مربع، مساحة كبيرة عبارة عن قلعة طبيعية تحيط بها الجبال من كل مكان، جبال البرز، جبال أيضا الزاغروس على شرق إيران. لذلك يبدو أن هذا النموذج هو الذي خلص المطبخ العسكري الأمريكي بأنه النموذج المثالي للتعامل مع القدرات غير التقليدية للحرس الثوري الإيراني.
1: وهذا يجعلني أسألك، ما الذي تعلمته الولايات المتحدة من حرب 40 يوما أو 39 يوما على شكل أو نحو أدق؟
0: يبدو أن الولايات المتحدة تعلمت شيء مهم، وهو أن إيران تستثمر بالجغرافيا بشكل ممتاز، بمعنى أنها تدفع بالصراع من أن يكون صراعا للتهديد الوجودي للنظام الإيراني إلى أن يكون صراعا نقل إلى بيئة جغرافية مثل بيئة مضيق هرمز، حيث أصبح الصراع ينحصر بمن يفتح أو بمن يغلق مضيق هرمز، بمن يستهدف أو لا يستهدف القطع البحرية التجارية، أو دعني أسميه مجازا بحرب الممرات البحرية في مضيق هرمز. لذلك هذا ما تعلمه الجانب الأمريكي، وتعلم أكثر أن الخوض في جغرافيا إيران المعقدة والتي تعتبر قلعة طبيعية كما أشرت قبل قليل ليس مجدي عسكريا بسبب المساحة الواسعة، بسبب انتشار الأهداف. لذلك التركيز وجرعة التركيز على أهداف بمساحة جغرافية ضيقة بعد الانتهاء منها الانتقال إلى مساحة أخرى، أعتقد أن هذا هو الرؤية العسكرية الأمريكية لما يجري الآن.
1: لكن ما مدى قدرة إيران على السيطرة أو ضبط الحركة في مضيق هرمز لفترة طويلة؟
0: يمكن للحرس الثوري أن يزعج، يمكن أن يعطل، لكنه لا يمكن له أن يمنع، بمعنى القدرات الموجودة للحرس الثوري هي قدرات غير تقليدية، أسطول البعوض الموجود للحرس الثوري، الزوارق السريعة، القواذف، صواريخ كوثر، صواريخ ظفر الموجودة وهي توربيدات كروز البحرية، يمكن بذلك أن يعيق، يمكن أن يؤخر، لكن للمديات الطويلة بهذا الشكل من القتال الذي يستنزف بحرية الحرس الثوري، ولا ننسى أن الأهداف استهدفت المنطقة البحرية الأولى والثانية والثالثة، واستهدفت قاعدة الإمام علي البحرية، واستهدفت قاعدة الإمامة وهي أهم القواعد، بالإضافة إلى موقع عقاب 44 في هرمزجان، كل ذلك يؤدي إلى استنزاف عالي في قدرات البحرية للحرس الثوري الذي لا يمكن أن يصمد طويلا، وعندما أقول طويلا بمعنى لا أقصد بها أسبوع أو أسبوعين، لكن بالمدى الطويل لا يمكن له أن يستمر بهذا النسق القتالي.
1: لكن الولايات المتحدة كانت أعلنت سابقا أنها دمرت القدرات البحرية الإيرانية.
0: نعم.
1: وبالتالي لماذا بقي هذا التهديد؟
0: هنا يجب أن نميز أن إيران لديها جيشين ولديها بحريتين ولديها الحرس الثوري والجيش النظامي. ما كان يقصده الجانب الأمريكي أو يعني الجانب الأمريكي هي القدرات البحرية النظامية، القطع البحرية الكبيرة، الغواصات، القطع المدمرات، ناقلات أو القطع السفن الكبيرة. وما تبقى الآن ويعالجه الآن ويتعامل معه الجانب الأمريكي هي القدرات غير التقليدية الموجودة للحرس الثوري، زوارق سريعة خفيفة يمكن إخفائها في أي مكان، الصواريخ التي يمكن إخفائها في أي مكان، هذه هي القدرات. وهذا الإعلان أو ما قصد به الجانب الأمريكي حين قال تم تدمير القدرات البحرية الإيرانية.
1: يبدو أن هناك تصريحات إيرانية جديدة سنحاول نستفسر عنها ثم نعود لمتابعة هذا النقاش. إذن ننتقل مشاهدينا إلى مراسلتنا في طهران رانيا قاسمي لنتابع معها آخر التصريحات في إيران والمتعلقة بهذه الضربات الأمريكية التي كانت متوسعة أو أخذت أبعادا أوسع هذا اليوم من خلال توسيع بنك أهداف ليشمل محافظات ومناطق جديدة غير التي اعتدنا على سماعها من خلال الاستهدافات الأمريكية السابقة. لا أدري إن كانت رانيا معنا. رانيا ماذا في آخر التصريحات الإيرانية بشأن ما حصل اليوم؟
2: نعم مراد، يعني فيما يبدو أن ما زالت الضربات العسكرية المتبادلة ما بين إيران والولايات المتحدة مستمرة، حيث تم الإعلان عن تعرض بالإضافة إلى المحافظات الجنوبية إلى محافظة مركزي في إيران وأيضا محافظة لورستان للاستهداف من قبل الولايات المتحدة، ولكن حتى الآن لم يتضح بعد الأهداف التي قامت الولايات المتحدة بقصفها أو حجم الخسائر سواء المادية أو البشرية لهذا الهجوم. ما هو مؤكد من إيران أن وفقا للمتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمينية أن إيران سترد على أي هجوم أمريكي، ستقوم بتوسيع أيضا يعني بنك أهدافها ليشمل قواعد أخرى في المنطقة إذا استمر هذا الهجوم. هذا هو ما يعني يتم تداوله الآن في داخل إيران بشأن ما يحدث من مواجهات عسكرية، رغم وجود وقف إطلاق النار وأيضا رغم وجود مذكرات للتفاهم، بالإضافة إلى جهود الوساطة لاحتواء التصعيد في المنطقة. منذ ما حدث اليوم مراد هو قيام إيران بمنع السفن من المرور من مضيق هرمز، وذلك لأن إيران تقول أن هذه السفن تعمل على اتخاذ مسار غير قانوني يأتي بالتحريض من الولايات المتحدة. هكذا تصف الحرس الثوري الوضع، ولذلك قام بإيقاف أحد هذه السفن بعد إطلاق الطلقات التحذيرية، وأيضا قام بإعلان إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر بسبب ما تصفه طهران التدخل الأمريكي والعمل على يعني انعدام الاستقرار في المنطقة وخاصة في منطقة المضيق. ليبدأ مراد الهجوم الأمريكي على السواحل الجنوبية الإيرانية، تم كما أكد الحرس الثوري استهداف قواعد بحرية وأبراج الاتصالات في كل من محافظات خوزستان، بوشهر، بندر عباس، سيستان وبلوشستان. هذا بالإضافة إلى الهجمات التي تتعرض عليها الآن غرب إيران ووسط إيران أيضا، فيما يبدو أن هناك يعني خريطة جديدة للأهداف الأمريكية تشبه إلى حد ما الخريطة التي كانت تضربها وتقصفها خلال الحرب الأربعين يوما. هذا بالإضافة أنه خلال الأيام القليلة الماضية شهدنا استهداف محافظات في شرق إيران لم تكن قد تعرضت حتى الآن للهجوم من قبل الولايات المتحدة أو حتى إسرائيل خلال الحربين الماضيين. في المقابل قامت إيران بتنفيذ عمليات مشتركة ما بين الجيش الإيراني والحرس الثوري. تم الحديث عن أنه تم استهداف القواعد العسكرية في المنطقة. تم تقول إيران أنها استهدفت أنظمة باتريوت، حظائر للطائرات المسيرة، مراكز لصيانة المقاتلات، يعني مراكز لتزود الوقود وغيرها. ولكن فيما يبدو أن إيران يعني توسعت اليوم أيضا لتستهدف قاعدة الأمير حسن في الأردن ومركز الدعم اللوجستي البحري في ميناء الدقم في سلطنة عمان، مع استمرار التحذيرات من قبل الأوساط والقيادات العسكرية الإيرانية بأنه سيتم استهداف قواعد أخرى في المنطقة إذا استمرت الولايات المتحدة بتوجيه ضربات إلى الداخل الإيراني. تؤكد إيران أنها متمسكة بمذكرة التفاهم، هذا ما يتحدث به السياسيون الإيرانيون، يقولون أن إيران متمسكة، ولكن فيما يبدو وفقا للتفسير الإيراني لبنود هذه المذكرة، حيث تحدث محمد بكر غاليباف رئيس الوفد الإيراني المفاوض عن أنه تم تحذير الولايات المتحدة أنها ستدفع الثمن إذا استمرت في نقض تعهداتها، وأشار إلى البند الخامس من مذكرة التفاهم والمتعلق بأن فتح مضيق هرمز يجب أن يتم بالإجراءات الإيرانية. إذن نحن أمام رسائل تحدي إيرانية جديدة بإعلان إغلاق مضيق هرمز، بالإعلان عن استهداف قواعد أخرى، بالإعلان أيضا على الاستعداد للمواجهة وتوجيه ضربات أقوى للجانب الأمريكي، مع الحديث أيضا عن أن إيران متمسكة بالدبلوماسية وتحاول المحافظة على ورقة مضيق هرمز باعتبار أن هذه هي الورقة التي دفعت الولايات المتحدة منذ البداية إلى الدخول في مفاوضات وتوقيع مذكرة التفاهم. هناك تمسك إيراني بهذه الأمور، وبانتظار ما يعني تنتج عنه الساعات والأيام المقبلة، هل سنعود مرة أخرى إلى التهدئة والمسار الدبلوماسي بفضل جهود الوساطة الباكستانية والقطرية، أم أن المنطقة ستدخل في مرحلة تصعيد عسكري أكبر؟ مراد
1: رانيا قاسمي مراسلتنا كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا الآن مباشرة من طهران سيد عباس خميار، وهو الدبلوماسي الإيراني السابق، ومن واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس، وهو خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكي ستراد. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد عباس خميار، عندما أعلنت إيران إغلاقها مضيق هرمز فجر هذا اليوم ثم اعتدت على سفن كانت تمر من المعبر الجنوبي المحاذي للموانئ او عفوا للشواطئ العمانيه، الى ما كانت ترمي؟
3: لا شو؟ ألو؟
1: نعم سيد خميار، سيد خميار هل تسمعني؟
3: الآن أسمعك، الآن أسمعك.
1: نعم، كنت سألتك عن سلوك إيران فجر هذا اليوم عندما أغلقت مضيق هرمز ثم اعتدت على سفن كانت تمر من المعبر الجنوبي القريب من الشواطئ أو المتواجد في المياه الإقليمية العمانية، إلى ما كانت ترمي؟ ما كان هدفها؟
3: نعم، تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين. يعني هذه مجموعة هي حلقات متصلة بعضها بالبعض الآخر، ويجب أن ننظر إلى ما وقع خلال الأيام الأخيرة بصورة الصورة المتكاملة وليس القراءة بقطعة قطعة. الأمريكيون يتملصون والحقيقة هناك تباطؤ كبير بتنفيذ يعني مسودة التفاهم أو مذكرة التفاهم، ولن ينفذوا ولن يقوموا بأي تنفيذ لأي بند من هذه البنود، بالرغم من أن هناك وساطات متعددة، هناك اجتماعات عديدة. الاستفزاز الأمريكي جاء على لسان الرئيس الأمريكي عندما حذر أو طلب من الإيرانيين لمهلة محددة كانت قد انتهت ليلة أمس، بأن تعتذر إيران وتقدم عهدا أو تعهدا بعدم استهدافها هذه السفن وبضعتها أمام الأمر الواقع. وواكب هذا الطلب مجموعة من التغريدات والتصريحات من قبل الفريق الأمريكي، وكان نوع من الحرب الاستفزازية والنفسية والإعلامية قد رتبت بدقة ضد الإيرانيين، وهذا ما الحقيقة قد غير المسار وأحدث هذه الأزمة التي نحن فيها. قلناها سابقا وبعدة مرات بأن هذه المناوشات وإن كانت تحت السيطرة وهي منضبطة، ولكنها بالتأكيد ستخرج عن هذا الانضباط وتأخذ بعدا آخر، وربما ستكون هناك مواجهات عنيفة، وهذا ما حصل بالفعل. الحركة الاستفزازية الأمريكية في إيجاد مسار آخر غير المسارين التي عينتهما طهران كما تقول حسب البند الخامس من مذكرة الاتفاقية، ومواكبة بعض الناقلات من مواكبة عسكرية من هذه الممرات، تعتبرها طهران بأنها استفزازية، بأنها خطوات لتثبيت وجود الأمريكيين في هذه المنطقة وبالبر بالتحديد، وهذا لن تسمح له طهران بسبب قراءتها لمستقبل هذا الحضور. وكما قلت وأكرر بأن الإيرانيون يهتمون بشكل كبير عن هذه الورقة الذهبية الاستراتيجية الرادعة، وليس الموضوع يتعلق بالجانب المالي وجانب الرسوم، وإنما أهمية هذه الورقة التي تستطيع إيران أن تلعب بها في المفاوضات وفي ردع أي عدوان مستقبلي محتمل هو يأتي
1: نعم
3: في هذا الممر وخلال هذه الورقة. لذلك لم يكن هناك تنازل، لم يكن هناك تفاوض تحت النار، ولم يكن هناك أي خطوة للعبور الثوابت الإيرانية والخطوط الحمر للجانب الإيراني.
1: دكتور شاد وايتس، ما مدى فعالية الضربات العسكرية في ثني إيران عن

0: أن هذه القناعات التي أشرها سيد خميار وأن من حقها إغلاق وفتح مضيق هرمز والتحكم في حركة الملاحة فيه.
1: من الصعب القول أن الضربات يبدو وكأنها قد ساهمت في مسألة التوصل إلى مذكرة التفاهم في سويسرا، لكن مؤخرا كان لديها تأثير محدود. هي ربما حققت وقفا مؤقتا لإطلاق النار، لكن كما رأينا اليوم وفي الأيام السابقة، لكنها لم تمنع الحرس الثوري الإيراني من مهاجمة السفن على أثر الاختراق أو استخدام الممر غير الممر الذي حدده إيران. بالتالي مسألة هذه لا أعتقد أنها ستوقف الضربات الإيرانية التي تستهدف السفن.
0: وبالتالي دكتور، على ما تعول الولايات المتحدة الآن لتغيير هذا السلوك الإيراني؟
1: هنالك مزيج من الضغوط الاقتصادية وفرض المزيد من العقوبات على إيران وعدم رفعها إلى أن يتغير شيء ملموس، وهنالك الدبلوماسية التي وحيث أن الوسطاء قطر وباكستان وأيضا الشركاء في الخليج يعملون في هذا السياق، وأيضا دور الصين والدول الأوروبية ودول أخرى من أجل تسليط الضغط مزيد من الضغط على إيران، وكما رأينا أنه خلال هذه الضربات العسكرية المتفرقة.
0: نعود إلى ضيفنا هنا في الأستوديو العقيد نضال أبو زيد. بالنسبة إلى مضيق هرمز، وهو يبدو أنه الكلمة المفتاح في هذه الأزمة، لماذا لا تستعمل الولايات المتحدة القوة العسكرية لفتحه؟ نعم. أو هل بإمكانها ذلك؟
2: هل بإمكانها ذلك؟ نعم، هي تملك القدرات وتملك فائض قوة كبير، لكن هناك محددات كثيرة. نتكلم عن كتف جغرافي، شكل الكتف الجغرافي من الصعوبة بمكان لأي عملية عسكرية أن تقوم بفتح المضيق، وإن قامت بذلك فإن فاتورة التكاليف ستكون باهظة. نتكلم عن منطقة ضيقة لا يمكن للقوة البرية أن تعمل بها، وعملية الإبرار أو عمليات الإبرار وهي الإنزال من البحر إلى الجو تكون من الصعوبة بمكان عادة. اثنين، وهو الأهم، أن الخطوط الدفاعية أو ما يعرف عسكريا بالأنساق الدفاعية للحرس الثوري قد بنيت منذ عام 1979 لمثل هذا الحدث العسكري الآن. لذلك نجد أن الموجات الثلاث التي تمت خلال الأيام القليلة الماضية بما فيها موجة اليوم ركزت على النسق الدفاعي الأول للشريط الساحلي الغربي لإيران، حتى على أقل تقدير تذهب إلى ما يعرف عسكريا بتليين الهدف أو إضعاف القدرات الموجودة. العمل العسكري في مثل هذا الطبيعة الجغرافية أو البيئة الجغرافية يكون معقد، والخسائر فيه تكون باهظة. فإذا ما ذهبنا إلى العامل المكافئ بين تحقيق الهدف وبين الخسائر، أعتقد أن الخسائر ستكون أكبر. لذلك الجانب الأمريكي نأى بنفسه عن المشاركة بعملية عسكرية ولو كانت بحرية من أجل فتح المضيق، لكن ذهب إلى خيارات أكثر أو إلى كورس أوف أكشنز أكبر، مثل الذهاب إلى اتفاق تثبيت الجانب الإيراني بمذكرة التفاهم مع فتح الممر الجنوبي الذي هو الأقصر والأعرض والأعمق والصالح أيضا للقطع البحرية.
0: وهذا ما أثار حفيظة الإيرانيين.
2: بالضبط، ولا ننسى نقطة أيضا أثارت حفيظة الجانب الإيراني، لا ننسى أن الأسطول الخامس الأمريكي الموجود بالبحرين هذا منذ بداية القتال لم يجري عليه أي عمليات عبور أو دخول أو خروج. هذه الأساطيل البحرية تحتاج إلى عمليات تزويد لوجستي، تحتاج إلى عمليات أيضا صيانة على أقل تقدير. يمكن التزويد بالطيران، لكن عمليات الصيانة تحتاج إلى إدخال وإخراج مثل هذا النوع من القطع البحرية. هذا الممر الجنوبي يخدم هذه الغاية الأمريكية، وهذا ما لا يريده الحرس الثوري الإيراني حتى يبقي جميع الممرات تحت الهيمنة المطلقة للحرس.
0: لذلك يقولون أن هذا الممر الجنوبي جاء بضغط من الولايات المتحدة على سلطنة عمان، هو وفرض إرادة أمريكية على
2: هي مياه إقليمية عمانية، وبالتالي السيادة لعمان على مياهها الإقليمية.
0: طبعا هذه رواية الإيرانية.
2: نعم، ما يزعج إيران في الممر الجنوبي هو الغاطس المائي أو ما يعرف عسكريا بالغاطس المائي. الغاطس المائي في الممر العماني غاطس كبير من 65 إلى 110 متر. الغاطس المائي في الممر الإيراني من 35 إلى 60 متر أقل. بالتالي الممر العماني مفضل للسفن التجارية لنقلات النفط، ومفضل أيضا للقطع البحرية العسكرية، لأن المدمرات وحاملات الطائرات تحتاج من 25 إلى 30 متر بس حتى تستطيع العبور في هذا الممر. لذلك الجانب الإيراني يبدي انزعاجا كبيرا على الممر العماني، ويحاول بأي طريقة القيام بعملية التشتيت أو التشويش أو التعطيل على هذا الممر.
0: طيب ماذا عن الألغام البحرية؟
2: نعم، هو تحدي آخر أيضا، ولا ننسى أن الألغام البحرية التي زرعت من الحرس الثوري الإيراني ذهبت باتجاه مفهوم بالعرف العسكري يعرف بالألغام التائهة التي جرتها المياه أو حركتها من أماكنها. يضاف إلى ذلك يبدو أن الحرس الثوري لا يملك خرائط، لأنه عملية الزرع كانت عشوائية، أو يملك خرائط ولكن تم تدميرها مع عمليات القصف التي تجري. لذلك عملية الألغام، وجود الألغام هي تشكل تحدي كبير، لكن وجود القوة الأوروبية وهي تحالف الراغبين التي تقود فرنسا وبريطانيا، ودخلت مؤخرا هولندا واليونان وألمانيا على الخط، ويوم أمس كان هناك الزج بأحد كاسحات الألغام بهذه المنطقة، هذا الأمر دفع الجانب الإيراني للتصريح بأنه لن يسمح لأي قوة دولية بالدخول في مضيق هرمز، لأنه يدرك أن وجود الألغام يدفع السفن باتجاه الممر الإيراني. الأمر الآخر حتى تتضح الصورة للمتابع والمشاهد، عملية كنس الألغام البحرية تختلف عن عملية الألغام البرية. الألغام البرية كاسحات الألغام تصطدم باللغة مباشرة، الألغام البحرية تحتاج إلى ثلاث مراحل: مرحلة الاستطلاع، مرحلة الكنس البحري وهي التي تقوم بها المدمرات، والمرحلة الأخرى البحث الدقيق الذي يحتاج إلى معدات ليزرية. لذلك هي مسألة معقدة، والسفن التي تقوم بعمليات كسح الألغام لا تكون من المعدن، هي سفن تكون بالغالب من مواد غير معدنية حتى لا يتم التقاطها ولا يكون لها بصمة،
0: ولا تلتصق بها
2: نعم، حتى لا يكون لها بصمة مغناطيسية. لذلك هذه العملية معقدة جدا، تحتاج وقت، والاتحاد الأوروبي على ما يبدو أو الناتو لا يريد أن يدخل بمواجهة مباشرة مع إيران ولو كانت ذلك المواجهة إعلامية.
0: دون أن نغفل في هذا التعقيد تنوع هذه الألغام البحرية، وهذا ربما يعطي بعض آخر من تعقيد هذه العملية. أعود إلى السيد عباس خميار. دكتور عباس، بالنسبة لإيران، هل ما زال الخيار الدبلوماسي هو المفضل، أم أن التصعيد العسكري أصبح خيارا لا مفر منه؟
3: يعني من خلال قرار الذي اتخذ، وهو صاحب هذا القرار الأول في إيران، المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، حتى أعلنها رئيس الجمهورية، هناك 12 عضو الذين يمثلون السلطات الثلاث، يمثلون قيادات الحرس والجيش الإيراني والقوى الأمنية، إضافة إلى مندوبين عن المرشد الأعلى، 12 عضوا من مجموع 13 عضوا أكدوا ودافعوا عن المسار التفاوضي، وهذا قرار مهم للغاية، يعني لا لبس فيه. وهذه بعد أن جرت مباحثات مطولة ودقيقة، وبعد ذلك اتخذ هذا القرار بمباركة أو بموافقة المرشد الأعلى حسب الدستور. لذلك هذا القرار هو قرار دستوري. الموضوع المفاوضات موضوع المفضل 100% على أي قرار حرب آخر، لأسباب معروفة، لخسائر، لحرب اقتصادية أخرى تشن، وللخروج من هذه الأزمات الكبيرة. ولكن الطرف الآخر يبدو مشروعه باختياره أو بضغط عامل ثالث، يبدو بأن المشروع لم يكن تفاوضا، هناك مماطلة، هناك تكلف، هناك لعب بشكل يعني غير منطقي وغير أخلاقي. هناك لم تكن أي خطوة تنفيذية من الطرف الآخر لكي تقابلها إيران بخطوة إيجابية كذلك، على أساس معادلة الخطوة أمام الخطوة أو تنفيذ أمام تنفيذ. لذلك يعني ربما طهران تضطر لاتخاذ هذه المواقف التصعيدية الأمريكية. الخيار الخيار التفاوضي هو الخيار الأفضل.

0: بلا شك، وهذا كما قلت من اتخذ هذا القرار دستوريا.
1: دكتور ريتشارد وايتس، في واشنطن أي صوت يغلب الآن؟ الصوت الذي ينزع إلى الدبلوماسية والحل الدبلوماسي، أم الصوت الذي يحبذ التصعيد العسكري ضد إيران؟
2: من الصعب الجزم. في واشنطن كان هنالك تزايد خفيف في الأصوات التي تدعو إلى ما يسمى الحل النهائي، وأن هذا ما يعنيه من إتمام العمل والإتمام المهمة والقضاء على إيران. هذه هي مجموعة صغيرة لكن لها صوت عالي، لكن أعتقد خارج واشنطن أعتقد أن هذا الأمر ربما سيجعل الناس أكثر تلهفا للخروج من هذا الوضع والتركيز على قضايا أخرى.
1: بالنسبة للحسابات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة، هل تخدم هذه الضربات وهذا النسق التصعيدي من جانب الولايات المتحدة في إيران حملة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي الخريف القادم، أم أنها تعمل ضده؟
2: تقليديا السياسة الخارجية لا يكون لها تأثير كبير على الانتخابات النصفية. هنالك استثناء واحد وهو في حالة الانتخابات الكونغرس خلال الاحتلال الأمريكي للعراق في تلك الفترة في عام 2016، عانى الجمهوريون خسارة فادحة وقالوا أن الحرب العراقية كانت السبب في ذلك. وزير الدفاع رامسفيلد أجبر على في عام 2006 عفوا، وفي ذلك الوقت أجبر الوزير رامسفيلد على الاستقالة. أعتقد أن الرئيس ترامب ليس جورج بوش وليس الأب الذي قام باحتلال شن الحرب الخليج الأولى، وبعد ذلك خسر الانتخابات، أو الابن الذي احتل وغزا العراق وبعد ذلك دخل في معادلة طويلة. أعتقد أنه يحاول أن يتفادى هذا السيناريو بسبب التبعات المحلية السياسية عليه. والسؤال هو ربما لن يكون هذه القضية بالذات لن يكون لها تأثير كبير على الانتخابات ما لم يقتل أو يؤدي ذلك إلى مقتل عدد كبير من الجنود الأمريكيين.
1: العقيد نضال أبو زيد، تظهر أمامنا على الشاشة صورة للحرس الثوري الإيراني وصورة خاصة بالقيادة المركزية الأمريكية. ما الذي يمكن أن نقرأه مما يعرض من حيث نوع السلاح والاستهدافات؟
3: نعم، يعني في المقاطع التي بثها الحرس الثوري الإيراني يبدو أن الطائرات المستخدمة في هذه العمليات الإطلاق طائرات الأرش. بالمناسبة هناك نوعين أو نموذجين من هذه الطائرات، الأرش 1 وأرش 2. أرش 1 أعلن عنها في 2019 مداها 1400 كيلومتر والرأس المتفجر فيها كبير. في 2020 أعلن عن أرش 2 تم تخفيف الرأس المتفجر لكن تم زيادة المسافة وأصبحت 2000 كيلومتر، وهي الطائرات التي تظهر في هذا المقطع الذي يبث الحرس الثوري والتي استخدمت على ما يبدو ضد الأهداف في المنطقة هذه أو مع ساعات فجر اليوم. هذه الطائرات تستخدم ضد الأهداف الاستراتيجية والمواقع الاستراتيجية. بالتالي لغاية الآن لم نرى أن هناك مقاطع بثها الحرس للصواريخ التي استخدمت، حسب ما أعلن أنه استخدم صواريخ باليستية. فيما يتعلق بالمقطع الذي بثه القيادة الوسطى الأمريكية، من الواضح جدا أن القيادة الوسطى الأمريكية استخدمت نموذج مركب، بمعنى ضربات بصواريخ دقيقة كما يظهر في المقطع بالتزامن أيضا مع طلعات جوية. لما يكون ضربات بصواريخ دقيقة، هنا نتكلم عن التوماهوك، عن الجازم، عن صواريخ البريزم الأمريكية الدقيقة. وهذا ما يفسر، لاحظ في المقطع، عملية إصابة المركبة أو منصة الإطلاق بدقة متناهية.

0: لأن هذا النوع من الصواريخ يستخدم الإحداثيات بدقة عالية، لذلك العمل المركب بالصواريخ الدقيقة مع الطائرات يشير إلى مدى قدرة الجانب الأمريكي الذي يتمتع بقابلية حركة جوية جيدة في الأجواء الإيرانية، وقابلية حركة أيضا دون الإعاقة من أي عمليات من الحرب الإلكترونية، لأن هذه الصواريخ لو تم التشويش عليها لما أصابت أهدافها، بالتالي هناك سيطرة جوية أمريكية أو سيادة جوية أمريكية، وهناك قدرة أيضا على التحايل على الحرب الإلكترونية الإيرانية التي كانت تعيق أحيانا الاستهدافات. إذن نحن أمام مشهدين، مشهد مركب أمريكي، مشهد إيراني بالطائرات المسيرة. المشهد الأمريكي يشير بكل وضوح إلى أن عملية المرافقة للتصوير تزامنت مع عملية المرافقة للاستهداف، ما يعني أن الجهد الاستخباري والاستطلاعي يرافق الجهد العملياتي، الأمر الذي يثبت مدى القدرة الأمريكية على الإصابة للأهداف عالية القيمة.
1: والمتابعة ما بعد الضربة،
0: والمتابعة ما بعد الضربة، نسبة الإصابة، نسبة التدبير، ثم يتم بعد ذلك التعديل في الموجات التي تليها.
1: طيب سيد العقيد، بما أنك تحدثت عن المسيرات، يبدو أنها السلاح المفضل، خاصة وأننا بتنا نسمع الآن عن حرب المسيرات، هي أقل كلفة وتلحق أضرار جسيمة، وهذا ما ظهر جليا في الحرب الأوكرانية أو الروسية على أوكرانيا. كانت هناك في الأشهر الماضية سمعنا عن اتفاقات خليجية أوكرانية دفاعية، اتفاقات دفاعية للاستفادة من التجربة الأوكرانية فيما يتعلق بهذه حرب المسيرات والتعامل معها ونقل هذه الخبرة إلى دول الخليجية. إلى أي مدى يمكن التعويل على هذا النسق أو هذا المسار الدفاعي في ظل تحول الأمن إلى سلعة أو مفهوم الأمن إلى سلعة الآن؟
0: نعم، هذا يقودنا إلى مفهوم جديد بدأ يطبق أو يدرس في المعاهد العسكرية وفي المعاهد الدراسات الاستراتيجية، وهو حروب الجيل الخامس وحروب الجيل السادس، والتي دخلت فيها الدرونز كعامل أساسي وفعال في هذه الحروب. وبدأ ذلك المفهوم يظهر بعد الحرب الأوكرانية، لأن الطائرات المسيرة نتكلم عن طائرات خفيفة سريعة، خفيفة رخيصة وسريعة، وتؤتي أكلها وتحقق أهداف الحرب دون الدخول بمواجهات مباشرة. وهذا ما يطبقه أن الجانب الإيراني الذي يبدو أن استنسخ هذا النموذج من الحرب الأوكرانية. وجود الطائرات المسيرة في معادلة القتال يؤثر، ويؤثر بشكل كبير، ولكن مدى دقة الإصابة هي التي تؤثر، لأننا قلنا المعادلة القتالية التي دائما نتحدث عنها ليس مهم كم تستهدف بقدر ما أن الأهم ماذا تستهدف، لأن الجانب الإيراني يعتمد في عقيدته القتالية على الحشد، يطلق كم هائل من المسيرات على أهداف متنوعة، على عدد كبير من الأهداف، لكن هل تصيب أم لا تصيب، هل تم اعتراضها أم لم يتم اعتراضها، هذا هو المهم في كل المعادلة القتالية. اليوم تم استهداف الكويت، البحرين حسب ما أعلن الجانب الإيراني، واستهداف الإمارات بالإضافة للأردن، لكن هل أصاب لم يصيب، لم تصدر بيانات لغاية الآن من تلك الدول رغم الإعلان الإيراني عن الإصابة. استخدام الطائرات المسيرة أيضا في المعادلة القتالية يؤدي إلى تشويش الصواريخ الاعتراضية واستنزاف منظومات الانذار المبكر، لذلك الجانب الإيراني يعتمد على النظرية المركبة، طائرات مسيرة مع صواريخ باليستية.
1: لكن كيف تستفيد دول المنطقة من الخبرة الأوكرانية في التعامل مع هذه المسيرات؟
0: أوكرانيا لديها خبرات متقدمة في موضوع تصنيع الطائرات المسيرة، حتى قبل يومين من الآن الجانب الأمريكي أراد أن يستفيد من التقنيات والخبرات الأوكرانية، فبادل عملية إرسال الباتريوت لأوكرانيا مقابل الحصول على تقنيات الطائرات المسيرة. أبرز تقنيات الطائرات المسيرة التي يستخدمها أو تستخدمها أوكرانيا هي الطائرات المسيرة التي تعتمد على الفايبر أوبتكس، على التوجيه السلكي، وخاصة في المنظومات الدفاعية، بمعنى لم تعد الطائرات المسيرة فقط للعمليات الهجومية بل أيضا للعمليات الدفاعية. فظهر نموذج جديد من الطائرات يقوم هذا النموذج باصطياد الطائرات المسيرة الهجومية من خلال المواجهة المباشرة أو الانفجار بهذه الطائرة. نتكلم عن معدات عسكرية رخيصة الثمن، دقيقة الإصابة، ومجدية في العمليات الهجومية والدفاعية.
1: أعود إلى سيد عباس خميار في طهران، ما الذي يجب أن تستعد له المنطقة الآن في ظل هذه الأجواء المشحونة؟
2: يعني يبدو أن الخيار الوحيد التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية هو استكمال مشروعها، وهذا ما سمعناه عدة مرات من أعضاء في الفريق الأمريكي وخاصة العامل المؤثر.

0: يؤثر على هذا الفريق؟ أي نتنياهو عندما يتحدثون بأن المهمة لن تستكمل ونريد استكمال المهمة، استكمال المهمة. إذا ما رجعنا إلى بدايات الاعتداءات نرى بأن المهمة هي القضاء على إيران والقضاء على النظام وإتيان بمجموعات انفصالية من خارج إيران وتفتيت المجتمع الإيراني، ناهيك عن الأهداف الثلاثة التي كانت قد أعلنت في الحرب الأولى لمدة 12 يوما التي كانت خلصتها أمريكا في موضوع القضاء على المشروع النووي وتصفيره، وإضافة إلى القضاء على المنظومة الصاروخية البالستية الإيرانية وفك الترابط بين طهران وحلفائها في المنطقة. كل هذه الأهداف باءت بالفشل، لذلك استطاعت إيران أن تنقل هذه الأزمات إلى المضيق وتحصر الرئيس الأمريكي والقيادة الأمريكية في هذا المضيق. والآن الحرب على موضوع أصلا لم يكن مغلقا منذ البداية وكانت الأمور والناقلات تمر بسلام. لذلك الآن عندما يتحدثون عن ضرورة استكمال المهمة، يعني إعادتنا إلى ما كنا عليه سابقا وهو استهداف النظام برمته وقضاء على النظام الإيراني من خلال مواجهات تستهدف البنى التحتية أو على أي خطوات تصعيدية. ولكن
1: نعم سيد عباس، دعني أتوجه بسؤالي الأخير لدكتور ريتشارد وايس. دكتور ريتشارد، أين ترى الأمور ماضية في الفترة القادمة باختصار وسمعاً؟
2: أعتقد أننا سنرى مثل هذه الأوضاع تتكرر لفترة لأسباب ناقشناها. محتمل أن الولايات المتحدة ستنهي المهمة ربما بغزو، لكن الرئيس ترامب لا يبدو وكأنه قد هزم، بالتالي أعتقد أنه من غير المحتمل أنه سيترك المنطقة ويترك إيران تسيطر على المضيق على الأقل حتى قبل الانتخابات. بالتالي لفترة معينة أعتقد أنه سنرى هذا التبادل في إطلاق النار الذي قد يستمر لفترة بالتزامن مع استمرار المفاوضات والمحادثات، وقد تقوم إيران بمهاجمة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور ريتشارد وايس، وشكرا لسيد عباس خميار عن المشاركة في هذه المقابلة. التغطية مستمرة معكم مع الزميلة منى.
3: رأس الساعة مشاهدينا الكرام، نبدأ تغطيتنا بنعي الديوان الأمري القطري صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 74 عاما. من الدوحة ينضم إلينا الزميل أحمد الجاسم. أحمد، أهلا بك. إذن بعد إعلان الديوان الأميري وفاة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني، ما هي الإجراءات المتوقعة الآن؟
4: نعم منى، في البداية دعيني نعزي أنفسنا من مواطنين ومقيمين على أرض قطر الطيبة بوفاة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني، كما نعزي الوطن العربي بوفاة هذا الفقيد الذي أنجز عمره في مساعدة العرب ومساعدة نصر القضية الفلسطينية ونصر المظلومين حول العالم. بالعودة إلى سؤالك منى، هناك أربعة إجراءات ستقوم، بدءا بالبيان الرسمي الذي قام به الديوان الأميري وهو إعلان الوفاة سمو الأمير الوالد الذي وافته المنية صباح هذا اليوم في تمام الساعة السابعة عن عمر 74 عاما. ثم الإجراء الثاني هو إعلان الحداد الرسمي لدولة قطر بوفاة سمو الأمير الوالد وبدء البروتوكولات الرسمية. من بعد ذلك ستتم إجراءات الدفن وإقامة الجنازة وبعد ذلك استقبال التعازي. هذا مجملا الإجراءات البروتوكولية التي ستقوم بها دولة قطر في وفاة فقيد الوطن الغالي سمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني.
3: نعم أحمد، يعني

0: بدءا بالإعلان الرسمي لوفاة سمو الأمير الوالد، ستتم تفعيل إجراءات وبروتوكولات العزاء الرسمية التي من خلالها سيتم الإعلان عن يوم وتحديد وقت العزاء الرسمي وموقع دفن سموه. من بعد ذلك ستتم إجراءات استقبال التعازي من مسؤولين ومن كبار قادة الدول ومن رؤساء وزراء من حول العالم. كما تعلمين منى، سمو الأمير الوالد يمثل اهتماما عالميا لدى الكثير وصديق لدى الكثير من دول العالم، بالرغم من تنحيه عن السلطة وتولي سمو الأمير الشيخ تميم منذ سنة 2013، لكن لا زال سمو الأمير الوالد يحظى بشعبية ويحظى بحب الكثير حول العالم من الوطن العربي والعالمي أيضا.
1: نعم، إذن فيما يتعلق بالإجراءات والمراسم التي أعلن عنها أحمد حتى هذه اللحظة، ما الذي نعرفه؟
0: حتى الآن لا يوجد إعلان رسمي ببدء المراسم الرسمية لبدء البروتوكول الرسمي، لكن البروتوكولات ستكون كالتالي: الإعلان الرسمي من قبل الديوان الأميري القطري، وقد تم ذلك الإعلان رسميا، ومن ثم يأتي بدء بروتوكولات الجنازة، وهو البدء بالإعلان عن تحديد وقت ومراسم دفن سموه، واستقبال ثالثا استقبال وفود المعزين لسموه، وبعد ذلك ستتم مراسم العزاء، وسيتم استقبال العديد من الوفود لجنازة سموه. حتى الآن الذي صدر من الديوان الأميري هو إعلان الوفاة، وهو الجزء الأساسي من هذه العملية، وستلحقها بعد ذلك إجراءات أو تفعيل بروتوكولات العزاء، وهو الحداد لمدة 3 أيام، بدء مراسم العزاء، استقبال الوفود الذين سيشاركون في العزاء، وباقي الإجراءات التي سيتم الإعلان عنها بعد إعلان البيان الرسمي. صدر البيان الرسمي صباح هذا اليوم في وفاة سموه، باقي الإجراءات إلى الآن لم تعلن، سيتم الإعلان عنها في الساعات القليلة القادمة إن شاء الله.
1: إذن حتى إعلان هذه الإجراءات أحمد، ويعني تتبين التفاصيل فيما يتعلق بالعزاء وبمكان الدفن والوفود التي ستحضر طبعا لتقديم واجب العزاء لدولة قطر، دعنا نسألك عن مسيرة الأمير الوالد والذي ارتبط اسمه بنهضة هذه البلاد.
0: بالطبع، سمو الأمير الوالد ارتبط اسمه بنهضة هذه البلاد، حيث منذ توليه الحكم في سنة 1995 إلى أن توفي عن عمر 74 عاما، قام بالعديد من الإنجازات لهذا الوطن الغالي، وبداية من رفع قيمتها حول العالم وصيتها أيضا، كما رفع اسم دولة قطر من الناحية الاقتصادية والعديد من الجوانب الإيجابية قام بها سمو الأمير الوالد. سموه لم يكن مجرد أمير، بل كان أب لكل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة. أيضا كان مهتما بقضايا الإنسان وقضايا الوطن العربي، وعلى رأس هذه القضايا القضية الفلسطينية، حيث زار غزة في سنة 2015، وقام أيضا بنصرة المظلومين في كثير من القضايا الفلسطينية. الأمير الوالد لم يكن حاكما فقط، بل كان أبا لكل من على هذه الأرض، حيث من يعلم الأمير الوالد حقا على هذه الأرض كان جدا متواضعا مع الناس. كان الأمير هو أبا، وقد ارتبط اسمه بذلك أيضا، يعني سمو الأمير الوالد. الأمير الوالد والدا للجميع، كان والدا للجميع، كان والدا لكل صغير وكبير على هذه الأرض الطيبة، من مواطنين ومن مقيمين ومن كل من على هذه الأرض. نعزي أنفسنا ونعزي الوطن العربي بفقيد هذه الأمة، فهو فعلا فقيد هذه الأمة. الأمير الوالد سعى لتنمية دولة قطر، حيث منذ توليه من سنة 95 قطر كانت تعاني من الكثير من الديون. سعى سمو الأمير الوالد لرفع مستوى معيشة المواطن القطري، وسعى لرفع معيشة كل مقيم على هذه الأرض، وأعطى الفرص للجميع، وساعد أيضا، لم يساعد فقط مواطنين دولة قطر ومقيميها، سعى لتنمية باقي الدول.

0: العالم وأعاد إعمار غزة وأعاد إعمار الدول الكثير من دول العالم النامية. سمو الأمير الوالد يشكل أحد أبرز ركائز وقادة دول الوطن العربي، فكان هو مفتاح للكثير من الحلول والكثير من الخلافات بين قادة الدول. ضحكته وسموه رحمه الله كانت تشكل حلا لكثير من الإشكاليات التي كانت تواجهها الدول العربية. سعى دائما سموه لإقامة مؤتمرات إسلامية، مؤتمرات عربية، قمم عربية، قمم إسلامية لتوحيد الصف العربي والإسلامي ولنصرة المظلومين ولنصرة القضية الفلسطينية. سموه لم يكن فقط مجرد حاكم فقط، كان مهتما بكثير من قضايا أمته، بكثير من قضايا الوطن العربي. رحم الله سموه واسع رحمته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
1: رحمه الله زميل أحمد الجاسم، وأنت تتحدث أيضا عن هذه التنمية التي شهدتها قطر وهذه البلاد في عهد الأمير الوالد سمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني أيضا، وكانت نقلة نوعية في إطار التنمية، في إطار التعليم، في إطار الصحة، في إطار الثقافة والإعلام وحتى البنى التحتية. نسألك أيضا زميل أحمد عن العلاقات الخارجية لدولة قطر والتي ازدهرت أيضا في عهد سمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله.
0: طبعا منذ تولي سمو الأمير الوالد مقاليد الحكم سنة 95 عكف على وضع سياسة خارجية صحية في هذا الوطن، وهي سياسة التوسط في حل الصراعات الدولية، وهذا ما عكف عليه وهذا كان توجهه، ونرى ذلك ينعكس الآن في قيادة سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني والخطة التي رسمها منذ 95 في وضع سياسة خارجية تقوم على سياسة حسن الجوار والتدخل كوسيط في حل كثير من الأزمات في الوطن العربي. سمو الأمير الوالد كان مهتما بقضايا الوطن العربي، وذلك ودليل ذلك تبنى الكثير من المؤتمرات التي قامت هنا في دولة قطر على أساس حل إشكاليات ونزاعات دولية كانت قد تعصف بهذه الدول وتسبب أزمات، منها قضايا دارفور، قضية طبعا فلسطين التي هي قضية مركزية بالنسبة للأمير الوالد منذ نشأته، فحيث كان منذ نشأة سمو الأمير الوالد مهتما بكثير من القضية الفلسطينية وكان ناصرا لها وكان مهتما بقضايا الوطن العربي. لم يكن الأمير الوالد مجرد أميرا لا يهتم إلا بدولته فقط وتنمية شعبه، بل ساعدت سياسته الخارجية بتنمية العديد من الدول حول العالم. سمو الأمير الوالد خيره غطى جميع الدول العربية وجميع الوطن العربي، الوطن العربي والعالمي أيضا، وصل حتى حتى حتى فنزويلا، كوبا شهد ذلك. في كثير من الدول حول العالم هناك بنى مساجد وبنى مراكز تعليمية ومراكز صحية وبنى العديد والعديد والعديد من الأمور التنموية التي ساهمت في بناء الكثير من الدول حول العالم، سواء العالم العربي أو الإسلامي أو العالم بشكل عام. سياسة خارجية منذ 95 منذ توليه للحكم أسسها بكل قوة وبكل ثقة ليسلمها أيضا لعهد جديد، وهي في عهد قيادة سمو الأمير تميم بن حمد.
1: زميل أحمد الجاسم شكرا لك، ابقى معنا. والآن من الدوحة ينضم إلينا الدكتور يوسف العبدان أستاذ العلوم السياسية، أهلا ومرحبا بك سيد يوسف. إذن بعد إعلان الديوان الأميري وفاة سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني، نسألك طبعا رحمه الله، نسألك عن المسار والمنعطفات في مسيرته والتي شكلت منعطفات أيضا في مسيرة دولة قطر.
2: خسرت قطر اليوم

بل خسر العالم العربي والإسلامي والأمة كلها بفقد هذا الرجل العظيم الذي نذر نفسه لخدمة وطنه وأمته حتى أنشأ لنا وطنا نفاخر به بين الأوطان وبين الأمم. وأصبح الشعب القطري في ظل عهده الميمون يتمتع بالعيش الكريم والحياة الرغيدة. إن مشاعر الحزن لا يمكن تصويرها في هذه اللحظات التي يفقد فيها الوطن مثل هذا العملاق الكبير وهذا الزعيم العظيم الذي لم يجد الزمن بمثله. إنه الرجل الذي قاد البلاد وقاد بلاده وشعبه إلى مدارج الكمال والتقدم، وأسس الحقيقة دولة يشار إليها بالبنان، هي دولة القانون والمؤسسات في وقت قصير من الزمان بفضل ما أوتي من حكمة الرأي وسديد القول في كل ما أقدم عليه. إن مصيبة قطر كبيرة وإن الخطب فادح، ولكن لا نملك إزاء إرادة الله سبحانه وتعالى، ونحن المؤمنون بأنه لكل أجل كتاب. إن الله سبحانه وتعالى قد اختاره لجواره، وربما أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكرمه بحب الشعب له، لأن الناس شهداء الله في أرضه. اليوم في قطر ما من رجل ولا امرأة ولا طفل ولا شاب ولا شابة إلا وهو يبكي حزنا وألما على فقد هذا الرجل العظيم الذي كان لهم بمثابة الأب وكان لهم بمثابة الأخ. لا نملك إلا أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته. إن الإنجازات العظيمة التي حققها هذا الراحل الكبير لا تعد ولا تحصى. لقد ترك رحمه الله وغفر له بصمات واضحة في ميدان التعليم والصحة والنهضة الاقتصادية، ونهض بالاقتصاد نهوضا كاملا، وعزز مكانة الدولة، وأنشأ نهضة عمرانية يحق لنا نحن القطريين أن نفاخر بها. اليوم كل حتى أصبحت قطر تتجه إليها الأنظار من كافة دول العالم مذهولين بحكمة هذا الرجل وبقدرته على بناء هذا الوطن بعزيمة ثابتة وإيمان بالله سبحانه وتعالى، فكان الله معه. والحديث أيضا عن الجوانب الإنسانية في الشيخ حمد رحمه الله لا تعد ولا تحصى. لقد حباه الله لفتاة إنسانية وخلق كريم وتواضع جم يندر أن تتوافر في رجالات غيره. فالحمد لله على كل حال، ستبقى هذه الإنجازات الداخلية والخارجية محفورة في ذاكرة التاريخ وفي ذاكرة الأجيال وفي ذاكرة الدول. كم بلسم من جراح، وكم توسط بين فرقاء في العالم، وكم سعى سعيا حثيثا إلى لملمة الجراح بين الفرقاء المتنازعين في العالم العربي وفي العالم كله. كذلك مشهود له بحل القضايا فيما بين الكثير ما بين الدول. ومهما عددنا هذه الإنجازات فلن نوفيه

0: نوفيه حقه. حزننا كبير عليه جدا، والشعب القطري فقد بفقد هذا الرجل العظيم يعني شخصية لا تعوض إطلاقا، ولكن إرادة الله فوق كل إرادة، وأملنا كبير في أن ما تركه لنا من بصمات ومن سياسات ستبقى خالدة إلى الأبد. وإن لنا من حكمة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الذي يترسم أو ترسم ولا زال يترسم النهج الذي اختطه والده الراحل الكبير، ما يخفف من اللوعة وما يخفف من الحزن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد فقيدنا الكبير بواسع رحمته، وأن يبوئه منازل الصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجعل مثواه الفردوس الأعلى. يذهب اليوم إلى لقاء ربه ودعوات المسلمين معه، في القطريين كلهم يرفعون أكف الذراع إلى الله سبحانه وتعالى، يدعون لهذا الفقيد بالرحمة والجنة والرضوان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي مقامه وأن يسكنه مساكن الشهداء والأبرار. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
1: نعم. دكتور يوسف العبيدان، تحدثت عن النقلة النوعية في التنمية التي شهدتها دولة قطر في ظل قيادة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني، ونسألك أيضا عن الدور الكبير في التاريخ السياسي لبلاده والمنطقة الذي لعبه الشيخ حمد بن خليفة.
0: الدور السياسي طبعا لعبه توضيح، يعني هو الشيخ حمد يعتبر بلا حق وبلا منازع، وكما قال سمو الأمير الله حفظ الشيخ تميم أنه فعلا باني نهضة قطر الحديث أو باني قطر الحديثة. كما ذكرت لك سيرة حافلة، حكم البلد 18 عاما، ومن قبله كان وليا العهد، وكان يمارس دوره بالكامل في سبيل أن ينشئ لنا وطنا حرا أبيا قائم على أعمدة قوية في الاقتصاد وفي الإدارة وفي الاجتماع وفي الشؤون الثقافية والاجتماعية والفكرية. اليوم لدينا نهضة تعليمية كبيرة ترجع في بعد الله في مقوماتها إلى فكر صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. لدينا نهضة صحية أيضا نفاخر بها أمام العالم بفضل سياسة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله رحمة واسعة. مهما عددنا فلن نوفيه حقه، ولكن عزاؤنا أن الله سبحانه وتعالى سيجازيه خير الجزاء على ما قدم لخير هذا البلد وخير هذه الأمة وخير أبناء وطنه. جعل الشعب القطري يعيش في بحبوحة من العيش حتى أصبحنا موضع حسد من دول العالم على ما نعيش به وعلى ما حبانا إياه سبحانه وتعالى من هذا الأمير العظيم وهذه الشخصية المباركة التي أثرت بلادها إثراء كبيرا في كل الخطوات التي أقدمت عليها. فالحقيقة أن مهما عددنا الإنجازات الداخلية والخارجية فإنها تحتاج إلى وثائق وتحتاج إلى مراجع، بل وسيصبح الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مرجعا لكثير من الدارسين. أنا أدعو إخواني الباحثين من العلماء والمفكرين أن يبحثوا في هذه الشخصية وأن يجعلوا منها مركز إشعاع للعلم والمعرفة، فيكتبوا عنه وعن مناقبه وأخلاقه وأفكاره وسياسته، حتى نستطيع أن نوفيه بعضا مما قدمه لوطنه وأمته.
1: دكتور يوسف العبيدان، أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا من الدوحة، شكرا جزيلا لك. فيما يلي نستعرض هذا التقرير الذي يتناول نهضة قطر في عهد الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وكيف تحققت رؤيته.
2: يبدو التاريخ الإنساني في صيرورته كأنه سيرة للاستثناء، للآحاد الذين يملؤون صحائفه بجلائل الأعمال ويجترحون التحولات الكبرى في حياة شعوبهم، وهم أنفسهم الذين سيتخذون أماكنهم في سجلاته بعد مغادرتهم الدنيا بوصفهم عظماءه ومؤسسي متنه. إنهم الذين كتبوا في دفتر الزمان بحرف جريء أعمالا باقيات صالحات ملهمات. الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني واحد من هؤلاء. إنه الرجل الذي أخرج قطر من وحشة الجغرافيا لتكون ملء السمع والبصر، فإذا ذكرت قطر ذكر الأمير حمد بن خليفة آل ثاني، وإذا ذكر ذكرت جوهرية في بعض البلدان. وحسب كل قائد وزعيم من خلود الذكر أن يكون التعبير البطولي الأتم لوطنه، وذلك مطلب لن يبلغه من لم يستوفي عدته من الجسارة والذكاء والرشد السياسي وصفاء الرؤية وغيرها من صفات تجلت في سعة إنسانية انفتحت بها قطر على العالم في عهده، إحسانا وسعيا بالخير بين شعوبه. كان ذلك ديدنها ولا يزال. سيرتبط تاريخ قطر الحديث بالأمير الوالد حمد بن خليفة، فهو مؤسس نهضتها الحديثة وباني صروحها الاقتصادية والعلمية والثقافية والرياضية. وهنا لا بد من استحضار شهادته للتاريخ في شأن السلطة استلاما لها وتخليا عنها بتنازله عن الحكم لابنه الأمير تميم بن حمد آل ثاني.
3: والله يعلم أنني ما أردت السلطة غاية في ذاتها، ولا سعيت إليها من دوافع شخصية، بل هي مصلحة الوطن أملت علينا أن نعبر به إلى مرحلة جديدة. ولقد حان الوقت أن نفتح صفحة جديدة أخرى في مسيرة وطننا، يتولى فيها جيل جديد المسؤولية بطاقاتهم المتوثبة وأفكارهم الخلاقة.
2: لكأن الأمير الوالد كان على موعد مع التاريخ لإنجاز ما لا يمكن تصوره من المنجزات، ثم يسلم الراية زاهدا وهو قادر. لقد بدا الأمر كما لو أنه كان استجابة لنداء صنع المعجزة القطرية، استجابة لنداء التاريخ. كان عهد الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني موارا بالحركة وباقتحام آفاق ما كانت مطروقة هي إلى المغامرات الملحمية أقرب. تخرج على يده قناة الجزيرة إلى العالم.
4: أهلا بكم، هذه أول نشرة إخبارية من قناة الجزيرة في قطر،
2: وهي اللحظة عينها التي ستكبر فيها الجغرافيا القطرية لتكون بحجم الفضاء فاعلة ومؤثرة. ستحقق الجزيرة في سنواتها اللاحقة التأثير الأكبر في العقل العربي، وستمثل الجزيرة تجاوزاً للإعلام العربي كله وإلهاماً له في الوقت نفسه. في عام 95 يصدر الأمير الوالد قراراً بإنشاء مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع،

0: في تنشئة قادة المستقبل في دولة قطر وتنمية قدراتهم من خلال تعزيز ثقافة التميز والابتكار في المجتمع. إنها المؤسسة التي ستكون في أعوامها اللاحقة حاضنة لفروع جامعات ومراكز بحوث عالمية، فضلا عن جامعة حمد بن خليفة. هذه الإرهاصات الباكرة بالاهتمام بالإعلام والتعليم ستكون محددا أساسيا لما ستكون عليه سياسة الدولة في عهد الأمير الوالد، وهي خوض قمار تجربة تنموية قطرية يكون الإنسان محورها وغايتها. في 8 يونيو عام 2004 يصدر أول دستور لدولة قطر بعد استفتاء شعبي عليه في العام الذي سبق، وهو ما مثل مرانا ديمقراطيا أوليا لتأسيس المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار. سريعا تتحول دولة قطر قبلة للمؤتمرات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية، وأصبحت قطر في قلب المشهد العالمي بما حققته من مكانة عالية إقليميا ودوليا. وشكلت الدبلوماسية القطرية حضورا فاعلا في حل النزاعات واحتواء الصراعات في مناطق مختلفة من العالم. ستبدأ الملحمة الوطنية الكبرى مع تدفق الموارد المالية الضخمة على خزينة الدولة بعد اكتشاف الغاز في قطر، وقد صدرت أولى شحنات الغاز المسال أواخر عام 96، مؤذنة بانطلاقة اقتصادية كبرى اتضحت معالمها عام 2006 عندما أصبحت قطر أكبر مصدر للغاز المسال في العالم. وهنا تبرز عظمة القيادة كما تجلت لدى الأمير حمد بن خليفة، وهي تحويل الثروة إلى مشروع في بناء الوطن الذي جوهره بناء الإنسان. في العام 2010 كان إنتاج قطر من الغاز المسال قد بلغ 77 مليون طن. يومها قال الأمير الوالد حمد بن خليفة في الحفل الذي أقيم في مدينة رأس لفان إن قطر تحتفل بتحقيق أحد أهدافها التاريخية بإنجاز سيخلده تاريخ صناعة الغاز العالمية، بأنه اليوم الذي تبوأت فيه قطر رسميا صدارة دول العالم في إنتاج الغاز الطبيعي المسال.
1: The 2022 FIFA World Cup is Qatar.
0: ولم يزل في المسرح الدولي متسع لقطر لتفعل ما لم تفعله دولة في المنطقة العربية والأفريقية. الصدفة لا تصنع وطنا. إعلان فوز قطر في عام 2010 بتنظيم كأس العالم للعام 22 لم يكن قفزة في الظلام، ولا كان جرأة لا تسعفها إرادة، بل كان اجتراحا لفعل يقع خارج المتخيل، خارج المتوقع. فقد أخلدت دول العالم غير المتنفذة إلى المقاعد التي خصصها لها ما يسمى بالعالم الأول. كان الدفع بملف قطر أصالة عن نفسها ونيابة عن المنطقة العربية وما وراء المنطقة العربية فعلا يعبر عن تلك الجسارة التي وسمت عهد الأمير الوالد. ستصير قطر خلال العقود الثلاثة الماضية المختسمة بينه وبين الأمير تميم بن حمد عنوانا للحداثة والتقدم في تجسيد بديع لما تخيلته رؤية 2030 الممتدة من العام 2011 إلى العام 2030. فإذا رأيت ثم رأيت حداثة في ترتيب الحياة وصناعة الجمال، وتطورا يأخذ بكل منشط من مناشط الحياة، فتلك هي تجليات الرؤية. إنها الرؤية التي حرصت على تحقيق أعلى درجات الحداثة دون أن تفلت الإمساك بيد التقاليد والتراث، فلا ينفصل طارف عن تالد. تلك هي القيمة الناظمة لرؤية قطر الوطنية. فإذا رأيت ثم رأيت تطورا في جميع أوجه الحياة ما خلا منها وجه، فإنما هي الخطة تخرجها من الورق

0: إرادة جعلت شعارها قطر تستحق الأفضل. أما الهدف الذي نصت عليه الخطة فهو تحقيق التقدم والازدهار للمواطنين، بحيث تتحول قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة التي تؤمن العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. وأن تبلغ في ذلك الغاية من حيث جودة التعليم والصحة والسكن وسلامة البيئة وإلقاء مظلة من الحماية الاقتصادية والاجتماعية لا يبقى معها صاحب حاجة محتاجة. دفان الفقر، هكذا سمى القطريون أميرهم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. لم يدفن الفقر فحسب، بل جعل من نهضة قطر مثالا، يقول إن الموارد على كثرتها لا تصنع وطنا حتى تجد ذا رأي وحزم وفؤاد جريء. أولئك من يحتفي بهم التاريخ، أولئك الذين يغادرون الدنيا وهم أشد ما يكونون حضورا فيها بما صنعوا وأحسنوا. والأمير الوالد هو من سيلقاه كل رائح أو غاد في صرح صحي أو تعليمي أو ثقافي أو رياضي. لقد صنع وطنا عامرا بالخير والإحسان وجديرا بالإحترام الدولي، فسلام على روحه في الخالدين وهي مطمئنة راضية ومرضية.
1: والآن ينضم إلينا في الاستوديو مشاهدينا أحمد الشيخ، مدير الأخبار السابق في قناة الجزيرة. أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد. توفي الأمير الوالد سمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني عن عمر ناهز 74 عاما. نعلم أنها كانت تربطك معه علاقة شخصية، لكن قبل أن نسأل عن العلاقة الشخصية أستاذ أحمد، نسأل عن الكلمة التي تلخص مسيرة الأمير الوالد.
2: أولا اسمح لي أن أسأل الله عز وجل أن يتغمد الأمير الإنسان حمد بن خليفة آل ثاني واسع رحمته، رحمه الله وأثابه الجنة. من عرف هذا الرجل لا بد أن يذكر فيه أولا أنه كان إنسانا بكل ما تحمل الكلمة من معاني عاطفية وإنسانية ووجدانية، وكان أيضا قائدا ذا رؤية. قد هناك قادة كثر لكن أن تكون صاحب رؤية فتلك ميزة لا يتمتع بها إلا قليل ممن يتبوؤون المسؤولية في هذا الوطن. فأنا أعتقد أن لو أردت أن ألخص حياة هذا الرجل لقلت، أو سيرته، حمد بن خليفة الإنسان الأمير القائد العربي المسلم الذي كان يؤمن إيمانا راسخا بعروبته، وكان منتميا انتماء راسخا للأمة العربية. همه في كل لحظة من لحظات حياته كان هو هم الأمة العربية. كان حمد بن خليفة رحمه الله يتألم لما يشاهد هذا الوطن في هذا الوطن العربي من آلام ومشاكل، وكان يتمنى ويسأل الله عز وجل لو أنه يستطيع أن، ولم يبخل بطبيعة الحال في أن يقدم كل ما يستطيع من أجل خدمة العروبة، من أجل خدمة هذا الوطن العربي الكبير، بل هذا العالم الإسلامي بكل ما فيه، بل وربما الإنسان في كل مكان. أنا أعتقد أن كلمة الإنسان القائد الباني، وهو إن بنى شيئا فقد بنى قطر أولا، وجعل منها كما قال لي يوما وردة ينظر إليها الناس في كل العالم، وهي الآن وردة نتنسم ريحها الجميل في هذه الأيام. رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه.

0: تحدث سيد أحمد وقلت قائد ذا رؤية، وارتبط اسمه بالفعل بنهضة قطر الحديثة وما شهدته من منعطف في مسيرتها الحضارية. نسألك عن هذه الرؤية التي كانت تقف وراء ذلك، عن الفلسفة التي كانت لدى الأمير الوالد.
1: حين يتحدث الأمر مع يتعلق الأمر برؤية الأمير الوالد، وحين يتحدث الإنسان معه حول الواقع الذي يعيشه هو شخصيا والواقع الذي تعيشه بلاده ومنطقة الخليج والأمة العربية بصورة عامة معا، يكتشف المرء في هذا الإنسان رؤية تنبع من التربية التي نشأ عليها. فقد نشأ في بيئة تؤمن بوحدة الوطن العربي. قال لي يوما وهو يتحدث عن مراحل حياته المختلفة، قال كنا ونحن صغار، يعني صبية، كانت تحدث هناك كان عبد الناصر في مصر وكانت تحدث مظاهرات، وكان يخرج هو من المدرسة ليكون على رأس أولئك الذين يتظاهرون في قطر استجابة لما كان ينادي به جمال عبد الناصر. هذه قضية مختلفة، تختلف مع عبد الناصر، لا تحبه، لكن كان في إعلامه وفيما يطرحه على الوطن العربي أهداف، وكان حمد بن خليفة على رأس أولئك الذين من طلبة المدارس في قطر كما قال لي ينزلون إلى الشوارع يتظاهرون ويريدون ذلك. وقد كان أيضا من هذا المنطلق ينظر إلى قطر ودورها بأنها جزء من أمة وليست مجرد قطعة من الأرض يحكمها هو. كانت نظرته إلى قطر على أنها جزء من الأمة العربية كاملة، ولذلك لابد أن تتحدد سياساتها ومواقفها انطلاقا من هذا الأمر. فأود أن أشير هنا إلى القمة التي عقدها قمة التي عقدت دعا إليها أيام ما أن دخلت إسرائيل أيام شارون إلى رام الله، واحتجز ياسر عرفات في المقاطعة وإلى آخره، ودعا العرب يعني لعقد هذه القمة في الدوحة، ومنهم من استجاب ومنهم في ذلك الوقت من أراد تعطيلها. وقد كان يشعر بشيء من الألم لهذه المواقف، هذه المواقف، ومما تجب الإشارة إليه الآن أنه ما من زعيم عربي اتصل بياسر عرفات وهو محاصر في المقاطعة وهاتفه وكلمه إلا حمد بن خليفة الثاني، كما قال له وياسر عرفات قال ذلك لوليد العمري الذي أصدقه وهو قد قال لي، قال له أبو عمار رحمه الله أيضا الوحيد الذي اتصل بي من بين الزعماء العرب كان حمد بن خليفة. هذا دليل ماذا؟ هذا دليل على انتماء هذا الرجل للأمة بصورة عامة، وفلسطين في رأيه كانت قلب الأمة، هكذا كان يرى. وأود أن أشير هنا إلى قضية، ذات يوم سألته، كنا نتحدث، سألته عن جزيرة العرب، قلت أين تبدأ حدود جزيرة العرب، وسألت هذا السؤال لكثيرين ولم يستطع أحد أن يجيب عليه، والله لا أقول إلا الحق. وقال لي من بحر العرب جنوبا إلى هضبة الأناضول شمالا. هذا إيمان بالأمة، هذا هو الإيمان بالأمة، يعني الذي يعرف فلسطين. جغرافية الأمة أولا ينبع إيمانه بواقع الأمة من هذا الانتماء إليها، من معرفته الحقيقة بأن بقعة جزيرة العرب بقعة واحدة، إذن فهي من بحر العرب إلى الأناضول، فهي تشمل كل دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى اليمن إلى العراق إلى سوريا إلى الشام وإلى فلسطين. هذا كان، ولذلك كانت سياسة حمد بن خليفة حول فلسطين تنبع من هذا الأمر.

0: الذات بإيمانه بوحدة الأمة العربية، ثم أيضا هو كان يؤمن بأن الوطن العربي لا يتوقف عند هذه الحدود بل يمتد إلى إفريقيا حتى أعماق السودان.
1: نعم.
0: هذا كان إيمان محمد بن خليفة، من هنا كانت تنبع سياساته.
1: ابق معنا أستاذ أحمد الشيخ، سنعود معك لنتابع هذا الحوار. والآن نعود إلى الزميل أحمد الجاسم، ينضم إلينا لآخر التحديثات فيما يتعلق بالإجراءات التي من المتوقع أن تتخذ الآن بعد الإعلان، إعلان الديوان الأميري عن وفاة مو الأمير الوالد.
2: نعم، هناك العديد من برقيات التعازي وفدت منذ قليل، منها رئيس الوزراء الباكستاني والرئيس المصري وعدد من رؤساء دول العالم عزوا فيها سمو الأمير الوالد وفي وفاته منذ قليل. طبعا سمو الأمير الوالد يشكل أحد أهم قادة الوطن العربي، لم يكن مجرد أميرا فقط، فمنذ توليه الحكم في سنة 95 وهو يسعى دائما إلى حل النزاعات بين الدول وحل العديد من الأزمات حول العالم ونصرة القضية الأولى وهي القضية الفلسطينية. حتى الآن لا يوجد تفاصيل ببدء مراسم العزاء حتى اللحظة، كما أسلفت سابقا على الهواء أن البروتوكول يشمل 4 نقاط أساسية وهي البيان الرسمي من الديوان الأميري القطري، وقد تم بعد ذلك سيتم تحديد مراسم العزاء من مكان العزاء وتوقيت العزاء ويوم العزاء، من بعد ذلك إعلان الحداد الرسمي لدولة قطر وهو 3 أيام كما حدث في وفاة سمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد في سنة 2016. بعد ذلك ستتم مراسم استقبال الوفود ومراسم المعزين في وفاة الأمير الوالد وتوافدهم على دولة قطر.
1: جزيل الشكر لك أحمد الجاسم، كنت معنا من الدوحة، شكرا جزيلا لك زميل أحمد. نعود إليك أستاذ أحمد الشيخ، وأنت تتحدث عن الأمير الوالد، الأمير الإنسان والأمير العربي أيضا، أريد أن أكمل من النقطة التي انتهيت عندها فيما يتعلق بنظرة سمو الشيخ حمد بن خليفة رحمه الله إلى العالم العربي وليس فقط إلى دولة قطر، وكانت له إسهامات في حل النزاعات بين الأشقاء العرب وحتى عالميا أيضا.
0: كل ذلك نابع من رؤيته التي تحدثنا عنها، وهي كانت رؤية يمكن أن نلخصها في أبعاد، رؤيته الداخلية في بناء قطر، ورؤيته في إقامة علاقات قطر مع محيطها الخليجي والعربي، ثم علاقاتها مع محيطها العالمي. وهذه الرؤية كانت ثاقبة وواضحة، وكان يعرفها ويعرف حدودها ويعرف ما يمكن أن يتحقق فيها. لذلك بالنسبة للوطن العربي، لو نظرنا إلى الفترة التي حكم فيها سموه رحمه الله، فقد كان حريصا على أن يكون لدولة قطر دور في مصالحة أو إزالة الخلافات بين الأطراف العربية. وهنا نذكر، وكما جاء في التقرير، الصور التي شاهدتها في التقرير الذي أذيع قبل قليل، كان له دور كبير في محاولة يعني إنهاء النزاعات في لبنان. وبعد العام 2006 والقصف الذي تعرض له جنوب لبنان، كان حمد بن خليفة هو الذي بادر إلى تقديم العون لإعادة بناء ما تدمر في جنوب لبنان، ومحاولة جمع الفرقاء اللبنانيين المختلفين على طاولة واحدة لعلهم يتوصلون إلى كلمة سواء بيننا وبينهم، بينهم مع بعض يعني. ثم في أماكن أخرى في الوطن العربي، انظري إلى دارفور، العراق، كل هذه البلدان كان لحمد بن خليفة فيها

0: يد بيضاء يحاول أن يداوي الجروح، أن يجمع الناس على مائدة واحدة لعلهم يتفقون، وقد نجح في كثير من الحالات. وهو لم يكن يكتفي فقط بجمع الناس، بل كان يقدم ما يستطيع من دعم مادي لتحقيق تلك الأهداف جميعها. يعني لم يكن فقط دوره دورا سياسيا بحتا، بل كان مدعوما بما يمكن له أن يقدمه من أجل إعادة البناء، من أجل تخفيف آلام الناس في تلك البلدان. وهذا ما فعله في لبنان وفي دارفور وفي أماكن أخرى. ذات يوم ذهب إلى إريتريا، حاول أن يجمع بين السودانيين والإريتريين والأطراف المختلفة هناك لإزالة التوتر بينهم، وقد كان له دور كبير في ذلك. كان يرسل قوات قطرية للمرابطة على الحدود هناك وإزالة سوء التفاهم وإعادة العلاقات إلى مجاريها. ولعل أيضا هذه السياسة التي كان يتبعها في المصالحة امتدت إلى بلدان أخرى خارج الوطن العربي. فكم من مهمة قام بها الدبلوماسيون القطريون في أماكن مختلفة من أجل التسوية، من أجل المصالحة، من أجل إزالة الخلافات. وما زالت هذه السياسة متبعة حتى اليوم في دولة قطر. هو أرسى
1: السمعة التي اكتسبتها قطر فيما يتعلق بالوساطة قد بدأت منذ ذلك العهد فعليا.
0: ذلك نابع كما قلنا من إيمان الرجل بأن صحيح أن قطر دولة صغيرة، لكنها تستطيع أن تلعب أو تقوم بدور كبير. وهذا ما يسمونه، أنا لا أريد أن أستعير المصطلحات لأني في كثير من الحالات لا أؤمن بها، القوة الناعمة وما إلى آخره، لكنها هو بنى لقطر قوة ناعمة كبيرة، وربما نأتي إليها أيضا في رؤيته هذه في علاقاته الخارجية كلها. لكنه في نفس الوقت كان حريصا على استقلال قطر، لم يفرط به يوما، لم يتنازل عن هذه القضية في أي علاقة من علاقاته، سواء في محيطه أو في المحيط العربي الأوسع أو العالمي. كان حرصه على استقلال قطر واستقلال قرارها ودورها لا يتردد فيه. مقابله لا يمكن أن يفعل شيئا. يعني كان هذا حرص عظيم، وهو الذي أكسب قطر أيضا هذا سمعتها. نعم. الحرص على استقلالها.
1: سأتي إلى الحديث عن السياسة الخارجية لقطر وكيف بناها فعليا والحرص على استقلال الدولة واستقلال القرار أيضا، لكن أريد أن أعود معك إلى نقطة جدا هامة لا يجب أن نغفلها لربما اليوم. تحدثت وقلت أن من ضمن رؤية سمو الأمير الوالد رحمه الله كانت بأن فلسطين هي جزء من شبه الجزيرة العربية، ولنذكر أيضا أنه زار قطاع غزة عام 2012 عندما كانت غزة في عز حصارها فعليا. فما الذي تعرفه عن هذه الزيارة أستاذ أحمد؟
0: وهل فعل أحد من قادة الوطن العربي ذلك إلا حمد بن خليفة؟ هذا سؤال. من قام بزيارة لغزة إلا حمد بن خليفة؟ هذا سؤال يجب أن نطرحه. هذه أولوية، هذا يجب أن يحسب له في التاريخ.
1: كيف كان
0: التاريخ يحسب له؟
1: سمو الأمير الوالد ينظر إلى غزة وكانت تربطك به علاقة شخصية، ما الذي كان يقوله عن غزة؟
0: ما الذي كان يقوله حينما كان ياسر عرفات محاصرا في المقاطعة وشارون يصول ويجول في رام الله وفي كل فلسطين وفي غزة وإلى آخره؟ فأنا هذه سمعتها منه. يعني قال والله الواحد في أحيان كثيرة، لا أدري إن كنت يعني لو أن شارون يعني يفعل، لا أريد أن أوضح أقول حرفيا ما قاله، لكنه كان متألما. يعني يشعر أن ما شارون حينما يهاجم ياسر عرفات في المقاطعة في رام الله كأنما يهاجم قطر نفسها. هذا كان شعوره، ولذلك زيارته لغزة قامت على هذا الأساس. وحينما كنا نكتب يعني يكتب الخطاب الذي ألقاه هناك، كان قال لي ونحن نعد لهذه، قال: أتدري ما هو الأمر الذي يوما قال لي الأمر الذي أنا أتأسف عليه؟ أني لم أزر القدس قبل أن تحتلها إسرائيل سنة 67 في الخمسينات والستينات. ولذلك طلب مني يوما أن نعد برنامجا وثائقيا عن القدس، وذهبت هناك وأعددت 3 ساعات عن القدس والمدينة. كان هذا بطلب من الأمير الوالد رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه. وكانت نظرته إلى غزة تنبع من هذا، من هذا الإيمان بحب فلسطين، كان يحب فلسطين. قال لي يوما: فلسطين أنتم تحررونها، أنتم أبناؤها. قلت: لكن انظر يعني نحن قد العالم اللي موجودين الأمريكان والهذا. قال: أنتم تفعلون الفعل الأول، وبدون هذا الفعل لا يمكن يصير تحرير. وهذه رؤية عظيمة، وهذه رؤية عظيمة. أنتم عليكم أن تقوموا، بمعنى بكلمات أخرى، أن تكونوا رأس الحربة. هذا ما قاله في يوم من الأيام، وهذا تستطيع أن تطبقيه على غزة وموقفه من غزة. لماذا ذهب إلى غزة؟ لماذا ذهب إلى غزة؟ لأنه رأى أن الكل حول غزة لا يهتم بها، وما زال هذا وضعها حتى اليوم. أنا أقول هذا شخصيا يعني، لا أدري إن يعني كم كان وهو يرى ما حصل ما حل بغزة من دمار، كيف كان شعوره.
1: تجدر الإشارة أستاذ أحمد أنك تقول أنه كان يرغب بزيارة القدس قبل احتلالها عام 67،
0: وآخر كان يعني يتمنى لو أنه زارها.
1: نعم، وآخر زيارة لشيوخ من عائلة آل ثاني للقدس كانت عام 64، هذه كنت قد وجدتها في إحدى الصور في الإرشيف فيما يتعلق في المسجد الأقصى، يعني كانوا قد التقطوا صورة من أمام قبة الصخرة. لا يمكن أن نذكر مسار ومسيرة الأمير الوالد رحمه الله دون أن نذكر مشروع قناة الجزيرة أستاذ أحمد ورؤيته للجزيرة. كيف تقرأ ولادة هذه الرؤية في مرحلة مبكرة من قيادته للبلاد؟
0: وهذا أيضا جانب من رؤيته كما قلت في البداية. الرجل رحمه الله كان يؤمن بأنه لا بد أن تكون هناك كلمة حرة يستفيد منها الإنسان العربي أينما كان، توضح له حرياته وحدوده وقضاياه المختلفة. كان يؤمن بهذه القضية، ولذلك جاءت الجزيرة، جاءت فكرة الجزيرة. وفكرة الجزيرة ربما كانت يعني هي خطوة عظيمة على الصعيد العربي إعلاميا، بمعنى أنه في ذلك الوقت قبل أن تنشأ الجزيرة ما كان في الوطن العربي من أجهزة إعلام، سواء كانت صحف مطبوعة أو تلفزيونات أو راديوهات، كانت كلها تسبح بحمد صاحب يعني في أي مكان صاحب الملك في ذلك، أمير، شعب، ملك، رئيس جمهورية إلى آخره. لكن حمد بن خليفة حين افتتح الجزيرة وطلب فتحها غاب عن شاشتها، لم يكن الخبر المتعلق به يتصدر نشرة الأخبار أبدا. هذه رؤية عظيمة، هو افتتحها للناس لكي يعرفوا ما يدور حولهم، لكي يفهموا ما يدور حولهم. ولذلك لم يكن هو الذي يتصدر أخباره تتصدر نشرة الأخبار في الجزيرة. وأتذكر من زياراته كان يزورنا

0: طبعاً طبيعة الحال في الجزيرة ويتحدث مع الناس، يتحدث معنا الصحفيين المحررين كلهم. لم تكن تشعر أنك أن الشخص الذي أمامك هو يأخذ موقف الأمير المتعالي، لا، حمد بن خليفة كان يعامل الكل وكأنهم يعرفونه ويعرفهم منذ سنوات. أنت لم تكن ترى في هذا الرجل غريبا عنك، بل كنت تراه يعني كأنك تعرفه منذ سنوات، كأنك تعرفه منذ سنوات، يتحدث معك، ينسى وضعه كأمير، يصبح الإنسان فيه أعلى من الأمير في كل لحظة من اللحظات، لكنه صاحب قرار قوي، لم يكن يتنازل عن هذا القرار، لكنه كان يعامل الناس كلهم بإنسانية، ومنهم العاملون في الجزيرة. أتذكر مرات عديدة يعني جاء إلى الجزيرة وتحدثنا معه وكان يحدثنا جميعا يعني. وذات مرة سألته، قلت سمو الأمير كان في قطر مشهورة، كان فيها في يوم من الأيام قطر مجلة عظيمة اسمها الدوحة، وما زالت يعني الحقيقة، ومجلة الصقر ووكالة الأنباء القطرية وإلى آخره. هذه كانت في الوطن العربي لها مجلات لها وزن، الدوحة كان وزنها يعني يقارب وزن مجلة العربي في الكويت، لكنها في لحظة من اللحظات يعني ما بعرف الناس بجوز فقدت يعني شيئا من الدعم. فقال، قلت أخشى هل الجزيرة كيف يكون مستقبلها؟ فقال والله أذكرت، قال ما دمت حيا فلن يمسها أحد بشيء، لن يطالها شيء. وها هو الأمير خلفه الذي تربى في بيته وعلى يديه أستاذ يواصل نفس المسيرة.
1: أستاذ أحمد الشيخ، ستبقى معنا في هذه التغطية المستمرة. مشاهدينا الكرام، رأس الساعة مستمرون معكم في تغطيتنا لوفاة أمير قطر السابق الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني، الذي وفته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 74 عاما. والآن ينضم إلينا من الدوحة زميل أحمد الجاسم. أحمد، أهلا ومرحبا بك. إذا نرصد معك ما أعلن وما من المتوقع أن يعلن عنه من مراسم في الساعات المقبلة.
2: نعم منى، حتى اللحظة ما صدر هو البند الأول من إجراءات البروتوكولية لعزاء وبدء مراسم عزاء سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني، وهو البيان الرسمي من الديوان الأميري. فقد تم صباح هذا اليوم إعلان البيان الرسمي لوفاة سمو الأمير الوالد في تمام الساعة 7:30، والتي أفادت في هذا الذي أفاد في هذا النعي وفاة سمو عن عمر 74 عاما. فإجراءات الديوان الأميري ستكون عبارة عن 4 مراحل رئيسية. المرحلة الأولى هي البيان الرسمي، وقد تم ذلك بالفعل، ومن ثم ذلك إعلان بدء مراسم التأبين، وهو بدء مراسم أو بروتوكول العزاء الرسمية التي ستكون لمدة 3 أيام، ومن خلالها سيبدأ بروتوكول تنكيس الإعلام. والمرحلة الثالثة ستكون استقبال الوفود من بعد طبعا استقبال الضيوف الذين سيتم استقبالهم في الدوحة. منى، وصلنا لحد الآن العديد من برقيات التعازي من خلال وزير أو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أرسل برقية عزاء في وفاة سموه. أيضا رئيس وزراء باكستان شهباز شريف أرسل برقية عزاء لوفاة سموه برقية عزاء. أيضا رئيس الحكومة الليبية والعديد من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء أرسلوا برقيات تعزية بوفاة سمو الأمير الوالد. حتى اللحظة لم تصلنا معلومات تفيد ببدء مراسم

0: رؤية الزمن،
1: وسيظل قلبي نابضا بحب هذه الأرض وأهلها، فهي أول ما وقعت عليه العين وأول ما التصق به الخيال.
0: هذا رجل امتطى صهوة الحكم في دولة صغيرة كانت تصارع لأجل البقاء، ولم يكن متوقعا ممن يتبوأ مثل منصبه قبل 30 عاما سوى أن يستكين لعسر الجغرافيا وإملاءات التاريخ. لكن الخيال الذي تملكه منذ يفاعته كان أوسع بكثير من مساحة شبه الجزيرة التي تتخذ شكل قلب الإنسان عند أقصى يسار خريطة الوطن العربي، وليس مثله من كان يمكن أن ينتظر طويلا ليجترح تحويل الأحلام التي كانت أشبه بالمستحيل إلى خطط نهوض في الاقتصاد والسياسة تتجاوز الحجم المتواضع والحدود الضيقة. في ذروة شبابه خلف الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والده في منصب أمير قطر، وهي بلاد قليلة المساحة وعدد السكان كانت ثرية بعض الشيء لكنها محدودة التأثير. وإذ أقدم حتى قبل أن تقرع شيخوخة جدران عمره على التنازل عن موقعه لابنه أمير قطر الحالي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، فإن الأعوام 18 التي أمضاها في الحكم تميزت أساسا بإعادة تعريف مكانة قطر على الخريطة السياسية لما يسمى الشرق الأوسط.
2: قطر
0: انتقلت الدولة الصغيرة سريعا في عهده من الهامش الخليجي والعربي إلى الصدارة الإقليمية بالمعنى السياسي الدبلوماسي كما بالمعاني الوطنية والقومية والإنسانية. وفي تفسير ذلك يقال بأنه كان يدرك منذ ما قبل وصوله إلى الحكم افتقار بلاده لمقومات القوة التقليدية، فاتجه بعدما تولى القيادة نحو الاستثمار فيما يسميه علماء السياسة بالقوة الناعمة. ومع إطلاقه العنان مبكرا لمشاريع ضخمة في التعليم والصحة والبحث العلمي والرياضة فضلا عن الطاقة، كانت أذرعه الدبلوماسية تمتد إلى ما وراء البحار لتقود وساطات مثمرة في نزاعات وصراعات معقدة على امتداد جغرافي مترام من شرق المتوسط إلى القرن الإفريقي. هكذا لم يكن مستغربا على سبيل المثال أن تجمع القيادة القطرية في عاصمة بلادها أطراف المعادلة الداخلية اللبنانية ليبرموا عام 2008 اتفاقا تاريخيا أنهى الأزمة المتفجرة بينهم في حينه، وهو مسعى تكرر على نحو حثيث أيضا في احتضان ورعاية مفاوضات استمرت 30 شهرا بين الأطراف السودانية حول أزمة دارفور، وصولا إلى التوقيع على ما سميت وثيقة الدوحة للسلام عام 2011، كما تكرر في رعاية الحوار بين طرفي الانقسام الفلسطيني وامتد حتى إلى تسوية خلافات في اليمن والصومال وبين إريتريا وجيبوتي. كان النموذج الذي أرسى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني دعائمة يقوم على تحويل ثروات بلاده إلى وزن دبلوماسي دولي لا إلى سبب رفاهية لشعبه فحسب. وطبعا وفق مقاربات سياسية نادرة وتستدعي التأمل، لا سيما في ظل ما أدت إليه من مواقف تتنوع بين الرفض والتأييد. على أرض قطر أنشئت في عهده قاعدة الإعداد العسكرية التي تستضيف أكبر قوة أمريكية في الشرق الأوسط، وغير بعيد عنها استضافت الدوحة قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس. لكن ذلك وما قيل في شأنه من آراء متباينة لم يحل دون رفع شعارات تصفه بأمير المقاومة حين زار جنوبي لبنان عام 2010 ليتفقد القرى التي أعيد بناؤها بإسهام مالي قطري بعدما كانت قد دمرتها الحرب الإسرائيلية عام 2006، وهي خطوة فعل ما يشبهها لاحقا حين كان أول زعيم عربي يزور قطاع غزة في أعقاب العدوان الإسرائيلي عام 2012 ليعلن من هناك إطلاق مشاريع إسكان وتعمير بمنحة بلغت قيمتها 400 مليون دولار.
1: كنا نود لو أن بقية إخواننا كانوا معنا اليوم، فهم ولا شك يعلمون ما نعلم حول ما يجري في غزة وآثاره علينا جميعا حاضرا ومستقبلا.
0: غير جدير بالتجاهل، والحال هذه أن دور الوساطة في الملفات العديدة والمعقدة ظل في منأى عن التأثير سلبا على ما تعتبره قطر.

0: مواقف مبدئية حيال قضايا كبرى، لا سيما قضية فلسطين، وإن اعتبرته مبررا لاحتفاظها بخطوط مفتوحة مع كل أطراف الصراعات في المنطقة بما فيها إسرائيل.
1: وأوصيكم بالثبات على الحق والاستقامة على طريقي مهما تبدلت الأيام والأحوال.
0: وصيته بالثبات على الحق سبق أن وجدت ترجماتها المبكرة كذلك في محطات تاريخية أخرى، لعل أهمها اندلاع ثورات الربيع العربي. هناك لم يعد السؤال متعلقا بالوساطة بين أطراف متنازعة، بل بالموقف من تحولات سياسية واجتماعية عميقة كانت تعيد رسم العلاقة بين السلطة والمجتمع في أكثر من بلد عربي، وإزاءها تبنى سياسات تؤيد صراحة حق شعوب هذه المنطقة في الحرية جانبا إلى جنب مع حقها في العيش الكريم.
1: نحن نؤمن بأن الوطن العربي جسد واحد يصلح الواحد من أقطاره بما يصلح به الجميع.
0: لم يكن مشروعه إذن مجرد مشروع تحديث اقتصادي بقدر ما كان في جوهره مشروع بناء هوية سياسية مستقلة، وذاك هو السر المعلن ربما للحضور المرموق الذي بلغته بلاده في عهده على المستوى الإقليمي كما الدولي. وهو إذ غادر منصبه عام 2013 فإنه لم يغادره إلا بعدما رأى الخيال الذي راوده قبل عقود وقد صار دولة راسخة، ثم إنه لا يرحل اليوم إلا بعدما شهد قطر في عهد ابنه وخليفته على صهوة الحكم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وقد أصبحت قوة تأثير يحتاج العالم دفء طاقتها كلما حلت على سكان فيه موجات الصقيع بقدر ما يحتاج ثقل وساطتها كلما ادلهم في بقعة منه ظلام الحروب.
2: ومشاهدينا الكرام، نرحب هنا في الاستوديو بالسيد جابر الحرمي رئيس تحرير صحيفة الشرق القطرية، وأيضا نرحب مرة أخرى بالسيد أحمد الشيخ مدير الأخبار السابق في قناة الجزيرة. أهلا ومرحبا بكما سيد جابر الحرمي. أهلا بك. بداية أسأل عن دور سمو الأمير الوالد في نهضة قطر الثقافية وهذه الرؤية المبكرة لأهمية استقلال الإعلام فيها.
3: حقيقة الأمير الوالد الشيخ أحمد بن خليفة آل ثاني نموذج فريد من القادة الذين لا أقول أنهم صنعوا اسما لأنفسهم، لكن صنعوا اسما لوطنهم ولشعبهم، وأصبح اليوم رقما مهما في المعادلات الدولية. هذه الرؤية المبكرة للأمير الوالد سواء كان في قطاع الثقافة أو قطاع الإعلام وحتى القطاعات الأخرى، قطاع الشباب منذ أن عاد متخرجا من سانتيرس وتوليه لقيادة القوات المسلحة والبدء بصناعة الإنسان والاهتمام بصناعة الإنسان جنبا إلى جنب مع تطوير المؤسسات وبناء المؤسسات القوية، كانت لديه رؤية ثاقبة في كثير من القضايا وفي كثير من المحطات، رؤية استشرافية مستقبلية. واحدة منها كما أشرتم الجانب الثقافي والجانب الإعلامي. نتذكر قبل اليوم ظهور هذه الفضائيات أو الإعلام الجديد عندما صدرت في الدوحة ثلاث مجلات آنذاك كانت تسمى أو يمكن أن تطلق عليها مؤسسات إعلامية كبرى، الصقر والأمة والدوحة، كانت هي مؤشرات تتحدث عن الاهتمام بالوعي، الاهتمام بالفكر، الاهتمام بالثقافة، الاهتمام بالإعلام، إلى هذا القطاع الذي يركن إليه الإنسان في بناء قدراته الفكرية اهتماما كبيرا، لأنه جزء من الجهد الذي كان يبذله الأمير الراحل حمد بن خليفة كان بناء الإنسان قبل بناء البنيان. نعم اليوم الدوحة نراها بهذا الجمال وبهذه المكانة، لكن كان تركيزه حقيقة على بناء الإنسان قبل ذلك. لذلك رأينا هذه الطفرة التي أتت بعد أن شكل هذه المنظومة الفكرية، المنظومة الثقافية الإعلامية التي استطاعت أن تبني هذا الجهد.

0: رؤيته الاستشرافية على صعيد الإعلام عندما تولى الحكم كانت أولى خطواته بالمناسبة إلغاء وزارة الإعلام. وزارات الإعلام في الوطن العربي تعد وزارة سيادية، أنا ذاك نتكلم في 95 كانت وزارة سيادية، كيف يمكن لبلد صغير ربما أطلالته محدودة أن يلغي وزارة تعد في العالم العربي واحدة من الوزارات السيادية؟ لكن إيمانه بالفكر بالرأي بالطرح الموجود، أنا كنت آنذاك مبتدئا في عالم الصحافة في مطلع 96 عندما أعلن عن إلغاء وزارة الإعلام ورفعت حتى الرقابة عن الصحافة، كان أمرا بالنسبة لنا أمرا كبيرا، ومساحات الحرية ودخل دعني أجرب هذه المساحات، كان أولى التحقيقات التي أتذكر أني أجريتها كان عن مدى تقبل قرار أميري. يعني تخيلي أن في بلد عربي يتم مناقشة قرار رئاسي أو قرار أميري أن يتم السماح لك بذلك. هذه هي المساحات التي أوجدها حمد بن خليفة رحمه الله، هذا هو الإيمان الذي كان يؤمن بحق شعبه في أن يطلع وأن يفكر وأن يشارك في صناعة القرار. حتى وصلنا طبعا لاحقا إلى ما نحن نجلس فيه اليوم، الجزيرة، هذا المشروع الذي لا أقول أنه حقا لقطر، نعم نحن نفتخر بهذا القيادة التي استطاعت أن تستشرف وأن يكون لديها هذه الرؤية في إيجاد هذه المؤسسة الإعلامية التي أصبحت بعد إنشائها، بعد أن كنا المواطن العربي يتطلع إلى أن يسمع الخبر من عواصم غربية، أصبحت الجزيرة هي النافذة الإعلامية التي يسمع بها الخبر، وبعد أن كنا نتلقى الخبر أصبحت عاصمة عربية هي مصدرا للأخبار. هذه هي الرؤية الثاقبة التي كانت للأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة، سواء كان في الجانب الثقافي، الجانب الإعلامي، المسارات الأخرى، في التعليم، التعليم الذي أوجد هذه المنظومة التي أصبحت اليوم قطر تتصدر العالم العربي والشرق الأوسط في جودة التعليم، وهو الرهان الذي راهن عليه واستقطب لا أقول الجامعات إنما أفضل الجامعات على صعيد العالم اليوم تتواجد في مؤسسة قطر. هذه الرؤية وهذه البيئة التي أوجدها اليوم، لذلك صحيح اليوم كل قطري وكل بيت قطري اليوم هو يعيش على فقدان أب، لكنه أيضا يرى في كل زاوية أثر هذا الجهد وأثر حمد بن خليفة. رحل عنا لكن أكيد أن أثره
1: نعم رحمه الله سيد أحمد الشيخ. يعني أريد أن أسألك عن المعاني في هذه اللحظات التي نستحضرها من مسيرة قطر والتي يشكل الأمير الوالد رحمه الله أساسا لها.
2: قبل أن أدخل في ذلك دعيني أكمل ما قاله الأخ جابر. حقيقة بالإضافة إلى الجزيرة وفي المجال الإعلامي، أقدم حمد بن خليفة رحمه الله عز وجل على إنشاء متحف الفنون الإسلامية في قطر، وهو بناء عظيم، وهو أيضا نابع من إيمان هذا الرجل بأنه من إيمانه بهذا الرجل بأصالة وقيمة الحضارة الإسلامية، فأنشأ هذا المتحف الذي يرتاده كل من يأتي إلى قطر زائرا، وبذلك هو يعكس مرآة جميلة، يعتبر مرآة جميلة للأمة الإسلامية. وأيضا أنشأ متحف قطر الوطني الذي أقامه ببناء مميز يتصل بالأرض. يعني أنت حينما ترين متحف قطر الوطني تتذكرين ما تشاهدونه من تشكيلات رملية في زكريت أو في بعض مناطق قطر المختلفة، لأنه ينبع من هذا الأرض. وأيضا مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب بن خليفة أيضا الذي أنشئ بمبادرة من سموه أيضا بناه ليكون

0: يكون مشابها لهذه الأرض التي نشأ فيها. حوله أبراج مبنية بالزجاج، وتنظر إلى مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب بن خليفة، تراه يعني قطعة من هذه الأرض، قطعة من أرض قطر لا يختلف عنها. بعكس أنا يعني في رأيي الأبراج التي حوله من الزجاج هو كأنه جزء من هذه الأرض القطرية. هذه كانت رؤية الرجل فيما يتصل بالإعلام والعلاقة مع الإنسان. القضية الأخرى اللي سألتين عنها هي حمد بن خليفة حينما تولى الحكم في هذا البلد كانت الأوضاع لم تكن كما هي عليه اليوم في قطر. أنا أتذكر حينما جئنا إلى الجزيرة في عام 96 كان عدد السكان 450 ألف إنسان في ذلك الوقت، ولكن إذا تسلم بلدا كان بحاجة إلى كثير من العمل. وأتذكر أنه في أحد قابلنا شخصيات عديدة لنتحدث عن مسيرة الأمير الوالد ونحن نسجل حياته، وقال لي أحدهم لا أريد أن أذكر الاسم، كان يقف الأمير الوالد رحمه الله تعالى على شبابيك عند نوافذ الديوان الأميري ويطل على البحر منها ويقول هنا يوجد مستقبل قطر ورفاهية شعبها. ويسألونه ماذا؟ قال الغاز الموجود في بحر قطر. وقد كان معظم لما أراد أن يطور حقل الغاز، حقول الغاز المختلفة في قطر، كان هناك معارضة من البعض، هم قالوها لي في المقابلات التي أجريناها. هو كان مصرا عليها، ورغم أن خزينة الدولة لم تكن تملك الأموال الكافية للبدء في المشروع، إلا أنه استطاع أن يؤمن الأموال المطلوبة من الدول التي قبلت أن تكون شريكا لكي تشتري الغاز في المستقبل. إذن كانت رؤيته هي الرؤية الصائبة، رغم أن كثيرين ممن كانوا حوله كانوا يرون أنه هذا مشروع يعني لن يفيدنا كثيرا، رغم أنه الغاز مكتشف في قطر على فكرة من 1971 اكتشف لأول مرة الغاز في قطر، ولكن لم يبادر أحد إلى استغلاله. وهو كان صاحب الرؤية التي رأى أنه علينا أن نستغل هذا الحقل. وانظري ماذا حدث بعد ذلك. لو أردنا أن نعرض صورتين لقطر، ما قبل الغاز وقطر ما بعدها، لربما يقول أحدهم إن هذين يعني بلدين مختلفين تماما.
1: وأصبحت قطر أكبر مصدر للغاز المسال في العالم في عهده في العام 2006.
0: طبعا هي الغاز الطبيعي المسال هو كانت خطوة حاسمة، وأدخلت البلد في مرحلة جديدة من مراحل النمو والتنمية التي يمكن أن نتحدث عنها أيضا، التنمية المختلفة التي حدثت في عهد سموه. بالإضافة إلى التعليم، البنية التحتية في قطر شهدت تطورا عظيما جدا. أنا بتذكر لما جينا كان في الدوار المجنون والدوار كذا والدوار، والدوارات مختلفة في كل مكان. لو أراد شخص اليوم أن يرتحل في قطر في شوارع قطر والمختلفة وما استخدمش الجي بي اس، أنا بعتقد أنه ممكن يضيع، ما يعرفش من هو رايح لمن، كثرة ما أنشئ البنية التحتية. وأتذكر أنه عن الأندر جراوند اللي هو الموجود في البلد، كان سألته يوما أنه يعني ليش ما يعني في ناس بيقولوا أنه كان ما إلها لزوم هذا أن ننشئ هذه، وأنه كل في الأصل قالوا له أنه لم يكن هناك داعي لكي تستضيف قطر كأس العالم. فقال لي هؤلاء اللي بيقولوا هذا الكلام مش عارفين شيء. قلت ليش؟ قال لأن كل الذي هو أين سيذهب الذي سأستثمره في كأس العالم؟ سيخرج إلى الخارج؟ سيبقى في قطر، طرق، جسور، فنادق، حدائق، ملاعب والأندر جراوند. وقال لي، ما كانش أمير طبعا، لما قال والله كنت أتمنى لو أنه وصل القطار إلى الخور وآخر مناطق الشمال.

0: أستاذ جابر الحرمي، يعني أستاذ أحمد الشيخ يتحدث عن قطر ونهضتها وعلاقته بسمو الأمير الوالد رحمه الله منذ أن قدم إليها عام 96، لكنك أنت ابن هذه البلاد، فنسألك عن المعاني، معاني النهضة في هذه الدولة والدور الذي لعبه سمو الأمير الوالد رحمه الله فيها، فيما يتعلق بكل ما ذكر سابقا، كل موضوع البنية التحتية، الثقافة والتنمية. ما الذي تذكره ما قبل عهد الأمير الوالد وما بعد عهده؟
1: كل البلدان لديها إمكانات ولديها ثروات ولديها خيرات في باطن الأرض وفوق باطن الأرض، لكن قليل من القادة الذين يضعون نصب أعينهم أن هذه الثروات تستثمر من أجل خيرات الأوطان ومن أجل بناء الإنسان. هذا هو محمد بن خليفة، من هؤلاء القادة الذين كانوا مرتبطين بهذه الأرض، كانوا مرتبطين بهذا الإنسان، كان مرتبطين بالمناسبة يمكن بيت الحكم حتى في قطر، عادة في الدول أن بيت الحكم تربط المواطن أو الشخص معه فترة حكم، علاقة حكم، لكن في قطر علاقة بيت الحكم مع المواطن علاقة أبوية، علاقة أخوية، علاقة فيها الكثير من الحميمية، بعيدا عن فرض الأوامر وبعيدا عن فرض القرارات. كان حمد بن خليفة تجده في الأفراح، تجده في المناسبات، في العزاء، في وهكذا هي أسرة الحكم في دولة قطر، كيف هي ملتصقة. لذلك اليوم عندما نتحدث عن هذه الطفرة وعن هذه البنى التحتية وعن هذه المرافق، هي لم تأتي صدفة ولم تأتي جزافا ولم تأتي عشوائية، كانت هناك رؤية وكان هناك استراتيجية وكانت هناك إيمان بإمكانات وقدرات الإنسان في هذا الوطن، وكانت هناك علاقة حميمية بين الأمير الوالد وبين أهل قطر. هذه العلاقة سواء كان في المجالس التي يزورها أو في المجالس الأول التي يستقبل فيها أهل قطر، كانت هذه الروح التشاورية بينها. اليوم نعم كانت قطر كما هي باقي دول الخليجية، باقي دول العربية، فيها حياة بسيطة، ليس بها بنى تحتية، ليس بها مرافق كما ربما كنا نشاهده أو يشاهده الإنسان في الغرب، لكن الإصرار أن ينقل هذا الوطن وهذا البلد وهذا الإنسان إلى مصاف الدول الكبرى كان يراهن على كل شيء، يراهن على الإمكانات الموجودة في باطن الأرض وأن يستثمرها ويستخرجها وأن يبني بها هذه الدولة، وهو ما تحقق، ورؤيته كانت ثاقبة واستطاع أن يحقق ذلك. اليوم ليست فقط كأس العالم، عندما تقدمت قطر بهذا الملف كان البعض يراه فكرة جنونية أو فكرة أحلام، ليس ممكنا أن تحقق قطر استضافة لحدث بهذا المستوى، دول كثيرة تقدمت ولم تحقق ذلك، لكن إيمانه بإمكانية أن يحقق ذلك وتسخيره لكل الإمكانات من أجل أن يوفر متطلبات هذا المشروع هو الذي حقق لقطر أن العالم أجمع أن يصوت له. قطر بعلاقاتها، بشبكة العلاقات التي أوجدها، ليس فقط العلاقات الدبلوماسية الرسمية، العلاقات الإنسانية والمساعدات والدعم والوقوف مع شعوب العالم ومع دول العالم عندما تحتاج إلى دعم، كانت قطر أول الحاضرين وأول الداعمين دون من ودون أن يكون لديها أي أجندة. حمد بن خليفة رحمه الله كان من هذا النوع ومن هؤلاء القادة الذين استطاع أن يستثمر هذه الخيرات في وطنه وفي شعبه، حتى اليوم رأينا قطر بهذا الجمال وبهذه الإمكانات وبهذه الروعة.
0: سيد جابر الحرمي، أيضا في عهد سمو الأمير الوالد كانت قد تضاعف الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 24 مرة، ما ذكرته قبل قليل، وفيما يتعلق بكل موضوع التنمية وهذه النقلة النوعية والمنعطفات التي شكلها في تاريخ قطر، كيف انعكس على الإنسان وعلى استقلال قطر وقرارها السيادي؟
1: هذه الثروة التي أشرتم إليها لم تظل محجوزة في بنوك أو محتجزة في أماكن، إنما سخرت من أجل رفاهية هذا الإنسان، من أجل بناء مجتمع ودولة وشعب. اليوم أصبحت كل المؤشرات العالمية تتحدث أن الأعلى دخلا هي قطر، الأولى في مؤشرات التعليم على الصعيد الشرق الأوسط والعالم العربي قطر، على صعيد المؤشرات الصحية ونصيب الفرد دولة قطر، في مؤشرات عدة المتعلقة في الإنسان كانت قطر هي التي تتصدر هذه المشاريع. هذه الأمور لم تأتي إلا لأن هناك قائدا يؤمن بأن هذه الثروة وبأن هذا الخير هو لهذا الوطن، عمل جاهدا بمضاعفة هذا الدخل عشرات المرات، لكنه صرف من أجل واستثمر من أجل إيجاد بنى تحتية، من أجل إيجاد مرافق، مؤسسات تعليمية على مستوى العالم، مؤسسات بحثية. بالمناسبة الجانب البحثي قلما تعيره اهتماما في الدول العربية، كانت قطر أول من دفع بهذا الجانب، الجانب البحث العلمي تحديدا، لكي تساهم وتشارك ويكون لها حضور على المستوى العالمي، خصص جزء من الناتج القومي من أجل البحث العلمي ومن أجل إيجاد مؤسسات بحثية عالمية، من أجل إيجاد حياة رفاهية وكريمة للمواطن القطري، لمن يعيش على هذه الأرض. بل أن خير قطر لم يظل في هذه الجغرافيا، وقف مع شعوب العالم العربي ومع شعوب الدول الإسلامية والعالم في محطاته أو في كوارثه كانت موجودة، كانت أياديه البيضاء ممدودة للجميع، كانت تجد حمد بن خليفة واقفا على طرف في سوق في أحد المقاهي يتحدث مع الأطفال، يتحدث مع الكبار ويرحب بهذا. كانت هذه هي الروح التي حمد بن خليفة كان يتعامل بها مع أبناء شعبه، واستطاع أن يبني هذه الدولة وأن يبني هذا المجتمع. ولله الحمد أن هذه الراية اليوم يحملها سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد، الذي كانت ربما أيضا خطوة التنازل هي غير معهودة وغير مألوفة في العالم العربي كما حدث في دولة قطر، إيمانا بالقيادة الشابة لمرحلة جديدة، تم بناء هذا الجيل من الشباب لكي يكونوا أهلا لهذه المرحلة التي يسير سمو الأمير حفظه الله على هذا النهج وعلى هذا الفكر، بروح الشباب، برؤية الشباب، ويستكمل هذه المسيرة التي بدأها الراحل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة.
0: ابقوا معنا ضيوفنا الكرام، ننتقل الآن إلى زميل أحمد الجاسم من الدوحة. أحمد، هل من تفاصيل إضافية فيما يتعلق بالمراسم في الساعات المقبلة ولربما في الأيام المقبلة؟
2: نعم منى، حتى اللحظة توافدت العديد من برقيات العزاء، منها من رؤساء الدول ورؤساء وزراء الدول والعديد من المسؤولين حول العالم، منهم الرئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الحكومة الليبية، رئيس وزراء الهندي. فبالتالي بشكل عام العديد من برقيات العزاء توافدت إلى الديوان الأميري تعزي فقيد الوطن الغالي سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. حتى اللحظة لا توجد تفاصيل عن مكان أو بدء مراسم العزاء. كما أسلفت، هناك بروتوكول رسمي يجب أن يفعل، بدءا بالبيان الرسمي للديوان الأميري وقد تم ذلك، ثم إعلان الحداد الرسمي لدولة قطر والذي من المقرر أن يكون لمدة 3 أيام رسمية تنكس فيها الإعلام، من بعد ذلك يبدأ استقبال الوفود ومنهم رؤساء الدول ورؤساء وزراء الدول والعديد من المسؤولين. حتى اللحظة لا توجد أي تفاصيل عن وقت وتاريخ ومكان العزاء. ننتظر إعلان الديوان الأميري الذي سيتم خلال الساعات القادمة، والذي بدوره سيحدث

0: يحدد أيضا توقيت ومكان وأيام العزاء.
1: نعم، إذن أحمد نحن بانتظار أن يكون هنالك تحديد لمراسم العزاء الرسمي وإعلان العزاء والحداد في دولة قطر، إضافة إلى مراسم استقبال الوفود والمعزين. ذكرت أيضا أن عدد من الدول كانت قد أرسلت ببرقيات العزاء لدولة قطر بعد الإعلان إعلان الديوان الأميري عن وفاة سمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. أيضا فيما يتعلق بالإجراءات في الساعات المقبلة أحمد، هل نعلم شيء عنها؟
0: حتى اللحظة لم يتم إعلان بروتوكول أو إجراءات العزاء من بعد البيان أو بيان إعلان وفاة سمو الأمير الوالد. سيفعل بروتوكول العزاء الرسمي للدولة، وهو بروتوكول يشرح تفاصيل العزاء وأيامه وتواريخه، وسيتم أيضا فيه بروتوكول تنكيس الإعلام وإعلان والبدء بمراسم العزاء الرسمية، ومنها أيضا استقبال الوفود. حتى اللحظة لا توجد تفاصيل أو معلومات صدرت من الديوان الأميري، وهو الجهة الرسمية التي سيتم من خلالها إعلان تفاصيل العزاء وأوقات وأيام العزاء الرسمية. ننتظر من الديوان الأميري تفاصيل خلال الساعات القادمة، وبناء عليها ستتضح الصورة بشكل عام عن تفاصيل العزاء وأيامه ومكانه، وأيضا من خلاله سيتم أيضا تحديد أسماء الوفود التي ستتوافد على دولة قطر لعزاء للعزاء على على على وفاة سمو الأمير الوالد وعزاء سمو الأمير الآن الشيخ تميم بن حمد وأبناء الأسرة الحاكمة في وفاة الفقيد أو فقيد الوطن الغالي سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة.
1: زميل أحمد الجاسم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الدوحة، ستبقى معنا بطبيعة الحال. والآن مشاهدينا الكرام نرحب هنا في الاستوديو بدكتور يوسف العبيدان، أستاذ العلوم السياسية. دكتور يوسف العبيدان أهلا ومرحبا بك. بداية يعني نعزيك بوفاة الأمير الوالد ونسأل عن نقطة كان قد تحدث عنها قبل قليل وأنهى بها كلامه الأستاذ جابر الحرمي، فيما يتعلق برؤية الأمير الوالد لهذه سياسة هذه البلاد وإقدامه على خطوة لربما ينظر إليها كخطوة جريئة بالتنازل للأمير تميم بن حمد الثاني لإعطاء الفرصة للحكم في هذه البلاد للقيادة الشابة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بادئ ذي بدء نتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى حضرة صاحب السمو أميرنا المفدى الشيخ تميم بن حمد الثاني وإخوانه الكرام وأشقاء وإخوة الفقيد فقيد البلاد الكبير، وإلى الأسرة الحاكمة الكريمة والشعب القطري والأمة العربية والإسلامية الحقيقة بوفاة هذا الزعيم الخالد وهذا الحاكم البار الذي سيخلده التاريخ وسوف يبقى في ذاكرة الأجيال كلما مر الليل والنهار وكلما تعاقبت الأيام والسنين لتكون شاهدة على ما قام به من أعمال وما تركه من بصمات. الحزن العميق اليوم الذي يخيم على قطر وعلى شعبها لا يمكن وصفه في هذه اللحظات، ولكنها إرادة الله سبحانه وتعالى، فلله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. لا نملك إلا أن نستسلم لإرادة الله سبحانه وتعالى، مؤمنين بما قال الله سبحانه وتعالى لكل أجل كتاب. كما سمعتم من زميلنا الأخ جابر، الحديث عن سمو الشيخ الأمير الوالد يطول ويطول، لن توفيه الأحاديث ولن توفيه اللقاءات ولن توفيه ما يكتب عنه، لأن هذا الرجل بسيرته التي تركها وبحياته الحافلة بكل ما من شأنه الارتقاء بوطنه، يبقى علما من أعلام التاريخ القطري. هذا الرجل الذي أحدث تحولا كبيرا في كل مجالات الحياة وجعلت منه هذه التحولات فعلا كما قال سمو الأمير حفظه الله، هو باني قطر وباني نهضتها الحديثة، كيف لا، وهو من سعى سعيا حثيثا إلى الارتقاء بوطنه وشعبه، وإلى أن يجعل، وحرصه الشديد على أن يجعل من قطر دولة وإن كانت صغيرة الحجم لكنها كبيرة التوجه والأدوار. وأصبحت قطر في عهده الميمون مضرب المثل سواء فيما تحقق في السياسة الخارجية، يعني انقلبت المعادلات رأسا على عقب في السياسة الداخلية، هناك النهضة الجبارة في التعليم والنهضة العظيمة في الصحة وفي الاقتصاد وفي كل، وهو فوق علاوة على ذلك أبو الدستور، تحقق أول دستور مكتوب في عهده وجرى أول استفتاء دستوري في عهده وجرت أول انتخابات بلدية في عهده. ثم لما ننتقل إلى السياسة الخارجية سنجده عملاقا متفوقا فاق أقرانه بما تمتع به من حكمة وحينك، أصبحت مثار إعجاب الجميع سواء عبر وساطاته بين الدول أو تدخله لإنهاء النزاعات أو عطفه على الشعوب المقهورة والبائسة وتقديم المساعدات. لم يبخل بكل شيء، سخر كل الإمكانيات تضامنا مع إخوانه. في عهده أيضا تبوأت قطر مركزا متميزا في الأمم المتحدة، نالت عضوية مجلس الأمن ورئاسة الجمعية العامة، وتمت يعني حتى لما نعدد الإنجازات سنجدها كثيرة، لا يكفي هذا المقام للإنجازات. ولكن الشيء الذي تفضلت به ويمكن تتم لكلام الأخ جابر، إن الشيخ حمد تنازل وهو في أوج عطائه وهو في قمة يعني العطاء، أراد أن يفسح المجال للشباب. من يقرأ خطاب التنازل الذي وجهه صاحب السمو غداة تولي الشيخ تميم الحكم والتنازل من قبله له، سيجد أنه احتوى على مضامين كثيرة. هو أراد أن يفسح المجال بعد أن يعني بلغ التقدم مبلغه وبلغت النهضة تقدمها، فأراد أن يعطي الفرصة للشباب وهو قادر على أن يواصل المسيرة. ولكنه حبا منه للشباب وإيثارا منه على ما سيقومون به من دور، وأن ما يصلح لعهد قد لا يصلح للأخر الأخرى، وأن هذه تنازل هذه القيادة الشابة سيلبي الطموحات وسيواصل النهج. صدقت نبوءة الشيخ الأمير الوالد الله يغفر له في نجله صاحب السمو الشيخ تميم. فالشيخ تميم الآن الحمد لله يسير على ذات النهج وعلى ذات الطريقة التي سلكها والده الراحل العظيم. ونحن وإن فقدنا بفقده رجل لا يمكن أن يعوض، رجل من أغلى الرجال ومن أشجع الرجال ومن أعظم الزعماء، ولكنها إرادة الله. فعزاؤنا أن صاحب السمو أمير المفدى وهو الذي أنجبه الأمير الوالد، هو مع إخوته سيواصلون المسيرة وستسير المسيرة وتتقدم على نحو ما أراده سمو الأمير الراحل الله جزاه الله كل خير وأحسنه وبوأه منازل الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. عزاؤنا أو خسارتنا لا تعوض، وحزننا وفقده علينا كبير جدا، لا على قطر فحسب ولكن على العالم العربي والإسلامي خسر

0: مؤشر العالم العربي والمسلم بفقده زعيما عربيا وإسلاميا سخر إمكاناته وجهده لخدمة القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقضية اللبنانية، ولم يبخل بأي جهد قادر عليه حتى يحققه، وأصبحت قطر الحقيقة بفضله تلعب دورا رئيسيا في على الساحة الإقليمية والساحة العربية والساحة الدولية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء على ما قدم لدينه وأمته ووطنه وشعبه، وأن يبوئه مساكن الشهداء والأبرار. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإن لله ما أخذ وأعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى.
1: دكتور يوسف العبدان، ابقى معنا مشاهدينا الكرام. نذهب مرة أخرى إلى زميل أحمد الجاسم من الدوحة، ربما لديه تفاصيل جديدة فيما يتعلق بربما تحديد مراسم العزاء أو ما سيعلن عنه من مراسم في الساعات والأيام المقبلة. أحمد.
2: نعم منى، للتو أعلن الديوان الأميري تفاصيل أخرى عن وفاة سمو الأمير الوالد، تفاصيل معنية بالعزاء. وقد أعلن الديوان الأميري أن صلاة الجنازة ستقام اليوم بعد صلاة المغرب اليوم الأحد الموافق 12 من يوليو في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب بمدينة الدوحة، وسيوارى جثمانه الثرى في مقبرة الوسيل. أكرر أن سمو الأمير الوالد ستقام صلاة الجنازة اليوم عليه بعد صلاة المغرب في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب، وسيتم سيوارى جثمانه الثرى في مقبرة الوسيل. كما أعلن الديوان الأميري أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد حفظه الله سيستقبل المعزيين من قادة الدول والأسرة الحاكمة والأعيان والمواطنين في قصر الوسيل في أيام الاثنين الموافق غدا والثلاثاء والأربعاء الموافق 13 والرابع عشر والخامس عشر من يوليو في الفترة الصباحية من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 11:30 صباحا، وفي الفترة المسائية من بعد صلاة العصر حتى صلاة العشاء. فبالتالي لدينا هنا معلومات عن تفاصيل وفاة سموه وعزاء سموه، فسيتم الصلاة على سمو الأمير الوالد اليوم بعد صلاة المغرب في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب، وسيوارى جثمانه الثرى في مقبرة الوسيل. كما سيتم استقبال الوفود والأعيان خلال الأيام القادمة وهي الاثنين والثلاثاء والأربعاء. هذا ما استجد في ما له علاقة في وفاة سمو الأمير الوالد، وقد أعلن الديوان الأميري منذ قليل هذه التفاصيل. سنطلعكم على تفاصيل أخرى في الساعات القادمة إن شاء الله.
1: شكرا لك أحمد الجاسم زميلنا من الدوحة، طبعا ستبقى معنا لترصد كل هذه التفاصيل المتعلقة جنازة لربما، وأيضا كما ذكرت وأكرر أن صلاة الجنازة كما ذكر زميل أحمد الجاسم على روح سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة ستقام اليوم بعد صلاة المغرب في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب في مدينة الدوحة، وسيورى جثمانه الثرى في مقبرة لوسيل. دكتور يوسف العبدان، نبقى معك وأنت تحدثت مطولا عن هذه النهضة التي شهدتها هذه البلاد في عهد سمو الأمير الوالد رحمه الله، وكيف ارتبط اسمه بنهضة قطر وبمسيرتها الحضارية. ذكرت عدة نقاط، قلت أن خلال حكمه وضع الدستور الأول للبلاد، ووضعت رؤية قطر حتى للعام 2030، مما شكل كل هذه التنمية التي تشهدها هذه البلاد. لكن لم تبقى التنمية في عهده حبيسة دولة قطر، وكنت قد تطرقت أيضا لإسهاماته في عدد من الدول العربية ولربما دول العالم. نسألك عن رؤيته للعالم العربي والمساهمات في كل موضوع حل النزاعات والمساعدات وحتى زياراته لهذه البلدان.
0: نعم طبعا، صاحب السمو الله يغفر له لم يقتصر دوره على ما قام به في قطر. الحقيقة هو كما ذكرت لك قلب المعادلات رأسا على عقب في الداخل، وأنشأ أو أوجد نهضة كبيرة في مختلف المجالات، لازلنا نقطف ثمارها والحمد لله، ويعني عبر تحقيق رؤية 2030. لكن في المجال الخارجي لم يكتفي سمو الأمير بما أرساه في الداخل، ولكن أراد أن يعطي الانطباع للعالم أجمع أن دولة قطر الصغيرة في حجمها لكنها قادرة على الإسهام في مسيرة السلام في العالم العربي ومساعدة الشعوب الفقيرة، سواء في تقرير مصيرها أو في تقديم الدعم لها أو في التدخل لإنهاء النزاع بينها أو الوساطات. يعني البصمات واضحة، تجلت ذلك في مساعدة اللبنانيين على انتخاب رئيس لهم وهو الرئيس ميشيل سليمان، وفي زيارته أو مبادرته بزيارة لبنان بالذات المنطقة الجنوبية أو جنوب لبنان، وكذلك إسهاماته الكبيرة في دارفور، وكذلك في تقديم المساعدات الهائلة للدول التي تشكو فقرا، سواء في السودان الذي كان يعاني من الجفاف أو غيرها. أمور كثيرة تحتاج إلى صفر من الإنجازات أو الحديث عن، يعني ناهيك عن أنه الواحد لو أراد أن يتحدث عن ما تم في عهده الميمون ستعلوه الدهشة، وسوف يقف عاجزا أمام كل الأعمال التي قام بها. حياته كلها التي امتدت 18 عاما من حكمه منذ 1995، ومن قبله كان وليا للعهد، وهو في شغل شاغل، ما كان يهمه إلا قطر وشعب قطر والحفاظ على خصوصية قطر. والأعظم من ذلك أيضا، في الوقت الذي كانت فيه السياسة الخارجية تسير وفق أسس متوازنة وكذلك الوضع الداخلي، إلا أنه حافظ على الهوية القطرية والحفاظ على القيم العربية الإسلامية وعدم التفريط فيها، فأوجد بذلك توازن بين الأصالة وبين التراث والتجديد وبين الأصالة والحداثة والتقليد، فأصبح هناك توازن قائم بفضل فكره. يعني الشيخ حمد كما عهدناه ونحن خبرناه يعني منذ أن كان معنا تلميذا في المدرسة، كنا نلمس فيه أمارات النجابة، وكنا نلمس فيه الحيوية وحبه للمناقشة وهمومه بقضايا أمته، وكنا نستمع إليه في طابور الصباح وهو يلقي كلمة الصباح، وفي هذه الكلمة كان يشيد بالأمة العربية وبدور قطر ويعني وموقف قطر وهو طالب. يعني كانت إمارات النجابة عليه وهو طالب، وكنا نعنس بالحديث معنا خاصة في أثناء الفرصة عندما نجتمع عند المقصف الدراسي ونتجاوب أطراف الحديث. وكان رحمه الله وأسكنه فسيح جناته يتمتع بمناقب إنسانية قد لا توجد في كثير من من من من يعني من الناس، لأن حباه الله أخلاق عالية وتواضع رفيع وحب للناس وقلب صافي يعني خالي من الحقد ولا الحسد والضغينة، وهذه إن شاء الله بإذن الله تكون له شفيعا يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى بما قام به وما اتسبه أن يكون ذلك في ميزان حسناته وأن يبوئه الفردوس الأعلى بإذن الله.
1: إذن أنت كنت رفيقه في أيام طفولته، فدعنا نسألك دكتور يوسف العبيدان عما تذكره من هذه الطفولة المشتركة مع سمو الأمير الوالد.
0: لا، كنا في المدرسة سوا، بس نحن طبعا نحن نسبقه تقريبا بصفين. يعني كنت أنا في التوجيهي وهو في الأول ثانوي، لكن كنا نلتقي وكنا نعرف يعني وبين علاقات وثيقة، أيضا علاقات أخوة يعني أسرية أيضا.

0: يعني على مستوى العائلة. فكنا نلمس فيه يعني بمجرد ما تشوف الشيخ حمد الواحد يعني يجبر على حبه، لأنه يفرض حبه عليك، يعني يدخل إلى القلب يعني بما يتمتع به من أخلاق عالية، ومن يعني من حتى اللهو اللي كنا نلعبه كان لهوا بريئا يتصف بالبراءة ويتصف بالصدق والحرص على المحبة. فالحقيقة دي مواصفات اتصف بها الشيخ حمد، وهذا مش رأيي أنا، رأي كل من عرف الشيخ حمد ووقف على مزاياه ومناقبه. يعني حتى أنا أدعو الباحثين للحديث، يعني عمل وإعداد أبحاث عن سيرة الشيخ حمد وعن أخلاقه وعن مناقبيته، ويعني نحن بجانبنا إن شاء الله سوف نتبنى هذا الاتجاه، لأن مثل هذا الرجل يستحق أن يعني تعد دراسات في شخصيته حتى تعرف الأجيال القادمة والأجيال التي من هو حمد بن خليفة، وما هي مناقبيته، وما هي إسهاماته، وما هو دوره في نهضة قطر وبنائها.
1: ابقى معنا دكتور يوسف العبيدان، ابقوا معنا ضيوفنا الكرام. نعود مرة أخرى للزميل أحمد الجاسم من الدوحة. أحمد، إذا نرصد معك مزيدا من التفاصيل حول الجنازة وتقديم واجب العزاء، ما الذي سجد؟
2: نعم، استجد الكثير بالفعل. تم تفعيل البروتوكول الرسمي لبدء مراسم العزاء الرسمية لفقيد الوطن سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني، وقد أعلن الديوان الأميري منذ قليل عن بدء الحداد الرسمي، وذلك لمدة 4 أيام بدءا من اليوم الأحد الموافق 12 يوليو، وتعطيل العمل في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة اعتبارا من يوم غد الاثنين الموافق 13 يوليو، على أن يباشر الموظفون أعمالهم يوم الأحد القادم 19 يوليو. أعيد وأكرر أن هناك قد فعل البروتوكول الرسمي لبدء مراسم عزاء سمو الأمير الوالد، وذلك بإعلان الحداد الرسمي للدولة، وذلك لمدة 3 أيام رسمية بدءا من يوم الأحد اليوم، وبدءا أيضا من الغد، وذلك تعطيل الدوامات الرسمية من الاثنين حتى الأحد القادم. وبالتالي منى هناك كما أسلفت سابقا بروتوكولا رسميا في حالة وفاة حاكم الدولة، وقد فعل ذلك من خلال إعلان الحداد الرسمي. يبقى تبقى تفاصيل أخرى متعلقة بزيارة وقدوم الوفود واستقبالهم، وأيضا استقبالهم في قصر لوسيل. كما ذكرت مسبقا أيضا أن سيتم الصلاة على سمو الأمير الوالد اليوم في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب بعد صلاة المغرب، وستتوافد من بعدها الوفود، وفود المعزين بدءا من يوم غد الاثنين، وذلك لمدة 3 أيام القادمة.
1: جزيل الشكر لك زميل أحمد الجاسم على كل هذه التفاصيل. ستبقى معنا لترصد معنا آخر المستجدات بالنسبة لهذا المشهد دكتور يوسف العبيدان. يعني نعود إليك مرة أخرى ونسأل، يقال أن الدول تشبه القادة التي يحكمونها، إلى أي مدى برأيك تشبه قطر سمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني الأمير الوالد الراحل رحمه الله، وإلى أي مدى أيضا تشبه سمو الأمير تميم بن حمد الثاني؟
0: طبعا يعني الحقيقة هذا شيء أمر مفروغ منه، لأن اقترنت كما ذكرت اقترنت النهضة الحديثة بالراحل الكبير الشيخ حمد بن خليفة. فطبعا في تاريخ الدول وفي مسيراتها تبرز شخصيات عظيمة تساهم مساهمة كبيرة في بناء أوطانها وفي مواجهاتها للتحديات حتى تتحقق طموحاتها. يعني الشيخ حمد الله يغفر له من أولئك من من من من من ذاك الطراز، أو من أولئك العظام الذين بنوا نهضة بلدهم بروح وثابة وبفكر طموح، يسعى إلى بناء واحد، يعني من يستعرض خطابه في تناوله عند يعني تسلمه مقاليد الحكم وعند تنازله وجميع خطبه عبر المنتديات في الخارج وعبر المنتديات في الداخل وعبر الخطابات التي ألقاها أمام مجلس الشورى وعبر تصريحاته، تدل دلالة واضحة على أنه أقوى رجل وأعظم شخصية بحق ظهرت في هذه المنطقة بلا منازع. لا نقول هذا الكلام ولا نقوله كقطريين من باب المجاملة، ولكنه والله حقيقة يشهد بها الجميع، وخاصة بين دولنا الخليجية الذين يرون في الشيخ حمد الله يغفر له شخصية فريدة في نوعها وحاكما متميزا في نوعيته. وعلى هذا الأساس الحقيقة لنا ملء الثقة، وعلى ثقة تامة بأن صاحب السمو الأمير المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وهو من نعرفه والذي رباه والده على حب الخير للوطن وعلى الحرص على مصلحة البلاد وما يقوم به سموه الآن من أدوار عظيمة يرتقي بها بوطنه إلى مدارج التقدم، تدل تعطينا الطمأنينة وتحيي فينا الأمل بأن المسيرة مستمرة وأن الخلف سيسير على ذات ما سار عليه السلف، يعني محققين قول الشاعر يعني إذا مات منا سيد قام آخر قول لأفعال الكرام فعولوا. فهذه الحقيقة الشيخ تميم أملنا فيه كبير، ونسأل الله أن يمد في عمره وأن يمنحه الصحة والعافية وأن يوفقه لخير الوطن والمواطنين.
3: أشكرك شكرا جزيلا، ومستمرون معكم مشاهدينا في تغطيتنا لوفاة أمير قطر السابق الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 74 عاما. وقال الديوان الأميري إن صلاة جنازة ستقام بعد صلاة المغرب اليوم في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب، ثم سيوارى جثمانه الثرى في مقبرة لوسيل. وأعلن الديوان الأميري القطري الحداد العام في كافة أنحاء الدولة على 4 أيام اعتبارا من اليوم. إذن مشاهدينا ما زلنا نتابع معكم هذه التغطية. نعود الآن إلى مراسلينا، معنا سارة رشيد، نتابع معك أيضا سارة. إذن هذا الحدث بما هو متاح من معلومات حتى اللحظة، سارة تفضلي.
4: نعم، كما ذكرت الديوان الأميري كان قد أعلن عن تفاصيل تتعلق بصلاة الجنازة التي ستكون للمغفور له بإذن الله الأمير الوالد في جامع محمد بن عبد الوهاب، وبعدها سيكون الدفن في منطقة الوسيل، وأيضا سيستقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المعزين والوفود في قصر الوسير لمدة 3 أيام. كما أعلن الديوان الأميري عن أنه سيتم بدء الحداد من يوم غد بالنسبة للدوائر الرسمية إلى الأحد القادم بإذن الله. هذه تفاصيل ما جاء في بيان الديوان الأميري القطري عن تفاصيل وقت الدفن للشيخ الوالد الأمير حمد بن خليفة آل ثاني والصلاة في جامع محمد بن عبد الوهاب، ومن بعد ذلك استقبال وفود المعزين في قصر لوسيل، كما سيكون الدفن أيضا في مقابر لوسيل.

0: تعازي ورسائل التعزية منها دول مثل مصر، باكستان، ليبيا وكذلك دولة الإمارات لتقديم التعازي، أيضا ماليزيا وعدد من الدول ما زالت تبعث رسائل تعزية لدولة قطر في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ الوالد حمد بن خليفة الثاني.
1: شكرا لك سارة. إذن وستكونين معنا طبعا في سياق هذه المتابعة خلال التغطية المستمرة لوفاة أمير قطر السابق الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر كما أشرنا ناهز 74 عاما. نذكر مرة أخرى بأن الديوانة الأميرية قال إن صلاة الجنازة ستقام بعد صلاة المغرب اليوم كما أشارت سارة أيضا في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب، ثم سيوارى جثمان الثرى في مقبرة اللوسيل. وأيضا الديوان الأميري القطري أعلن الحداد العام في كافة أنحاء الدولة لأربعة أيام اعتبارا من اليوم. نتابع أيضا في خبر عاجل، الرئيس الفلسطيني قال نعزي قطر في وفاة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني المؤسس والقائد الوطني والعربي الكبير. طبعا ما تزال دولة قطر تستقبل هذه تعازي من مختلف زعامات، من مختلف الشخصيات على المستوى العربي وعلى المستوى الدولي. وما زلنا مشاهدينا نتابع معكم أيضا لحظة بلحظة أيضا الإجراءات المتعلقة بالصلاة على الأمير الوالد أمير قطر السابق رحمه الله في ما هو مقبل من ساعات خلال هذا اليوم. سنتابع هذه التغطية مع ضيوفنا هنا في الاستوديو. إذن هنا في الاستوديو جابر الحرمي رئيس تحرير صحيفة الشرق القطرية، وأيضا الدكتور يوسف العبادان أستاذ العلوم السياسية، ومعنا في الاستوديو أحمد الشيخ مدير الأخبار السابق في قناة الجزيرة. أهلا بكم جميعا. طبعا استكمالا ل أو الحديث عن هذا الإرث سأعود، ربما سأنطلق من الجانب الفكري الذي تركه أمير الوالد. شبكة الجزيرة ليست مجرد قناة ناجحة، أسست لمرحلة فكرية في عالم عربي كان معتادا على الرؤية الواحدة، الرواية الواحدة، أسست لتنوع في الرؤى، تنوع في الأفكار، تنوع في الطرح. وأستاذ أحمد الشيخ أنت كنت من عايشوا هذه المرحلة التي أسست لهذا أو لهذه الفترة التي نرى نتائجها اليوم على المستوى على مختلف المستويات في من ناحية التأثير. أسمع منك ربما أبرز ما يلفت نظرك حينما تتذكر وأنت عايشت هذه المرحلة، أبرز النقاط الأساسية التي أسس لها الأمير الوالد.
2: الحقيقة يعني دعني أبدأ من كنا نعمل في لندن في ذلك الوقت، وجاء وفد قطري وقال إن هناك يعني فكرة لدى القطريين لتأسيس قناة حرة، قناة إخبارية تتعاطى مع الأخبار بصورة حرة وليس كما هو معهود في الوطن العربي. وأنا لا أنكر أننا كنا نتشكك، نقول يعني هل يمكن أن يحدث هذا في الوطن العربي؟ يعني لم نتعود عليه، هذا أمر لم نتعود عليه. ثم انتقلنا إلى الدوحة وبدأ في فترة الإعداد للبث على الهواء 5 شهور متواصلة، وكانت الفكرة هذا الخوف، هذا التشكك يلازم كل واحد منا، هل يمكن أن ننجح؟ خاصة إحنا اللي جينا من البي بي سي آنذاك، وكاننا متعودين على يعني على أسلوب عمل مختلف عما هو مألوف في التلفزيونات وفي الإعلام العربي بصورة عامة. كان هذا السؤال قائما، ولكن تبين فيما بعد أن صاحب الفكرة الذي انطلق بالفكرة كان يؤمن بأهمية الحرية في التعاطي مع الرأي والرأي الآخر والرأي المختلف، ولذلك جاء شعار الجزيرة أيضا
1: رأي ورأي
2: من الرأي والرأي الآخر.
1: واسمح لي هنا أستاذ أحمد أن نتوقف عند هذه النقطة لنعود لنكمل من حيث انتهيت أنت لاحقا، لكن دعني فقط أسلط الضوء هنا على الأثر كيف انعكس هذا الأثر؟

0: فكري على ما تركه الأمير الراحل من إرث على المستوى السياسي، كيف أسس لدور كالذي تلعبه اليوم قطر، وهذا يأتي في وقت ربما المنطقة اليوم تعيش كل هذه الأجواء المتوترة.
1: في ظل هذه الأجواء المتوترة وهذا الصراع المحتدم، يأتي اسم محمد بن خليفة حاضرا وبقوة حقيقة، لأننا بحاجة إلى هذه الحكمة التي تمتع بها، وبحاجة إلى هذه الرؤية التي كان يسعى إلى إحلال الأمن والاستقرار في هذه المنطقة منذ اللحظات الأولى أو أشهر الأولى عندما تولى الحكم في 95، وبدأ في إطلاق هذه النواة، نواة الوساطة. وفلسفة الوساطة في قطر أو التي كان يحملها الأمير الراحل الأمير الوالد تختلف، ربما دول كثيرة تقوم بوساطات، لكن سر نجاح قطر أنها فلسفة تصطحب معها جوانب أخلاقية، تصطحب معها جوانب إنسانية، ليس فقط تسعى إلى حل أزمة ثم تنسحب أو تصل إلى توقيع اتفاقية وأمام الإعلام ثم ينسحب الوسيط. الدور القطري لا يتوقف هنا أو لا ينتهي دوره عند توقيع الاتفاقية، بل يتجاوز ذلك ويستمر مع الوسطاء في جوانب التنموية. إن في كثير من الأزمات التي تتواجد في دول عربية أو دول قريبة أو جزء منها في جوانب تنموية، صراع وفرقة واحتدام، وربما وصول إلى احتراب، جزء منها جوانب تنموية، غياب التنموية. لذلك كانت هذه الفلسفة التي انطلق بها أمير قطر هذه الرؤية الجديدة في موضوع الوسطات، واستطاع أن يحقق هذا النجاح. كانت رؤية دائما أن السلام والاستقرار هو الذي يمكن أن يولد التنمية، وهو الذي يمكن أن يولد الازدهار، وأن شعوب المنطقة هي أحق بثرواتها بدلا من أن تستنزف على صعيد الحروب وعلى صعيد الصراعات. كان حلمه دائما أن يكون هناك أمة عربية قوية، كان ينظر للعرب على أنهم يمكن أن يطوروا من أدائهم ويستثمروا إمكاناتهم. لذلك كان يؤمن دائما، كان هذا الحس وهذا النبض العروبي والقومي دائما. بالمناسبة ليس فقط عندما تولى الحكم، عندما أشار الدكتور يوسف قبل قليل عن مراحله التعليمية، كان لديه كلمة بالمناسبة يدعم الأشقاء في الجزائر عندما كانت الثورة الجزائرية. هذا الكلام وهو الأمير الوالد كان في مراحله الإعدادية، أعتقد لديه خطاب موجود كيف كان. ظل هذا الدعم يسير معه حتى هذه اللحظة، لم يتوقف بالمناسبة سواء كان عن دعم الدول العربية والإسلامية، عن الوقوف مع الشعوب وكيفية المساهمة في تنمية المجتمعات في كثير بالمناسبة من المشاريع نحن حتى كقطريين لا نعرف عنها أن يبنيها الأمير الوالد في دول وفي مجتمعات، سواء كان مراكز إسلامية، سواء كان مساجد، سواء كان مدارس لتعليم اللغة العربية. ذهبت في لدولة في آسيا الوسطى ورأيت أن أكبر مركز هناك يبنى هو بتمويل شخصي من عند حمد بن خليفة. كنا معه في في في سفرة لجزر القمر في 2009، أول زعيم عربي يزور هذه البلد كان الأمير الوالد حمد بن خليفة، وآنذاك تبنى مجموعة من المشاريع لأشقائنا في جزر القمر، بما فيها بالمناسبة وربما الكثير لا يعلمون حتى رواتب متأخرة للأشقاء في جزر القمر أعلن عن تسديدها. مواقفه تجاه قضايا أمته لم تقتصر بالمناسبة مع الدول، حتى مع الشعوب. في لحظة فارقة كان ينتظره التصويت على كأس العالم في زيورخ في 2010، وهو في طريقه إلى هناك مر إلى القاهرة لتقديم واجب العزاء في مدرس تعلم منه في مرحلة من المراحل. هذه هي إنسانية حمد بن خليفة، وهذه هي

0: علاقته. عندما توفى سوار الذهب كان خارج عن الحكم، كان شخصية عادية، ذهب إلى السودان لكي يعزي في هذه الشخصية العربية التي لم تكن في الحكم، كان مجرد إنسان لكن في مرحلة من المراحل ساهم هنا في قطر. هذه هي مواقف محمد بن خليفة بعيدا عن الرسميات وبعيدا عن التعاطي الرسمي مع الدول، مواقفه مع الدول العربية ربما نحتاج إلى يعني سرد لذكرها. وأقول وأكرر أن هذه المواقف دائما تأتي من واجب الأخوة ومن واجب الدعم، دون أن يكون هناك من ودون أن تكون هناك حتى بالرغبة بأن تشكر قطر أو يشكر حمد بن خليفة، كانت دائما تسعى وتتواجد مع أشقائها. ترى ذلك أن من واجب الأخوة ومن واجب الجانب القومي والجانب الديني والجانب الإسلامي تتواجد وحاضرة في دعم ملفات المختلف.
1: انعكست هذه الأعمال في على المستوى العربي، انعكست على تأسيس حالة فكرية سياسية ما يزال العالم العربي يعيشها حتى اليوم.
0: نعم، كثير من المواقف بالمناسبة التي بدأتها قطر كانت هناك رغبات تالية بتمثيلها بما فيها قناة الجزيرة. يعرف الأخوة أن ما عنده عندما أنشئت الجزيرة حركت المياه الراكدة في العالم الإعلامي العربي، وسعت دول شقيقة حاولت أن يكون لديها هذا السقف، وهي محاولات نقدرها وندعمها أيضا، لأننا كما أقول دائما أننا بحاجة إلى هذا الانفتاح وبحاجة إلى هذا الرأي، والمواطن العربي يستحق هذه الثقافة وهذا الفكر في جوانب الوساطة أيضا وفي جوانب السعي لحل الأزمات، ليس فقط تسكين الأزمات. ما يميز أيضا قطر أنها تسعى إلى إيجاد حلول جذرية لهذه الأزمات، وليست فقط معالجات وقتية تنتهي بانتهاء هذا المسكن الذي يعطى لهذه الأزمة. كانت دائما تسعى ألا تكون رجل الأطفاء، كانت تريد أن تكون هناك حلولا جذرية، وحتى هذه اللحظة وهذا الجهد الذي يقوم به سمو الأمير حفظه الله اليوم في هذه المساعي. في جوانب بالمناسبة التعليم والضخ والاهتمام وإعطاء الأهلوية والموازنات الكبرى أيضا سعت أطراف عربي. في العمل العربي المشترك كانت قطر رغم أحيانا اختلافات ولا أقول خلافات مع بعض الأشقاء، لكنها لم تتخلف يوما عن دعم العمل العربي، ولم يكن لها موقف يمنعها من أن تدعم مسيرة العمل العربي وأن تعزز هذه العلاقات العربية حتى يكون للعرب موقف يستطيعون من خلاله يدافعون عن قضاياهم. كانت تدعم الأشقاء في الدول العربية لأنها تؤمن أن قوة أي شقيق عربي هو قوة لها في قطر، لم تتوانى في لحظة من اللحظات. وهذا ما أسسه سمو الأمير الراحل حمد بن خليفة آل ثاني. نعم، بنى في الداخل مؤسسات وسعى إلى إيجاد دولة المؤسسات وركز على الدعم الكبير لتنمية قطر بنيانا وعمرانا وإنسانا وقطاعات وكل المسارات المختلفة، لكن يده كانت دائما ممدودة إلى الأشقاء سواء كان في العالم العربي في العالم الإسلامي حتى إلى الجوانب الإنساني وإلى الأصدقاء في العالم. لذلك اليوم العالم لا أقول أن سوف يستذكر هذه حقيقة هذه المواقف، وهو يودع هذا القائد وهذه الشخصية الفريدة في تعاطيها مع قضايا أمتها ومع قضايا الإنسانية.
1: ومع كل هذا دكتور يوسف، مع كل هذه الآثار على المستوى السياسي على المستوى الاجتماعي لا سيما على مستوى محيط المنطقة العربية، اختار هو طوعا أن يغادر. كيف يمكن أن يترك ذلك أيضا أو أي أثر له على المستوى السياسي في العالم العربي؟
2: طبعا أنا يمكن ذكرت قبل مجيئك، نعم، أنه كيف بعد أن بلغ الكتاب أجله واستقرت الأمور ووضحت وابتدأ البناء يتكامل، الراحل الكبير عليه رحمة الله لم يشأ أن يترك هذا إلا ويسلم الأمانة إلى من يعتقد أنه أهل للأمانة. فالحمد لله، يعني كما ذكر سمو الأمير في الخطاب، في خطاب تولي الحكم، أنه الأمير الوالد يترك وهو قادر على تحمل مسؤولية بما معناه وأنه يعني في قمة عطائه، ولكن يعني انطلق يعني من فكرة أنه أولا يعني اكتفى بما وأثبت أنه غير طامع في السلطة. يعني كثير من للأسف كثير من كما تعرف كثير من الزعماء يعني سواء في العالم العربي أو في غيره يتشبثون بالزعامة وبالسلطة حتى آخر رمق في الحياة،
1: ديمقراطية وبغير الديمقراطية،
2: سواء كانت دول ديمقراطية أو غير ديمقراطية. يعني وإحنا طبعا ذي الأمور ذي غير خافية على أحد، يعني إحنا درسنا الكثير وعرفنا يعني حتى ما يدور أيضا في الأنظمة الديمقراطية. ولكن الشيخ حمد الله يغفر له آثر مع كل ما وفر له، مع كل ما تحققه من إنجاز، مع تشبث الشعب به، آثر أن يعطي الشباب فرصة، لعل الشباب يواصل المسيرة وربما تكون له نظرة تختلف. يعني يمكن يعني انطلق من قناعة أنه ما يناسب عهده قد لا يناسب العهد الذي يأتي، فتكون هناك أيضا رؤية شبابية أو رؤية طاقة شبابية تواصل المسيرة. والحقيقة يعني لا تتصور عند تنازله كيف كانت الدموع تسكب على تنازله، وعلى يعني وما هذه الدموع إلا لأنها تعرف من هو حمد بن خليفة والمكانة التي احتلها حمد بن خليفة في نفوس الشعب. العجائز بكوا، الشيوخ بكوا، الشباب بكوا، الأطفال بكوا على هذا الراحل العظيم عندما تنازل، ومتشبثين به وبحكمه. ولكن هذه هي إرادته، وتنازل عن طواعية وبدون ضغط وبدون إكراه، حب فقط أحب أن يعطي الشباب الفرصة. والحمد لله صدقت نبوءة الراحل الكبير في ابنه سمو الأمير، فإذا به يسير على ذات النهج وعلى ذات الطريقة.
1: وانضم إلينا الآن معنا من الساحل الشمالي في مصر السيد عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية المصري السابق. وسأترك لك الكلمة سيد عمرو موسى للحديث في هذه المناسبة، تفضل.

0: ربما سنعود لاحقا للسيد عمرو موسى. دكتور جابر، أشرت إلى الوساطات، والحقيقة حينما كان يتحدث الدكتور يوسف ذكرني بمسألة الخلافات العربية والتي كان الأمير حاضرا في محاولة ردم الهوة والصراعات بين قوى عربية مختلفة في مراحل مختلفة. كيف تقرأ أنت ذلك الدور؟
1: هذه الوساطات أنقذت مجتمعات حقيقة، ونتذكر جيدا في 2008 عندما تم دعوة الأشقاء في لبنان لحل الأزمة اللبنانية المستعصية آنذاك، والتي دخلت نفقا مظلما كادت أن تودي بلبنان الشقيق إلى حرب أهلية. لكن إصرار قطر وإصرار الأمير الوالد رحمه الله على عدم الوصول إلى نقطة اللا عودة والوصول إلى صراع دموي كان حرصا أكيدا. استطاع أن يجمع الأشقاء ربما أكثر من أسبوعين أعتقد جلسوا في الدوحة من أجل الوصول إلى حل ينهي الأزمة ويعيد تفعيل مؤسسات

0: الدولة، واستطاعت ولله الحمد قطر أن تحقق هذه الانفراجة وأن تفكك الأزمة الداخلية اللبنانية على الصعيد السوداني الداخلي أو حتى.
1: أعتذر منك مرة أخرى، لكن عاد لنا سيد عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية وزير الخارجية المصري السابق. سيد عمرو موسى، إذا كنت تسمعنا هذه المرة ربما سنترك لك مساحة الكلام أيضا بهذه المناسبة مع وفاة الأمير الوالد أمير قطر السابق.
2: يا سيدي يا سيدي، أنا أتحدث لأعزي شعب قطر ودولة قطر، وأعزي كل مواطني قطر في وفاة المغفور له الشيخ حمد. كان شخصية قوية، وله في إدارة قطر الحديثة سهم كبير. الحقيقة أنه كان راجل فاهم ما يجري في الدنيا شكلها إيه، وشفنا الديناميكية اللي أدخلها على السياسة القطرية ووجود قطر في المعترك العربي والإقليمي والدولي. كان صديق عزيز، ويعني أنا فعلا حزين عليه كصديق وكرجل عربي متنور وقادر على فهم الأمور بتجري إزاي. فعزائي لكم، لسمو الأمير، للدولة، للشعب، ولكل أصدقائنا في قطر وفي الخليج وفي العالم العربي.
1: أشكرك شكرا جزيلا سيد عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية وزير الخارجية المصري السابق، وأعود لك سيد جابر لتكمل حديثك عن الدور الذي لعبه الأمير الوالد رحمه الله فيما يتعلق بردم الهوى في الصراعات التي حصلت داخل الدول العربية.
0: كما قلت لك أيضا، كانت هناك له مساع وبصمات في العمل العربي عموما. نعم، في الوساطات هي شكلت جزء مهم في هذا الهم القومي الذي كان يحمله. في دول مختلفة كان لقطر ولمبادرات الأمير الراحل الأمير الوالد كانت له بصمات وكانت له جهود كبيرة في حلحلة هذه المساعي. يؤمن إيمانا كاملا أن لا يمكن لهذه المجتمعات العربية أن تحقق تقدما أو نهضة أو استقرارا طالما أن هناك صراعات وطالما أن هناك أزمات، وكان واعيا للمخططات التي يتم الدفع بها في عالمنا العربي ولخلق أزمات حتى يكون هناك انشغالا بهذه الأزمات. كانت رؤيته دائما أن عالم عربي قوي يستطيع أن يحقق الكثير لشعوبه ولأمته. لذلك كان جهده في على صعيد الوساطات وحل المشاكل، على صعيد المساعدات، على صعيد الوقوف في الجوانب الإنسانية، في اللحظات الفارقة كان لقطر حاضرة، في غزة كانت مواقفه، وربما قمة غزة في 2008-2009 لا زالت يتردد أو لا زال صداها يتردد أمام المواطن العربي وأمام المواطن الفلسطيني حتى هذه اللحظة. وحدة الصف الفلسطيني كانت شغله الشاغل، سعى كثيرا إلى وحدة الصف ووحدة البيت الفلسطيني ومحاولة حل الإشكاليات، سعى إلى ذلك أكثر من مرة عندما جمع الأخوة في فتح والأخوة في حماس والفصائل الأخرى من أجل أن يكون صفا فلسطينيا واحدا يواجه الغطرسة الإسرائيلية. لأن دون ذلك طالما أن هناك تفرقا وفرقة وصراعا لا يمكن أن نواجه المخططات والمخاطر الخارجية. كان الهم العربي هو هاجس لدى الشيخ حمد بن خليفة، ويسعى دائما حقيقة إلى الوقوف إلى جانب الدول العربية وإلى جانب الشعوب العربي.
1: أسهم هذا الدور في الحد من التدخلات الخارجية طالما أن هنالك عنصرا عربيا فاعلا في يلعب هذا الدور في المنطقة.
0: ساهم كثيرا، يعني ساهم على صعيد السودان في دارفور عندما استطاع بجهد ولي سنوات متواصلة دون كلل ودون ملل أن يحقق هذا الاختراق في الملف السوداني. ونحن نعرف أهمية السودان وموقعه الاستراتيجي وكيف كانت التآمر على السودان الشقيق استطاع أن يحقق اختراقا في ملف دارفور وأن يوجد وأن يجمع الفرقاء جميعا بالدوحة لكي يوقعوا هذا الاتفاق. سعى إلى أن يكون حتى في موضوع العراق، بالمناسبة كانت له أدوار قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة الغزو، كان يسعى إلى حلحلة موضوع العراق وعودته إلى الصف العربي وإيجاد حل توافقي على الصعيد العربي. كانت له أدوار وحضور في كل العواصم العربية، كان حاضرا سواء كان في قمم عربية أو كان حاضرا في زيارات رسمية أو في زيارات بعيدة عن الدبلوماسية وبعيدا عن، كان هذا الجانب منذ صغره بالمناسبة وحتى توليه الحكم وإلى ما بعد ذلك حاضرا في كل مساعيه الخيرة من أجل وحدة عالم عربي.
1: أشكرك شكرا جزيلا. أيضا مشاهدينا نشير إلى أنه يعد الإعلام في صلب اهتمامات وإنجازات الأمير الوالي الراحل الشيخ حمد بن خليفة الثاني. التقرير التالي يرصد إطلاق قناة الجزيرة وحرص أمير قطر السابق على جعلها صرحا إعلاميا.
3: مساء خريفي منتصف التسعينيات، أمير قطر الشاب آنذاك الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يفتتح مبنى في قلب الدوحة، سيصبح لاحقا علامة فارقة في تاريخ الإعلام العربي والعالمي.
4: كم دقيقة بقى عند
5: تزويدين؟
3: الجزيرة هو اسمها، مستلهم من قطر في الجغرافيا وجزيرة العرب في التاريخ، جاءت تجسيد رؤية ستعبر المكان والزمان أثيرا نحو العقول والقلوب، كصخرة ألقيت في بحيرات الركود أو ريح عصفت بفياف الصمت الطويل.
4: والله صحيح أنتم المشكورين يعني، لأن أنتم اللي استطعتوا أنكم تخلقون وضع عربي جديد بالنسبة لحرية الإعلام الرأي والرأي الآخر. والدليل يعني إحنا إذا تنظرون إلى قناة الجزيرة من 10 سنين الوضع في العالم العربي تغير، حتى الآن بدأت قنوات تريد تنافس الجزيرة، وهذا شيء جيد لأن الهدف اللي كنا نسعى له هو قضية حرية التعبير.
3: الأمير الوالد كما يناديه القطريون ومن عاش بينهم جاء إلى الحكم عام 95 برؤية طموحة للنهوض، توسع اقتصادي وتنمية تستثمر الثروة وتحولها نهضة عمرانية وتعليمية وحضورا سياسيا، لكن القائد الجديد لم يبتغي من دنياه أبنية صماء يكتفي بزخرفها، لقد أراد للحجارة لسانا ولوطنه اسما يبلغ الآفاق.
4: لا تأكد أن هو بيطلع عليها أي ضوابط سياسية أو إنك يعني مشكوك أن جميع هذاك الجانس.
3: آمن بحرية الإعلام وانفتاح الفكر وحق الإنسان في المعرفة، وهو الشاهد على تطويق الشعوب العربية بإعلام سيطرت عليه الحكومات فلا يعرف أخبارهم أو عسير أسئلتهم أو أحلامهم الكامنة إلا بعض إعلام الغرب، حتى غابت روايتهم ورواها غيرهم بعقل غريب ولسان أجنبي. أريد قناة في 6 أشهر، هذا ما قال له لمن شاركوا في التأسيس القائم على نواة قطرية. كانت فكرة بالغة الجرأة بعيدة النظر وشديدة المخاطر، لكنه جازف أدرك مبكرا كيف تندثر الأمم بالجمود وكيف يمضي قطار المستقبل غير آبه بالمترددين. حرص على متابعة البدايات، رفع سقف الحرية عاليا واستقطب نخبة من الإعلاميين من مشارب فكرية وجنسيات متعددة، وصفة للتنوع رآها مصدر قوة وانطلقت القناة.
6: أهلا
3: كانت مختلفة، صارت حديث الناس حين رأوا أنفسهم فيها، منها سمعوا الأصوات المعارضة كما الأصوات الرسمية، صحفي يسأل ومذيع يناقش وأداء تقني وبشري رفيع. سرعان ما انتشرت سيرة الوليدة الجديدة كالنار في هشيم الاحتكار الإعلامي. كبرت الجزيرة عاما بعد عام وعين الأمير حمد لا تفارقها، إنها مشروعه الشخصي الذي يشبهه، واسع الأفق متقبلا للآخر رأيا وحضورا. هو يعلم أن التأثير وليد الإقناع، والإقناع ابن المنطق، والحقيقة لا تموت، وما يقنع الناس يقبل عليه الناس.
5: كانت الجزيرة وما تزال شاهد حق لا يدلس ولسان صدق لا يجامل، وقد حرمت الجزيرة القتلة من التستر على القتل، وحرمت الفشلة من التستر على الفشل، وانحازت للحقيقة والإنسان.
3: منحت قطر عبر الأمير الوالد بالجزيرة الإعلام العربي ثورته، فتبعها سيل من القنوات والمحطات، لكنه كان الأول وهي الأولى برؤية رجل سبق زمنه بعقود.
5: الشعوب العربية لم تقل بعد كلمتها الأخيرة، ومن يتهيأ بصعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر.
3: يقال إن السياسة الجديرة بالعناء هي ما يجعل الناس يقفون منتصبي القامة، وسيقال إن السياسة الجديرة بالبقاء هي ما ستحفظ للناس حقهم الإنسانية بالمعرفة وتحترم العقل والحرية. ذاك ما أملت الجزيرة أن تكونه، وكانت وستكون وفية لرؤية من أسسها ومن يكمل. سنوات تمضي، سنوات تأتي، وخلق كثير في رواح ومجيء. الأمانة محفوظة في كل زاوية وصورة وصوت في الصرح المقبل على ثلاثينه. هنا روحه تظلل الجدران والأروقة، النخيل العتيقة، والوقت الشاهد انحكى. قد صنعت شيئا عظيما، إرث يليق بصاحبه.
1: ومعنا هنا في الاستوديو الزميل محمد كريشان المذيع في قناة الجزيرة، معنا في الاستوديو تيسير علوني الصحفي في قناة الجزيرة، وفي الاستوديو أيضا يستمر معنا أحمد الشيخ مدير الأخبار السابق في قناة الجزيرة. أهلا بكم جميعا أيها الزملاء. سأعود لأستاذ أحمد الشيخ من حيث انتهينا. فكرة تتجاوز مرحلة الإعلام وربما السياسة إلى حالة الفكر تأسست من خلالها الجزيرة، هل كانت الجزيرة كإرث هي حالة فكرية أم هي قرار إعلامي متعلق بإنشاء نواة كالجزيرة كسرت ربما المحظور في وقتها؟
6: والحقيقة أنه لابد أن إذا كان هناك مشروع إعلامي لابد أن ينبع من فكرة في الأصل، فهي حالة فكرية أصلا، هي تنبع من فكر يؤمن بأن للإعلام دورا كبيرا في هذه الحياة، ولا نستطيع أن نبقى متخلفين في مجاله، وكان ذلك هو فكر الأمير الوالد رحمه الله تعالى. يعني وفكرة الجزيرة كفكرة انطلقت من فكره، يعني هي من بنات أفكاره، واستمرت، وكان لها أيضا على الصعيد الفكري كان لها أثر كبير، ليس فقط في المجال الإعلامي، في المجال الإعلامي أثرها واضح، فهي التي أنا أقول هي التي أوجدت وجودها أوجد قنوات أرادت أن تزيحها عن عرشها. كثيرون ممن خالفوا سياسات الجزيرة في الوطن العربي وفي غيره، وحتى في الدول التي لها علاقات استعمارية سابقة مع الدول العربية، أنشأت قنوات لكي تنافس الجزيرة. إذن فهي أيضا أثرت من هذه الناحية، من الناحية الفكرية أيضا، وانتشار القنوات كان له أثر فكري على الشارع العربي. أصبح الإنسان العربي اليوم يتلقى الأخبار بحرية عبر الجزيرة، يتلقاها كما هي، يتلقاها من مراسل في الميدان وليس صيادا للخبر فقط من وسائل من رويترز أو من الوكالات الأخرى المختلفة. الجزيرة أوصلت الأول قناة عربية كانت تهتم بالميدان، أوصلت المراسل إلى الميدان، فأخذ ينقل لنا الرواية كما يراها، كما شاهدها باعتباره شاهد عيان عليها. ولذلك هي فتحت آفاقا جديدة في الفكر العربي، الجزيرة، وبالتالي أيضا كانت الأولى التي انطلقت إلى فضاء الإنترنت وأنشأت موقع الجزيرة، جزيرة نت للأخبار. وهذا الإنترنت فتحت الناس على آفاق أوسع من المعرفة.
1: إذن هي تجاوزت الحالة
6: الإعلامية إلى الحالة الفكرية. وبالتالي هذه الحالة الفكرية أيضا الآن امتدت عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى الناس في كل العالم. أنت تجد الآن، ربما تجد ربة بيت أو طالبا في المدرسة يمارس الدور الصحفي. أحيانا هؤلاء الناس، أصبح الناس اللي موجودين في الشارع يخبرك، يأتيك بما لم تخبرك به الجزيرة أو غيرها. أولا هذا الانتشار أدى إلى توسيع آفاق الناس في العالم العربي.
1: زميل محمد كرشان، ما الذي وعدتم به حين أنشئت شبكة من أمير الوالد على مستوى حرية التعبير وحرية انتقاء المعلومة ومن ثم إعادة بثها وإنتاجها في الجزء؟
7: أولا رحم الله الأمير الوالد وخالص العزاء لأسرته الكريمة ولسمو الأمير الشيخ تميم ولكل الشعب القطري. هذا السؤال نشوان سؤال هام جدا، لأننا عندما أتينا إلى هنا إلى الدوحة في صيف عام 96 جئنا محملين بوعود كبيرة من أن هذه القناة تحظى برعاية من سمو الأمير، وعليكم أن تعملوا وفق طرق مهنية وتوكلوا على الله، لن يوقفكم أحد، اعملوا كما ترون المهنة وكما ترون أخلاقها. الحقيقة لم نكن متأكدين تماما، حتى نكون صادقين، ما الذي يجعل دولة عربية صغيرة تقدم على مشروع إعلامي وتقول تفضلوا أنتم أحرار؟ يعني القصة محل ريبة قليلة. ولكن بمجرد أن انطلقت الجزيرة تأكدنا تدريجيا بأن هذا الأمر ليس صدفة، وإنما هو مبني على إرادة راسخة
1: ومشروع
7: واضح يريد أن يجعل من هذه الوسيلة الإعلامية قاطرة لنهضة كاملة في دولة قطر. وجاءت أحداث عديدة أظهرت أن هذا الوعد ليس كاذبا، ليس فقط في قضايا عربية ودولية، حتى في قضايا قطرية. يعني مثلا أعطيك على سبيل المثال في نهاية التسعينات،
1: يعني مراحل اختبار لهذا الوعد لتطبيقه.
7: أولا في السنوات الأولى أجرينا مقابلات مع مسؤولين قطريين، وكانت المقابلات جريئة وتتطرق إلى نواحي ما كان أحد ليجرأ على طرحها. في نهاية التسعينات كانت هناك محاكمة لمجموعة انقلابية هنا، استطعنا أن نغطي هذا الحدث بكامل الأريحية وكأنها في بلد آخر. برامج الجزيرة تطرقت إلى قاعدة العديد، تطرقت إلى التطبيع مع إسرائيل، وكان هناك وجهات نظر تنتقد السياسة القطرية. إذن تأكدنا تدريجيا بأن الأمر جاد وأن هناك مشروع فعلا ترسخ مع السنوات.
1: طيب هل أسهم هذا المشروع تيسير علوني، أسهم هذا المشروع في، فلنقل، لا نقول بناء الهوية العربية، إنما ترسيخ المبادئ الأساسية للهوية العربية التقليدية، سواء للجمهور الذي يتلقى هذه المعلومة داخل حدود الدول العربية أو حتى لدى الجمهور الذي يقطن في بلاد الاغتراب؟
8: بالتأكيد، بداية رحم الله الأمير الوالد وغفر له، والتعازي لنا جميعا ولكل القطريين ولأسرته الكريمة. بالتأكيد يعني ممكن أعطيك يعني نظرة من الخارج. يعني أنا حين تأسست الجزيرة لم أكن في قطر ولم أكن في الجزيرة، كنت أعمل في وكالة الأنباء الإسبانية. لما انتشرت الجزيرة، يعني طبعا بعض الزملاء كان عندهم أطباق لاقطة كانت تلتقط يعني عبر الأقمار الصناعية، فبدأوا يتحدثون عن قناة عربية مهنية تنشر الأخبار كما هي، قد يعني أسلوبها قد يحاكي مثلا القنوات الكبرى مثل بي بي سي وغيرها. فأنا ما يعني بصراحة ما صدقت. دعاني أحد الزملاء مشاهدة الجزيرة كان عنده طبق لاقط، فأنا رحت طلعت نشرة الأخبار، أتذكر كان أبو صالح محمد كريشان على الشاشة، حتى كانوا يقولوا يعني بيومه أنه محمد كريشان هو مدير الجزيرة. المهم سيدي، فأنا سمعت نشرة الأخبار والحقيقة ما صدقت. منين هاي تطلع؟ قال هاي تطلع من قطر، قطر دولة خليجية. أنا والله يعني بدون
1: المادة الإعلامية كسرت القوالب المعتادة على
8: بالضبط، يعني الشاشات كان العربية. أنت تسمع نشرة مهنية بكل معنى الكلمة، إضافة للشكل للغة، يعني حرص
1: شعر فيه. شعرت بهذا بتطبيق هذا الوعد الذي أطلقه الأمير الوالد رحمه الله لمؤسسي الجزيرة على المستوى التنفيذي على الشاشة.
8: بالتأكيد بالتأكيد أنا لم أكن حاضرا على الوعد، لكن ما رأيته فعلا كان مثل ما تحدث الزميل محمد. فأنا لما قالوا لي إنه هاي تطلع من قطر، قلت لهم لا مو صحيح هذا الكلام، هاي ربما تخرج من لندن من باريس من عاصمة أوروبية قد تمولها قطر أوكي، أما أن تخرج من دولة خليجية بهذا الأسلوب هذا الانفتاح وهذا السقف العالي جدا من الحرية، قلت لهم لا ما ممكن.
1: طيب
8: نعم
1: سيد أحمد الشيخ، أعود لك مرة ثانية، سألتكم عن ما حدث هذه العملية في محاولة التأثير على البناء الإعلامي والفكري العربي، ربما أسألك سؤالا افتراضيا هنا، ماذا لو لم يقم الأمير الوالد بهذه الخطوة؟ هل سيكون الواقع الإعلامي اليوم مختلفا؟
6: بالتأكيد. هذا بدنا نحكي نرجع للوراء شوي، لأنه الآن وهذا أمر أرجو أن لا يكون فيه بعض الإحراج، القنوات التي نشأت لتنافس الجزيرة، دعني أقول على الصعيد العربي، هل سياستها الإخبارية والتحريرية مشابهة لسياسة الجزيرة من حيث الحرية والانفتاح وحرية التعاطي مع الخبر؟ أنا أشك في ذلك. وبالتالي لو لم تكن الجزيرة كانت هي السبب، أحد الأسباب في وجود مثل هذه القنوات، لكن طبعا هناك أسباب أخرى، إنما لو لم تكن الجزيرة موجودة، والحمد لله أنها وجدت ورحمة الله على من أوجدها، ما كان المشهد الإعلامي في العالم العربي اليوم، على الأقل على صعيد القنوات الساتلايتس يعني التلفزيون يعني والصحف وإلى آخره مواقع الإنترنت، سيكون كما هو. إنما قضية وسائل التواصل الاجتماعي قضية أخرى، لأنها مختلفة من حيث التعاطي، يعني جمهورها غير مقيد برئيس تحرير هو يعمل حاله ويحط اللي بده إياه، أو في سياسة الدولة يعني.
1: نعم.
6: لذلك لو لم تكن الجزيرة موجودة، ما أظن أنه كانت ما نشهده الآن في الوطن العربي من إعلام. وأنا أقول دائما أنه من حيث الصنعة الإعلامية ربما وصلنا إلى مراحل متقدمة، لكننا لم ندخل الصنعة الفنية الإعلامية. القنوات العربية في مجملها لم تصل إلى قلب الصنعة الفنية الإعلامية، وإنما وصلت إلى العتبة وتوقفت ولم تدخل طيب إلى الداخل. هذا هو لا يعني في النهاية لو لم تكن الجزيرة موجودة لما كان المشهد العربي على ما هو عليه اليوم.
1: معنى ذلك محمد كريشان أن إنشاء مرحلة الإنشاء التي أطلقها الأمير الوالد رحمه الله وهي في التسعينات، هل تراها مرحلة مبكرة نسبيا فيما يتعلق بحجم المشروع في منطقة كهذه، وهل تعبر عن رؤية بعيدة المدى سبقت تلك المرحلة الزمنية؟ أغلب الناس في تلك المرحلة كانوا ينظرون للإعلام برؤية مختلفة، ولم يكن هنالك قد تشكل هذا التصور الحديث الذي المتطور اليوم للإعلام.
7: هي مبكرة نشوان، ولكنها بالنسبة لي على الأقل لم تكن مستغربة. لماذا؟ أنا التقيت بالأمير الوالد 3 سنوات قبل انطلاق الجزيرة، كنت في تونس وجئنا إلى هنا إلى الدوحة وفد صحفي تونسي سبتمبر عام 93، كان هو وليا للعهد ووزيرا للدفاع، لم يكن حتى أميرا. جلسنا معه جلسة تقريبا امتدت إلى ساعة أو ساعة ونص، خرجنا بعدها ونحن مذهولون، لأننا قلنا مستحيل أن يكون هذا الكلام الذي يقوله هذا الرجل يخرج من لسان مسؤول خليجي. كان واضح أن الرجل يمتلك رؤية جريئة ورؤية تغييرية لبلده وللمنطقة. كان يتحدث لغة ليست لغة جامدة ولا لغة خشبية، ويتحدث عن أفق للتغيير كبير. لهذا لما جاءت
1: لكنها ليست معتادة،
7: ليست معتادة على الإطلاق. كانت جلسة ليست للنشر، ولكن كان واضحا أن هذا الرجل مختلف، هذا الرجل ليس بالمسؤول الخليجي التقليدي على الإطلاق. لهذا عندما جاءنا إلى هنا وقد أصبح أميرا وانطلقت الجزيرة، أنا لم تبرح ذاكرتي ولي العهد الذي جلست معه. قلت هذا الرجل وقد كان وليا العهد يتحدث بهذه الطريقة، الآن وقد أصبح أميرا أنا أصدقه فيما يريد أن يقوم به، لأن تلمست الملامح الأولى لما يريد أن يفعله. يريد أن يغير البلد والعقلية العربية الكلاسيكية في التعاطي مع الأحداث، ولهذا كانت سياسته جريئة، إعلامه جريء، مبادراته جريئة، اتفقنا معها أم لم نتفق، كان غير معتاد، غير كلاسيكي. ولهذا عندما جاءت الجزيرة وبهذا الغطاء، علينا أن نقول بأننا كنا نعمل بجرأة، ولكننا كنا نشعر بنوع من الاطمئنان بأن لدينا قبة حديدية هي الأمير الوالد، الأمير في ذلك الوقت، بمعنى أننا حتى ولو بالغنا في تلمس بعض المواضيع أو كانت لنا جرأة غير معتادة، مثلا برنامج فيصل القاسم الاتجاه المعاكس سامي حداد الله يرحمه، يعني كانت
1: الطرح الجريء،
7: كانت خطاب جريء، لكن كنا نشعر بالاطمئنان بأن هناك رؤية سياسية وهناك إرادة سياسية تحمينا، وهذه ليست سهلة. عادة الإرادة السياسية في الدول العربية هي إرادة قمع وحجب وليست إرادة انطلاق وشفافية.
1: معنى ذلك أن هذا السلوك أو هذا الاستقبال من الإعلاميين المؤسسين لهذا الصرح الذي أسسه الأمير الوالد، قد استقبلوا هذا الأمر على أنه نوع من الحماية التي توفر لحرية الرأي مساحة واسعة. تيسير علوني، إلى أين تقرأ ذلك في إطار تأسيس رؤية جديدة للإعلام العربي الذي نعاصره اليوم؟
8: أكيد، يعني هذه الرؤية كانت تحتاج مثل كما قال الزميل محمد إلى غطاء أو قبة حديدية كما شبهها، وهذا تشبيه جيد. الحقيقة يعني لو راجعت الكلفة السياسية، يعني الغطاء السياسي الذي وفره الأمير الوالد رحمه الله لقناة الجزيرة كان مكلفا على الصعيد السياسي، وخلق يعني خلافات وعداوات كثيرة مع كثير من الجهات. يعني ابتدأت بالبلاد العربية ولم تقف حتى عند حدود أمريكا. يعني أنا أذكر يعني في أفغانستان أمريكا ضايقت كثيرا من تغطية الجزيرة. يعني كنا فعلا نضع المشاهد كما هي على الشاشة، الفظائع التي ارتكبها الطيران الأمريكي على أرض أفغانستان لم تكن تخرج يعني على أي شاشة أخرى، بل كانت الشاشات وشاشات العالم كلها تنقل على الجزيرة. فهذه كانت كلفة سياسية هائلة يعني الحقيقة، وأمريكا استاءت كثيرا
1: وضغط كبير بلا شك.
8: طبعا بالنهاية أمريكا دمرت مكتب قناة الجزيرة، يعني يعني هذا دليل على الاستياء. أضف إلى ذلك يعني محضر اجتماع بين توني بلير وجورج بوش في تلك الأيام نقله موظفان في قصر رئاسة الوزراء البريطانية، ألفوا كتاب أو نشروا مقال عن أن جورج بوش تحدث مع توني بلير عن إمكانية قصف قناة الجزيرة. فكان هذه حادثة مشهورة يعني، وانتقلت إلى القضاء البريطاني طبعا بدعوى رفعتها الجزيرة. فالمسألة يعني الجزيرة ضايقت كثيرين، لذلك كانت الكلفة السياسية هائلة حقيقة. دعك من الكلفة المادية، دعك من هذه القصص، يعني هذه تفاصيل لا أهمية لها بجانب الكلفة السياسية. فالحقيقة كانت نقلة يعني مميزة جدا في الإعلام العربي وربما الإعلام العالمي لاحقا.
1: سيد أحمد الشيخ، شعرتم بهذا الضغط في مراحل مختلفة؟ الضغط الذي ربما سببته جرأة قناة الجزيرة، هذا الصرح الذي أسسه الأمير الوالد على مستوى التعاطي مع الملفات الإعلامية والأجندة اليومية.
9: بالتأكيد، أنا بتذكر في أيام الحرب في العراق بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، وكنا نذيع عن أخبار الهجمات المقاومة العراقية على القوات الأمريكية، وكان يأتي الضباط إلى غرفة الأخبار وجاء أحدهم ضابط من القيادة المركزية في هذه المنطقة وقال لي، كنت في غرفة الأخبار أنا مدير الأخبار أيامها، قال أنتوا الأخبار اللي بتديعوها costing us the lives of our soldiers، يعني قاعدة احنا بنقتل جنودنا، وهذا كان محاولة يعني للضغط علينا لكي نتوقف. وأتذكر أنه جاء مدير المخابرات CIA في وقت ما، قال لي مسؤول يعني من حضر الاجتماع، لا أريد أن أذكر اسمه، وبدأ يتحدث عن الجزيرة أمام الأمير الوالد، كان الأمير الوالد أيامه هو الأمير، فقال له الأمير يعني بكل قوة، قال أنتم الذين كنتم تحدثوننا دوما عن الإعلام وحرية الإعلام والرأي والرأي الآخر والديمقراطية، وأنتم الآن تطالبوني بأن ألجم قناة الجزيرة، كيف يحدث هذا يعني؟ أي فلذلك هي كانت، حتى أن كان الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وزيرا للخارجية، وقال في مقابلة تلفزيونية، هذا خبر معروف، أنها هذه مسببت لهذه القناة صداع كبير، ولو حتى أنه عرض، قيل أن إحدى الجهات عرضت أن تدفع مقابلها كذا مليار من الدولارات لكي تغلقها. وأيضا هنا نحن دفعنا في الجزيرة قائمة طويلة من الشهداء، أليس هذا هو قمة الضغط الذي نتعرض له لكي، وما زلنا نتعرض له، بالأمس استشهد أحد مصورينا في غزة بالأمس، أليس هذا هو الضغط؟ نحن ما زلنا نتعرض للضغط، لم يتوقف الضغط، لم يتوقف الحرب على الجزيرة، الجزيرة ما زالت تعاني حتى اليوم من هذه القضية، ولكنها ثابتة ولم تغير ولن تغير، أنا على يقين، لأنه أصلا الفكرة التي نبعت منها في الأصل انطلقت من أن لنا الحق نحن في العالم العربي لكي يكون لنا صوت في هذا العالم، ننقل قضايانا كما نراها نحن في الوطن العربي، لا كما تراها وكالة الأنباء أو كما تراها رويترز أو الاي بي أو ننقلها كما نراها نحن من الميدان.
1: طيب.
9: ولذلك هذا كانت أهمية القناة من هذه الناحية.
1: كان لديه رؤية الأمير الوالد رحمه الله في إنشاء هذا الصرح، أنتم كمؤسسين أو ممن أسهمتم في تأسيس هذه المؤسسة وبعد هذه العقود هذه الفترة، هل كان لديكم نفس التوقع، سقف التوقعات بهذا الحجم على مستويين، أولا أن تؤسس الجزيرة لمرحلة إعلامية مختلفة في العالم العربي، ثم أن يكون لها هذا الدور الفكري المهم لدى الجمهور العربي؟
7: هو الجميل نشوان أن الأمير الوالد هو من أسس وأطلق هذه القناة وتحمس لها وحباها وأرهقته وأرهقت دولة قطر، يعني قطر كدولة كحكومة كانت تنوء بحمل الجزيرة. الجميل في الموضوع أن القيادة التي جعلها الأمير الوالد للجزيرة ما زالت مستمرة إلى الآن، وأمير دولة قطر الشيخ تميم عندما وصل إلى السلطة في 2013 جعل من الجزيرة أيضا مجال يجب أن يستمر وأن تظل نفس القبة الحديدية مستمرة، ولهذا حتى رئيس مجلس الإدارة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني ما زال مستمرا كرئيس مجلس إدارة، بمعنى أن الإرادة التي انطلقت بها الجزيرة تواصلت حتى مع الشيخ تميم، وهذا رائع، بمعنى أن الإرث مستمر، كان بإمكان تغيير هذه القيادة، تغيير جذري في توجهاتها، ولكن ظلت أقول الجزيرة نوع من المحمية، من المحمية التي تشرف دولة قطر وتشرف سياستها، لأن الجزيرة إن تغيرت، وهذا لن يحدث بإذن الله، إن تغيرت أو انتكست توجهاتها بالمعنى الحرية وبمعنى الجرأة بمعنى التناول غير المسبوق، سيكون كمن يتخلى عن إرث بنته دولة قطر طوال 30 عاما. ولهذا الجميل هو أن هذه الإرادة مستمرة، سنحتفل قريبا بالذكرى 30 لتأسيس الجزيرة، ولكن الإرادة ما زالت مستمرة، بعثت بقوة، استمرت بقوة، وستواصل بإذن الله بقوة.
1: لا تذكر في أي مناسبة رفعت عنكم هذه الحماية؟
7: لم نشعر، ولكن كانت لدينا في كل مرة تخوفات أو هواجس. يبدو أن الضغط الأمريكي قوي، يبدو أن الاستياء العربي قوي، يبدو أن العلاقات الخليجية تفرض علينا كذا. لا أقول بأن الجزيرة لم تتأثر بالمعنى المطلق الكامل، ولكن كانت بعض التأثيرات الخفيفة، يعني نوع من المطبات في الطريق، لكن الطريق سرعان ما يعود سلسا ومستمرا، لأن في النهاية لا نستطيع أن نزعم بأننا خارج التاريخ وخارج السياق السياسة. نحن في النهاية جزء من معادلة إقليمية وعربية ودولية، أكيد الجزيرة تتأثر بها، وإلا ستكون يعني دول تتأثر، حركات سياسية تتأثر، دول عظمى تتأثر وتغير سياساتها. الجزيرة ليست جلمود من الصخر، تتأثر هنا وهناك، لكن الجوهر واحد والرسالة واحدة، وهذا أكبر جميل يرد لهذا الرجل رحمة الله عليه، ويبقى في إرث القيادة الحالية
1: بلا شك. شكرا جزيلا لك محمد الكرشان، وشكرا لتيسير علوني، شكرا لكما على المشاركة في تغطية هذا الحدث واستذكار ربما هذه اللحظات المهمة والحاسمة في مستوى تأسيس هذا الصرح الذي أسسه الأمير الوالد الراحل رحمه الله أمير قطر السابق. إذن مشاهدينا مستمرون معكم في تغطيتنا لوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 74 عاما، حيث أعلن الديوان الأميري القطري الحداد العام في كافة أنحاء الدولة لمدة 4 أيام اعتبارا من اليوم. وقال الديوان الأميري إن الصلاة الجنازة ستقام بعد صلاة مغرب اليوم في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب قبل أن يوارى جثمانه الثرى في مقبرة لوسير، وأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني سيستقبل المعزين من قادة الدول والأسرة الحاكمة والأعيان والمواطنين في قصر لوسيل، وذلك أيام الاثنين والثلاثاء وكذلك الأربعاء. معنا من الدوحة أحمد الجاسم مراسل الجزيرة، نتابع أيضا معك كما تابعنا في الساعات الفائتة. أحمد، إذن أي معلومات متاحة فيما يتعلق بالمراسم؟ تفضل.
10: نعم نشوان، في البداية نعزي أنفسنا مرة أخرى بفقيد الوطن سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي وافته المنية صباح هذا اليوم في تمام في وافته المنية صباح هذا اليوم عن عمر 74 عاما. وقد أعلن مسبقا الديوان الأميري وفاة سموه صباح هذا اليوم. طبعا نشوان، أعلن الحداد الرسمي في دولة قطر بوفاة سمو الأمير الوالد، وقد أيضا أعلن وقت دفن سمو الأمير الوالد والصلاة عليه، وهي في تمام بعد صلاة المغرب مغرب هذا اليوم في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب. وسيستقبل سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد الثاني المعزين في قصر لوسيل العامر، وأيضا سيتم مواراة الثراء عن سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني في مقبرة لوسيل. العديد من الوفود ستتوافد لدولة قطر، منهم رؤساء دول ورؤساء وزراء، وقد أرسلوا برقيات عزاء في وفاة الفقيد فقيد الوطن، منهم الشيخ محمد بن زايد رئيس الرئيس المصري ورئيس الإماراتي ورئيس الحكومة الليبية ورئيس وزراء الهند، والعديد والعديد من دول رؤساء دول العالم ورؤساء وزراء من العالم سيحضرون مراسم تأبين سموه. وقد أيضا ستنكس الأعلام بدءا من اليوم، وسيكون هنا لك إجازة رسمية لمدة 4 أيام بدءا من الغد. ستغلق جميع المرافق بالدولة والمؤسسات والوزارات حزنا على وفاة سمو الأمير الوالد. التفاصيل ستظهر بعد العزاء الذي سيقام في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب في مدينة الدوحة، والتي سيستقبل أيضا فيه والتي سيأخذ جثمان سموه بعد الصلاة عليه في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب إلى مقبرة الوسيل التي سيورى جثمانه في الأشواق.
1: طيب إذن أحمد، ما زلنا نتابع معك هذه المراسم، وأيضا نذكر مرة أخرى بأن دولة قطر ما تزال تستقبل العديد من

0: الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني محطة بارزة في تاريخ دولة قطر الحديث. التقرير التالي يقف عند أهم المحطات الأكاديمية والمسؤوليات التي تولاها الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة.
1: والله يعلم أنني ما أردت السلطة غاية في ذاتها، ولا سعيت إليها من دوافع شخصية، بل هي مصلحة الوطن أملت علينا أن نعبر به إلى مرحلة جديدة.
2: إنه الرجل الذي قاد قطر إلى مرحلة جديدة من تاريخها، الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني، أمير دولة قطر السابق وأحد أبرز قادتها في العصر الحديث. ولد الشيخ حمد في يناير 1952 بالدوحة ونشأ فيها، درس في كلية ساند هيرست العسكرية البريطانية وتخرج عام 71. بعد عودته قاد مرحلة طويلة من إعادة هيكلة وتحديث القوات المسلحة القطرية عدة وعتادا، متدرجا حتى رتبة لواء. بعد مبايعته ولي للعهد عام 1977 ورئاسته للمجلس الأعلى للتخطيط عام 89، تسلم مقاليد الحكم عام 1995 لتبدأ خطة بناء شاملة. فخلال فترة حكمه تضاعف الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 24 مرة، وارتفع الناتج المحلي للفرد نحو 6 مرات، وبدأ تصدير الغاز المسال عام 1996 لتصبح قطر عام 2006 أكبر مصدر له في العالم. على المستوى الداخلي اتسم عهد الأمير الوالد بإصلاحات هيكلية، إذ رفعت الرقابة عن الصحافة وألغيت وزارة الإعلام وانطلقت قناة الجزيرة عام 96. كما أرسل الأمير الوالد دعائم المشاركة الشعبية عبر انتخابات غرفة التجارة والانتخابات البلدية عام 99 التي صوتت فيها المرأة لأول مرة، وصولا لإقرار الدستور الدائم عام 2004. خارجيا تسعى الحضور الدبلوماسي لدولة قطر في عهده، وتبنت سياسة خارجية نشطة جعلتها طرفا في جهود الوساطة وتسوية النزاعات في عدد من الملفات الإقليمية والدولية، من لبنان إلى السودان واليمن، وصولا إلى الوساطات في دارفور وأفغانستان. هذا الحضور السياسي والاقتصادي غير التقليدي ترجم بوضوح في ديسمبر من عام 2010، حين فازت قطر بحق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022. وفي 25 من يونيو عام 2013 اختتم الشيخ حمد بن خليفة مسيرته في السلطة بقرار استثنائي تمثل في تسليم مقاليد الحكم لولي عهده الشيخ تميم بن حمد الثاني، تاركا وراءه إرثا تنمويا ودستوريا أعاد رسم خارطة البلاد وثبت اسمها في التاريخ الحديث.
0: مشاهدينا، نناول الخبر العاجل. الديوان الأميري القطري الصلاة على سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني بعد صلاة المغرب اليوم في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب. الآن انضم إلينا في الاستوديو مرة أخرى جابر الحرمي، رئيس تحرير صحيفة الشرق القطرية، ويستمر معنا أيضا أحمد الشيخ مدير الأخبار السابق في قناة الجزيرة. أهلا بكما سيد جابر. بالحديث عن الإرث السياسي الذي تركه الأمير الوالد، ربما يبرز تساؤل جريء إلى حد ما من الناحية الفكرية: كيف تمكن من التوفيق ما بين إنشاء علاقات قوية مع المنظومة الدولية السياسية بما فيها القيادات الغربية، والموائمة ما بين هذه العلاقة وأيضا الاحتياجات على المستوى، احتياجات السياسية على المستوى العربي،
3: الاحتياجات السياسية وأيضا علاقات قطر وخصوصية القضايا التي تتبناها؟ هذه واحدة كانت من الموائمة، كيف استطاع أن يدير هذا الملف. عندما تولى الشيخ حمد رحمه الله في 95 كانت علاقات قطر، نعم لها علاقات الأمم المتحدة، لها حضور، لكن حقيقة عزز شبكة العلاقات الموجودة على الصعيد الدولي بشكل منطبق على علاقات حسن جوار، على احترام متبادل، على بناء مصالح مشتركة، لكن في نفس الوقت عدم الرضوخ أو السماح بالتدخل بالسيادة الوطنية. كان لقطر مواقف ربما البعض يستغرب أنها كيف تستطيع أن تتحدث بلغة المصالح القومية العربية الإسلامية.

0: ولديها علاقات مع دول تتضارب مع هذه التوجهات. هذه الإدارة لهذا الملف حقيقة قدم الشيخ حمد بكثير من بالتوازن بإدارة علاقاته، يعني كان لديه مثلا نعرف العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران حتى في التسعينات وتاليا الألفين كانت علاقات مضطربة، ما كانت علاقات، لكن في نفس الوقت كان لديه علاقات مع الجانبين، علاقات متوازنة
1: تفرض معادلة حساسة،
0: تفرض تعاطي متوازن مع جميع الأطراف. وبالمناسبة يعني في هذه الأيام وفي ظل هذا الصراع اليوم المحتدم، قبل ما يقارب من 20 سنة تحديدا في شهر يوليو 2006 كان النائب الأول وزير الخارجية حمد بن جاسم في طهران يناقش الملف النووي الإيراني ويسعى بإرساله بوفد من الأمير الوالد لإيجاد حل بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران. هذا الجهد وهذه الرؤية انظر منذ متى كانت، وهو يخشى أن تتفاقم الأمور وأن تصل إلى ما وصلت إليه اليوم. هذه الرؤية وهذا الاستشراف الذي لدى حمد بن خليفة هو الذي مكنه من التعاطي والتعامل برؤية متوازنة بين جميع الأطراف، هو الذي جعل قطر تقيم علاقات متوازنة وعلاقات فيها الاحترام وعدم التدخل وقبول نصيحة ورأي قطر في كثير من الملفات. حتى أتذكر الاحتواء المزدوج الذي كانت أعلنت عنه الولايات المتحدة الأمريكية في مؤتمر صحفي، أعلن الشيخ حمد بن خليفة أنه يختلف مع هذا التوجه في الاحتواء المزدوج كان للعراق ولإيران، إذا كان أيضا يعني يذكرني في الأستاذ أحمد، لديه قدرة على أنه يدير هذه العلاقة ويبني علاقات استراتيجية مع جميع الأطراف، وهو الذي جعل قطر واحدة من الدول القليلة في المنطقة التي تفد إليها الوفود تطلب مساعدتها في تفكيك ملفات. جعل قطر على خارطة العالم بالسياسية بصورة متزنة، بصورة راعية للسلام، راعية للأمن، البحث عن الاستقرار، البحث عن علاقات متوازنة بين جميع الأطراف، المساعي في
1: هل تستمر هذه المعادلة حتى اليوم؟
0: نعم.
1: هذه النتائج لهذه الرؤية هل هي مستمرة لحد اليوم بنفس النسق؟
0: ما ميز الأمير الراحل حمد بن خليفة أنه بنى مؤسسات وبنى نهجا مترسخا. اليوم الشيخ تميم يسير على هذا النهج، وبالمناسبة كان في أولى خطاباته في الأمم المتحدة عندما أجري معه أيضا مقابلة، إذا ما أتذكر CNN عندما سألته عن أن هل سيستمر في موضوع الوساطة على نفس النهج الذي كان يسير عليه والده، قال هذا هو النهج الذي أو الأمثل بالنسبة لدولة تتواجد في إقليم مضطرب عندها علاقات مع دول الجوار. وهذا بالفعل ما استطاع سموه الشيخ تميم بن حمد، أن يحدث نقلة وأن يبني على مسيرة تراكمية من الإنجازات السياسية استطاع أن ينقل بها إلى مرحلة أيضا يعني متقدمة.
1: نعم.
0: في هذا الصعيد.
1: طيب. معادلة حساسة بالفعل، هذا التوفيق ما بين علاقات مع قيادات غربية قد يختلف مع حتى الجمهور العربي المتلقي للإعلام، قد يختلف مع توجهات ومآرب ورغبات هذه القيادات الغربية. هذه العلاقة الحساسة والتي تمكن من خلالها الأمير راحل من بناء هذه المعادلة المعقدة فلنقل، وأيضا وربما تبقى حساسة، إلى أي مدى كانت بالنسبة للإعلام كتغطية كتناول في الإعلام العربي بشكل عام ناجحة في فهم أو تفهم هذه العلاقة ومدى حساسيتها برأيك؟
2: وهذا قبل أن أدخل في الجواب على هذا السؤال تعقيبا على ما قاله الأخ جابر، ترى زعيما يقيم علاقات مع الولايات المتحدة وفي نفس الوقت يقيم علاقات سياسية ودبلوماسية وشخصية مع فيدل كاسترو. علاقات كانت علاقته مع فيدل كاسترو علاقة معروفة، حتى أنه افتتح هنا المستشفى الكوبي الموجود في دولة قطر، وقد ساعدهم أيضا ماليا في لحظة من اللحظات. هذا الرجل يعرف، كان يعرف العالم، رحمه الله، يعرف العالم من حوله، وكان بحكم بطبيعة شخصيته قادر على أن يتمسك برأيه وأن يدافع عنه أمام من يحاوره فيه، سواء كان مسؤول الرئيس الأمريكي أو غيره، كان يفعل ذلك. لذلك أثر هذه السياسة في العالم على أوجدت للشارع العربي أنه أنت لا يهم أن تكون دولة صغيرة، تستطيع أن تتخذ مواقف كبيرة وقوية وأن تلتزم بها وأن تحافظ عليها وتحافظ على استقلالك في وقت واحد. فلا يقول أن لي أحد أنه أنا والله أخاف من أن اتخذت مواقف من هذه أن تفسر من قبل العالم الآخر. لا، أنت تستطيع
1: تعكس جرأة تنفيذ،
2: في الجرأة في التنفيذ، جرأة في المواقف، جرأة في الفهم والتعاطي، جرأة في الطرح أيضا. تسألني عن الإعلام، وكل هذه المواقف كانت تطرح من على شاشة الجزيرة في لحظة من اللحظات، ورغم الضغوط التي كنا وما زلنا نتعرض إليها لازلنا أيضا نحن نسير على نفس الطريق في هذه القضية. إذن الأفق السياسي الذي أقامه حمد بن خليفة رحمه الله في هذه القضية له أثر في الوطن العربي، وكثير من الكتاب يتناولون هذه المواقف ويتحدثون عنها. يعني أنت تستطيع أن تبدي رأيك بقوة وأن تحافظ عليه وأن تحاور الآخر وأن تقيم معه علاقات ندية أيضا وأن تحافظ على المصالح. والأمير الوالد سياسته لم تكن تقتصر على ذلك. أضرب لك مثلا من البيئة، من الإقليم، هو لم يكن يؤمن بأنه أنا أريد أن أفرض مواقفي بالقوة. قضية جزر حوار والقضية مع البحرين، حدود تسوية الحدود مع البحرية مع البحرين، هو الذي اختار أن يذهب بها إلى المحكمة الدولية. كان بإمكانه أن يصدر، كان من الممكن أن يصدر القرار لغير صالح قطر، لكنه مع ذلك رحمه الله مضى في الطريق وكسب، لأنه كان يعرف أنه أنا مواقفي مدروسة ومحسوسة ومعروفة ويجب أن أتمسك بها.
1: نعم، الحديث بقية، نستعرض الآن مشاهدينا فيما يلي تقريرا يتناول نهضة قطر في عهد الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. نتابع التقرير.
3: يبدو التاريخ الإنساني في صيرورته كأنه سيرة للاستثناء، للآحاد الذين يملؤون صحائفه بجلائل الأعمال ويجترحون التحولات الكبرى في حياة شعوبهم، وهم أنفسهم الذين سيتخذون أماكنهم في سجلاته بعد مغادرتهم الدنيا بوصفهم عظماءه ومؤسسي متنه. إنهم الذين كتبوا في دفتر الزمان بحرف جريء أعمالا باقيات صالحات ملهمات. الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني واحد من هؤلاء. إنه الرجل الذي أخرج قطر من وحشة الجغرافيا لتكون ملء السمع والبصر، فإذا ذكرت قطر ذكر الأمير حمد بن خليفة آل ثاني، وإذا ذكرت جوهرية في بعض البلدان. وحسب كل قائد وزعيم من خلود الذكر أن يكون التعبير البطولي الأتم لوطنه، وذلك مطلب لن يبلغه من لم يستوفي عدته من الجسارة والذكاء والرشد السياسي وصفاء الرؤية وغيرها من صفات تجلت في سعة إنسانية انفتحت بها قطر على العالم في عهده، إحسانا وسعيا بالخير بين شعوبه. كان ذلك ديدنها ولا يزال. سيرتبط تاريخ قطر الحديث بالأمير الوالد حمد بن خليفة، فهو مؤسس نهضتها الحديثة وباني صروحها الاقتصادية والعلمية والثقافية والرياضية. وهنا لا بد من استحضار شهادته للتاريخ في شأن السلطة استلاما لها وتخليا عنها بتنازله عن الحكم لابنه الأمير تميم بن حمد آل ثاني.
4: والله يعلم أنني ما أردت السلطة غاية في ذاتها، ولا سعيت إليها من دوافع شخصية، بل هي مصلحة الوطن أملت علينا أن نعبر به إلى مرحلة جديدة. ولقد حان الوقت أن نفتح صفحة جديدة أخرى في مسيرة وطننا، يتولى فيها جيل جديد المسؤولية بطاقاتهم المتوثبة وأفكارهم الخلاقة.
3: لكأن الأمير الوالد كان على موعد مع التاريخ لإنجاز ما لا يمكن تصوره من المنجزات، ثم يسلم الراية زاهدا وهو قادر. لقد بدا الأمر كما لو أنه كان استجابة لنداء صنع المعجزة القطرية، استجابة لنداء التاريخ. كان عهد الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني موارا بالحركة وباقتحام آفاق ما كانت مطروقة هي إلى المغامرات الملحمية أقرب. تخرج على يده قناة الجزيرة إلى العالم.
5: أهلا بكم، هذه أول نشرة إخبارية من قناة الجزيرة في قطر،
3: وهي اللحظة عينها التي ستكبر فيها الجغرافيا القطرية لتكون بحجم الفضاء فاعلة ومؤثرة. ستحقق الجزيرة في سنواتها اللاحقة التأثير الأكبر في العقل العربي، وستمثل الجزيرة تجاوزا للإعلام العربي كله وإلهاما له في الوقت نفسه. في عام 95 يصدر الأمير الوالد قرارا بإنشاء مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع،

0: وهي مؤسسة تعليمية ثقافية تتجسد رسالتها في تنشئة قادة المستقبل في دولة قطر وتنمية قدراتهم من خلال تعزيز ثقافة التميز والابتكار في المجتمع. إنها المؤسسة التي ستكون في أعوامها اللاحقة حاضنة لفروع جامعات ومراكز بحوث عالمية، فضلا عن جامعة حمد بن خليفة. هذه الإرهاصات الباكرة بالاهتمام بالإعلام والتعليم ستكون محددا أساسيا لما ستكون عليه سياسة الدولة في عهد الأمير الوالد، وهي خوض قمار تجربة تنموية قطرية يكون الإنسان محورها وغايتها. في 8 يونيو عام 2004 يصدر أول دستور لدولة قطر بعد استفتاء شعبي عليه في العام الذي سبق، وهو ما مثل مرانا ديمقراطيا أوليا لتأسيس المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار. سريعا تتحول دولة قطر قبلة للمؤتمرات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية، وأصبحت قطر في قلب المشهد العالمي بما حققته من مكانة عالية إقليميا ودوليا. وشكلت الدبلوماسية القطرية حضورا فاعلا في حل النزاعات واحتواء الصراعات في مناطق مختلفة من العالم. ستبدأ الملحمة الوطنية الكبرى مع تدفق الموارد المالية الضخمة على خزينة الدولة بعد اكتشاف الغاز في قطر، وقد صدرت أولى شحنات الغاز المسال أواخر عام 1996 مؤذنة بانطلاقة اقتصادية كبرى اتضحت معالمها عام 2006 عندما أصبحت قطر أكبر مصدر للغاز المسال في العالم. وهنا تبرز عظمة القيادة كما تجلت لدى الأمير حمد بن خليفة، وهي تحويل الثروة إلى مشروع في بناء الوطن الذي جوهره بناء الإنسان. في العام 2010 كان إنتاج قطر من الغاز المسال قد بلغ 77 مليون طن. يومها قال الأمير الوالد حمد بن خليفة في الحفل الذي أقيم في مدينة رأس لفان إن قطر تحتفل بتحقيق أحد أهدافها التاريخية بإنجاز سيخلده تاريخ صناعة الغاز العالمية، بأنه اليوم الذي تبوأت فيه قطر رسميا صدارة دول العالم في إنتاج الغاز الطبيعي المسال.
1: The 2022 FIFA World Cup is Qatar.
0: ولم يزل في المسرح الدولي متسع لقطر لتفعل ما لم تفعله دولة في المنطقة العربية والأفريقية. الصدفة لا تصنع وطنا. إعلان فوز قطر في عام 2010 بتنظيم كأس العالم للعام 22 لم يكن قفزة في الظلام، ولا كان جرأة لا تسعفها إرادة، بل كان اجتراحا لفعل يقع خارج المتخيل، خارج المتوقع. فقد أخلدت دول العالم غير المتنفذة إلى المقاعد التي خصصها لها ما يسمى بالعالم الأول. كان الدفع بملف قطر أصالة عن نفسها ونيابة عن المنطقة العربية وما وراء المنطقة العربية فعلا يعبر عن تلك الجسارة التي وسمت عهد الأمير الوالد. ستصير قطر خلال العقود الثلاثة الماضية المختسمة بينه وبين الأمير تميم بن حمد عنوانا للحداثة والتقدم في تجسيد بديع لما تخيلته رؤية 2030 الممتدة من العام 2011 إلى العام 2030. فإذا رأيت ثم رأيت حداثة في ترتيب الحياة وصناعة الجمال، وتطورا يأخذ بكل منشط من مناشط الحياة، فتلك هي تجليات الرؤية. إنها الرؤية التي حرصت على تحقيق أعلى درجات الحداثة دون أن تفلت الإمساك بيد التقاليد والتراث، فلا ينفصل طارف عن تالد. تلك هي القيمة الناظمة لرؤية قطر الوطنية. فإذا رأيت ثم رأيت تطورا في جميع أوجه الحياة ما خلا منها وجه، فإنما هي الخطة تخرجها من الورق إرادة جعلت شعارها قطر تستحق الأفضل. أما الهدف الذي نصت عليه الخطة فهو تحقيق التقدم والازدهار للمواطنين، بحيث تتحول قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة التي تؤمن العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. وأن تبلغ في ذلك الغاية من حيث جودة التعليم والصحة والسكن وسلامة البيئة وإلقاء مظلة من الحماية الاقتصادية والاجتماعية لا يبقى معها صاحب حاجة محتاجة. دفان الفقر، هكذا سمى القطريون أميرهم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. لم يدفن الفقر فحسب، بل جعل من نهضة قطر مثالا، يقول إن الموارد على كثرتها لا تصنع وطنا حتى تجد ذا رأي وحزم وفؤاد جريء. أولئك من يحتفي بهم التاريخ، أولئك الذين يغادرون الدنيا وهم أشد ما يكونون حضورا فيها بما صنعوا وأحسنوا. والأمير الوالد هو من سيلقاه كل رائح أو غاد في صرح صحي أو تعليمي أو ثقافي أو رياضي. لقد صنع وطنا عامرا بالخير والإحسان وجديرا بالاحترام الدولي، فسلام على روحه في الخالدين، وهي مطمئنة راضية ومرضية.
2: إذن مشاهدينا مستمرون معكم في هذه التغطية، أيضا أنوه إلى الخبر العاجل مرة أخرى، الديوان الأميري القطري الشيخ تميم سيستقبل المعزين من قادة الدول والأسر الحاكمة والأعيان والمواطنين في قصر لوسيل الاثنين والثلاثاء وكذلك يوم الأربعاء. الآن سنعود إلى ضيوفنا سيد جابر الحرمي. حقيقة تناول التقرير بشكل موسع مسألة التنمية أيضا والبناء داخل قطر، والحقيقة من يتفحص في شكل قطر اليوم يجد مسارين أساسيين بارزين: عملية بناء البنية التحتية في الدولة والتنمية، وعملية بناء الإنسان في داخل الدولة. هذان المساران هل كانا من حيث التأسيس الذي أطلقه الأمير الوالد الراحل رحمه الله، هل كانا متوازيين في عملية البناء، عملية بناء التنمية والبنية التحتية والتطور الاقتصادي مع بناء الإنسان في داخل الدولة؟
3: نعم، هذين الملفين البنيان والعمران والإنسان كانا متلازمين جنبا إلى جنب منذ اللحظات الأولى. كان بناء الإنسان مقدم على بناء العمران، لأنه يثق أن عندما تبني الإنسان تستطيع أن تعيد بعث أمم كاملة، أن تعيد بناء مجتمع إذا ما كان هناك اهتماما حقيقيا في بناء الإنسان. وهذا ما ركز عليه الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة رحمه الله وأسكنه فسيح جنات. لذلك في بناء الإنسان حقيقة ركز على المنظومة التعليمية، كانت واحدة من أهم المنظومات التي تصدرت اهتماماته منذ البداية. الشباب ربما حتى قبل توليه الحكم عندما كان وليا للعهد كان قريبا من الشباب.
2: اسمح لي أن نتناول هذا الملف بكثير من التفصيل، لا سيما التعليم وبناء الإنسان، لكن أيضا دعنا نشرك من لندن مصطفى عثمان إسماعيل وزير خارجية السودان السابق. سيادة الوزير مصطفى عثمان إسماعيل، أهلا بك، نرحب بك على شاشة الجزيرة. وأيضا كيف قرأت مسيرة الأمير الوالد الراحل، لا سيما على مستوى الإرث السياسي والفكري الذي تركه على مستوى المنطقة بشكل عام ولا سيما الدول العربية؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أبقى وله ما أخذ. رحل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة، رجل السياسة ورجل الاقتصاد، رجل العلاقات الخارجية، رجل المشاريع الاستراتيجية، رجل السلام، ورجل التعاون الاقتصادي، رجل الإنسانية. شهدناه يصول ويجول في المحافل الدولية والإقليمية، يرفع ويدافع عن الحق. كان دائما يقول لنا: أقفوا مع الحق، فهو رجل عاش للحق ودافع عن الحق، وسلام عليه في الخالدين. حمد بن خليفة الثاني رجل سيسطره التاريخ بأحرف من نور. فالإنسان يموت وقد تفقده قريته أو دولته أو قبيلته، لكن الراحل العزيز ستفقده الأمة كلها. ستبكي عليه الأرامل والضعفاء والفقراء والمساكين في السودان وفي اليمن وفي كل مكان، حيث كان هو وراء الدعم الإنساني، وراء الوقفة القوية لعون المحتاجين. ولذلك فهو الذي وصفناه ونصفه بأنه في الليلة الظلماء يفتقد البدر. حمد بن خليفة آل ثاني رحمة الله عليه كان رجل القرار، فما اقتنع بقضية إلا ودافع عنها بكل ما يملك، وما أحس بظلم إلا وعمل على رفعه بكل ما يملك. كان واضح الرؤية، كان دائما استراتيجيا وينظر للقضايا بصورة استراتيجية. ولذلك تنازله على الحكم لابنه صاحب السمو الأمير تميم كانت عن نظرة استراتيجية أيضا، حتى يضع مثالا في هذا العصر كيف يمكن أن تنتقل السلطة بشكل سلمي، وهذه نادرة في بلدان العربية. رفع اسم قطر، بناها ووضع اسمها بالمشاريع الكبيرة التي أنجزها، سواء كان قناة الجزيرة في الإعلام أو مستشفى حمد في مجال الصحة أو جامعة حمد بن خليفة جامعة قطر في مجال التعليم، أو مطار قطر الدولي الذي أصبح الآن يستقطب المسافرين من الشرق والغرب، أو المشاريع الكبيرة أو مشروع المترو الذي وضع أسسه، والعلاقات الخارجية وأسسها القائم على السلام، القائم على التعاون، والقائم على تسوية النزاعات بالطرق السلمية. حقيقة ستفتقد المنطقة حمد بن خليفة آل ثاني لعشرات السنين القادمة.
2: أكيد، وأشكرك شكرا جزيلا من لندن مصطفى عثمان إسماعيل، وزير خارجية السودان السابق. وسأعود الآن إلى ضيفينا في الاستوديو جابر الحرمي. كنا نشير إلى فكرة بناء الإنسان التي اعتمدها الأمير الوالد الراحل، وأخذنا التعليم الذي اعتمدته الدولة، دولة قطر في عهده، أنموذجا لماذا التعليم، خاصة أنه عملية بناء ربما ثمارها لا تكون قريبة على المستوى الزمني، وهي برؤية بعيدة المدى،
3: لأنه لا يمكن لأمة أن تنهض دون أن يكون هناك تعليم، وتعليم على مستوى عالٍ. أحدث بالفعل ثورة على صعيد بناء المؤسسات، على صعيد الصلاحيات، على صعيد المنظومة التعليمية. أنشأ في 95 مؤسسة قطر التي استقطبت لاحقا لا أقول جامعات، إنما أفضل الجامعات في كل التخصصات هي اليوم موجودة في قطر. نعم، توسع في أيضا الابتعاث، وأصبح الابتعاث ليس فقط جهة معينة تبتعث، إنما مؤسسات الدولة دفع بها أن تتبنى طلبة لابتعاثهم والدراسة في الخارج، ونفس الوقت استقطب هذه الجامعات ليس فقط لأبناء قطر، وهذه واحدة أيضا من الرؤى المستقبلية التي كان ينظر بها ويستشرف بها المستقبل، أن هذه مؤسسة قطر ليست فقط تخدم قطر ومن يعيش في قطر وأبناء قطر، إنما كان رؤيتها أيضا لخدمة أبناء الأمة الذين يحيطون في هذا الإقليم وفي هذه المنطقة. بدلا أن يذهبوا لأفضل الجامعات في أقاصي العالم، هي نفس الجامعات وبنفس المستوى ونفس الكفاءة تتواجد
2: يعني هذا
3: في
2: هو
3: بيئة.
2: السؤال، عملية نقل المعرفة التي اعتمدها من خلال جلب أو جذب هذه المؤسسات التعليمية الكبرى على مستوى العالم، هل هي اليوم عملية ناضجة مكتملة أم أنها ما تزال في مرحلة التنمية؟
3: طبعا هي قدمت وساهمت في مخرجات على مستوى عال من الكوادر التعليمية، يساهمون اليوم في مسيرة وتنمية هذا الوطن. البناء على هذه الحصيلة أو على هذا التراكم من المؤسسات التعليمية الكبرى بدأت ربما بجامعة جامعتين، اليوم نحن نتحدث عن أكثر من 10 جامعات، بدأت بجامعات اليوم تتفرع عن مراكز بحثية، عن مراكز طبية. مستشفى سدرة ليس فقط هو مستشفى بقدر ما هو أيضا معمل للبحث العلمي، للبحث في كل ما هو مستقبل في الجانب الطبي. اليوم عندما تتحدث عن هذا الجانب التعليمي حقيقة نحن نفتخر فيه في قطر، أن تتواجد مثل هذه الجامعات التي تورث لي ليس فقط كمخرجات، إنما أيضا تساهم في تنمية وتوسيع الإدراك، توسيع المؤسسات التعليمية، التبادل الموجود بين المؤسسات التعليمية الوطنية مع المؤسسات التعليمية التي وفدت إلينا من الخارج بكل كفاءاتها. اليوم لذلك اليوم قطر حصدت في المؤشرات الدولية، تتصدر المؤشرات الدولية في جودة التعليم، في المخرجات، في المناهج، اليوم بفضل بعد الله عز وجل هذه الرؤية التي أثمرت اليوم بعد هذه السنوات عن هذه المخرجات التي نستطيع أن نعتمد عليها في بناء الوطن وفي بناء قطاعات مختلفة.
2: تبرز نقطة لافتة هنا حين نتحدث عن عملية بناء الإنسان المصاحبة لبناء لعملية التنمية الاقتصادية فيما يتعلق بالجانب التعليمي، وإن كان هنالك استجلاب لمؤسسات وبالتالي هي مؤسسات فكرية غربية، لم تضيع قطر الموروث العربي ولا الموروث الإسلامي في عملية بناء الإنسان على المستوى التعليمي في وسط كل هذا الكم الهائل من المعرفة الغربية.
5: بالتأكيد هو وقت، يعني أنا أود أن أضيف شيئا لما قال الأخ جابر، أنه التعليم في قطر عبر هذه السنوات خاصة التعليم الجامعي، لقد غدت جامعة قطر اليوم من حيث مؤشرات الهذا من أفضل الجامعات العربية، في يعني تصنيفها من الأفضل، وهي ما ينشر عليها من أبحاث في مختلف المجالات يفوق جامعات قديمة في الوطن العربي. هذا واحد. جامعة حمد بن خليفة الذي يعرفه أنها تسجل كل عام عدد كبير من الاختراعات تفوق كثير من الجامعات في الوطن العربي أيضا في مجالات علمية حقيقية، يعني سواء في التكنولوجي أو في الكمبيوتر أو في الأشياء العلمية هذه. ولكن أيضا السؤال اللي حضرتك حكيت عنه أنه
2: لم تضيع الموروث العربي ولا الإسلامي،
5: العربي هذا في موجود، هذا الموروث العربي موجود أيضا في مناهج التعليم القطرية، أنت تعلمه للأطفال منذ البداية، وأيضا المسابقات التي ترعاها الدولة في كثير من الحالات في المجال الدينية والفكرية والثقافية، مسابقات من حيث اللغة، هذا الديبيتس بين الطلبة
2: والجوائز أيضا،
5: والجوائز التي تمنح لها، البرنامج اللي يقدمه تلفزيون قطر، برنامج العلوم اللي يتيح الفرصة لذوي المواهب لكي يعرضوا ما لديهم من أشياء. هذا دليل على أن هذه الدولة لم تضيع هذا بالأمس فقط، قبل يعني هو الآن أعلنت عن افتتاح إذاعة محطة تلفزيونية للقرآن الكريم، وهذا جزء من هويتنا أليس كذلك؟ نعم. بل هو لب هويتنا.
2: نعم.
5: هذا الذي نتحدث عنه اليوم. لذلك الدولة صحيح تريد أن تأخذ بما في العالم الآخر من أفكار ومعطيات جديدة، لكنها لا تهمل إرثها وهويتها، والتركيز على الهوية العربية موجود في برامجها التعليمية، في برامجها الإعلامية، في برامجها التربوية. هذا كله حفاظها على اللغة العربية أيضا، ومحاولتها أن تقيم لهذه اللغة الصروح المطلوبة لكي تلحق بالعالم الآخر في كل المجالات.
2: طيب.
5: أبدا لم تهمل هذا.
2: وعملية التوازن يعني هذه كانت صعبة.
3: يعني عملية الانفتاح على العالم لم تلغي الاهتمام بالهوية الوطنية. الهوية الوطنية بالمناسبة ليست نعم في المناهج الدراسية، في سواء كان من الروضة إلى الجامعة، لكن حتى في المعالم المعمارية اليوم تجد الهوية الوطنية مترسخة. نحن لا يعني نلغي انفتاحنا على الآخر، لكن مع المحافظة على هويتنا العربية الإسلامية في كل هذه المناحي. نعم كانت هناك على أحدث التقنيات وأحدث الأساليب التعليمية والابتكارات، لكن حافظنا على هويتنا وعلى مناهجنا المرتبطة بخصوصية المجتمع، بالتزامنا بديننا، بقيمنا، بأخلاقياتنا. هذه جزء أساسي، بل أن حتى المدارس الخاصة فيها مساحات لتدريس اللغة العربية بتعليم الدين الإسلامي. هذا جزء من الهوية التي نحافظ عليها.
2: هل تمكنت هذه المؤسسات التعليمية من إنتاج قيادات شابة جديدة اليوم في قطر في مختلف نواحي إدارة الدولة، لا سيما مع هذا التطور السريع الهائل مع الذكاء الاصطناعي الذي ربما أصبح الجميع يسابق الزمن والخطف من أجل اللحاق بهذا الركب؟
3: نعم، أنا استشهدك، عندنا مناظرات قطر على سبيل المثال، واحد من اليوم اللي أصبح له اسم يعود ويعلم الطالب عملية النقاش والبحث وإدارة هذه الحوارات بذهنية وعقلية منفتحة. هي واحدة من الأمور. قضية المخرجات اليوم لله الحمد في كل الواجهات وفي كل المناشط تجد القيادات القطرية هي التي تدير. أقول لك حتى عندما قدم ملف قطر 20 في 2010 لكأس العالم، من الذي قدم هذا الملف وأبهر العالم؟ كان كلهم قيادات شبابية وكانوا يجيدون أكثر من لغة، بالثلاث وأربع لغات، وقدم الملف ربما لأول مرة أن يتم تقديم ملف دولة بأكثر من لغة، ويتعاقب على تقديمه شباب وليسوا رؤساء دول وليسوا رؤساء وزارات. عادة في كثير من هذه الدول عندما تقوم بتقديم ملفها يأتي من هو الشخصيات السياسية وشخصيات ربما تأثير اقتصادي. استثنت قطر هذا الأمر وأرسلت رسائل أن بعد 10 و12 سنة من سوف نستضيفهم ومن سوف يديرون هؤلاء الشباب الذين يقومون بتقديم هذا الملف. وبالفعل بعد هذه المدة عندما تم افتتاح كأس العالم في 2022 كان أولئك الشباب الذين قدموا هذا الملف كانوا هم الذين يديرون على الأرض، بدءا من التنظيم والإدارة والأمن والافتتاح، حتى أصبح 2022 كأس العالم مضربا للمثل.
2: حتى أن قطر عرضت خدماتها للتعاون مع من يريد أن ينظم كأس العالم في المراحل اللاحقة. واسمح لنا الآن أن نستضيف نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني السابق، انضم إلينا من بيروت. سيادة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، نرحب بك ونسألك أيضا، وهذه مع مناسبة وفاة الأمير الراحل أمير قطر سابق الأمير الوالد، عن انطباعك عنه كرجل دولة وعن إرثه السياسي.
6: بداية أتقدم من سمو الأمير تميم ومن عائلة الفقيد الكبير، من عائلة الكبرى، من الشعب القطري العزيز، بأحر التعازي لفقدان مما لا شك شخص كان حكيما عرفته منذ زمن، رافقته في لبنان عندما زار لبنان عدة مرات لأنني كنت وزيرا في حينه في بداية 2000، وكنت رئيس بعثة الشرف المرافقة له، وكان دائما يتحدث عن لبنان بشغف ويعرف لبنان تماما. وعندما وحتى كان في لحظة من اللحظات كان يعني الحوار مع المرحوم أيضا عبد الله عطية كان دائما عن لبنان والخصائص لبنان، وكان حريص على لبنان، خاصة أنه تلقى دروسه الثانوية في مدرسة برمانة ويعرف لبنان تماما، وكان دائما لديه حسرة بأن لبنان يضيع الفرص بعد ما حصل في لبنان من حرب أهلية وحروب أخرى. أتذكر في المرة الأخيرة التي شاهدته منذ سنتين، فقلت له طويل العمر كيف الصحة؟ قال لي يا ميقاتي صحتي من صحة لبنان، شايفني كيف أنا يعني أتصور إنه وضع صحته تماما شغفه للبنان ومحبته لبنان. وكانت أيضا له مواقف عربية مشهود لها، وكان دائما حكيما بكل ما يتكلم منها. فرحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته.
2: معنى ذلك أفهم من كلامك سيادة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي أن الأمير الوالد الراحل لم يقطع تواصله مع لبنان، ربما على المستوى الرسمي أو على المستوى الشعبي أو على مستوى التواصل مع الشخصيات اللبنانية المهمة حتى بعد مجيء الأمير تميم.
6: طبعا كان دائما حريصا على على على الاتصال والتواصل مع لبنان ومع الأشخاص اللبنانيين، وكان لديه أصدقاء من مدرسة برمانة كما قلت، ويتابع معهم ويتحدث إليهم، وهذا ليس مستغربا. فأيضا أن من اختاره أن يخلفه في منصب الإمارة كأمير لقطر لا يزال يهتم بلبنان ويتابع أمور لبنان، فكان هذا كان خيار الفقيد الكبير باختياره سمو الأمير تميم، والأمير تميم بالوقت الحاضر يتابع وحكومته كل الأمور بلبنان وحريص على لبنان كما الجميع يعلم، يعني من ليس سرا.
2: مر لبنان بمراحل وبمخاضات عسيرة سيادة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سواء فيما يتعلق بالهجمات الإسرائيلية المتلاحقة، سواء فيما يتعلق بالوضع السياسي اللبناني الداخلي، ما الذي تتذكره فيما يتعلق بدور الأمير الوالد الراحل؟
6: يعني بعد حرب 2006 المدمرة كان من أول زعماء العرب أو الوحيد حتى أقول التي زار بيروت وزار الضاحية الجنوبية والتزم بإعمار قرى عديدة في الجنوب اللبناني، حيث بعدها في 2007 زرنا هذه القرى وجرى افتتاح إعادة إعمارها لنقول وأعاد السكان إليها. فكان حريص على المواطن اللبناني، حريص على وحدة لبنان، حريص على أن يبقى لبنان سالما آمنا معافى. ولا ننسى أيضا المبادرة التي قام بها في مؤتمر الدوحة بعد ما حصل في بيروت، فعاد جمع وأمن انتخاب رئيس جمهورية في حينها العماد فخامة الرئيس ميشيل سليمان، وحرصه واضح بالنسبة للبنان في كل لحظة وفي كل موقف أخذه المفروض له.
2: شكرا جزيلا لك من بيروت نجيب ميقاتي رئيس الوزراء.
6: مجددا نعود سلمتكم.
2: شكرا. سيد أحمد الشيخ، في حديثه سيادة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي أشار إلى الدور الذي لعبه الأمير الوالد الراحل حتى بعد تنازله، ما الذي تقرأه من دلالات في هذا الدور؟
5: هذا الرجل رحمه الله كان عربيا كما قلت في بداية هذه اللقاءات، ولذلك اهتمامه بأي بلد عربي ينطلق من إيمانه بوحدة الأمة العربية، سواء في الجغرافيا أو في التاريخ أو في الهوية، كان يؤمن بذلك إيمانا عميقا. وأنا يعني أتذكر له مواقف عديدة من هذا القبيل، فلذلك استمراره في أن يتعاطى مع القضايا العربية المختلفة سواء في لبنان، في العراق، في اليمن، في أماكن أخرى، وفي غزة وفلسطين بالذات، نابع من ذلك الإيمان بأن هذه الأمة لها مصير واحد، لها جغرافيا واحدة، لها مصير واحد، لها هوية واحدة. ولذلك لا يمكن له، لم يكن بإمكانه أن يفصل نفسه عما يجري في الوطن العربي. هذا واقع كل من يؤمن بالعروبة، تعامل موحد لأبناء هذه الأمة. يعني لماذا أراد أن يذهب على سبيل المثال إلى غزة ليزورها ولم يزورها جيرانها الذين هم أقرب إليها؟ ذهب هو، هذا نابع من إيمانه. وكما قلت في بداية اللقاءات اليوم، سألته ذات يوم وأريد أن أعيد هذه، أين هي حدود جزيرة العرب يا سمو الأمير؟ على طول جابني، قال من بحر العرب جنوبا إلى الأناضول، إلى حدود الأناضول في تركيا شمالا. هذا هو إيمان الرجل، هذا هو إيمانه بالوحدة الجغرافية وبالوحدة المصيرية وبوحدة الهوية وبوحدة كل شيء. فلا نتوقع من رجل كهذا يؤمن بهذا الإيمان، بهذه القواعد، بهذه الأفكار، إلا أن يكون مع لبنان في أزمته، أن يكون مع فلسطين في أزمتها، أن يكون مع عزة في محنتها، أن يكون مع اليمن، أن يكون مع العراق، أن يكون مع السودان، أن يكون مع ليبيا، في كل الأماكن. هذا هو. ولم يكن هذا مجرد كلام إنشاء نعيده، بل كان يقدم العمل على القول أيضا في أحيان كثيرة. العمل مقدم على القول. يعني سوريا، نأخذ سوريا على سبيل المثال، لو أن السوريين استمعوا لما قالته لهم قطر قبل سنوات لما وجدوا أنفسهم
2: القيادة السورية،
5: وكانت استثمارات قطر في سوريا استثمارات تساعدهم أيام بشار الأسد، يعني هذا لا ينكره أحد أبدا أبدا. وأما في غزة، من كان يحول في العام الواحد كل عام لأهل غزة 400 مليون دولار، أليست هي قطر؟ كل هذا نابع من إيمان حمد بن خليفة، وهو الذي أعطاه لخلفه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. طيب. هذا تفسير
2: هذه الرؤية المتعلقة بالنظرة إلى المجتمعات العربية كمجتمعات، بعيدا عن الفكرة السياسية هنا، وكنا نتحدث عن التعليم في دولة قطر وعملية بناء الإنسان في قطر وهذه الأجيال المتلاحقة الآن بناء على ما تركه من إرث على المستوى التعليمي، هل هنالك أثر لهذه الرؤية بنفس هذا الحماس في الأجيال التي أنشئت في ظل هذه المنظومة التعليمية التي كثف جهوده من أجلها؟
3: نعم، لأن هي قناعات راسخة في المجتمع غرسها الشيخ حمد بن خليفة، واليوم المجتمع يسير على هذا النهج، سواء كان في مؤسساته التعليمية، في علاقاته الداخلية، وحتى علاقاته مع عالمه في الدول العربية. هي قناعات راسخة لا يمكن أن تنفك. هذه هي قطر دائما أنها تنتصر للمظلوم، وما سميت كعبة المظلوم إلا لانتصارها دائما ولإحتضانها لكل أخوتها الذين يتعرضون للظلم ويتعرضون للنكبات وللكوارث. تجد أن قطر أول الحاضرين وأول الداعمين وأول الموجودين من باب الأخوة.
2: لماذا؟
3: من باب أنها تجد أن هذا واجب.
2: يعني ما الذي رآه في أهمية المحيط العربي بالنسبة للقطريين؟
3: لأنه يرى أن أي استقرار، أي دعم، أي ازدهار، أي تنمية في أي دولة عربية هو ازدهار لنا نحن في قطر. أي تقدم، أي نجاحات في أي عاصمة أو دولة عربية أو لأشقائنا، أي شعب عربي، هو نجاح لنا في دولة قطر. هذا ما تربينا عليه، وهذا ما تغرسه فينا القيادة قائدا بعد قائد. وهذا اليوم الشيخ تميم على نفس النهج يسير عليه. اليوم هذه الجسور من المساعدات التي يرسلها الشيخ تميم لأنه يؤمن دون من ودون أذى ودون أجندات ودون هكذا هي قطر دائما، هكذا قطر قياداتها، هكذا قطر شعبها، هكذا هم يتواصلون. أنا عندما قال الأستاذ أحمد، عندما قام الشيخ حمد بزيارة غزة في وقت أن هذه الجغرافيا محاصرة وعليها عدوان متواصل في 2008 2009 و2012 ولاحقا تلك الاعتداءات التي صار. بالرغم من ذلك ذهب إلى في الضاحية، عندما زار الضاحية بالرغم أن أول زعيم يزور لبنان والضاحية رغم أنها قد تكون منطقة غير آمنة، لكنه ذهب إلى هناك، ذهب إلى أهلها ودون أن يكون هناك حراسة ودون أن يكون هناك أمن ودون أن يكون كان من بين الناس. وهكذا في كل العواصم العربية تجده يقوم بزيارات وربما النزول في أماكن دون حتى أن يشعر الجانب الرسمي أنه تواجد هنا، وهكذا في في في في في كثير من هذه المواقف. طبعا على الصعيد الداخلي هذا امر يعني مفروغ منه، وكثيرا ما تجد حمد بن خليفة في اماكن عامة في بدون ان يكون هناك من يمنعه من التواصل على الناس او يمنع الناس من الوصول اليه والجلوس معه، الكبير والصغير، الرجل والمرأة. هذه هي العائلة القطرية الكبيرة، هذه هي العلاقة التي تربط بيت الحكم في قطر مع الشعب وحتى المقيمين الموجودين عندنا. هذه هي الأسس وهذه هي القيم التي تربينا عليها والتي تغرسها دائما القيادة، وفي علاقاتها الخارجية مع الشعوب العربية. مع الشعوب العربية نستشعر أن هؤلاء نحن أمة واحدة، مصيرنا واحد، أهدافنا واحدة، هويتنا واحدة، لغتنا واحدة. لماذا كل هذه الحواجز ولماذا كل هذه الإشكاليات بيننا؟ طالما أننا أنا مقتدر كدولة عربية أن أساعد أشقائي، تجد قطر أنها متواجدة وساعية في هذا الخير.
2: لماذا تجاوز أيضا الأمر مسألة الحدود العربية؟ يعني ما حدث في فنزويلا من مشاكل على مستوى الزلازل، أينما تحدث كوارث طبيعية تجد هنالك فرق إغاثة قطرية، إلى أمدى كان له أيضا دور في تأسيس هذه الرؤية المتعلقة بالإغاثة على المستوى العالمي؟
3: نعم، لأن ننظر، القيادة تنظر دائما إلى الإنسان كإنسان، كروح إنسانية، وليس فقط أن هذا أخي أو أن هذا جاري. عندما تم إرسال سمو الشيخ تميم وجه بهذا الجسر إلى فنزويلا لكوارث، أقدم على ذلك من باب الإنسانية، من باب التعاطي مع العالم، ومن باب أيضا علاقاته مع تلك الدول. لذلك اليوم قطر حاضرة، واليوم قطر لديها كل هذه القوة في علاقاتها، لأنها

0: تقوم بتقديم هذه المساعدات وهذا الدعم دون أن تنظر إلى خارطة العلاقة التي تربطها أو خارطة المصلحة البينية بينها. تقوم بهذا الجهد بكل تفان بعيدا متجردة عن المصالح أشكرك. البينية الخاصة تقوم من أجل الإنسانية الإنسان.
1: للحديث بقية سيد جابر الحرمي أشكرك شكرا جزيلا. أحمد الشيخ شكرا جزيلا. ستتابع معكم الزميلة ميادة بقية التغطية. ميادة تفضلي.
2: شكرا جزيلا لك نشوان، وأهلا بكم مشاهدينا مستمرون معكم في تغطيتنا لوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 74 عاما، حيث أعلن الديوان الأميري القطري الحداد العام في كافة أنحاء الدولة لمدة 4 أيام اعتبارا من اليوم. وقال الديوان الأميري إن صلاة الجنازة ستقام بعد صلاة مغرب اليوم في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب قبل أن يوارى جثمانه الثرى في مقبرة لوسيل. وأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني سيستقبل المعزين من قادة الدول والأسرة الحاكمة والأعيان والمواطنين في قصر لوسيل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء. تعازينا الحارة، ونبدأ في مواكبة هذا الحدث وهذه المراسم. معنا من الدوحة مراسل الجزيرة أحمد الجاسم. أحمد أهلا بك، وتعازينا الحارة، نعزي قطر قيادة وشعبا، ونقف على هذه الإجراءات التي ستتم اليوم وكذلك أيضا تلك الاتصالات التي تمت من قادة دول بارزين في استقبال أولى التعازي.
3: نعم ميادة، نعزي أنفسنا وإياكم المواطنين ومقيمين في هذا المصاب الجلل في وفاة سمو الأمير الوالد فقيد الوطن سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي وافته المنية صباح هذا اليوم عن عمر 74 عاما. نعم، فقد بدأت بروتوكولات مراسم العزاء لسمو الأمير الوالد بدءا بإعلان الديوان الأميري وفاة سموه، ومن ثم تم تحديد موعد عزاء سموه والصلاة عليه الذي سيتم بعد صلاة المغرب في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب، وبالتالي سيوارى الثرى على سمو الأمير الوالد اليوم بعد صلاة المغرب في مقبرة لوسيل، ومن ثم سيستقبل سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رجالات الدولة والمسؤولين ورؤساء الدول، سيستقبل تعازيه في قصر لوسيل. نيادة، هناك العديد من برقيات العزاء التي توافدت منذ إعلان وفاة سموه صباح هذا اليوم، منها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، والرئيس أيضا رؤساء دول ورؤساء وزراء دول، والعديد منهم الذين سيتوافدون مساء هذا اليوم للصلاة على سمو الأمير الوالد في جامع الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب.
2: أحمد، مع مرور الساعات بدأ المشهد يبدو مخيما بالفعل على شوارع الدوحة وكذلك على منصات التواصل الاجتماعي. أنقل لنا أيضا هذه الأجواء، أجواء الحزن التي يعيشها الآن القطريون وهم في هذا الفقد العظيم.
3: بالفعل هو فقد عظيم لوفاة قائد هذه الدولة ومؤسس نهضتها والذي عكف على قيام دولة قطر في وضعها الآن، وسلم الراية لسمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. سمو الأمير الوالد لم يكن مجرد حاكم دولة فقط، بل كان أميرا لمواطنين ومقيمين على هذه الأرض، وكان عاكفا على قضايا الوطن العربي وعلى رأس هذه القضايا القضية الفلسطينية وأيضا في العالم. الأمير الوالد لم يكن مهتما في الشأن الداخلي فقط، بل كان مهتما بقضايا أمته العربية والإسلامية، وعكف على إقامة المؤتمرات والقمم التي تناقش قضايا أمته. نكست الأعلام، بدأ البروتوكول الرسمي بتنكيس الأعلام حزنا على وفاة سمو الأمير الوالد الذي يشكل أبا ووالدا لجميع مواطنين ومقيمين هذه الأرض الطيبة، رحم الله الفقيد.
2: أيضا أحمد،

0: قبل الصغير، وكان يقوم بعيادة المرضى، وكان لم يكن حاكما مجرد حاكما فقط، بل كان أبا رحيما بجميع من هم على هذه الأرض من مقيمين ومن مواطنين ومن قضايا الأمة العربية التي كان مهتما جدا بشأنها وعلى حلها. لا كما نعلم سمو الأمير الوالد زار غزة مرتين، الأولى كانت في سنة 99، الثانية كانت في سنة 2012، وقام بإعادة إعمار غزة اهتماما بهذه القضية المركزية التي لطالما عكف سمو الأمير الوالد على الاهتمام بها والاهتمام بالشعب الفلسطيني والاهتمام بغزة في قطاع غزة تحديدا. سمو الأمير الوالد يعني تعجز الكتب والكلمات والقصائد عن رثائه، فهو أبا قبل كل شيء، أبا لكل من يقوم، أبا لكل من هم على هذه الأرض الطيبة، فهو أبا فعلا. فارتباط اسمه كأمير ووالدا للجميع هو فعلا مرتبط بصفاته وبحسناته رحمه الله.
1: ربما أنت تتحدث أحمد وعلى هذه الصورة نشاهد أيضا زيارته في الحفل العشرين للجزيرة، والكل لمس هذه الشخصية المتواضعة للأمير الراحل وكيف كانت ابتسامته لا تغادر ملامحه دائما في استقباله للجميع. أريد أيضا أن نقف على جزء آخر من شخصية الأمير الوالد الذي ينعكس عند الشارع القطري عندما نتحدث عن سيرة هذا الشخص وكيف كان هذا الرجل الأمير الوالد الذي ليس فقط يعزز ملامح الإنسانية في المجتمع القطري ولكن أيضا يصدرها للخارج.
0: بالطبع ميادة، سمو الأمير الوالد رحمه الله كان يعني يتمشى في في في شوارع قطر ويسلم على الجميع رحمه الله، وكان يعلم ويعرف كل المواطنين القطريين بأسمائهم وأسماء آبائهم، وفي ذلك دلالة على تعمق سموه في عوائل وقبائل أهل قطر، وكان يزور البيوت في عزائها، وكان يزور سموه البيوت بيوت أهل قطر في فرحها وترحها في الأفراح والأتراح. فكان سموه منغمسا في في في في في قضايا الأمة وقضاياه هنا في دولته في قطر.
1: أحمد، تبقى معنا في ذكر الكثير من التفاصيل حول شخصية الأمير الوالد وأجواء الحزن التي تخيم بالفعل على الدوحة، وبدأ أيضا بروتوكولات ومراسم إذن العزاء. مشاهدينا، عندما نتحدث عن الأمير الوالد نتحدث عن عهد شكل فيه الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني محطة بارزة في تاريخ دولة قطر الحديث. التقرير التالي يقف عند أهم المحطات الأكاديمية والمسؤوليات التي تولاها الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني.
2: والله يعلم أنني ما أردت السلطة غاية في ذاتها ولا سعيت إليها من دوافع شخصية، بل هي مصلحة الوطن أملت علينا أن نعبر به إلى مرحلة جديدة.
3: إنه الرجل الذي قاد قطر إلى مرحلة جديدة من تاريخها، الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني، أمير دولة قطر السابق وأحد أبرز قادتها في العصر الحديث. ولد الشيخ حمد في يناير 1952 بالدوحة ونشأ فيها، درس في كلية ساند هيرست العسكرية البريطانية وتخرج عام 71. بعد عودته قاد مرحلة طويلة من إعادة هيكلة وتحديث القوات المسلحة القطرية عدة وعتادا، متدرجا حتى رتبة لواء. بعد مبايعته ولي للعهد عام 1977 ورئاسته للمجلس الأعلى للتخطيط عام 89، تسلم مقاليد الحكم عام 1995 لتبدأ خطة بناء شاملة. فخلال فترة حكمه تضاعف الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 24 مرة، وارتفع الناتج المحلي للفرد نحو 6 مرات، وبدأ تصدير الغاز المسال عام 1996 لتصبح قطر عام 2006 أكبر مصدر له في العالم. على المستوى الداخلي اتسم عهد الأمير الوالد بإصلاحات هيكلية، إذ رفعت الرقابة عن الصحافة وألغيت وزارة الإعلام وانطلقت قناة الجزيرة عام 96. كما أرسل الأمير الوالد دعائم المشاركة الشعبية عبر انتخابات غرفة التجارة والانتخابات البلدية عام 99 التي

0: صوتت فيها المرأة لأول مرة وصولاً لإقرار الدستور الدائم عام 2004. خارجياً تسعى الحضور الدبلوماسي لدولة قطر في عهده، وتبنت سياسة خارجية نشطة جعلتها طرفاً في جهود الوساطة وتسوية النزاعات في عدد من الملفات الإقليمية والدولية من لبنان إلى السودان واليمن وصولاً إلى الوساطات في دارفور وأفغانستان. هذا الحضور السياسي والاقتصادي غير التقليدي ترجم بوضوح في ديسمبر من عام 2010 حين فازت قطر بحق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022. وفي 25 من يونيو عام 2013 اختتم الشيخ حمد بن خليفة مسيرته في السلطة بقرار استثنائي تمثل في تسليم مقاليد الحكم لولي عهده الشيخ تميم بن حمد الثاني، تاركا وراءه إرثا تنمويا ودستوريا أعاد رسم خريطة البلاد وثبت اسمها في التاريخ الحديث.
1: معنا الآن من اسطنبول السيد خالد مشعل رئيس حركة حماس في الخارج. أهلا بك سيد خالد، وقبل أن نخوض في تفاصيل العلاقة وكيف كان دور قطر في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أيضا سنقف معك على تجربتك الشخصية في التعامل مع الأمير الراحل وأيضا تقديم واجب العزاء، ولكن أيضا اسمح لي أن أرحب بضيوفنا أيضا ضمن هذه التغطية. هنا السيد جابر الحرمي رئيس تحرير صحيفة الشرق القطرية. إذا أعود إلى سيد خالد مشعل، تفضل.
2: بارك الله فيكم، أنا على الهواء مباشرة.
1: نعم أنت على الهواء مباشرة سيد خالد.
2: بارك الله فيكم. يعني حقيقة أختي العزيزة، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا يوم حزين في تاريخ قطر وفي تاريخ المنطقة والخليج والأمة، وبالنسبة لفلسطين، لغزة والقدس وعامة فلسطين في الداخل والخارج. فأتقدم إلى سمو الأمير الشيخ تميم بخالص العزاء والمواساة، وللشعب القطري العزيز ولأبناء الفقيد الكبير برحيل هذه القامة الكبيرة الأمير الوالد الشيخ حمد الذي عرفته منذ عام 95، فوق 30 عاما، وما رأيت فيه إلا فارس المقداما. حقيقة اليوم يوم حزين على قلبي وعلى قلب قيادة حماس والحركة بشكل عام وأهل فلسطين والأمة والمنطقة. ولا أقول لأهل قطر إلا عظم الله أجركم، وللأمير الشيخ تميم وللأسرة الكريمة ولكم في قناة الجزيرة، فقناة الجزيرة بعض مآثره وإبداعاته التي كانت صوتا حرا ليس لقطر فقط بل للأمة إلى الإنسانية جميعا. عوضنا الله خيرا، ولعل عزائنا الكبير فيه أن الشيخ تميم يسير على نهجه، وأسأل الله أن يحفظ قطر من كل سوء.
1: سيد خالد مشعل، أنت قمت بين ظهرانينا سنوات هنا، ويمكن تقربنا أكثر من ذلك الدور الذي الجميع يعرفه فيما يتعلق بإرساء السلام ومحاولة حل القضية الفلسطينية، وكيف كان الدور القطري في ذلك؟
2: منذ أن عرفت الأمير الوالد أميرا للبلاد، قبل ذلك كان وليا لها ثم أميرا للبلاد، فكانت مواقفه ومبادراته بشأن فلسطين، خاصة القدس وخاصة غزة، ولا أنسى موقفه النبيل الشجاع في الدعوة إلى قمة غزة في يناير عام 2009 في ظل الحرب المجرمة الإسرائيلية، أول حرب كبيرة على غزة التي بدأت في آخر شهر 12 2008. فكانت مبادرة شجاعة، وحضرتها أنا وعدد من قيادات المقاومة الفلسطينية. هذا موقف لا ينسى، وأنا قلت وقتها للأمير الشيخ تميم عندما كان وليا للعهد، قلت له يا في ذلك الوقت إن الله سيحفظ قطر، لا شك لدي في ذلك، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وبالفعل حفظ الله قطر وسيحفظها، لأنها لم تقصر لا مع فلسطين ولا مع العرب ولا مع المسلمين ولا مع القضايا الإنسانية. ثم بعد ذلك زيارته التاريخية، أول زعيم عربي ومسلم يزور غزة ويقف إلى جانبها، ووقفة رجولة وشهامة كأنه إعلان عن كسر رسمي للحصار على غزة في ظل أصعب ظروفها، فضلا عما بناه في غزة للبناء والإعمار ومدينة حمد والمرافق الصحية، ومواقف في احتضانه لقيادة الحركة لا انسى من مواقفي الانسانيه الرفيعه عندما استشهد الاخ ابو العبد هنيه رحمه الله عليه بذلك الاغتيال الاثيم. الامير الوالد كان خارج قطر، قطع زيارته، اتى وصلى على جثمانه الطاهر ثم عاد لرحلته او لانشغاله. هذه مواقف تحسب له رحمه الله عليه، ولذلك اليوم اقول تبكيه غزه وتبكيه القدس وتبكيه فلسطين، وسنظل نحن ابناء فلسطين اوفياء لهذه القامه الكبيره ولقطر لاميرها وقيادتها ولشعبها الكريم.
1: أيضا سيد خالد، في هذا الإطار نستذكر ما قاله الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني، قال: أوصيكم بالثبات على الحق مهما تبدلت أيام والأحوال. لربما لمستم أنتم تحديدا هذا الأمر في الأفعال والأقوال.
2: والله يا أختي العزيزة، يعني الأمير الوالد هو فيما يتعلق بقطر لا نتقدم على أهل قطر، هم يعرفون ماذا فعل الأمير الوالد لقطر، ويعني في نهضتها الحديثة وفي وضعها على خريطة الإقليم والعالم. أما فيما يتعلق أريد أن أركز في شخصية الأمير الوالد على أمرين. الأمر الأول هو هذه المبادرة الرجولية الشجاعة في شخصيته. هو مهموم بهموم الأمة، جالسته كثيرا، والله جلسات رسمية وغير رسمية، ولا تعرف الإنسان إلا عندما تخلو به وتقرأ أحاسيسه ومشاعره وفي عقله. الأمير الوالد كان مهموما بأمته بفلسطين، بكل القضايا الإنسانية كانت حاضرة في قلبه. هذا رجل عظيم، ولذلك كان ما ترك قضية من قضايا الإنسانية إلا وكان له إسهام فيها، لصنع السلام، لوقف الحرب، لتقديم الخدمات والمساعدات. يعني كانت قطرا في عهدي ثم في عهد الشيخ تميم دائما حاضرة في كل المحافل والميادين. الأمر الثاني هو هذا الموقف المبدئي. بعض الناس كانوا يقولون لي: معقول يا أبو الوليد، يعني قطر والأمير الوالد والأمير الشيخ تميم يعني مواقفهم ليست مصلحية؟ قلت: يا أخي، أكيد كل زعيم وكل دولة تقوم بمواقف تراعي فيها مصلحتها وشيء طبيعي، ولكن يا جماعة والله هؤلاء القادة لديهم فائض من المبادئ والقيم والرجولة، يحبون الحرية، يكرهون الاحتلال، يكرهون الظلم. فعلا هذه قطر كعبة المضيوم، هذه دخلت في جينات حكام قطر وأهل قطر. عشت في قطر عقودا طويلة، رأيت من أهل قطر كما في قيادتهم هذا الفائض من القيم والرجولة والإنسانية والأخلاق الرفيعة والقيام بالواجب. ولذلك ثم هذا يعني هذا الرجل ما ترك مثلا أستاذا له درسه إلا وذهب يعزيه، يعني رأيناه في كل في فرحه وترحه، رأيناه نعم القائد والزعيم. ولذلك لقطر أن تفخر بأميرها الوالد، ولقطر أن تفخر بأميرها الشيخ تميم، وهذا نهج أسأل الله أن يحفظ قطر بسببه وأن يديم عليهم الأمن والأمان. ومهما أصاب قطر من سوء كما نرى في هذه الفترة الصعبة المعقدة، لكن الله سينجيهم، لأن ما صنعوه إن شاء الله هذا يحفظ لهم عند الله في الدنيا والآخرة. وسنظل كما قلت أوفياء لمسيرة هذا الأمير الوالد ولخليفته من بعده الشيخ تميم، وإن شاء الله الله تعالى يجعل تلك المواقف العظيمة يجعلها ذخرا لهم في الدنيا والآخرة.
1: أيضا في ذات السياق المتعلق بالثبات على الموقف وعند المبدأ، تعرضت قطر للكثير وخاصة فيما يتعلق بما رفضه الأمير الوالد، وأيضا يؤكد عليه الآن الشيخ تميم بن حمد الثاني فيما يتعلق بسياسة قطر المتعلقة بالقضايا العادلة تحديدا. وقفتم أيضا على ذلك الكم من الضغوط التي تعرضت لها قطر في هذا الإطار، ولربما كما يقال تنؤ لها العصبة يعني ذو القوة فيما يتعلق بما يمكن تتعرض له الدول في علاقاتها ومن قبل دول عظمى من أجل المواقف الثابتة.
2: نعم، الشاعر يقول: الرأي قبل شجاعة الشجعان. فالله جمع للأمير الوالد ولخليفته من بعده ولحكام قطر هذه الحكمة والذكاء السياسي، لكن مع الشجاعة ومع المبدئية. نعم، بكل زعيم من حقه أن يحفظ بلده وأن يدفع عنهم السوء وأن يكون لديه من

0: المناورة التكتيكية الذكية ما يعالج بها القضايا المعقدة المركبة، ولكن على قاعدة من القيم ومن المبدئية ومن الثبات على المبادئ. الأمير الوالد ما غير ولا ما بدل. أنا بالنسبة لي معيار الحكم على الزعماء عندما تخالطهم لسنوات طويلة فلا يتغيرون، هناك من يتغير ويتبدل. أشهد أن الأمير الوالد ما غير ولا بدل، ولذلك هذه جزء من خصيصة شخصيته الفريدة. هو ذكي، هو شجاع، وصاحب مبادئ، يحسن المناورة ولكنه منحاز إلى المبادئ، ما خرج عن هذا الخط المتميز منذ أن عرفته. ولذلك أتمنى أن هذا النهج، مع أن قطر تعتبر دولة صغيرة في حجمها ومساحتها وسكانها، ولكن والله دولة كبيرة بقيادتها وشعبها ومآثرها والمواقف التي اتخذتها، وهذا دليل على أن كل دولة عربية ومسلمة تستطيع مهما بلغت الضغوط عليها. هل هناك دولة لا تتعرض للضغوط؟ أنا شهدت مراحل صعبة تعرضت فيها قطر للضغوط، لكن ما غيرت قيادة قطر لا في عهدها السابق ولا اللاحق، مما يعني أن الله يحفظ البلاد والعباد، وحتى وإن أخذوا مواقف ومبادرات شجاعة تليق بتاريخهم. ولذلك إن شاء الله أنا واثق أن هذا السمت الذي عرفت به قطر ستستمر عليه، وهو حفظ لها من ناحية، وهو رفعة لها ولشأنها إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا لك من اسطنبول السيد خالد مشعل، رئيس حركة حماس في الخارج. أعود أرحب بالسيد جابر الحرمي، رئيس تحرير صحيفة الشرق القطرية، وكذلك أيضا أرحب هنا في الاستوديو بالسيد فالح حسين الهاجري، رئيس تحرير صحيفة العرب، وكذلك الدكتور جاسم السلطان، الكاتب والمفكر والمهتم بقضايا النهضة. أهلا بكم ضيوفنا جميعا. أبدأ معك سيد جابر الحرمي، وهذا الأثر المتعلق برؤية أسست وخطط لها وانطلقت وانبثقت لتتحول إلى إنجازات تلمس داخليا وخارجيا.
2: نعم، هذه الرؤية التي سعى إليها ووضع لبناتها وسقاها محمد بن خليفة الوالد لجميع أهل قطر، هي اليوم تثمر، وهي رأيناها حقيقة في كل مسارات الحياة وفي كل القطاعات التي نقلت قطر من مرحلة إلى أخرى. من يعايش قطر خلال العقود الماضية واليوم ما يعايشها بالفعل يرى هذه النهضة. هذه الرؤية التي انطلقت وتأسست في، لا أقول مع تولي حمد بن خليفة الحكم، إنما أيضا كانت قبل ذلك عندما كان وليا للعهد، كان يؤسس لهذه النهضة وكان يعمل على بناء الإنسان، وكان قريبا جدا من كل أهل قطر، وكان متواصلا دائما. وعندما بدأت مرحلة الحكم كان أكثر قربا وأكثر جهدا وأكثر تواصلا وتماسا مع قضايا المجتمع، ورأيناه سواء كان في ما يتعلق بقطاع التعليم، ما يتعلق بالدستور الدائم، ما يتعلق بقطاعات الصحة، البنى التحتية، رؤية قطر 2030 عندما وضعت في 2008 ووضع على رأس هذه الرؤية آنذاك سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد الذي كان وليا للعهد، لأنه كان يستشرف أن هذه الرؤية سوف تقود إلى مرحلة قادمة، أوكل إليها الشباب لكي يديروا هذه الرؤية ولكي يخلقوا تنمية ومرحلة جديدة. لذلك اليوم لله الحمد هذه المسيرة التراكمية. نعم اليوم فقد كبير بالنسبة لنا في قطر، لكن عزاؤنا أن هناك قيادة تكمل هذه المسيرة، أن هناك قيادة تواصل البناء على ما غرسه وعلى ما أوجده الأمير الراحل، وهي مسيرة متواصلة بإذن الله.
1: وهو فقد أيضا يتم تلمسه في منطقة الخليج عموما. معنا أيضا من المنامة الدكتور علي فخرو، مفكر ووزير بحريني سابق. أهلا بك دكتور علي، أترك لك المجال أيضا لذكر مناقب الفقيد فيما يتعلق بعلاقاته الخارجية خاصة في منطقة الخليج.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في هذه المناسبة الحزينة المؤلمة أود أولا باسمي وباسم مركز دراسات أعضاء مجلس أمناء مركز دراسات الوحدة العربية نتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى سمو الأمير تميم وإلى سمو الشيخة الأميرة موزة وإلى طبعا كل أفراد عائلة آل ثاني الكرام وإلى شعب قطر الكريم بأحر التعازي بسبب وفاة المرحوم، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتقمد روحه وأن يدخله جنانه وأن يعني يذكر الناس بمآثره مثل ما استمعنا إلى بعض الإخوة. أنا أريد أن أبين إضافة إلى ما ذكره وسيذكره الكثيرون يعني من مآثر ومن محاسن وإلى آخره، ما ترى تتعلق بالمركز نفسه. أنا قبل حوالي 15 سنة اتصلت بسمو الأمير الراحل وأخبرته عن وضع مركز دراسات الوحدة العربية المالي، وكان صعبا آنذاك. استمع إلي ثم قال أنا أتابع النشاطات الثقافية العروبية الفكرية لهذا المركز، وبالتالي فهو يستحق أن يساعد في محنته. لم تمر إلا 24 ساعة اتصل بي مكتب سمو الأمير الراحل وأخبروني بأن الأمير الراحل قد أمره بتقديم 3 ملايين دولار كهدية لمركز دراسات الوحدة العربية من أجل أن يشتري مقرا له بدلا من أن يستأجر مكان، وبالتالي مصاريف الاستئجار الكبيرة التي كان يدفعها. وبالفعل لم تمر أيضا إلا يومين أو 3 مرات وإذا بالمال يصل إلى بيروت ونشتري المركز، وبالتالي ساهم رحمه الله بحوالي 20-25% من ميزانية المركز طيلة ذلك الوقت، وهيئ لنشر عشرات بل مئات الكتب من ذلك الوقت إلى يومنا هذا. أنا أريد أن أقول أن يعني الراحل كان مثقفا وعروبيا ووحدويا ومتعاطفا جدا مع الحركة النهضوية الثقافية العربية، وبالتالي يعني تستحق هذه المأثرة أن يشار إليها بهذه المناسبة الحزينة. أريد فقط مرة أخرى أن أتقدم بالتعازي لكل من سميتهم في البداية باسم المركز، راجين من الله العلي القدير أن يعين سمو الأمير الحالي في قيادة قطر. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام، شكرا جزيلا لك دكتور علي فخرو المفكر والوزير البحريني السابق. عود إلى ضيوفنا هنا في الاستوديو، وأيضا نقف على تلك الإنجازات المتعلقة برؤى انطلقت وهي أيضا حملت في ثنياتها مراهنة على ما يمكن تحقيقه بالفعل في دولة تخطو خطوات أولى نحو تقدم وتنمية في مجالات عدة. كيف يمكن التعليق على ذلك؟ نعم تفضل.
4: بداية دعيني أتقدم بالتعازي إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وإلى أبنائه الكرام وأشقاء وإلى أهل قطر وإلى عموم الأمتين العربية والإسلامية وأيضا العالم أجمع. فلمسات حضرة صاحب السمو وسياسته ونهجه امتدت إلى ما يجمع الإنسانية من روابط أخوة إنسانية على كافة المستويات. فيما يتعلق بالتنمية التي وضعها سمو أمير البلاد المفدى، نستطيع أن نقول أن حضرة صاحب الأمير الوالد رحمه الله استطاع أن ينقل قطر والمنطقة بشكل عام في فترة حكمه في عام 95 إلى مصاف وسياسة ونهج نستطيع من خلالها أن نقول أنها حقبة انتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى.
1: سنقف على تفاصيل ذلك، ولكن اسمحوا لي أيضا أن أرحب معنا من بكفية في جبل لبنان السيد أمين الجميل الرئيس اللبناني الأسبق. أهلا بك سيد أمين، ونقف كذلك على تلك العلاقات التاريخية بين لبنان وقطر والتي أسس لها من خلال الأمير الوالد.
5: مساء الخير.
1: مساء النور.
5: نحن يعني تبلغنا النبأ بحزن كبير لأنه الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني هو أخ عزيز ومفضل جدا على لبنان ولعب دور

0: أساسي في كل المراحل الأزمة اللبنانية، وكان هو المد يد العون والدعم لمسيرة لبنان. فهو رجل الخير، رجل الدبلوماسية، رجل العمران، الذي ما لم يكتفي بعمران الدولة قطر، إنما كذلك أمر ساهم أولا في لبنان وفي كل العالم العربي بورشة ما شاملة. ففخران الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني هو خسارة لكل قطر، لبنان وكل العالم. فمن صميم القلب معزي الأمير التميم حمد الفختان والده، وكذلك ما هو على خطة والده بنشر الخير والعطاء بكل المناسبات. أنا كنت قريب جدا للأمير الشيخ حمد، كان على تواصل دائم، كان في زياراتي لقطر أو زيارة أو في غير قطر كان دائما على تواصل. وللشيخ أيادي بيضاء في إنماء لبنان، في مساعدة لبنان، في خاصة المحن التي مر بها لبنان، كان دائما أخ عزيز، أخ كريم، أخ معطاء في كل المناسبات. ولذلك أنا أعتبره فقدان الأمير خسارة كبيرة للشعب اللبناني أنا شخصيا. من صميم القلب معزي الأمير تميم، معزي الشيخ موزة، حرم الشيخ الفقيد. ونتمنى للأمير تميم استمرار على نهج الشيخ حمد الذي هو مسار خير ودبلوماسية عريقة، مساعد في هذه الظروف.
1: وعلى ذكر الدبلوماسية سيد أمين، كيف كان شكل تلك الدبلوماسية القطرية التي باتت نموذجا الآن يتم الحديث عنه فيما يتعلق خاصة في جهود إرساء السلام؟ كيف يمكن وصف هذه التجربة في إرهاصاتها الأولى فيما يتعلق بالعلاقة مع لبنان؟
0: يعني كان دائما بجانب لبنان، وكان وسيط بين لبنان وسوريا، بين لبنان وأمريكا ولبنان وكل الدول التي كانت تتعاطف الشأن اللبناني في ذلك الوقت. كان الوسيط الخير الذي لم يوفر أي جهد في مساعدة لبنان، وكان بجانب لبنان كل مرحلة المعاناة والكوارث التي حلت على لبنان. فلذلك نعتبر أنه الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني هو أخ عزيز لكل الشعب اللبناني.
1: وكيف وجدتم أيضا سيد أمين تطور هذه العلاقة مع لبنان واستمرار هذا النهج حتى يومنا هذا؟
0: يعني حتى هذه اللحظة الشيخ تميم مستمر، الأمير تميم مستمر بهذه المسيرة، مسيرة والده، وهو التاريخ يشهد كل هذه المساعي والجهود والمبادرات التي اتخذها في الآونة الأخيرة لوقف حرب الخليج ولدعم مسيرة السلام. وكان له دور فعال جدا ومؤثر على الصعيد العربي وعلى الصعيد من أجل السلام في منطقة الخليج. وكان علاقته مع الأمريكان علاقة حميمة وثيقة، شجعت الأمريكان للانطلاق بمسيرة السلام بالمنطقة. نأمل من الشيخ الأمير التميم أن يستمر بهذه الجهود، لأنه يده فعالة والمساعي التي بذلها أعطت ثمارها على صعيد السلام بالمنطقة.
1: شكرا جزيلا لك من بكفية جبل لبنان السيد أمين الجميل الرئيس اللبناني الأسبق، شكرا جزيلا لك. أعود إلى ضيوفنا الكرام. السيد فالح، نواصل معك فيما يتعلق ب الجزء المرتبط بالرؤى التي تحولت إلى مشاريع وخطط ومن ثم إنجازات في عهد الأمير الراحل ويتم مواصلتها اليوم. نتحدث عن مجالات عدة، ليس فقط الاقتصاد، ليس فقط التنمية المستدامة، ليس فقط التعليم، البنية التحتية. كيف يمكن وصف هذه النهضة التي

0: حفرت حروفها الأولى في عهد الأمير الراحل.
1: رحمه الله، هذه النهضة كانت بالنسبة له وللكثيرين حلم أو خيال، ولكن رغم الصعوبات ورغم ما كانت تواجه الدولة من صعوبات سواء في الإيرادات أو في الأمور كلها، إلا أنه حقق إنجازات تستطيع العين أن تلحظها بكل أريحية، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الرياضي أو على البنية التحتية أو من ناحية تعليمية أو ثقافية. هذا صاحب السمو أمير البلاد المفدى جعل من قطر منارة ثقافية إنسانية سياسية، لقبت في يوم من الأيام بعاصمة المؤتمرات، ولقبت في يوم من الأيام بعاصمة الرياضية، ولقبت بعاصمة الفكر والأبحاث، ولقبت بعاصمة التعليم والجامعات المرموقة، ولقبت بعاصمة الاقتصاد الحر، ولقبت بالكثير. وهذا يدل على أن كل المجالات الموجودة في الدولة كانت تسير بخطة ثابتة ومدروسة وبرؤية نرى ثمارها ولله الحمد منذ سنوات عدة، ومن خلال رؤية قطر 2030 التي وضعها في عام 2008، وكان حضرة صاحب السمو الأمير الحالي الشيخ تميم بن حمد الثاني وليا للعهد على رأس هذه الاستراتيجية والرؤية لدولة قطر 2030 وما حققته قطر في شتى المجالات. بالنسبة للكثير هو أمر قد يكون صعب تحقيقه، ولكن بالعمل الجاد وبثقته بأبناء بلده وبأصدقائه وبأن العمل يجب أن يكلل بالنجاح، استطاعت قطر أن تحقق كافة الإنجازات في كل المستويات، حتى على النهج السياسي الذي ربط بين الرؤى السياسية والمصداقية والثبات عند القول. ونستذكر كلمته الأخيرة عندما تنازل من حكمه لابنه سمو الأمير الحالي الشيخ تميم، عندما قال: أوصيكم بالثبات على الحق والاستقامة على الطريق، وهذه رسالة سيخلدها التاريخ وسوف تكون نبراسا تستحق الدراسة والوقوف عندها، لأنها فعلا وضعت النهج والسياسة القطرية على المحك، ووضعت دول العالم على طرف آخر من الإحراج، لأن قطر ما عجز الآخرون عن تحقيقه. أصبحت المطالب بأن تدخل قطر للوساطة وإجراء الحوار والمفاوضات لنزع فتيل الأزمات سواء في المنطقة أو في أصقاع الأرض مطلبا أساسيا، حتى حققت هذه الإنجازات وأصبحت قطر دولة الوساطة والحوار في كل ما يتعلق بالأزمات الإنسانية وبين الدول، وأصبحت لها مكانة، والكثير من دول العالم تأتي إلى قطر من أجل توثيق العلاقات وطلب المساندة والدعم في شتى المجالات التي من خلال ما تملكه قطر من مقومات أساسية تستطيع تقديمها، ولا تبخل في أي مجال. ومثل ما سمعنا من الأخوة الذين تحدثوا سواء من رؤساء ومن مفكرين ووزراء سابقين على كافة المستويات من المنطقة العربية والدولية، قطر والأمير الوالد رحمه الله له وقفات يجب أن تذكر ويجب أن يتم توثيقها، لأنها بالتالي سوف تكون نبراسا وعمل يدعو للفخر والاعتزاز خاصة لنا في دولة قطر.
0: دكتور جاسم السلطان، عندما نتحدث عن نهضة الدول لابد أنها تبدأ بفكرة ورؤى، ولكن الرهان والقدرة على الرؤية لمستقبل هذه القرارات وكيف يمكن التخطيط إليها، هذا أمر ليس بالسهل. كيف ترى الشوط الذي قطعته قطر منذ هذه الفكرة وكيف تم التخطيط لها، خاصة عندما نذكر أن الأمر مثلا بدأ عندما تولى كذلك الأمير الوالد مناصب تتعلق أيضا بمجلس التخطيط؟
2: صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا العزاء لكل المؤمنين بالسلام في العالم، والعزاء لكل أصحاب القضايا العادلة في العالم، لأن كان الأمير نصير لكل هذه القضايا الأساسية في العالم، والعزاء للمواطنين والعزاء للمقيمين والعزاء للأسرة الحاكمة على هذا المصاب الجلل. لكن لما ننظر إلى مسيرة الشيخ حمد بن خليفة الثاني نجد عندنا شخصية استثنائية، بمعنى في زمن الركود العربي بشكل عام ظهرت شخصية مختلفة، شخصية تمتلك رؤية وحلم، وليست فقط تمتلك الحلم لكن قادرة على أن تحوله لإجراءات ولعمل في الساحة. فعلى يد الأمير عليه رحمة الله تحركت قطر من مرحلة سكون إلى حركة دائبة تغيرت فيها كل المعايير، كل الأشياء الأساسية. عادة القيادات تقاس بجانبين، أولا الصعوبات التي مرت بها واستطاعت تعبر بالبلاد بها، والأمر الثاني هو المشروع الذي تطرحه داخل مؤسسات الدولة. فالأمير قام بعملية تحديث شاملة في الدولة، شملت المؤسسات، الدستور.

0: الإطار التعليمي بالكامل تم تغييره، الإطار البحثي في الدولة تم تغييره، وأكبر خطوة جريئة وكبيرة قامت بها الدولة كانت الانتقال من البترول للغاز. هذا مشروع كان ضخم جدا وكان بالنسبة لكثير من الناس مغامرة كبيرة جدا، لكنها القيادات الناضجة، القيادات الكبرى تستطيع أن تأخذ هذه المغامرات الكبرى وتدخل بها العالم، وفعلا غيرت مسار قطر واقتصاد قطر ونظرة قطر، وعزز هذا بأرصدة ضخمة جدا من الاستثمارات في الخارج، مما أمن المجتمع أمام كثير من، إن صح التعبير، الصعوبات التي تظهر في الفضاء اللي احنا موجودين فيه. هذا المسار كذا كان يحتاج إلى أن قطر تشكل موقعها في العالم. فأين ستتموقع دولة صغيرة في بين هؤلاء العمالقة الذين يطحنون العالم بقوتهم؟ فاختارت مركز الوسيط المحايد الذي تستطيع أن تثق به المجتمعات الأخرى في إيجاد حلول للمشاكل. إذن في رؤية لداخل البلد والتطوير العام في كل المسارات، وفي رؤية لتمركز الدولة في العالم في الخارج، وفيه حنكة في إدارة الملفات تسمح بإجراء توازنات بين المبادئ الأخلاقية والقيم وبين ضغوطات الواقع التي أحيانا صعب مقاومتها، خاصة كلما كانت الدولة صغيرة. هذه النجاحات.
1: دكتور،
0: نعم.
1: معك تحديدا على ما ذكرته فيما يتعلق بالاقتصاد، كان لافتا أيضا أن الأمر لم يكن قد توقف عند مرحلة الغاز في قطر وهذه النقلة النوعية، كان هناك أيضا محاولات لوضع رؤية ضمن مشروع 2030 يتعلق بقطر المستدامة، قطر التي تستطيع تنويع المصادر.
0: صحيح، هذه الفكرة الكبيرة، الحلم الكبير جدا، نحن في العصر الرقمي هذا نعيد التمركز مرة أخرى، وقف على ما تم إنجازه في الحقل السابق الاقتصادي. يعني لو لم يكن هناك قفزة اقتصادية كبيرة جدا تؤهل البلد أنها تدخل في مسارات التحديث الكبرى، لن نستطيع أن ندخل في اقتصاد المعرفة اللي موجود. ما زالت المساحة أمامنا كبيرة جدا حتى نحدث هذا التحول، لكن الأحلام الكبيرة وجدت لها أقدام على الأرض، وجدت أناس مؤمنين بها، ونقلت المجتمع نقلات كبيرة جدا. يعني قطر ما قبل الأمير هي غير قطر بعد الأمير. الجانب الآخر اللي يعني مهم وأحيانا الواحد الناس تغفل عنه، القرب من الشعب. يعني سمو الأمير كان قريب جدا من الناس، تجده في مطعم، تجده في السوق يمشي مع الناس، تجده الناس يقفون ويسلمون عليه ويحيونه ويصورون معه، سواء كانوا مواطنين أو كانوا مقيمين، الجميع يجد الأنس فيه. هذه الشخصية اللي تجمع بين البساطة والتعقيد، الشخصية اللي تجمع بين قضية القرب من الناس وبين قضية القدرة على اتخاذ القرارات السياسية والمواقف الحاسمة والحازمة، هذه ميزات الحقيقة تمتع بها سمو الأمير. واليوم فقده ليس، احنا هنا في قطر ما يشعر الإنسان انه فقط في شخص غيبه الثرى وذهب الى ربه، فهذه سنة البشرية، لكن الإنسان يحس أنه فقد شيئا من ذاته، شخصية يحس أنها قريبة جدا رغم أنه لم يلتقي به، لكنه يحس أنها كانت قريبة جدا منه سواء كان في سمته أو طباعه.
1: هذا فيما يتعلق بالاقتصاد، مجالات كثيرة أخرى سأعود إليكم ضيوفنا فيما يتعلق بكذلك الجانب التعليمي مثلا في قطر والريادة في الأفكار والرؤية هنا، ولكن نتابع سويا هذا التقرير حيث شهدت قطر في عهد الأمير الوالد نهضة اقتصادية وعمرانية وثقافية، وساهمت بدبلوماسيتها في تقريب وجهات النظر وتحقيق خروقات في كثير من الملفات المعقدة. التقرير التالي يستعرض جانبا من مساهمات قطر في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.
2: في البدء كان الخيال، والخيال إذا قدر له أن يتجسد واقعا لا تقوى على تبديده نوائب الدهر ولا عاديات الزمن.
3: وسيظل قلبي نابضا بحب هذه الأرض وأهلها، فهي أول ما وقعت عليه العين وأول ما التصق به الخيال.
2: هذا رجل امتطى صهوة الحكم في دولة صغيرة كانت تصارع لأجل البقاء، ولم يكن متوقعا ممن يتبوأ مثل منصبه قبل 30 عاما سوى أن يستكين لعسر الجغرافيا وإملاءات التاريخ. لكن الخيال الذي تملكه منذ يفعته كان أوسع بكثير من مساحة شبه الجزيرة التي تتخذ شكل قلب الإنسان عند أقصى يسار خريطة الوطن العربي، وليس مثله من كان يمكن أن ينتظر طويلا ليجترح تحويل الأحلام التي كانت أشبه بالمستحيل إلى خطط نهوض في الاقتصاد والسياسة تتجاوز الحجم المتواضع والحدود الضيقة. في ذروة شبابه خلف الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والده في منصب أمير قطر، وهي بلاد قليلة المساحة وعدد السكان كانت ثرية بعض الشيء لكنها محدودة التأثير. وإذ أقدم حتى قبل أن تقرع شيخوخة جدران عمره على التنازل عن موقعه لابنه أمير قطر الحالي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، فإن الأعوام 18 التي أمضاها في الحكم تميزت أساسا بإعادة تعريف مكانة قطر على الخريطة السياسية لما يسمى الشرق الأوسط.
4: قطر
2: انتقلت الدولة الصغيرة سريعا في عهده من الهامش الخليجي والعربي إلى الصدارة الإقليمية بالمعنى السياسي الدبلوماسي كما بالمعاني الوطنية والقومية والإنسانية. وفي تفسير ذلك يقال بأنه كان يدرك منذ ما قبل وصوله إلى الحكم افتقار بلاده لمقومات القوة التقليدية، فاتجه بعدما تولى القيادة نحو الاستثمار فيما يسميه علماء السياسة بالقوة الناعمة. ومع إطلاقه العنان مبكرا لمشاريع ضخمة في التعليم والصحة والبحث العلمي والرياضة فضلا عن الطاقة، كانت أذرعه الدبلوماسية تمتد إلى ما وراء البحار لتقود وساطات مثمرة في نزاعات وصراعات معقدة على امتداد جغرافي مترام من شرق المتوسط إلى القرن الإفريقي. هكذا لم يكن مستغربا على سبيل المثال أن تجمع القيادة القطرية في عاصمة بلادها أطراف المعادلة الداخلية اللبنانية ليبرموا عام 2008 اتفاقا تاريخيا أنهى الأزمة المتفجرة بينهم في حينه، وهو مسعى تكرر على نحو حثيث أيضا في احتضان ورعاية مفاوضات استمرت 30 شهرا بين الأطراف السودانية حول أزمة دارفور وصولا إلى التوقيع على ما سميت وثيقة الدوحة للسلام عام 2011، كما تكرر في رعاية الحوار بين طرفي الانقسام الفلسطيني وامتد حتى إلى تسوية خلافات في اليمن والصومال وبين إريتريا وجيبوتي. كان النموذج الذي أرسى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني دعائمة يقوم على تحويل ثروات بلاده إلى وزن دبلوماسي دولي لا إلى سبب رفاهية لشعبه فحسب. وطبعا وفق مقاربات سياسية نادرة وتستدعي التأمل، لا سيما في ظل ما أدت إليه من مواقف تتنوع بين الرفض والتأييد. على أرض قطر أنشئت في عهده قاعدة الإعداد العسكرية التي تستضيف أكبر قوة أمريكية في الشرق الأوسط، وغير بعيد عنها استضافت الدوحة قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس. لكن ذلك وما قيل في شأنه من آراء متباينة لم يحل دون رفع شعارات تصفه بأمير المقاومة حين زار جنوبي لبنان عام 2010 ليتفقد القرى التي أعيد بناؤها بإسهام مالي قطري بعدما كانت قد دمرتها الحرب الإسرائيلية عام 2006، وهي خطوة فعل ما يشبهها لاحقا حين كان أول زعيم عربي يزور قطاع غزة في أعقاب العدوان الإسرائيلي عام 2012 ليعلن من هناك إطلاق مشاريع إسكان وتعمير بمنحة بلغت قيمتها 400 مليون دولار.
3: كنا نود لو أن بقية إخواننا كانوا معنا اليوم، فهم ولا شك يعلمون ما نعلم حول ما يجري في غزة وآثاره علينا جميعا حاضرا ومستقبلا.
2: غير جدير بالتجاهل والحال هذه أن دور الوساطة في الملفات العديدة والمعقدة ظل في منأى عن التأثير سلبا على ما تعتبره قطر مواقف مبدئية حيال قضايا كبرى، لا سيما قضية فلسطين، وإن اعتبرته مبررا لاحتفاظها بخطوط مفتوحة مع كل أطراف الصراعات في المنطقة بما فيها إسرائيل.
3: وأوصيكم بالثبات على الحق والاستقامة على طريقي مهما تبدلت الأيام والأحوال.
2: وصيته بالثبات على الحق سبق أن وجدت ترجماتها المبكرة كذلك في محطات تاريخية أخرى، لعل أهمها اندلاع ثورات الربيع العربي. هناك لم يعد السؤال متعلقا بالوساطة بين أطراف متنازعة، بل بالموقف من تحولات سياسية واجتماعية عميقة كانت تعيد رسم العلاقة بين السلطة والمجتمع في أكثر من بلد عربي، وإزاءها تبنى سياسات تؤيد صراحة حق شعوب هذه المنطقة في الحرية جانبا إلى جنب مع حقها في العيش الكريم.
3: نحن نؤمن بأن الوطن العربي جسد واحد يصلح الواحد من أقطاره بما يصلح به الجميع.
2: لم يكن مشروعه إذن مجرد مشروع تحديث اقتصادي بقدر ما كان في جوهره مشروع بناء هوية سياسية مستقلة، وذاك هو السر المعلن ربما للحضور المرموق الذي بلغته بلاده في عهده على المستوى الإقليمي كما الدولي. وهو إذ غادر منصبه عام 2013 فإنه لم يغادره إلا بعدما رأى الخيال الذي راوده قبل عقود وقد صار دولة راسخة، ثم إنه لا يرحل اليوم إلا بعدما شهد قطر في عهد ابنه وخليفته على صهوة الحكم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وقد أصبحت قوة تأثير يحتاج العالم دفء طاقتها كلما حلت على سكان فيه موجات الصقيع بقدر ما يحتاج ثقل وساطتها كلما ادلهم في بقعة منه ظلام الحروب.
1: أعود إلى ضيوفنا الكرام مرة أخرى، وكما ذكرنا العديد من الزوايا، العديد من المجالات التي أسس لها الأمير الوالد الراحل فيما يتعلق بنهضة قطر وعلاقاتها الخارجية. عندما نتحدث عن الشق السياسي سيد فالح ودبلوماسية قطر التي باتت نموذجا يقدم للعالم أجمع فيما يتعلق بقدرتها على تقريب وجهات النظر ومحاولة وبذل جهود إرساء السلام، كيف يمكن وصف الدور القطري من حيث جهود الوساطة التي لعبتها قطر في عديد من الملفات؟
0: بكل تأكيد السياسة والنهج القطري والسياسة الخارجية لدولة قطر عندما تولى الأمير الوالد رحمه الله مقاليد الحكم في البلاد وضع أسس وطرق واضحة، وكلف بكل من يعمل معه في هذا الاتجاه بأن يكون لقطر دور بارز في إرساء الأمن والسلام ومشاركة الآخرين كل ما يتعلق في الدولة سواء من طفرات اقتصادية أو طفرات في مجالات أخرى. قطر في النهج السياسي أصبحت محط إعجاب العالم كله، هناك دول أصبح بينهم حروب ومشاكل استطاعوا أن يحلوا بعض هذه الإشكاليات والمشاكل وإفساد ما قد يترتب على ذلك من حروب وقتل وتدمير من خلال الوساطة التي قامت بها دولة قطر. حتى وإن لم يكن هناك بروز للدولة القطرية في إشكاليات، هناك محاولات لجمع الفرقاء في دولة قطر في كل أصقاع الأرض بلا استثناء في المنطقة أو على المستوى الدولي، كان هناك حضور بارز لدولة قطر من أجل الأمن والسلام والتنمية التي هي في الأساس مطلب لكل شعوب العالم وحكامه، وبالتالي عملت قطر على تأسيسه والعمل عليه. دارفور وما قامت به من عملية سلام، فيما يتعلق بجمع الفرقاء في لبنان بعد إشكالية كبيرة ضجت بلبنان وبالمنطقة المحيطة به، الوقوف مع الشعوب أينما كانوا وأينما وجدوا نصرة للحق وقضايا الحق. عندما نتحدث على كل الأزمات التي مرت بها دولة قطر وكانت وسيطا وشريكا فيها، قامت بإيصالها إلى بر الأمان وإلى حلها من جذورها، كما أن قطر تساهم في أكثر الجهات الأممية في العالم بدفع الكثير من المبالغ لإرساء الأمن والسلام ومساعدة الدول الأكثر إلحاحا لطلب المساعدة من خلال منظمات دولية وهيئة الأمم المتحدة. أيضا عندما نتحدث على الإشكاليات في المناطق فيما يتعلق بين دول الخليج والمناطق التي تحيط بها سواء دول عربية وغير عربية، دائما قطر تحاول نزع الفتيل ودائما تقول الحوار هو الحل الأمثل والسبيل الوحيد الذي من الممكن أن يجنب المنطقة آثار حروب مدمرة الكل
4: فيها خاسر، وقد حقق ذلك سمو الأمير حتى أن الأزمات التي كانت تمر بها قطر كانت تخرج منها أقوى مما كانت عليه، وذلك برسم السياسة الواضحة والعمل الجاد من أجل أن تتبوى قطر المكانة التي بالفعل استحقتها.
1: واللافت هنا أن هذا الدور تمسكت به قطر حتى وإن كانت أحد المتضررين، ولنا في مثال هذه الحرب الإيرانية الأمريكية مثال واضح وصارخ في هذا الإطار، ولكن ظلت كما يقول القطريون كعبة المضيوم.
4: نعم، وهذا هو ما استمر عليه، وهذا في كلمة عندما

0: تنازل عن الحكم. سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد الأمير الحالي بقي مع سمو الأمير ينهل من علمه وتجاربه وحكمته وسياسته، وظل وليا للعهد لما يقارب العشر سنوات منذ عام 2003 حتى عام 2013، عندما تنازل سمو الأمير في حركة نادرة الحدوث على المستوى العالم، وتنازل من الحكم وألقى كلمة وخطاب جميل ما زال يلامس وجدان كل قطري وأبناء المنطقة بشكل عام، وأوصى بالثبات على الحق والاستقامة على الطريق مهما تبدلت الأحوال والأيام، لأن الحق أبلج وطريقه واضح ولا أحد يستطيع تجنبه، وهذا ما سار عليه خير خلف لخير سلف. نسأل الله لهم التوفيق والاستمرار من أجل البقاء على ما كانت عليه بإذن الله لعقود طويلة.
1: سيد جابر الحرمي، أيضا لم يكن الاستثمار في الإنسان غائبا عن تلك الرؤى التي حملها الشيخ حمد فيما يتعلق بنهضة قطر، وهنا تحديدا يبرز قطر فاونديشن أو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والتي أيضا شهدنا فيها دورا بارزا لسمو الشيخ موزة فيما يتعلق بالاطلاع بهذا الدور في هذه المؤسسة التي يبدو أنها كانت ولا زالت في هذا الهدف وهذه الرؤية ترتبط بالاستثمار في الإنسان ليس فقط داخل قطر. نتحدث عن هذا النموذج كذلك.
2: أولا، التعليم بصورته الشمولية كان أولوية بالنسبة للأمير الوالد رحمه الله وغفر له. كان منذ اللحظات الأولى كان التعليم يشكل له هاجسا ومنطلقا لإحداث نقلة نوعية في المجتمع، لأنه لا يمكن بناء مجتمع ولا يمكن القيام بنهضة لأي أمة كانت إذا كانت متخلفة تعليما. لذلك كان هناك مسارين، مسار التعليم الرسمي الحكومي ومسار التعليم الخاص، وهذين المسارين انطلقا معا. على صعيد التعليم الحكومي أسس المجلس الأعلى للتعليم بهدف تطوير التعليم والخروج عن نمطية المناهج والتفكير والإدارة وما إلى غير ذلك، ووضع على المجلس الأعلى للتعليم سمو ولي العهد آنذاك سمو الأمير الشيخ تميم بهدف إحداث نقلة نوعية في كل مسارات التعليم. في الجانب الآخر أيضا أوجد مؤسسة قطر التي شكلت البذرة الأولى لتأسيس تعليم نوعي، تعليم جامعي نوعي، وليس فقط تعليما على صعيد الجامعات، إنما أيضا توسعت هذه الدائرة لتشمل البحث العلمي، وهي بالمناسبة من القطاعات المهملة على الصعيد العربي. جانب البحث العلمي ربما لم توليه الدول العربية كثير من الاهتمام، أتت قطر ومن خلال هذه المؤسسة، مؤسسة قطر، أن تبني هذا الصرح، أن تؤسسه وأن تستقطب الجامعات، وليست أي جامعات، الجامعات أفضل الجامعات في تخصصات معينة. انطلقت بجامعة أو جامعتين، ثم اليوم نحن نتحدث عن أكثر من قد 10 جامعات.
1: هذا مشروع بدأ مبكرا جدا في 95،
2: في 95 بدايات تولي سمو الأمير الراحل حمد بن خليفة، بدايات في 95 عندما تولى كانت مؤسسة قطر انطلقت، وهي احتفلت في العام الماضي ب30 عاما. هذين المسارين بالمناسبة اليوم ونحن نرى مخرجات التعليم عندنا، التعليم أصبح يتصدر المؤشرات العالمية، سواء كان جامعة قطر، سواء كان تعليمنا في مراحله الدراسية ما قبل ذلك، أو ما يتعلق على صعيد البحث العلمي، المراكز البحثية. اليوم مؤسسة قطر لم تعد اليوم حتى مستشفى سدرة اللي هو جزء منه أيضا جوانب بحثية تتعلق في جانب الطب الجيني وما إلى ذلك. لذلك اليوم هذه المؤسسات التي بذرها وغرسها الأمير الوالد هي تعطي ثمارا في تكوين الشخصية القطرية، في بناء هذه الكوادر التي اليوم تتصدر المشاهد في كل الواجهات، هي التي تدير، هي التي أصبحت تنفذ، تقود المبادرات، أصبحت تتولى، ليس فقط بالمناسبة اليوم الكثير من هذه القيادات تثري الساحة المحلية وأصبحت تستفاد منها أيضا خارجيا.
1: وصلنا إلى رأس الساعة، مستمرون معكم مشاهدينا في تغطيتنا لوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 74 عاما. حيث أعلن الديوان الأميري القطري الحداد العام في كافة أنحاء الدولة لمدة 4 أيام اعتبارا من اليوم. وقال الديوان الأميري إن صلاة الجنازة ستقام بعد صلاة المغرب اليوم في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب قبل أن يوارى جثمانه الثرى في مقبرة لوسيل. كما أعلن أن الأمير أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني سيستقبل المعزين من قادة الدول والأسرة الحاكمة والأعيان والمواطنين في قطر في لوسيل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء. معنا الآن من الدوحة مراسلة الجزيرة سارة رشيد التي تتابع مراسم وبروتوكولات المتعلقة بمراسم العزاء. سارة،
3: نعم ميادة، إذن كما ذكرت سابقا الديوان الأميري أعلن عن تفاصيل تتعلق بالبروتوكول بروتوكول العزاء، وأن صلاة الجنازة ستكون بعد صلاة المغرب في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب، ثم ستتم مراسم التأبين تأبين الأمير الوالد في لوسيل. كما أعلن الديوان الأميري أن أمير البلاد سيستقبل الوفود المعزية في قصر لوسيل لمدة 3 أيام ابتداء من يوم غد الاثنين، بدء الحداد من اليوم طبعا في الدوائر الرسمية إلى الأحد القادم، ويمكنك رؤية الأعلام منكسة على ديوان الأميري. وكانت عدد من الدول طبعا قد بدأت ببعث التعازي في وفاة الأمير الوالد المغفور له بإذن الله، منها باكستان، مصر، العراق، ليبيا، الإمارات ودول عديدة. أريد أن أذكر كذلك ميادة أن الأمير الوالد كانت له إنجازات عديدة، كان أبرزها إطلاق نهضة قطر، نهضة اقتصادية كبرى اعتمدت على تطوير الغاز الطبيعي المسال، تأسيس مؤسسة قطر، دعم التعليم، البحث العلمي من خلال المدينة التعليمية، من خلال الابتعاث. كما شهدت قطر في عهده تطويرا واسعا للبنية التحتية، تعزيز لدور قطر الدبلوماسي في حل النزاعات الإقليمية، توسيع خدمات الرعاية الصحية والتعليمية. الأمير الوالد في حكمه كان هناك تحول لدولة قطر، كانت لاعبا إقليميا ودوليا بارزا، وفترة حكمه كانت مرحلة تحول كبيرة في تاريخ البلاد لمدة أو قرابة 18 عاما رسخ فيها الأمير الوالد سياسة خارجية نشيطة، جعلت قطر وسيطا دبلوماسيا في عدة أزمات إقليمية، وسطات في ملفات عديدة منها القضية الفلسطينية، قطاع غزة، لبنان، دارفور، اليمن وغيرها من الملفات. عزز شراكات قطر مع قوى إقليمية ودولية، وسع استثمارات خارجية عبر جهاز قطر للاستثمار، عزز حضور قطر الاستثماري وعلى خريطة العالم. الأمير الوالد دعم استخدام القوى الناعبة، اهتم بالتعليم كما ذكرتم آنفا، الإعلام، الرياضة، ساهم في توسيع برامج مساعدات إنسانية تنموية لدول أقل دخل، وعزز صورة قطر كمركز للحوار الدولي والدبلوماسية. باختصار، نقل قطر من دول إقليمي محدود إلى لاعب دولي مؤثر يعتمد على الوساطة والاستثمار والقوة الناعمة كأدوات رئيسية لنهضة هذه البلاد. بفقدان الأمير الوالد أمير دولة قطر، الشعب سواء الشعب القطري وكل من هو مقيم على هذه الأرض يشعر بالحزن والغصة الشديدة لفقدان مثل هذه الشخصية الفذة التي لا يمكن أن تتكرر في التاريخ، لما كان له من أثر إيجابي على كل من على هذه الأرض. نعم ميادة.
1: وفي هذا الإطار سارة، كيف كان بالفعل وقع الخبر؟ كيف رصدت أجواء الحزن في الشارع القطري عموما وعلى منصات التواصل؟ كيف يبدو ذلك الحزن العميق الذي عبرت عنه؟
3: نعم، حقيقة تشهد مواقع التواصل الاجتماعي العديد العديد من الكلمات المؤثرة في وداع الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني، لما له من أثر كبير على معظم الشباب وحتى من جيلنا في في في في فيما يختص ب التعليم، النهضة في مجالات اقتصادية، أن يغير من وجه قطر عبر الخارطة العالمية ويكون لها دور إقليمي بشكل أوسع، فتح لنا أبواب كثيرة سوف نفتقده كثيرا، لأن لما له من دور بالفعل فاعل. قد ذكر زميلي يمكن أحمد الجاسم سابقا، الوالد كان والدا حقا، كنا نشعر أنه يعرفنا فردا فردا في الدوحة، عند لقائه هو من يبدأ بالحديث معك، هو من يتقرب وقد قد يفتح حوارا كان قريبا منا جدا، قريبا من الشارع القطري، نتمكن من التواصل معه بشكل مباشر لما له من تواجد كبير في كافة المجالات، في كافة المناسبات.

0: مسؤوليات التي تولاها الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني.
1: والله يعلم أنني ما أردت السلطة غاية في ذاتها، ولا سعيت إليها من دوافع شخصية، بل هي مصلحة الوطن أملت علينا أن نعبر به إلى مرحلة جديدة.
2: إنه الرجل الذي قاد قطر إلى مرحلة جديدة من تاريخها، الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني، أمير دولة قطر السابق وأحد أبرز قادتها في العصر الحديث. ولد الشيخ حمد في يناير 1952 بالدوحة ونشأ فيها، درس في كلية ساندهيرست العسكرية البريطانية وتخرج عام 71. بعد عودته قاد مرحلة طويلة من إعادة هيكلة وتحديث القوات المسلحة القطرية عدة وعتادا، متدرجا حتى رتبة لواء. بعد مبايعته ولي للعهد عام 1977 ورئاسته للمجلس الأعلى للتخطيط عام 89، تسلم مقاليد الحكم عام 1995 لتبدأ خطة بناء شاملة. فخلال فترة حكمه تضاعف الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 24 مرة، وارتفع الناتج المحلي للفرد نحو 6 مرات، وبدأ تصدير الغاز المسال عام 1996 لتصبح قطر عام 2006 أكبر مصدر له في العالم. على المستوى الداخلي اتسم عهد الأمير الوالد بإصلاحات هيكلية، إذ رفعت الرقابة عن الصحافة وألغيت وزارة الإعلام وانطلقت قناة الجزيرة عام 96. كما أرسى الأمير الوالد دعائم المشاركة الشعبية عبر انتخابات غرفة التجارة والانتخابات البلدية عام 99 التي صوتت فيها المرأة لأول مرة، وصولا لإقرار الدستور الدائم عام 2004. خارجيا تسعى الحضور الدبلوماسي لدولة قطر في عهده، وتبنت سياسة خارجية نشطة جعلتها طرفا في جهود الوساطة وتسوية النزاعات في عدد من الملفات الإقليمية والدولية، من لبنان إلى السودان واليمن، وصولا إلى الوساطات في دارفور وأفغانستان. هذا الحضور السياسي والاقتصادي غير التقليدي ترجم بوضوح في ديسمبر من عام 2010، حين فازت قطر بحق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022. وفي 25 من يونيو عام 2013 اختتم الشيخ حمد بن خليفة مسيرته في السلطة بقرار استثنائي تمثل في تسليم مقاليد الحكم لولي عهده الشيخ تميم بن حمد الثاني، تاركا وراءه إرثا تنمويا ودستوريا أعاد رسم خارطة البلاد وثبت اسمها في التاريخ الحديث.
0: أعود وأرحب بضيوف التغطية هنا في الاستوديو، السيد فالح حسين الهجري رئيس تحرير صحيفة العرب، ودكتور جاسم السلطان الكاتب والمفكر المهتم بقضايا النهضة، والسيد جابر الحرمي رئيس تحرير صحيفة الشرق القطرية. أهلا بكم مرة أخرى جميعا. سيد جابر، استطرادا لما كنا نتحدث عنه، لربما لا نريد أن نغفل كذلك الرؤية المستقبلية الاستشرافية المتعلقة بدور المرأة القطرية، وهنا تحديدا نستطرد فيما يتعلق بدور سمو الشيخة موزة التي تترأس مجلس إدارة مؤسسة قطر.
3: نعم، عندما أنشئت مؤسسة قطر منذ 95 كانت الثقة والإسناد لصاحبة السمو الشيخة موزة، التي ولله الحمد استطاعت أن تنتقل بهذا المشروع الذي قاده الأمير الراحل، واستطاعت أن تتوسع بهذه الدائرة، دائرة مؤسسة قطر، بصورة نموذجية جدا، ليس فقط على صعيد الجامعات، إنما كانت هناك مبادرات أخرى طرحتها صاحبة السمو، من بين ذلك مناظرات قطر على سبيل المثال، التي تعد واحدة من النموذج لتكوين الشخصية القطرية، أو من يلتحق بهذه المناظرات في إدارة الحوار، في الانفتاح، في العقلانية، إلى ما إلى ذلك. مشروع صلتك الذي أيضا واحد من المشاريع الذي يتبع مؤسسة قطر فيما يتعلق هنا. مؤسسة قطر لم تعد فقط تقدم خدماتها لمن يعيش في دولة قطر، إنما انطلقت أيضا لعالمها العربي. مشروع صلتك الذي يسعى إلى توفير فرص وظيفية للشباب العربي، من الشباب ومن الفتيات، سعيا لتأكيد على الجهد الموحد ودعم الكفاءات على الصعيد العربي. سموه الشيخة خلال فترة توليها منذ تأسيس مؤسسة قطر إلى هذه اللحظة استطاعت أن تنتقل بهذه المؤسسة في محطات

0: نموذجية كبيرة أصبح لمؤسسة قطر في جانب البحث العلمي، الجامعات، استقطاب القيادات، فتح آفاق جديدة أمام الإبداع والابتكار، موضوع التوسع على صعيد المؤسسات داخل مؤسسة قطر، لها الفضل بعد الله عز وجل ودعم الأمير الوالد في أن تصل مؤسسة حمد إلى ما وصلت إليه،
1: وظلت هي دائما الدعم أيضا والسند،
0: وهي هي السند للأمير الراحل في خطوات كثيرة على صعيد التعليم وإحداث نقل نوعية في هذا الملف تحديدا الذي يمثل ملفا حيويا لأي أمة تريد النهوض وتريد أن تنتقل إلى مصاف الدول الكبرى.
1: وفي هذا الإطار أيضا أهمية رسالة حضور المرأة القطرية في المحافل الدولية، أيضا كنا نشاهد ذلك بشكل واضح.
0: وبالمناسبة أيضا المرأة لم تغب عن سواء كان في التعليم، غفر الله لها شيخ المحمود كانت وزيرة للتعليم، اليوم الأستاذة لولو الخاطر التي تتولى وزارة التعليم، على الصعيد أيضا الدبلوماسي هناك حضور كبير للمرأة القطرية في قطاعات الثقافة، الفكر، الاقتصاد، في كثير، الصحة، في ربما مراحل دقيقة كانت في أزمة كورونا كان من يقود الملف الصحي هي سيدة وثقت بها القيادة، وثق بها المجتمع، واستطاعت أن تدير هذه الأزمة بكثير من الحكمة. ثقة القيادة بالمرأة القطرية تماما توازي كما هو الحال بالنسبة للشباب وبالنسبة للقيادات الشابة في مختلف المناصب والواجهات.
1: دكتور جاسم، تلك الرؤية الاستشرافية فيما يتعلق، عذرا منك، يبدو أنه انضم إلينا الآن من صلالة أيضا الدكتور يوسف بن علوي بن عبد الله وزير الخارجية العمانية السابق، أهلا بك ضيفنا الكريم، وأيضا أترك لك المجال لتقديم واجب العزاء وكذلك الحديث عن كيف كان ذلك الأثر للأمير الوالد حمد بن جاسم، عفوا حمد بن خليفة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم افتح علينا الاتحاد وارحمنا وارحم صاحب السمو الأب لنا نحن جميعا الخطرين في الخاص، فقدنا كل من رجال المنطقة الكبار، ولكن إن الله وإنا إليه راجعون. نسأل الله لحفظنا كل رب العالمين.
1: نعم سيد يوسف، عندما نتحدث عن أثر العلاقات القطرية فيما يتعلق بالسياسة الخارجية لقطر، والتي أيضا هي ترتبط بسياسة خارجية خليجية عموما، كيف يمكن وصف ذلك الأثر السياسي الذي تركه الأمير الوالد؟
2: الحمد لله. نعم، لكن كانت قطر في الصف الأول في معالجة قضايا سياسية وغير سياسية، وكان المرحوم رحمة الله عليه يستمع بكل تفكيره ويشارك بطريقة قوية هي التي مكنت مجلس التعاون في استجابة لكثير من المشاريع المشتركة في مجلس التعاون. ولكن عوضنا المولى عز وجل قاد في قطر يأثر في الحدث، ولا الحدث لا يأثر فيه كثير من المواقع والأيام والسنين، لكننا صابرون إن الله سبحانه وتعالى يضع البركة في سمو الأمير تميم بن حمد ونحن على استعداد كامل في أن على العهد معهم في في كل خير وفي كل توجه خاصة في هذا الوقت وفي قبل من الأوقات. لا يمكن أن ننفرد إلا برأي من سمو الأمير الوالد في أوقات الشدائد. والحمد لله رب العالمين.
1: سيد يوسف،
2: ماذا نقول؟
1: إن أردنا أن نصف ما أسس له الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني فيما يتعلق بالسياسة الخارجية القطرية كنموذج، خاصة فيما يتعلق على المستوى الدبلوماسي، كيف يمكن وصف السياسة الخارجية القطرية؟
2: الوصف سمو المرحوم الأمير الوالد كان يصف الحياة قبل ما يصف الأحداث. والأحياء هي قطعة من شجاعة الشجعان، وهكذا كان رحمه الله، لأنه على هذا القادر.
1: شكرا جزيلا لك سيد يوسف بن علوي، وزير الخارجية العماني السابق، حدثنا من صلالة. انضم إلينا هنا في الاستوديو السيد أحمد الشيخ، مدير الأخبار السابق في قناة الجزيرة. أهلا بك سيد أحمد. واسمح لي قبل ذلك، كنت قد بدأت الحديث مع الدكتور سلطان فيما يتعلق ب جاسم سلطان فيما يتعلق ب عندما نتحدث عن ملامح النهضة، وعن عندما نتحدث عن الفكر النهضوي عموما، هل من الضرورة بمكان أن يتميز الشخص بمواصفات مختلفة تجعله يستطيع أن يستشرف المستقبل وبالتالي يراهن عليه؟
3: ما في شك، وقضية صناعة فكرة أو رؤية للعالم اللي يحيط بنا تحتاج رؤية للعالم، تحتاج رؤية للإقليم، تحتاج رؤية للذات، وهذه تبنى على إن صح التعبير مساحتين. المساحة الأولى اللي هي المعلومات الموضوعية عن القدرات وعن الإمكانيات وعن ما يحدث. القدرة الثانية قدرة خيال، أن يتصور الإنسان العالم الأفضل الذي يحلم به. نجاح القيادات الأساسي هو في أن تعمل جسر بين هذا الواقع وبين هذه الأحلام اللي موجودة. أنا أعتقد بهذا المعيار الأمير الوالد عليه رحمة الله كان من الشخصيات المميزة اللي يمكن ضرب المثل فيها، لشخص يمتلك رؤية، يمتلك حلم، واستطاع أنه يضع في الواقع اللبنات الأساسية للانطلاق في اتجاهه. هذا المعيار معيار أساسي جدا في النظر للقيادات وحجم القيادات ووزن القيادات. هناك مجتمعات فيها الإمكانيات، فيها الطاقات، لكن ليس فيها القيادات التي تصنع حلم وتقود البلاد إليه. وهناك مجتمعات صغيرة جدا لكن قيادات تمتلك الحلم، تمتلك الرؤية، واستطاعت أن تصنع من لا شيء شيء كبير جدا. الأمير يصنف في هذه الخانة، يعني بلد صغير بسكانه، بمساحته، بالوضع الجغرافي الصعب اللي موجود فيه، بالوضع العالمي اللي موجود فيه، أن تبحر بهذا المركب في اتجاه وبوصلة صحيحة يحتاج إلى كثير من الخيال وكثير من العمل العاقل. فالحكمة والقيادة اتسمت بهذه البيزات الأساسية اللي جعلته شخصية مميزة بين أقرانه.
1: لنسأل أكثر عن شخصية الأمير الوالد، معنا الآن من عمان الأخضر الإبراهيمي، وزير الخارجية الجزائرية الأسبق والمبعوث السابق للأمم المتحدة. أهلا بك ضيفنا سيد الأخضر. بالفعل كيف يمكن وصف شخصية الأمير الوالد الراحل، وكيف أسس لما يتعلق بنهضة قطر على مستوى السياسة الخارجية وأيضا دورها على مستوى العالم؟
4: مساء الخير.
1: مساء النور.
4: وتحياتي لأبناء الشعب القطري والشعوب العربية في هذه الظروف المؤلمة بوفاة سمو الشيخ حامد. وأتوجه قبل كل شيء بالتعازي الحاضة السابقة لصاحب السمو الأمير تمام وإلى سمو الشيخة موزة بنت مسند وإلى أولاد سمو الأمير الراحل وأحفاده وأبناء وأهل

0: أقاربه والشعب القطري كله بأحر التعازي. رحم الله الفقيد وتغمده فسيح جنانه، ولكم جميعا الصبر والسلوان من عنده تعالى.
1: سيد الأخضر، ما الذي ميز شخصية الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني فيما يتعلق بالسياسة القطرية على مستوى المحافل الدولية؟
0: يعني أنا عرفته وزيرا شابا للدفاع في مطلع السبعينات، وعرفته أميرا لقطر، ثم عرفته أمير والد قبل سنتين أو ثلاثة، اللي هو كانت آخر لقاء معه. يعني كان أولا مهتم اهتمام شديد جدا بالعالم العربي وبما يجري حوله في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا، وكان أظن أنه كان يتميز بجرأة وخيال كبير جدا. سمعت قبل قليل ناس على الجزيرة يتكلمون عن أحلامه الكبيرة، يعني مثل بسيط جدا، أنه بلد مثل قطر تفكر في أنها تدعي الكرة العالمية وتنظمها وتنجح في أنها تخلق كأس عالم عالمي من أجمل ما عرفه التاريخ العصر، يعني استمتعنا بكرة القدم التي قدمتها قطر قبل أربعة سنوات. وما تأخذنيش إذا قلت على أنه يعني ما شاهدناه في قطر الصغيرة، يعني لم نشاهده هذه الأسابيع اللي مرت في ثلاث دول كبيرة: الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. كان يعني طموح، فخور بقطر وبالخليج وبالعالم العربي، وكان حريص على أنه تكون لقطر علاقات مميزة مع جيرانها غير العرب، يعني بما فيها يعني إيران وتركيا وباكستان. أنا كنت مثلا في أفغانستان كممثل للأمم المتحدة، ورأيت دولة قطر كيف يعني في وقت من الأوقات أصبحت هي المركز الرئيسي الذي كانت تعالج فيه القضايا الأفغانية. وهذا بفضل الشيخ حمد الله يرحمه، وبفضل الشيخ تميم الذي واصل ويواصل سياسة الأمير الوالد بنجاح كبير جدا. فرحمة الله على الفقيد وتغمده فسيح جنانه، ولكم جميعا الصبر والسلوان.
1: بارك الله فيك، الشكر الجزيل لك السيد الأخضر البراهيمي، وزير الخارجية الجزائري الأسبق والمبعوث السابق للأمم المتحدة. معنا الآن من بغداد الدكتور محمود المشهداني، رئيس البرلمان العراقي السابق. دكتور محمود، أهلا بك. بداية أترك لك المجال بطبيعة الحال لتقديم واجب العزاء، ونتحدث تحديدا كيف أسس الأمير الوالد لشكل العلاقة مع العراق والمحيط العربي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. نعزي الشعب القطري أولا، ونعزي عائلة الأمير بفقدان علم من أعلام السياسة في المنطقة الشيخ حمد رحمه الله تعالى. وأقول للشيخ تميم الذي يخلف مثلك ما يموت إن شاء الله تعالى. وفيما يخص ذكرياتنا مع الشيخ الوالد الله يرحمه تتلخص في نقطتين. السياسة القطرية سياسة تجمع بين الثوابت القيمية في السياسة وبين السياسة الواقعية، بمعنى دائما سنوا سنة حسنة في قطر، وهم أن يكونون دائما جزء من الحل وليس جزء من المشكلة في أي مكان، في اليمن وفي السودان وفي المغرب العربي وكذلك في العراق اللي هو طبعا جزء من المشاكل التي حدثت بعد 2003. الموقف القطري دائما يشار إليه بالبنان بأنه موقف عروبي، موقف قيمي، بنفس الوقت هو مرن ويجد الحلول لا فقط يعطي النصائح. تتميز السياسة القطرية الخارجية خصوصا بأنها تقدم النصيحة للحاكم في أي مكان بأنه ماذا عليه أن يكون، وبنفس الوقت هي تقف مع مصالح الشعوب دائما وأبدا. والذي يقف مع الشعوب دائما هي السياسة الواقعية والسياسة التي تمزج بين الواقعية والقيمية. ولذلك كانت مواقف الشقيقة قطر من الموقف العراقي عموما بعد 2003 تتميز بإبداء النصح بالابتعاد عن الطائفية ودعم النظام السياسي الجديد والتعايش السلمي. بنفس الوقت كانت تؤشر بعض الأخطاء والخلل هنا وهناك وتقدمهم بشكل نصائح، إضافة إلى أن كانت مستعدة دائما لأن تكون جزء من الحل في أي مشكلة قد نتعرض لها.
1: هل يمكن القول أننا أمام نموذج بالفعل فيما يتعلق بدبلوماسية الوساطة بات عنوانه العريض أيضا هذا الدور القطري؟
2: يعني قطر في أعقد مشكلة موجودة هي مشكلة غزة ومشكلة لبنان سابقا ومشكلة سوريا. نجد أن موقفها دائما نصيحة للحاكم بأن يفعل كذا وكذا ولا يفعل كذا وكذا، وبنفس الوقت هو دعم المطالب الشعبية وأن يكون مع أهله دائما وأبدا، مع الشعب دائما وأبدا، واللي يتحزن بالشعب دائما هو يكون على حق وعلى صواب، مع النصيحة الهادئة، النصيحة الصحيحة، النصيحة المخلصة التي تكون مستعدة للتضحية من أجل تنفيذها. مواقفهم المواقف القطرية في مسألة غزة لا يعلى عليها، بل هي مسحت كثير من سيئات بعض الدول التي كنا نظن أنها سوف تقف مع القضية الفلسطينية، وكانت تتعرض خصوصا في الجزيرة. يعني أبسط مثال، الجزيرة قضحت في غزة تضحيات واستمرت على نفس في كشف العورات ما يمكن أن يقوم به العدو تجاه أهلنا في غزة. هذا موقف إلى حساب، هذا موقف ليس بدون ثمن، ولكن أن تتحمل الثمن من أجل المبدئية ومن القيمية التي تتمتع بها هذا ما يعني مثار عز وافتخار حقيقة. الشيخ الوالد هو من أسس هذه السياسة أن تكون دائما وأبدا قطر جزء من الحل وليس جزء من المشكلة، مع مراعاة المصالح الداخلية والخارجية وبدون أن تتأثر يعني. وكانت دائما لديها خطوط حمراء تجاه القضية القيمية لا تتعدى ولا تتجاوز، ودائما في خانة القيم العالمية والإنسانية الكبرى. ولذلك كانت دائما السياسة القطرية محل اعتزاز وانبهار أحيانا وتضحية، أيضا تضحية في المالي وفي المواقف ورأينا الموقف الأخير في الحرب الدائرة الآن التي تخوضها أمريكا ضد الجارة إيران، كيف أن قطر تتعرض أحيانا للأذى والتهديد بنفس الوقت هي تستمر في موقفها المبدئي في أن تجد حل وأن تحل.

0: حاول أن تهدئ الموضوع وأن تدعو إلى الحل السلمي وأن تجد حلول لإنهاء الأزمة مع الأذى الذي تتعرض له. ها هنا هي المبدئية، ولذلك نعتقد أن السياسة القطرية الخارجية هي مدرسة خاصة تسمى المدرسة القطرية السياسية القطرية في السياسة الخارجية، يجب أن تدرس هذه. ولذلك نعتقد أن الوالد هو من أرسى هذه السياسة، والابن الأمير الخليفة خليفة أبيه سار على نفس المنهج، ولذلك نحن نشعر حقيقة كسياسيين وكقادة أن هذه السياسة ينبغي أن تعمم وأن تكون هي منهج للسياسات التي تنتهج في كل المناطق ذات النزاع، سواء في سوريا أو في العراق أو في لبنان أو في فلسطين أو في اليمن أو في السودان.
1: شكرا جزيلا لك من بغداد الدكتور محمود المشهداني رئيس البرلمان العراقي السابق. معنا الآن من بيروت السيد فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق. أهلا بك سيد فؤاد، وطبيعة الحال كنا شاهدنا في الصور التي لا تزال تظهر على الشاشة تلك اللقاءات التي جمعتك بالأمير الراحل، مناقب الأمير الراحل، العلاقة كيف كانت معه وحجم الفقد؟
2: بداية تحياتي لكم، ودعيني أتوجه بالتعزية الحارة إلى صاحب السمو الأمير تميم بن حمد بوفاة والده، وأن أتوجه أيضا إلى زوجته السيد الشيخ موزة بالتعزية الحارة لفقد هذا الرجل الكبير، وأيضا إلى الشعب القطري الذي فقد رجلا كبيرا استطاع أن يقوم بمبادرات كبيرة جدا مكنت قطر من أن تحتل مركزا متميزا لها في بين دول الخليج العربي وأيضا بين الدول العربية وفي العالم، وحيث استطاع أن يحقق لها إنجازات كبرى على أكثر من صعيد. لقد تسنى لي في الحقيقة وعلى المدى طوال الفترة التي كنت أشغل فيها منصب رئاسة الحكومة اللبنانية في حكومتين متتاليتين أن أكون على تواصل مستمر مع صاحب السمو الشيخ حمد، وبالتالي كانت هناك مناسبات كثيرة فعليا عبر فيها الشيخ حمد عن تأييده ودعمه للبنان في أكثر من مناسبة، وتميزت ذلك أيضا في الدعم الذي قدمه الشيخ حمد من أجل إنهاء حالة الحرب التي سادت بسبب الحرب التي شنتها إسرائيل بعد العملية العسكرية التي قام بها حزب الله. فبالتالي كان لهذا الدور الذي تولاه أيضا بالنيابة عن الأمير الشيخ حمد بن جاسم، والذي قام بترأس الوفد الذي ذهب إلى نيويورك لأيضا دعم موقف لبنان في التوصل إلى القرار 1701، ومن ثم أيضا فيما قام به سمو الأمير من دعم للبنان من أجل أن يتخطى المشكلات التي نجمت عن هذا الاعتداء الغاشم التي قامت به إسرائيل في العام 2006 في تموز وآب من عام 2006 في تقديم الدعم المادي من أجل إعادة الإعمار. كذلك أيضا في أنه وقف إلى جانب لبنان من أجل الدعوة إلى المتحاورين اللبنانيين بعد العملية العسكرية التي قام بها حزب الله والأحزاب المتضامنة معه في الاعتداء على مدينة بيروت، وبالتالي استضاف الشيخ حمد المتحاورين اللبنانيين وقام بكل الجهود اللازمة بنفسه حتى استطاع أن يوفق بين الأطراف وأن يصل إلى التسوية التي وقعت في الدوحة. هذه نبذة بسيطة من الأعمال، لا بد لي من أن أيضا أن أذكر بشيء على بغاية الأهمية، وهو التمني الذي كنت تمنيت على سموه أن يتبنى إعادة بناء وترميم المكتبة الوطنية.

0: في لبنان في بيروت. وبالتالي هو تبنى إشادة هذا الصرح الثقافي الهام في لبنان، وحيث حرص في فترة من الفترات أن تقوم السيدة موزة بالحضور إلى لبنان لوضع حجر الأساس لإقامة هذا الصرح الثقافي الكبير في لبنان. أقول أيضاً هذا الكلام أقول هذا الكلام لأبين الدور الكبير الذي اطلعت به قطر في دعم لبنان وفي الوقوف إلى جانبه، وأيضا فيما كان يحرص عليه هو شخصيا من من من وقت إلى آخر لكي يبين مدى اهتمامه بمشكلات لبنان وبدعم أيضا اللبنانيين. ولا أنسى هنا الدعم الذي قدمته قطر برئاسة عندما كان سموه هو المسؤول في قطر للبنانيين الذين ازداد عددهم وأقدرهم بذلك على المشاركة في نهضة دولة قطر. الحقيقة مهما قيل عنه فهو قليل.
1: طيب سيد فؤاد، على مستوى أيضا هذه السياسات الخارجية القطرية، إن أخذنا بعين الاعتبار أن في نهاية الأمر السياسة مصالح، هل نجحت قطر في أن لا تمس بمصالح الدول الأخرى أو لا تنغمس أيضا في التجاذبات السياسية بما يضر بمصالح هذه الدول في حل تلك المشاكل والقيام بهذا الدور، دور الوسيط بنزاهة؟
0: بدون شك أن هذا الأمر الذي جرى تطويره من قبل سمو الأمير الوالد والذي حمل لواءه أيضا الأمير الشاب الأمير تميم بجعل قطر مكانا هاما وأساسيا للتوسط بين الكثير من الدول في النزاعات فيما بينها، ولا سيما في المسائل التي تتعلق بالمنطقة العربية وأيضا في مناطق أخرى بالعالم. استطاعت قطر أن تطور الكفاءات المحترفة من أجل أن تسهم في عملية الوساطة بين الدول، وهذا الأمر يعني شهدناه بنجاحات مختلفة التي تحققت، مما أكسب دولة قطر مرجعية وموئلا لمن يريدون أن فعليا أن يتقدموا باتجاه إنهاء إشكالات أو مواجهات بين دول عديدة. فهذا الأمر مشكورة دولة قطر ومشكور صاحب السمو الأمير تميم بأنه يتابع هذه العملية ويجعل شكرا. من قطر مركزا مهما في حل النزاعات.
1: شكرا جزيلا لك من بيروت السيد فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق. معنا الآن من الكويت السيد مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتية الأسبق. أهلا بك سيد مرزوق. أيضا لربما من المهم أن يعرف المشاهد كيف كان ينظر خليجيا لأدوار قطر عبر أميرها الراحل ولشخصيته وحضوره وتأثيره.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله، وإلى أسرة آل ثاني الكريمة، وإلى الشعب القطري الشقيق والعالمين العربي والإسلامي في وفاة الأمير الوالد شيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله رحمة واسعة. في الحقيقة أختي، يعني الحديث عن الأمير الوالد هو حديث عن قائد ارتبط اسمه بمحطات مفصلية ليس في تاريخ دولة قطر فقط، ولكن في العالمين العربي والإسلامي. الحديث عنه هو حديث عن شخصية كان لها أثر واضح في مسيرة التنمية والنهضة في قطر والمنطقة، وفي ترسيخ مكانة قطر إقليميا ودوليا. فقد آمن بأن بناء الدولة يبدأ ببناء الإنسان، وفي الكثير من اللقاءات الخاصة التي تشرفت بلقائه بها كان دائما يتحدث عن بناء الإنسان، وأن بناء الإنسان هو أساس بناء الدولة. فدعم التعليم والصحة والتنمية، وعمل على تحديث مؤسسات الدولة وتعزيز حضورها على الساحة الدولية. وانتقلت في عهده قطر نقلة نوعية على المستوى العالمي والدولي. أما أختي الفاضلة بالنسبة لنا في الكويت، فنحن يعني حزينون أشد الحزن فللأمير الوالد مكانة خاصة في قلوب كل الكويتيين لما عرفناه عنه من مواقف أخوية صادقة تجاه الكويت وشعبها. ولا يمكن لأي كويتي أن ينكر دور المغفور تجاه الكويت، الدور الإيجابي تجاه الكويت أثناء الغزو الغاشم على دولة الكويت. ولا يمكن أن ينسى أحد عندما فتح المغفور له قلوب أهل قطر قبل بيوتها لجميع الكويتيين أثناء الغزو. ولا يمكن أن تذكر العلاقات الكويتية القطرية دون استحضار الروابط التاريخية التي جمعت البلدين والتي تعززت في أصعب الظروف. حقيقة يعني لقد رحل الأمير الوالد أختي الفاضلة، لكن ما تركه من إرث سياسي وإنساني وتنموي سيظل حاضرا، وستبقى إنجازاته شاهدة على مرحلة مهمة من تاريخ قطر والعالمين العربي والإسلامي، كما ستبقى مواقفه الأخوية تجاه الكويت والخليج محل تقدير ووفاء من أبناء الشعب الكويتي والشعب الخليجي. وفي هذا المصاب الجلل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يغفر له ويرفع درجاته في عليين، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم لوطنه وأمته. كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ دولة قطر الشقيقة ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يحفظ الخليج وسائر دول مجلس التعاون الخليجي والعالمين العربي والإسلامي، وأن يديم المحبة والأخوة بين شعوبها وقيادتها. رحم الله الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وأحسن عزاء أهل قطر وعزائنا جميعا، وأطال الله في عمر صاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمد، وهو بإذن الله خير وخلف لخير سلف بإذن الله.
1: أريد أن أستفيد من وجودك معنا أيضا سيد مرزوق فيما يتعلق بكيف ساهمت قطر في نظرة العالم لمنطقة الخليج عموما.
2: بالتأكيد قطر يعني الإنجازات التي حققتها قطر هي إنجازات لا يفخر بها أبناء الشعب القطري فقط، نفخر بها كلنا كعرب وكمسلمين، وخاصة نحن في الكويت. فعلى سبيل المثال على الصعيد البرلماني، وأثناء ما كنت أترأس مجلس الأمة الكويتي، نجحت قطر لأن تكون أول دولة عربية تستضيف اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي في الدوحة في قطر، وكان من أنجح التجمعات برعاية سمو أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد، ونجح نجاح باهر في التنظيم. هذا فيما يتعلق في الجانب البرلماني الذي كنت شاهدا عليه، وأتشرف بأننا كنا على تعاون وثيق مع البرلمان القطري لإنجاح هذا الحدث، لأنه ليس مكسبا لقطر فقط، إنما مكسبا لكل دول الخليج ودول العالم العربي ومنها الكويت. وفيما يتعلق في المجالات الأخرى، جميع العرب والمسلمين نفخر باستضافة على سبيل المثال قطر لكأس العالم، التي لم يسبق لاستضافة قطر، لا قبل استضافة قطر ولا بعد استضافة قطر لهذه النسخة من كأس العالم أي نسخة أخرى تقارن فيها. وليس أدل على ذلك ما يقارن الآن بين كأس العالم في الولايات المتحدة وفي قطر. على الصعيد السياسي قطر أثبتت وجودها في منذ أيام وعهد سمو الأمير الوالد، وقد ورث هذا الإرث الشيخ تميم سمو الأمير حفظه الله ورعاه، بأن قطر دائما وسيط بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف في جميع الخلافات العربية أو الإقليمية أو الدولية. يكون لقطر دور إيجابي وحكيم في لملمة الصفوف وفي تخفيف الجراح وفي محاولة إيجاد مصالحات على أساس عادل. فقطر متميزة بتميز حكامها، واليوم يعني فقدنا جميعا كمسلمين وكعرب أحد القامات الرفيعة في هذا المجال، ولا نسأل له إلا الرحمة إن شاء الله، وأن يسكن الله فسيح جناته في عليين إن شاء الله.
1: اللهم أمين. شكرا جزيلا لك.
2: تسمحي لي أيضا، إذا تسمحي لي يعني بس أن أقول أن سمو الأمير الوالد رحمه الله لم يكن أميرا لقطر فحسب، بل كان في وجدان الكثير من أبناء الخليج وأبناء الوطن العربي أبا وقائدا وحكيما، وكل من حظى بلقائه

0: أدرك أنه أمام رجل يسمع أكثر مما يتحدث، وقد شاهدتها بنفسي، ويمنح من نصحه وحكمته ما يبقى أثره في النفوس. وكثيرا ما كنا نستمع إلى كلماته وتوجيهاته في مناسبات متعددة، فكانت تنبع حقيقة من قلب محب وعقل راجح وحرص صادق على الإنسان وعلى تماسك البيت الخليجي ووحدة صفه. فرحم الله الشيخ حمد وأسكنه فسيح جناته.
1: شكرا جزيلا لك سيد مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي الأسبق. أعود إلى ضيوفي هنا في الاستوديو وأرحب مرة أخرى بالسيد أحمد الشيخ. أطلنا البقاء دون أن نطرح عليك تساؤلا، ولكن حديث الإعلام هو الحديث الذي نخوضه معك فيما يتعلق بهذه التجربة، شبكة الجزيرة من حيث الفكرة والرؤية حتى التنفيذ، أشهر معدودة لتظهر إلى العالم في 96، ولكن السؤال هو كيف كانت نظرتكم تلك الرؤية التي قدمت لكم فيما يتعلق بإنشاء هذا الصرح؟
2: الحقيقة حين طرحت الفكرة للمرة الأولى وسمعنا بها، كنا في لندن في ذلك الوقت نعمل مع البي بي سي، وقالوا إن القطريين كما قلنا في الصباح الباكر يعني يعتزمون إنشاء محطة تكون يعني مفتوحة نتمتع بالحرية التحريرية والإعلامية. تلقينا هذا الخبر الحقيقة، و لم يكن المرء منا يعرف في ذلك الوقت شخصية صاحب الفكرة الأمير الوالي. لو كنت تعلم شخصية صاحب الفكرة ربما لكنت آمنت بها مبكرا، ولكن كانت لأنك لم تكن تعرف، ولأن ما حولنا في الوطن العربي مثل هذه التجربة، تجربة الجزيرة، ما كانش موجود تلك الأيام، فلم نتلقى الفكرة بيقين أنها ستكون يعني على غرار التجارب الأخرى في العالم. ولذلك جئنا إلى هنا وبدأنا العمل في الأشهر الخمسة للتجريبية قبل البايلوت، بنسميه البايلوت قبل أن نخرج على الهواء، وأصبحت الفكرة تترسخ أكثر. بدأنا نؤمن بأنها قد، لأنه ما كنا نطبقه في الفترة التجريبية كان بمستوى ما كنا نفعله في البي بي سي أو في القنوات الأخرى المفتوحة، فترسخت الفكرة. وكان كنا نسأل الشيخ حمد والمسؤولين الشيخ حمد بن ثامر ما هي حدودنا، فكان يقول لنا القواعد المهنية التي أنتم حدودكم هي القاعدة المهنية التي تعرفونها وأنتم تدربتم عليها. ولكن حينما افتتحت الجزيرة كان أول الزائرين لها، كان أول من حضر إليها، وكان حضوره الحقيقة يعني فرصة لتشجيع الناس ولطمأنتهم أن الأمور تسير على ما يرام.
1: هذه نقطة مهمة، هل تلمس بالفعل مخاوفكم هواجز المستقبل المتعلقة بما هو مقبل في هذا المشروع الذي ليس له سابق؟
2: أتذكر أني بعد أن انطلقت، طبعا تلمسها بعد أن انطلقت المحطة، جاء هنا منتج من قناة السي بي اس أظن الأمريكية، توفى هو، هذا المنتج جاء ليقابل سمو الأمير، فأراد أن نذهب إلى القصر لكي نساعده في الترجمة، ولم يحتاج الترجمة، استطاع أن يقيم الحوار، وبعدها طلب منا أن نبقى حتى نتغدى معه، كان معي اثنين ثانيين، فسألته هذا السؤال، قلت له ضربته على أمثلة من مجلة الدوحة والأمة ووكالة الأنباء القطرية، وهذه تجارب قطرية رائدة كانت في وقتها منذ القديم، يعني مجلة الدوحة والأمة ومجلة الصقر ومجلات أنشأتها قطر، وكان لها وقع مجلة العربي في الكويت يعني بمستواها كان، لكنها لا أدري بعد ذلك يعني. فقال لي من يومها، قال الجزيرة لا، ودمت حيا ولن يمسها أحد ولن يمسها حتى بعدي أحد، وما زالت على هذا يعني. إحنا أصبحنا من تلك اللحظة مطمئنين لأن هذه القناة ستبقى على مسيرتها، طبعا مع الاحتفاظ بالقواعد المهنية، وأننا يعني الأمور مش مفتوحة على الغارب هكذا لكي تفعل ما تريد، في هناك قواعد تحكم المهنة عليك أن تلتزم بها، وهناك دولة تمول هذه القناة ولها اعتباراتها.

0: ولا هكذا، ولكن كل ذلك لم يؤثر مطلقا أنا في رأيي على تأثيرا عميقا على مكانة الجزيرة وعلى سياساتها التحريرية، كانت تراعي بعض الأشياء المتعلقة بالمهنة فقط، ولكنها أيضا دفعت من أجل ذلك أثمانا كبيرة تعرضت لها الدولة وتعرض لها البلد في من أجل هذه القضية. ويكفينا عدد الشهداء الذين قدمناهم باسم الجزيرة لهذه
1: رحمهم الله. أيضا أشارك ضيوفنا الدقائق المتبقية في هذا الحوار، وأريد مع ضيفنا الدكتور السلطان فيما يتعلق دكتور جاسم السلطان بهذا النموذج الذي يقدم اليوم للعالم. عندما قدم في بدايتك فكرة ورؤية ومن ثم سياسة نفذت واستمرارها حتى اليوم، كيف يمكن وضعه في المقارنة مع نماذج سياسية أخرى فيما يتعلق بالنمط الذي اتبع من قبل دولة قطر، خاصة فيما بدأ يوصف بدبلوماسية قطر؟
2: أعتقد قطر أفضل ما يعبر عن موقفها العام في صناعة سياستها الخارجية، أنها استطاعت أن تعرف قدراتها وتراكب حزمة من الأدوات التي تسمح لها بالنفاذ في هذا العالم اللي موجود. مجرد وجود الخيال أن الإنسان يستطيع أن يوازن بين متناقضات الضغوط الدولية اللي موجودة، الضغوط الإقليمية اللي موجودة، وبين المبادئ والقيم اللي موجودة، هذا يحتاج إلى حزمة أدوات. قطر وفرت هذه الحزمة من الأدوات، سواء كان عبر اقتصادها أو عبر علاقاتها الدبلوماسية المميزة في مراكز القرار، أو في بنائها لشبكة تحالفات نافعة موجودة، أو في التمركز الدولي أنها ليست خصما للآخرين إنما هي طرف لحل المشاكل في العالم اللي موجود. هذه هي الرباعية الأساسية اللي جعلت قطر مميزة، أنها في ضوء معطياتها استطاعت أن تصنع فارقا، استطاعت أن تبني الجزيرة وتحولها لأداة إن صح التعبير من أدوات القوة للدولة اللي موجودة، استطاعت أن تبني دبلوماسية خارجية تعتمد على حل النزاعات وتعزز هذا الخط بشكل كبير جدا في العالم. هذا جعل قطر مميزة.
1: سيد فالح، ما تفضل به الدكتور السلطان، كيف انعكس داخليا على الشعب القطري على رؤيته أيضا لمحيطه؟
3: بكل تأكيد كان له تغيير شامل إيجابي، لأن حضر صاحب السمو الأمير الراحل رحمه الله كان يعتمد على بناء الإنسان، أظهر أفضل ما في الإنسان القطري سواء من مواطنين أو مقيمين للمشاركة في بناء هذه الدولة من ناحية تعليمية، من الفناء في العمل، من تحقيق المنجزات ومواجهة الصعوبات. أنا أريد التأكيد على كلمة يعني سمعتها قبل قليل من الأخوة الزملاء، أن قطر قبل أن يستلمها سمو الأمير الوالد تختلف عن من بعدها. ليست قطر فقط بل المنطقة والعالم قبل تولي الأمير الوالد رحمه الله قطر اختلفت عما بعده. أكبر دليل على ذلك إنشاء قناة الجزيرة، غيرت المفاهيم الإعلامية، غيرت إنشاء القنوات الفضائية. ومثل ما ذكر في تقريركم الفاضل حول كلمته عندما قال أنه مؤمن أن الدول العربية جزء لا يتجزأ من جسم واحد، وأن كل دولة تتقدم لا بد أن تنتقل هذه العدوى إلى الدول الأخرى، وهذا ما تم فعلا بإنشاء القنوات ومسايرة الإعلام وتنوير العقول العربية ونقل الأحداث كما كانت. حتى أيضا عندما نتحدث على مستوى التعليم، المدن التعليمية التي تم إنشائها في دولة قطر، أيضا على مستوى الرياضة، البنية التحتية والملاعب التي أعجزت من بعدها في تولي كأس العالم، ولكن كان حلم لأبناء الوطن العربي وتم استضافة كأس العالم، والآن تقدم الدول العربية، وفي عام 2030 سوف تنشهد المملكة المغربية الشقيقة، وفي عام 34 السعودية أيضا سوف تستضيف نسخة كأس العالم. أيضا عندما نتحدث على الاقتصاد، تحويل الغاز المسال ومشاركة دول العالم في خيرات قطر ومدها لمن يستحقها، وأيضا الحضور السياسي والدبلوماسي، هذا كله أثر على أبناء الشعب القطري، وأيضا غير النظرة لشعوب دول العالم والمنطقة إلى قطر، وأصبحت وجهة ودولة تستحق الاحترام بنظر الكثير من أبناء شعوب المنطقة والعالم.
1: شكرا جزيلا لكم ضيوفنا الكرام هنا في الاستوديو. ومعنا الآن من مقديشو شريف شيخ أحمد الرئيس الصومالي السابق، أهلا بك سيد شريف. وفيما يتعلق بالعلاقة القطرية مع محيط أوسع عربي إفريقي، كيف يمكن وصف ذلك الدور؟
4: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أولا، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقيت ببالغ الحزن والأسى نوع وفاة صاحب السمو الأمير الوالد شيخ حمد بن خليفة آل الثاني أمير دولة قطر السابق رحمة الله عليه. لقد عاصرته فترة الرئاسة لجمهورية الصومال في مرحلة كانت بلادنا تمر فيها بظروف بالغة الصعوبة، وكان الشيخ أحمد رحمة الله عليه قائدا عربيا بارزا وصاحب رؤية سياسية وإنسانية عرف باهتمامه بقضايا أمته وحرصه على دعم الشعوب العربية والإسلامية والوقوف إلى جانبها في أوقات المحن. ولا ينسى الصوماليون ما قدمته دولة قطر في عهده من مواقف أخوية وما أبداه من اهتمام بالصومال وشعبه وإسهام في تعزيز العلاقات بين بلداننا بين بلدينا الشقيقين. وكان له دور محوري في بناء نهضة قطر الحديثة وتعزيز مكانتها العربية الإقليمية والدولية. إن رحيل الشيخ أحمد بن خليفة آل الثاني لا يمثل خسارة لدولة قطر الشيخ حمد وشعبها فحسب، بل فقدان لقادة عربي لقائد عربي ترك بصمات واضحة في تاريخ المنطقة. وبهذه المناسبة الأنيمة أتقدم بخالص العزاء وصادق المؤاساة إلى أخي صاحب السمو الشيخ بن تميم بن حمد آل الثاني أمير دولة قطر، وإلى الأسرة الحاكمة الكريمة والحكومة والشعب القطري الشقيق. أسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجزيه خير الجزاء عما قدمه لبلاده وأمته، وأن يسكنه فسيح جنانه ويلهم أسرته وشعب قطر الصبر والسلمان. إنا لله وإنا إليه راجعون. وكان لي علاقة خاصة به ارتبطت به في فترة قبل الرئاسة، وكان داعما كبيرا لقضايا الصومال. وعندما تحدث المحن رحمة الله عليه كان يعني يحس وأكثر مثل ما نحس هذه المحن التي مرت الصومال، وفعلا ساهم في أن تنهض الصومال وتبلغ المرحلة التي وصلت إليه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يسكنه في فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
1: فيما يتعلق بدور قطر في القارة الأفريقية، كان هناك دور بارز في عدد من القضايا خاصة على مستوى جهود الوساطة وإنهاء النزاعات، كيف تنظرون لذلك الدور؟
4: كان له دور واضح في في في في افريقيا بصفه عامه وخاصه في الصومال. الصومال كان يهتم به بطريقه يعني لم اجد قائدا عربيا اهتم به كما اهتم بالصومال. وحكي الي في فتره من الفترات انه مرض من اجل الصومال، وعكف فتره مريضا من اجل الصومال. وإذا كان هناك إنسان يعني قدم يعني دعما معنويا وسياسيا وماديا، فالشيخ حمد هو من أولى تلك القيادات العربية الفذة التي فعلا وقفت رجال عرفوا أن الصومال يحتاج إلى وقفتهم، وغيرت تلك الفترة مرحلة الصومال إلى مرحلة بناء الدولة، وكان رافقها في هذه المرحلة كلها.
1: شكرا جزيلا لك شيخ شريف شيخ أحمد الرئيس الصومالي السابق، شكرا جزيلا لك، ورحم الله الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني. هذه التغطية مستمرة معكم، وضمن ساعة إخبارية جديدة تواصل معكم التغطية. غنوة إبراهيم،
5: مستمرون معكم في تغطيتنا لوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 74 عاما، كما أعلن الديوان الأميري القطري الحداد العام في كافة أنحاء الدولة لمدة 4 أيام اعتبارا من اليوم. وقال الديوان الأميري إن صلاة الجنازة ستقام بعد صلاة المغرب اليوم في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب قبل أن يوارى جثمانه الثرى في مقبرة لوسيل. كما أعلن أن أمير قطر الشيخ

0: تميم بن حمد الثاني سيستقبل المعزين من قادة الدول والأسرة الحاكمة والأعيان والمواطنين في قصر لوسيل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء. البداية مع مراسلتنا سارة رشيد من الدوحة. إذن سارة، نتابع معك هذه الأجواء التي تحيط بالتعازي أو بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني.
1: نعم، حالة حزن عامة بين المواطنين والمقيمين هنا في دولة قطر. وكان كما ذكرت ديوان الأميري قد ذكر أن الصلاة على الأمير الوالد رحمه الله ستقام بعد صلاة المغرب اليوم في جمع الإمام محمد بن عبد الوهاب في مدينة الدوحة، ثم سيوارى جثمانه في مقبرة لوسيل. والأمير الوالد، هذه حالة الحزن التي موجودة بين المقيمين والمواطنين هنا لما له من دور كبير لعبه، وكانت فترة حكمه فترة مفصلية في تاريخ قطر، فقد شهدت الدولة تحولا شاملا في الاقتصاد، الطاقة، التعليم والإعلام والبنية التحتية وحتى الدبلوماسية، وهو ما أسهم في ترسيخ مكانة قطر الإقليمية والدولية. شهدت قطر في عهده وخلال فترة حكمه نهضة اقتصادية غير مسبوقة، كان أساسها الاستثمار الاستراتيجي في حقل الشمال للغاز الطبيعي على سبيل المثال، ما أسهم في تحويل قطر إلى واحدة من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم. صادرات الغاز المسال بدأت من 96، أصبحت قطر بعام 2006 أكبر مصدر عالمي للغاز الطبيعي في عهده، بالتزامن مع نمو كبير في الناتج المحلي والإجمالي وارتفاع ملحوظ في متوسط دخل الفرد هنا في قطر. شهدت الدولة في حكم الأمير الوالد رحمه الله خطوات مهمة نحو تطوير مؤسساتها الدستورية، كإصدار مثلا دستور دائم لدولة قطر عام 2004، إجراء أول انتخابات في المجلس البلدي عام 99، منح المرأة القطرية حق الترشح والتصويت في الانتخابات البلدية، تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات، تطوير مؤسسات الدولة. الأمير الوالد كان له أيضا في مجال التعليم باع كثير، وقد كان من أولويات التنمية الوطنية لديه، فتأسست مؤسسة قطر للتربية والعلوم، إنشاء المدينة التعليمية، استقطاب عدد من الجامعات العالمية المرموقة التي ساهمت في تطوير التعليم في قطر، وإطلاق رؤية قطر الوطنية 2030 التي أرست أسس التنمية المستدامة، بناء اقتصاد قائم على المعرفة. شهدت قطر كذلك خلال عهده انطلاق عدد من المشاريع الكبرى مثل مشروع ميناء حمد، كذلك مشروع مدينة لوسيل، مشروع مشيرب قلب الدوحة، مركز قطر الوطني للمؤتمرات، توسعة شبكات الطرق والمرافق والخدمات العامة. كان حقا يستحق صانع نهضة قطر كلقب للأمير الوالد رحمه الله. لعبت قطر دورا بارزا في الوساطة لتسوية عدد من النزاعات والخلافات بين الدول، استضافت مؤتمرات في عهده ومفاوضات دولية جدا مهمة، عززت علاقاتها مع مختلف دول العالم، مما رفع مكانتها الدبلوماسية. ومما لاحظته في وسائل التواصل الاجتماعي أن الجميع يعيش حالة الحزن على الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله، واستحضار دوره في هذه النهضة، نهضة قطر الحديثة، لا سيما مثل ما ذكرت في مجالات مثل الاقتصاد والتعليم، البنية التحتية وحتى السياسة الخارجية. نعم رولا،
0: شكرا جزيلا لك حتى الآن من الدوحة مراسلة الجزيرة سارة رشيد. أنتقل لك مراسل الجزيرة هيثم أبو صالح من الدوحة. نتابع معك بروتوكول مراسم تشييع الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني.
2: نعم غنوة، بالبداية تعازينا لدولة قطر حكومة وشعبا بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الله يرحمه. وبطبيعة الحال نحن نطلع على جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب هنا في العاصمة القطرية الدوحة، حيث من يعني نتوقع وصول جثمان الأمير الوالد لإقامة الصلاة عليه في الجامع بعد صلاة المغرب، بحضور الأسرة الحاكمة والأعيان والمواطنين وكذلك المقيمين. بدأنا نرصد نحن الآن في محيط

0: يوارى الجثمان الثرى. طبعا مقبرة لوسيل غنوة هي تقع شمال مدينة الدوحة ولها رمزية لدى القطريين بطبيعة الحال، فهي تضم رفات كبار أعضاء الأسرة الحاكمة في دولة قطر وتعد ذات رمزية، لا سيما أنها تضم جثمان وقلعة المؤسس والتي كانت بمثابة مركز حكم المؤسس الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني في أوائل القرن العشرين. الديوان الأميري كان قد أعلن طبعا الحداد العام لمدة 4 أيام اعتبارا من اليوم، وتعطيل العمل في الوزارات والأجهزة الحكومية اعتبارا من يوم غد، وعلى أن يباشر الموظفون أعمالهم يوم الأحد القادم. أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيستقبل المعزين من قادة الدول والأسرة الحاكمة والأعيان وأيضا المواطنين في قصر لوسيل اعتبارا من يوم غد ولمدة 3 أيام، أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، وذلك على فترتين صباحية ومسائية بحسب ما جاء في إعلان للديوان الأميري هنا في دولة قطر. هذا بالنسبة للجانب التنظيمي. بالنسبة لطبعا التفاعل مع يعني هذا الخبر الحزين والمؤلم الذي تلقاه المواطنون والمقيمون صباح اليوم بقلوب مؤمنة بطبيعة الحال، طبعا كان هناك تفاعل كبير مع هذا الخبر، يعني منصات التواصل الاجتماعي تحولت إلى دفتر عزاء مفتوح، الجميع شارك وكتب عن مآثر الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي بالفعل يعني كان محبوبا وقريبا من الجميع من المواطنين والمقيمين، ويستذكرون الكثير من الأمور المتعلقة بسموه رحمه الله. وبطبيعة الحال يعني أحيانا يعني تقاطعت كل هذه الرسائل على أن طبعا يعني الرجال العظام لا يموتون بل يبقون أحياء في ذاكرة أوطانهم، ودائما سيتم استحضارهم من خلال أعمالهم التي قاموا بها وأيضا الدعاء. غنوة،
1: شكرا جزيلا لك من الدوحة مراسل الجزيرة هيثم أبو صالح، ورحم الله الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. على كل حال معنا هنا في الاستوديو من على يميني الدكتور جاسم السلطان الكاتب والمفكر المهتم بقضايا النهضة، وعلى يساري السيد فالح حسين الهاجري رئيس تحرير صحيفة العرب، وأيضا سيد محمد حجي رئيس تحرير جريدة الوطن. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور جاسم، كثيرة هي القضايا التي كان يهتم بها الأمير الوالد خاصة قضايا النهضة، كيف يمكن أن نتحدث عن فكره في هذا السياق؟
2: شوف، الدول عادة عندها 3 أولويات كبرى: ضمان الوجود وضمان الاستقرار وضمان التنمية، وهذه كانت في قلب المشروع التحديثي اللي دعا له سمو الأمير. فقطر من دولة ناشئة صغيرة مؤسساتها بكر إلى نظام إداري متقدم، إلى جامعات، إلى مدارس، إلى مؤسسات بحثية، إلى بعثات تعليمية ضخمة للخارج، إلى استقطاب الجامعات اللي موجودة في العالم، إلى اقتصاد حديث مبني على أسس معاصرة، إلى قضية إنشاء علاقات دولية موازية لاحتياجات الدولة. هذه الأعمال الكبيرة جدا هي أعمال فكر نهضوي، هي بمعنى من المعاني محاولة نقل المجتمع من مستوى معين إلى مستوى ثاني، بما في ذلك الإنسان، وهذا أصعب شيء. كان ممكن تنتقل المؤسسات، الشكل الخارجي ينتقل لكن الإنسان لا ينتقل، فالجهد انصب أيضا على أن يكون الإنسان بمستوى هذه النقلة، ولازالت الجهود جارية حتى يحدث هذا الأمر الكبير جدا اللي هو مستقبل البلاد مرهون به.
1: سيد محمد حجي، وإنجازات جمة للأمير الوالد رحمه الله بما يتعلق بالوطن هنا في قطر، كيف يمكن أن نختصر رغم أنها يعني لا يمكن اختزالها من أهميتها وتأثيرها على مسار الدولة عموما؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية اسمحي لنا نتقدم بأحر التعازي

0: سيدي سمو الأمير وإلى حكومة دولة قطر وشعب قطر بوفاة القائد الكبير الشيخ حمد بن خليفة. أنا أعتقد أنه قطر فقدت أحد رجالها العظماء الذي قدم الكثير لدولة قطر. أنا أعتقد أنه الشيخ حمد بن خليفة استطاع من خلال رؤية ثاقبة، هو لم يأتي في اعتقادي إلى الحكم من أجل الحكم، ولكن أيضا كانت لديه رؤية واضحة في خطاب استلامه للحكم، وأيضا بأنه هو لم يسعى إلى هذا المنصب من أجل المنصب، ولكن من أجل تحقيق رؤية، ونحن نشاهدها الآن من خلال العديد من المجالات التي تحققت في دولة قطر، ليس فقط على الصعيد المحلي. أنا أعتقد أن رؤية الشيخ حمد بن خليفة استطاع أن ينقل بهذه الرؤية إلى المنطقة، وأن يؤثر على المنطقة، وأن يؤثر في أن دولة قطر وهبها الله بالكثير من الغاز، في مسألة الخير، في مسألة أن كان هناك مردود للمنطقة والعديد من المناطق في العالم. أعتقد أنه الإنجازات إذا بنتحدث عنها على الصعيد المحلي قد تكون في صعيد الجانب السياسي، في الجانب الاقتصادي، التعليم، الصحة، وكانت هناك رؤية واضحة بالنسبة للشيخ حمد بن خليفة في مسألة أن يكون هناك استمرار لتطوير مجال الصحة والتعليم، بأنه هذا ما يطور الإنسان القطري، وكان هدف بالنسبة لسمو الشيخ حمد بن خليفة الإنسان القطري، كان هو محور النقلة النوعية التي حدثت في دولة قطر. إذا ما رجعنا بالذاكرة في استلام سمو الشيخ حمد بن خليفة الحكم ونشاهد ما حدث في قطر من تطور في مختلف المجالات، أنا أعتقد أنه هي إذا بنحسبها بالسنوات فتعتبر فترة جدا قصيرة في عمر الدول، فما تحقق من إنجازات كان قد يكون يحتاج في مناطق أخرى للعديد من السنوات في تحقيق ما تحقق في قطر. يعني هناك كانت العديد من الأهداف والرؤية التي ساعدت في تسارع هذه الإنجازات، فأعتقد أن الآن نشاهد إحنا الآن إنجازات حمد بن خليفة في مختلف القطاعات تستمر وتحقق استمرار لهذه النجاحات. أعتقد أنه الإرث الحقيقي الذي تركه سمو الشيخ حمد بن خليفة بأن هناك استمرار لهذه المسيرة في مختلف القطاعات.
1: سيد فالح، ومن خلال نظرته الثاقبة وضع قطر في صلب الخريطة الإقليمية والدولية.
2: نعم، وهذا مما يحسب لسمو الأمير الوالد رحمه الله، أنه وضع رؤية للسياسة الخارجية وجعل السياسة الخارجية مطلبا للكثير من دول المنطقة والعالم من حيث الوساطات والحوارات التي بين الفرقاء والمتخاصمين، ونجحت قطر في إرساء سياسة ونهج واضح في أن تكون لها خطوات واضحة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والنهج السياسي، ودخلت في الكثير من القضايا والأزمات ونزعت فتيل الأزمات في كثير من مناطق العالم، سواء إذا تحدثنا عن دارفور أو في الكونغو الديمقراطية أو فيما يتعلق بأفغانستان ووساطتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، حتى في هذه الأزمة الحرب الحالية اللي بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران، مع أن قطر متضررة في ذلك، لكن نهجها وسياستها وما قامت عليها من إرساء وترسيخ نظام سياسي أصبح مبهرا وحاضرا في كثير من الدول، تعمل وتقوم بالوساطة الآن من أجل نزع الفتيل ومن أجل أن يكون هناك أمن وسلم دوليين يحظى بإجماع الجميع، وبأن يكون لهم مواكبة في ترسيخ الأمن والأمان في هذه الدول وفي جميع أصقاع دول المنطقة. إذا ذهبنا إلى جنوب شرق آسيا أو إلى أمريكا الجنوبية أو أمريكا الشمالية أو دول أوروبا، حتى التي لم تستطيع الدخول فيما بينهم لنزع الفتيل كانت ملتقى لعوائل المتضررين والعلاج وتقديم الصحة لهم في دولة قطر. وهذا ما يحسب لدولة قطر بأنها تمد الأيادي أينما كانت وأينما وجدت، والأهم أنها تكون من الحل وليس جزء من المشكلة، فدائما قطر تسعى إلى وضع الحلول ووضع

0: المسار الواضح حتى تكون غطاء ونجاة لتجنب الحروب والأزمات سواء في المنطقة أو على مستوى العالم.
1: وهنا أسألك دكتور جاسم، الأمير الوالد رحمه الله لم تكن فقط نظرته قائمة على ضمان مصالح دولة قطر، وإنما كانت أبعد من ذلك، ألا وهي فرض الاستقرار في الدول التي تعاني من النزاعات والحروب. أهمية الدور القطري الذي رسخه في هذا السياق؟
2: شوفي، قضية مهمة جدا، أن العالم شبكة متصلة ببعضها، دومينو إفكت. اليوم الدول الصغيرة هي الأكثر تضررا من النزاعات اللي تنشأ في العالم، والضغوط تصبح عليها أعلى من بقية الأمم. ولذلك لما نعالج القضايا اللي موجودة في العالم أو نساهم فيها، إحنا نساهم في استقرارنا إحنا أيضا، وفي ضمان تدفقات الغاز، تدفقات النفط، تدفق المصالح والسلع إلى بلادنا. هذا كله يتم عبر رؤية عالمية كونية. لم يعد العالم منطقة محددة يستطيع الإنسان أن يقول أنا مسؤول عن هذه المنطقة وليست لي علاقة بالعالم. العالم يؤثر فينا وإحنا نؤثر في العالم. حدث صغير جدا، ممر صغير مائي الآن، هرمز، أصبح مشكلة عالمية كبرى، العالم كله يتداعى لها. وبالتالي لما نقول أنه في رؤية كانت عند الأمير أنه قطر لما تساهم في إحداث السلام في العالم ورفع معدلات القيم الأخلاقية والعدالة في العالم، هي تحمي مستقبلها ومستقبل الإنسانية بشكل عام.
1: طيب سيد محمد، أهمية وزن هذه الشخصية التي لم تكن محدودة داخل حدود قطر وإنما كانت عابرة للحدود، ما الذي صدره الأمير الوالد؟
3: أنا أعتقد أنه يعني سمو الشيخ حمد بن خليفة أهم يمكن إنجاز في مسألة أنه كرس هذه الرؤية. هو أتى إلى الحكم في هدف من اتضح لنا بأن هناك هدف لدى سمو الشيخ حمد في تحقيق رؤيته في مسألة كيف يطور دولة قطر، كيف ينقل دولة قطر من دولة يعني كانت الخدمات جدا بسيطة فيها، البنية التحتية لا تذكر، لا يوجد ذكر لدولة قطر على الخارطة السياسية والاقتصادية. الآن أنت قد تزورين أي دولة في العالم، أصبحت قطر معروفة، قطر يعني أصبحت علامة بارزة في الجانب السياسي والدبلوماسي والاقتصادي وأيضا الرياضي. أنا أعتقد أنه أهم إنجاز لسمو الشيخ حمد بن خليفة بأنه استطاع أن يحافظ على رؤيته. يعني على سبيل المثال التحدي من خلال قناة الجزيرة في مسألة ما واجهت سياسة حمد بن خليفة من تحديات في مسألة تحقيق رؤيته في تطبيق وتطبيق نهج الجزيرة. هذا أكبر مثال على أن كان هناك إصرار لدى سمو الشيخ حمد بن خليفة بأنه يمتلك رؤية يريد أن يحققها من خلال أهدافه، من خلال مختلف القطاعات، وكان أهمها القطاع الإعلامي، لأن الآن أصبحت قناة الجزيرة ليست فقط مشروع إعلامي ولكن أيضا مشروع تنموي يساهم في التنمية البشرية، يساهم في إيصال رسائل المظلومين في العالم. فأنا أعتقد أنه نهج حمد بن خليفة هذا النهج الحقيقي، أنا أعتقد أنه هذا الإرث الحقيقي لرسالة حمد بن خليفة بأن تتعرف عليه الأجيال سواء كان في قطر أو في المنطقة، بأن هناك نهج قطري حقيقي مستمر لليوم في مسألة أن يكون هناك نصر للمظلوم، هناك تحقيق مساعدات للمظلومين والمحتاجين. هذا النهج ليس بالهين أن يحقق خلال 18 عام من حكم حمد بن خليفة.
1: ابقوا معنا ضيوفنا. شكلت تجربة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني ما يمكن اعتباره مفتتح نهضة قطر الحديثة، والتي بدأت بتوليه الحكم عام 1996، وهي تجربة في صناعة العمران والإنسان قلت نظائرها في العالم العربي. فوزي بشرى يتناول في التقرير التالي ملامح هذه النهضة ومحطاتها البارزة.
4: يبدو التاريخ الإنساني في صيرورته كأنه سيرة للاستثناء، للآحاد الذين يملؤون صحائفه بجلائل الأعمال ويجترحون التحولات الكبرى في حياة شعوبهم.

0: وهم أنفسهم الذين سيتخذون أماكنهم في سجلاته بعد مغادرتهم الدنيا بوصفهم عظماءه ومؤسسي متنه. إنهم الذين كتبوا في دفتر الزمان بحرف جريء أعمالا باقيات صالحات ملهمات. الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني واحد من هؤلاء. إنه الرجل الذي أخرج قطر من وحشة الجغرافيا لتكون ملء السمع والبصر، فإذا ذكرت قطر ذكر الأمير حمد بن خليفة آل ثاني، وإذا ذكر ذكرت. وحسب كل قائد وزعيم من خلود الذكر أن يكون التعبير البطولي الأتم لوطنه، وذلك مطلب لن يبلغه من لم يستوفي عدته من الجسارة والذكاء والرشد السياسي وصفاء الرؤية وغيرها من صفات تجلت في سعة إنسانية انفتحت بها قطر على العالم في عهده، إحسانا وسعيا بالخير بين شعوبه. كان ذلك ديدنها ولا يزال. سيرتبط تاريخ قطر الحديث بالأمير الوالد حمد بن خليفة، فهو مؤسس نهضتها الحديثة وباني صروحها الاقتصادية والعلمية والثقافية والرياضية. وهنا لا بد من استحضار شهادته للتاريخ في شأن السلطة استلاما لها وتخليا عنها بتنازله عن الحكم لابنه الأمير تميم بن حمد آل ثاني.
1: والله يعلم أنني ما أردت السلطة غاية في ذاتها، ولا سعيت إليها من دوافع شخصية، بل هي مصلحة الوطن أملت علينا أن نعبر به إلى مرحلة جديدة. ولقد حان الوقت أن نفتح صفحة جديدة أخرى في مسيرة وطننا، يتولى فيها جيل جديد المسؤولية بطاقاتهم المتوثبة وأفكارهم الخلاقة.
0: لكأن الأمير الوالد كان على موعد مع التاريخ لإنجاز ما لا يمكن تصوره من المنجزات، ثم يسلم الراية زاهدا وهو قادر. لقد بدا الأمر كما لو أنه كان استجابة لنداء صنع المعجزة القطرية، استجابة لنداء التاريخ. كان عهد الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني موارا بالحركة وباقتحام آفاق ما كانت مطروقة هي إلى المغامرات الملحمية أقرب. تخرج على يده قناة الجزيرة إلى العالم.
2: أهلا بكم، هذه أول نشرة إخبارية من قناة الجزيرة في قطر،
0: وهي اللحظة عينها التي ستكبر فيها الجغرافيا القطرية لتكون بحجم الفضاء فاعلة ومؤثرة. ستحقق الجزيرة في سنواتها اللاحقة التأثير الأكبر في العقل العربي، وستمثل الجزيرة تجاوزا للإعلام العربي كله وإلهاما له في الوقت نفسه. في عام 95 يصدر الأمير الوالد قرارا بإنشاء مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع،

وهي مؤسسة تعليمية ثقافية تتجسد رسالتها في تنشئة قادة المستقبل في دولة قطر وتنمية قدراتهم من خلال تعزيز ثقافة التميز والابتكار في المجتمع. إنها المؤسسة التي ستكون في أعوامها اللاحقة حاضنة لفروع جامعات ومراكز بحوث عالمية، فضلا عن جامعة حمد بن خليفة. هذه الإرهاصات الباكرة بالاهتمام بالإعلام والتعليم ستكون محددا أساسيا لما ستكون عليه سياسة الدولة في عهد الأمير الوالد، وهي خوض قمار تجربة تنموية قطرية يكون الإنسان محورها وغايتها. في 8 يونيو عام 2004 يصدر أول دستور لدولة قطر بعد استفتاء شعبي عليه في العام الذي سبق، وهو ما مثل مرانا ديمقراطيا أوليا لتأسيس

0: المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار. سريعا تتحول دولة قطر قبلة للمؤتمرات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية، وأصبحت قطر في قلب المشهد العالمي بما حققته من مكانة عالية إقليميا ودوليا. وشكلت الدبلوماسية القطرية حضورا فاعلا في حل النزاعات واحتواء الصراعات في مناطق مختلفة من العالم. ستبدأ الملحمة الوطنية الكبرى مع تدفق الموارد المالية الضخمة على خزينة الدولة بعد اكتشاف الغاز في قطر، وقد صدرت أولى شحنات الغاز المسال أواخر عام 96، مؤذنة بانطلاقة اقتصادية كبرى اتضحت معالمها عام 2006، عندما أصبحت قطر أكبر مصدر للغاز المسال في العالم. وهنا تبرز عظمة القيادة كما تجلت لدى الأمير حمد بن خليفة، وهي تحويل الثروة إلى مشروع في بناء الوطن الذي جوهره بناء الإنسان. في العام 2010 كان إنتاج قطر من الغاز المسال قد بلغ 77 مليون طن. يومها قال الأمير الوالد حمد بن خليفة في الحفل الذي أقيم في مدينة رأس لفان إن قطر تحتفل بتحقيق أحد أهدافها التاريخية بإنجاز سيخلده تاريخ صناعة الغاز العالمية، بأنه اليوم الذي تبوأت فيه قطر رسميا صدارة دول العالم في إنتاج الغاز الطبيعي المسال.
1: The 2022 FIFA World Cup is Qatar.
0: ولم يزل في المسرح الدولي متسع لقطر لتفعل ما لم تفعله دولة في المنطقة العربية والأفريقية. الصدفة لا تصنع وطنا. إعلان فوز قطر في عام 2010 بتنظيم كأس العالم للعام 22 لم يكن قفزة في الظلام، ولا كان جرأة لا تسعفها إرادة، بل كان اجتراحا لفعل يقع خارج المتخيل، خارج المتوقع. فقد أخلدت دول العالم غير المتنفذة إلى المقاعد التي خصصها لها ما يسمى بالعالم الأول. كان الدفع بملف قطر أصالة عن نفسها ونيابة عن المنطقة العربية وما وراء المنطقة العربية، فعلا يعبر عن تلك الجسارة التي وسمت عهد الأمير الوالد. ستصير قطر خلال العقود الثلاثة الماضية المختسمة بينه وبين الأمير تميم بن حمد عنوانا للحداثة والتقدم في تجسيد بديع لما تخيلته رؤية 2030 الممتدة من العام 2011 إلى العام 2030. فإذا رأيت ثم رأيت حداثة في ترتيب الحياة وصناعة الجمال، وتطورا يأخذ بكل منشط من مناشط الحياة، فتلك هي تجليات الرؤية. إنها الرؤية التي حرصت على تحقيق أعلى درجات الحداثة دون أن تفلت الإمساك بيد التقاليد والتراث، فلا ينفصل طارف عن تالد. تلك هي القيمة الناظمة لرؤية قطر الوطنية. فإذا رأيت ثم رأيت تطورا في جميع أوجه الحياة ما خلا منها وجه، فإنما هي الخطة تخرجها من الورق إرادة جعلت شعارها قطر تستحق الأفضل. أما الهدف الذي نصت عليه الخطة فهو تحقيق التقدم والازدهار للمواطنين، بحيث تتحول قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة التي تؤمن العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. وأن تبلغ في ذلك الغاية من حيث جودة التعليم والصحة والسكن وسلامة البيئة وإلقاء مظلة من الحماية الاقتصادية والاجتماعية لا يبقى معها صاحب حاجة محتاجة. دفان الفقر، هكذا سمى القطريون أميرهم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. لم يدفن الفقر فحسب، بل جعل من نهضة قطر مثالا يقول إن الموارد

0: على كثرتها لا تصنع وطنا حتى تجد ذا رأي وحزم وفؤاد جريء. أولئك من يحتفي بهم التاريخ، أولئك الذين يغادرون الدنيا وهم أشد ما يكونون حضورا فيها بما صنعوا وأحسنوا. والأمير الوالد هو من سيلقاه كل رائح أو غاد في صرح صحي أو تعليمي أو ثقافي أو رياضي. لقد صنع وطنا عامرا بالخير والإحسان وجديرا بالاحترام الدولي، فسلام على روحه في الخالدين وهي مطمئنة راضية ومرضية.
1: معنا من عمان سليم الجبوري رئيس البرلمان العراقي السابق، أهلا بك معنا. 18 عاما من الحكم منذ العام 1995 كان الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني منفتحا على دول الإقليم، كيف تستذكر هذه المرحلة وأهم اللحظات؟
2: شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي في البداية أن أتقدم لأصدق مشاعر الحزن والأسى وخالص التعازي وعظيم المواساة إلى حضرة صاحب السمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وإلى الأسرة الكريمة وإلى حكومة وشعب قطر الشقيق بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله. فقدت دولة قطر اليوم قائد ترك بصمة راسخة في تاريخها الحديث وأسهم بدور كبير في نهضتها وتقدمها، وكان إلى حضور بارز على المستويين العربي والدولي فضلا عن الإقليمي بما عرف عنه من رؤية واضحة في تحقيق الاستقرار والأمن وبناء الدولة التي تنتج علاقات متينة مع دول الجوار مع الدول العربية على وجه الخصوص. المنطقة بالعموم خلال الفترة التي شهدناها والتي كان له دور بارز فيها شهدت نوع من المشاكل الكبيرة والعميقة، ولكن ما هو بارز بالنسبة لنا الرؤية التي كان يحملها ونهجه نحو الاستقرار نحو التنمية نحو بناء علاقات وطيدة تأخذ المنطقة إلى بر الأمان رغم كل المشاكل التي ألمت بها، سواء ما تعلق منها بالإرهاب أو بطبيعة العلاقات التي نتجت عن نوع من سوء التفاهم بين دول المنطقة بالعموم، ولكن ما كان له نصيب بالنسبة لنا على وجه الخصوص في العراق كنا نلحظ الطريقة التي يتم التعامل بها مع الدولة التي كانت تريد أن تنتج نوع من العلاقات، والحقيقة الرؤية الثاقبة والنزوح نحو الاستقرار والأمان هذا الذي نركز عليه بدرجة كبيرة.
1: طيب سيد سليم، كيف كان انعكاس إرثه على مستقبل المنطقة؟
2: بشكل عام كان هناك نوع من مشروع أولا بناء دولة. التاريخ سيذكر نوع من الأثر الكبير اللي شهد في عملية بناء الدولة الحديثة. إحنا نلحظ أولا دولة قطر شهدت نوع من التنمية والإعمار وفي مجالات وقطاعات مختلفة في الصحة والاقتصاد، وأصبحت نموذج للتنمية وجودة التخطيط ومثل يحتذى به لدى دول المنطقة بالعموم. على مستوى السياسات الخارجية عرف برؤية سياسية منحت دولة قطر حضور فاعل على الساحتين الإقليمية والدولية، ورسخت دورها في الوساطة والحوار، وهذا هو المهم. يعني بصراحة كثير من المواطن لولا هذا المسعى لكانت الأمور انتهت إلى نتائج أقل ما يقال عنها كارثية، ولكن الجهد الكبير الذي بذل من قبل سموه رحمه الله كان له الأثر الكبير في تحقيق الاستقرار والوساطة والحوار وتقريب وجهات النظر في كثير من القضايا. على مستوى البعد العربي شهدت المنطقة حاجة كبيرة في إنتاج نوع من الوئام والاستقرار، كان حاضر في كثير من القضايا، وسعى في دعم الحوار وتقريب وجهات النظر، وكانت له مواقف تركز بدرجة كبيرة على أن تكون هناك بصمة واضحة على مستوى المحيط العربي والإقليمي.
1: شكرا لك من عمان سليم الجبوري رئيس البرلمان العراقي السابق. إذن دكتور جاسم السلطان، الأمير الوالد رحمه الله استثمر في القوة الناعمة على مدار سنوات حكمه، كيف صنع قوة قطر الناعمة؟
3: هي عبارة عن نظرة للمستقبل والتمركز. عادة الدول تبحث عن دور في العالم اللي موجود فيه، والدور هذا يتناسب مع قدراته. اكتشاف هذه المنطقة الحساسة، ما هو الدور الذي ممكن أن تلعبه دولة صغيرة في الحجم بالإمكانيات اللي متاحة لها، وما هي هذه الإمكانيات التي لو نمتها هذه الدولة تستطيع أن تلعب هذا الدور. قطر كانت تحتاج لاقتصاد قوي، كانت تحتاج لإعلام قوي، كانت تحتاج إلى تعليم قوي، كانت تحتاج لعلاقات دولية قوية. هذه الشبكة من شبكة الأمان العامة سمحت لقطر أن تقوم بهذا الدور عبر بناء هذه القوة الناعمة. أما لو كانت القضية متعلقة بالتسليح وبناء العسكرية والكذا، ما هذا البناء لا يصلح لهذا المستوى من المجتمعات الصغيرة اللي موجودة. وبالتالي إحسان النظر لإمكانيات الدولة وما الذي يمكن أن تلعبه في محيطها الإقليمي والعالمي، هذا هو فن السياسة. وتبرز قدرات الزعماء في اكتشاف هذه المناطق التي يمكن العمل عليها وخدمتها، وأعتقد قطر كانت خير مثال على ما يسمى القوة الناعمة.
1: سيد فالح، الأمير الوالد رحمه الله كان أول زعيم عربي تمكن من كسر الحصار في قطاع غزة عام 2012. أهمية التوصل إلى هكذا أمر،
4: مثل ما ذكرنا ومثل ما عرف عن سمو الأمير، هو إقدامه وشجاعته وسياسته وأهدافه التي يضعها، خاصة فيما يتعلق بنصرة القضية الفلسطينية التي دائما ما يقول أنها قضيتنا العربية الإسلامية الأولى في المنطقة. وكانت رسالة واضحة بأن أهل قطر والعالم العربي والإسلامي يساندون ويناصرون إخوانهم في فلسطين وخاصة في قطاع غزة. حملت الكثير من الرسائل، وليست الأولى لسمو الأمير في كسر ما هو متعارف عليه. قد ذهب إلى جنوب لبنان كأول زعيم عربي في أشد الصعوبات، ذهب إلى نيويورك عندما سقطت أو ضربت أبراج في نيويورك، وكان أول زعيم يأتي إليها وقدم دعم ومساندة. دائما سمو الأمير الوالد رحمه الله يكون مقداما ويحاول أن يكون لحضوره بصمة تؤثر على البقية من أجل النهوض والسير نحو الأمن والأمان والتقدم في شتى مجالات الحياة. الأمير الوالد قدم الكثير في غضون أقل من عقدين، في حال أن دول أخرى قد تحتاج إلى أكثر من نصف قرن من أجل البناء، ولكن التركيز ووضوح الرؤية فيما يتعلق ببناء دولة واهتم بالأساس ببناء الإنسان هو ما ساعد بأن يكون لقطر حظوة استراتيجية، بالرغم من العوامل التي تعتبر سلبية في كثير من دول العالم والمناطق مثل الجغرافيا السياسية، ولكن سمو الأمير الوالد رحمه الله حول هذا العامل السلبي إلى إيجابي. صغر المساحة حولها سمو الأمير إلى أن الدول لا تقاس بمساحاتها وحجمها، وإنما بأثرها وما تقوم به من تقديم ومساندة ومساعدة في تذليل الكثير من الصعوبات وحل الكثير من الأزمات ونزع الكثير من فتيل الحروب هنا أو هناك. عندما قام بإنشاء قطر الحديثة وهو باني قطر الحديثة، الكل يستغرب كيف تم بناءها في هذه الفترة الوجيزة. هناك بنايات اقتصادية، هناك مطار حمد الدولي الذي أخذ أفضل مطار على مستوى العالم، هناك الخطوط القطرية، هناك ميناء حمد، هناك مؤسسة الحي الثقافي، هناك قطر فاونديشن وجامعاتها العريقة على مستوى العالم، هناك المراكز والمستشفيات الصحية، هناك مراكز الأبحاث والدراسات وتخصيص حقول غاز لتكون ممولة لمثل هذه القوة الناعمة وللاستثمارات القوة الناعمة التي جعلت من قطر تحظى بحظوة وتقدير واحترام وكلمة مسموعة في كثير من دول العالم.
1: سيد محمد حجي،

0: الدبلوماسية القطرية يعني امتدت جغرافيا ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط وإنما وصلت حتى القرن الإفريقي. هذه التجربة، هذا النموذج النادر، كيف فعله الأمير الوالد؟
1: أنا أعتقد أن قطر يعني بقيادة في الفترة الماضية بقيادة الأمير الوالد رحمة الله عليه استطاعت أن تحقق المعادلة الصعبة بأن تكون دولة صغيرة الحجم تستطيع أن تقوم بدور يصل إلى أبعد المسافات ويحقق الكثير من الإنجاز في حل العديد من القضايا. أنا أعتقد أن الدبلوماسية القطرية يعني استطاعت من خلال أدواتها الناعمة أن توظف هذه الدبلوماسية في تحقيق الكثير من المساعي في تحقيق الصلح، في تحقيق الوساطات الناجحة، في تحقيق أيضا وجود حلول لبعض الإشكاليات التي تحدث في بعض المناطق. فأعتقد أن دبلوماسية قطر برؤية سمو الأمير الوالد رحمة الله عليه استطاعت أنها توظف الإمكانيات التي وهبها الله لدولة قطر، سواء كانت الاقتصادية وأيضا توظيف هذا الجانب أن يكون هناك أذرع تساهم ب أن تكون الدبلوماسية القطرية فعالة في العديد من المجالات. أنا أعتقد أن قطر الآن رسخت هذه الرؤية وأصبحت هناك مسيرة وهناك إرث لدولة قطر. يعني الآن عندما يذكر اسم دولة قطر صحيح هناك إنجازات اقتصادية، هناك إنجازات رياضية، هناك أيضا العديد من الجوانب، ولكن أيضا هذا الإرث الحقيقي لدولة قطر بأن لم يأتي من فراغ أن تكون قطر لاعب مهم الآن، ونشاهد الآن ونتابع خلال الأحداث الأخيرة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ودور قطر الرئيسي في هذه الوساطة لم يكن فقط دور لتحقيق أهداف خاصة بدولة قطر، ولكن دولة قطر تسعى وتحاول من خلال هذا الدور لتحقيق الأمن واستقرار المنطقة، وهذا هدف رئيسي بالنسبة لدولة قطر. هذا الإرث الذي تركه حمد بن خليفة لدولة قطر وللمنطقة في اعتقادي مطالب من الجميع أن يحافظ عليه، أن تكون هناك فعلا يعني مسعى لأن يكرس هذا الإرث الحقيقي التي الآن قطر تواصل هذه المسيرة وتواصل هذا الإرث من العديد من النجاحات التي حققتها دولة قطر. الآن أصبح الأمر جدا يعني قطر أصبحت رقم مهم ورقم يعني أساسي في الخريطة الدبلوماسية ومطلوبة دائما بأن تكون هي الوسيط الذي يحظى بقبول الأطراف جميعا.
0: دكتور جاسم السلطان، الموارد الطبيعية التي منحها الله لدولة قطر استطاع أيضا الأمير الوالد استخدامها بحيث يفرض معادلات مع مصافي الدول الكبرى.
2: الفكرة الرئيسية قطر كانت معتمدة على البترول أساسا، والبترول سرعة غالية السعر، الاستثمار في الغاز لم يكن مجديا من ناحية اقتصادية، لكن بما أن قطر تتميز بميزة أن عندها حقل واحد كبير فممكن تضع فيه الاستثمارات، كانت مغامرة كبيرة جدا إذا كانت قطر تريد تتقدم العالم في مجال الغاز المسال أنها تستثمر في هذا الحقل وبالتالي تصبح الدولة الرائدة في هذا المجال. هذه المغامرة كانوا كثير من الناس الخبراء الاقتصاديين عندهم رأي معاكس لها أنه هذا غير مجدي، الموضوع غير مجدي، لكن الأمير كانت رؤيته ثاقبة جدا ورأى أن هذا هو المستقبل. إذا استطاعت قطر أن تعيد التمركز في العالم من خلال الغاز فيصبح لها دور وثقل استراتيجي ضخم اقتصاديا وسياسيا، وهذا الذي حدث. وهذا الفارق بين القيادة اللي تمتلك رؤية وتمتلك جرأة وبين القيادة التي قد تمتلك رؤية لكن ما تمتلك الجرأة.
0: سيد فالح، أيضا الرجل اهتم بكثير من القطاعات، كان على رأسها القطاع الإعلامي، وكانت له رؤية أبعد من إنشاء قناة، وإنما سماع صوت المظلوم وكل من لا صوت له. ماذا غير في الواقع الإعلامي العربي؟
2: وهذا ما أكدت عليه في مداخلاتي دائما، أن الأمير الوالد أثره الإيجابي ليس على مستوى قطر فقط، بل على مستوى المنطقة والعالم. وعندما نذكر على سبيل المثال إنشاء قناة الجزيرة التي أصبحت شبكة عالمية، عندما تم إنشائها كانت القناة هذه مسببة إزعاج وحادث غريب أن ينشأ في دولة عربية، ولكن رؤية الأمير الوالد رحمه الله بأن الإعلام مهم ويجب أن يواكب التطور والتنمية والأهداف الموضوعة والرؤية للدولة، يجب أن يواكبها إعلام يستطيع أن ينقل الحقيقة ويوضح الأمور على شكلها الصحيح، حتى تكون مؤثرا ومعاونا ومساندا لاتخاذ الكثير من الأمور. وأكبر دليل على ذلك القضية الفلسطينية في الدول الغربية، كانوا ينظرون إلى القضية بطريقة عكسية من ناحية النظرة من جانب إسرائيل فقط، ولكن عندما جاءت الجزيرة وقامت بالدخول والولوج في هذا الموضوع تغيرت النظرة العالمية إلى هذه القضية، وأصبحنا نسمع أصوات موجودة في دولهم تقف مع القضية الفلسطينية ضد الاحتلال والكثير من القضايا. على سبيل المثال عندما نتحدث عن كأس العالم، عندما كانوا يرون أن الدول العربية والشرق الأوسط لا يمكن أن تستضيف كأس عالم وأن هذا الأمر يحتاج إلى دولة متقدمة، ولكن استطاعت قطر ومن خلال التغطيات الإعلامية وبحضورها البارز في جوانب عدة وعلى رأسها الإعلامي أن تأخذ وتخوض هذا التحدي، وقدمت أفضل نسخة بلسان الجميع من دول ورؤساء وحكومات. فالإعلام عنصر مهم، وأكبر دليل على ذلك رؤيته الثاقبة عندما قام بإلغاء وزارة الإعلام وإلغاء الرغابة على الصحف وعلى المنشورات وعلى إنشاء هذه القنوات، مما كانت دافع أساسي لكثير من دول بإنشاء قنوات إخبارية وهذا العامل إيجابي. ومثل ما ذكر سمو الأمير رحمه الله في إحدى خطاباته أن الدول العربية هي كتلة واحدة، أي دولة تتقدم يجب أن تنتقل العدوى إلى دول أخرى، وهذا فعلا ما تم على أكثر من صعيد وليس من ضمنها فقط الجانب الإعلامي.
0: إذن سيد محمد حجي، الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله كان لديه منظومة متكاملة بكافة القطاعات، كيف نجح بترجمة هذه المنظومة؟
1: أنا أعتقد أن يعني القائد الكبير سمو الشيخ الوالد حمد بن خليفة الله يرحمه، أنا أعتقد أنه هو استطاع أن يوظف هذه الإمكانيات في قطاعات مختلفة، واستطاع أن يحرك هذه الإمكانيات لتحقيق رؤيته في أحداث النقلة النوعية لدولة قطر، من خلال الإعلام، من خلال التعليم، من خلال الصحة، من خلال النشاط والتحرك الدبلوماسي. يعني دولة قطر قبل ذلك لم تكن يعني تذكر على الخارطة السياسية أو الدبلوماسية، فعندما تصبح دولة قطر عامل وعامل نشط وأساسي، بالتأكيد توظيف هذه الإمكانيات ومعرفة تحريك هذه الإمكانيات وتوظيفها بالشكل الصحيح الذي يخدم التنمية، يخدم تطور البلد، تطور الإنسان والبشر في دولة قطر. نحن يعني نتحدث عن تقريبا 18 سنة حدثت نقلات نوعية بالنسبة للمواطن القطري في قطاعات مختلفة، أيضا هناك فيما حدث بالنسبة للتنمية بالنسبة لدولة قطر. يعني من زار قطر قبل 18 سنة ويزورها الآن يشاهد النقلة النوعية التي حدثت بالنسبة لدولة قطر في قطاعات مختلفة. فأعتقد أن هذا العامل الأساسي في مسألة أن حمد بن خليفة، سمو الشيخ حمد بن خليفة الوالد، يعني استطاع أن هو يوظف هذه الإمكانيات التي تمتلكها دولة قطر بإمكانياتها. يعني لم لم يعجز أمام صغر الدولة بأنها جغرافيا دولة صغيرة، بل بالعكس كان هذا عامل مساعد في مسألة أنها استطاعت أن تتحرك بشكل نشط دبلوماسيا. قد تكون أحيانا يعني الدول الكبيرة لا تستطيع أن تمارس

0: النشاط التي تمارسها الدول الصغرى بمسألة أن تكون لها نشاط أكبر، وهذا ما استطاعت قطر أن تستطيع أن تعرف قدراتها وإمكانياتها وكيف توظف الإمكانيات والقدرات في مسألة تحقيق رؤيتها.
1: دكتور جاسم السلطان، كنت أستمع لبعض الشخصيات التي عايشت الشيخ حمد بن خليفة الثاني بتجارب جمة. لفتني من وصف الرجل بأنه كان لديه قدرة على استيعاب الأحداث بل والتحرك حولها. كيف نختبر هذا النموذج الفكري؟
2: القضية اللي متعلقة بإدارة الدول تحتاج إلى عدد من المواصفات، مواصفات في شخصية الإنسان، مواصفات في ظروف البيئة التي ولد فيها. هو ولد في دائرة الحكم، دائرة اتخاذ القرار وتعقيد القرار اللي موجود. الإنسان اللي خارج دائرة الحكم غير مدرك لتعقيد اتخاذ القرار في البيئة الإقليمية والدولية والمحلية، بينما اللي عايش في هذه البيئة إذا توفر له الأمرين، الخبرة والممارسة العملية وفي ذات الوقت النباهة والذكاء، عندها يظهر الإبداع الحقيقي اللي موجود في العبور من اختناقات العمل السياسي وصعوباته. قطر مرت بصعوبات كبيرة جدا، الجزيرة نفسها مرت بصعوبات كبيرة جدا وضغوط دولية لتغيير هذا النهج اللي موجود. المناورة في هذا الفضاء تحتاج إلى ذكاء سياسي عالي جدا وقدرة على امتصاص الأحداث والتعامل معها. الأمير رحمه الله كان على هذا القدر من الدراية والوعي اللي سمح له أنه يعبر بالمجتمع من كل الضغوط اللي موجودة ويصل إلى هذه المرحلة في البناء والتنمية اللي موجودة، لأن تعارض المصالح اللي موجودة في العالم كبير جدا. فما تراه دولة صواب تراه دولة ثانية خطأ، وكل الدول هذه ثقيلة الوزن. كيف يمكن التعامل معها؟ كيف يمكن تهدئة الأوضاع؟ كيف يمكن التصعيد؟ كيف يمكن المرور من هذه الاختناقات؟ هذا فن السياسة اللي كان أحد معالمه البارزة جدا كانت إدارة سمو الأمير رحمه الله في هذه المساحة اللي معطاه لدولة قطر في العالم اللي احنا موجودين فيه. ولذلك بقيت علاقاتها مع دول العالم رغم تعارضها في سياساتها وأدائها مع منظومات كبرى عالمية.
1: وربما كان يحتاج لفريق على قدر تطلعاته. أيضا كيف كان يوظف حاجاته وأدواته لترجمة رؤيته؟
2: شوفي، في قضية أكبر من هذه يمكن الواحد يغفل عنها لكن مهمة جدا. قطر كيف استطاعت أن تحدث كل القطاعات؟ دولة فيها بيروقراطية محددة نشأت نشأة بسيطة، والبيروقراطية معطلة للتنمية، فكان لابد من تجاوز هذا الانسداد، فقرروا أنهم ينشئون مؤسسات لها قوانين خاصة تستطيع أن توظف بمرتبات أعلى بقوانين صارمة مثل قطاع البترول. اعتمدوا سياسة ما يسمى المشروع القائد الذي سيوفر تمويل للدولة ويوفر في ذات الوقت الكوادر البشرية. من هذا القطاع الحيوي اللي هو البترول نقلت الكوادر إلى وزارات ثانية وتم تحديث القطاعات المختلفة بالتتابع. تصور هذا السيناريو المعقد يحتاج إلى كثير من الذكاء، ولم يكن سيناريو سائد في العالم موجود. كان معروف أنك أنت تستطيع تعتمد ما يسمى المشروع القائد، لكن لم يكن مطبقا بشكل واسع في العالم. اعتماده في تلك اللحظة إما فطرة وإما اختيارا كان عمل كبير جدا أدى إلى تطوير بقية القطاعات وتوفير كوادر من نوعية راقية لبقية القطاعات.
1: إذن سيد فالح، وبما أن جعل من دولة قطر نموذج يحتذى به، ما انعكاس هذا النموذج على الدول المجاورة، على دول المنطقة، على وضع دول الخليج في المنطقة؟
3: مثل ما ذكر في إحدى خطاباته أن جسد الدول العربية كالجسد الواحد، عندما تتقدم دولة يجب أن تنتقل هذه الأمور بالإيجابية إلى الدول الأخرى. كل دولة ترى ما يمكن أن تحققه على مستواها وعلى ما يتوافق مع سياستها ونهجها وإقليمها وشعبها. خرجت رؤية قطر 2030، وبعد ذلك الكثير من دول المنطقة كان لها رؤية خاصة بهم إلى عام 2030 وإلى عام 2035 و40، وكثير من دول المنطقة والعالم العربي أصبح

0: لها رؤية في هذا الموضوع، خاصة أن النموذج القطري أصبح مثالا يحتذى به وأصبح أيقونة فيما يتعلق بالتطور والتقدم في شتى المجالات. عندما يكون هناك هدف ورؤية واضحة يستطيع الحاكم أن يبني دولة متكاملة في كل ما يتعلق بأمور الحياتية في الدولة، اقتصادي، تعليمي، صحي، حياة اجتماعية. والعجيب في ذلك والذي يحسب لدولة قطر أنها قامت بالبناء مع المحافظة على عادات وتقاليد ومجتمعات وإرث بنائي قديم في دولة قطر، بالإضافة إلى مدن حديثة ومتقدمة، إلى بنية تحتية كبيرة، إلى إنشاء قطارات ومطارات وموانئ. الكثير من هذه الأمور تم إنشائها وانتقلت إيجابيا إلى هذه الدول، وأصبحنا نسمع عن الربط فيما بين دول الخليج على سبيل المثال فيما يتعلق بالمترو والقطارات، الربط فيما بين الموانئ، الكثير خاصة فيما يتعلق ب الأزمة الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، استفادوا في العلاقات التكاملية البينية فيما بين دول الخليج. هذه الأمور وضعت الكثير من النقاط على الحروف من أجل مستقبل مبهر لدول مجلس التعاون الخليجي، ومن أجل رخاء شعوبه، ومن أجل أيضا التكاتف والتكامل مع دول العربية والدول الشقيقة والصديقة، سواء في الإقليم أو على المستوى الدولي أيضا.
1: سيد محمد حجي، أيضا كيف كان يقارب الرجل التباينات التي كانت تحصل مع دول المنطقة؟ كيف كان يعالج هذه التباينات ويستوعبها؟
2: أنا أعتقد أنه كان هناك نجاح في هذا الجانب بالنسبة للسياسة القطرية. هناك تحديات عديدة مرت بها دولة قطر في هذا الجانب، وأثرت وتأثرت دولة قطر بهذه التحديات وبهذه التباينات في مختلف القضايا، ولكن أنا أعتقد بحكمة وحنكة سمو الأمير الوالد استطاع أن يتجاوز هذه التحديات، واستطاع أن ينقل بدولة قطر بأن تكون عامل مساعد لأن تكون في التقريب بين وجهات النظر في اختلاف هذه التباينات واختلاف وجهات النظر يعني بخصوص العديد من القضايا. فأعتقد أن هناك كان فعلا في هذا الجانب نجاح قطري، استطاع سمو الأمير الوالد بما لديه من أدوات مختلفة وخصوصا الدبلوماسية القطرية بأن يكون هناك نوع من حل لهذا الجانب والمساهمة في يعني التقريب بين وجهات النظر. فبالتأكيد هذا الجانب مهم، وكان يتطلب أن يكون هناك نوع من وجود رؤية واضحة في هذا الجانب. أعتقد أنه يعني ما يملكه سمو الأمير الوالد من رؤية واضحة استطاع أن هو بحل العديد من القضايا في هذا الجانب.
1: إذن شكرا جزيلا لضيوفنا، هذه التغطية مستمرة مع الزميلة ميادة عبدو لوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني.
3: شكرا غنوة. إذن مستمرون معكم في تغطيتنا لوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 74 عاما، حيث أعلن الديوان الأميري القطري الحداد العام في كافة أنحاء الدولة لمدة 4 أيام اعتبارا من اليوم. وقال الديوان الأميري إن صلاة الجنازة ستقام بعد صلاة المغرب اليوم في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب قبل أن يوارى جثمانه الثرى في مقبرة لوسيل. كما أعلن أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني سيستقبل المعزين من قادة الدول والأسرة الحاكمة والأعيان والمواطنين في قصر لوسيل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء. معنا من الدوحة مراسل الجزيرة هيثم أبو صالح. هيثم، أنت تقف حيث نرى خلفك إذن المسجد جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب حيث سيتم الصلاة على الأمير الوالد. ضعنا في صورة تلك الإجراءات والبروتوكولات.

0: البروتوكولات المتبعة لبدء هذه المراسم.
1: نعم ميادة، بالفعل نحن نطلع على جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب هنا في العاصمة القطرية الدوحة، وكما نستطيع أن ننقل من خلال الكاميرا يعني نرصد حركة للقوى الأمنية التي تساعد على تسهيل وصول المصلين الذين سيشاركون في صلاة الجنازة على الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله، الذي أعلن الديوان الأميري عن وفاته صباح هذا اليوم. وقبل قليل أعلنت وزارة الداخلية القطرية عبر حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، دعت المصلين إلى التقيد بالإرشادات التنظيمية، وذلك لتسهيل وصولهم إلى جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب والمشاركة في الصلاة على جثمان فقيد الوطن الكبير. بطبيعة الحال يعني نحن الآن الساعة تشير تقريبا إلى 4:15، صلاة المغرب هنا في الدوحة تقام حوالي الساعة 6:30، ساعتين ونصف تفصلنا عن صلاة الجنازة على جثمان الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني. بدأت أرصد ميادة طبعا توافد للمصلين الذين سيشاركون في هذه الصلاة من المواطنين وكذلك من المقيمين، وبطبيعة الحال سيزداد هذا العدد تباعا مع اقتراب وقت صلاة الجنازة. الديوان الأميري طبعا كان أعلن عن سلسلة خطوات سوف تقام بعد إقامة صلاة الجنازة على الأمير الوالد. سيوارى جثمانه الثرى في مقبرة الوسيل شمال مدينة الدوحة، وكذلك أعلن الحداد العام لمدة 4 أيام في دولة قطر اعتبارا من اليوم، على أن تعطل الوزارات والأجهزة الحكومية اعتبارا من يوم غد، ويباشر الموظفون أعمالهم اعتبارا من يوم الأحد المقبل، وسيترافق مع طبعا فترة الحداد هذه التي سوف تعم الدولة تنكيس الأعلام في كافة أنحاء دولة قطر. بطبيعة الحال يعني هناك حالة من الحزن بطبيعة الحال ميادة على فقدان الأمير الوالد باني نهضة قطر كما يسميه المواطنون هنا في الدولة.
0: ولتلك المكانة هيثم أبو صالح، الأمير الوالد من المتوقع أن تكون الأعداد ضخمة في صلاة الجنازة.
1: بطبيعة الحال ميادة هذا دون أدنى شك، الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله كان يحظى بمحبة وتقدير كبير لدى ليس فقط المواطنين يعني أبناء بلده، ولكن أيضا من المقيمين. وبطبيعة الحال مع اقتراب موعد إقامة صلاة الجنازة يتوقع أن تكون الأعداد حاشدة، وقد أيضا يعني هذا هو جامع محمد بن عبد الوهاب. بطبيعة الحال أتوقع أن الأعداد سوف تكون خارج الساحات المحيطة بجامع محمد بن عبد الوهاب، وتمتد أيضا إلى طبعا الشوارع المحيطة بالجامع. كما قلت ميادة، الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني شخصية اعتبارية كبيرة ولها تقدير واحترام من الجميع، من المواطنين ومن المقيمين، وهو يعني خسارة كبيرة، هو فعلا فقيد الوطن الكبير رحمه الله.
0: شكرا جزيلا لك من الدوحة مراسل الجزيرة هيثم أبو صالح، ومعنا أيضا من الدوحة مراسل الجزيرة أحمد الجاسم. لنفصل أحمد معك في مكانة الشيخ حمد بن خليفة الثاني الأمير الوالد، وكذلك أيضا الأثر الذي تركه والإرث الذي تركه في قلوب القطريين.
2: نعم ميادة، هدوء نسبي بعد إعلان حالة الحداد العام في دولة قطر، وقد بدأت أيضا مراسم تنكيس الأعلام في الوزارات والمؤسسات والقطاعات الخاصة والعامة في الدولة بعد إعلان حالة الحداد العام. حالة الحداد العام أيضا أعلنها أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح. الكويت أيضا تنعي وفاة فقيد الوطن الكبير سمو الشيخ الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. بشكل عام ميادة، حزن يخيم على جميع مواطني ومقيمي دولة قطر، حيث الأثر الذي تركه سمو الأمير الوالد لم يكن أثرا قليلا، فهو أبا للجميع، وأثره لم يكن في

0: الجماهيري، منها العاهل السعودي، أيضا العاهل الأردني، العاهل البحريني، أمير الكويت، الرئيس الجزائري، الرئيس التركي، العديد والعديد من رسائل التعزية التي أرسلت في وفاة المغفور له فقيد الوطن الكبير سمو الشيخ الأمير الوالد. يجدر الإشارة أيضا أن سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيقوم باستقبال المعزين بدءا من الغد الاثنين، وذلك حتى يوم الأربعاء ولمدة 3 أيام، فترة صباحية وفترة ما بعد الظهيرة، من مسؤولين ومن مواطنين ومن جميع من يريد أن يقوم بواجب العزاء في وفاة فقيد الوطن الكبير.
1: شكرا جزيلا لك من الدوحة مراسل الجزيرة أحمد الجسم. شكل عهد الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني محطة بارزة في تاريخ دولة قطر الحديث. التقرير التالي يقف عند أهم المحطات الأكاديمية والمسؤوليات التي تولاها الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني.
2: والله يعلم أنني ما أردت السلطة غاية في ذاتها، ولا سعيت إليها من دوافع شخصية، بل هي مصلحة الوطن أملت علينا أن نعبر به إلى مرحلة جديدة.
3: إنه الرجل الذي قاد قطر إلى مرحلة جديدة من تاريخها، الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر السابق وأحد أبرز قادتها في العصر الحديث. ولد الشيخ حمد في يناير 1952 بالدوحة ونشأ فيها، درس في كلية ساند هيرست العسكرية البريطانية وتخرج عام 71. بعد عودته قاد مرحلة طويلة من إعادة هيكلة وتحديث القوات المسلحة القطرية عدة وعتادا، متدرجا حتى رتبة لواء. بعد مبايعته ولي للعهد عام 1977 ورئاسته للمجلس الأعلى للتخطيط عام 89، تسلم مقاليد الحكم عام 1995 لتبدأ خطة بناء شاملة. فخلال فترة حكمه تضاعف الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 24 مرة، وارتفع الناتج المحلي للفرد نحو 6 مرات، وبدأ تصدير الغاز المسال عام 1996 لتصبح قطر عام 2006 أكبر مصدر له في العالم. على المستوى الداخلي اتسم عهد الأمير الوالد بإصلاحات هيكلية، إذ رفعت الرقابة عن الصحافة وألغيت وزارة الإعلام وانطلقت قناة الجزيرة عام 96. كما أرسل الأمير الوالد دعائم المشاركة الشعبية عبر انتخابات غرفة التجارة والانتخابات البلدية عام 99 التي صوتت فيها المرأة لأول مرة، وصولا لإقرار الدستور الدائم عام 2004. خارجيا تسعى الحضور الدبلوماسي لدولة قطر في عهده، وتبنت سياسة خارجية نشطة جعلتها طرفا في جهود الوساطة وتسوية النزاعات في عدد من الملفات الإقليمية والدولية، من لبنان إلى السودان واليمن، وصولا إلى الوساطات في دارفور وأفغانستان. هذا الحضور السياسي والاقتصادي غير التقليدي ترجم بوضوح في ديسمبر من عام 2010، حين فازت قطر بحق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022. وفي 25 من يونيو عام 2013 اختتم الشيخ حمد بن خليفة مسيرته في السلطة بقرار استثنائي تمثل في تسليم مقاليد الحكم لولي عهده الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تاركا وراءه إرثا تنمويا ودستوريا أعاد رسم خريطة البلاد وثبت اسمها في التاريخ الحديث.
1: معنا من بيروت السيد طارق متري نائب رئيس الحكومة اللبنانية. أهلا بك سيد طارق، ما الذي يقال في هذا المقام وفي مناقب هذه الشخصية الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله؟
4: يعني أبدأ بمشاعر التعزية للشعب القطري ولسمو الشيخ تميم، فهو فقيد خسارة كبيرة لقطر وللعالم العربي كله، لأنه كان رجلا يحمل الهموم العربية في فلسطين، في لبنان، وفي غيرها من بلداننا. كان حريصا على تقديم الدعم لإخوانه. نحن نعرف في لبنان أن قطر وقفت إلى جانبنا.

0: ظروف. وكان الأمير الوليد أيضا يعني هو من أسس لهذا الدور الكبير الذي تطلع به الدبلوماسية القطرية الآن في مجال الوساطة والبحث عن حلول للنزاعات. لقد استطاع أن يؤسس لسياسة خارجية تعطي لقطر دورا كبيرا في العالم العربي وفي العالم. بالطبع لا نتحدث عن دوره في بناء قطر ونهضتها. أنا عرفته شخصيا حين كنت وزيرا للثقافة وزرته غير مرة، وكان مهتما اهتماما خاصا بالتراث والحفاظ على التراث، لأن الحفاظ على التراث هو حفاظ على الهوية. وكان مستعدا لدعم مشاريع في بلدنا وغيره من شأنها يعني أن تعزز حماية تراثنا المشترك، التراث العربي. رحمه الله رحمة واسعة.
1: تحدثنا أيضا سيد طارق عن تلك العلاقة الوثيقة مع لبنان وكيف أسست لما نشهده اليوم أيضا من استمرار لهذه العلاقة.
0: هو في يعني في غير مرة في أحلك الظروف، كان الحرب مثلا حرب 2006، قطر كانت صداقة في تقديم الدعم إلى لبنان، الدعم السياسي أولا والدبلوماسي في مجلس الأمن وفي الجامعة العربية، ومن ثم الدعم المادي من حيث مساعدة اللبنانيين على إعادة إعمار ما تهدم من بيوتهم. كما لعب دورا في عام 2008 حين انقسم اللبنانيون واضطربت أحوال بيروت الأمنية نتيجة مواجهات مسلحة واحتلال للمدينة. عندها لعبت قطر أيضا بمبادرة منه دورا في تقريب وجهات النظر، وعقد مؤتمر للحوار الوطني في الدوحة. أنا أذكر أن الأمير حمد بن خليفة رحمه الله كان شخصيا ينتقل من طابق إلى آخر في فندق شيراتون لكي يطمئن أن الوفود المختلفة قادرة على التفاهم فيما بينها، وكان يسعى دائما لتقريب وجهات النظر. وأنا أذكر أنه كان يعرف تفاصيل الخلافات اللبنانية، لكنه الأهم من ذلك كان يعرف أهمية المشتركات اللبنانية، وقد ساعدنا كثيرا للوصول إلى اتفاق يضع حدا للنزاع المسلح في مدينة بيروت.
1: ولأي مدى سيد طارق تلمستم أيضا قدرته على نقل هذا الإرث في العلاقة مع لبنان وهذا الدور بهذه الطريقة وبهذه الصيغة فيما يتعلق بأيضا الأمير تميم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني؟
0: الشيخ يعني لست بحاجة لأن أتحدث عن صفات الأمير الشيخ تميم الذي يتمتع أيضا ببصيرة ورؤية بعيدة المدى، وهو أيضا يعني راسخ في انتمائه العربي وتضامنه مع أشقائه العرب. وفيما يتعلق بلبنان كان من اليوم الأول يعني حريصا على وحدة بلدنا وعلى دعم بلدنا دبلوماسيا وبغير وسيلة. ونحن يعني أنا شخصيا في حالي أن أكون شاهدا أيضا على ما قدمته قطر بقرار من سمو الأمير نفسه للبنان. كما والده كما قلت هو مهتم،
1: بمعنى أنكم تشعرون باستمرار هذا النموذج وأنه تم التأسيس له من قبل الأمير الوالد رحمه الله.
0: رحمه الله.
1: شكرا جزيلا لك من بيروت. السيد طارق متري نائب رئيس الحكومة اللبناني. معنا الآن هنا في الدوحة السيد محمد حجي رئيس تحرير جريدة الوطن، والدكتور جاسم السلطان الكاتب والمفكر المهتم بقضايا النهضة، وسيد أحمد الشيخ مدير الأخبار السابق في قناة الجزيرة. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد محمد حجي، ولربما من منطلق ما كنا نتحدث مع السيد طارق متري فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، الأمر لا يقتصر فقط على فترة تم فيها التأسيس لهذا النموذج، ولكن أيضا الحرص على استمرار هذا النموذج. كيف يمكن أيضا البناء على هذا النموذج فيما يتعلق بطريقة تفكير الأمير الوالد؟
2: أنا أعتقد أنه يعني قطر أصبحت الآن يعني تقوم بهذا الدور الدبلوماسي والسياسي بحكم هذا الإرث الذي تركه سمو الأمير الوالد، وعمل على ترسيخ هذا النهج الدبلوماسي بأنه تكون قطر لاعب مهم وعلى الخريطة السياسية والدبلوماسية من خلال دورها كوسيط، وأيضا من دورها من خلال ما تقوم به من مساعي في حل العديد من المشاكل ليست في المنطقة ولكن أيضا في العالم. أنا أعتقد أنه هذا النهج الذي رسمه سمو الأمير الوالد رحمة الله عليه بأن أصبح هناك نهج قطري متوارث ومستمر الآن، ونحن نشاهده بشكل عملي الآن من خلال العديد من الأزمات التي تواصل قطر نهجها وتواصل قطر سياستها في أن تكون لاعب سياسي مؤثر في حل الأزمات. الآن أصبحت قطر من خلال هذا الدور مطلب من العديد من دول العالم بأن يكون لها دور، بأن يستمر هذا النهج الذي رسمه سمو الأمير الوالد رحمة الله عليه بأن يكون هناك استمرار لهذا الدور، الاستمرار له النهج. لماذا؟ لأن دولة قطر تقوم بدور من خلال ما تملكه من قدرات، من خلال ما تملكه من قوة ناعمة، من خلال دورها الاقتصادي والإعلامي تساهم في حل هذه الأزمات، تساهم في هذا النهج الذي كان من خلال رؤية الأمير الوالد بأن تكون هذه الدولة الصغيرة لها دور قد يصل إلى مسافات بعيدة في العالم، ويكون هذا النهج مستمر من خلال سياسة دولة قطر.
1: أدعوكم ضيوفنا للبقاء معنا. بعث مشاهدين الرئيس الفلسطيني محمود عباس التعازي باسمه وباسم الشعب الفلسطيني إلى دولة قطر وشعبها وسمو أميرها الشيخ تميم بن حمد الثاني بوفاة الشيخ حمد بن خليفة الثاني. وقال عباس في تصريح للجزيرة أنه فقد صديقا عزيزا جدا كانت تربطه به وبعائلته علاقات وطيدة، وكان صديقا للقضية الفلسطينية.
3: سيادة الرئيس، العمر لكم وطولة العمر لكم. اليوم انتقل إلى رحمته تعالى سمو الأمير الوالد حمد بن خليفة الثاني، وأنت كنت تعرفه بشكل جيد حتى منذ نعومة أظفاره. ماذا تقول بعد رحيله؟
4: أقدم بهذه المناسبة تعزية الحارة للشعب القطري الشقيق ولعائلة آل ثاني وعلى رأسهم صاحب السمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، وهذا شيء إن شاء الله بيكون آخر الأحزان. وبهذه المناسبة أريد أن أقول شيئا. أنا عشت كما قلت في قطر 15 عاما، وفي هذه الأيام التي عشتها ربما تكون أحسن أو أحلى أيام حياتي، إلى درجة أنني أشعر الآن ومنذ أن عشت في هذا البلد وإلى يومنا هذا أنني قطري من أهل قطر، أنتمي إلى قطر إلى درجة أكثر. أقول إن قطر هي وطني الثاني بعد فلسطين، لأنني فعلا أعتز بهذه العلاقة التي تربطني كانت ولا زالت وستظل مع كل ما هو قطري وكل ما هو ينتمي إلى هذا البلد الشقيق. هذا الرجل كان يعني معروفا تماما أنه رجل صريح ومحبوب في نفس الوقت، يعني يتكلم بصراحة وفي نفس الوقت الناس تحبه وتحترمه وتقدره. على سياسته وعلى هذه الصراحة التي كان يتمتع بها، بالإضافة إلى خفة الدم. يعني هو رجل ظريف جدا ومحبوب جدا، ولا يتعامل بشكل رسمي مع الناس مع العالم، وإنما كان يتعامل كصديق أو كأخ لكل هؤلاء الناس. ولذلك أنا يعني فقدت صديقا عزيزا عزيزا جدا، لأني كما قلت أعرفه منذ زمن طويل، هو وإخوانه وأولاد عمه، فما بقول إلا الله يرحمه ويحسن إليه ويجعل مصيره الجنة.
3: كيف تقيم دوره كزعيم عربي بالنسبة للقضية الفلسطينية على وجه الخصوص؟
4: كان صديقا للقضية الفلسطينية، صديقا لنا فعلا، ويعني لم يتخلى يوما واحدا عنا. حتى في كثير من الأحيان كان يحصل حوار بيننا وبينه، ويمكن كان في تباين في وجهات النظر، لكن بالنتيجة يأخذ وجهة نظرنا أو يؤيد وجهة نظرنا، لأنه يقول أنتم أدرى بالموضوع، أنا معكم دائما وأبدا. هذه كلمة كان يقولها، أنه أنا معكم مع القضية الفلسطينية، وكل ما تريدون وكل ما ترغبون أنا بالنسبة لي باسمي واسم قطر جاهز لتلبيته.
3: أي دور لعبه بالقضايا العربية على وجه الخصوص وقضايا كثيرة؟
4: هو لعب أدوارا هامة في كل القضايا العربية، إلى درجة أصبحت قطر نجم في الدول العربية، وهو جعلها نجم في الدول العربية وجعلها محطة أساس في حياة الدول العربية. يعني أذكر من جملة ما أذكر أنه معظم اجتماعات الجامعة العربية، احتراما له وتقديرا لمواقفه وتقديرا لعقله، كانت تعقد في قطر، وهذه ما نادر ما تحصل. يعني الجامعة العربية لها مقر، لكن في عهد الشيخ حمد وبعده طبعا ابنه سمو الشيخ تميم، يعني على نفس السياسة وعلى نفس المنهج، فبالتالي كان الكل يحترمه والكل يقدره، ونتيجة لهذا الحب والتقدير كانت الجامعة تجتمع في قطر.
3: وهل تشعر اليوم أنك فقدت صديقا؟
4: أنا فقدت صديق حميم، مش صديق عادي، لأني يعني أعرفه منذ زمن طويل، ولا أذهب مرة إلى قطر حتى بعد أن تخلى عن الحكم لابنه تميم، لازم أزوره في البيت وأقعد معه ونتكلم ونتحدث يعني نتناقش، لأنه هذا الرجل له في قلبي معزة خاصة.
3: وكان تقديراتك بأنه رجل أسهم في محاولة مثلا رأب الصدع داخل العالم العربي وداخل الساحة الفلسطينية؟
4: يعني هذا الدور لم تكن قطر في الماضي تلعب، ولكن لعبته فقط من بداية عهد حمد، الشيخ حمد بن جاسم، أحمد بن خليفة، ولذلك برز اسم قطر، برزت كدولة رقم فاعل تستطيع أن كما الآن. هلأ الآن ترى قطر وسيط في قضايا إيران وأمريكا وغيرها وغيرها، وهي الوسيط البارز. هذا الكلام قبل الشيخ حمد لم يكن يحصل، وإنما يعني جاء الشيخ حمد بهذا الأسلوب بهذه الطريقة، واستطاع أن يثبت أنه قطر قادرة على أن تلعب دورا عربيا ودوليا، عربيا ودوليا أيضا. وهذا ما يجري الآن، هذه هي السياسة اللي بدأها الشيخ حمد.
1: أعود إلى ضيوفنا هنا في الاستوديو. وأستاذ أحمد الشيخ، الاصطفاف مع الشعوب والقضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وكيف فردت تلك المساحة على الإعلام تحديدا في مؤسسة الجزيرة، كان قد شكل ضغوطا كبيرة على دولة قطر. اصطفافه واستمراره الأمير الوالد رحمه الله في هذا المبدأ وتصديه لتلك الضغوط، إلى أي مدى كان مظلة ساهمت في استمرار الجزيرة بهذا الشكل الذي نشاهده اليوم؟
5: بالتأكيد هو عندما أطلق سموه الجزيرة

0: كان فكره واضحا وكان حلمه فيها واضحا أيضا. فهي بدأت هذه الفكرة بدأت، وكان يعرف أنها على ما أعتقد أنه كان يعلم أنها وفق السياسة التحريرية التي كان يريدها أن تتبعها أنها ستؤدي إلى ما أدت إليه، ستؤدي إلى أحيانا ضغوط تتعرض لها الدولة، لكنه لم يتزحزح قيد أنملة في رأيي عن هذه القضية. وأقول كما قلت في الصباح أنه كان نستقبل كثير من المسؤولين، وخاصة أيام الحرب العراقية الإيرانية في غرفة الأخبار، وكثير من القضايا يأتي مسؤولون وربما تكون تلك نوع من الشكوى أن سياستكم التحريرية تؤدي تلحق بنا الضرر وتؤدي إلى إلحاق إصابات بجنودنا وإلى آخره، وكم تعرض. لكننا كنا طبعا أجوبتنا تكون جاهزة، نحن نتبع القواعد المهنية في التغطية ونعطي لكم الفرصة لكي تردوا وتعربوا عن رأيكم، وهذا هو الخط الذي سارت عليه الجزيرة منذ البداية. والأمير الوالد كان يستشرف، رحمه الله، كان يستشرف ذلك كله، ولذلك كنا كما قلت نلتزم بكل قواعد المهنة. وكان يستشرف أيضا أن الوقت الحالي، أن الوقت اللي كانت فيه الجزيرة في السنوات الأولى وما بعدها، كان يستشرف من الأحداث ما يمكن أن يحمله لنا المستقبل وأن نكون مستعدين له. وفي أحد المرات بعد الربيع العربي كنت أتحدث معه رحمه الله، وسألت السؤال إنه هذا الربيع العربي، فقال إن لم نتنبه نحن العرب ونستخلص العبر والدروس مما حدث في الربيع العربي، فأنني أخشى أن نواجه سنوات في المستقبل تكون أصعب من سنوات الربيع العربي. وحين أنظر إلى ما حولي الآن يدور في ساحتنا العربية والإسلامية، أستذكر ما قاله سموه رحمه الله، انظري إلى هذا، لأننا لم نستخلص من ذلك العبر. هو كان يستشرف هذا المستقبل، وكان هذا الحديث يأتي في إطار ما تقوم به الجزيرة أيضا من ما تقول علي أن تكون مستعدة له. ويعني كان عنده تلك الفكرة الثابتة بأنه من حق الإنسان العربي أن يعرف معرفة صحيحة وصادقة، وأن لا يفرض عليه، أن لا يترك بين خانتين بين قوسين محشورا بينهما، إما أن تسبح بحمد الذي هو حاكم في المنطقة ولا تنطق ببنت شفة ولا تنبس ببنت شفة، وإما أن إذا تكلمت أن تتعرض لشيء من العقاب والمساءلة. هو لم يكن يؤمن بذلك، كان يرى أن الكلمة الحرة لن تضر ولن تكون عائقا أمام التقدم، بل بالعكس أعتقد أنه كان يرى أنها كانت هذه الحرية هي بداية الطريق نحو التحرر من كل ما علق بنا عبر سنوات الاستعمار وعبر سنوات التحدي التي مضى عليها قرابة 200 عام. نحن الآن ونحن نعاني شعوبنا، كان يؤمن أن بداية التخلص من ذلك تكون بتحرير العقول من هذا الإرث المظلم الذي تورثناه من الاستعمار وغيره.
1: معنا الآن من نيقوسيا في قبرص حارس سيلاجيتش، الرئيس البوسني السابق. أهلا بك سيد حارس، ولربما هذا امتداد لحديثنا حول نصرة الشعوب المظلومة وكيف كانت العلاقة مع الأمير الوالد الراحل.
2: أولا أبعث تعازينا حارة لأسرة المرحوم الشيخ إديت بنين. ألو،
1: نسمعك.
2: ألو،
1: نعم نسمعك سيد حارس.
2: ألو، أبعث تحري التعازي الحارة لأسرة الشيخ المرحوم محمد بن خليفة الثاني، وأقول إن هذا الرجل

0: وقف معنا في البوسنة والهرسك أيام الحرب، أيام العدوان الصربي، النظام الصربي على البوسنة والهرسك، وقف معنا طول الوقت تأييدا وتشجيعا لنا أولا. ثانيا، حمل المبادئ على كتفه، مبادئ السلام، مبادئ التعايش، وأنا على ثقة تامة أن الأمين الحالي شيخ تميم بن حمد سيستمر على هذا النهج وتطور هذه المبادئ ويحققها على الأرض، لأن عالمنا اليوم بحاجة ماسة وملحة لرجال مثل الوالد المرحوم والشيخ الحالي تميم بن حمد.
1: أيضا سيد حارس، ما الذي عناه بالنسبة لكم أن يأتي أمير من دولة خليجية من قارة آسيوية ليقدم يد العون في حرب عشتموها لسنوات وكانت فيها البوسنة والهرسك تعاني الأمرين ولربما لم يلتفت إليها الكثيرون؟
0: ألو،
1: هل تسمعني سيد حارس؟
0: يعني الخط قطع شوية.
1: هل تسمعني الآن؟
0: ثانية.
1: نعم.
0: نعم.
1: كنت أسألك ما الذي حمله لكم من معنى أن يمد لكم يد العون أمير قادم من دولة خليجية في قارة آسيوية وقت كانت الحرب في البوسنة والهرسك تحصد الملايين ولا أحد يلتفت إليها؟
0: هو كان شخصية عالمية، يعني شخصية كل المنابر السياسية العالمية تسمع كلامه، وهذا شيء يعني في البوسنة والهرسك أيامها أيام صعبة وثقيلة ولحظات وأيام صعبة جدا. هو كان لما يتكلم ليس فقط عن دولة قطر، ومن دولة قطر كأنه نفسه كان منبر عالمي، وكأنه يحمل هذه المسؤولية الإنسانية، المسؤولية العالمية. ولذلك كنا نسمع صوته براحة بالسلام وبالأمل.
1: شكرا جزيلا لك سيد حارس سيلاجتش الرئيس البوسني السابق. أعود إلى ضيوفنا هنا في الاستوديو وأواصل معك أستاذ أحمد الشيخ. في بالفعل تلك الرؤية الإعلامية التي كانت تتجاوز بكثير المنطقة خطوات إلى الأمام، كيف يمكن النظر اليوم إلى تلك القرارات وتلك الرؤية التي كانت تراهن على ما هو غير ملموس ونحن اليوم نحصد نتيجة ما بناه الأمير الوالد فيما يتعلق بمجال الإعلام؟
2: لا يراهن على ما هو غير ملموس إلا ذوي الفكر والحلم والأفق الذين ينظرون إلى الأمام ولا يقيدهم الواقع بكل ما فيه من معوقات. هذا هو الذي يستطيع أن يستشرف المستقبل وينظر إليه، صاحب الأفق والحلم. ومن هنا كانت هذه النظرة يعني الحقيقة نظرة سباقة إلى عصرها. حتى في قضية إنشاء الجزيرة في حد ذاتها وسط تلك الظروف كانت فكرة سابقة لعصرها في الوطن العربي، ليس في العالم، أنا لا أقول على العالم، ولكن في وطننا العربي كانت سابقة لعصرها. وأنا أعتقد أن بدايات الجزيرة كما أعتقد كان في برنامج على محطة عربية فقيل له كذا كذا، قالوا الناس قالوا لنا أن هناك قناة جديدة وهذه

0: القناة استطاعت منذ يومها الأول، لم تحتاج إلى شهور، أن تستقطب الجمهور وتأخذه من غيرها. من هذا، هذا أولا، هذا إحدى المبادرات السباقة التي قام بها الأمير الوالد نظرا لبعد نظره ورؤيته الثاقبة. الآن نتحدث نحن عن كأس العالم، وإذا سألته وكنت معه أسأل عنه، أنه كثير من مساعديك حتى قالوا لك أنه يعني كأس العالم ليس، لماذا ننفق عليه كل هذه الأموال؟ قال لي هؤلاء يبدو أنهم يعني يخطئون النظر، لأنه كأس العالم أنا حين أنظمه وأستثمر فيه من الأموال، أين ستذهب تلك الأموال؟ كل ما سأبنيه من أجل كأس العالم هل سيخرج من قطر؟ سيبقى في قطر. الاستادات، الطرق، الفنادق، الأندرغراوند اللي هو المترو، كل هذه الأشياء ستبقى في البنية التحتية التي قامت على قدم وساق لمناسبة كأس العالم. والأهم من ذلك أنا في رأيي أن كأس العالم بعد أن نظمته قطر وأقيم هنا أعطى فكرة عن المجتمعات العربية لدى الغربيين، فكرة ممتازة جدا. هؤلاء ذهبوا إلى بلدانهم ليتحدثوا عن قدرة تنظيمية لم تستطع بلدان أخرى نظمت كأس العالم فيها أن تفعلها. هذا البلد الصغير استطاع أن ينجح. أيضا هم أخذوا يتحدثون عن جوانب ثقافية برزت لهم من خلال كأس العالم. أتذكر أن بعضهم تحدث عن الطهارة، أن هذا البلد والمسلمين، هؤلاء المسلمون أصلا يؤمنون بشيء من الطهارة. وأحدهم حين رأى الفريق المغربي أحد اللاعبين في يعانق أمه وسط الملعب، قال هذا شيء نفتقده نحن في حضارتنا، هذا الدفء، هذا الحنان، هذا كل هذه الأفكار حملها الذين جاءوا إلى هنا وانعكست انعكاسا إيجابيا على حضارتنا، على ثقافتنا، على فكرنا، على نظرة العالم لنا. وهناك قضايا أخرى طبعا، سياسة المصالحة أيضا أثبتت للعالم أن العرب الذين عرف عنهم أنهم دائما يتشاجرون لا يتفقون على معنى قادرون. وهذا يعيدني إلى قضية أن أمير الوالد سوى مشاكله مع محيطه الإقليمي، قضية الحدود مع السعودية، قضية الحدود مع البحرين، قبل أن ينطلق إلى الخارج ليواصل عمليات المصالحة.
1: قبل أن أنتقل للدكتور جاسم في جزئية أخرى، ولكن كان يومئ بالموافقة السيد محمد حجي على الجزئيات المتعلقة بما غرسه بالفعل في الهوية القطرية الشيخ حمد.
2: يعني بالتأكيد على أستاذ كلام الأستاذ أحمد، يعني إحنا لمسناه مؤخرا في كأس العالم، أشار إلى موضوع استضافة قطر وتأثير يعني رؤية الأمير الوالد، بأنه هو عندما فكر بأن قطر تستضيف هذا الحدث كان يومها البعض يستغرب أن هذه الدولة الصغيرة تفكر باستضافة هذا الحدث الضخم، وكانت فعلا رؤية ثاقبة لمسناها بشكل يعني واضح من خلال كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال تغيير الصورة النمطية عن التعامل مع العرب ومع يمكن الخليجيين بشكل خاص، وأنا ما أقصد هنا الزي الخليجي بمسألة أنه كان في السابق ما تعكسه السينما الغربية بهالنظرة السلبية لهذا الزي الوطني، ولكن ما لمسناه مختلف بشكل كامل. بالعكس، هناك يعني رغبة وتسارع في مسألة ارتداء هذا الزي والحصول عليه. فبرغم من بساطة هذا الموضوع، ولكن أنا أعتقد أن هذه الرؤية التي كانت لدى سمو الأمير الوالد الآن للمسها بشكل واضح، للمسها من خلال العديد من المناسبات، آخرها قد يكون يعني استضافة الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا كندا والمكسيك لهذا الحدث الرياضي، وما عكست هذه الاستضافة من تغير هذه الصورة النمطية للعالم.
1: دكتور جاسم، إلى أي مدى قدمت قطر نموذج يخبرنا أنه الرؤية النهضوية التي لها مستقبل ليست حبيسة لا المسافات ولا المساحات؟
3: أكيد. يعني السؤال دائما كان أن في دول تمتلك إمكانيات، هل الإمكانيات هي اللي تصنع النهضات؟ وفي دول لا تمتلك إمكانيات وصنعت نهضات وأصبحت يعني على مسمع ومرأى العالم هي النماذج التي يحتذى بها. قدرة المجتمعات على أنها تحشد طاقاتها في لحظة تاريخية معينة تحتاج إلى قيادات تمتلك رؤية. إذا امتلكت القيادات الرؤية والتصميم، عندها الموارد القليلة تصبح كثيرة. وهذا في المثال القطري، في المثال السنغافوري، في الأمثلة اللي موجودة في العالم الحية، يثبت لنا أن القضية قضية من يتخذ القرار، نوعية القرار المتخذ. إذا وجدت قيادات تستطيع تتخذ قرارات كبرى وتستطيع أن تحشد الطاقات والجهود ولا تبدد الطاقة الاجتماعية في صراعات لا معنى لها، عندها يمكن للمجتمعات أن تقلع بقوة. وقطر نموذج على هذا الموضوع، صفرت المشاكل اللي محيطة بها، أحسنت التعامل مع البيئة الداخلية اللي موجودة، أسست لعملية اقتصادية واسعة وجديدة وحديثة، إدارة حديثة. هذا كله سمح لقطر أن تتبوأ مركزا مهما في العالم الذي تعيش فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى التمام.
1: شكرا لك. مشاهدينا، يعد الإعلام في صلب اهتمامات وإنجازات إذن الأمير الوالد الراحل الشيخ حمد بن خليفة الثاني. التقرير التالي يرصد إطلاق قناة الجزيرة وحرص أمير قطر السابق على جعلها صرحا إعلاميا.
4: مساء خريفي منتصف التسعينيات، أمير قطر الشاب آنذاك الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يفتتح مبنى في قلب الدوحة، سيصبح لاحقا علامة فارقة في تاريخ الإعلام العربي والعالمي.
5: كم دقيقة بقى عن بث
6: ساعة وربع؟
4: الجزيرة هو اسمها، مستلهم من قطر في الجغرافيا وجزيرة العرب في التاريخ، جاءت تجسيد رؤية ستعبر المكان والزمان أثيرا نحو العقول والقلوب، كصخرة ألقيت في بحيرات الركود أو ريح عصفت بفياف الصمت الطويل.
5: والله صحيح أنتم المشكورين يعني، لأن أنتم اللي استطعتوا أنكم تخلقون وضع عربي جديد بالنسبة لحرية الإعلام، الرأي والرأي الآخر. والدليل يعني إحنا إذا تنظرون إلى قناة الجزيرة من 10 سنين، الوضع في العالم العربي تغير. حتى الآن بدأت قنوات تريد تنافس الجزيرة، وهذا شيء جيد، لأن الهدف اللي كنا نسعى له هو قضية حرية التعبير.
4: الأمير الوالد كما يناديه القطريون ومن عاش بينهم، جاء إلى الحكم عام 95 برؤية طموحة للنهوض، توسع اقتصادي وتنمية تستثمر الثروة وتحولها نهضة عمرانية وتعليمية وحضورا سياسيا. لكن القائد الجديد لم يبتغي من دنياه أبنية صماء يكتفي بزخرفها، لقد أراد للحجارة لسانا ولوطنه اسما يبلغ الآفاق.
5: لا تأكد أنه لم يطلع عليها أي ضوابط سياسية أو إنكس يعني تكون جميع هذاك يدانس.
4: آمن بحرية الإعلام وانفتاح الفكر وحق الإنسان في المعرفة، وهو الشاهد على تطويق الشعوب العربية بإعلام سيطرت عليه الحكومات فلا يعرف أخبارهم أو عسير أسئلتهم أو أحلامهم الكامنة إلا بعض إعلام الغرب، حتى غابت روايتهم ورواها غيرهم بعقل غريب ولسان أجنبي. أريد قناة في 6 أشهر، هذا ما قاله لمن شاركوا في التأسيس القائم على نواة قطرية. كانت فكرة بالغة الجرأة، بعيدة النظر وشديدة المخاطر، لكنه جازف أدرك مبكرا كيف تندثر الأمم بالجمود وكيف يمضي قطار المستقبل غير آبه بالمترددين. حرص على متابعة البدايات، رفع سقف الحرية عاليا، واستقطب نخبة من الإعلاميين من مشارب فكرية وجنسيات متعددة، وصفة للتنوع رآها مصدر قوة وانطلقت القناة.
7: أهلا
4: كانت مختلفة، صارت حديث الناس حين رأوا أنفسهم فيها، منها سمعوا الأصوات المعارضة كما الأصوات الرسمية، صحفي يسأل ومذيع يناقش وأداء تقني وبشري رفيع. سرعان ما انتشرت سيرة الوليدة الجديدة،

0: كالنار في هشيم الاحتكار الإعلامي. كبرت الجزيرة عاما بعد عام وعين الأمير حمد لا تفارقها، إنها مشروعه الشخصي الذي يشبهه، واسع الأفق متقبلا للآخر رأيا وحضورا. هو يعلم أن التأثير وليد الإقناع، والإقناع ابن المنطق، والحقيقة لا تموت، وما يقنع الناس يقبل عليه الناس.
1: كانت الجزيرة وما تزال شاهد حق لا يدلس ولسان صدق لا يجامل، وقد حرمت الجزيرة القتلة من التستر على القتل، وحرمت الفشلة من التستر على الفشل، وانحازت للحقيقة والإنسان.
0: منحت قطر عبر الأمير الوالد بالجزيرة الإعلام العربي ثورته، فتبعها سيل من القنوات والمحطات، لكنه كان الأول وهي الأولى برؤية رجل سبق زمنه بعقود.
1: الشعوب العربية لم تقل بعد كلمتها الأخيرة، ومن يتهيأ بصعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر.
0: يقال إن السياسة الجديرة بالعناء هي ما يجعل الناس يقفون منتصبي القامة، وسيقال إن السياسة الجديرة بالبقاء هي ما ستحفظ للناس حقهم الإنسانية بالمعرفة وتحترم العقل والحرية. ذاك ما أملت الجزيرة أن تكونه، وكانت وستكون وفية لرؤية من أسسها ومن يكمل. سنوات تمضي، سنوات تأتي، وخلق كثير في رواح ومجيء. الأمانة محفوظة في كل زاوية وصورة وصوت في الصرح المقبل على ثلاثينه. هنا روحه تظلل الجدران والأروقة، النخيل العتيقة، والوقت الشاهد انحكى. قد صنعت شيئا عظيما، إرث يليق بصاحبه.
2: أعود إلى ضيوفي هنا في الاستوديو، وأعود إليك أستاذ أحمد. مع هذا التقرير وهذه المشاهد وشهدنا الاحتفال العشرين، كنا نتمنى أن يكون معنا الأمير الوالد في الاحتفال الثلاثين رحمه الله، ولكن لنذكر في هذا السياق تحديدا أن هذه الزيارات في الاحتفاليات وأيضا في مناسبات أخرى كانت رسائل دعم في حد ذاتها لهذه المؤسسة التي أيضا تقدم مضمونا جدليا بالنسبة للذين لا يريدون الرأي والرأي الآخر.
3: هذا صحيح 100%، ولأن صاحب الفكرة كما قلنا في البداية مؤمن بها إيمانا عميقا، فقد وفر لها منذ البداية مستلزمات النجاح، وأولها المال. لم يبخل عليها ميزانيتها بما بحيث أنها أيضا بسبب ذلك استطاعت أن تنتشر في العالم، أن تقيم لها شبكة مراسلين واسعة في كل العالم. وإذا أردت أن تنجح في الإعلام على شكل تلفزيون أو غيره، عليك أن تصل إلى الناس في الميدان، أن تتحدث إلى العجوز، إلى الشاب، إلى الشخص، إلى المصاب، إلى صاحب القضية، تتحدث إليه إذا أردت أن تنجح. قطر عبر سياسة الأمير الوالد ثم السياسات التي لحقتها أيضا مع سمو الأمير الشيخ تميم توفر هذه المظلة التي تجعل كل من يعمل في الجزيرة يشعر أنه يستطيع أن يستمر في أداء هذه الرسالة. هو يستطيع، هناك مظلة رسمية تحميه من كل شيء، وتحمي سياسة الجزيرة. ورغم كل ما ألم بالجزيرة في عبر السنوات من ضغوطات ومن استهدافات، مكتبها في أفغانستان، في العراق، في أماكن كثيرة، وفي فلسطين بالذات، حتى عدد شهدائنا يعرفه الكل طبعا في هذه القضية، لكن نحن على يقين أن هذه المظلة ستظل قائمة وتوفر لنا القدرة على مواصلة هذه الرسالة وأدائها بالصورة الصحيحة من الميدان. فنحن شهود عيان على ما يجري في العالم، وأنا أعتقد أنه لا أريد أن أقول أن ثورات الربيع العربي التي مرت ما كانت لتقوم لولا الجزيرة، لا، بل كانت الجزيرة زي ما بقول بالإنجليزي كاتاليست، يعني عامل مساعد كبير في في في تطوير الرؤية الشعبية العربية لواقعها واستشراف الأمير الوالد مستقبل الوطن العربي كما قال في يوم من الأيام، علينا أن نأخذه بالحسبان وأن نستعد في المجال الإعلام على الأقل بالنسبة للعاملين في هذا المجال لما هو قادم.
2: أستاذ محمد حجي، إرث يليق به ويليق بالقطريين، ولكن إلى أي مدى يحملهم مسؤولية الحفاظ على هذا الإرث كل قطري؟
4: يعني دعيني أؤكد اليوم أو أوضح بأن اليوم هناك يعني مر على القطريين يوم ثقيل وقصة كبيرة لدى جميع القطريين. ولكن أنا أعتقد أنه ما يخفف على جميع أهل قطر بأنه هناك إنجازات موجودة وهناك العديد من المجالات التي يستطيع أن يواصلوا المسيرة في ما تحققت من خلال السنوات الماضية. أنا أعتقد أنه من الواجب على الجميع أن يحافظ على هذا الإرث، هناك إرث حقيقي لدى دولة قطر، فأعتقد أنه من المهم أن نحافظ وتستمر المسيرة.
2: وأيضا دكتور جاسم، عندما نتحدث عن الرؤى النهضوية، إن لم تستمر تنتهي هذه النهضة، تتراجع، ولربما من استثنائية نقل الحكم من الأمير الوالد إلى الشيخ تميم، وننتقل إلى استثنائية أيضا غرس هذا الإرث في داخل كل قطري من أجل استمرارية هذه النهضة.
5: شوفي، في قضية مهمة جدا تتعلق بقضية الاستمرارية والجدية المؤسسية. فلما قطر أخرجت أول دستور دائم لها، كونت أول بنى انتخابية موجودة فيها، عززت الصحافة والإعلام، أنشأت الجزيرة، هذه كلها أعمال مؤسسية لها طابع الديمومة. ما احتفظت البلاد بالاستراتيجية ذاتها، إذا تغيرت الاستراتيجية قد تتغير المؤسسات والبنى اللي موجودة. فالضمان الحقيقية للاستمرار هي تكمن في قضية المؤسسية. هكذا يعمل العالم، يعني المؤسسات، الجامعات، المراكز البحثية، إذا استمر التمويل واستمرت في مؤسسيتها تنتج وتتراكم الخبرة وتتراكم الجهود اللي موجودة. فلذلك قطر من الأمور المهمة جدا اللي حدثت فيها مع مجيء سمو الأمير رحمه الله كانت عملية تحويل كل شيء إلى مؤسسات. المؤسسات تضمن الديمومة ونقل الخبرة وتصعيد القيادات الجديدة وتوريث الحلم. أنا أعتقد أن من حق الناس أن تحلم بما هو أكبر أيضا، لأن لا يمكن الانحباس حتى في لحظة تاريخية ولو كانت عظيمة. إذا ما جاء الناس، إذا ما كانوا الأبناء عظماء، فالإرث كله سيذهب. ولذلك المجتمعات تحاول أن تورث هذه العظمة، هذا النموذج الفكري والتصوري، ليس لتقديسه ولكن عشان يحملنا للقادمين إلى مستقبل أفضل وأكبر وأحسن من اللي إحنا عايشين عليه.
2: وهل الاستثمار في الإنسان، وهو كان أيضا نقاط التركيز الأساسية للأمير الوالد، هل له عامل أيضا في هذه الاستمرارية؟
5: قطعا. اليوم إحنا المؤسسات اللي موجودة لما تغذى بعناصر كفؤة وقادرة على الإدارة وقادرة على العمل وتحتمل الرؤية وفكر، إحنا نعزز المؤسسية ونعزز المستقبل، نحفظ المستقبل. هذه القضايا اللي متعلقة بقضية المؤسسية تلعب دور كبير جدا في العصور الحديثة. يقال العصور الحديثة هي عصور مؤسسية بامتياز، يعني الجامعات، البرلمانات، المؤسسات الإعلامية كلها اعتمدت ليس على الشخص الواحد، إنما تعتمد على وجود مؤسسة تستدام فيها عملية الطاقات والقدرات والبناء والتوريث.
2: سيد محمد حجي، إن تحدثنا عن دور قطر في المحافل الدولية، كيف يمكن الحديث عن هذه الهوية الدولية لقطر إن إنجاز التعبير من خلال سياساتها ليس فقط في المنطقة وهذا التوسع، وحتى أن باتت قطر اليوم هي أيضا محج لدول أخرى على مستوى العالم فيما يتعلق بالوسطات؟
4: يعني أنا أعتقد أن دولة قطر بالدور اللي قام به سمو الأمير الوالد الله يرحمه كرس هذا النهج وهذا المطلب الذي أصبح الآن

0: من أطراف عديدة في العالم تطلب من قطر أن يكون هذا الدور متواجد وفعال ومستمر. يعني هناك قضايا ليست مرتبطة بالإقليم ولكن قضايا دولية نشاهد ونتابع التحرك القطري، الدبلوماسية القطرية ودورها الفعال في منع استمرار الأزمات التي تعلم قطر جيدا منذ نهج الأمير الوالد الله يرحمه بأن هذه القضايا واستمرارها وهذه الأزمات إذا لم يضع لها حل مستمر ودائم ستعود بالتأكيد. ودائما ما كان هذا نهج سمو الأمير الوالد بأن يكون هناك استمرارية واستدامة لحل هذه الأزمات من خلال وضع خطط ووضع منهج لحل هذه الأزمة، ليس فقط حل من أجل الحل المؤقت، ولكن دائما ما يكون هذا نهج دولة قطر بأن يتم وضع أسس مستمرة في منع عودة مثل هذه الأزمات، وهناك نماذج عديدة في هذا الجانب. أنا أعتقد أنه قطر الآن تستمر في يعني استثمار نجاحاتها في هذا الجانب. قطر حققت الكثير من النجاحات، الكثير من الإنجازات في هذا الجانب، بذلت الجهود الكبيرة في هذا الجانب أن تكون لاعب مهم، ودائما يطلب أن يكون هناك دور حقيقي لدولة قطر. ما يحدث الآن وما نشاهده الآن هو إنجاز حقيقي لما رسمته قطر خلال السنوات الماضية، والآن يعني قطر أصبحت رقم مهم على الخريطة السياسية.
1: في أقل من نصف دقيقة أستاذ أحمد، وصف لي هذه المرحلة التي مضت وما هو مقبل بناء على ما أسس.
2: في أقل من نصف دقيقة من تاريخ دولة قطر كانت مرحلة خلاقة فيها كثير من الأمور التي سبقت بها قطر في المجال الإعلامي الجزيرة، في مجال تداول السلطة، تنازل سمو الأمير رحمه الله، وهذا كان سابقة أيضا، سابقة نحن يجب أن يشهد لها العالم، ونتمنى أن تتكرر على ساحة هذا الوطن العربي في يوم من الأيام. أيضا في أقل من نصف دقيقة، الدور الذي يمكن أن تقوم به الدولة رغم حجمها في الجغرافيا وحجمها في كذا، يمكن وفق رؤية قادتها أن يكون أكبر بكثير من حجمها، وهذا هو ما قامت به.
1: شكرا جزيلا لكم ضيوفنا الكرام، السيد محمد حجي، السيد أحمد الشيخ، والدكتور جاسم السلطان. تغطية مستمرة مع غنوة إبراهيم.
3: مستمرون معكم في تغطيتنا لرحيل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 74 عاما، كما أعلن الديوان الأميري القطري الحداد العام في كافة أنحاء الدولة لمدة 4 أيام اعتبارا من اليوم. وقال الديوان الأميري إن صلاة الجنازة ستقام بعد صلاة المغرب اليوم في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب قبل أن يوارى جثمانه الثرى في مقبرة لوسيل. كما أعلن أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني سيستقبل المعزين من قادة الدول والأسرة الحاكمة والأعيان والمواطنين في قصر لوسيل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء. تنضم إلينا من الدوحة مراسلة الجزيرة سارة رشيد، وأيضا مراسل الجزيرة هيثم أبو صالح. البداية معك سارة، إذن ما هي الاستعدادات لتشييع الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني؟
4: نعم، بالفعل تستعد قطر بعد نحو ساعة ونصف ساعة لتشييع الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني، حيث تقوم صلاة على جثمانه بعد صلاة المغرب اليوم في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب قبل أن يوارى الثرى في مقبرة لوسيل. يمكن أن نشعر بتخييم الحزن على أرجاء البلاد غنوة، ووفقا لإعلان الديوان الأميري يعلن الحداد العام كما ذكرت لمدة 4 أيام تنكس فيها الأعلام علم قطر فيما يستقبل الأمير البلاد الميلاد المعزين من قادة الدول وكبار المسؤولين أفراد الأسرة الحاكمة والمواطنين في قصر لوسيل. أما في وسائل التواصل الاجتماعي ممكن أن نرى استذكار قائد ارتبط اسمه بمرحلة مفصلية في تاريخ قطر، لم تقتصر أحاديث الناس على مراسم الوداع بل امتدت إلى استذكار إرث الأمير الوالد الذي شهدت قطر خلال فترة حكمه تحولا شاملا من استثمار استراتيجي في حقل الشمال إلى نهضة اقتصادية شاملة، تعزيز مؤسسات في الدولة وتمكين المرأة، تطوير التعليم عبر مؤسسات قطر والمدينة التعليمية، إطلاق رؤية قطر الوطنية 2030. لذلك مهما مرت السنوات ستبقى تلك المرحلة حاضرة في ذاكرة الوطن المواطن المقيم لما حملته من مشاريع نوعية، حضور دبلوماسي بارز. اليوم بين مراسم الوداع واستعداد الدولة للتشييع سيظل كل مواطن ومقيم يتذكر قائدا ارتبط اسمه بمرحلة صنعت تحولا كبيرا في مسيرتها، فيما يبقى إرثه حاضرا في مؤسسات الدولة ومشاريعها وفي المكان التي وصلت إليها على المستويين الإقليمي والدولي. أخيرا، لم يكن قائدا عاديا، الأمير الوالد أكرم كل من على هذه الأرض وما لنا إلا الدعاء لنا أن الله يكرمه بالفردوس الأعلى بإذنه تعالى. لقد كان كريما وقريبا واستثنائيا وقد ترك إرثا وأثرا بالتأكيد. غنوة،
3: رحمه الله، شكرا لك من الدوحة مراسلة الجزيرة سارة رشيد. أتحول لك إذن هيثم ونتابع التفاصيل، الإجراءات والتدابير قبل صلاة الجنازة على الجثمان.
5: نعم غنوة، نحن نطل على جامع محمد بن عبد الوهاب في العاصمة القطرية الدوحة، ونحن هنا موجودون في عين المكان منذ بضع ساعات ونرصد حقيقة توافد المصلين الذين سيشاركون في صلاة الجنازة على الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله، الذي أعلن الديوان الأميري عن وفاته صباح اليوم. كما تنقل بطبيعة الحال الكاميرا، يعني هناك سيارات كثيرة من تعود للمواطنين وأيضا المقيمين تتوافد على الساحات المحيطة بجامع الإمام محمد بن عبد الوهاب للمشاركة في صلاة الجنازة. وزارة الداخلية القطرية كانت أعلنت قبل وقت قصير عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي عن بعض الإجراءات التنظيمية، ودعت المصلين الذين يريدون المشاركة في صلاة الجنازة إلى التقيد بالإجراءات التنظيمية التي تسهل وصولهم إلى محيط جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب للمشاركة في صلاة الجنازة، وأيضا أفادتهم ببعض المحظورات التي يجب ألا يحضروها معهم كآلات التصوير على سبيل المثال، وهذا أمر مفهوم طبعا يعني كون هذه جنازة. إذن نحن الآن نقترب من موعد صلاة المغرب هنا في الدوحة 6:30، الصلاة على جثمان الأمير الوالد رحمه الله فقيد دولة قطر الكبير، سيكون حوالي 6:30 بمشاركة حاشدة متوقعة من المواطنين وأيضا من المقيمين. طبعا يعني يتوقع أن تمتلئ هذه الساحات التي تعود إلى جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب الخارجية للجامع وأيضا الطرقات أن تمتلئ بالمشاركين في وداع رجل غير وجه دولة قطر، زعيم اعتباري الجميع أجمع على محبته والجميع يعني يكنون له التقدير والاحترام لما قدمه في لهذا البلد. طبعا الجثمان سوف يتم نقله من جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب إلى مقبرة لوسيل حيث يوارى الجثمان الثرى. طبعا مقبرة لوسيل تقع شمال الدوحة وتعد ذات رمزية خاصة في دولة قطر، لا سيما وأنها تضم جثمان وقلعة المؤسس والتي كانت بمثابة حكم المؤسس الشيخ جاسم بن محمد في أوائل القرن العشرين، وهي تضم أيضا رفات كبار أعضاء الأسرة الحاكمة في دولة قطر. كما أعلن في وقت سابق الديوان الأميري أعلن في منشور عن حالة الحداد العام لمدة 4 أيام اعتبارا من اليوم، وإغلاق تعطيل العمل في الوزارات والمؤسسات العامة وأيضا الأجهزة الحكومية اعتبارا من يوم غد، على أن يباشر الموظفون أعمالهم اعتبارا من يوم الأحد القادم. أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني سيستقبل المعزين من قادة الدول والأسرة الحاكمة والأعيان والمواطنين في قصر لوسيل اعتبارا من يوم غد ولمدة 3 أيام على فترتين صباحية.

0: رئيس الحكومة المغربية الأسبق، أهلا بك معنا. لطالما كان الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني حريص على علاقات قطر مع دول المنطقة، كيف كان حاضرا في الساحة المغربية؟
1: أولا اسمحوا لي أن أتقدم بالعزاء لسمو الأمير تميم وللشعب القطري كاملا وللأمة العربية والإسلامية في الحقيقة في فقدان واحد من زعمائها الكبار. أذكر هذا الرجل بطبيعة الحال كما أجمع على ذلك المعلقون بدون شك بصفته واحدا من كبار قادة هذه المرحلة من حياة الأمة، وكيف أنه استطاع أن يجعل من دولة صغيرة في الخليج هي دولة قطر نجما لامعا في السماء من خلال مبادرات كثيرة. يعني واحدة من هيئات التي نتكلم من خلالها وهي قناة الجزيرة، وما يقال في هذا المجال كثير، ولكن لا شك أنه سبقني كثير من الناس. مكانته في المغرب بطبيعة الحال مكانة متميزة، يعني جلالة الملك يكن له كامل التقدير، وكانت بينهما علاقات يعني أكثر من صداقة وأكثر من أخوة، كانت بينهما علاقات يعني عائلية، يعني الجميع يعرف هذا. ويعني اليوم بطبيعة الحال بفقدانه نفقد رجلا يعني استطاع أن يكون يعني أن يجسد يعني صورة محببة لدى هذه الأمة من يعني إيواء الأشخاص الذين يتعرضون لمشاكل في محل إقامتهم، من فتح المجال للمستضعفين في الأرض لكي تعرض قضاياهم بطريقة فيها إنصاف إلى آخره. ولا أنسى أن أذكر أنه ذات يوم وقد التقينا يعني في وهو ساعتها أمير يعني لقطر، وخصني أنا ومجموعة من في مناسبة لا أذكر تفاصيلها، أنا ومجموعة من رؤساء الحكومات ورؤساء الدول الآخرة، وقال لي كلمة لما سلمت عليه يعني وقالها علانية لم يخفيها، قال لي من لنا نحن إلا إخواننا المغاربة. فانتبهت إلى البعد الاستراتيجي لهذا الرجل، كيف وهو يعني أمير لقطر يعني يميز الدور الذي قام به المغاربة عبر التاريخ ويجب أن يستمر القيام به في حماية ظهر الأمة الإسلامية الغربية. وبطبيعة الحال مرة استضافني في بيته بحضور زوجته يعني السيدة موزة المحترمة جدا، وتغدينا سواء، وكان غاية في اللطف. ومرة أخيرة يعني وهو لم يعد ساعتها أميرا بعد أن سلم المسؤولية للأمير تميم حفظه الله، يعني جلس بجواري هو وزوجته، وكان الموضوع يعني خلال ذلك اللقاء والدكتور شكرا رحمه الله يعني إعطاء الدكتورة للسيدة موزة، ولاحظت عليها ملاحظة قلتها له، فقال لها إن الأستاذ يلاحظ عليك أنك كذا وكذا، فرجعت وكررت المسار مثل كفة المرشحين. فهذا رجل من حجم كبير.
0: طيب سيد عبد الإله،
1: اليوم ويغادرنا لا شك أن يعني مكانته سوف يذكرها التاريخ بما فيه الكفاية.
0: علاقات دبلوماسية استراتيجية جمعت قطر والمغرب، كيف كانت الإرادة متبادلة بين الطرفين، وما الذي أسسه الشيخ حمد بن خليفة الثاني لهذه العلاقات؟
1: أنا أعتقد أن الشيخ حمد رحمه الله بنى هذه العلاقة على أكثر من الدبلوماسية والأشياء التي يذكرين أستاذ. أنا أشعر أنه كان يعتبر المغرب وملك المغرب أخا له، وتجلى هذا في كثير من المواقف، وكان له يعني دخل في إطفاء لهيب الحق.

0: الحرب التي كانت بيننا وبين مع الأسف الشديد إخواننا في الجزائر من خلال جبهة البوليزاريو. فكل هذه الأشياء يعني المغرب لا ينساها ويقدرها أحسن تقدير.
1: وكان الجانب الاقتصادي الاستثماري حاضرا بين البلدين عبر كثير من الاتفاقيات التي تم توقيعها. أهمية هذا الجانب؟
0: هذا لا أعتقد أنه توقف، وحتى وهو لم يبقى أميرا يعني كانت له أيادي بيضاء في المغرب بطبيعة الحال، منها أنه يعني أشرف ومول تأسيس يعني سد كبير في جنوب المغرب لتجنيب يعني المواطنين يعني مشاكل يعني الفيضانات التي تحدث بين الفينة والأخرى، وكذلك لتمكين الساكنة في تلك المناطق من الماء الصالح للشرب المباشر وللسقي. ويعني ربما لا يعلم الجميع أنه كان يعني يتنقل بنفسه ويذهب عند الأسر العادية في بعض الأحيان يدخل عليهم الصور إلى آخره. هذه معلومات يعني كنت أتوصل بها من بعض الأصدقاء.
1: نعم سيد عبد الإله، كما ذكرت العلاقات كانت مترابطة على أكثر من صعيد، ليس فقط الدبلوماسي الاستثماري الاقتصادي وإنما أيضا الإنساني، وكانت حاضرة حتى القطاعات الرياضية والثقافية في علاقات البلدين. هذه العلاقات كانت نموذجا، إلى أين أخذت طبيعة العلاقات كنموذج بين البلدان؟
0: وأنا أعتقد أن الـ أن الـ أن, الـ أن الإخوة القطريين يعني يعرفون جيدا الطبيعة الأخلاقية للمملكة المغربية وعلى رأسها جلالة الملك، والذي كنت أتمكن من أن أعرفه وأنهم لكل مرة يعني كانوا يحتاجون فيها إلى يعني إلى مشاركة إخوانهم المغاربة في أي موضوع. خصوصا أتذكر أنه في خلال يعني الكأس العالم التي انضمتها قطر سنة 2022 يعني المغاربة شاركوا في تنظيم هذه من خلال مبعوثين في أظن في مختلف المستويات بالخصوص في المستوى الأمني. فأنا قلت لك أن الذي كنت أشعر به ذات يوم كان مشكل، وأنا رئيس للحكومة واتصلت بجلالة الملك يعني أحكي له المشكل الذي كان، وقال لي السنكران هذو إخواننا وأصدقائنا وزوجتي وزوجة الأمير تميم وزوجة الأمير الوالد يعني صديقات وعلاقات تقريبا عائلية، فأنت أترك برنامجك معهم كما كان. ففهمت أولا أن جلالة الملك عنده نظرة استراتيجية تتجاوز نظرتي من بعيد، ثم بعد ذلك فهمت أن العلاقات بين قطر وبين المغرب يعني تتجاوز إذا شئنا أن نقول العلاقات الباردة والدبلوماسية التي يحافظ عليها الأصدقاء إلى علاقات تتمتع بحرارة الأخوة والتعاون.
1: شكرا لك. من الرباط عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المغربية الأسبق. أيضا ينضم لنا من الخرطوم محي الدين سالم وزير الخارجية السوداني، أهلا بك معنا. إذا كيف يستذكر السودانيون الشيخ حمد بن خليفة الثاني؟ لما من علاقات تاريخية بين البلدين بين قطر والسودان؟
2: أولا أسمحي لي أن أرفع باسمي وباسم كل المنسوبين في وزارة الخارجية وبعثاتنا في الخارج وكل محبي الراحل المقيم والد الجميع، أرفع التعازي إلى صاحب السمو الشيخ تميم وإلى أصحاب السمو الشيوخ والحكومة والشعب القطري الشقيق، بل عبر

0: أمرهم إلى الأمة العربية والإسلامية جمعا في هذا الفقد الكبير، لأنه رمز للحكمة والمحبة والسلام، وهو شخصية دولية وعربية وإسلامية. ونحن في السودان نشعر بالفقد الكبير لهذا القائد والوالد الذي ترك بصمات واضحة في نفس كل عربي ومسلم، بل لكل محتاج في العالم. صاحب السمو الفقيد كانت له يعني ذكريات ومحبة خاصة للسودان وشعبه، وقد تجلت تلك المحبة مشروعات ضخمة وخدمات لا يمكن أن تخطئها العين في كل مجال من مجالات الحياة، سواء كان عبره هو شخصيا أو عبر الشيخة موزة، والتي نعزيها حار العزاء، وأهل السودان يحفظونها في قلوبهم ويسمون كثيرا من الأماكن باسمها. لذلك هذه مناسبة، هي مناسبة حزينة، ولكننا أيضا نشعر بأن هذا الشخص قد أدى واجبه ودوره الوطني والقومي والعالمي كأجمل ما يمكن أن يترك الإنسان من ذكريات طيبة على الأرض بعد أن يرحل عنها.
1: طيب سيد محي الدين، رغم البعد في المسافة، ولكن الشيخ حمد بن خليفة الثاني كان حاضرا في قضايا القرن الإفريقي ومنها الملف السوداني. ما الذي قربه في هذه البقعة الجغرافية؟
0: نعم، لقد أسهم إسهاما كبيرا في هذا الجانب، ولحسن الحظ أنك قد أشرت إلى ذلك، فأنا شخصيا قد عملت سفيرا لبلادي في إثيوبيا وفي الاتحاد الأفريقي، وأعلم جيدا ما قام به الراحل المقيم من جهود، سواء كان في السودان أو في الصومال أو في إثيوبيا أو في جيبوتي، وكيف أنه كان يعمل في صمت، وكان دائما الصوت العالي الذي ينادي بالأخوة والمحبة بين الشعوب، وكانت يده اليد التي يعني تجود بالسخاء والرخاء على المحتاجين. قطر الخيرية في قلوب أهل القرن الأفريقي جميعا، ولا زالت أياديه البيضاء تمتد في جميع أنحاء هذه الأماكن، بل في أفريقيا عموما. لذلك نسأل الله أن يكون هذا في ميزان حسناته وأن يعلي مراتبه في الجنة.
1: طيب سيد محي الدين سالم، ما هو الإرث الذي تركه الشيخ حمد بن خليفة الثاني على مستوى العلاقات مع السودان ويبنى عليه اليوم؟
0: نحمد الله أن مسيرة قطر والتي اخططها الراحل المقيم هي مسيرة للإسناد والدعم والقوة في المواقف. السودان يذكر لقطر أنها في كل المراحل كانت هي التي تجتهد في أن تحل المشاكل. إذا أخذنا مثالا واحدا باتفاق الدوحة في دارفور لكفى ذلك، لأنه لولا الدوحة ولولا نفس الراحل المقيم والجهد الذي قام به صاحب السمو الشيخ تميم وإخوانه في الحكومة، لما وصلنا إلى ذاك الاستقرار الذي نعمت به ديار دارفور، والذي استمر إلى سنوات حتى جاءت هذه الحرب اللعينة التي فرضت علينا ليعود أهل دارفور ويتذكروا مواقف الراحل المقيم ومواقف قطر. لذلك قطر هي معنا في كل صغيرة وكبيرة، نحس بنبض أهل قطر وأمير قطر معنا في كل معاناتنا، أنهم من أكثر الناس الذين يسعون معنا ليل نهار. لا أخفي عليك أننا نحس في كل لحظة أن أنفاس الراحل المقيم وجهود صاحب السمو ابنه الأمير المفدى أنها معنا في كل صغيرة وكبيرة، يحاولون قدر استطاعتهم تضميد جراحنا وهدايتنا إلى الحكمة واستخدام العقل حتى نعود بالسلام والأمن والاستقرار في ربوع بلادنا.
1: شكرا جزيلا.
0: قطر هي في القلب والخاطر دائما.
1: شكرا لك. من الخرطوم محي الدين سالم، وزير الخارجية السوداني. معنا هنا في الاستوديو جابر الحرمي، رئيس تحرير صحيفة الشرق القطرية، وأيضا محمد حجي، رئيس تحرير جريدة الوطن. أهلا بكم. أبدأ معك سيد جابر، وإذا ما توقفنا عند محطة تسليم الأمير الوالد لمقاليد الحكم في لحظة سياسية وتاريخية مفصلية، ما الذي تركه الرجل واستكملت من بعده بكل سلاسة هذه الخطط الاستراتيجية التي كان قد وضعها بأيدي القيادة الشابة؟
2: أولا، الموقف بحد ذاته الغير مألوف على الصعيد العربي، أن يتنازل زعيم وهو في قمة عطائه، فهذا أمر غير مألوف على الساحة العربية، ولم يسبق لزعيم عربي أن تنازل عن الحكم، ولا أقول في قمة عطائه حتى إذا ما اقترب من من من من سنواته، لكن ما قدمه الأمير الوالد حمد بن خليفة يعد نموذجا فريدا على الساحة العربية، أن يتنازل زعيم عن الحكم وهو في قمة عطائه. عندما أراد الشيخ حمد في نقل هذه المرحلة وبناء مرحلة جديدة بعد أن أسس كثير من المحطات المهمة التي رسخت تقدم قطر وأوجدت ركائز مهمة في جوانب مختلفة تنموية، أنه آن الأوان أن يرى أثر هذه أو هذا الاستثمار في الإنسان كيف ستقود المرحلة. وسمو الشيخ تميم بن حمد على مدار 10 سنوات كان وليا للعهد، كان قريبا من ملفات الحكم سواء كان في الداخل أو في الخارج، كثير من هذه الملفات كانت حاضرة ويديرها سمو الشيخ تميم بن حمد بتفويض من الأمير الوالد، وبالتالي رأى في شخصية هذا القائد أنه قد آن الأوان وأتت الفرصة السانحة لكي يتولى سمو الشيخ تميم هذه المرحلة، مرحلة الشباب، يسلم الراية لمرحلة جديدة، مرحلة فيها من العطاء، فيها من الحكمة، فيها من الحماس، فيها من أفق الشباب لمواصلة هذا العطاء ومواصلة البناء ومواصلة مسيرة فيها الكثير من الإنجازات لكي يستكملها سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي ولله الحمد حمل الراية بكل كفاءة وبكل عطاء وسار على هذا النهج الذي رسخه الأمير الوالد في مختلف مناحي الحياة اليومية، في العلاقات الاجتماعية، في الملفات الاقتصادية الثقافية، إضافة في العلاقات الدولية. وبالتالي كانت مرحلة مهمة أن تسلم لمرحلة شباب هم الأقدر على إدارة هذه المرحلة ومتطلباتها، وهو ما أقدم عليه الأمير الراحل الأمير الوالد رحمه الله وغفر له.
1: سيد الحجي، وبالفعل ترك الأمير الوالد على حياته الشجاعة الاستثمارية وبعد النظر في تحويل الموارد الطبيعية إلى قوة اقتصادية مستدامة للأجيال القادمة، ولا تزال هذه الرؤية يعني هناك محافظة عليها والاستثمار فيها. كيف؟
3: يعني بالتأكيد البعض عندما أقدم سمو الأمير الوالد على خطوة الاستثمار في مجال الغاز، البعض اعتقد بأن هذه الرؤية من الصعب تحقيقها، وكان هناك إصرار من قبل الأمير الوالد بحكم ما لديه من رؤية بأن هذا المستقبل بالنسبة لقطر والعالم واتجاه العالم، من خلال أيضا يعني جانب مهم في نهج سمو الأمير الوالد في مسألة كيفية إدارة الحكم من خلال توظيف القدرات المختلفة التي كانت لديه في فريقه من يقوم بأدوار المختلفة. فأعتقد أنه هو نجح هذا النهج في أن يصل بإيصال قطر إلى المرحلة التي نشاهدها الآن. فأعتقد أنه قطر أثبتت للعالم وأثبتت لجميع من كان يشكك برؤية الأمير الوالد بأن من الصعب تحقيق هذه النجاحات، بأن الآن ما تحظى به قطر من قوة اقتصادية، ما تحظى به من قوة سياسية، أيضا الدور الدبلوماسي والسياسي التي تقوم به دولة قطر بالتأكيد هو انعكاس لدورها الاقتصادي وما حققتها من نجاحات. وأنا أعتقد أن العالم يراقب ويشاهد، نحن يعني في مجال مفتوح والجميع يتابع الإنجازات التي تتحقق في دولة قطر. هناك إنجازات إعلامية، سياسية، اقتصادية، فبالتأكيد العالم يتابع هذه النجاحات من عهد يعني الأمير الوالد الله يرحمه، وأيضا استمرار هذه الإنجازات ما يتحقق في عهد سمو الأمير الله يحفظه. فبالتأكيد هناك متابعة لهذه الإنجازات من خلال مختلف القطاعات في العالم، ما يكتب عن قطر باستمرار ويؤكد بأن قطر لديها رؤية في مسألة ما تحققه من إنجازات. حجم الاستثمارات الخارجية الآن دولة قطر يعني بالرغم، وهنا اسمحي لي أن أؤكد بأن يعني بالرغم من التحديات، قطر يعني دولة موجودة في العالم، وتأكيد هناك متغيرات عديدة في العالم تحدث، هناك تحديات اقتصادية سياسية الآن ما نعيشه من أحداث وتطورات في المنطقة، بالتأكيد الاقتصاد القطري يتأثر، أكيد هناك يعني تأثير على الوضع الاقتصادي في المنطقة. بالرغم من هذه كلها التحديات، ولكن رؤية سمو الأمير الوالد بأن يكون هناك إنشاء لجهاز قطر للاستثمار منذ سنوات، بأن هذا الجهاز سيكون له دور في يوم ما، وبالتأكيد ما نشاهده الآن من خلال متانة الاقتصاد القطري، من نعم. من من من خلال إدارة الفائض لعوائد الغاز والنفط، حقق الآن متانة هذا الاقتصاد القطري وما يعيش به المواطن والمقيم في دولة قطر بهذه الإنجازات التي تشهدها دولة قطر، بالتأكيد هي انعكاس لمتانة الاقتصاد القطري وإدارة هذا الاقتصاد.
1: سيد جابر، أيضا الشجاعة الاستثمارية كانت حاضرة في المنحة الإعلامي، وهنا السؤال عن كيفية استخدام هذا القطاع لصنع الإنسان.
2: هناك ربما ونحن نأتي نتحدث عن الجانب الإعلامي، السياسة القطرية حقيقة لم تبنى على ردات الفعل ولم تبنى على اتخاذ قرارات لموقف ما، إنما كانت تبنى وفق دراسة ورؤية وعقلانية. لذلك تجد أن قطر في قراراتها راسخة، في توجهاتها واضحة، في تعاطيها مع ملفات وفي علاقاتها قائمة على الشفافية والوضوح، وهي مستمرة وكسبت صدقية وموثوقية العالم بسبب هذه الدبلوماسية وبسبب هذه السياسة العقلانية الواضحة. فيما يتعلق بجانب الإعلام، جانب الإعلام حقيقة جزء من الأدوات التي قامت قطر بتفعيلها، القوى الناعمة، كان ذلك إعلام، إن كان ذلك رياضة، إن كان ذلك ثقافة، كثير من هذه الأدوات استطاعت قطر أن توظف هذه القوى إن صح التعبير فيما يخدم قضاياها وفيما يخدم قضايا أمتها. استطاعت أن تدخل ربما قطاع الإعلام، أقدمت قطر على اقتحامه بصورة لم يكن مألوفا على الصعيد العربي. إنشاء قناة الجزيرة بحد ذاتها كانت خطوة، العالم العربي كان معروف بإعلامه الرسمي، بإعلام

0: يتيح سقفا محدودا في تعاطيه مع قضايا المحلية، لكن عندما أتت قطر بمشروع الجزيرة بهذه الرؤية كانت تؤمن أن المواطن العربي يستحق أن يطلع وأن يكون مصدر المعلومة مصدر قناة عربية وليست قنوات أجنبية تدس السم من ضمن أخبار قد توردها لهذا المواطن. لذلك قامت بهذه الخطوة واتخذت هذا البعد في في في إنشاء مؤسسة إعلامية اليوم هي مرجعية أصبحت ليست فقط للإعلام العربي، إنما أصبحت اليوم الجزيرة مرجعية للإعلام العالمي، أصبحت اليوم تنافس وبقوة مؤسسات الإعلام التي أصبح لها البعض منها عقود من الزمن، بالرغم من أن الجزيرة سوف تحتفل بعد أشهر قليلة بعامها 30 بذكرها 30، لكن عطائها وصدقيتها وموضوعيتها ومهنيتها سبقت قنوات وفضائيات ومؤسسات إعلامية لها أكثر من 100 عام. اليوم نحن في هذا الفضاء الإعلامي المفتوح، كيف يمكن أن تتعامل مع المعلومة، كيف يمكن أن تتعامل مع الخبر، أصبحت شفافية وتدفق المعلومات كانت واحدة من القناعات المتولدة لدى الأمير الوالد أنه لابد أن يطلع المواطن، لابد أن يطلع الإنسان على هذا الجانب المهم. لذلك كان الاستثمار في الإعلام كما كان الاستثمار في المواطن وفي الإنسان وفي قطاعات أخرى في التعليم وفي الصحة وفي قطاعات الثقافية والرياضية، كان الإعلام واحدا من المواطن والقطاعات التي تم الاستثمار فيها بشكل صحيح وبرؤية واضحة، أنتجت اليوم ما لدينا من مؤسسات إعلامية إن كان ذلك إعلاما رسميا أصبح اليوم يحظى بمصداقية عالية سواء كان في الداخل أو في الخارج أو في الإعلام الخاص، القطاع الخاص والأدوات الإعلامية الجديدة والمنصات الإعلامية الجديدة، أو فيما يتعلق بالإعلام المرئي وربما تشكله قناة الجزيرة أو شبكة الجزيرة بهذه الخطوات الرائدة في قيادة إعلام جريء مهني ذات مصداقية عالية.
1: سيد محمد حاجي، كيف استطاع الشيخ حمد صياغة عقيدة دبلوماسية قطرية تقوم على استقلالية القرار والقدرة على نسج علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف الدولية في آن واحد؟
2: أنا أعتقد هي كانت الخطوة الأهم في اعتقادي في نهج سمو الأمير الوالد، بأنه هو أقدم على خطوات نستطيع أن نسميها خطوات التصالح مع الدول المحيطة بدولة قطر، وهذه أعطت أعتقد الدافع لسهولة التحرك الدبلوماسي والسياسي القطري. هذا الدور كان مهم جدا وكان يشكل تحدي بالنسبة للنهج والرؤية التي كان يسعى لها سمو الأمير الوالد من خلال أن يكون لدولة قطر هذا الدور الدبلوماسي، فمن الصعب أن تقومي بأي دور دبلوماسي من خلال الوساطات وبالمقابل يكون هناك نوع من عدم التفاهمات مع المحيط. فأعتقد أنها كانت هذه الخطوة المهمة في مسألة أن يتم نوع من حل بعض الإشكاليات التي كانت موجودة ووضع لها أسس وأطر ساهمت في يعني تعزيز العلاقات بشكل ملحوظ مع مختلف دول الجوار. هذه كانت الخطوة أعتقد الأساسية والركيزة الأساسية في الرؤية في مسألة كيف يكون لدولة قطر دور دبلوماسي وتحرك ما حققتها الآن من نجاحات في هذا الجانب، إضافة لمسألة أن يكون هناك توظيف للأذرع والقوة الناعمة التي استطاعت أن تصنعها دولة قطر من خلال الإعلام وأيضا من خلال الاقتصاد. فأنا أعتقد أن هذه الأذرع والقوة الناعمة شكلت يعني عامل مساهم ومساعد لسهولة تحرك دولة قطر، وأيضا النهج الواضح والرؤية الواضحة بأن نحن نسعى أن نكون وسطاء، نسعى أن نحل الأزمات.

0: من غير أن يكون هناك أي يعني تفضيل لأي جانب. فهذه الوضوح في الرؤية والنهج الموضوعي في الحل ما بين جميع الأطراف عزز وكرس النهج الذي نشاهده الآن والدور التي تقوم فيه دولة قطر الآن.
1: إذن ابقوا معنا ضيوفنا. شكل عهد الأمير الوالد الراحل محطة فارقة في مسيرة الاقتصاد القطري، إذ شهدت الدولة نهضة اقتصادية غير مسبوقة عززت مكانتها عالميا بفضل رؤية استراتيجية ركزت على الاستثمار إن في الطاقة أو في التنمية الشاملة.
2: شهدت دولة قطر خلال عهد الأمير الوالد الراحل قفزة في جميع القطاعات الاقتصادية أدت إلى تضاعف الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 24 مرة، ليرتفع من نحو 8 مليارات دولار إلى أكثر من 200 مليار دولار، لتصبح قطر من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، حيث حققت معدل نمو سنوي بلغ 15.7% في الفترة بين 2006 و2010. وبالتوازي مع هذه القفزة تضاعف نصيب الفرد بنحو 6 مرات ليصبح من بين الأعلى عالميا. ومن أبرز القطاعات التي شهدت طفرة خلال حكم الأمير الوالد الراحل قطاع الطاقة، حيث نجحت قطر في تطوير صناعة الغاز المسال بإنتاج سنوي بلغ 77 مليون طن سنويا، لتصبح أكبر دولة مصدرة لهذه الطاقة عالميا. محليا شهدت قطر طفرة في البنية التحتية والتعليم والصحة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 التي طرحت عام 2008. كما نوعت الدوحة استثماراتها الخارجية مع إنشاء جهاز قطر للاستثمار الذي بلغت أصوله 600 مليار دولار حاليا، ويعد من بين أكبر الصناديق السيادية في العالم.
1: معنا هنا في الاستوديو الدكتور سيف سعيد السويدي، أستاذ في الاقتصاد، أهلا بك معنا. كان قرارا تاريخيا قام به الشيخ حمد بن خليفة الثاني للاستثمار في قطاع الغاز الطبيعي المسال في تسعينيات القرن الماضي، وكان ينطوي على قدر من المغامرة في تلك الفترة. لذلك نحاول أن نفهم معك كيف تعكس هذه الخطوة الاستشرافية لرؤية الأمير الوالد.
3: أولا اسمحي لي أن أعزي أنفسنا وأعزي دولة قطر قيادة وشعبا والأمة العربية والإسلامية برحيل سمو الأمير الوالد، وهو رمز كبير جدا لدولة قطر ومصدر إلهام للأمة العربية والإسلامية. لا شك أن أي استثمار قد تعتريه بعض المخاطر، والاستثمار في قطاع الغاز معناه أنك تستثمر في شيء أنت تملكه ولكن لا تملك مقدار الطلب عليه. كذلك لا تملك كيف يسعر هذا الغاز في المستقبل، وما هي العوامل الدولية والتغيرات التي ستطرأ في الاقتصاد العالمي وتؤثر فيه. لذلك الإقدام على هذا الشيء كالاستثمار والقرار كان قرار كبير جدا لدولة قطر، وكان يمكن أن يمثل التزام إلى ما لا نهاية من حيث المديونية على دولة قطر. القرار كان جريئا وكان جاء في وقت مناسب، الوقت الذي كان هناك استشراف جدا بأن قطاع الغاز سيعمل على تغيير خارطة الاستهلاك والموارد المستخدمة في دفع الاقتصاديات العالمية. فلذلك أقدمت دولة قطر بقرار جريء من سمو الأمير الوالد الله يرحمه ويطيب مثواه، بأنه اتفق مع عمل اقتصاد اتفاقيات كبيرة جدا مع الشركة الرائدة في العالم، الشركات التي لها أساطيل كبيرة ولها مصادر للإنتاج وللتسويق، وكذلك لديها قاعدة عريضة من الدول التي تطلب الغاز. العلاقات لم تكن بالسهولة أنك تؤسس العلاقات مع شركات اقتصادية كبيرة. قطر لم تتعود حتى ذلك التاريخ في عقد مثل هذه الاتفاقيات، كانت اتفاقياتها قصيرة الأجل مع أنشطة تجارية محدودة جدا، ولكن الانفتاح على الشركات العالمية كان لابد من أن تتلو ذلك علاقات سياسية قوية مع تلك الدول.
1: نعم.
3: فإقدام كبير جدا وقرار جريء ولكن أتى أهله بشكل طيب.
1: وبالفعل يعني مس

0: مسألة الغاز لم تكن مجرد مورد مالي، وإنما كانت ضمن سياسة نهضة شاملة، وبالتالي هذه القرارات المبكرة للأمير الوالد كيف انعكست على تنويع الموارد في اقتصاد قطر؟
1: لننظر نسترجع التاريخ قليلا. سمو الأمير الوالد الله يرحمه حكم فقط 8 سنوات، يعني نتكلم عن نظرنا بعمر البشر، عن طفل من الولادة إلى إنهاء الصف الأول، فترة قصيرة جدا، دخول الصف الثاني 8 سنوات، وحقق هذا الإنجاز الكبير. هذا الإنجاز الكبير بأنك بعد أن تبدأ في إنتاج الغاز كانت النظرة بأنك تستطيع أن تصدر وتقف عند هذا الحد وتدور عجلة الإنتاج والاقتصاد والتسويق وما يتلو الغاز وما يأتي من الغاز من منتجات أخرى في دول أخرى، أو أنك تؤسس إلى قاعدة عريضة من العمليات الإنتاجية التي يكون الغاز فيها مصدر رئيسي للإنتاج. فكان القرار بأنك لا، احنا نود أن نوسع الاقتصاد القطري، نطلع من 9 مليار دولار إلى 220 مليار دولار 230 مليار دولار الناتج المحلي لدولة قطر في سنة 2025. لذلك كان القرار أن نؤسس شركات رديفة تقوم على استغلال الغاز والاستفادة من الغاز، خاصة صناعة البتروكيماوية، كذلك فهذه درجة عالية من المخاطرة، لأن في ذاك التاريخ لم يتوقع أحد، لذلك في ذيك السنوات، بأن الغاز يشغل هذا الحيز الكبير في العملية الإنتاجية الاقتصادية. قرار حكيم جدا. أنا أعتقد أن الذي رسخ هذا القرار ومهد كذلك الرؤية، ثم تلا ذلك الاتفاقيات الدولية التي عقدت مع العديد من الدول، سواء الأسواق المنتجة أو الشركات التي تقوم بعمليات الإنتاج.
0: طيب سيد جابر، منذ قليل كنا نتحدث عن الدبلوماسية، لذلك كيف ترجم الإيمان العميق للأمير الوالد بدبلوماسية الوساطة وأيضا حل النزاعات في شكل، وأتت طبعا على شكل مبادرات تحولت لسياسات راسخة، ممكن أن نذكر هنا ملف لبنان، ملف السودان.
2: المنطقة جربت كل أشكال الصدام ولم تصل إلى استقرار، سواء كان في الحروب، سواء كان في أزمات ناشئة في المنطقة، وبالتالي كانت هناك سلسلة من الإخفاقات تعرضت لها المنطقة. عندما أتى الأمير الوالد في 1995 كان لابد من السعي لإيجاد حلحلة لهذا الوضع في هذا الإقليم، الذي منذ مطلع الثمانينات كان يدخل أزمة ويخرج من أخرى ويدخل حرب وما إلى ذلك. كانت الخطوة الأولى حقيقة ليست فقط في البدء بطرح موضوع الوساطة والقيام بحلول لأزمات خارجية، كانت الخطوة الأولى هي كيف يمكن تصفير علاقات قطر، خلافات قطر مع دول الجوار حقيقة، بدءا بخلاف البحرين، تم اللجوء إلى محكمة لاهاي وتم الفصل وقبول جميع الأطراف بما تم التوصل إليه. بعض الخلافات أيضا الحدودية التي كانت قائمة وموجودة حلت في المنطقة، لأن ضرورة أن يتم تسوية هذه الأزمات حتى تستطيع أن تقدم نموذجا إيجابيا في مثل هذه الوساطات. حققت قطر ولله الحمد في موضوع الوساطات ربما يعني نجاحات على هذا الصعيد، وقد عدد من هذه الملفات في سواء كان في الإقليم أو حتى على الصعيد العربي وخارج المنطقة العربية.
0: سيد جابر، وأنا أستذكر هنا الشق الدبلوماسي لما له من ترابط لصيق مع الجانب الاقتصادي والرؤية الاقتصادية للأمير الوالد، لذلك كان هناك مشاريع اقتصادية عابرة لحدود قطر استفادت منها هذه الدول التي شهدت نزاعات.
2: الاقتصاد والسياسة مرتبطان، لا يمكن أن يفك أحدهما دون الآخر، وللأسف أن السياسة أيضا تؤثر سلبا على الاقتصاد، وإذا لم يكن هناك استقرارا وإذا لم يكن هناك سياسة واعية وعقلانية فإن ذلك سوف يحدث اصطدام من بين الجانبين، ولا يمكن للملف الاقتصادي أن ينجح إذا لم تكن هناك بيئة مستقرة وبيئة آمنة فيها أمن وفيها أمان وفيها مساحة من الـ الـ الـ الـ الاستقطاب لهذه الاستثمارات. لذلك

0: كانت الخطوات الأولى المتزامنة بين الاستثمار في الجوانب الاقتصادية والرهان على الطاقة الجديدة ودخولها السوق فيما يتعلق بالغاز ومنافسة ما هو موجود آنذاك البترول، وبالتزامن أيضا إيجاد حلول لأزمات المنطقة أو لأزمات خارج هذه المنطقة، لأن في نهاية الأمر اليوم العالم متداخل، أي أزمة في أي بقعة تؤثر سلبا على هذا الجانب. لذلك كانت رؤية الأمير الوالد أن يمضي الملفان الاقتصادي والدبلوماسي جنبا إلى جنب، دبلوماسية واعية، حراك سياسي عقلاني بالتزامن مع خطوات اقتصادية جريئة يتم استثمار فيها بالمليارات، وهو الرهان الذي حقق نجاحه وأصبح، والرؤية التي كانت يحملها سمو الأمير أصبحت ثاقبة وحقيقية ترجمت على أرض الواقع من خلال نجاح هذا المشروع ومن خلال العقود التي لاحقا أبرمتها قطر مع دول سواء كان قريبة أو في آسيا أو حتى خارج آسيا في أوروبا، وأصبح اليوم مشروع الغاز واحد من المشاريع الكبرى التي يعتمد عليها على الصعيد الدولي.
1: سيد محمد حجي، وكالة بلومبرغ تشير إلى أن قطر انتقلت من تصدير أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال عام 96 إلى أن أصبحت خلال أقل من 15 عاما أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. هذا المركز الذي وصلت إليه قطر بالرؤية، رؤية الأمير الوالد، كيف شكلت علاقات قطر مع الدول الخارجية المستفادة من هذا الغاز؟
2: يعني والآن نحن نشاهد الآن طبعا هناك مشروع لتوسع لهذا المشروع اللي تفضلت وذكرتي بأن هناك الآن قطر بصدد خلال سنوات افتتاح التوسعة. ما حققته قطر في من خلال رؤية سمو الأمير الوالد في هذا الجانب المهم، والذي شكل في اعتقادي النقلة الأساسية بالنسبة لبناء قطر الحديثة من خلال رؤية سمو الأمير الوالد، وهو باني قطر الحديثة بكل تأكيد من خلال النقلة النوعية التي أحدثها في مشروع الغاز. ما نشاهدها الآن من خلال الأزمة الحالية بالأحداث الأخيرة والحرب ما بين أمريكا وإيران وتداعياتها على مضيق هرمز، والجانب السلبي في موضوع استمرار تصدير الغاز القطري الذي الآن أصبح يصل إلى مناطق عديدة في العالم، ونشاهد كيف الآن هناك مسعى لإيجاد حل حقيقي لهذا المضيق، مضيق هرمز، من خلال أن هناك إشكالية أصبحت في العديد من دول العالم بسبب عدم إيصال الغاز القطري. أنا أعتقد أنه يعني بالفعل رؤية الأمير الوالد بأن يكون هذا المشروع هو مشروع ليس فقط لتنمية دولة قطر، وإنما أيضا للمساهمة بأن يكون هناك لهذا ما وهبها الله من خير لدولة قطر، أن يكون هذا المشروع فعلا عامل تنموي للعديد في دول العالم من خلال إيصاله ومن خلال الفكرة والرؤية بأن يكون هناك ناقلات ضخمة تقوم بإيصال الغاز القطري إلى جميع مناطق العالم، وأيضا المساهمة أيضا من خلال يعني توسع شركة قطر للطاقة بما تملكها الآن من أذرع مختلفة، بأن تكون أيضا عامل مساعد في استمرار الاكتشاف العديد من المناطق في العالم من خلال شراكاتها مع دول العالم. أعتقد أنه يعني سمو الأمير الوالد ساهم يعني وضع أساس متين لاقتصاد دولة قطر من خلال مشاريع الغاز، والآن نحن نشاهد أجزاء عديدة في مجالات عديدة لتحقيق هذه الرؤية من خلال الدور الاقتصادي والسياسي لدولة قطر.
1: شكرا لكم ضيوفنا. إذن السيد محمد حجي رئيس تحرير جريدة الوطن، أيضا السيد جابر الحرمي رئيس تحرير صحيفة الشرق القطرية، وكذلك الدكتور سيف سعيد السويدي أستاذ في الاقتصاد. شكرا لكم. شهدت قطر في عهد الأمير الوالد الراحل نهضة اقتصادية وعمرانية وثقافية ساهمت بدبلوماسيتها في تقريب وجهات النظر وتحقيق خروقات في كثير من الملفات المعقدة. التقرير التالي يستعرض جانبا من مساهمات قطر في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.
3: في البدء كان الخيال، والخيال إذا قدر له أن يتجسد واقعا لا تقوى على تبديده نوائب الدهر ولا عاديات الزمن.
4: وسيظل قلبي نابضا بحب هذه الأرض وأهلها، فهي أول ما وقعت عليه العين وأول ما التصق به الخيال.
3: هذا رجل امتطى صهوة الحكم في دولة صغيرة كانت تصارع لأجل البقاء، ولم يكن متوقعا ممن يتبوأ مثل منصبه قبل 30 عاما سوى أن يستكين لعسر الجغرافيا وإملاءات التاريخ. لكن الخيال الذي تملكه منذ يفعته كان أوسع بكثير من مساحة شبه الجزيرة التي تتخذ شكل قلب الإنسان عند أقصى يسار خريطة الوطن العربي، وليس مثله من كان يمكن أن ينتظر طويلا ليجترح تحويل الأحلام التي كانت أشبه بالمستحيل إلى خطط نهوض في الاقتصاد والسياسة تتجاوز الحجم المتواضع والحدود الضيقة. في ذروة شبابه خلف الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والده في منصب أمير قطر، وهي بلاد قليلة المساحة وعدد السكان كانت ثرية بعض الشيء لكنها محدودة التأثير. وإذ أقدم حتى قبل أن تقرع شيخوخة جدران عمره على التنازل عن موقعه لابنه أمير قطر الحالي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، فإن الأعوام 18 التي أمضاها في الحكم تميزت أساسا بإعادة تعريف مكانة قطر على الخريطة السياسية لما يسمى الشرق الأوسط.
5: قطر
3: انتقلت الدولة الصغيرة سريعا في عهده من الهامش الخليجي والعربي إلى الصدارة الإقليمية بالمعنى السياسي الدبلوماسي كما بالمعاني الوطنية والقومية والإنسانية. وفي تفسير ذلك يقال بأنه كان يدرك منذ ما قبل وصوله إلى الحكم افتقار بلاده لمقومات القوة التقليدية، فاتجه بعدما تولى القيادة نحو الاستثمار فيما يسميه علماء السياسة بالقوة الناعمة. ومع إطلاقه العنان مبكرا لمشاريع ضخمة في التعليم والصحة والبحث العلمي والرياضة فضلا عن الطاقة، كانت أذرعه الدبلوماسية تمتد إلى ما وراء البحار لتقود وساطات مثمرة في نزاعات وصراعات معقدة على امتداد جغرافي مترام من شرق المتوسط إلى القرن الإفريقي. هكذا لم يكن مستغربا على سبيل المثال أن تجمع القيادة القطرية في عاصمة بلادها أطراف المعادلة الداخلية اللبنانية ليبرموا عام 2008 اتفاقا تاريخيا أنهى الأزمة المتفجرة بينهم في حينه، وهو مسعى تكرر على نحو حثيث أيضا في احتضان ورعاية مفاوضات استمرت 30 شهرا بين الأطراف السودانية حول أزمة دارفور وصولا إلى التوقيع على ما سميت وثيقة الدوحة للسلام عام 2011، كما تكرر في رعاية الحوار بين طرفي الانقسام الفلسطيني وامتد حتى إلى تسوية خلافات في اليمن والصومال وبين إريتريا وجيبوتي. كان النموذج الذي أرسى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني دعائمة يقوم على تحويل ثروات بلاده إلى وزن دبلوماسي دولي لا إلى سبب رفاهية لشعبه فحسب، وطبعا وفق مقاربات سياسية نادرة وتستدعي التأمل لا سيما في ظل ما أدت إليه من مواقف تتنوع بين الرفض والتأييد. على أرض قطر أنشئت في عهده قاعدة الإعداد العسكرية التي تستضيف أكبر قوة أمريكية في الشرق الأوسط، وغير بعيد عنها استضافت الدوحة قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس. لكن ذلك وما قيل في شأنه من آراء متباينة لم يحل دون رفع شعارات تصفه بأمير المقاومة حين زار جنوبي لبنان عام 2010 ليتفقد القرى التي أعيد بناؤها بإسهام مالي قطري بعدما كانت قد دمرتها الحرب الإسرائيلية عام 2006، وهي خطوة فعل ما يشبهها لاحقا حين كان أول زعيم عربي يزور قطاع غزة في أعقاب العدوان الإسرائيلي عام 2012 ليعلن من هناك إطلاق مشاريع إسكان وتعمير بمنحة بلغت قيمتها 400 مليون دولار.
4: كنا نود لو أن بقية إخواننا كانوا معنا اليوم، فهم ولا شك يعلمون ما نعلم حول ما يجري في غزة وآثاره علينا جميعا حاضرا ومستقبلا.
3: غير جدير بالتجاهل والحال هذه أن دور الوساطة في الملفات العديدة والمعقدة ظل في منأى عن التأثير سلبا على ما تعتبره قطر مواقف مبدئية حيال قضايا كبرى، لا سيما قضية فلسطين، وإن اعتبرته مبررا لاحتفاظها بخطوط مفتوحة مع كل أطراف الصراعات في المنطقة بما فيها إسرائيل.
4: وأوصيكم بالثبات على الحق والاستقامة على طريقي مهما تبدلت الأيام والأحوال.
3: وصيته بالثبات على الحق سبق أن وجدت ترجماتها المبكرة كذلك في محطات تاريخية أخرى، لعل أهمها اندلاع ثورات الربيع العربي. هناك لم يعد السؤال متعلقا بالوساطة بين أطراف متنازعة، بل بالموقف من تحولات سياسية واجتماعية عميقة كانت تعيد رسم العلاقة بين السلطة والمجتمع في أكثر من بلد عربي، وإزاءها تبنى سياسات تؤيد صراحة حق شعوب هذه المنطقة في الحرية جانبا إلى جنب مع حقها في العيش الكريم.
4: نحن نؤمن بأن الوطن العربي جسد واحد يصلح الواحد من أقطاره بما يصلح به الجميع.
3: لم يكن مشروعه إذن مجرد مشروع تحديث اقتصادي بقدر ما كان في جوهره مشروع بناء هوية سياسية مستقلة، وذاك هو السر المعلن ربما للحضور المرموق الذي بلغته بلاده في عهده على المستوى الإقليمي كما الدولي. وهو إذ غادر منصبه عام 2013 فإنه لم يغادره إلا بعدما رأى الخيال الذي راوده قبل عقود وقد صار دولة راسخة، ثم إنه لا يرحل اليوم إلا بعدما شهد قطر في عهد ابنه وخليفته على صهوة الحكم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وقد أصبحت قوة تأثير يحتاج العالم دفء طاقتها كلما حلت على سكان فيه موجات الصقيع بقدر ما يحتاج ثقل وساطتها كلما ادلهم في بقعة منه ظلام الحروب.
1: مستمرون معكم في تغطيتنا لرحيل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي وفته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 74 عاما، حيث أعلن الديوان الأميري القطري الحداد العام في كافة أنحاء الدولة لمدة 4 أيام اعتبارا من اليوم. وقال الديوان الأميري إن صلاة الجنازة ستقام بعد صلاة المغرب اليوم في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب قبل أن يوارى جثمانه الثرى في مقبرة لوسيل. كما أعلن أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيستقبل المعزين من قادة الدول والأسرة الحاكمة والأعيان والمواطنين في قصر لوسيل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء. تنضم إلينا من الدوحة مراسلة الجزيرة سارة رشيد وأيضا مراسل الجزيرة هيثم أبو صالح. البداية معك سارة، إذن غياب الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني، ما الذي تركه؟
5: نعم، بداية سنودع بعد نحو نصف ساعة من الآن الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في مراسم تشيع رسمية. ديوان الأميري كما ذكرت أعلن الحداد الرسمي لمدة 4 أيام مع تنكيس الإعلام في كافة أنحاء الدوحة. وما الذي سيكون بعد ذلك؟ سيكون هناك استقبال لوفود المعزين الرسمية في الدوحة من يوم غد الاثنين في قصر لوسيل فيما زالت برقيات ورسائل عديدة تصل للتعزية ومستمرة من قادة الدول ومنظمات دولية. الأمير الوالد أثره وما أطلقه وما فعله يمكن أن يوصف بمرحلة التحول الاقتصادي الكبرى مع تطوير الصناعة التي رسخت مكانة قطر كإحدى أكبر الدول، كما قدم مشاريع تحديث واسعة شملت البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية، عزز الحضور الدبلوماسي لدولة قطر، رسخ دورها في الوساطات الإقليمية والدولية. برحيل الأمير الوالد تطوي دولة قطر صفحة أحد أبرز صناع نهضتها الحديثة، فيما يظل إرثه السياسي والتنموي والاقتصادي حاضرا في مسيرة الدولة، وسط إشادات متواصلة من مختلف دول العالم بدوره في ترسيخ مكانة قطر إقليميا ودوليا. فلم يقتصر ما تركه الأمير الوالد على مشاريع وإنجازات، بل امتد إلى رؤية استراتيجية أرست الأسس التي قامت عليها نهضة الدولة الحديثة، وشكلت بالفعل منطلقا لاستمرار مسيرة التنمية والتقدم لدولة قطر.
1: شكرا جزيلا لك من الدوحة مراسلة الجزيرة سارة رشيد. أتحول لك هيثم، وأنت تتابع عن كثب الإجراءات والتدابير قبل صلاة الجنازة على جثمان الراحل.
6: نعم بالفعل، نحن نطلع على محيط جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب هنا في العاصمة القطرية الدوحة. صلاة المغرب تقام في دولة قطر الساعة 6:30. نحن على مسافة زمنية تقريبا أقل من 30 دقيقة، حيث يعني نلاحظ مما نراه هنا من محيط جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب توافد المصلين الذين سيشاركون في الصلاة على جثمان الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي نعاه الديوان الأميري القطري صباح اليوم. وبطبيعة الحال نلاحظ أيضا أن القوى الأمنية تساهم وتساعد في تسهيل وصول هؤلاء المصلين الذين سيشاركون في صلاة الجنازة. الساحات الخارجية لجامع محمد بن عبد الوهاب امتلأت، نحن نرصد حركة المقبلين على المشاركة في صلاة الجنازة منذ أكثر من 3 ساعات إلى الآن. طبعا الحركة كثيفة، وهناك أيضا إقبال كثيف من قبل المواطنين والمقيمين للمشاركة في صلاة الجنازة. طبعا قبل أو بعد صلاة الجنازة سوف يتم وراثة الجثمان الثرى في مقبرة لوسيل شمال مدينة الدوحة. ومقبرة لوسيل هي ذات دلالة بالنسبة للقطريين، حيث تضم رفات كبار أعضاء الأسرة الحاكمة في دولة قطر. بالنسبة للأمور التنظيمية التي تعقب صلاة الجنازة وأيضا الدفن في مقبرة لوسيل، كان الديوان الأميري في دولة قطر قد أعلن صباحا عن سلسلة من الإجراءات، إعلان الحداد لمدة 4 أيام اعتبارا من اليوم، تعطيل العمل في المؤسسات والوزارات والأجهزة الحكومية اعتبارا من يوم غد، على أن يباشر الموظفون أعمالهم اعتبارا من يوم الأحد المقبل. أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سوف يستقبل المعزين من قادة الدول والأسرة الحاكمة والأعيان وأيضا المواطنين في قصر لوسيل اعتبارا من يوم غد ولمدة 3 أيام على فترتين صباحية ومسائية بحسب ما جاء في الإعلان الذي صدر عن الديوان الأميري القطري. طبعا يعني قطر تودع في هذا اليوم فقيدا كبيرا، هو قائد يعني مسيرته وباني نهضته، وكذلك كان أثره حاضرا في كل إنجاز. وبطبيعة الحال يعني الكثير من الكلام قيل عن أمير دولة قطر السابق الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني، فقيد الوطن بطبيعة الحال رحمه الله. وسنكون معكم في طبعا مع وقت صلاة الجنازة لنقل الصورة من جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب هنا في الدوحة.
1: شكرا جزيلا لك من الدوحة مراسل الجزيرة هيثم أبو صالح. معنا من بغداد خميس الخنجر رئيس تحالف السيادة، أهلا بك معنا. كيف تلقيتم خبر ونبأ وفاة الشيخ حمد بن خليفة الثاني؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نعزي الشيخ تميم والشعب القطري والشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم بهذا المصاب الجلل. وأذكر وأنا كنت أعرف الشيخ رحمه الله الأمير الوالد عن قرب، وشاهدت بأم عيني كيف كان شجاعا صلبا أمام أعد التحديات التي مرت على قطر وعلى شعوب المنطقة ودول المنطقة. لقد كان رجلا شجاعا وصادقا وكريما وإنسانيا، تدخل في كل القضايا التي تهم الشعوب المظلومة، ووقف مع المظلومين في منطقة العربية والإسلامية،

0: هو الذي جعل في عهده نقلة نوعية في الإعلام العربي لم يسبق إليها أحد، هو الذي تواجد مع أهل فلسطين عندما تخلى عنهم الجميع، ومع أهل لبنان ومع شعوب العرب والمسلمين، هو الذي وقف مع العراقيين أيام الاحتلال عندما تخلى عنهم القريب والبعيد، ولذلك حاز على احترام الجميع، لم يفرق بين مذاهب الأمة ومشاربها، جعل هدفه هو وحدة الأمة، وجعل هدفه هو الرقي والارتقاء بشعوب المنطقة والدفاع عن الحق أمام الباطل. لقد رأيته في مواقف لا أستطيع أن أذكرها بالتفصيل،
1: نعم،
0: كيف كان شجاعاً في الدفاع عن الحق ولديه من الثبات ما يحسد عليه من الآخرين. ولذلك في عهده جعل من قطر هذه الدولة الصغيرة كبيرة جدا بحجم شجاعته وبحجم قوته وبحجم إنسانيته، ولذلك كانت قطر رقما صعبا لا يستطيع أحد أن يتدخل في أي ملف دون أن تكون لقطر وجودا فيها، فهو في الحلول وهو في المجال الإنساني وهو في كل المجالات. ولذلك حقيقة خسرنا رمزا كبيرا وشامخا على مستوى الأمة، كل الأمة.
1: نعم.
0: الحزن اليوم حقيقي، الحزن حقيقي، شاهدت الناس من كل المذاهب في العراق كيف يعم الحزن على هؤلاء ويذكرون كل مناقبه ويتفاخرون بها، رجلا عربيا شجاعا شهما صادقا في الدفاع عن قضايا الأمة وثابتا في الدفاع عن المظلومين.
1: طيب سيد خميس، كيف تصفون العلاقات العراقية القطرية في ظل الإرث الذي تركه الشيخ حمد بن خليفة الثاني؟
0: حقيقة مرت على العراق ظروفا صعبة هددت وجوده وتماسكه ووحدته، وأنا أشهد أن الشيخ الراحل الأمير الوالد كان من المدافعين الشرسين عن وحدة العراق، وكان من الناصحين على أن نصبر على الألم مهما حدث من أجل بقاء العراق موحدا، وكان يفتخر بالعراق والعراقيين. ولذلك حدثت نقلة نوعية في العلاقة بين قطر وبين العراق، بين الشعب العراقي وبين قطر، بهذه الأبوية وبهذا الصدق وبهذه المبدئية في الدفاع عن قضايا الأمة وعن وحدة العراق وعن قوته وعن حل المشاكل بين مذاهبه وبين مكوناته. تدخل الأمير الوالد في كثير من المواقف، وعقدت اجتماعات كبيرة في الدوحة جعلت من الدوحة منارا كبيرا للعلم والازدهار والرقي ولحل المشاكل على على على مستوى الأمة وفي القضية العراقية والفلسطينية واللبنانية. رحم الله الأمير الوالد، رحمه الله على مواقفه، وحقيقة هو أصبح أميرا لقلوب الشعوب العربية وليس أميرا لقطر فقط. خسارتنا كبيرة، وعوضنا إن شاء الله بوجود الشيخ تميم خير خلف لخير سلف. بارك الله فيكم.
1: طيب سيد خميس، أنت ذكرت أنك تعرفه على الصعيد الشخصي، ما الذي تذكره عن هذا الرجل الذي كان لديه استراتيجية كانت عابرة للحدود، حدود قطر، تمكنت من الوصول إلى دول المنطقة والدول الإقليمية وأيضا الدول الخارجية، لذلك ما الذي تستحضره في هذا الجانب الاستشرافي عن الرجل؟
0: الحقيقة كانت لدى الأمير الوالد رؤية ثاقبة ورؤية مستقبلية، والأهم هو إصراره على تحقيق هذه الرؤية مهما كانت التحديات. لم أرى نفسا طويلا من أجل تحقيق ما يؤمن به مثل ما كان الأمير الوالد، ولذلك في عهده حدثت نقلات نوعية في كل المجالات، وكما قلت في المجال الإعلامي على مستوى العالم العربي

0: يكن هناك رأي والرأي الآخر إلا عندما أسس الأمير الوالد هذا المنبر الكبير الجزيرة، وأصبح هذا المنبر حقيقة متاحا لكل المظلومين في الدفاع عن مظلوميتهم، وهذه سابقة لم يسبقه إليها أحد. والنقلة الثانية هو طريقته في تسليم الحكم، هذه الطريقة التي ما عهدنا حتى في الدول الديمقراطية على مستوى المنطقة أن تكون بهذه السلاسة وبهذا الصدق وبهذا الإصرار. وكذلك مواقفه الكبيرة في لبنان عندما كان الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك في غزة، وكذلك في أفريقيا وفي آسيا، أينما تذهب تجد بصمة للأمير الوالد في هذه البلدان.
1: شكرا جزيلا لك من بغداد خميس الخنجر رئيس تحالف السيادة. معنا هنا في الاستوديو أحمد الشيخ مدير الأخبار السابق في قناة الجزيرة، وأيضا جابر الحرمي رئيس تحرير صحيفة الشرق القطرية، ومحمد حجي رئيس تحرير جريدة الوطن. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك إذن سيد أحمد، وأنت كنت مديرا للأخبار في قناة الجزيرة، وكانت لدى الأمير الوالد رؤية استشرافية في القطاع الإعلامي ربما تركز على حرية الإعلام، الدور التطويري للصحافة الحرة. كيف ترجم هذه المفاهيم عمليا؟
2: ترجمها بإنشاء قناة الجزيرة عمليا، لأنك إن أردت أن تطبق تلك الأفكار فلا بد من وسيلة أو آلة لإيصالها إلى الجمهور، فجاءت الجزيرة لتوصلها إلى الجمهور، ثم استتبعت الجزيرة بما أنشأت بعد ذلك من دخلت في مجال الإنترنت، وسائل التواصل الاجتماعي إلى آخره، وهي وبلغات عديدة أصبحت شبكة تتحدث بألسن متعددة ولها وسائط متعددة. هذا هكذا ترجمها، وكل ذلك أنا في رأيي نابع أصلا من الرؤية، من الفكرة ومن الحلم. الحلم إنه هو هذا بلد يترأسه ويريد أن يدخله إلى العالم من باب واسع. كيف؟ لابد أن تخاطب الشعوب، لابد أن تخاطب الناس. إذن في ذلك الوقت، في حينما أنشأت الجزيرة قبل 30 عاما، كان التلفزيون هو الأداة الرائدة والأولى في مخاطبة الجماهير. اليوم طبعا تبدل الوضع، صارت مواقع الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ولكنها أيضا استتباع لما قامت به الجزيرة. فجاءت هذه النقلة الحقيقة لتدخل ليس فقط أنا في رأيي قطر إلى العالم، وإنما لتري العالم أن العرب، أن هذا العالم العربي قادر على أن يحقق قصة نجاح إن خطط صحيح، وإن كانت له الرؤية الصحيح، وإن كانت لديه بطبيعة الحال الإمكانات المادية، المال اللازم، إن استغلت استغلال وحولت إلى مؤسسة، يعني أصبحت من الجانب الإداري والجانب التشغيلي مؤسسة تعمل على شكل مؤسسة. هذا هو الذي قاد الجزيرة إلى وضعها الراهن لتتسود الإعلام في العالم العربي، ولكي تسابق أيضا وكي تفوز في أحيان كثيرة في التغطيات الميدانية. كنا نحن نسبق القنوات العالمية التي سبقتنا بعشرات السنين، أنا أتذكر ذلك، يعني في قضايا نحن كنا أول من غطاها وذهبنا إليها وهي في أقصى العالم، حين وقع زلزال في إندونيسيا ذلك التسونامي العظيم كنا أول من وصل إلى مركزه. قضايا كثيرة كنا نسبقهم فيها، نحن لسنا قلة، لسنا أقل منهم إن توفرت الإرادة وتوفر الدعم. وحمد بن خليفة رحمه الله أنشأ الفكرة، وفر لها مظلة الحماية، ووفر لها المال اللازم لكي تقوم بعملها، فنجحت. إذن النجاح ليس قصة غريبة عنا، نستطيع كأمة أن ننجح، ونستطيع أن نري العالم أيضا أن بإمكان العربي أن ينجح. وهذا ليس هذا لوحده أيضا، أعتقد أن الأمير الوالد رحمه الله تعالى كما قلنا في البداية هذا اليوم كانت صاحبة أولويات في هذا الوطن العربي.
1: نعم.
2: يعني أنا عمري الآن من مواليد 48 ما رأيت حاكما عربيا بادر طوعا إلى أن ينقل الحكم إلى ابنه. ما حدث هذا، ما حدث حتى الآن، ما حدث. وهذه أولوية عظيمة، هذه أولوية عظيمة. وخاطب شعبه في يوصيه أن يحافظ على هذا النهج، وأن يعدوا أنفسهم ويعدوا أبناءهم لزمان غير زمانهم.
1: نعم.
2: وهذا كانت هذه هي الرؤية، هذا هو الحلم الذي كان يدفع الرجل لمثل هذه المبادرات، لمثل هذه الرجل لم يكن يؤمن يرى أنه ما تستطيع قطر أن تقوم به محصور في حدودها، بل كان يؤمن بأن دورها أكبر من جغرافيتها.
1: نعم.
2: وهذا في حد ذاته أمر يدعو إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الاحترام، إلى أنه أنت تقوم أن تنظر إلى مساحة الوطن العربي كأولوية لك. الوطن العربي كان مساحة ينظر إليها يريد أن تنهض من المحيط إلى الخليج. هذه كانت، وأنا أقول هذا ليس لأنني كنت أتحدث معه في ساعات طويلة عن هذه القضايا وعن رؤيته للمستقبل الأمة، وكم كان يشعر بالألم وهو يرى الأمة تمر بما تمر به من مشاكل وما تتعرض له من إذلال على يد عدوها.
1: سيد جابر، وفعلا هي تجربة نوعية سابقة، عندما سلم الحكم لقيادة شابة، ولكن كان متيقن أن ما تركه ووضعه من أسس ستكون بذات صلابة يمكن أن يبنى عليها.
3: نعم، وهذا ما حدث بالفعل. يعني هذه الخطوة الغير مسبوقة كما قلنا في العالم العربي لم تأتي هكذا، هي أتت بعد رؤية وبعد تجربة أيضا سمو الأمير الذي كان وليا للعهد وتكليفه بمهام وأسناد المسؤوليات وتمثيل الدولة وحضور المؤتمرات وعلاقات وكثير من هذه الأدوات التي خلقت من سمو الشيخ تميم قائدا يستطيع تحمل المسؤولية، وهو ما أثبتت صدقية رؤية الأمير الراحل في اختياره لهذه المهمة لكي يواصل هذه المسيرة، مسيرة الإنجازات، مسيرة التي وضع الأمير الوالد أسسها وركائزها، وكما هي في رؤية 2030 هذه الركائز الأساسية لبناء الدولة الحديثة، وكيف يمكن الانتقال من مرحلة إلى أخرى، وكيف أن المراحل القادمة قد يكون فيها اختلاف وتسارع في في في في عالم جديد، وهو ما تنبأ له مستقبلا أن الجيل القادم ربما يحتاج رؤية ويحتاج علاقة وجوانب تختلف عن ما هو عليه الجيل الحالي. لذلك كان متيقن عندما سلم الراية لقيادة جديدة شابة، كان يؤمن بالشباب. ترجمة الشباب لم يكن تسليمه لسمو الشيخ تميم كانت هي اللحظة الوحيدة الفارقة. سلم ملف كأس العالم على سبيل المثال لمجموعة من الشباب لكي يقدموا هذا الملف في محفل عالمي يحضره قادة ومسؤولين وصناع قرار، ويتابعه العالم كله في تقديم ملف 2022 في عام 2010 عندما قدمت قطر ملف كأس العالم. وبالتالي لأن سمو الأمير الراحل عمل واجتهد كثيرا في صناعة الإنسان وبذل من الجهود ووفر من الإمكانات وسخر كل هذه الثروات لبناء الإنسان، استطاع أن تكون هذه المخرجات في بناء جيل جديد يتحمل المسؤولية في كل القطاعات، القطاع السياسي، رأينا الدبلوماسية، رأينا القطاع الاقتصادي، القطاع الإعلامي، الثقافي، القطاعات التنموية، الأسرية، كلها كانت من القيادات الشابة، لأن هناك جيل تمت تربيته وتمت إعداده وتم صقله لكي يكون مؤهلا لهذه المرحلة. لم تكن الأمور بعشوائية أتت، إنما وفق خطط، وفق رؤية، وفق إرادة. حمد بن خليفة كان يتمتع بهذه الإرادة التي دفعته أن يخوض كل هذه التحديات وأن ينجح، ولله الحمد، فله المغفرة وله الرحمة على ما قدمه لهذا الوطن ولشعبه ولأمته.
1: طيب سيد حجي، نمذجة التجربة التي قادها الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني، كيف صقلها بالتطوير الذي قام به على مستوى الإنسان والكوادر التي ستحمل هي الراية؟
4: بالتأكيد طبعا هذه مرت بمراحل عديدة. يعني احنا إذا نسترجع المراحل الأولى أو السنوات الأولى، الحكم في قطر أو الدولة في قطر واجهت تحديات، والمسألة لم تكن سهلة بالنسبة لسمو الأمير الوالد في بداية استلام الحكم في دولة قطر، بحكم جانب مهم كان وهو التحدي الاقتصادي بالنسبة لدولة قطر للظروف التي كانت تمر بها الدولة في ذاك الوقت. ولكن أنا أعتقد وجود الإرادة الحقيقية لسمو الأمير الوالد، ووجود القرار الحقيقي في مسألة نقل الدولة من مرحلة إلى مرحلة، أنا أعتقد أنه الخطوات التي قام بها سمو الأمير في مسألة يعني استهداف العديد من المجالات في الدولة، بأن يكون هناك تزامن للنقلة النوعية، ليس في مجال واحد ولكن أيضا في الإعلام، في السياسة، في الاقتصاد، وهذا بالتأكيد كان يحتاج إلى وجود فريق، ويحتاج إلى وجود جهد كبير، ووجود رؤية وقرار. يعني ما كان يتحدث به الإخوان الآن فيما يرتبط بموضوع قناة الجزيرة، أنا أعتقد ليس فقط التمويل هو الهدف أو السبب في نجاح الجزيرة، في اعتقادي هو وجود قرار واضح لدى رؤية سمو الأمير الوالد بأن هذه الجزيرة هي ستكون النقلة النوعية، ليس في الإعلام بالنسبة لدولة قطر، ولكن الإعلام ما شاهدناه النقلة التي حدثت للإعلام في المنطقة بشكل كامل. فوجود القرار في اتجاهات عديدة أعتقد ساهم بشكل كبير في هذه النقلة، وأيضا ساهم في وجود هذا الكادر البشري في مسألة أن يستلم الراية من بعد هذا الفريق الذي قام بتأسيس بوضع اللبنة الأولى. يعني احنا لا نريد أن نقول بأن قبل هذه الحقبة لم يكن هنا، بالفعل هناك كان ورشة كبيرة في دولة قطر فيما يرتبط بالبنية التحتية، فيما يرتبط بمشاريع التنمية، فيما يرتبط بتطوير الجانب البشري. يعني الأمير الوالد سعى بشكل كبير في مسألة أن يكون هناك، أنا عندما أبني وتكون هناك مباني جميلة في الدولة وبنية تحتية، ولكن لم ينسى أو يتجاهل في مسألة كيف أن يكون هناك تطوير للجانب البشري، وهذا أنا أعتقد أنه أيضا كان من أهم التحديات التي واجهتها دولة قطر في هذه المرحلة، أن يتم انتقال الجانب البشري في دولة قطر في جميع القطاعات، أن يكون هناك اهتمام بالتنمية في قطر، أن يكون اهتمام بأن تكون قطر رقم مهم في العالم. كل مواطن كان يسعى أن يحقق رؤية حمد بن خليفة في كل القطاعات وفي جميع المجالات. هذا النجاح الذي حققته دولة قطر اليوم، أنا أعتقد أنه الفريق الذي يدير الدولة في جميع قطاعاتها استلم العديد من النجاحات، وأعتقد أنه هناك أيضا رغبة لدى جميع القطريين بأن تستمر وتتواصل هذه النجاحات في جميع القطاعات، ليس فقط في الإعلام، وليس فقط في الدبلوماسية والوساطات، وليس في الاقتصاد. في وجود هذه الرؤية، في وجود هذه الرغبة بأن تستمر قطر في نجاحاتها في جميع المجالات.
1: سيد أحمد، عندما تسلم الأمير الوالد الحكم عام 95، أنشئت الجزيرة عام 96، كيف واكبتم رؤى الرجل التي كانت عابرة لحدود دولة قطر؟

0: هو إنشاء الجزيرة، هذا الحديث تكرر منذ الصباح ونحن نتحدث عن الجزيرة. الجزيرة حين أنشئت كانت وراءها يعني رؤية وفكر وغاية. الغاية والفكر والرؤية كانت هي أن نتيح لهذا الإنسان في مساحة الوطن العربي، لأنها ناطقة كانت وما زالت بالعربية، القناة العربية الأولى، أن نتيح له الفرصة لكي يعرف ويفهم ما يدور دون ما خوف من رقيب أو أداة قمع أو محاسبة على أي شكل من الأشكال. كانت هذه الفكرة، وكانت سابقة كما قلنا سابقا يعني لعصرها. فجاء عمل الجزيرة متوافقا مع هذه الفكرة. لم تمشي في الطريق اللي مشيت فيه القنوات العربية قبلها. أصبح الهم هو أن يصبح الخبر القادم من الجزيرة نابعا من الميدان في المقام الأول، أن يذهب المراسل إلى حيث يقع الخبر لينقل رواية شاهد العيان على ما يجري، لأنه من غير ذلك يصبح الأمر مجرد يعني توقعات وتكهنات. أما حين ترى بأم عينك وتشاهد وتستقرئ ما يحدث للناس، للإنسان في المكان الذي تغطي فيه، يختلف الأمر تماما. تصبح الحقيقة مجسدة في هذا. أن الجزيرة لماذا هي حققت ما حققته بسرعة كبيرة، وأصبحت كفرسي رهان مع القنوات الكبرى؟ لأنها ذهبت إلى الميدان، لأنها لم تكتفي بأن تكون صيادا للخبر من وكالات الأنباء كما قلنا في الصباح أيضا، ولأنها اعتمدت على كوادرنا العربية، كوادر عربية في كل شيء. وهذا أكسبنا خبرة عظيمة سواء في المجال الإخباري والتحريري وفي المجال الفني أيضا، لأنه المجال الفني مهم جدا. هي في الصنعة الإعلامية، الصنعة الإعلامية بحاجة إلى تدريب، بحاجة إلى مهنة. فالآن أعتقد أنه على العاملين في مجالات التلفزيونات ومواقع الإنترنت أن يقولوا شكرا للجزيرة ولحمد بن خليفة، لأنه أوجدها، فتح هذا الميدان وفيه مئات الوظائف التي يستطيع الناس أن يحصلوا منها رزقهم. يعني
1: اسمح لي أن أسألك، عندما كانت تحدث هناك تباينات لأي شكل من الأمور التي كنتم تغطونها، كيف كان يتعامل الأمير الوالد مع هذه التباينات، خاصة أنها كانت تثير حفيظة الكثير من الأطراف؟
0: هو في أمر يجب أن نوضحه. تباينات في داخل غرفة الأخبار مثلا، يعني خلاف في الرؤى حول تغطية قضية ما، الأمير الوالد لم يكن هو من يحدد ذلك. كانت عندنا قواعد عامة، كنا نسأل الشيخ حمد بن ثامر رئيس مجلس الإدارة في ذلك الوقت والمدير، ما كيف نتعامل مع قضية معينة، كيف نتعامل مع العلاقة مع دولة معينة من حولنا. وكان الجواب يأتي دائما حسب القواعد المهنية التي تعرفونها.
1: وهنا ما كنت أقصده هي التباينات مع هذه الدول.
0: التباينات مع هذه الدول أنا لا يعني لم نتلقى، أنا على يقين من أني لما كنت مديرا للأخبار ما تلقيت يوما من مسؤول سواء من الأمير الوالد أو من الشيخ حمد أو من أي آخر من المسؤولين يقول لي افعل كذا ولا تفعل كذا في الأخبار. أبدا، هذا لم يحدث على الإطلاق. كان الحكم هو القواعد المهنية، حتى إن أخطأ المرء عليه أن يعتذر عن ذلك، وهذا حدث معي ومع غيري، لأننا بشر وكلنا نخطئ في نهاية المطاف. أما هو وضع لك سياسة تحريرية، سياسة عامة، وأنت فصلت سياستك التحريرية طبقا لهذه القواعد التي أعطيت لك. إن التزمت بها خلاص لا تحتاج لتوجيه من أحد، وهذا ما حدث بالفعل. لكن وأعتقد أن هذا هو الذي الحقيقة أدى إلى أن بعض العرب يتولد عندهم ما أنا أسميه دائما بالجزيرة سندروم. الجزيرة ظاهرة يعني مرض الجزيرة هذا كان عند

0: بعض العرب تسألين عن التباينات هذه، أحيانا لا تجد له مبررا. لماذا تغضب على الجزيرة؟ إن انتقدت الجزيرة جماعة أصبحوا ضدها، وإن انتقدت الجزيرة الجماعة الأخرى طيب، هذه تصبح صديقا لها. هذا الجزيرة سيندروم انتشر في العالم العربي، وبأحيان كثيرة لم يكن وراءه عقل.
1: سيد جابر، سقف الحريات الذي وضعه الأمير الوالد في القطاع الإعلامي، كيف صارت على خطاه أيضا المؤسسات الإعلامية التي أنشئت في عهده في قطر أيضا؟
2: دعيني فقط يعني أعقب على ما قال الأستاذ أحمد موضوع الجزيرة. الأمير الوالد كان يؤمن بهذا المشروع، لذلك دافع عنه، تحمل تبعات هذا المشروع، كانت لديه إرادة حقيقية بإنجاح هذا المشروع. وعندما تكون أو تتوفر في صانع القرار إيمان بالمشروع وإيمان بالقائمين عليه، وهناك إرادة حقيقية بالمضي بهذا المشروع، فإن هذه المشاريع تنجح. عندما لا يكون هناك، مجرد أن تكون هناك فكرة ولا تتم متابعتها ولا يتم، من الطبيعي أن يكون هناك نوع من التراجع. قطر بالمناسبة وظفت ما لديها من إمكانات، هناك دول كثيرة لديها من الإمكانات ربما أكثر بكثير مما تمتلكه قطر، لكن قطر استطاعت أن توظف التوظيف الصحيح ما لديها من إمكانات، وليس فقط إمكانات مادية أو إمكانات مالية، إن إمكانات الاستثمار في الإنسان، في تطوير قدرات الإنسان. كيف يمكن أضع هذا الشخص في هذه المحطة وهذا في هذا المكان، وكيف أوجد بينهما تكاملا يستطيع أن ينتج منتجا مميزا يقدمه للعالم؟ هذا ما صنعه حمد بن خليفة، الذي استطاع أن يستثمر هذه القدرات لدى الإنسان، سواء كان مواطنا أو كان مقيما ممن عمل في هذه المشاريع وفي مسيرة التنمية التي شهدتها قطر، واستطاع كقائد أن يصنع مرحلة فارقة في تاريخ قطر الحديث، صنعت كل هذه النهضة الشاملة في مختلف القطاعات. لو بتتسألين عن سقف الحريات، أنا في يوم ما كنت أعمل في الصحافة المحلية قبل أن تلغى وزارة الإعلام. وزارة الإعلام ألغيت بعد أن تولى الأمير الوالد الحكم في 95، بنهاية 95، في يناير 96 تم إلغاء رسميا وزارة الإعلام. كنا طبعا في كل الدول العربية وزارة الإعلام كما يقال وزارة سيادية، قد تكون بمستوى وزارة أمنية
1: أو
2: وزارة
1: دبلوماسية.
2: في قطر أن يتم إلغاء وزارة الإعلام، يعني انظر، صانع القرار والأمير يؤمن ويعطي المواطن بأنه ليس هناك رقابة على ما ينشر، ليس هناك رقيب يأتي ويدقق على ما سوف يتم نشره في الصحافة هناك. وهنا بالمناسبة يعطيك الثقة الكبيرة في كيف يمكن أن تقدم هذا المحتوى للمجتمع غدا، يحملك المسؤولية الحقيقية، في يعودك على تحمل هذه المسؤولية الحقيقية. نعم هناك حرية، لكن يجب أن تكون حرية مسؤولة أيضا في نطاق خصوصية المجتمع، في نطاق العادات، القيم، الأخلاقيات، كل ما هو متفق عليه في المجتمع. لا يجب ضرب هذه القيم من خلال وسائل الإعلام تحت مسمى أو شماعة أن هذه حرية. نحن الحرية التي نفهمها أن هناك حرية مسؤولة تتعاطى مع هذه القضايا بما يتوافق مع قيمنا، مع أخلاقياتنا، مع خصوصية المجتمع. لذلك كان واثقا أنه عندما فسح المجال أمام عمل الإعلام، سواء كان صحافة، سواء كان إعلام مرئي أو إعلام مسموع، أو حتى ربما في إذاعة قطر وطني الحبيب الذي كان يبث لكل قضايا المجتمع، كان سقف الحرية فيه مرتفع كثيرا، وكان ينتقد المسؤولين والوزارات وخدمات وما إلى ذلك. كان هناك إيمان بأهمية هذا الانفتاح وهذه الحرية المسؤولة والاطلاع على ما يدور داخل المجتمع، لأنه واثق أن من منحهم المسؤولية هم على قدر هذه المسؤولية، ولأنه ربى جيل يستطيع أن يفرق بين ما هو غث وبين ما هو سمين. لذلك كان حمد بن خليفة وثق

0: بالإنسان، فمنحه هذه الصلاحيات ومنحه هذه المهام لإدارة هذه المسؤوليات.
1: سيد محمد حجي، كثيرة هي الرؤى التي حملها الشيخ حمد بن خليفة الثاني، ولكن مسألة مهمة علينا أن نتطرق إليها، ألا وهي سياساته للبنية التحتية والتشريعية التي لاحقا مهدت لاستقطاب الأحداث العالمية أن تكون هنا في هذه الدولة.
2: يعني واستكمالا لما تفضلوا في أخواننا، يعني هناك بس مداخلة بسيطة بمسألة أنه الإعلام، المشهد الإعلامي في دولة قطر، أنا أعتقد أنه دائما ممكن نسمع بأنه زعماء الدول يقومون بإنشاء القنوات والصحف لتلميع النظام وتقديم الجانب الإيجابي ومحاولة يعني منع الأخبار السلبية، وهذا في يعني عهد حمد بن خليفة كان غير موجود لوجود الرؤية. وكان أيضا هو عندما يكون هناك مشروع مثل مشروع الجزيرة، فبالتأكيد سيكون هناك أيضا رؤية محلية، يعني من المهم أن يكون الزعيم والقائد صادق مع شعبه. عندما يكون هناك قناة تخاطب العالم الخارجي، بالتأكيد بالضرورة أن يكون الإعلام المحلي أيضا يحظى بهذه المساحة من الحرية، وكان قرار يعني إلغاء وزارة الإعلام حتى يكون هذا التجانس في وجود الرؤية، في وجود القرار بمسألة أنه. وأنا أعتقد أن أيضا هناك يعني حمد بن خليفة سابق لرؤيته في عهده الذي يعني من خلال الإعلام الذي كان موجود، من خلال الآن يعني أي إعلام ممكن أنت تمنعيه أن يوصل إلى أي مواطن في العالم العربي، من خلال الآن المساحة المفتوحة من مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. فأنا أعتقد أن الآن ليس هناك أي دور لأي رقيب على الإعلام من خلال ما نشاهده الآن. فبالتأكيد ما قام به من خلال هذه الرؤية ساهمت بشكل كبير في أن يكون لقطر هذا الحضور على الصعيد الإقليمي والدولي. وبكل تأكيد يعني وجود هذه وجود هذا القرار بأن يكون هناك يعني نقلة نوعية في ما تشهده دولة قطر من تحولات في مختلف القطاعات، بكل تأكيد أنا أعتقد أنه كان هذا الشاهد الحقيقي المجال الإعلامي، إضافة أيضا وجود الجانب الاقتصادي والاستثماري. وكانت هناك يعني قطر، البعض كان يسمي دولة قطر خصوصا ما قبل كأس العالم بأنها ورشة كبيرة تشهد تحولات متسارعة. نحن نلمسها من خلال بعض الزائرين لدولة قطر بفترات يعني ما بين سنة وسنة، ويتحدثون عن ما السر الذي يحدث في قطر في مسألة تسارع مشاريع البنية التحتية بهذه الجودة، بهذه الرغبة بأن تكون قطر حديثة في كل شيء، ليس فقط في مجال معين، ولكن أيضا وجود الرؤية الخاصة بدولة قطر. يعني حتى أنت عندما تتابعين يعني رؤية قطر في مجال على سبيل المثال السياحي واستقطاب السياحة الخليجية والعربية لدولة قطر، هناك رؤية خاصة لدولة قطر معنية بطبيعة المجتمع في دولة قطر، بطبيعة وحققت إنجازات في هذا الجانب. هذا أيضا كان إرث لمشاريع حمد بن خليفة من خلال المطار، ومن خلال مشروع استضافة يعني بالفعل وكان مشروع استضافة كأس العالم. هذا كله ساهم في وجود هذه الرؤية بأن تكون دولة قطر سباقة في العديد من المجالات الاستثمارية والاقتصادية وأيضا التنموية، التي أصبحت الآن علامة بارزة دولة قطر والعديد من دول المنطقة وأيضا في العالم. نلمس بأنه دائما ما يتم الإشادة بالمشاريع وجودة المشاريع في دولة قطر، يعني دولة قطر لم تحدث هذه النقلة صحيحة السريعة، ولكن أيضا كانت هناك رغبة بأن تكون هناك تكريس لأن يكون المواطن القطري يفخر بهذه الإنجازات وتكون هناك استدامة لهذه المشاريع. يعني مشاريع عديدة تنموية نشاهدها اليوم تم بنائها من عدة سنوات، ولكن نشاهد الآن طبيعة وحقيقة هذه الإنجازات التنموية في مختلف القطاعات.
1: سيد أحمد، كانت هناك رؤية للأمير الوالد ألا وهي أن يكون هناك دور لقطر، دور دولي فاعل ممكن أن تلعبه قطر في صناعة السلام، وبالتالي كيف تم توظيف الإعلام كأداة لهذا الهدف الأكبر؟
3: الحقيقة أنه هذا هو كان الدور الذي أراده الأمير الوالد. هو حينما جاء إلى الحكم عام 95 لم تكن قطر يعني تقوم بمثل ما قامت به بعد ذلك. يعني أصبحت هو كانت رؤيته أنه يدرك أنه أنت دورك على الأقل في البداية في مساحة هذا الوطن العربي يجب أن يكون أكثر فاعلية وأكثر نشاط، ولكن حتى تتنقل فكرك إلى الشعوب العربية من حولك لابد من أداة. فكانت الجزيرة، والجزيرة كما قلنا أخذت تصور صفحة الوطن العربي وفتحته أمام شعوبه، كثير من الشعوب العربية. ولغاية الآن أعتقد أنه في كثير من القضايا ما زلنا بحاجة إلى أن نحمل الكاميرا ونرتحل في قرى وبوادي وجبال وفيافي هذا الوطن العربي لننقل صورته حقيقية. ولو فعلنا ذلك لوجدنا أننا أمة واحدة في فرحها، في ترحها، في حزنها، في فرحها، في كل شيء أمة واحدة. هو كان يؤمن بهذه بوحدة هذه الأمة، إذن كان لابد من أداة لننقل هذا الشعور بوحدة الأمة، ولننقل أيضا دور قطر كصانع للسلام. كما قلت قطر وجدت أنه هناك كثير من القضايا والمشاكل الموجودة في الوطن العربي بين الدول العربية المختلفة هي قضايا لو بحثنا فيها لوجدنا أن من السهل أن نسويها. وكما قلت في السابق الأمير الوالد لم يبدأ وهذا ما ذكره الأخ جابر في الصباح أيضا، هو عمد إلى أن يسوي بعض نقاط الخلاف مع جواره قبل أن ينتقل ليعالج مشاكل موجودة في المحيط الإقليمي حوله، كما قلنا قضية البحرين، قضية الحدود مع دولة أخرى، مع السعودية، مع غيرها، سواها قبل أن يبدأ. إذن هو لا يستطيع أحد أن يقول له لما لم تفعل كذا، لا، هو طبق هذا الفكر في سياسته على جواره أولا، ثم انتقل إلى العالم العربي من حوله، ثم بعد ذلك وسعه إلى دور عالمي في كثير من الحالات، دور عالمي. وهذه السياسة مستمرة حتى اليوم، حتى في في في في كثير من الحالات. نعم. قطر في رواندا مثلا كان لها دور في تسوية الخلافات اللي موجودة هناك. هذا استمرار للسياسة التي بدأها سمو الأمير الوالد رحمه الله عز وجل. ولذلك أيضا الإعلام في هذه الناحية أريد أن أشير إلى شيء. هذه السياسة كان ينبغي أن تنقل في الإعلام من الجنوب، من جنوب العالم. أصبح ما ينقل عبر شاشة الجزيرة يأتي من جنوب العالم إلى شماله. كانت الحركة الإعلامية فيما مضى قبل الجزيرة، أنا أزعم ذلك، هي أن تأتي الصورة ويأتي الخبر ويأتي ما ينقله المراسل من الشمال إلى الجنوب، وإن ذهب المراسل الذي يغطي الجنوب تجده أيضا من الشمال. الجزيرة عكست هذه الآية.
1: نعم.
3: الجزيرة جعلت الخبر ينتقل من الجنوب إلى الشمال، لأن المراسل أصبح يزور مجاهل أفريقيا، أصبح يزور مجاهل أمريكا الجنوبية، وينقل من برؤية مختلفة عما ينقله الآخر الذي قال هو قادم من الشمال، لأن رؤيته تتفق في كثير من الأحيان مع مصالحه ومع ثقافته. أما هذا المراسل الجزيرة ذهب إلى الجنوب ليرى بأم عينه وليرى أن الصورة التي تردنا في كثير من الحالات من الشمال ليست حقيقية إلى حد كبير، ويعتريها بعض الانحياز، الانحياز غير الصحي، لأن هناك انحياز حضاري أنا كعربي أغطي قضاياي العربية من خلال الانحياز الثقافي والحضاري ولا يمكن أن أتخلى عنه، يعني أنا أنطق بهذه اللغة وهذه منطقتي وهذه قضاياي، فأغطي ما يجري فيها من خلال انحيازي الثقافي والحضاري، وهذا ليس عيبا أنا في رأيي، إنما وهذا كان الدور العظيم الذي لعبته الجزيرة ولعبته قطر، حركة الإعلام، حركة الصورة، حركة المعلومة، حركة الخبر، أصبح الجنوب مصدرا للخبر. الجنوب، نحن في بداية حصار العراق 98 كانت الجزيرة CNN تنقل الصور عنا، لأننا كنا في بغداد، كنا موجودين في بغداد نغطي ما يجري في بغداد، نغطي قصفها، نغطي جوع أطفال العراق المحاصرين، فكنا مصدر الخبر، وهذا هو الدور الذي لعبته قطر ولعبه الإعلام القطري فيها.
1: سيد
3: الجزيرة،
1: نعم سيد جابر، الدبلوماسية هي أداة كما الإعلام لصناعة السلام وفك النزاعات التي كان يطمح لها الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني. لذلك كيف تطورت الدبلوماسية خلال فترة حكمه؟
0: الدبلوماسية والسياسة القطرية حقيقة حدث أيضا فيهما نقلة نوعية على هذا الصعيد، سواء كان من خلال العلاقات التي أقامها والانفتاح الكبير وشبكة العلاقات المتطورة التي سعى إلى بنائها، سواء كان مع على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي. نعم كانت قطر حاضرة في المحافل الدولية، كانت قطر مساهم في في في عدد من هذه المنظمات، لكن بمجيء الشيخ حمد رحمه الله أحدث نقلة نوعية على هذا الصعيد، وهو ما نتج عنه بالمناسبة لاحقا الدبلوماسية القطرية، وما عرف عنه لاحقا بالوساطة والنموذج الذي قدمته قطر في تعاطيها مع الأحداث ومع الزوايا. ربما في كثير من الأحيان حتى الوساطات أو الدبلوماسية تكون دبلوماسية جامدة، يعني ليس فيها الجوانب الإنسانية، ليس فيها الجوانب الأخلاقية. ربما السياسة القطرية استصحبت كل هذه الأمور معها، وهي تعالج قضايا العالم، وهي تتدخل لتسهيل بعض القضايا والملفات، وتعمل لتفكيك هذه الأزمات. خلقت، وربما هذه هي الفلسفة التي رسخت وأعطت دورا مميزا للوساطة القطرية وللدبلوماسية القطرية، أنها كانت لا تكتفي بالوصول إلى لحظة التوقيع، توقيع الاتفاق أو التوصل إلى حل، إنما كانت تظل مع الطرفين أو مع أطراف القضية تمشي معهما إلى أن يتم استتباب الأمر، إلى أن يتم تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، إلى أن يتم احتياجات ما بعد التوقيع على هذه الاتفاقيات، جوانب إنسانية، متطلبات حياتية، قضايا متعددة. استطاعت قطر أن تقدم نموذجا مختلفا بين هذه الوساطة. وبالمناسبة قبل مدة طلعت على نموذج قدم للوساطة، الوساطة القطرية، وكانت الوساطة النرويجية التي قامت بالوساطة بين إسرائيل في أوسلو ما عرف. اليوم الحديث عن اتفاق أوسلو أين هو، والحديث عن الاتفاقيات والوساطات التي قامت بها قطر أين هي؟ ما ميز قطر أنها لم تكن نموذجا يحظى للتصوير أو يحظى للتوقيع ثم ينتهي دوره، كان يتابع تنفيذ هذه الاتفاقيات، وكان حاضرا مع الأطراف يساعد ويفكك ويوجد خارطة طريق تستطيع تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. وربما ما حدث في المشهد الأفغاني، ما حدث بين ربما أطراف كانت في صراعات متعددة.

0: استطاعت قطر بما فيها واشنطن وطهران في مراحل متعددة، استطاعت قطر أن تفكك ذلك وأن توجد أرضية لبعض اللقاءات ولبعض في الجوانب الإنسانية بين روسيا وبين أوكرانيا، الأطفال والأسر وهذه الجوانب كلها. إذن استطاعت أن تضع قطر هذه الفلسفة بعد أن حدث تطور، سواء كان في القيادات الدبلوماسية. اليوم لدينا في قطر ولله الحمد فريق من الدبلوماسيين ومن السياسيين الذين على درجة عالية، ويستعان بهم في كثير من المحطات وفي كثير من الدول لحلحلة قضايا ولإيجاد أو لطرح تصورات لمعالجة بعض هذه الأزمات.
1: أسألك يا سيد محمد حجي، فلسفة الأمير الوالد للتفاهمات والاتفاقيات التي بناها طوال فترة حكمه،
2: هذا الجانب يعني كان من ضمن أهم الأهداف التي كان يسعى لها سمو الأمير الوالد خلال فترات مختلفة من حكم لدولة قطر. بالتأكيد يعني المسعى لوجود دور لوضع التفاهمات ليس فقط لمرحلة معينة، ولكن كانت دائما ما كان يسعى الأمير الوالد أن يكون هناك استدامة لمسألة حل الخلافات ووضع حلول جذرية تساهم في استمرارية حل هذه الخلافات. قطر يعني لعبت دور مهم وكانت لاعب سياسي مهم في وضع حلول مستدامة للعديد من الملفات والقضايا التي شهدتها المنطقة. ومن هذا الجانب نؤكد على يعني إيمان سمو الأمير الوالد على أن هذا النهج القطري يجب أن يستمر، وكان دائما ما يسعى بأن يوصي بأن يستمر هذا النهج، ودائما ما كان في خطاباته يؤكد على أهمية العديد من أن يكون هناك دور قطري في مسعى لإيجاد حلول لمختلف القضايا. وكانت طبعا بالتأكيد القضية الفلسطينية هي الأساس في دائما ما كانت في ذهن وتفكير الأمير الوالد بأن يكون هناك حل، بالرغم من التحديات التي واجهتها قطر في استضافة أحداث مرتبطة بقضية غزة وبالقضية الفلسطينية بشكل عام، وواجهت الكثير من التحديات في هذا الجانب.
1: نعم، إذن نحن في هذه اللحظات نشاهد أداء صلاة الجنازة على الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث شاهدنا الأمير تميم بن حمد الثاني يحمل جثمان الراحل، وفي هذه الأثناء إذن كما أشرت يتم أداء صلاة الجنازة على الأمير الوالد على أن يوارى جثمانه الثرى في مقبرة لوسيل. نستمع قليلا.
3: الله أكبر.

0: وداعا وداعا يا حمد بن خليفة، وإلى لقاء في رحاب الجنة بإذن الله.
1: إذن نحن نتابع في هذه اللحظات أداء صلاة الجنازة التي انتهت بالفعل وأقيمت في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب. إذن صلاة الجنازة على روح الأمير الراحل على أن يوارى جثمانه الثرى في مقبرة لوسيل. الأمير تميم بن حمد الثاني في هذه اللحظات يحمل نعش الراحل على كتفيه. إذن بعد أداء صلاة الجنازة في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب. إذن تعليق من السيد محمد الحاجي على هذا المشهد المهيب الذي يعني الكثير للقطريين.
2: بالتأكيد يعني نشاهد الآن جموع المواطنين الذين وأيضا عدد كبير من القيادات في دولة قطر، وهي الآن متواجدة بعد الصلاة على سمو الأمير الوالد. بالتأكيد هذه تعكس صورة مدى حزن وأيضا مدى حرص الجميع على التواجد للصلاة على سمو الأمير الوالد طيب الله ثراه. فهذا مشهد يؤكد على أن جميع أهل قطر يعني في حزن على الفقيد الكبير.
1: إذن مراسم تشييع الأمير الوالد مستمرة، وهذه التغطية مستمرة مع الزميل حسن جمول.
3: شكرا لك غنوة. إذن مشاهدينا، هذه مراسم تشييع الأمير الوالد الراحل الشيخ حمد بن خليفة الثاني، والتي بدأت من جامع محمد بن عبد الوهاب بالعاصمة القطرية الدوحة، بعدما كان قد صلى الجموع على جثمان الأمير الوالد الراحل صلاة الجنازة في جامع محمد بن عبد الوهاب بالعاصمة القطرية الدوحة. وستستمر مراسم التشييع إلى حين مباراة الجثمان الثرى في مقبرة لوسيل شمال العاصمة القطرية الدوحة. ونتابع هذه الصور بعد صلاة الجنازة من داخل جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب. ننتقل إلى مراسلة الجزيرة سارة رشيد من الدوحة، وكذلك ينضم إلينا هيثم أبو صالح مراسل الجزيرة أيضا من الدوحة. ونبدأ معك هيثم بهذه المراسم التي نتابعها والتي كنا قد شهدنا خلالها قبل قليل صلاة الجنازة على جثمان الأمير الوالد الراحل.
4: نعم حسن، بداية دعني أشير إلى أننا هنا في مكان مطل على جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب في العاصمة القطرية الدوحة، وللتو مر موكب التشييع الذي يحمل جثمان الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني متوجها من جامع محمد بن عبد الوهاب إلى مقبرة لوسيل، حيث سيوارى جثمان سموه الثرى بطبيعة الحال بعد أن قام المصلون من مواطنين ومقيمين ومن أفراد الأسرة الحاكمة والأعيان وأيضا الكثيرين في المشاركة في الصلاة على جثمان الأمير الوالد الذي أعلن الديوان الأميري القطري عن وفاته صباح اليوم. إذن الجثمان في طريقه الآن إلى مقبرة لوسيل شمال الدوحة، هذه المقبرة التي تعد لها رمزية خاصة لدى القطريين، حيث تضم هذه المقبرة رفات كبار أعضاء الأسرة الحاكمة في دولة قطر، بطبيعة الحال بعد مواراة جثمان الأمير الوالد رحمه الله الثرى في المقبرة. سوف يكون هناك عدد من الإجراءات المتعلقة بالحداد واستقبال التعازي، حيث أعلن الديوان الأميري القطري في وقت سابق من هذا اليوم أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني سيبدأ باستقبال المعزين اعتبارا من يوم غد ولمدة 3 أيام على فترتين صباحية ومسائية. وهؤلاء المعزون سيكونون من قادة الدول ومن الأعيان والأسر الحاكمة والمواطنون كذلك، ليقدموا واجب طبعا العزاء بفقيد دولة قطر الكبير، يعني الأمير الوالد حسن. كما تعلم أنا وأنت عشنا سنوات كثيرة في دولة قطر، ونستطيع أن نشير بكل صراحة وبكل شفافية أن الكل أجمع على محبة الأمير الوالد الراحل فقيد دولة قطر. المواطنون والمقيمون، وطبعا نتذكر الكثير من مآثره، سواء يعني إضافة إلى إنجازاته التي طبعا تركت أثر في الحياة العامة والسياسية والدبلوماسية، وأيضا على الصعد كافة الثقافية والإعلامية وسواها. الأمير الوالد هو من القادة العظام والكبار الذين وإن غابوا بالجسد سوف تبقى آثارهم وما قاموا به حاضرة، وطبعا سوف يتذكرها الجميع سواء من المواطنين أهل هذه البلاد الكريمة وأيضا من المقيمين. نعم. الذين عاشوا فيها. حسن،
3: شكرا لك. هيثم أبو صالح مراسل الجزيرة من الدوحة. وننتقل إلى سارة رشيد. سارة، منذ الإعلان عن وفاة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني وبرقيات التعزية والمواساة لم تنقطع، وكذلك مواقف العديد من قادة ورؤساء الدول التي أشادت بمناقبية سمو الأمير الوالد الراحل.
5: بالفعل الكثير من الرسائل وصلت لتعزية في الأمير الوالد الذي نودعه الليلة، الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني، في مشهد يختلط فيه الحزن بالوفاء لرجل ارتبط اسمه بأحد أبرز مراحل التحول في تاريخ الدولة. الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد سيستقبل غدا عدد من رؤساء الدول وكبار المسؤولين الذين سيتوافدون لتقديم واجب العزاء في قصر لوسيل، فيما يستحضر القطريون والمقيمون اليوم مسيرة الأمير الوالد التي شهدت انطلاق مشاريع استراتيجية أسهمت في ترسيخ مكانة قطر على الساحة الدولية. ففي عهده توسعت صناعة الغاز، تعززت البنية التحتية، رؤية قطر 2030 شهدت البلاد توسعا كبيرا في قطاع التعليم، الصحة، تنامي حضورها الدبلوماسي، الوساطات الإقليمية، كأس العالم كان بحد ذاته إنجاز تاريخي، جعل قطر أول دولة عربية تستضيف البطولة. تعيش البلاد حقيقة حالة من الحداد العام في مشهد يعكس المكانة التي حظي بها الأمير الوالد، فيما تبقى إنجازاته حاضرة كشواهد على مرحلة أسست لنهضة شاملة ورسخت دولة قطر في دوليا وأقليميا. ولكن الآن المشهد يختلط به الحزن بالوفاء لرجل ارتبط اسمه بإحدى أبرز مراحل التحول في تاريخ الدولة. في يوم الوداع لا تستذكر قطر قائدا سابقا فحسب، بل تستحضر مسيرة رجل ترك بصمة واضحة في تاريخها، الحديث سيظل أثرها ممتدا في مسيرة هذه الدولة. نعم حسن،
3: شكرا لك سارة رشيد، حدثتنا من الدوحة. وينضم إلينا هنا في الاستديو أحمد الشيخ، مدير الأخبار السابق في قناة الجزيرة، وكذلك جابر الحرمي، رئيس تحرير صحيفة الشرق القطرية، وكذلك ينضم إلينا محمد حجي، رئيس تحرير جريدة الوطن. أرحب بكم من جديد. أستاذ جابر، سأبدأ معك، وقد تابعنا هذه المراسم، تابعنا صلاة الجنازة قبيل أن ينقل الجثمان إلى مقبرة لوسيل حيث يوارى أثر سمو الأمير الوالد الراحل.

0: يعني ما مات من خلف رجال، ومحمد بن خليفة خلف رجال سمو الأمير وإخوانه وأبنائه، وهذا الأثر اللي تركه في كل زاوية من زوايا الوطن خير شاهد على بقاء هذه القامة وبقاء هذا الاسم في سجل دولة قطر وفي ذاكرة أهل قطر، لن ينساه التاريخ ولن تنساه الأجيال على ما صنعه على هذه النقلة التي أحدثها في مسيرة قطر، على بناء قطر الحديثة، على ما قدمه لأهل قطر من حياة كريمة، من دفء في العلاقة الأبوية والأخوية والعلاقة الإنسانية قبل أن يكون قائد وأمير وحاكم. كانت هذه العلاقة ربما هي التي خلقت هذه الروح الحميمية بين حمد بن خليفة وبين كل من عرفها وكل مواطن.
1: طبعا نحن نقدر هذه المشاعر وهذه دموع سيد جابر الحرمي. سيد محمد الحجي، لفتتني كلمة قالها السيد جابر بأنه في كل زاوية من زوايا هذه الأرض، أرض دولة قطر، يمكن أن نتذكر الأمير الوالد، وهذا أمر حقيقي بالفعل على اعتبار أنه باني نهضة هذه الدولة.
2: بالتأكيد يوم يعني يوم ثقيل على كل قطري وأعتقد مقيم في دولة قطر، يوم صعب في مسألة أنك تشاهد هذا المنظر وهذا التشييع
1: طبعا هذا أي قطري وأي مقيم يشعر وكأنه تشييع أبوي.
2: صحيح.
1: بكل ما للكلمة من معنى. لهذا نحن نقدر هذه المشاعر، ولكن يعني هذه حال الدنيا في النهاية، والحديث هنا عن مآثر الأمير الوالد.
2: يعني أنت تتكلم عن باني قطر الحديث، باني يعني الإنجازات القطرية التي نتحدث عنها يوميا ونشاهدها، وهذا الرجل وهب نفسه وعمره لبناء قطر الحديث التي الإنجازات التي نشاهدها الآن.
1: طيب سيد أحمد الشيخ، عصرت هذه المرحلة، تلك المرحلة الذهبية لدولة قطر برعاية سمو الأمير الوالد، أكان على المستوى النهضوي البنيوي أو حتى على المستوى الإعلامي وعلى مستويات أخرى، تبعتها بتفاصيلها ولو أنك كنت جزءا من المشهد الإعلامي، لكن كنت تتابع كل هذه المفاصل وكل هذه النهضة التي بنيت في عهد الأمير الوالد.
3: دعني أولا أقول رحمك الله يا سمو الأمير الوالد. لقد جئت إلى قطر قبل 30 عاما تقريبا، وعرفتك وجعلتني أشعر أني واحد من أبناء هذا الوطن. لقد كان إنسانا مليء قلبه بالدفء. أول مرة رأيته كنت أقرأ كتابا على شاطئ البحر على الكورنيش، فمر في السيارة مع أحد مساعديه فوقف وقال أنت هنا؟ وكان زارنا في الجزيرة وتقرأ هنا؟ قلت نعم، كل أقرأ كل يوم هنا. فرحب بنا، ومن بعد ذلك بدأت عرفته في مواقف كثيرة داخل قطر وخارجها. حين جئنا إلى قطر عام 96، في الأول من يونيو 96 أعتقد، في الأول من يونيو، وبدأنا العمل على قناة الجزيرة، وانطلقت بعد 5 أشهر من البايلوتينج.
1: نعم.
3: العمل اللي فيه كنت

0: التحليل من المكان اللي نسكن فيه نحن بجوار الفندق
1: الرمادة.
0: الرمادة نعم. أتذكر اسم الفندق. كانت تستغرقك الرحلة إلى مقر قناة الجزيرة يعني في السيارة
1: 4 دقائق،
0: 7 دقائق، في 10 دقائق، لأنه كان عدد سكان البلد 450,000. لم تكن هناك زحمة، كانت البلد جميلة وما زالت جميلة ورائعة، لكن كانت في بداياتها. ولكن الآن من أراد أن يرتحل في الدوحة أحيانا كثيرة يضطر إلى استخدام الجي بي إس، لأنه سيتوه، لأن الشوارع والبنية التحتية التي بدأت إقامتها في عهد سمو الأمير الوالد جعلت من هذا البلد بلدا آخر.
1: طيب. قلت في البداية سيد أحمد جئت قبل 30 سنة.
0: نعم نعم.
1: وشعرت بأنك واحد من أبناء هذا البلد. وهذا أحد أسرار هذه السياسة التي اتبعها سمو الأمير الوالد الراحل. وهذه العبارة يكررها العديد والكثير وربما جميع من جاءوا في تلك الفترة وما زالوا يتوافدون حتى اليوم إلى الدوحة، يشعرون بهذه
0: الحميمية، هذا الانتماء.
1: لماذا؟
0: أولا لأنه أولا نحن وطن عربي واحد، أنا أؤمن بذلك، والأمير الراحل رحمه الله كان يؤمن أيضا بذلك. فأنت حين تضع قدمك على أي أرض عربية فلست غريبا في الأصل، لكن إذا وجدت أن الولي الأمر في هذا البلد يحيطك بعناية خاصة يزداد انتماؤك قوة ويزداد حبك قوة لهذه الأرض. أنت تحبها في الأصل لأنها جزء من الوطن العربي، لكن حين تجد هذه الحميمية في التعامل مع رأس الدولة، من رأس الدولة، هل كان يعرفني حمد بن خليفة قبل حينما جئت في الأول؟ من لا، لم يكن يعرفني، لكنه أشعرني أنني قريب منه، أنني أنتمي إلى هذه الأرض، أنني أنتمي إلى هذا الوطن العربي الكبير. فكنا في كل يعني اللقاءات ظروف مختلفة نتطرق إلى هذا البعد العربي وإلى هذا الانتماء المتبادل بين مناطق الوطن العربي، بحيث أنه كنت أشعر أنه يكاد يكون شعوره تجاه قطر كما هو شعوره تجاه أغادير في المغرب، لا يفرق بينهما. ولذلك كان يمد يد المساعدة إن كلما استطاع إلى أي مكان في هذا الوطن العربي.
1: طيب.
0: إلى أي مكان.
1: سيد جابر، هذه النقطة، ما هو السر وراء تلك الرؤية، رؤية سمو الأمير الوالد الراحل في إعطاء هذا الشعور بالأمان لمن يقيم على دولة قطر حتى ولو لم يكن قطريا؟
2: في قطر ننظر للجميع، كل من هو متواجد معنا أنه جزء من مجتمعنا، يساهم معنا في مسيرة التنمية، له فضل وله أدوار معنا في نهضة هذا الوطن، في المشاركة معنا في حياتنا اليومية.
1: هذه القاعدة رسخها سمو الأمير الوالد.
2: نعم، لذلك يعني كان سمو الأمير الوالد حريص حتى على التواصل، حتى على عند لفتات إنسانية، يعني وهو متجه لواحد من أهم الأحداث ربما في مسيرة قطر، يوم التصويت على من سيفوز باستضافة كأس العالم في 2010. أين توقف وهو في طريقه إلى زيورخ؟ توقف في القاهرة. ماذا فعل في القاهرة؟ ذهب لكي يعزي ابن مدرس درسه هنا في الدوحة. هذه اللفتات الإنسانية من يعيرها اهتمام كما هو يفعل حمد بن خليفة رحمه الله، كما يسير عليه يعني قادة قطر؟ هذا الجزء من العلاقة الإنسانية التي يقيمها. نحن لا نتعامل مع من يتواجد معنا، لأننا تعلمنا من هذه المدرسة على أننا جزء، نتعاون، نتشارك، نبني معا مستقبل هذه الدولة، هذا المجتمع. تعلمنا من هذه المدرسة التي قدمت لنا أننا جميعا متساوون، جميعا أمام القانون، لنا الحقوق وعلينا الواجبات، لنا كل هذه النظرة. هذه كانت رؤية الأمير الوالد رحمه الله. يتوقف في أي زاوية في السوق ينادي على أي، ربما حتى على صاحب دكان أو على من يبيع الكرك أو يبيع الشفاتي، أن يقف معه ويتحدث معه بكل أريحية، بعيدا عن الرسميات وبعيدا أن تحيطه هالة من من من من الحرس أو ما إلى ذلك، بكل بساطة وهو يقود سيارته ويمكن أن يتوقف مع أخ.
1: وهذه زائر. حوادث مشهورة
2: جدا،
1: حوادث كثير من الجميع صدفها في الدوحة،
2: وهذا ما غرسها بالمناسبة حتى في أبنائه. في أبنائه جميعا اليوم، إذا لم تكن تعرف ربما ملامحهم لا تقول أن هؤلاء أبناء الأمير أو أبناء أسرة الحكم. في كثير من الأحيان أن يعني حدثت معنا ومع زملاء صحفيين كثر أن مواقف لأبناء الأمير كيف يقومون بمساعدة أشخاص ربما يختلط عليهم بعض الملامح دون أن يذكروا أنهم ابن الأمير أو أنهم يتولون كذا. هذه الجوانب هي التي تخلق هذه الروح التي تسري بين الجميع مواطنا كان أو مقيما. نعم. الشيخ تميم من على منصة الأمم المتحدة قال أعتز بالمواطنين وبالمقيمين. هذه اللفتات عندما يكون الرجل الأول الحاكم يستحضر كل شرائح المجتمع، لا يستثني أحدا مواطنا كان أو مقيما معه في هذه البوتقة، كلهم يعمل في, في, في, في مسيرة واحدة، الجميع يقول له ولاء. ولله الحمد صراحة يعني من خلال احتكاكنا مع كثير من الأخوة الذين يعملون معنا لمسنا منهم هذا الحرص وهذا الولاء، يعملون كما يخلصون في العمل كما أنهم يخلصون لأوطانهم، لأن أسرة الحكم وبيت الحكم في قطر خلق هذه الروح، وهذه الروح نزلت على كل من هو يعيش مواطنا كان أو مقيما.
1: سيد محمد حجي، كيف صقلت هذه الشخصية، تلك الشخصية المتواضعة، الشخصية التي حضنت الجميع في دولة قطر، وهذه الشخصية التي أثرت أيضا في العائلة وفي الأبناء ويتوارثها الأبناء من سمو الأمير الوالد الراحل؟
3: يعني أنا أعتقد أنه هذا نهج لسمو الأمير الوالد، هذه البساطة وفي نفس الوقت تكون من قائد صاحب رؤية. فهذه المعادلة في إدارة شؤون الحكم، في مسألة أن تكون قريب من الشعب، قريب أيضا من المقيم. وأيضا أنا هنا أنا أحب أن يعني أنوه بأن رؤية الأمير الوالد وأيضا الآن سمو الأمير الشيخ تميم بمسألة أهمية الدور الذي يقوم به المقيم في دولة قطر، هذا ليس فقط يعني حديث ويقال، ولكن هناك إيمان بمسألة التنمية التي تشهدها دولة قطر من خلال دور المواطن بكل تأكيد، ولكن أيضا يساهم بشكل فعال المقيم في مختلف القطاعات. وهذا الإيمان لدى وهذه المدرسة لدى الأمير الوالد في مسألة النهج الذي انتقل أيضا لأهل قطر من خلال التعامل مع المقيم، من خلال التعامل مع الزائر لدولة قطر. يعني احنا شاهدنا هذا النهج من خلال بساطة القطريين في تعاملهم من خلال استضافة كأس العالم. نعم. وكيف كان هذا المردود وهذا النهج لرؤية ويعني نهج الأمير الوالد، كيف انعكس أيضا على المواطن، عند المواطن عندما يشاهد الحاكم كيف يتعامل مع المقيم، كيف يتعامل مع المواطن البسيط، فبالتأكيد سيكون هناك الأثر الإيجابي وينتقل هذا الأثر إلى المواطن وأيضا المقيم. نحن شاهدنا كيف الترحيب بجميع الزائرين لدولة قطر خلال كأس العالم، ولليوم نشاهد ونتابع استذكار الناس لما شاهدوه من ترحيب من المواطن ومن المقيم للزائر لدولة قطر. فأنا أعتقد أنه الأمير الوالد رحمة الله عليه

0: استطاع أنه هو من خلال شخصيته ومن خلال ما لديه من صفات، وأيضا من خلال رؤيته أن ينعكس هذا على القطاعات المختلفة، على المواطن، على المقيم، وأيضا على النهج الذي موجود في دولة قطر.
1: سيد أحمد الشيخ، بالحديث عن الرؤية، يعني كثيرا ما حكي عن أن الأمير الوالد الراحل شخص رؤيوي، يعني ينظر إلى البعيد، لكن قد يكون الشخص لديه رؤية في مجال ما، يكون سباقا في مجال ما محدد، لكن بدأ وكأن الأمير الوالد الراحل كان سباقا في الكثير من المجالات، يعني كانت لديه رؤية تنموية اقتصادية، كانت لديه رؤية رياضية، رؤية إعلامية، وبالكثير من المجالات، بحيث أنه أصبح أميرا رؤيويا للمستقبل، ينظر إلى ما لا يمكن أن يراه الإنسان العادي.
2: هذا صحيح، وإلا لما كان حقق ما حققه في هذا البلد. من لا يملك الرؤية لا يمكن أن يحقق شيئا، حتى لو كان له أفضل المساعدين الموجودين حوله. القائد ينجز إن كانت رؤيته ثاقبة وصحيحة، وغايته واضحة، وأهدافه محددة. وأعتقد أن كل ذلك توفر لدى الأمير الراحل رحمه الله عز وجل. بالنسبة لقطر، أنا أتذكر وقلت ذلك في الصباح، مع بدايات الجزيرة الأولى جاء بروديوسر من قناة أمريكية، أظن CBS أو شغلة، ليجري معه مقابلة، فطلب أن نذهب إلى، لعله يحتاج مترجما، وما احتاج أيضا، استطاع. وبعد أن أنجزنا المقابلة قال لنا تعالوا اجلسوا هنا، يعني نتغدى مع بعض، يعني كان معنا 2 من الجزيرة، وجلسنا نتغدى عنده في البيت، وكانت مع أسرته أيضا موجودين معنا في ذلك الوقت. فقال، أنا كنت أحدثه وأقول يعني هذه قطر وإلى آخره، أنت كيف ترى مستقبلها، يعني الإنجازات اللي فيها؟ قال شوف، والله إذا ربني أمد في عمري لأجعلنها، قال لا سويها زي الوردة. وكانت قطر في تلك الأيام كما قلنا في البداية، يعني بنيتها التحتية ليست كما هي اليوم،
1: كانت متواضعة، كانت بنية متواضعة جدا،
2: بحاجة إلى عمل كثير.
1: نعم.
2: ولكن انظر الرجل ماذا قال، سأجعلها كالوردة. أنت الآن إذا تمشي في شوارع قطر المختلفة من نظافتها، وفي أنا أنظر إلى الورود التي يزرعونها خاصة في فصل الربيع على جانبي الشوارع، وراها تتفتح، أتذكر حمد بن خليفة دائما، وأتذكر تلك الكلمة، سأجعلها كالوردة. وقد فعل، نهض بها نهضة عظيمة. هذه رؤيته إلى قطر، ونهض بها في التعليم، في مجال التعليم. جامعة قطر الآن هي من أفضل الجامعات العربية في تصنيفها العلمي، في تصنيفها العلمي الآن من أبحاث التي تنجزها. جامعة حمد بن خليفة كما قلنا في الصباح تسجل من الاختراعات أكثر من أي جامعة عربية أخرى، اختراعات في مجال التكنولوجيا، في مجال العلم، في مجالات مختلفة أخرى تحمل اسمه. في المجال التعليم لم تكن تقتصر رؤيته على التعليم من منطلق الثقافة العربية فقط، بل فتح أبواب التعليم والاتصال لجامعات كامبسز من بلدان أخرى، من أمريكا ومن غيرها، موجودة في المدينة التعليمية. وهذا التبادل للخبرات والأفكار ومناهج التعليم والإدارة يفيد الجميع، وهذا ينهض بالبلد، ينهض بها. ولذلك تجد في تلفزيون قطر يبث برنامج العلوم. أنا كنت أتمنى أن أراه برنامج كهذا علمي، برنامج المناظرات الذي يبثه التلفزيون التي تجريها قطر.
1: كان يقول يريد أن يجعل قطر وردة.
2: والله هذا قال، هذه العبارة قالها لي.
1: لماذا كان مسكونا بهذا الهاجس؟

0: قطر كانت تسكنه، كانت هاجسه بكل جوارحه، وهذا الأمر كان يعبر عنه كثيرا.
1: هي كانت الأولوية، هي صدارة الأولوية، الوطن والشعب والمواطنين، كان كل ما همه كيف يمكن أن ينهض في البلد، كيف يمكن أن يقدم أفضل نوعية الخدمات للمواطنين، كيف يعمل أن ينقل هذا البلد إلى مصاف الدول المتقدمة. لم يكن مجرد صحيح أنه في قطر ربما يقول أن لديكم ثروة، هناك من لديه أضعاف، عشرات الأضعاف ثروة قطر ولا تساوي، لكن كيف يمكن أن توظف ما لديك من إمكانات، ما لديك من ثروات في نهضة مجتمعك؟
0: المسألة لا تتعلق بالثروات،
1: لا تتعلق بالمال. كثير من يمتلك، حتى على مستوى الأفراد، دعك على مستوى الدول، كيف يمكن أن توفر هذه الخدمات وتجعل شعبك يعيش بهذه الرفاهية؟
0: تتعلق بالإرادة،
1: بالإرادة وبالرغبة وبالقناعة التي أنت تعمل عليها. الأمير الوالد كان مسكون بأن يجعل قطر واحدة من أفضل الدول في كل المستويات، سعى في هذا الجانب في كل القطاعات، يعني سواء حتى في الجانب الفكري، في جانب يعني معرض، على سبيل معرض قطر أو معرض الدوحة للكتاب، هو من أوائل المعارض للكتب التي حدثت في المنطقة. أول معرض للكتاب كان هنا في قطر، استضافته. هذه المسيرة في كل القطاعات ليست وليدة عقد أو عقدين من الزمن، هي سلسلة متراكمة منذ أن كان وليا للعهد، كيف كان يسعى إلى أن يخلق من هذه البلد، من هذا المجتمع، نموذجا فريدا، وهو ما استطاع ولله الحمد أن يحققه، سواء كان في المنظومة التعليمية. اليوم المنظومة التعليمية في قطر هي واحدة من أفضل المنظومات التعليمية على مستوى العالم. المنظومة الصحية اليوم في قطر هي واحدة من أكثر المنظومات الصحية، و أكثر ما يصرف على العدد الأطباء مقارنة مع المرضى، قطر هي في صدارة هذا الأمر. في المؤشرات الأخرى هي كذلك، كان هم أن يعز المواطن، وفي هذه اللحظات نحن نشهد الله عز وجل أنه أعز شعبه وبنى وطنه ودولته، وقدم نموذجا فريدا من القادة على مستوى العالم، ليس فقط على مستوى قطر أو على مستوى الإقليم أو على مستوى العالم العربي، في كل المجالات، في قطاعات. وعندما جاء وقت أن يسلم هذه أمانة الحكم، كيف كان
0: حتى هذا تنازل النموذج،
1: حتى في هذا أيضا كان فريدا في نوعه، في قمة عطائه وفي قمة بذله، تنازل بكل، سلم هذه الراية لجيل جديد هو أسسه، وهو الذي تخرج من مدرسة حمد بن خليفة، وهو الذي عرف كيف تكون مخرجات التعليم التي عمل عليها لسنوات وخلق، سواء كان التعليم الحكومي أو حتى التعليم الأهلي أو التعليم الخاص، وهو ما أوجد كل هذه المخرجات.
0: يعني يحتار المرء في أي قطاع يريد أن يتحدث عن الأمير الوالد الراحل، أي قطاع كان أكثر نموا، لا يجد، يجد أن كل القطاعات
1: يحتار
0: كانت
1: من أين
0: بنفس
1: يبدأ،
0: بنفس المستوى من الاهتمام. على كل نود الإشارة هنا إلى أن عهد الأمير الوالد الراحل شكل محطة فارقة في مسيرة الاقتصاد القطري، إذ شهدت الدولة نهضة اقتصادية غير مسبوقة، عززت مكانتها عالميا بفضل رؤية استراتيجية ركزت على الاستثمار في الطاقة والتنمية الشاملة.
2: شهدت دولة قطر خلال عهد الأمير الوالد الراحل قفزة في جميع القطاعات الاقتصادية، أدت إلى تضاعف الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 24 مرة، ليرتفع من نحو 8 مليارات دولار إلى أكثر من 200 مليار دولار، لتصبح قطر من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، حيث حققت معدل نمو سنوي بلغ 15.7% في الفترة بين 2006 و2010. وبالتوازي

0: مع هذه القفزة تضاعف نصيب الفرد بنحو 6 مرات ليصبح من بين الأعلى عالمياً. ومن أبرز القطاعات التي شهدت طفرة خلال حكم الأمير الوالد الراحل قطاع الطاقة، حيث نجحت قطر في تطوير صناعة الغاز المسال بإنتاج سنوي بلغ 77 مليون طن سنويا لتصبح أكبر دولة مصدرة لهذه الطاقة عالميا. محليا شهدت قطر طفرة في البنية التحتية والتعليم والصحة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 التي طرحت عام 2008. كما نوعت الدوحة استثماراتها الخارجية مع إنشاء جهاز قطر للاستثمار الذي بلغت أصوله 600 مليار دولار حاليا، ويعد من بين أكبر الصناديق السيادية في العالم.
1: انضموا إلينا هنا أيضا في الاستوديو الدكتور سيف سعيد السويدي، أستاذ في الاقتصاد. مرحبا بك دكتور سيف.
2: أهلا،
1: مرحبا لانضمامك معنا في هذا الحوار. طبعا تابعنا جزءا من الإنجازات الاقتصادية والتنموية لدولة قطر في عهد سمو الأمير الوالد الراحل. هل لنا أن نسأل عن واقع دولة قطر، وكيف تمكن سمو الأمير الوالد من الوصول بقطر إلى هذه المكانة الاقتصادية العالمية بهذا الشكل؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن القرارات التي اتخذت قرارات كبيرة في سنة 1995 من تولي سمو الأمير الوالد الحكم إلى تنازله في 2013، أعتقد نقسمها إلى مراحل إذا حبيت. المرحلة الأولى نقدر نقول بأنها الجزء الأول من الحكم هي مرحلة ابتدائية، المرحلة التي استطاع سمو الأمير الوالد أن يتلمس واقع الحياة في قطر، يتلمس الظروف الاقتصادية، المعطيات الداخلية والخارجية، وما هو متاح من موارد للاستثمار، وما هي القيود المفروضة في ذاك الوقت. كانت العديد من القيود قيود قانونية تحكم عمل الشركات الأجنبية في دولة قطر، وهذه كانت أحد المعوقات لجذب التكنولوجيا وجذب شراكات طويلة المدى. فكان لابد من أن يفتح هذا الباب، وهو تناول القوانين المحلية خاصة القوانين التجارية وقوانين الاستثمار. ثم أتى بعد ذلك إلى موضوع القوانين التطبيقية، نتكلم القطاع القانوني وكيف يتعامل مع بيئة الاستثمار، وكيف تتعامل المحاكم المحلية مع الاستثمار ومع رأس المال الأجنبي ومع
1: تواجد يعني المرحلة الابتدائية، مرحلة التحضير.
2: نعم، تحضير وتحديد التوجهات. 1996 تصدير أول دفعة من الغاز خارج دولة قطر، وهي المرحلة الثانية إنجاز التعبير. المرحلة الثانية هي مرحلة التنور، كيف نستطيع أن نمضي في هذا المجال أكثر، وكيف نضمن شراكات طويلة المدى من حيث الطلب وضمان الطلب. وكان هناك اتفاقيات طويلة المدى مع شركات وشركات استيراد ومع دول، فكان لابد من تفعيل الجانب السياسي، تفعيل الدور القيادي لسمو الأمير الوالد بزيارة تلك الدول والتعرف عليه وتحديث وجها إلى وجه مع قيادة تلك الدول، بدلا من المراسلات وبدلا من الأمور هذه. فكانت مهمة جدا أن تكون هناك اللمسة الإنسانية في هذه العلاقة.
1: لماذا اعتبرت هذه المرحلة في 96 يعني بموضوع الانتقال إلى الغاز كثروة أساسية اعتبرت مخاطرة في ذلك الوقت؟
2: والله هي أي عمل استثماري طويل الأجل فيه مخاطرة، خاصة إذا أتى ذلك على مصير الدولة وعلى مصير البلد. وكثير من القروض أخذتها الدولة لتمويل قطاع الغاز، لتمويل حصتها من قطاع الغاز. أنا أعتقد بأن في تلك الفترة كانت الرؤية واضحة بأن قطاع الغاز بحكم الشركات الأجنبية كذلك، استطاعت الشركات الأجنبية أن ترى ما بعد ما نستطيع نحن نراه في الواقع يعني الضيق من دولنا، بأن الشركات تعمل في قطاعات مختلفة لديها التكنولوجيا المختلفة وفي دول كثيرة، ترى الصناعات في مواطنها، سواء تحدثنا عن أمريكا أو أوروبا أو اليابان أو كوريا، كانت ترى الصناعات وكيف تتجه الصناعات وكيف كانت أدوار السياسيين بالبحث عن الطاقة النظيفة والطاقة البديلة.
1: المرحلة الثالثة،
2: المرحلة التي تلت ذلك هي مرحلة الحصول على إيرادات الغاز والبدء في تفكير كيف تنفق هذه الموارد، كيف تنفق هذه الموارد. وأعتقد أن كان المحور الرئيس الذي لا بد أن نتحدث عنه في أي حوار هو الإنسان. هذا كان جزء ومحور رئيسي من نظرة الأمير سمو الأمير الوالد. كيف نستطيع أن نطور الإنسان وإسعاد الإنسان بالمرحلة الأولى؟ الكثير من الدول لديها الموارد، ولكن يأتي إسعاد الإنسان في مرحلة متأخرة. أي بلد ينظر إلى تطوير الإنسان هو البلد الذي يرقى بإسعاد الإنسان، لأن الحياة من أجل إسعاد الإنسان. إذا كان الإنسان سعيدا في بيئته وفي دولته وفي شيء، فإنه يعمل بجد واجتهاد ويبذل كل ما يستطيع من غالي ونفيس من أجل ذلك.
1: نعم.
2: أتت فترة إنشاء المؤسسات وإنشاء المؤسسات، وأنا أعتقد في حديث زارنا سمو الأمير الوالد في جامعة قطر وسألنا سؤال وجيه في تلك الفترة، قال أنتم في جامعة قطر الآن، جامعة قطر لها من 73 إلى ذاك العام تقريبا 20 سنة، كيف تقارن أنفسكم كجامعة بمؤسسات وجامعات أجنبية؟ قلنا والله لم يخطر على بالنا أن نقارن بمؤسسات أجنبية، ولكن نتحدث عن مؤسسات إقليمية، جامعات إقليمية. قال لا، من الآن فصاعد كل مؤسسات ووزارات والمسؤولين في دولة قطر يقارنون بأقرانهم في دول رائدة سابقة، دول تبوأت مناصب ودرجات عالية في هذا القطاع. فأنا أريد أن أرى كيف هو موضع جامعة قطر وبرامجها مقارنة ببرامج جامعات رائدة في العالم، سواء في أوروبا.
1: يعني تهمه الريادة حتى في البناء
2: جدا. هذا لم ينطبق فقط على جامعة قطر أو قطاع التعليم، تحدث كذلك عن المؤسسات الإعلامية والجزيرة أحدها، تحدث عن القطاع الصناعي، كان المعيار هو معيار احتكام لمعايير عالمية. يأتي بمعايير عالمية ويقول هذه مسطرة عالمية، أود أن أعرف أين تقع هذه المؤسسة في هذه المسطرة، عند هذه المسطرة العالمية. لا تقارني بنفسك كما ترى نفسك في المراية، لا، قارني بكيف ينظر إليك الآخرون في دول أخرى.
1: كيف تم توزيع هذه الثروة وكيف تم مضاعفة الإنتاج المحلي في دولة قطر إلى مستويات غير مسبوقة؟
2: الأساس كان هو أعتقد هو الآتي. أولا جزء ذهب إلى تحسين الظروف المعيشية في دولة قطر، وهكذا سواء بزيادة الرواتب أو سواء بالبدء بالمشاريع التي تمس الإنسان، لأن لا بد أن ننظر إليها، هي منظومة تدور حول الإنسان، حول الإنسان. لذلك كانت نظرة جزء للمدى القصير، جزء آخر لتسديد جزء من التزامات دولة قطر التي استثمرتها في قطاع الغاز وفي الشراكات، وجزء آخر ذهب إلى تطوير المؤسسات وتطوير البنية التحتية.
1: نعم.
2: وجزء آخر هو في الصندوق السيادي لدولة قطر الذي تراكم ما شاء الله وحقق مبالغ جدا جدا عالية. كان ممكن أن بعض القادة في بعض الدول يقول لك والله دعني من المستقبل ودعني أنفق في الحاضر، وفي المستقبل كما يقال في بعض الاقتصاديين كل الناس ميتين. لا، النظرة لم تكن كذلك، كانت أنا أحقق ما هو يسعد الإنسان في المرحلة الحالية، ولكن أطلب منه إنتاجية وأطلب منه استثمار وأطلب منه عمل وأطلب منه انفتاح على اقتصاديات وعلى مؤسسات عالمية، سواء في قطاع التعليم، سواء في قطاع الإعلام، سواء في قطاع الصحة، وهكذا. يعني الحديث طويل حول هذه الأمور وكيف ينعكس ذلك على مستوى الحياة وعلى مستوى المؤسسات. والذي أعتقد أن كذلك الإنتاج مهم جدا هي التنافسية، أرسى قاعدة التنافسية التي لم تكن موجودة ولم تكن على الأقل مفعلة بدرجة كبيرة بين المؤسسات الحكومية وبين حتى الأفراد على مستوى الأفراد. لا، نجد بأن التنافسية أصبح أحد المقومات الشخصية في دولة قطر للإنسان في دولة قطر.
1: سيد محمد حجي، الإنسان هو محور، كان محور كل فهم وتركيز ورؤية سمو الأمير الوالد الراحل. طور من هذا الإنسان ولكنه حافظ على هويته، وهذه أيضا كانت بحد ذاتها تحديا أساسيا، أن تطور إنسانا وتحافظ على هويته، على فطرته، على تقاليده وعلى مفاهيمه للحياة.
3: بالتأكيد هذا شكل تحدي مهم بالنسبة لسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة، بحكم إيمانه بأهمية أن يكون هناك الحفاظ على تاريخ وإرث هذا البلد من خلال العديد من المشاريع التي كرست وثبتت هذه الرؤية، ونشاهدها اليوم ونشاهد نتائج هذه النظرة بالنسبة لسمو الأمير الوالد، من خلال أن يكون هناك يعني الحفاظ على الهوية القطرية.

0: الحفاظ على تاريخ دولة قطر، الحفاظ على ما يوجد بالمجتمع. يعني احنا كنا نشاهد حجم التحول في البنية التحتية، ولكن تم الحفاظ على مشاريع تشكل جزء مهم
1: من الهوية.
0: من الهوية القطرية، على سبيل المثال سوق واقف، مشاريع مشيرب، هذه كلها تشكل جزء مهم. ويدرك رحمة الله عليه الأمير الوالد أهمية هذه الأماكن بالنسبة لأي قطري، فكان الحرص على أن تبقى هذه الأماكن بهويتها بتاريخها، إضافة إلى الحرص على التطور والتحول الذي شاهدته دول قطر. فهذا
1: كان بالتوازي.
0: بالتوازي. نعم.
1: طيب سيد أحمد، في هذه النقطة، ربما كأس العالم كان الحدث الذي أبرز التطور العالمي مقابل الحفاظ على الهوية القطرية.
2: هذا صحيح، لكن دعني أشير إلى نقطة هنا على في مجال الحفاظ على الهوية المحلية. ذات يوم سألت سمو الأمير الوالد رحمه الله تعالى أنه أنا أرى أسامي بعض الشوارع والمناطق يا أسامي قطرية قديمة، قيل لي أنك أنت التي تختارها وتقول لماذا؟ قال لي ولا بدي أروح أستورد من غير ما هذول أهلي، هذول أهلي، أنا أضع أسماء أهلي على هذه المناطق، يعني أستورد من برا، هذو أهلي، هذو هويتي، هؤلاء هم أهلي الذين أنا منذ ما اكتحلت عيني برؤية هذا التراب عشت على أرضها. وهذا قاله في خطاب التنازل، قال كان يوصي أبنائه بأن تحافظوا على هذه الهوية، تحافظوا على الطريق الذي صرنا فيه وعلى ما خلفه لنا الآباء. وكان في حديث دائما يتحدث عن الشيخ جاسم المؤسس في البداية، صاحب مقولة قطر هي كعبة المضيوم، هذا تراث قطري قديم، المحافظة على الهوية والمحافظة عليها. فلذلك تجدها أيضا لما كما قال الأخ أعاد بناء سوق واقف، بناه بالطراز
1: القديم
2: القديم ليحافظ على هويته. وحتى مشارب لما عاد بناها حافظ على، وضع فيها بعض الأشياء التي
0: الأسماء
1: والأسماء
2: الأسماء التي تحافظ على ذلك.
1: سيد جابر، لديك كلمة في هذه النقطة، موضوع الهوية.
3: كان هناك انفتاحا وفي نفس الوقت كان هناك محافظة على الهوية الوطنية، لم يكن انفتاحا دون حساب، لكنه خلق من هذا الانفتاح إضافة للمخزون الموجود في المجتمع، استطاع أن يعمل موازنة حقيقية بين ما هو آت إلينا في كل القطاعات. نحن لا نمنع الانفتاح ولا نمنع التطور، لكن في نفس الوقت هناك محافظة على هويتنا العربية الإسلامية المرجعية تكون لنا. لذلك حتى المتاحف عندما تم إنشاءها والتوسع فيها وربطها، حتى بالمناسبة حتى متحف قطر الوطني، الهيئة والتشكيل هي جزء من هوية ومن بيئة قطر، هي جزء من هذا، ليست كان يمكن أن يبنى بأحد الطراز من التصاميم الحديثة، لكنه أراد أن يرتبط ببيئة هذا المجتمع وهذه الدولة وأن يكون ضمن جغرافية هذه الدول. لكن في نفس الوقت كان هناك سباق مع التطور مع في كل المجالات. هذا التطور لم يؤثر على هويتنا ولم يؤثر على حتى خطابات الأمير الوالد وسمو الأمير الشيخ تميم أمام مجلس الشورى. بالمناسبة لا يمكن أن تخلو عن قيم، عن التأكيد وإرسال رسائل في هذا الجانب.
1: تبقوا معنا لمتابعة هذا الحوار، تجربة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني شكلت ما يمكن اعتبارها مفتتح لنهضة قطر الحديثة، والتي بدأت بتوليه الحكم عام 1995، وهي تجربة كما ذكرنا في صناعة العمران والإنسان قلت نظائرها في العالم العربي. فوزي بشرى يتناول في هذا التقرير ملامح هذه النهضة ومحطاتها البارزة.
4: يبدو التاريخ الإنساني في صيرورته كأنه سيرة للاستثناء، للأحد الذين يملؤون صحائفه بجلائل الأعمال ويجترحون التحولات الكبرى في حياة شعوبهم، وهم أنفسهم الذين سيتخذون أماكنهم في سجلاته بعد مغادرتهم الدنيا بوصفهم عظماءه ومؤسسي متنه. إنهم الذين كتبوا في دفتر الزمان بحرف جريء أعمالا باقيات صالحات ملهمات: الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني واحد من هؤلاء. إنه الرجل الذي أخرج قطر من وحشة الجغرافيا لتكون ملء السمع والبصر، فإذا ذكرت قطر ذكر الأمير حمد بن خليفة آل ثاني، وإذا ذكر ذكرت. وحسب كل قائد وزعيم من خلود الذكر أن يكون التعبير البطولي الأتم لوطنه، وذلك مطلب لن يبلغه من لم يستوفي عدته من الجسارة والذكاء والرشد السياسي وصفاء الرؤية وغيرها من صفات تجلت في سعة إنسانية انفتحت بها قطر على العالم في عهده إحسانا وسعيا بالخير بين شعوبه. كان ذلك ديدنها ولا يزال. سيرتبط تاريخ قطر الحديث بالأمير الوالد حمد بن خليفة، فهو مؤسس نهضتها الحديثة وباني صروحها الاقتصادية والعلمية والثقافية والرياضية. وهنا لا بد من استحضار شهادته للتاريخ في شأن السلطة استلاما لها وتخليا عنها بتنازله عن الحكم لابنه الأمير تميم بن حمد آل ثاني.
5: والله يعلم أنني ما أردت السلطة غاية في ذاتها، ولا سعيت إليها من دوافع شخصية، بل هي مصلحة الوطن أملت علينا أن نعبر به إلى مرحلة جديدة. ولقد حان الوقت أن نفتح صفحة جديدة أخرى في مسيرة وطننا، يتولى فيها جيل جديد المسؤولية بطاقاتهم المتوثبة وأفكارهم الخلاقة.
4: لكأن الأمير الوالد كان على موعد مع التاريخ لإنجاز ما لا يمكن تصوره من المنجزات، ثم يسلم الراية زاهدا وهو قادر. لقد بدا الأمر كما لو أنه كان استجابة لنداء صنع المعجزة القطرية، استجابة لنداء التاريخ. كان عهد الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني موارا بالحركة وباقتحام آفاق ما كانت مطروقة هي إلى المغامرات الملحمية أقرب. تخرج على يده قناة الجزيرة إلى العالم.
6: أهلا بكم، هذه أول نشرة إخبارية من قناة الجزيرة في قطر،
4: وهي اللحظة عينها التي ستكبر فيها الجغرافيا القطرية لتكون بحجم الفضاء فاعلة ومؤثرة. ستحقق الجزيرة في سنواتها اللاحقة التأثير الأكبر في العقل العربي، وستمثل الجزيرة تجاوزا للإعلام العربي كله وإلهاما له في الوقت نفسه. في عام 95 يصدر الأمير الوالد قرارا بإنشاء مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.

وهي مؤسسة تعليمية ثقافية تتجسد رسالتها في تنشئة قادة المستقبل في دولة قطر وتنمية قدراتهم من خلال تعزيز ثقافة التميز والابتكار في المجتمع. إنها المؤسسة التي ستكون في أعوامها اللاحقة حاضنة لفروع جامعات ومراكز بحوث عالمية، فضلا عن جامعة حمد بن خليفة. هذه الإرهاصات الباكرة بالاهتمام بالإعلام والتعليم ستكون محددا أساسيا لما ستكون عليه سياسة الدولة في عهد الأمير الوالد، وهي خوض قمار تجربة تنموية قطرية.

0: ذاتية يكون الإنسان محورها وغايتها. في 8 يونيو عام 2004 يصدر أول دستور لدولة قطر بعد استفتاء شعبي عليه في العام الذي سبق، وهو ما مثل مرانا ديمقراطيا أوليا لتأسيس المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار. سريعا تتحول دولة قطر قبلة للمؤتمرات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية، وأصبحت قطر في قلب المشهد العالمي بما حققته من مكانة عالية إقليميا ودوليا. وشكلت الدبلوماسية القطرية حضورا فاعلا في حل النزاعات واحتواء الصراعات في مناطق مختلفة من العالم. ستبدأ الملحمة الوطنية الكبرى مع تدفق الموارد المالية الضخمة على خزينة الدولة بعد اكتشاف الغاز في قطر، وقد صدرت أولى شحنات الغاز المسال أواخر عام 1996 مؤذنة بانطلاقة اقتصادية كبرى اتضحت معالمها عام 2006 عندما أصبحت قطر أكبر مصدر للغاز المسال في العالم. وهنا تبرز عظمة القيادة كما تجلت لدى الأمير حمد بن خليفة، وهي تحويل الثروة إلى مشروع في بناء الوطن الذي جوهره بناء الإنسان. في العام 2010 كان إنتاج قطر من الغاز المسال قد بلغ 77 مليون طن. يومها قال الأمير الوالد حمد بن خليفة في الحفل الذي أقيم في مدينة رأس لفان إن قطر تحتفل بتحقيق أحد أهدافها التاريخية بإنجاز سيخلده تاريخ صناعة الغاز العالمية، بأنه اليوم الذي تبوأت فيه قطر رسميا صدارة دول العالم في إنتاج الغاز الطبيعي المسال.
1: The 2022 FIFA World Cup is Qatar.
0: ولم يزل في المسرح الدولي متسع لقطر لتفعل ما لم تفعله دولة في المنطقة العربية والأفريقية. الصدفة لا تصنع وطنا. إعلان فوز قطر في عام 2010 بتنظيم كأس العالم للعام 22 لم يكن قفزة في الظلام، ولا كان جرأة لا تسعفها إرادة، بل كان اجتراحا لفعل يقع خارج المتخيل، خارج المتوقع. فقد أخلدت دول العالم غير المتنفذة إلى المقاعد التي خصصها لها ما يسمى بالعالم الأول. كان الدفع بملف قطر أصالة عن نفسها ونيابة عن المنطقة العربية وما وراء المنطقة العربية فعلا يعبر عن تلك الجسارة التي وسمت عهد الأمير الوالد. ستصير قطر خلال العقود الثلاثة الماضية المختسمة بينه وبين الأمير تميم بن حمد عنوانا للحداثة والتقدم في تجسيد بديع لما تخيلته رؤية 2030 الممتدة من العام 2011 إلى العام 2030. فإذا رأيت ثم رأيت حداثة في ترتيب الحياة وصناعة الجمال، وتطورا يأخذ بكل منشط من مناشط الحياة، فتلك هي تجليات الرؤية. إنها الرؤية التي حرصت على تحقيق أعلى درجات الحداثة دون أن تفلت الإمساك بيد التقاليد والتراث، فلا ينفصل طارف عن تالد. تلك هي القيمة الناظمة لرؤية قطر الوطنية. فإذا رأيت ثم رأيت تطورا في جميع أوجه الحياة ما خلا منها وجه، فإنما هي الخطة تخرجها من الورق إرادة جعلت شعارها قطر تستحق الأفضل. أما الهدف الذي نصت عليه الخطة فهو تحقيق التقدم والازدهار للمواطنين، بحيث تتحول قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة التي تؤمن العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. وأن تبلغ في ذلك الغاية من حيث جودة التعليم والصحة والسكن وسلامة البيئة وإلقاء مظلة من الحماية الاقتصادية والاجتماعية.

0: لا يبقى معها صاحب حاجة محتاجة. دفان الفقر، هكذا سمى القطريون أميرهم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. لم يدفن الفقر فحسب، بل جعل من نهضة قطر مثالا، يقول إن الموارد على كثرتها لا تصنع وطنا حتى تجد ذا رأي وحزم وفؤاد جريء. أولئك من يحتفي بهم التاريخ، أولئك الذين يغادرون الدنيا وهم أشد ما يكونون حضورا فيها بما صنعوا وأحسنوا. والأمير الوالد هو من سيلقاه كل رائح أو غاد في صرح صحي أو تعليمي أو ثقافي أو رياضي. لقد صنع وطنا عامرا بالخير والإحسان وجديرا بالاحترام الدولي، فسلام على روحه في الخالدين وهي مطمئنة راضية ومرضية.
1: رحم الله الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. مشاهدينا ومستمرون معكم في هذه التغطية لرحيل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 74 عاما، حيث أعلن الديوان الأميري القطري الحداد العام في كافة أنحاء الدولة لمدة 4 أيام اعتبارا من اليوم هذا، وأقيمت صلاة الجنازة بعد صلاة المغرب اليوم في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب، قبل أن يوارى جثمانه الثرى في مقبرة لوسيل. كما أعلن الديوان الأميري أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيستقبل المعزين من قادة الدول والأسرة الحاكمة والأعيان والمواطنين في قصر لوسيل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء. تنضم إلينا من الدوحة مراسلة الجزيرة سارة رشيد، ونجمل معك آخر الأخبار والمعلومات بعد انتهاء مراسم التشييع في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب وبرقيات التعزية ومواقف الدول والقادة.
2: نعم، إذن تمت صلاة الجنازة للأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني لوارى الثرى في مقبرة لوسيل في مراسم رسمية. تتجه الأنظار طبعا اعتبارا من الغد إلى استقبال الوفود الرسمية والشخصيات القادمة من مختلف دول العالم لتقديم واجب العزاء في مشهد يعكس المكانة التي حظى بها الأمير الوالد على المستويين الإقليمي والدولي. من المتوقع أن تشهد أيام العزاء حضورا واسعا من قادة الدول وكبار المسؤولين والمبعوثين، إلى جانب استمرار تدفق برقيات ورسائل التعزية التي تشيد بإرثه السياسي ودوره طبعا في ترسيخ مكانة قطر وتعزيز حضورها على الساحة الدولية. كما ستتواصل مراسم العزاء خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع فترة الحداد الرسمية وسط مشاركة طبعا شعبية واسعة، حيث سيتوافد أيضا المواطنون والمقيمون لتقديم واجب العزاء في لوسيل وفي قصر لوسيل في تعبير طبعا عن الوفاء لقائد ارتبط اسمه بمحطات مفصلية في تاريخ الدولة. يعد الأمير الوالد أحد أبرز صناع النهضة الحديثة في قطر، إذ قاد مسيرة تطوير شملت الاقتصاد، التعليم، البنية التحتية، السياسة الخارجية، وأسهم في ترسيخ دور قطر كوسيط موثوق في حل النزاعات، تعزيز الحوار بين الدول، كما عرف بمواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية، القضايا العربية الإسلامية. لم يقتصر أثر الأمير الوالد على الإنجازات التنموية والسياسية، بل امتد إلى العلاقة الوثيقة التي جمعته بأبناء وطنه، حيث ظل قريبا من المواطنين، واستحضر الكثيرون خلال مراسم التشييع مواقفه الإنسانية وحرصه على خدمة الشعب، وهو من عكس من مشاعر حزن تسود البلاد في هذه الفترة، والمشاركة الكبيرة في وداع الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني.
1: شكرا جزيلا لك سارة رشيد، حدثتنا من الدوحة. وينضم إلينا عبر الهاتف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور جاسم لبداوي. مرحبا بك دكتور جاسم. ماذا تقولون برحيل سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني؟
3: شكرا أخي العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية الحقيقة أتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى مقام قدرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله ورعاه، وإلى الأسرة الحاكمة وإلى الشعب القطري العزيز في وفاة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. ما في شك أخي العزيز، هذا المصاب مصاب أليم وجلل لامس قلوبنا جميعا في كافة دول مجلس التعاون. فمصاب قطر هو مصابنا، وحزن شعبها هو حزن كل بيت خليجي. والفقيد رحمه الله لم يكن رمزا قطريا حسب، بل كان قامة خليجية عزيزة تبط اسمه بمرحلة مهمة من مسيرتنا الخليجية المشتركة، حيث كان للمغفور له بإذن الله تعالى دورا محوريا في النهضة الحديثة التي شهدتها دولة قطر من خلال رؤيته في بناء مؤسسات الدولة وتعزيز التنمية لشعبه، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة دولة قطر على المستويين الإقليمي والدولي. كما كان للفقيد أخي العزيز إسهامات عديدة مقدرة وقيمة في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، وكان رحمه الله حريصا على تعزيز أخوة ووحدة الصف الخليجي وترسيخ التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون، انطلاقا من إيمانه رحمه الله بأن قوة دول المجلس تكمن في وحدتها وتضامنها وتعاضدها وأخوتها. كما أسهم رحمه الله في دعم العديد من المشاريع والإنجازات الخليجية المشتركة، وكان من الداعمين لكل ما يخدم مصالح شعوب دول المجلس، كما أن مجلس التعاون يستذكر بكل التقدير والاحترام إسلاماته رحمه الله في دعم مسيرة المجلس، بالإضافة إلى يعني ما قدمه من جهود أسهمت في تعزيز العمل الخليجي المشترك. وفي ختام مداخلتي هذه أخي العزيز، أسأل الله العلي القدير أن يتقمد الفقيد في واسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرحم أسرته الكريمة والشعب القطري عزيز وافر الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
1: شكرا جزيلا لك الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور جاسم لبدوي. ومن مسقط ينضم إلينا وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود السعيدي. مرحبا بك معالي السيد بدر. وأيضا في هذه المناسبة الحزينة، ما هي الكلمة التي توجهونها بعد رحيل سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة؟
4: شكرا على الاستضافة. بداية أخي العزيز، أود أن أسجل عبركم خالص التعازي وصادق المواساة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وإلى الأسرة الحاكمة الكريمة، وإلى الشعب القطري الشقيق، وإلى الأسرة الخليجية والعربية والإسلامية في رحيل الفقيد الغالي وفقيد الأمة المغفور له بإذن الله تعالى الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله. فهو المؤسس للعصر الحديث لدولة قطر، وصانع نهضتها الحديثة، واحد أبرز القادة الذين تركوا بصمة راسخة في تاريخ المنطقة. المرحوم كان رمزا للحكمة وبعد النظر، ونموذجا في كرمه وعطاءاته المتعددة، وقائدا عرفناه على المستوى الشخصي والرسمي، حيث جمع بين الرؤية السياسية الثاقبة والعمل التنموي والاهتمام بالإنسان، وأيضا الإسهام الكبير في مجال وميادين الإعلام والثقافة، حتى أصبحت قطر في عهد

0: مهمات كبيرة في تحويل هذه الرؤية إلى أن تصبح قطر واحدة من أكبر منتجي ومصدري الغاز الطبيعي في العالم، وهذا ما عزز مكانتها الاقتصادية الخليجية على الساحة الدولية. ولا ننسى أيضا في المجال الإعلامي سيظل التاريخ يذكر له بكل تقدير أنه صاحب فكرة تأسيس هذه القناة، قناة الجزيرة. هذا الصرح الإعلامي الكبير الذي أصبح مدرسة إعلامية مؤثرة وأسهم في تعزيز الحضور الدولي لدولة قطر وللمنطقة الخليجية بأسرها، وإبراز أدوار قطر السياسية والدبلوماسية والثقافية وأيضا الإنسانية على الأصعدة الإقليمية والعالمية.
1: نعم،
0: فهي حقيقة مفخرة لنا ومفخرة لما أنجزه الله يرحمه وما حققته دولة قطر في عهده، وتتواصل اليوم في عهد ابن الأمير الوالد الشيخ تميم حفظه الله.
1: طب معالي السيد الوزير، كيف وكبتم حركة الأمير الوالد الراحل على مستوى الوساطات، على المستوى السياسي، على مستوى الحضور الإقليمي والدولي خلال مسيرته في الحكم؟
0: لا يمكن يعني إغفال الدور الريادي الذي أسسه الأمير الوالد في مجال الوساطات الدولية وترسيخ مكانة قطر بوصفها وسيطا موثوقا في حل النزاعات وفي تقريب وجهات النظر، فكان لها دور بارز في الوساطة في العديد من المسائل والقضايا، مثلا القضية الأفغانية أدوار مقدرة في جهود التهدئة والمفاوضات في مختلف المناطق في فلسطين واتفاقات التي تحققت في عهده في جهوده في المنطقة العربية والإسلامية والعالمية، واستضافاتها للعديد من المباحثات والفعاليات التي يعني أصبحت الدوحة لها نقطة مركزية في هذا الإطار.
1: على مستوى التحديات، يعني كان معروف سمو الأمير الوالد أنه يواجه التحديات مهما اشتدت ومهما صعبت، كيف أيضا رافقتم هذه المسيرة مع سمو الأمير الوالد من هذه الزاوية؟
0: يعني حقيقة شاهدنا له الكثير من المواقف الشجاعة والجرأة في اتخاذ القرارات الثاقبة التي تخدم السلام والوئام والتقارب وقول الحقيقة وبصوت العدل والحكمة في معالجة الكثير من القضايا التي تهم منطقتنا وتهم العالم من حولنا. أيضا أنا أعتقد له كان دور كبير إنساني يعني امتدت أياديه إلى مختلف أنحاء العالم، يعني ما يتصل بجهود الإغاثة مثلا في المنطقة في فلسطين، في السودان، في الصومال، إسهامات كثيرة ومبادرات إنسانية ووساطات سلام في أفغانستان، في لبنان. وكان لقطر يعني في عهده أيادي بيضاء عبر مؤسساتها الخيرية والتنموية العديدة من مشاريع في التعليم، في الصحة، وهذه خففت معاناة الملايين من الناس وجعلت من العمل الإنساني ركيزة أساسية في السياسة القطرية في عهد الأمير الوالد.
1: يعني هذا يحيلني إلى السؤال عن هذا المفهوم الإنساني الذي كان يحمله والذي كان يتجاوز حدود بلده، حدود دولة قطر.
0: ما في شك، وأود حقيقة أن أيضا أغتنم الفرصة لأستذكر بكل تقدير ما جمع سلطنة عمان ودولة قطر في عهد المغفور لهما السلطان قابوس والأمير الوالد من

0: علاقات أخوية وثيقة عززت من أواصر المحبة والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين، واليوم تتواصل وتترسخ بوتيرة أسرع ربما في العهد الميمون لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني حفظهم الله.
1: طيب أيضا على مستوى العلاقات البينية الإقليمية والتي كان يحرص على تنقيتها من أي شوائب ويحرص على الاستمرار في قنوات التواصل مهما اشتدت الخلافات.
0: نعم، هذا كان يعني نهجه الثابت في هذا الموضوع، وفي جميع المحافل والحضور القطري الذي كان يقوده بكل اقتدار وبكل حكمة، كان له بصمات واضحة في الدفع بالحوار سبيلا لحل مختلف القضايا والنزاعات وفي تقريب وجهات النظر بين الأشقاء وبين الأصدقاء.
1: شكرا جزيلا لك وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، حدثتنا من مسقط. شكرا جزيلا. ومن بغداد ينضم إلينا عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي الأسبق. مرحبا بك سيد عادل عبد المهدي. وأيضا السؤال حول ما تركه الأمير الوالد الراحل والبصمات أيضا التي تركها في العراق وفي الملف العراقي، ماذا تقول في رحيله اليوم؟
2: شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، صدق الله العلي العظيم. أولا أعزيكم، أعزي أمير دولة قطر الشيخ تميم والشعب القطري الشقيق وجميع الإخوة في قطر العزيزة على هذا المصاب. بالتأكيد أن غياب الشيخ حمد يترك أثرا كبيرا في نفوسنا جميعا، فهو كان رجل صاحب معرفة واسعة وإلمام كبير بشؤون الخليج، بشؤون المنطقة، بل بشؤون العالم أجمع. كان شديد الذكاء، له فراسة عالية، وله أريحية أيضا عالية جدا، وفي اللقاء به ترتاح له النفوس ويتجاذب أطراف الحديث بين شؤون خطيرة وأساسية وبين شؤون عامة تخص عامة الشعب سواء في منطقتنا وخصوصا في مناطق الابتلاء، فله مواقف وأيادي بيضاء في دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية والوقوف مع لبنان أثناء الغزو والاجتياح الإسرائيلي في عام 2006 ومساهماته الكبيرة في إعمار جنوب لبنان، كذلك مواقف مهمة في بقية أجزاء الوطن العربي والأمة الإسلامية. وهو باني حقيقة ومؤسس حقيقي لنهضة قطر الحالية. قطر بلد صغير قليل السكان، لكنه بلد كبير واسع معطاء، أصبح له دور كبير في الخليج، في المنطقة، في العالم أجمع، وفي شؤون شتى، في شؤون السياسة، في شؤون الآداب العامة، المعرفة. وبالتالي تعازينا الحارة إلى دولة وشعب قطر، وخسارة كبيرة، خسارة أمير حمد الوالد العزيز رحمه الله وأسكنه.
1: طيب سيد عبد المهدي، ماذا عن العلاقة التي كانت تربط سمو الأمير الوالد الراحل بالعراق في مختلف مراحله؟
2: بالتأكيد لعبت قطر دائما هذا الدور الذي أصبحت بارعة فيه حقيقة، وأصبحت مدرسة تعلم في كيفية الوساطة مع الاحتفاظ باستقلالية الرؤية. أنا أول لقاء لي كان بالشيخ الوالد المرحوم الشيخ حمد كان في مؤتمر القمة العربية الثامن في دمشق، كنت أمثل العراق. كان هذا هو اللقاء الأول، وقامت بيننا كيمياء مهمة جدا حقيقة، لم نتفارق خلال جلسات المؤتمر وفي تقييم ما كان يحصل فيه من أحداث مهمة. يقينا أوضاع العراق بعد التغيير في 2003 كانت أوضاع معقدة، وبالتدريج تأسست علاقات وثيقة بين قطر والعراق، وكان للوالد للمرحوم الوالد الأمير الوالد دور كبير في ترصين وترسيخ هذه العلاقات وبناء رؤى جديدة في كيفية حل الإشكالات التي كان يعاني منها العراق، خصوصا في تلك الفترة الأولى عندما كان العراق تحت الاحتلال وفي فترة الاجتياح الأمريكي. فكما ذكرت كانت قطر بزعامته لاعبا أساسيا في تهدئة الأمور وفي نقل الرسائل بكل موثوقية وبكل صدق وبإضافات بناءة تساعد على إيجاد الحلول المناسبة، وطالما عبرنا مراحل صعبة عن طريق التدخلات والوساطات القطرية التي كان يقودها في حينه في فترة حياته آنذاك.
1: نعم، ما الذي يعني سؤال أخير، ما الذي يفتقد اليوم في هذه المرحلة أيضا الدقيقة بغياب سمو الأمير الوالد؟
2: يقينا نحن اليوم في مرحلة حساسة معقدة صعبة، ونلاحظ الإرث الكبير الذي تركه الفقيد في سياسة قطر، نلاحظه الآن في موقفها من العدوان الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية، وكيف تلعب قطر دورا مهمة رغم التعقيدات الملازمة لهذه التدافعات في المنطقة. ولعبت قطر دورا مهما في مذكرة التفاهم أو الاتفاق الذي تحقق في 16 من حزيران الماضي، وكان هذا الدور بارعا وكان مثالا ومدرسة في الدبلوماسية والسياسة، سيدرس طويلا في الأكاديميات وفي الجامعات عن كيف يمكن لبلد كقطر أن يمارس أدوار كبيرة بهذا المستوى ويصل إلى نتائج ملموسة كما نشهد عليه اليوم.
1: شكرا لك عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي الأسبق، حدثتنا من بغداد. شكل عهد الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني محطة بارزة في تاريخ دولة قطر الحديث. التقرير التالي يقف عند أهم المحطات الأكاديمية والمسؤوليات التي تولاها الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة.
3: والله يعلم أنني ما أردت السلطة غاية في ذاتها، ولا سعيت إليها من دوافع شخصية، بل هي مصلحة الوطن أملت علينا أن نعبر به إلى مرحلة جديدة.
4: إنه الرجل الذي قاد قطر إلى مرحلة جديدة من تاريخها، الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني، أمير دولة قطر السابق وأحد أبرز قادتها في العصر الحديث. ولد الشيخ حمد في يناير 1952 بالدوحة ونشأ فيها، درس في كلية ساندهيرست العسكرية البريطانية وتخرج عام 71. بعد عودته قاد مرحلة طويلة من إعادة هيكلة وتحديث القوات المسلحة القطرية عدة وعتادا، متدرجا حتى رتبة لواء. بعد مبايعته ولي للعهد عام 1977 ورئاسته للمجلس الأعلى للتخطيط عام 89، تسلم مقاليد الحكم عام 1995 لتبدأ خطة بناء شاملة. فخلال فترة حكمه تضاعف الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 24 مرة، وارتفع الناتج المحلي للفرد نحو 6 مرات، وبدأ تصدير الغاز المسال عام 1996 لتصبح قطر عام 2006 أكبر مصدر له في العالم. على المستوى الداخلي اتسم عهد الأمير الوالد بإصلاحات هيكلية، إذ رفعت الرقابة عن الصحافة وألغيت وزارة الإعلام وانطلقت قناة الجزيرة عام 96. كما أرسى الأمير الوالد دعائم المشاركة الشعبية عبر انتخابات غرفة التجارة والانتخابات البلدية عام 99 التي صوتت فيها المرأة لأول مرة، وصولا لإقرار الدستور الدائم عام 2004. خارجيا تسعى الحضور الدبلوماسي لدولة قطر في عهده، وتبنت سياسة خارجية نشطة جعلتها طرفا في جهود الوساطة وتسوية النزاعات في عدد من الملفات الإقليمية والدولية، من لبنان إلى السودان واليمن، وصولا إلى الوساطات في دارفور وأفغانستان. هذا الحضور السياسي والاقتصادي غير التقليدي ترجم بوضوح في ديسمبر من عام 2010 حين فازت قطر بحق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022. وفي 25 من يونيو عام 2013 اختتم الشيخ حمد بن خليفة مسيرته في السلطة بقرار استثنائي تمثل في تسليم مقاليد الحكم لولي عهده الشيخ تميم بن حمد الثاني، تاركا وراءه إرثا تنمويا ودستوريا أعاد رسم خارطة البلاد وثبت اسمها في التاريخ الحديث.
1: انضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، وكذلك ينضم إلينا أحمد الشيخ مدير الأخبار السابق في قناة الجزيرة. مرحبا بكما. سأبدأ معك دكتور لقاء، وكنت تتابع معنا الكلمات لكل من أمين عام مجلس التعاون الخليجي، وزير الخارجية العماني، رئيس الوزراء العراقي الأسبق، جميعهم تحدثوا عن مناقبية سمو الأمير الوالد الراحل وأدواره السياسية والتنموية في الوقت ذاته والبصمات التي تركها وخلفها وراءه.
5: أولا أستاذ حسن اسمح لي أعزي أهل قطر وأقول عظم الله أجورهم جميعا في هذا المصاب الجلل. حقيقة الأمير الوالد كان والدا لكل قطر بالمناسبة، يعني الشعب القطري يعتبره، يعني اليوم الجميع أحس بفقدان الوالد وليس فقط أمير سابق. وهذا الأمر هو الذي يجيب على تساؤل حضرتك، لأن الزعيم، وأنا أؤكد على كلمة الزعيم وليس الأمير فقط، الزعيم لا ينتهي بانتهاء المنصب، تستمر الزعامة حتى وإن ترك المنصب وإن توفي. حتى الزعيم يبقى أثره ويتحول إلى نمط من الشخص الذاتية، يعني الحب الإنساني. يعني عبد الناصر مثلا
1: ملهم، يتحول ملهم. إلى ملهم
5: عبد الناصر، الناس مات والناس تبكي بالشوارع، ما يعرفوا، ما شايفيه، ناس فقراء عاديين بالوطن العربي وليس فقط في مصر. طيب لماذا؟ لأنهم وجدوا فيه رمزا للكرامة في حينه، طبعا رمزا للكرامة والرجولة والوطنية ومحاربة الاستعمار في ذلك الوقت. الأمير الوالد رحمه الله، إذا لاحظت المناقب الذي عددها السادة المسؤولين قبل قليل اللي ذكرتهم من بلدان مختلفة، لكن المعنى في هذا المنجز الكبير الذي تحقق لدولة قطر. هذا ليس منجز تقليدي، بمعنى في مناطقنا في هذه المنطقة على الأقل عملية التحول من حال إلى حال لمجرد توافر ثروة بسيطة، يعني ليست كبيرة بمقياس دول أخرى بالمناسبة وعريقة في المال، التحول من حال إلى حال خلال مدة بسيطة زمنيا، خلال جيل واحد يعني أو أقل من جيل،
1: أقل من جيل
5: نعم، هذا غير، يعني هذا يقود إلى فهم ما فعله هذا الرجل. لم يكن هناك فساد ليطغى على المنجز، لم يكن هناك طابع شخصي للحكم، الحكم ابتلاء وهو كان يعرف ذلك، ولذلك تركه في منتصف الطريق وهو شاب.
1: طيب قبل أن نكمل معك في هذه النقاط دكتور لقاء، ينضم إلينا من كابول حامد كارزاي الرئيس الأفغاني السابق، مرحبا بك سيد الرئيس. وأيضا في هذه المناسبة رحيل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ماذا تقول وقد عايشته وعاصرته وتابعت معه أيضا الكثير من القضايا التي تخص أفغانستان؟
6: I'm very sorry.
7: تعزي الحارة.
6: That the father Amir.
7: ونحن نأسف لوفاة صاحبي السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. هو كان رجلا لطيفا متواضعا وودودا، شخصية ودودة جدا. لقد تشرفت بأن أكون قد تمكنت من لقائه في عدد من الفرص، ورحمه الله وأسكنه فسيح جناني. نعم فعلا لقد التقينا وتناقشنا في قضايا كثيرة فيما يتعلق بالوضع في أفغانستان، وصاحب السمو الراحل الأمير الوالد فعلا كان يسعى إلى بناء الاستقرار والسلام في أفغانستان، ونحن ممتنون له للمساعدة التي وفرها خلال تلك السنوات لأفغانستان ولإعادة الإعمار في بلادنا.
1: ما الذي يمكن أن تقوله عن شخصية الأمير الوالد وعن اهتمامه بالقضية الأفغانية وبالشعب الأفغاني؟
7: كما سبق أن ذكرت فإن الراحل سمو الأمير الوالد كان لطيفا، كان متواضعا، وكان فعلا صريحا في نقاشاته، هذه النقاشات الأخوية التي أجريناها حول مختلف القضايا، ولطالما كان منفتحا على الحوارات التي كانت تؤدي إلى نتائج. كذلك أبدى حرصه على توفير الأدوات والسبل التي يمكن لدولة قطر من خلالها أن تساعد أفغانستان. لقد تشرفت بزيارة دولة قطر أكثر من مرة خلال عهد سمو الأمير الوالد الراحل، ولطالما عدت ومعي ذكريات طيبة. لقد أبدى ضيافة وحفاوة ترحيب دائما، وشعرت بأنني بين أهلي وناسي، وفعلا كان ملتزما جدا بهذه الضيافة وبالكرم تجاه زواره. أنا لا أذكره سوى بالذكريات الجميلة.
1: كيف رأيت قطر في عهده سيد كارزاي؟
7: بالفعل صاحب السمو الأمير الوالد الراحل رحمه الله شكل شخصية وضعت دولة قطر على الخارطة العالمية والدولية. بكل تأكيد يمكنني أن أسميه مهندس قطر المعاصرة، فهو الشخصية التي قادت تأسيس دولة قطر المعاصرة وبناء سمعتها وهيبتها، وهذا الاحترام الذي حظيت به على مستوى الأسرة الدولية، لا سيما أيضا في القيادة، في المساعدة، في المساهمة في فض النزاعات، حيث تحولت دولة قطر إلى دولة رائدة في الأسرة الدولية.
1: هذا على المستوى السياسي، ماذا عن المستوى التنموي؟ وأنت قلت إنك زرت دولة قطر في عهده أيضا.
7: في الحقيقة فعلا كان مشهدا رائعا أن ترى هذا النمو، هذا التطور في دولة قطر، هذا التحول الذي شهدته العاصمة، الذي شهدته الدولة والبنى التحتية، من متاحف، من مرافق، من مؤسسات تعليمية، الجامعات التي فتحت، ولا سيما المساعدات التي وفرها في السنوات الأخيرة للشعب الأفغاني، للطلبة الأفغان من ذكور وإناث، حيث قدم لهم هذه المنح التعليمية والمساعدات التعليمية. فعلا هذا شكل نقطة ومحطة بالغة الأهمية بالنسبة إلينا، حيث رأينا دولة قطر تفتح الفرص والأفاق أمام الطلبة الأفغان. داخل قطر أيضا شهدنا تطورا عمرانيا ونموا على مختلف الأصعدة في المجتمع، وصارت قطر لديها أحد أفضل معايير المعيشة في العالم.
1: شكرا جزيلا لك حامد كارزاي، الرئيس الأفغاني السابق، حدثتنا من كابول. أعود إليك سيد أحمد الشيخ. الدكتور لقاء قبل قليل استخدم عبارة الزعيم وربما أيضا الملهم. هل برأيك تحول الشيخ حمد بن خليفة الأمير الوالد بعد هذه المرحلة وهذه الإنجازات إلى زعيم وإلى ملهم؟
8: هنا الحديث ينبغي أن يتم على صعيدين، على الصعيد الداخلي هو في الأصل زعيم لوطني، زعيم لبلدي استمرارا للحكم،
1: نعم،
8: ولكن أيضا وأصبح بما أنجزه وبما أقامه من علاقات على المستوى العربي وفي المحيط الإقليمي لدولة قطر وما تبعه من سياسات وأبداه من رؤى، احتل موضعا متفوقا للزعامة في المنطقة، أصبح زعيما بالمعنى الكلمة. يعني حينما كان يذهب إلى أي دولة في الوطن العربي كان حمد بن خليفة يعني يستقبل استقبال من يحبه الناس ومن يحبه أقرانه من الزعماء والأمراء، لأنه لم يكن، لأن قطر في عبر تاريخها الحديث هذا وبما أنعم الله عليها من ثروات في عهده وقبل عهده لم تكن تضن على أحد. وأيضا وهذا ليس هو السبب الوحيد للزعامة، السياسات المختلفة التي اتبعها، موقفه من القضية الفلسطينية كان موقفا غير مسبوق من كل المواقف العربية. أنا أتذكر في انتفاضة الثانية حينما كانت الجزيرة تغطي الانتفاضة الثانية بعد 2000،
1: نعم،
8: وكان المواقف التي في مؤتمراته في هذه كل هذه الأمور التي عايشناها في ذلك الوقت كان يشعر بألم. أتذكر أنه يوم دخل ريال شارون على المقاطعة وحبس عرفات في رئيس عرفات الله يرحمه في غرفتين، وزرناه مرة في المكان وكان يدعو لعقد القمة العربية مشان بحث الوضع في غزة وفي كذا كل هذه الأشياء في الحرب. كم كان يتألم وكان يعني يكاد يصرخ يقول ماذا نفعل كلنا هكذا، هذا يعيث في هذه الأرض فسادا ولا نستطيع أن نفعل شيئا. كان يتألم، كان يشعر بأن هناك عجز عربي. هذا الشعور عند الناس والعبارة التي قالها في الخطاب اللي ألقاه يومها يعني معروفة الناس، يعني جعلت منه الناس ترددها في وسائل الإعلام سنوات وهي ترددها، حسبي الله ونعم الوكيل.
1: نعم.
8: هذه العبارة لا يقولها إلا زعيم.
1: معرفتك بالأمير الوالد بدأ منطلقها إعلاميا.
8: نعم.
1: ومن هنا سأنتقل للإشارة إلى أن الإعلام كان يعد في صلب اهتمامات وإنجازات الأمير الوالد الراحل والشيخ حمد بن خليفة الثاني. في هذا التقرير سنرصد إطلاق قناة الجزيرة وحرص أمير قطر السابق على جعلها صرحا إعلاميا.
9: مساء خريفي منتصف التسعينيات، أمير قطر الشاب أنذاك الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يفتتح مبنى في قلب الدوحة، سيصبح لاحقا علامة فارقة في تاريخ الإعلام العربي والعالمي.
10: كم دقيقة بقى عند تزويدين؟
11: ساعة ساعة وربع تقريبا.
9: الجزيرة هو اسمها مستلهم من قطر في الجغرافيا وجزيرة العرب في التاريخ، جاءت تجسيد رؤية ستعبر المكان والزمان أثيرا نحو العقول والقلوب، كصخرة ألقيت في بحيرات الركود أو ريح عصفت بفياف الصمت الطويل.
12: والله صحيح أنتم المشكورين يعني، لأن أنتم اللي استطعتم أنكم تخلقون وضع عربي جديد بالنسبة لحرية الإعلام الرأي والرأي الآخر. والدليل يعني إحنا إذا تنظرون إلى قناة الجزيرة من 10 سنين الوضع في العالم العربي تغير، حتى الآن بدأت قنوات تريد تنافس الجزيرة، وهذا شيء جيد لأن الهدف اللي كنا نسعى له هو قضية حرية التعبير.
9: الأمير الوالد كما يناديه القطريون ومن عاش بينهم جاء إلى الحكم عام 95 برؤية طموحة للنهوض، توسع اقتصادي وتنمية تستثمر الثروة وتحولها نهضة عمرانية وتعليمية وحضورا سياسيا، لكن القائد الجديد لم يبتغي من دنياه أبنية صماء يكتفي بزخرفها، لقد أراد للحجارة لسانا ولوطنه اسما يبلغ الآفاق.
12: لا تأكد أنه لم يطلع عليها أي ضوابط سياسية أو
9: آمن بحرية الإعلام وانفتاح الفكر وحق الإنسان في المعرفة، وهو الشاهد على تطويق الشعوب العربية بإعلام سيطرت عليه الحكومات فلا يعرف أخبارهم أو عسير أسئلتهم أو أحلامهم الكامنة إلا بعض إعلام الغرب، حتى غابت روايتهم ورواها غيرهم بعقل غريب ولسان أجنبي. أريد قناة في 6 أشهر، هذا ما قاله لمن شاركوا في التأسيس القائم على نواة قطرية. كانت فكرة بالغة الجرأة بعيدة النظر وشديدة المخاطر، لكنه جازف أدرك مبكرا كيف تندثر الأمم بالجمود وكيف يمضي قطار المستقبل غير آبه بالمترددين. حرص على متابعة البدايات، رفع سقف الحرية عاليا واستقطب نخبة من الإعلاميين من مشارب فكرية وجنسيات متعددة، وصفة للتنوع رآها مصدر قوة وانطلقت القناة. كانت مختلفة، صارت حديث الناس حين رأوا أنفسهم فيها، منها سمعوا الأصوات المعارضة كما الأصوات الرسمية، صحفي يسأل ومذيع يناقش وأداء تقني وبشري رفيع. سرعان ما انتشرت سيرة الوليدة الجديدة كالنار في هشيم الاحتكار الإعلامي. كبرت الجزيرة عاما بعد عام وعين الأمير حمد لا تفارقها، إنها مشروعه الشخصي الذي يشبهه. واسع الأفق متقبلا للآخر رأيا وحضورا. هو يعلم أن التأثير وليد الإقناع، والإقناع ابن المنطق، والحقيقة لا تموت، وما يقنع الناس يقبل عليه الناس.
13: كانت الجزيرة وما تزال شاهد حق لا يدلس ولسان صدق لا يجامل، وقد حرمت الجزيرة القتلة من التستر على القتل وحرمت الفشلة من التستر على الفشل وانحازت للحقيقة والإنسان.
9: منحت قطر عبر الأمير الوالد بالجزيرة الإعلام العربي ثورته، فتبعها سيل من القنوات والمحطات، لكنه كان الأول وهي الأولى برؤية رجل سبق زمنه بعقود.
13: الشعوب العربية لم تقل بعد كلمتها الأخيرة: ومن يتهيأ بصعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر.
9: يقال إن السياسة الجديرة بالعناء هي ما يجعل الناس يقفون منتصبي القامة، وسيقال إن السياسة الجديرة بالبقاء هي ما ستحفظ للناس حقهم الإنسانية بالمعرفة وتحترم العقل والحرية. ذاك ما أملت الجزيرة أن تكونه، وكانت وستكون وفية لرؤية من أسسها ومن يكمل. سنوات تمضي، سنوات تأتي، وخلق كثير في رواح ومجيء. الأمانة محفوظة في كل زاوية وصورة وصوت في الصرح المقبل على ثلاثينه. هنا روحه تضلل الجدران والأروقة، النخيل العتيقة، والوقت الشاهد انحكى. قد صنعت شيئا عظيما، إرث يليق بصاحبه.
1: وأعود إلى ضيفي هنا في الاستوديو. تابعنا هذا التقرير دكتور لقاء، اهتمام استثنائي بالإعلام منذ أن تولى الحكم في دولة قطر الأمير الوالد.
8: هو يعني إذا تلاحظ تاريخ تأسيس الجزيرة هو تاريخ تولي الراحل الأمير الوالد رحمه الله. الرجل كان عنده رؤية حتى قبل الحكم نفذها بعد ما تولى مباشرة، والأمر لا يتعلق بالجزيرة وحدها كشيء استثنائي. يعني أنت الجزيرة كمنبر إعلامي مختلف ورائد وسابق لعصره على صعيد المنطقة بطبيعة الحال، لا يختلف عن كل المنجزات الكبرى التي هي بالحقيقة كلها شجاعة وجريئة، وخرجت يعني من عمق الزجاجة الذي يصيب الدول التي في حالة تنمية تصل إلى مرحلة يعني يجب أن تخرج منها كي تنتشر. هذا الجانب حتى أركز عليه. موضوع الجزيرة أنا أذكر لأنني أدرس إعلام يعني لفترة طويلة، وأعرف أنه الهيمنة الإعلامية الغربية ظلت سائدة في العالم منذ اختراع وكالات الأنباء يعني إنشائها بالقرن 19 وحتى قبل هذا، وظلت إلى الجزيرة، وهذا كلام جاد حرفيا. لم نكن نستقل خبر العالم العربي إلا من خلال منظور غربي، منظور غربي وكالات أنباء تسيطر عليها لندن وباريس وواشنطن. الجزيرة غيرت هذا هذا التغيير ذو بعد تاريخي، لأن المنظور العربي للإعلام تغير، أصبحنا نرى المشهد برؤية مختلفة. مراسل في منطقة الحدث يتبع قناة عربية يتكلم بلغتنا وينظر بعيوننا. أصبحت قضايانا الجوهرية مثل قضية فلسطين في يعني خصوصا قبل أن نتحول إلى هذه غزو العراق مثلا، أصبحت قضية فلسطين ترى بعيون عربية. أصبح نتكلم عن إسرائيل كإسرائيل معتدية، ما عاد يجيبون إسرائيل كدولة متقدمة ومتطورة، لا دولة إرهابية. ثم تأسست الإنجليزية بال2006 وأصبحت تبث للعالم الغربي برؤية عربية، وأصبحت القضية معكوسة. الجزيرة قلبت الطاولة، أصبح الإعلام أو الخبر ينظر بعيون عربية في الغرب وليس
1: وهذا نتيجة الخطوة الرؤيوية طبعاً والجريئة طبعاً التي اتخذها.
5: هذه خطوة شجاعة، لأنه شوف الرؤية منين تحصل؟ من القدرة على التخيل والجرأة بالعمل.
1: نعم.
5: أحياناً أنت لا تستطيع أن تنجز حتى لو عندك إمكانيات، إذا ما كنت مؤمن بأنك يمكن أن تصنع، يمكن أن تعبر،
1: وإذا لم تكن لديك شجاعة.
5: طبعاً وهي الجرأة هذه أصلاً تحتاج شجاعة المبتكر. لأنه الفشل سينسحب عليك، سيكون وبالا. وبالمناسبة

0: بالمناسبة قطر دفعت تكاليف عالية نعرفها جميعا سياسيا وحتى أمنيا بسبب الجزيرة، لأن الكثير غضب. إيش دي يعملون القطريين؟ كان في ثورة بعدين استوعبوها وبدأوا يقلدوها.
1: طيب سيد أحمد الشيخ، شاهدنا العديد من الزيارات من سمو الأمير الوالد لمبنى قناة الجزيرة، كان يصطحب حتى رؤساء دول إلى هذه القناة، كان يفتخر بهذه القناة وكان يعطيها هذا الهامش: افعلوا ما شئتم ضمن النطاق الإعلامي والمعايير العالمية.
2: صحيح، كانت في مناسبات الحقيقة لا يمكن للمرأة أن ينساها. في مرة من المرات كنا مشغولين، كنت أنا البروغرام إديتر ونعد للحصاد، ومشغول في الإديت سويت، أظن بنحضر في العناوين بنتج فيهم، فجاء أحدهم وقال: هذا الأمير والرئيس مبارك الله يرحمهم اثنين يا الله موجودين في غرفة الأخبار. قال نعم، فذهبت وكان الزملاء يعني واقفين وبيستمعوا لهم، فرآني الأمير سمو الأمير الوالد وقال: أحمد الشيخ تعال أنت ليش وقف هناك؟ سلم على الرئيس. فسلمنا على الرئيس، وبعد ذلك قيل لي من مصادر مصرية أنه لما طلعوا في السيارة ومشيوا فبيسأل، كان مبارك وزير إعلام اسمه صفوت الشريف في ذلك الوقت الأخر الله يرحمه، فقال له: هو هذيك جزيرة اللي قد علبة الكبريت يا راجل، يعني ما انتوش عارفين تسوي زيها يعني. هذه من الأشياء التي
1: كانت الجزيرة ما تزال في المبنى الصغير
2: في نعم. وهي كانت القناة الوحيدة لسه في ذلك الوقت موجودة. وفي يوم من الأيام أنا بتذكر جاء الرئيس بشار الأسد إذا بتذكر، وأيضا اصطحبه إلى الجزيرة، فقال لي الشيخ حمد بن ثامر، قال اشرح رافق الرئيس بشار، وبدأت أشرح له، فأتذكر بقول له: يعني هذه الجزيرة التي يعني تطرح العديد من القضايا وتثير الجدل، قال لي: يعني هي بتشعل نيران كثيرة. قلت له: لا، ليست نيران، احنا نقول الجدل، هذا قال بشار الأسد. طبعا ما كانش الأمير يستمع في ذلك، كنت بعيد عنه أنا في الموضوع. والأمير سموه كان يأتي إلى الجزيرة، وكما شاهدت في التقرير يعني كان يتكلم عن أنتوا كيف ممكن تتعاملوا مع هذه القضية. أنا أعطيت كأن ما يقول لنا: نحن أعطيناكم هذا المجال لكي تبدعوا فيه ولكي التزاما بقواعد المهنة بطبيعة الحال. كانت هذه يعني بمثابة توصيات، وكانت لا تخلو تلك الزيارات من بعض القفشات اللطيفة الظريفة يعني اللي حكيها مع الموجودين في هذا. كان يعني يتحدث مع الناس، وذات مرة لما جاء إلى الجزيرة سألنا عن، كنت بجانبه سألنا، قال: أين عدنان الشريف؟ هو يعرف الأستاذ عدنان الشريف. قلت: والله يعني كان عنده مشكلة مع ابنه والله شفير، يا عبد ما جاء هيك قال. فيعني الحقيقة تأثر لذلك، كان يسأل عن
1: الناس، كان يهتم بالأفراد،
2: يسأل عن الناس الذين يعرف، كان يعرفه من زمن لم ينسى. سأل عنه في القناة، وهذا كان سلوكه الإنساني، مش أيضا مش بس في الجزيرة، في أماكن مختلفة من العالم. فذات مرة قال لي من رافقوه في سفرة إلى إيطاليا، وهذه قضية يعني تدل على إنسانية الرجل، قال شعر يعني بحاجة لقضاء الحاجة كأي إنسان آخر، وهم في مكان في الريف. ماذا يفعل؟ وجد صاحب بيت طلياني، فاستأذنه ذهب إلى بيته، ولما خرج عرف اسمه ورقم هاتفه. وبعد فترة، بعد بضعة شهور، دعاه مع أسرته إلى قطر وأكرم الأسرة. هذا الرجل لا ينسى المعروف، لم يكن ينسى المعروف إلا بالعرض. وذات مرة قيل لي أيضا، قال لي الشيخ حمد بن ثامر، قال: كنا في تايلاند وذهبنا إلى البحر، وهذا فذا الأمير الوالد سباح ماهر لأنه نشأ في بيئة بحرية.
1: نعم.
2: قال فذهب يسبح وأبعد اختفى عنا، فواحد من المرافقين السباحين التايلانديين خشي عليه طول، فنزل محاول أن ينقذه. قال بعد قليل خرج الأمير الوالد وقد أنقض ذلك، أنقض ذلك
1: السباح
2: التايلندي، حمله طلعه من المي. يعني هذه القضايا، هذا في بعد إنساني جميل هذا الرجل، يعني إنساني جميل. يعني كان كثير من الناس الذين درسهم، مرة ذكرت له اسم مدير مدرسة سابق الحاج مضيوف الله يرحمه، وهو من خان يونس، بقول هذا موجود؟ قال مضيوف هذا بعده موجود هون؟ قلت نعم موجود ومع أسرته. قال لي إذا رأيت سلم علي. والله هذا من
1: حمد ما زال يذكر،
2: ما زال يذكر اللي درسوا، وهم أيضا كان يلتقيهم في، قيل لي في واحد في التقى أحدهم، أحد المدرسين في سوق واقف، فأعطاه ورقة، وهذه الورقة أيضا حقق له فيها ما تمنى، وأخذ الذي يريد، يعني هو أن يصبح من غزه عين الوثائق، وتغيرت حياته بعد ذلك. يعني فهذه المواقف الإنسانية الحقيقة لا تنسى. يعني في
1: طيب، فقط قبل أن أعود إلى الدكتور لقاء، لطالما يعني اتهمت قطر من وراء الجزيرة، يعني تدفع ثمن من وراء الجزيرة، ما هذا الهامش الذي كان معطى أو الذي كانت تتمتع به الجزيرة؟
2: هو في الحقيقة أنه للأسف معظم الاتهامات كانت تأتي من أطراف عربية، من دول عربية أو من جماعات عربية. الغرب ربما يشعر، الدول الغربية، أمريكا، الأوروبيين بالذات، يعني هذول يشعرون بالضيق أحيانا، لكن الأمر لا يصل إلى حد الاتهامات بكل ما تعني الكلمة. يعني من هذا أنا بسميه في العادة، هذا قلتها من الصباح الباكر، الجزيرة سيندروم، مرض الجزيرة نشأ عند العرب هذا، لأن الأمة لم تكن متعودة ومعتادة على أن ترى وسيلة إعلامية لا تسبح بحمد الزعيم. الجزيرة أطلقت من اليوم الأول وغاب حمد بن خليفة عن شاشتها، لم تكن صورته تأتي في كل، في رأس كل نشرة، ولا حتى،
1: وهذا كان غريبا،
2: إن لم يكن
1: هذا كان غريبا في ذلك الزمن. غريباً.
2: إذا كان خبر يستحق أن يكون ضمن النشرة يوضع له خبر، ما فيش خبر يستحق أن يوضع ضمن النشرة، ولم يؤثر هذا على أحد. فلذلك الجزيرة يعني كانت كل واحد قالت الجزيرة حقيقة عن حقيقة عنه ولم تعجبه كان يتهمها، وفي اليوم التالي يتهم غيرها.
1: دكتور لقاء، يعني ما هذه الرؤية الإعلامية الثاقبة التي كان يتمتع بها تميزه عن غيره في تلك السنوات؟
0: تكفيه هذه الرؤية أن قناة الجزيرة كما قال أستاذ أحمد لم تكن تضح في صدر النشرات إلا عند وفاته. الآن بعدما غاب جسده وبقي الذكرى، الجزيرة تحتفي به الآن لأنه هو من أوجدها، وهو من رعاها، وهو من ألهمها، وهو من أعطاها الحصانة، القوة والشجاعة، هو من كان يدفع عنها الضغوط، هو من كان يمنع. يعني مثلا لما بوش وما نقل عن بوش وبلير تهديداتهم بقصف الجزيرة مثلا، هذه كانت جزء الظاهر من جبل الجليد من الضغوط التي كانت تمارس على القيادة القطرية. وكان الأمير الراحل، الأمير الوالد الراحل، يصدها ويعتبر هذه يعني ولا يأخذ بها، وزعلوا عليه. وتدري يعني هذه، هذا نمط ليس فقط ملهم وإنما شجاع وأيضا مبدئي. الرجل كان رائدا وكان مدافعا عن مشروعه. ظلت الجزيرة مشروع الشخصي ومشروع قطر إلى وفاته رحمه الله. طبعا الجزيرة أيضا غيرت مفهوم الإعلام العربي والدولي. الآن حتى إذا لاحظنا كيف أن إسرائيل مثلا تجد نفسها محاصرة اليوم، محاصرة بالسمعة بسبب الجزيرة، لأن الجزيرة فضحتها خصوصا باللغة الإنجليزية. لذلك أعتقد أن ما حصل هو غير حتى المفهوم، مفهوم السياق السياسي للمنطقة وطريقة تعاطي العالم مع قطر ومع القضايا العربية والإسلامية بشكل عام.
1: شكرا جزيلا لك دكتور لقاء مكي، الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات، وشكرا لأحمد الشيخ أيضاً.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في تغطيتنا لرحيل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 74 عاما، حيث أعلن الديوان الأميري القطري الحداد العام في كافة أنحاء الدولة لمدة 4 أيام اعتبارا من اليوم هذا، وأقيمت صلاة الجنازة بعد صلاة المغرب اليوم في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب قبل أن يوارى جثمانه الثرى في مقبرة لوسيل. كما أعلن الديوان الأميري أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني سيستقبل المعزين من قادة الدول والأسرة الحاكمة والأعيان والمواطنين في قصر لوسيل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء. معنا الآن من الدوحة مراسلة الجزيرة سارة رشيد. سارة، ضعينا في صورة الآن الأجواء بعد الصلاة على الأمير الراحل الأمير الوالد في مسجد محمد بن عبد الوهاب، وماذا في الإجراءات البروتوكولية بعد ذلك؟
1: نعم إيمان، يمكن القول أن الدولة دخلت مرحلة الحداد الرسمي. وفقا للديوان الأميري فإن الحداد 4 أيام اعتبارا من اليوم، مع تنكيس الإعلام في أنحاء البلاد، تعطيل العمل في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، على أن يستأنف العمل يوم الأحد المقبل. اعتبارا من صباح الغد سيستقبل الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المعزين في قصر لوسيل، حيث تقام مراسم العزاء أيام الاثنين الثلاثاء والأربعاء من الساعة 8 صباحا وحتى 11:30 ظهرا، ومن ثم بعد صلاة العصر وحتى صلاة العشاء بحضور رؤساء الدول، الوفود الرسمية، أفراد الأسرة الحاكمة، كبار المسؤولين وكذلك المواطنين. الأمير الوالد رحمة الله عليه كان على امتداد سنوات قيادته مؤمن بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان إيمان قبل العبران، فكان التعليم والصحة وبناء الكفاءات الوطنية في صدارة أولوياته، إلى جانب دعم كل من البحث العلمي وتمكين الشباب. ولذلك هو الأمير الوالد انطلاقا من قناعته بأن الثروة البشرية هي الأساس التي تبنى عليها الأوطان. في عهده رحمة الله عليه أصبحت الدوحة منصة للحوار ولصناعة القرار، ولعل كثير أو أكثر ما ميز إرث الأمير الوالد أنه كان صاحب رؤية غيرت وجه قطر، جعلت من الدولة نموذجا في التنمية، تجاوز أثره حدود الوطن ليحظى باحترام واسع عربيا وعالميا. ولذلك الأمير الوالد رحمة الله عليه كان يستحق أن يكون والد الجميع. إحساسنا بالفقد كبير وعظيم اليوم لفقيد الوطن الشيخ الوالد حمد بن خليفة الثاني. نعم إيمان.
0: لك سارة رشيد مراسلة الجزيرة، كنت معنا من الدوحة. الآن معنا هنا في الاستوديو دكتور عبد الله الخاطر رئيس المركز الاستراتيجي للدراسات، معنا كذلك الدكتور لقاء مكي الباحث الأمريكي بمركز الجزيرة للدراسات، ومعنا في الاستوديو أيضا أحمد الشيخ مدير الأخبار السابق في قناة الجزيرة. أهلا بكم جميعا، نعزيكم ونعزي أنفسنا بهذا المصاب الجلل وبرحيل الشيخ حمد بن خليفة رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. أبدأ معك دكتور عبد الله الخاطر، ونبدأ ب يعني ما الذي فقده العالم العربي والعالم الإسلامي برحيل الشيخ الأمير الوالد حمد بن خليفة.
2: مرحبا، ولن العزاء لنا جميعا الحقيقة من الصباح اليوم وإحنا نعزي، ولا يكفي حقيقة، الفقدان عظيم، ولكن حقيقة على كل حديث عن فقدان سمو الأمير الوالد رحمه الله إلا أنه موجود معنا على طول، موجود معنا في كل ما ننظر فيه اليوم في حياتنا اليومية. ننظر إذا نظرنا لكل ما هو مادي هو موجود، إذا نظرنا لكل ما هو له معنى على المستوى السياسي الدبلوماسي على المستوى المؤسسي موجود، نراه حقيقة في كل ما قام به وأضاء الأفق لنا جميع الحقيقة، وخلق نموذج فريد في جوانب كثيرة الحقيقة. تفرد في قدرته على الجمع ما بين المتناقضات، تفرد بسموه، تفرد بثباته على الحق على المبدأ، لم يتزحزح حقيقة عندما يقرر موقفه، ورأيناه في الكثير من المواقف، ولكن الموقف الأشد اللي يعني تداعت فيه الهمم هو الموقف السوري مع الشعب السوري. الموقف الأمير في مختلف الأماكن البعيد كل البعد الحقيقة عن مفهوم المصالح والمصالح الذاتية وما يتشدق به الكثير من السياسيين اليوم، لا تتحرك دولة إلا لمصلحة، لكن ما رأيناه من سمو الأمير يؤثر على نفسه، يؤثر حتى على قطر في مواقف المواقف الإنسانية، إذا كان في القضية الفلسطينية، إذا كان في غزة، إذا كان في جنوب لبنان، إذا كان في السودان، في كردفان، إذا كان في اليمن، إذا كان في سوريا، في كل منطقة في العالم، حتى الولايات المتحدة ومدى ما قدمته قطر في تلك الحقبة. إذن حقيقة نفقد الإنسان،
0: وهو
2: وهذا ما
0: نفقده احنا
2: في حياتنا اليوم،
0: وقد أطلق عليه بأنه أمير الإنسانية.
2: نعم، وحقيقة يستحقها بجدارة بجدارة وبتواضع على كل ما حققه، ونتحدث اليوم عنه وتتحدث القنوات عن ما حققه من مكاسب يعني تجاوز حدود المقدور عليه، تجاوز عادة في ما يقدره الكثير من القادة ومن الزعماء أنه لا يمكن القيام به، استطاع من بداية يعني مسيرته خاصة بالنسبة للغاز والغاز المسال، هذا لم يكن له موقع على المستوى الدولي والعالمي والأسواق، استطاع أن يخلق كل هذا في فترة كانت قطر لا تملك تلك القدرات، وكان ووجه بالأحاديث الخبراء والقادرين وأصحاب الخبرة أن هذا لا يمكن أن تقوم فيه به قطر، وأنه من المشاريع شبه المستحيلة. صحيح. لأنه يحتاج تسييل الغاز ليس ببسيط، وتقنيات لم تكن متوافرة، والناقلات ناقلات الغاز أيضا حقيقة من الناقلات والشاحنات النادرة، خاصة في قدرتها على حفظ الغاز على أقل من 269 درجة تحت الصفر، من أجل خفض مستوى كمية الغاز بأكثر من 600 ضعف لتمكينه يتحول إلى غاز، وهذا لم يكن متوافر بالأسواق. اليوم هو أكبر سوق للطاقة والطاقة النظيفة، اليوم أوروبا كلها تعتمد على قطر، خاصة في التوسعة القادمة بالنسبة للغاز. إذا رأينا في الجانب السياسي فهناك إنجازات كبيرة، إذا رأينا في الجانب الدبلوماسي هناك إنجازات كبيرة، إذا رأينا في الوساطات التي حقيقة كانت من الصعب احتوائها ذهنيا، الوسيط ما بين طالبان والولايات المتحدة دولة عظمى، الوساطة ما بين الولايات المتحدة وإيران في هذا الجانب، وكلا الأطراف تثق في قطر وتثق في الدور القطري.
0: دكتور عبد الله، أعود لك وأعود لكافة ضيوفنا هنا في الاستوديو، لكن انضم إلينا أيضا في هذا الحوار من باريس موسى فكي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي السابق. إذا من ضمن الجوانب التي لعبت فيها دورا رائدا وقياديا أيضا سيد موسى، كما أفادنا ضيفنا دكتور عبد الله الخاطر هنا في الاستوديو، جوانب سياسية

0: المغفور له بإذن الله، سائلا الله جل وعلا أن يتقبله في فسيح جناته، وأن يلهم الشعب القطري العزيز وأمير البلاد المفضل الشيخ تميم بن حمد نجل الراحل العظيم وكافة أعضاء الأسرة الأميرية المجيدة الصبر والسلوان. فما علينا إلا أن نقول مؤمنين إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، المغفور له بإذن الله الشيخ حمد لعب دور عظيم وجبار في القضايا الإفريقية. لقد تعرفت على المغفور بإذن الله عليه لما كنت وزير خارجية تشاد، وتشرفت صحبة أخي وصديقي أحمد آل محمود، كان وزير الدولة الخارجية في قطر، بالعمل تحت إشرافه في ملفات معقدة للسلم على المستوى الإفريقي، وخاصة ملف السلام والمصالحة في دارفور والعلاقات المتدهورة آنذاك بين تشاد والسودان. كما شرف بلادي المرحوم بزيارة تاريخية تركت لدينا أحسن ذكرى. فلعب المرحوم دورا فعالا في المصالحة وفي التنمية وفي الصلح في عدة ملفات إفريقية، وكما قلت سابقا خاصة في ملف دارفور
1: طيب،
0: لمدة لا تقل عن 10 سنين، لعب دورا مهما من أجل السلام والاستقرار في هذه البلاد السودان، وأيضا في جوار السودان في تشاد وليبيا مثلا.
1: طيب سيد فكي، يعني هذا الدور الذي تقول بأنه لعبه، الدور الفعال في المصالحة وفي التنمية في عدة ملفات في القارة الإفريقية على تعقيدات هذه الملفات وتعقيدات هذا المشهد في القارة الإفريقية، ما هي الوصفة، وصفة النجاح أو ربما المفاتيح ويعني السر الذي أرساه الأمير الوالد في التعامل مع تلك الملفات وهذا المشهد برأيك؟
0: والله كل من أتيحت له الفرصة أن يلتقي بالأمير حمد الشيخ حمد يتعلم صراحة من قيمه الرفيعة وأخلاقه السامية في حب الخير وحسن الصنيع والنية الصادقة في إحلال السلام والمصالحة وتوفير سبل الرخاء للناس. فمثلا في دارفور صراحة المشكلة كانت متعقدة جدا في الأمم المتحدة وفي الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، فالخلافات كانت جمة بصراحة. فالرجل الوحيد والدولة الوحيدة التي تمكنت من جمع الأطراف لإيجاد حل مما أدى إلينا إلى وثيقة السلام في دارفور هو المرحوم الشيخ حمد بن خليفة. فصراحة الرجل صبور وكان مواقفه واضحة وثابتة وكان ينصف بين الأطراف، فالكل يعني معتز ومطمئن على حياديته في خاصة في مشاكل المصالحة.
1: تكرر على لسان يعني ضيوفنا على مدى هذا اليوم بأن يعني إحدى ميزات السياسة الخارجية القطرية في يعني في مسيرة الشيخ حمد وفترة حكمه هو الهدوء والرصانة والحكمة. برأيك سيد فكي، لأي مدى يحتاج العالم والساحة الإفريقية لهذا النوع من التعامل في كافة هذه التعقيدات؟
0: والله رسم المرحوم بأنوار الطريق لخلفه أمير البلاد المفضل الشيخ تميم، فتمتعت قطر بالتميز في حسن الريادة، هذا شيء معروف لدى الجميع، وإصلاح ذات البين بين كثير من الفرقاء في العالم، أفغانستان، اليمن، السودان، تشاد ودول أخرى في العالم.

0: أيضا بلورت دولة قطر مذهبا فعال في الوساطات الدبلوماسية التي تصنع السلام، والدليل على ذلك ما تلعبه قطر اليوم في الملف الساخن بين إيران والولايات المتحدة. فهذه الدروس، والحمد لله خلفه من يسير بهذا المنهج، وهذا شيء محمود جدا، وجزاه الله خيرا علينا جميعا.
1: أشكرك من باريس موسى فكي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي السابق، وأعود مشاهدينا إلى ضيوفنا هنا في الاستوديو. دكتور لقاء مكي، يعني الكثير من التحديات والصعوبات التي ربما كانت فترة الأمير الوالد مليئة، أو يعني السمة التي ميزت هذه الفترة في العالم العربي والإسلامي، كيف تمكن برأيك الأمير الوالد من شق طريقه وتجاوز كل هذه التحديات على كافة الصعد في هذا المشهد؟
2: هذا حقيقة سؤال مهم، لأنه فعلا هذه المرحلة كانت فاصلة. في عهده كان هناك يعني حقيقة أحداث دهمت المنطقة، مؤذية، من بينها مثلا غزو العراق، من بينها تدخل الأجنبي في سوريا والحرب يعني ضد الشعب السوري، من بينها الثورات العربية، الربيع العربي. كان هذه الأحداث الفاصلة مؤثرة جدا على المنطقة بشكل عام، على تاريخها. وكانت هناك الحرب، حرب تموز في لبنان، والعدوانات المختلفة على غزة أيضا في عهده. لذلك كان يجب أن يكون هناك قرار قيادي بطبيعة الحال على مستوى الدول العربية. قطر في ذلك الوقت كانت في مراحل بنائها الأولى على صعيد التنمية، وأيضا في عمليات تجريب الخطوات الأولى لدورها الدبلوماسي كوسيط دولي في النزاعات الدولية. لكن كان العنصر الطاغي في ذلك الوقت خصوصا عند غزو العراق هو هذه القناة، قناة الجزيرة، وهي من المنجزات الكبيرة بالمناسبة، المنجز الذي يعود فضله لسمو أو الشيخ الراحل الشيخ حمد. الذي حصل آنذاك مثلا عند غزو العراق، قناة الجزيرة مثلا، وهذا ارتبط بالسياسة القطرية، يعني لم يكن الموقف قناة ودولة، كان هناك تناغم عجيب رغم أنه لم يكن هناك إعداد. يعني العاملين في قناة الجزيرة غطوا هذه العملية، عملية الغزو وما تلاها، برؤية معينة، عروبية الطابع، قومية الطابع، إنسانية الطابع، بدون أن يمالئوا الاحتلال الأمريكي الذي كان مرفوضا قانونا على مستوى العالم، وكانت هناك أحداث إنسانية سيئة بسببها. غطتها الجزيرة بالواقع المهني الذي كشف هذه التجاوزات الإنسانية. طبيعة الحال لم يناسب ذلك إدارة بوش في حينها، ومعروف الضغوط التي مارستها على قطر، وظلت التغطية.
1: ومن قبل ذلك أيضا كان هناك أحداث 11 من سبتمبر،
2: طبعا
1: كانت الجزيرة حاضرة،
2: طبعا حاضرة، وأحداث أفغانستان.
1: وأفغانستان
2: أصلا أفغانستان أول من غطاها هي قطر بالحقيقة. قطر
1: وتفردت بهذه
2: الجزيرة، عرفت في أفغانستان مثل ما عرفت CNN في حرب 91 في العراق،
1: هو المراسل الذي أجرأ الحوار
2: بالضبط. بالضبط. فهذه الأنماط من التعامل مع الأحداث برؤية ذات بعد قومي إنساني إسلامي لم يكن، وهذه ميزة بالمناسبة رؤيته في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي فلسطين وفي كل المناطق التي شهدت اعتداءات، عدوانات، محاولات أو حتى اعتداءات على الشعب من قبل حكوماته كما حصل في سوريا. يعني سمعت الدكتور قبل شوية تكلم عن سوريا مثلا.
1: نعم.
2: سوريا موقف الأمير الراحل سمو الشيخ الراحل أمير الوالد الراحل كان فيه قدر كبير من حتى يعني من تجاوز حتى علاقات السابقة مع بشار.
1: صحيح.
2: قبل مدة كان بشار هنا قبل الثورة ونصحه من خلال

0: يعني رئيس وزراء آنذاك وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم ولم يرعوي، فأخذ موقف مع الشعب، وهذا كان أيضا موقف متقدم آنذاك وفيه تحديات مع إيران مثلا، إيران التي كانت إلى جانب بشار. وطبعا في ذلك الوقت الأمير كان مكان هامهم، فبالتالي كان يجب أنت أنه تصفي أمورك مع إيران، تغضب عليك تزعل، وكان هناك حق المشترك بين الطرفين، حق الغاز، يعني يجب أن تكون العلاقات،
1: لكن دائما مع الإنسان مهما كلف،
0: لكن مهما كلف الأمر يجب أن يكون المبدأ أولا. يعني كان ممكن ما يتخذ موقف، فحط طالبة حقيقة دولة في الخليج وعندها غاز وأموال، لكن لا، هذا الموضوع بعدين استضافة قطر لعدد كبير من اللاجئين، من النازحين، من المهجرين، من المنفيين، من العراق ومن سوريا ومن فلسطين، من غزة، من لبنان. احنا نذكر بحرب 2006 سمح بدخول اللبنانيين بدون فيزا، من يأتي اهلا وسهلا، تذكرين هذه المسألة؟ سمح بهم، يعني تعالوا هاي ارضكم. هذا لم يحصل في اماكن اخرى عربية على الاقل. والغزيين والذين جاءوا للعلاج حتى من غزة الان مؤخرا، قصدي ان هذا حتى التعامل الانساني اليوم في قطر ارساه الشيخ الراحل الشيخ حمد، ارسى معالمة كدولة شجاعة في الحق، ولذلك سميت بكعبة المظلوم أو المظيوم في عهده، لأن الرجل كان شجاعا رحمه الله، حقيقة كان شجاعا جريئا مقداما. وشوفي أنا قبل قليل كنت أرى، يعني رأينا اليوم مشهد التشييع وصلاة الجنازة، كان النعش مجثى في الأرض، مسجع على الأرض وعليه الصلاة. تذكرت يعني موت يعني يصيبنا جميعا، لكن كم واحد سيذكر له مناقبه؟ هذا الرجل له مناقب مع شعبه الذي يأسف، الموت حق ويؤمن، شعب مؤمن يعني حقيقة، لكن في النهاية يذكر له أنه جعل من هذا البلد على الخارطة.
1: صحيح. نعم. ومن بين يعني هذه المناقب ربما سيد أحمد الشيخ، وقد وقفت على مرحلة هامة جدا من تاريخ مسيرة الشيخ حمد بن خليفة، وكذلك قطر ونمو قطر، هي يعني سياسته التي تميزت بثنائية الجرأة والحكمة. كذلك كلنا يستذكر يعني القرار أو خطواته الاستشرافية بإلغاء وزارة الإعلام وإنشاء قناة الجزيرة بما يحمله ذلك من رؤية، ربما إلى أي مدى جسدت رؤيته إيمان مبكر بالإعلام الحر وبأن تطلعات وطموحات الشعوب وآمال الشعوب يعني تستوجب وجود هذا الإعلام الحر؟
2: بالتأكيد لولا ذلك الإيمان بأهمية الحرية وأهمية التعبير عن الرأي والمعرفة لدى الجمهور العريض من الناس، لولا ذلك الإيمان الراسخ الذي كان يعمر فؤاد الأمير الوالد رحمه الله تعالى، ما كانت الجزيرة لتكون في ذلك الوقت. فلذلك أنشئت من أجل هذا الهدف، واتبعت سياسة تحريرية وعملية تحقق هذا الهدف، لأنه هو حينما يكون القائد صاحب رؤية وصاحب غاية ينظر إلى تحقيقها في المستقبل، لابد أن يوجد الأدوات والوسائل التي تمكنه من تحقيق تلك الرؤية. وهذه الرؤية لم تكن محصورة في قطر كدولة هو أميرها، بل كانت رؤيته تشمل الساحة العربية على اتساعها، لأنه أصلا هو ينتمي، يؤمن بالانتماء إلى هذه الساحة على انتمائها. وسأعيد ما سألته يوما جوابا على هذا السؤال، من أين تبدأ حدود جزيرة العرب؟ وكنت أتحدث معه فقال من بحر العرب جنوبا حتى هضبة الأناضول شمالا في تركيا، هذه هي جزيرة العرب، هذه البقعة الجغرافية. يعني الآن يعني لو كان هذا الإيمان بالجغرافيا الآن موجودا عند الأمة بصورة عامة لما كنا نرى في مشاطئة مضيق هرمز مشكلة.
1: نعم.
2: على الإطلاق.
1: صحيح.
2: الجزيرة هي التي

0: كلها شاطئ ومضيق هرمز، جزيرة العرب كاملة. ولذلك هذا الإيمان بوحدة الجغرافيا العربية، بوحدة المصير العربي، بوحدة الحضارة العربية، بوحدة الثقافة العربية، هو الذي يدفع قائدا مثل حمد بن خليفة رحمه الله لأن ينشئ وسيلة إعلامية كالجزيرة. ولبلده سبقت في قطر، ليست لم تكن يعني الجزيرة أول إنجاز إعلامي يشار إليه في عهدها، كانت فيها مجلات أيضا، الأمة، الدوحة، الصقر الرياضية،
1: لكن ليس بحجم هذا المشروع.
0: طبعا هذا المشروع جاء،
1: وربما ما جلبه هذا المشروع من تحديات وضغوطات على الدولة نفسها.
0: هذا أوج ما أنجزه العالم العربي.
1: نعم.
0: كان مسبوق، لم يكن له سابقة في العالم العربي. الجزيرة لم تكن سابقة، كان التلفزيون في تلك الأيام قبل 30 عاما هو وسيلة الإعلام الرئيسية، لم تكن هناك وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، كان الصغير والكبير إن أراد أن يعرف ما يدور في الدنيا يقول له يا ولد هات الريموت كنترول بدنا نشوف الأخبار، مش هيك؟
1: صحيح.
0: كان
1: صحيح.
0: كل ينظر إلى هذه القضية، فلذلك
1: لم نكن نعرف شيئا عن السوشيال ميديا،
0: فلذلك جاءت الجزيرة وقلناها قبل قليل. وين أهمية الجزيرة؟ أنا في رأيي أنه أيضا هي كما قال لقاء قبل قليل وقلنا في الصبح أيضا نفس الفكرة، أنه حررت الجنوب، جنوب الكرة الأرضية، من سيطرة الشمال الغربي إعلاميا، حررته من ذلك. صار الإنسان يجد خبرا أتى من الجنوب أو من الشمال لكن بعيون جنوبية، عربية غير عربية. هذا هو الذي فعلته الجزيرة. لما عدش الطريق الإعلام وان كاريج واي زي ما يقولوا بالإنجليزي، أصبح ديوال كاريج واي، ينتقل فيه الخبر. وأيضا أهمية الجزيرة
1: الرأي والرأي الآخر،
0: طبعا الرأي والرأي الآخر. وعدا عن ذلك إنه الجزيرة رسخت في الإعلام قضية إنه أنت من الجنوب، من مما يسمى بالجنوب أو من العالم الغير الغربي، أنك رسخت فكرة أنك قادر أن تنجح وتباري بل تبز أحيانا أولئك الذين كانوا يسيطرون على ميادين الإعلام من الغربيين. الجزيرة كانت تباريهم وتبزهم، والله سبقناهم مرات ومرات.
1: صحيح.
0: في الآونة الأخيرة هم يعترفون في أمريكا أنهم يستقون أخبارهم من الجزيرة الإنجليزية، والجزيرة الإنجليزية رغم أن اسمها إنجليزي وتتحدث باللغة الإنجليزية إلا أنها تنظر إلى العالم بعيون عربية لأنها في بلد عربي،
1: وتنقل الوسائل الإعلام العربية أيضا أصبحت عن الجزيرة. على العموم نعود إلى هذا الحوار، ودكتور عبد الله يعني سأسألك عن الجانب الاقتصادي أكثر، لكن لنشاهد أولا هذا التقرير ومن ثم نعود لك. إذن مشاهدين، شكل عهد الأمير الوالد الراحل محطة فارقة في مسيرة الاقتصاد القطري، إذ شهدت الدولة نهضة اقتصادية غير مسبوقة، عززت مكانتها عالميا بفضل رؤية استراتيجية ركزت على الاستثمار في الطاقة والتنمية الشاملة.
2: شهدت دولة قطر خلال عهد الأمير الوالد الراحل قفزة في جميع القطاعات الاقتصادية، أدت إلى تضاعف الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 24 مرة، ليرتفع من نحو 8 مليارات دولار إلى أكثر من 200 مليار دولار، لتصبح قطر من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، حيث حققت معدل نمو سنوي بلغ 15.7% في الفترة بين 2006 و2010. وبالتوازي مع هذه القفزة تضاعف نصيب الفرد بنحو 6 مرات ليصبح من بين الأعلى عالميا. ومن أبرز القطاعات التي شهدت طفرة خلال حكم الأمير الوالد الراحل قطاع الطاقة، حيث نجحت قطر في تطوير صناعة الغاز المسال بإنتاج سنوي بلغ 77 مليون طن سنويا، لتصبح أكبر دولة مصدرة لهذه الطاقة عالميا. محليا شهدت قطر طفرة في البنية التحتية والتعليم والصحة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 التي طرحت عام 2008. كما نوعت الدوحة استثماراتها الخارجية مع إنشاء جهاز قطر للاستثمار الذي بلغت أصوله 600 مليار دولار حاليا، ويعد من بين أكبر الصناديق السياسية.

0: الأبدية في العالم.
1: بعد هذا التقرير إذا نتوجه إليك دكتور عبد الله الخاطر، يعني كيف أرسل الأمير الوالد رؤية مبكرة بحيث جعلت الغاز الطبيعي محرك رئيسي للتنمية الشاملة هنا في قطر؟
2: هذا حقيقة ما نحتاج أن ندرسه حقيقة في شخصية الفقيد المرحوم الشيخ حمد. الكثير تحدثت عن الجزيرة مثلا وما حدث في الجزيرة وعمليات التنظيم، ولكن أيضا هناك الجانب الأهم، كيف استطاع سمو الأمير في تلك الفترة الخروج على المعتاد؟ يعني هو أيضا حقيقة سبح ضد التيار، خاصة التيار الخليجي والتيار العربي اللي كان يرفض مثل إقامة إذاعة ومحطة مثل الجزيرة والحديث بشفافية وإيصال المعلومة، هذا لم يكن المعتاد. لذلك حقيقة يعني عندما تنظر لسيرته وما حدث فيه، هو الوحيد اللي تفرد بالقدرة على احتواء المتناقضات، من الأصالة يسعى ويبحث عن الحداثة، من الثائر إلى الثائر الحكيم، بدون ما نسمعه في كثير من الأحداث عندما ينتشي من يكسب ومن ينجز، ونرى هذه النشوة تدخلهم في المشاكل. واجه كل هذا الحقيقة وخرج من المعتاد وخرج من الذهنية العربية اللي كانت معروفة في ذاك الوقت، وما زالت بعض أثارها ورأيناها في 2011 الربيع العربي.
1: لكن يعني
2: وكان
1: هذه الأثار
2: أيضا هذا الوجود رأيناها أيضا في الجانب الاقتصادي وفي هذا الحراك اللي أيضا أرسى أهم صناعة على مستوى الدولي والعالم هو الغاز المسال، لم يكن موجود.
1: وهذا ما أردت يعني أن أسألك عن ما أبرز المبادرات الاقتصادية والتنموية التي شكلت نقطة تحول في التاريخ الحديث للدولة.
2: أنا حبيت أنه حقيقة أبين أيضا شخصيته قبل، لأنه القفزة اللي عملها في بالنسبة للغاز المسال ليست سهلة وليست طبيعية حقيقة. كانت هناك يعني كان يملك الدراسات وكان يملك الخبراء ومنهم إبراهيم الإبراهيم خاصة في هذا الجانب، وأيضا المرحوم عبد الله العطية كان أيضا أحد الأذرع المهمة في هذا الجانب، ولكن دون قراره، دون رؤيته، دون أيضا الدفع من قبله لم يكن ليحدث كل هذا الحقيقة على المستوى. وما أقام من صناعة دعمت اقتصادات الدول تعتبر متقدمة مثل كوريا الجنوبية اللي اعتمدت على هذه الصناعة، خاصة بالنسبة لتصنيع السفن، سفن نقل الغاز. وما رأيناه بعد ذلك يعني سمو الأمير في هذا الجانب كان واضح، خاصة من بالنسبة للبنى التحتية خاصة والأساسية اللي هي الداعم الأساس بالنسبة للاقتصاد، الاتصالات، المواصلات، دون هذا الأمن في الداخل، الثقة على المستوى الدولي والعالمي خاصة إذا كانت المؤسسات الجدارة الائتمانية، إذا كان المؤسسات التمويلية، إذا كان أيضا البورصات العالمية والمستثمرين، الصناديق الدولية، هذا كل حدث في 18 سنة من بداية خطواته حتى فارقنا رحمة الله عليه، ليست أكثر من 18 سنة. في هذه الفترة الوجيزة استطاع حقيقة أن يتجاوز كل هذه إما الحواجز أو الصعوبات أو أيضا عدم القبول إما من المجتمع العربي أو المجتمع الدولي في هذا الجانب، وكسب كل هذا حقيقة. أم في الجانب الاقتصادي عندما نتحدث آثار هذا الجانب،
1: عن آثار هذا الجانب
2: النقدي خاصة، نعم، السياسة النقدية اللي ظلت قوية واستمرت بقوة حتى الآن، السياسة المالية خاصة بالنسبة للموازنات وضبط هذه الموازنات على كل هذا الفوائض المالية، ولكن ظلت أيضا نظرة الانضباط في الداخل على كل هذا العطاء، ولكن أيضا كانت دائما الميزانية في حدود الفوائض ولم يكن هناك عجوزات خاصة في هذه الفترة.
1: طيب في هذا السياق،
2: وما أيضا فاض من هذا في الصندوق السيادي
1: في هذا السياق
2: اللي وصل
1: يعني
2: إلى 600 مليار دولار.
1: عند تقييم هذه المسيرة الحافلة قد تحدثت عن 18 عاما، ما أبرز الدروس الملهمة التي تظل حاضرة اليوم في الذهنية في تجربة بناء الدول اقتصاديا؟
2: ما بن سمو الأمير رحمه الله كان ليس ذا حلم واحد، يعني عادة نتحدث عن الحلم والرسالة، لكن كان يحمل الكثير من الأحلام ورأيناه يحقق حلم بعد حلم، وهذا ما يعجز عنه الكثيرين حتى في علم الإدارة، وما يحدث عادة من أساليب هندسة هذا الجانب، إلا أنه تجاوز كل هذا حقيقة بسهولة وانسيابية ونجاح ودون آثار كبيرة يعني على الدولة. كان متوقع أنه في إحدى هذه المشاريع الكبيرة أو هذه الجرأة للاستثمار لهذه المستويات كان ممكن أن يكون هناك يعني عثرات أو ما شابه، ولكن ما رأيناه الحقيقة حتى في الجوانب الأخرى مثل الرياضة وكأس العالم والمستوى الإدارة في الداخل ومستوى الحوكمة، وكل هذا العطاء الحقيقة يعني كان قادر على دفع في نفس الوقت. أشكر. نتكلم من الجزيرة وحتى كأس العالم.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور عبد الله الخاطر رئيس المركز الاستراتيجي للدراسات، أشكرك أيضا الدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، وشكرا لك أحمد الشيخ مدير الأخبار السابق في قناة الجزيرة. الآن ينضم إلينا الدكتور عبد الله الشايجي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت والخبير بالشؤون الأمريكية، وفقط إذن سينضم إلينا ضيوف بشكل بعد قليل. دكتور عبد الله الشايجي، برأيك ماذا فقد العالم العربي والعالم الإسلامي بغياب الأمير الوالد اليوم؟
0: شكرا لكم تعازينا الحارة، عظم الله أجركم وأحسن الله عزاءنا جميعا برحيل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني. رجل بالفعل يعني حقق الكثير لقطر، لدول مجلس التعاون، للعالم العربي والعالم الإسلامي. يعني أنا ما لفتني بأن، وأنا دائما أتكلم عن قوة قطر الناعمة، الدولة الصغيرة في العلاقات الدولية كما يعني درسنا وندرس، ما لها وزن تأثير نفوذ، ولكن بالفعل أمير قطر حذا حذو دولة الكويت بالستينات والسبعينيات، وأيضا زاد على ذلك بأن حول قطر برغم تحديات الجغرافيا والوضع والمساحة والسكان إلى دولة يشار إليها بالبنان، إلى دولة مميزة. وأنا في عندي اعتقادي عند 4 صفات مهمة علينا أن نركز عليها. أول شيء الرؤية البعيدة المدى، لأن دولة قطر في إقليم دائما صعب تريد أن تتميز، في جرأة في القرار، في ثقة بالنفس، في عندها روح القيادة، في تشكيل فريق عمل مميز كل في تخصصه، سأتكلم عن ذلك. ثم هذا حقق الإنجاز على مستويات مختلفة، اقتصادية، سياسية، عمرانية، ثقافية، إقليمية، وساطات، وهذا أدى بنهاية الأمر إلى وضع قطر على الخارطة. فإذا أتينا إلى التفاصيل، هذا ما افتقده القطريون ونفتقده، وكذلك وطبعا المميز أيضا أن الأمير الشيخ تميم يسير على مسار والده، وهو أول زعيم يعني أو أول قائد في العالم العربي يمكن الذي يتنازل طوعا عن الحكم، عندما تنازل في 2013 بخطاب تاريخي عن بصفته أمير لدولة قطر إلى إلى إلى إلى الشيخ تميم بن حمد. طبعا هذا غير مسبوق. أما إذا أتينا إلى
1: لكن بالنسبة لهذه الخطوة دكتور عبد الله، يعني وقد أشرت إلى خطوة تسليم السلطة عام 2013 وهي خطوة غير مسبوقة في محطة استثنائية وتاريخية على ليس فقط الصعيد الخليجي وإنما الصعيد العربي ككل، كيف تعكس هذه الخطوة برأيك فلسفته في ترسيخ الاستقرار ومفهوم الاستمرارية كذلك في الدولة؟
0: يعني هو تنازل عن الحكم وهو يعني لا زال يعني في الستينات من عمره، وهذا طبعا شيء غير مسبوق في العالم العربي، عنده ثقة، عنده ثقة، هو أنجز رؤيته، حقق هذه الإنجازات. يعني اعتقادي أهم إنجاز الشيخ يعني حمد بن خليفة كان يعني على جميع الأصعدة، إذا أخذنا رأس لافان اللي هي أكبر مدينة صناعية، بعدين ولا يرضى إلا يكون في تميز، يعني مو بس حققنا إنجاز وخلاص، لا، إن تميز، يعني أنشأ أكبر مدينة صناعية في العالم لتسييل الغاز إلى غاز مسال وشحنه في ناقلات غاز متخصصة في زمن يعني بعيد وما فيها التكنولوجيا الموجودة الآن، وأصبحت قطر تنافس في المرتبة الأولى الولايات المتحدة وأستراليا كأول وأكبر دولة مصدرة للغاز. وشفنا الأوروبيين كيف تهافتوا على قطر عندما بدأت الحرب الأوكرانية، روسيا أوكرانيا، قبل 4 سنوات يطلبون دعم أو إمدادات من الغاز القطري. عندما أسس أيضا المدينة التعليمية في الثقافة، جائزة الأمير حمد للكتاب. عندنا أيضا يعني الإنجاز الآخر المهم، مؤسسة قطر للاستثمار اللي تعد من أول 10 صناديق سيادية في العالم، رفع من مستوى الاستثمارات القطرية. يمكن قطر كما يعني كان في يعني يروجون لكلام أن قطر تملك في لندن أكثر مما يملكه الأمير تشارلز، استثمارات ذكية في شركات، في مؤسسات، في شركات مهمة. أيضا عندنا شبكة الجزيرة، يعني أنتم شبكة اللي أنتم قاعد نتكلم الآن مع الجزيرة أخت إيمان بفضل رؤية أمير قطر، يعني
1: صحيح.
0: استثمر أفضل استثمار، يمكن اعتقد 300 مليون كان كما روج، وهذه اتت اعطت قطر، وضعت قطر على الخريطه، مو بس قناه الجزيره، شبكه الجزيره، بي ان سبورتس، بجميع افرع قناه الجزيره اللي حتى السي ان ان تاخذ منها. وكنت اسمع قبل يعني اليوم على
1: وماذا
0: الجزيره
1: يقول كل
0: انجلش،
1: ذلك دكتور عبد الله؟
0: السفير
1: يعني
0: الامريكي
1: تحدثت
0: يقول
1: عن
0: حتى ان
1: كثير من
0: الجزيره
1: الجوانب.
0: تنافس سي ان ان.
1: نعم، لكن تحدثت عن كثير من الجوانب، يعني هل يقول شيئا عن روح الجرأة والمغامرة التي تميز بها الأمير الراحل، وأيضا الرهان على الخيارات الاستراتيجية رغم كل التحديات والصعوبات؟
0: طبعا يعني هو طبعا الكثير ذكروا بأن الأمير قطر هو حالم، كيف تنشئ قناة جزيرة الأخبار 24 ساعة مثل ما سوى تيد تيرنر في الثمانينيات، وأنت يعني في دولة عربية. يعني تذكرين أخت إيمان أن الدول العربية بتسوي قناة يروحون إلى قبرص أو إلى لندن، يعني بي بي سي عربي كانت في لندن، فهو ألقى حجر ضخم في البحيرة الراكدة وحرك هذه الأمواج، وصار في آخرين يريدون أن ينافسوا قطر في شتى المجالات، ولكن قطر بقت تتميز. يعني هذا ما يميز قطر، يعني عندما أتت
1: نعم
0: شركة القطرية، الطيران القطرية بال85 من أحدث شركات الطيران، كيف تحتل المرتبة الأولى في تقييم مؤسسات غربية؟ المرتبة الأولى القطرية أو من التوب 5 في العالم. مطار حمد الدولي لنذهب إليه كل ما سافرنا، يعني تحفة مهمة في المراتب الأولى بالنسبة إلى تقييم المطارات في العالم. ميناء حمد الدولي الكبير الذي أتى في وقت الحصار وساعد بشكل كبير قطر لأن تعدي هذه الأزمة. هناك أيضا الإنجازات، أن قطر في مؤشر السلام العالمي International Peace Index هي 2025 في العالم، والأولى في العالم العربي، في تنافس بين الكويت وقطر، دائما المرتبة الأولى والمرتبة الثانية
1: نعم
0: بالنسبة إلى السلام من السياسة الخارجية القطرية حسب تقييمات عالمية وليس عربية أو خليجية، تأتي في المرتبة الأولى. أيضا ما يميز قطر في اعتقادي، وهذا يجب أن تؤكد عليه، كيف تجمع الأضداد والمتناقضين وهذه الثقة الموجودة. يعني من الذي توسط بين حماس وبين الطرف الإسرائيلي؟ من الذي كان يساعد حماس؟ من الذي عقد قمة غزة في 2009 برغم كل الصعوبات بعد أول عدوان إسرائيلي على غزة، وحرب أول حرب 2008 2009، قمة غزة سماها أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة في الدوحة. من الذي جمع طالبان والامريكان في الشيراتون؟ انا عندي صوره دائما اريها لطلبتي في الجامعه، مايك بومبيو، وايضا رئيس المكتب السياسي لحركه طالبان موجودين في قاعه في الشيراتون مجتمعين مع بعض للتنسيق لانسحاب الامريكي من افغانستان. ثم من الذي أيضا ساعد الأفغان بالانسحاب الأمريكي المتخبط كان على أيام الرئيس بايدن 2021؟
1: بالفعل الكثير من
0: السبب
1: الأدوار دكتور
0: الرئيس
1: عبد الله.
0: بايدن رق العلاقة مع قطر إلى حليف رئيسي من خارج حلف الناتو في 2022. فكل هذه الإنجازات يجب أن يعني يتذكرها الجيل الحالي، وأيضا أن تكون هي بعد مهم جدا لقوة قطر الناعمة. رحم الله الشيخ أحمد بن خليفة وغفر له، وعزاؤنا لكم جميعا.
1: أشكرك الدكتور عبد الله الشايجي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت والخبير بالشؤون الأمريكية. هذا وقد قال الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي إن الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله كان نعمة على قطر وشعبها وقدوة ومثالا لكل الزعماء العرب.
3: هذا الرجل العظيم الذي كان نعمة بالنسبة للشعب القطري، بالنسبة لقطر، يعني هو الذي جعل من هذه البلاد الصغيرة في الحجم يعني دولة كبيرة في تأثيرها السياسي العالمي. والحمد لله أن الأمير تميم يواصل هذه المهمة العظمى. هذا الرجل العظيم أيضا هو كان نعمة بالنسبة للشعب الفلسطيني في هذه الأيام العصيبة التي يعيش فيها الغزاويين. أعتقد أنه لا يوجد عرب بعد القطريين يعني يتألمون لفقدان هذا الرجل مثل الغزاويين، لأننا كنا نتذكر أنه ذهب إليهم وواساهم، وهو الزعيم العربي الوحيد الذي ذهب إلى غزة، والذي لم ينسى أبدا فلسطين ودافع عنها في كل المحافل، ويعني أعان الفلسطينيين بكيفية لم يسبق لها مثيل ولم يعلم أحد. وهذا الرجل أيضا كان نعمة على العرب، على الأمة العربية جمعاء، لأن لولاه لما كانت الجزيرة التي ساهمت في الوعي العربي وساهمت في النهضة العربية. وأقولها بكل وضوح أن هذا الرجل كان أيضا من آباء الربيع العربي، وبالتالي نحن العرب نحمل تجاهه دينا كبيرا، ألا وهو مواصلة نضاله ومواصلة محبته لهذه الأمة ومواصلة نفعه لهذه الأمة. وإن شاء الله هذا الرجل الذي يدخل الآن التاريخ من أوسع أبوابه ولن يغادره أبدا يكون القدوة والمثال لكل الزعماء العرب.
1: معنا الآن من رام الله دكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية. أهلا بك دكتور مصطفى. الأمير الوالد الراحل كان يقول بأن القضية الفلسطينية هي قضية كل العرب، قضية العالم العربي والإسلامي. كيف تستذكر اليوم فلسطين والفلسطينيون الأمير الوالد الراحل وأدواره في حياتهم؟
4: شكرا. اسمحي لي أولا أن أتقدم بأحر التعازي لصاحب السمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني ولأشقائه ولصاحبة السمو الشيخة موزة ولكل العائلة، وكذلك لشعب قطر الشقيق وقيادته ودولة قطر على هذا الفقدان لرجل عظيم صنع فعلا ما يجب أن نسميه نهضة قطر الحديثة. وأبدأ بالموضوع الفلسطيني. طبعا صاحب السمو كان له قدر كبير من الدعم الذي لن ينساه الشعب الفلسطيني بدون تردد وبدون أي تأثر بأي ضغوطات خارجية. دعم الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة ودعم حقوقه الوطنية. ولكن أيضا ما سيذكره الناس وخصوصا أهلنا في غزة أنه وقف إلى جانب أهل غزة في محنتهم عندما تعرضوا للقصف الإجرامي الإسرائيلي وتعرضوا للدمار. كان أول المتوجهين إلى هناك وكان أول من ساهم في محاولة إعادة بناء ما دمره الاحتلال في تلك الفترة. وطبعا هناك دور كبير للمؤسسات التي أنشأها الإنسانية، مؤسسة قطر، صندوق قطر وغيرها، في دعم صمود وبقاء الشعب الفلسطيني. وهذا الأثر للأمير الوالد بقي خالدا وسيبقى موجودا. ولكن الحقيقة أن الدور الذي قام به أوسع بكثير حتى من مجرد دعم فلسطين، هو دعم قضية العدالة. وفعلا بنى قطر الحديثة. إذا تحدثنا عن الاقتصاد فهو الباني الأول لقطاع الغاز وغيره. إذا تحدثنا عن التعليم، إذا تحدثنا عن الطيران، إذا تحدثنا عن الرياضة، إذا تحدثنا عن العمل الإنساني، وإذا تحدثنا عن العمل الإعلامي، أنا برأيي أنه كان قدم نموذجا غير مسبوق في العالم العربي بالتأكيد، وعلى مستوى عالمي أيضا.
1: هذا النموذج
4: استطاع أن
1: غير
4: يجعل
1: مسبوق دكتور
4: الغرمة.
1: مصطفى، يعني ما أهم الدروس المستقاة
4: نعم
1: من هذا النموذج وهذا المسار وهذه المسيرة، ويعني خاصة فيما يتعلق بدعم القضية؟

0: القضية الفلسطينية؟
1: ثلاثة أبعاد. البعد الأول أنه دعم العدالة لا يجب أن يكون مقيداً بأي ضغوط خارجية أو بأي اعتبارات. العدالة عدالة، وقضية الشعب الفلسطيني قضية عادلة 100%، وقضية إنسانية 100%، وقضية حق إنساني ودولي 100%، وبالتالي لا تردد في دعمها. هذا الإصرار والعزم وعدم التردد والتعاطي مع الشعب الفلسطيني في اتجاه دفعه نحو الوحدة الوطنية، هذا من هذا هذا جانب مهم جدا، لأنه لم يحاول أن يكون طرفا في استقطاب في الساحة الفلسطينية أو التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية، بل حاول أن يدعم الوحدة، وأنا أشهد على ذلك. أنا دعيت لأول مرة عام 1996 بعد أن استلم الحكم بأقل من سنة للقائه في قطر، ورأيت ماذا كان الوضع في ذلك الوقت. يعني اليوم عندما تقارن ما كان عليه الحال في قطر مع ما يجري اليوم، مع ما هو موجود اليوم، فعلا هو بنى نهضة حديثة، ولكن منذ تلك اللحظة كان همه والرسالة التي أوصلها لنا أنه يريد أن يرى الفلسطينيين موحدين، يريد أن يرى الفلسطينيين متماسكين، يريد أن يدعم صمود وبقاء الشعب الفلسطيني حتى يحققوا أهدافهم. في هذا الإطار الاستقلالية في الموقف ودعم الوحدة ورفض الاستقطاب والانقسام، هذه برأيي نقاط مميزة يشهد بها له، ويشهد به طبعا لصاحب السمو الأمير تميم الذي واصل المسيرة. وأنا برأيي أنه من أهم الأشياء التي، يعني في موضوع لازم أذكره، يعني الدور الذي تقوم به قطر في الوساطة الدولية دور طليعي ربما لا مثيل له الآن في عصرنا. ويعني إذا كان الإنسان يريد أن يكون عادل فيجب أن يسأل السؤال، لماذا لم يمنح الأمير الوالد جائزة نوبل للسلام؟ لأنه هو من يستحقها، وليس مثل كثيرين منحوا هذه الجائزة فقط لأسباب سياسية.
0: أشكرك من رام الله دكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية. الآن ينضم إلينا من طرابلس علي زيدان، رئيس وزراء ليبيا الأسبق. سيد علي، بداية، كيف تستذكرون الأمير الوالد الراحل ودوره أيضا، وهو الذي له أدوار عديدة فيما يتعلق بدبلوماسية الوساطة على الصعيد العربي والإقليمي كذلك؟
2: أولا السلام عليكم. بداية أتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى الشعب القطري الشقيق، ابتداء بسمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني وإخوته، وإلى سمو الشيخة موسى بنت ناصر بن مسند وبقية أهل قطر، سياسيين وعسكريين ومدنيين، نسأل الله أن يتغمده في واسع رحمته وينزله أفضل المنازل في جنات خلده، وأن يجازيه عن أعماله خير الجزاء، اللهم آمين. الشيخ حمد التقيت من ما يزيد على أكثر من 20 سنة واستمعت له، شخصية عندما تستمع إليه تجد فيه الشخصية العربية الأصيلة التي ملمة بثقافة المواطن العربي الأصيل، وتلمس فيه العقلانية وحسن التدبير وبعد النظر، وإذا استنصحته ينصحك نصيحة التي فعلا ترى فيها الموضوعية والعقلانية وحسن التقدير. حقيقة فقدانه في هذه المرحلة مسألة جلال، يعني مصابا جلل لا شك. إذا أردنا أن نتحدث عن قطر وما وصلت إليه قطر في عهده، لن يكفينا الوقت في ذلك. يعني أنا من الأشياء اللي أتمنى أن أقدمها على التعليم في مختلف مستوياته،
0: لكن فيما لو تحدثنا سيد علي زيدان عن المستوى العربي، ليس القطري الداخلي وإنما العربي والإقليمي، يعني وقد تحدثت عن بعض الخصال قلت بأنه ملم بثقافة

0: المواطن العربي الأصيل بالعقلانية، حسن التدبير، بعد النظر، إلى أي مدى مثل هذه الخصال برأيك هي السر وراء هذا القبول الدولي لتلك السياسة الخارجية القطرية التي ساقها الأمير الوالد الراحل في حل النزاعات وربما يعني صناعة السلام والوساطة التي قامت بها قطر في أكثر من ملف؟
1: أنا في تقديري هذا الأمر يرجع إلى حكمة عظيمة. يعني الشيخ حمد رحمه الله نظر إلى دور قطر من خلال وضعية قطر، فاتجه إلى الوساطة بين الفرقاء السياسيين وبين المتحاربين، يعني دور في أفغانستان، دور في دارفور، دور في تشاد، دور في بعض البلدان الأفريقية الأخرى، في كثير من الأشياء التي لم يعرفها الآخرون قام بها سمو الأمير ودعمها وحققت السلم وأصلحت بين الكثير من الناس. نحن في ليبيا مدنيين له من البداية، قبل أن يتجه إلينا أحد وقبل أن يساعدنا أحد، كان الأمير في مقدمة من تصدوا لدعم الشعب الليبي على مدى سنوات، على مدى عقود، ونمتن لذلك. وفي ظروف صعبة وفي ظروف يعني توجهت ألسن النقد من جميع الجهات ولم يكترث، واستطاع أن يحقق التغيير اللي كان ينشده الشعب الليبي رغم أن الظروف يعني آلت إلى ما آلت إليه، لكن يظل ما قام به الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ودولة قطر يظل محل إكبار وتقدير من تحركوا في فبراير 2011.
0: أشكرك.
1: الأمر الآخر،
0: نعم.
1: أتمنى أن لقطر أن يمن عليها بمستقبل طيب، و يعني يعوضها خير في ويهيئ لسمو الأمير
0: شكرا.
1: تميم
0: نعم.
1: مزيدا من التوفيق والنجاح
0: أشكرك.
1: شكرا
0: وصلت
1: جزيلا، بارك
0: الرسالة،
1: الله
0: شكرا
1: فيك.
0: لك من طرابلس علي زيدان رئيس وزراء ليبيا الأسبق. هذا وقد بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس التعازي باسمه وباسم الشعب الفلسطيني إلى دولة قطر وشعبها وأميرها الشيخ تميم في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وقال عباس في تصريح للجزيرة أنه فقد صديقا عزيزا جدا كانت تربطه به وبعائلته علاقات وطيدة، وكان صديقا للقضية الفلسطينية.
2: التعزية الحارة للشعب القطري الشقيق ولعائلة آل ثاني وعلى رأسهم صاحب السمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، وهذا شيء إن شاء الله بيكون آخر الأحزان. هذا الرجل كان يعني معروفا تماما أنه رجل صريح ومحبوب في نفس الوقت، يعني يتكلم بصراحة وفي نفس الوقت الناس تحبه وتحترمه وتقدره على سياسته وعلى هذه الصراحة التي كان يتمتع بها، بالإضافة إلى خفة الدم. يعني هو رجل ظريف جدا ومحبوب جدا ولا يتعامل بشكل رسمي مع الناس مع العالم، وإنما كان يتعامل كصديق أو كأخ لكل هؤلاء الناس، ولذلك أنا يعني فقدت صديقا عزيزا.

0: ولعائلته، وكان أيضا صديقا للقضية الفلسطينية. رأس الساعة مستمرون معكم في تغطيتنا لرحيل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 74 عاما، حيث أعلن الديوان الأميري القطري الحداد العام في كافة أنحاء الدولة لمدة 4 أيام اعتبارا من اليوم. هذا وأقيمت صلاة الجنازة بعد صلاة المغرب اليوم في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب قبل أن يوارى جثمانه الثرى في مقبرة لوسيل. كما أعلن الديوان الأميري أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني سيستقبل المعزين من قادة الدول والأسرة الحاكمة والأعيان والمواطنين في قصر لوسيل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء. الآن معنا من الدوحة مراسل الجزيرة هيثم أبو صالح. إذن الحداد العام لمدة 4 أيام هيثم، بعد الصلاة على جثمان الأمير الوالد وأيضا بعد أن تم الدفن في مقبرة لوسيل، ماذا أيضا في هذه الإجراءات البروتوكولية؟
1: نعم إيمان، بالفعل بداية دعيني أبدأ بخبر أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني تقدم مشيعي الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله في مقبرة لوسيل، وذلك بحضور عدد من أعضاء الأسرة الحاكمة والأعيان والمواطنين، وأيضا جاء ذلك عقب صلاة الجنازة التي أقيمت هنا في جامع محمد بن عبد الوهاب خلفي في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة الآلاف من طبعا المواطنين وأيضا المقيمين، وبحضور أيضا أعضاء الأسرة الحاكمة وكذلك الأعيان وشخصيات أخرى. بطبيعة الحال أيضا رصدنا خلال متابعتنا لهذا الموضوع أن صلاة الغائب أقيمت في عدد من مساجد دولة قطر، وذلك أيضا تكريما لغياب هذا الرجل فقيد الوطن الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله. بطبيعة الحال أيضا يعني بالتزامن مع إعلان الديوان الأميري الحداد لمدة 4 أيام اعتبارا من اليوم، سوف يتم تعطيل الوزارات والأجهزة الرسمية والمؤسسات الرسمية في كافة أنحاء الدولة، وذلك اعتبارا من يوم غد على أن يباشر الموظفون أعمالهم يوم الأحد المقبل. وبطبيعة الحال خلال أيام الحداد الذي ستشهدها دولة قطر سوف يتم بحسب ما أعلن الديوان الأميري استقبال المعزين من كبار ضيوف الدولة الذين سيتوافدون إلى دولة قطر، وكذلك أيضا المعزين من الأسرة الحاكمة والأعيان والمواطنين في قصر لوسيل اعتبارا من يوم غد ولمدة 3 أيام وعلى فترتين صباحية ومسائية. طبعا خلال فترة الحداد إيمان جرى تنكيس الأعلام في كافة أرجاء الدولة، وبطبيعة الحال يعني هذا المشهد لتنكيس الأعلام حدادا وحزنا على رحيل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني كان يعني محل للتعبير خلال أو على منصات وسائل التواصل الاجتماعي. ذكر الكثير من المواطنين أن هذا الرجل فقيد الوطن الكبير بذل كل ما في وسعه خلال حكمه لأن يرتفع علم دولة قطر في كافة المحافل الدولية، وأيضا يعني اليوم الدولة تشهد هذا الحزن على فراقه، ولكن كما يقال يعني منصات التواصل الاجتماعي تحولت إلى دفتر عزاء مفتوح، وعبر الكثير من المواطنين وكذلك المقيمين عن الحزن البالغ إزاء تلقيهم خبر رحيل الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي طبعا يعده الكثيرون باني، وهو بالفعل باني نهضة قطر طبعا الحديثة. وبطبيعة الحال تحولت منصات أو وسائل التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء مفتوح، عبر فيها المشاركون طبعا عن حزنهم وتأثرهم بغياب هذا الرجل القامة والقمة أيضا إيمان.
0: شكرا جزيلا لك هيثم أبو صالح، إذن مراسل الجزيرة كنت معنا.

0: من هنا من الدوحة. هذا وشكل عهد الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني محطة بارزة في تاريخ دولة قطر الحديث. التقرير التالي يقف عند أهم المحطات الأكاديمية والمسؤوليات التي تولاها الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة.
1: والله يعلم أنني ما أردت السلطة غاية في ذاتها ولا سعيت إليها من دوافع شخصية، بل هي مصلحة الوطن أملت علينا أن نعبر به إلى مرحلة جديدة.
2: إنه الرجل الذي قاد قطر إلى مرحلة جديدة من تاريخها، الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني، أمير دولة قطر السابق وأحد أبرز قادتها في العصر الحديث. ولد الشيخ حمد في يناير 1952 بالدوحة ونشأ فيها. درس في كلية ساند هيرست العسكرية البريطانية وتخرج عام 71. بعد عودته قاد مرحلة طويلة من إعادة هيكلة وتحديث القوات المسلحة القطرية عدة وعتادا، متدرجا حتى رتبة لواء. بعد مبايعته ولي للعهد عام 1977 ورئاسته للمجلس الأعلى للتخطيط عام 89، تسلم مقاليد الحكم عام 1995 لتبدأ خطة بناء شاملة. فخلال فترة حكمه تضاعف الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 24 مرة، وارتفع الناتج المحلي للفرد نحو 6 مرات، وبدأ تصدير الغاز المسال عام 1996 لتصبح قطر عام 2006 أكبر مصدر له في العالم. على المستوى الداخلي اتسم عهد الأمير الوالد بإصلاحات هيكلية، إذ رفعت الرقابة عن الصحافة وألغيت وزارة الإعلام وانطلقت قناة الجزيرة عام 96. كما أرسل الأمير الوالد دعائم المشاركة الشعبية عبر انتخابات غرفة التجارة والانتخابات البلدية عام 99 التي صوتت فيها المرأة لأول مرة، وصولا لإقرار الدستور الدائم عام 2004. خارجيا تسعى الحضور الدبلوماسي لدولة قطر في عهده، وتبنت سياسة خارجية نشطة جعلتها طرفا في جهود الوساطة وتسوية النزاعات في عدد من الملفات الإقليمية والدولية، من لبنان إلى السودان واليمن، وصولا إلى الوساطات في دارفور وأفغانستان. هذا الحضور السياسي والاقتصادي غير التقليدي ترجم بوضوح في ديسمبر من عام 2010 حين فازت قطر بحق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022. وفي 25 من يونيو عام 2013 اختتم الشيخ حمد بن خليفة مسيرته في السلطة بقرار استثنائي تمثل في تسليم مقاليد الحكم لولي عهده الشيخ تميم بن حمد الثاني، تاركا وراءه إرثا تنمويا ودستوريا أعاد رسم خريطة البلاد وثبت اسمها في التاريخ الحديث.
0: معنا الآن من الأمم المتحدة ناصر بن عبد العزيز النصر، رئيس مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة 66. أهلا بك سيد ناصر. بداية، كيف تابعتم تلقي دول العالم في الساحة الأممية حيث أنتم لهذا الخبر المصاب الجلل، رحيل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة؟
3: طبعا هو يوم حزين لنا في قطر وعلى مستوى العالم العربي والإسلامي والدولي، أن تفقد قائد وزعيم كبير ترك تاريخ مثري في جلب الأمن والأمان واحترام القانون الدولي. فاليوم بالنيابة عن نفسي وعن مجلس رؤساء الجمعية العامة أتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني المفدى وأسرته الكريمة، وإلى الشعب القطري في وفاة المغفور له سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني طيب الله ثراه.
0: طيب، يعني برأيك ماذا فقد العالم؟
3: أنا
0: سيد
3: كنت
0: ناصر. نعم، العالم ماذا فقد، وتحديدا الهيئات الأممية والدولية برحيل

0: المتحدة في مسعاها لخدمة الإنسانية. ومن الأشياء المهمة، وأنا تشرفت وعملت في عهدي أن أكون جزء من الذاكرة التاريخية، خلق دور كبير لدولة قطر في الأمم المتحدة، سواء من الدعم أو من المساهمات الجليلة. يعني دولة قطر دولة صغيرة، لكن خلق منها مكانة كبيرة على المستوى العالمي. فمن الأشياء اللي أستذكرها يعني أن كنا أعضاء في مجلس الأمن الدولي، وهذه المهمة ليست بسهلة، لولا أن وجود قائد كبير يؤمن بأن السلام والأمن الدولي قائم على الاحترام والحوار والوساطة. فكان لقطر دور كبير جدا خلال الفترة التي كانت عضو في مجلس الأمن. وقضايا كثيرة، أنا تشرفت أن أمثل دولة قطر لمدة طويلة، ورأسنا كله بدعم من حضرة صاحب السمو الأمير الوالد. فكان لقطر دور كبير واحترام دولي في الأمم المتحدة.
1: هذا الدور سيد ناصر، يعني ما أكثر هذه الأدوار تأثيرا وصدا في الهيئات الأممية؟ جزء كبير من هذه المبادرات القطرية تردد صداها في الجمعية العامة أو حتى في يعني الأنشطة والهيئات الأممية، لكن ما أكثرها صدا؟
0: طبعا موضوع هو وضع السياسة الخارجية القطرية على رأس أولوياته. فالعالم كان يمر يعني في مخاض سياسي، الحروب ليست هي الحل الوحيد لنزع فتيل النزاعات والحروب، وإنما آمن بأن الحوار والوساطة هي الحل الوحيد كأداة من أدوات الأمم المتحدة، وهي فيما يسمى soft power tool، السياسة الهادئة. فكان ونرى الآن الدور الكبير التي تقوم به دولة قطر تحت قيادة سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد، والمكانة الكبيرة التي تبوأتها واحترام العالم، ليس فقط في المحيط العربي أو المحيط الإسلامي، إنه على المستوى الدولي، سواء كان نزع فتيل الحروب والمشاكل أو في الدعم الإنساني الكبير اللي تقوم بقطر على مستوى العالم. هذا هو أكسب قطر مكانة واحترام دوليين يعرفه القاصي والداني بهذا الموضوع.
1: وقد كان يعني كما قلنا سابقا الأمير الإنسان قبل أن يكون الأمير القائد، كيف ينظر لهذا الدور في الهيئات الأممية سيد ناصر، وفي هذا الدور الإنساني أيضا الذي قامت به وقادته قطر وأرسته قطر في أكثر من ملف؟
0: هو طبعا احنا ليس لا نتطرق فقط إلى ملف واحد، إنما عند استلام سمو الحكم يعني اتخذ قرارات وسياسات جريئة غيرت من مكانة الدولة في ذلك الوقت. نرى ليس فقط في السياسة الخارجية، إنما على السياسة الاقتصادية، السياسة التعليمية، سياسة الطاقة، على الموضوع الصحي، كذلك دعم الأشقاء في المحن التي سواء فلسطين أو لبنان أو السودان أو بلدين أخرى كثيرة. فيعني كان يؤمن بأن يجب أن يكون للعرب مكانة، ويجب أن تحل المشاكل بينهم. ولذلك موضوع الوساطة والحوار كان من أولويات السياسة الخارجية القطرية اللي اختطها سمو الأمير الوالد طيب الله ثراه.
1: أشكرك إذن من نيويورك ناصر بن عبد العزيز الناصر.

0: رئيس مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة 66. الآن ينضم إلينا من الرباط الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية السابق. أهلا بك دكتور سعد الدين. يعني في عالم مليء بالصراعات والتوترات والنزاعات، ما الذي أرساه وأرسته مسيرة الأمير الوالد الراحل في هذا المشهد مما يمتلكه من خصال سياسية وقيم سياسية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا وجه التعازي لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا على وفاة قائد فد بصمة حاضرة قطر وحاضرة المنطقة كلها، فرحمة الله عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته ومغفرته وأن يجازيه خيرا. أنا عايشت جزء من مرحلة الأزمة السورية بالخصوص وبعض النزاعات في المنطقة، وكنت آنذاك وزير خارجية، فكانت دولة قطر وكان المرحوم سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني كان له دور قوي جدا وحاضر، يتميز بالحنكة وبالحكمة وبالهدوء في الفترات الصعبة، وأيضا بالقدرة على جمع الأطراف وعلى الوساطة وعلى التدخل وعلى ممارسة الدور السياسي مع الاحتفاظ بالمبادئ والتوجهات الكبرى التي كان يؤمن بها من حرية الشعوب ومن معانقة والدفاع عن القضايا العادلة. فلذلك بصم مرحلته بقوة من خلال حضور دولة قطر. دولة قطر كانت دولة صغيرة في البداية، ولكن نتيجة جهود المرحوم الفقيد تبوأت دولة قطر موقعا مركزيا في الساحة الإقليمية والدولية عن طريق جهود الوساطة والتدخل والدعم، وحتى القوى الدولية كانت تعترف بقدرة قطر على التدخل في مسائل النزاع. ولازلنا نتذكر قضية أفغانستان وقضية دارفور وقضايا عديدة التي كانت دولة قطر حاضرة فيها وباصمة وأثرت تأثيرا كبيرا.
0: دكتور سعد الدين، تحدثت عن يعني أكثر من،
1: عندنا احترام كبير كما قالت،
0: نعم، عن أكثر من، نعم، من ملف يعني كان له الدور في ولدولة قطر رغم صغر حجم الدولة كما تقول، لكن ما هو السر أو وصفة النجاح في هذا القبول الدولي لهذا الدور القطري رغم صغر يعني حجم هذه الدولة؟ ما هي الوصفة في هذا القبول في حل النزاعات وفي صناعة السلام وفي دبلوماسية الوساطة القطرية هذه؟ كيف ترونها أنتم؟
1: أولا حول الفقيد سمو الأمير الوالد حول قطر من دولة صغيرة إلى دولة ناهضة، لأن الدول تقوى ليس بمساحتها ولكن بنهضتها، نهضتها العلمية، نهضتها الثقافية، نهضتها الاقتصادية، وهذا كله شهدناه في قطر في العقود الأخيرة. وهذا بوأ قطر موقع مهم إقليمي ودولي، لأن الناس لا ينصتون للضعيف وإنما ينصتون لمن يملك قوة، والقوة ليست دائما عسكرية، القوة العسكرية جيدة ولكن هناك مواقع قوة أخرى يمكن أن تمتلكها الدولة، وهي هذه، هي النهضة وهي القوة الداخلية والأخلاقية. فحول سمو الأمير الوالد حول قطر من دولة صغيرة إلى دولة ناهضة، فيها نهضة وأصبحت فيها فروع جامعات عالمية، وأصبحت فيها خدمات ذات مستوى عالي، وأصبحت فيها نهضة اقتصادية، واستثمرت موقعها وإمكانياتها استثمارا جيدا. هذا أعطى لدولة قطر مكانة في الوساطة الدولية وفي الموقع الدولي، وأصبحت ينصت إليها. ولكن أيضا الحكمة، حكمة سمو الأمير الفقيد كانت عالية، وأنا شاهدت هذا في بعض الملفات مباشرة. الحكمة ثانيا يحاول أن يربط الجسور مع الجميع ويعانق القضايا العادلة، ونحن هذا عايشناه في المغرب. كانت هناك علاقات ممتازة جدا بين جلالة الملك محمد السادس وسمو الأمير حمد الثاني، كانت علاقات جيدة. ولذلك أشارت برقية جلالة الملك محمد السادس برقة التعزية إلى الدور قطر في المشاريع التنموية، في الاستثمارات، في دعم القضايا العادلة، وهذا كله يقوي الدور الدبلوماسي والحضور الدولي لدولة قطر.
0: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الرباط الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية السابق. معنا الآن في الاستوديو فالح حسين الهاجري رئيس تحرير صحيفة العرب القطرية، معنا كذلك محمد حجي رئيس تحرير جريدة الوطن، والدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات. أبدأ معك سيد فالح، يعني هو قد ذكر رئيس الوزراء الأسبق المغربي بأن ما تميز به الأمير الوالد الراحل الحنكة والحكمة والهدوء، الجوانب المتعلقة برؤية الأمير الراحل السياسية، ما ميزات هذه الرؤية برأيك، وإلى أي حد كانت سباقة واستشرافية؟
2: من المؤكد أن السياسة والرؤية الاستشرافية لحضرة الأمير الوالد رحمه الله كانت موجودة وبنيت على أسس ورؤية واضحة، وأكبر دليل على ذلك عندما وضع دولة قطر على الخارطة الدولية في كافة المجالات، سواء سياسياً أو اقتصادياً أو حتى رياضياً وأيضاً إعلامياً، إذا قسنا للحضور الإعلامي لدولة قطر. فدولة قطر بحكمة سموه وبرؤية قطر 2030 التي كان في عهده في عام 2008 ووضع عليها سمو الأمير الحالي عندما كان ولياً للعهد، هي لتجديد وتشديد على مكانة قطر والعمل من أجل حضورها البارز في شتى المجالات. ومثل ما ذكر الضيف رئيس الوزراء الحكومة المغربية سابقا أنه لديه الكثير من الدهاء والحكمة والحنكة في قراءة واستشراف المستقبل، حتى توصل بدولة قطر إلى هذه المكانة، فأصبحت قطر مطلبا أساسيا للكثير من دول العالم بغض النظر عن القرب أو البعد الجغرافي، من أجل التدخل في حل الكثير من المشاكل والنزاعات التي بين الدول، وأيضا لثقتهم الكبيرة في الأمير الراحل وبالنهج القطري والسياسة الخارجية لدولة قطر التي تبنى على الصدق وتبنى على الكلمة الصادقة وعلى الحوار والوساطة فيما بين المتخاصمين، وصولا إلى الأمن والتقدم الذي تنشده كثير من دول العالم سواء في المنطقة على المستوى الإقليمي أو عالميا.
0: سيد حجي، يعني إلى أي حد رأى مبكرا الأمير الراحل الأمير الوالد الراحل هذه الميزات وهذه الفرص والقدرات لدى قطر، ما يجعلها أكثر حضورا وتأثيرا على الصعيد العالمي، وكيف ترجم ذلك؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنا أعتقد أنه سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة قبل أن يستلم الحكم في دولة قطر كانت لديه يعني إرادة ولديه رؤية واضحة بأن دولة قطر تستطيع أن تقدم الكثير على الصعيد المحلي وأيضا على الصعيد الإقليمي، وتستطيع أن تساهم في التنمية عربيا وإسلاميا. وهذه الرؤية وهذه الرغبة بمسألة

0: أن يكون لدولة قطر دورا حقيقيا في هذا الجانب لم يأتي من يعني فراغ، وإنما من رؤية حقيقية كانت لدى سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة من خلال ما أمتلكه من حلم استطاع أن يحقق جوانب عديدة منها على الصعيد المحلي. هذا الحلم تمثل في أن ينقل قطر نقلة نوعية في العديد من المجالات، واستطاع برؤيته الواضحة ومن خلال الفريق الذي يعني كان يعمل معه بأن يساهم في تحقيق هذا الحلم بإحداث هذه النقلة النوعية لدولة قطر في مجالات عديدة. اليوم نحن نعيش مرحلة يعني إنجازات عديدة قد تكون اللبنة الأولى في مرحلة بداية تولي الأمير الوالد الحكم. اليوم قطر يعني تعيش هذه الإنجازات، تعيش هذه المرحلة من مشاريع البنية التحتية، وأيضا هذه الرؤية نقلها الأمير الوالد من خلال ما يقوم به من مبادرات على الصعيد العربي والإسلامي وأيضا الدولي في قطاعات عديدة ساهمت في حل العديد من الأزمات. أعتقد أنه يعني الأمير الوالد بهذه الرؤية التي منذ أن تولى الحكم وأيضا من قبل أن يتولى الحكم في اعتقادي كان لديه هذا الطموح، لديه هذه الرغبة الحقيقية بأن تكون دولة قطر رقم مهم على الخريطة السياسية والدبلوماسية.
1: سوف أسألك سؤالا فقط لضيق وقتك، نعلم أنك ستغادرنا بعد قليل. قبل أن أتي إليك دكتور لقاء مكي، سيد الهاجري، يعني إلى أي مدى يعيش المجتمع القطري والفرد القطري اليوم ثمار هذا الاستثمار وهذه الرؤية التي أسس لها الأمير الوالد؟
2: طبعا الكل يستشعر ما قام به الأمير الوالد رحمه الله، سواء على المستوى التعليمي من جامعات ومدارس على أعلى طراز، وعلى مستوى سواء من ناحية الأكاديمية أو من ناحية البنى التي تم بنائها، من ناحية الصحة تتمتع دولة قطر من مواطن ومقيم بأعلى معايير الصحة ومصنفة على أعلى المعايير على مستوى دول العالم. عندما نتحدث عن الخدمات المقدمة لأبناء الوطن من مواطنين ومقيمين في شتى المجالات، هناك خدمات تقدم وأحيانا تصله في مكانه، فيندى الجبين لذكر ولو بعض هذه الأمور، ولكن قطر لم تصل إلى هذه الأمور وإلى هذه الاستثمارات الكبيرة ولدت الصدفة، بل بالجد والاجتهاد والمثابرة التي سعى سمو الأمير وحاول أن يرفع من معنويات أبناء الوطن للمشاركة وأن يكونوا شركاء في بناء نهضة الوطن، وهذا ما تم بالفعل اعتمادا على أبنائه من مواطنين ومقيمين في شتى المجالات. والحزن يخيم علينا اليوم في دولة قطر، ولكن عزاءنا الوحيد أن خلفه خير من يمثله سمو الأمير المفدى، وهو يسير على نفس النهج، وفي قطر كعبة المظلوم سوف تواصل المسير وصولا إلى ما تسعى وتصبو إليه في المستقبل القريب بإذن الله.
1: شكرا إذن لك سيد فالح حسين الهاجري، رئيس تحرير صحيفة العرب القطرية. وأستمر معكم دكتور لقاء مكي، والسؤال لك، يعني إذا ما تحدثنا عن أهم معاني ورسائل التي شكلها ميراث الأمير الوالد على الصعيدين العربي والإسلامي، استمعنا إلى الكثير من الخصال، الكثير من المواقف التي أرساها وقام بها الأمير الوالد، لكن ما هي أهم هذه الرسائل التي شكلت علامات فارقة في ميراثه السياسي؟
3: إيمان، الأمير الوالد ترك الحكم 2013، احنا 2026 وفاته. لليوم بعد 13 سنة من ترك السلطة، أهل قطر والعالم يتذكر ما فعل. هذا يعني أنا على الأقل حسب معرفتي لم أجده في سيرة زعماء تركوا السلطة وبقوا على قيد الحياة ثم ترحلوا. الملك خوان كارلوس ملك إسبانيا ترك السلطة لابنه، هي نادرة تحصل إن واحد يترك السلطة لابنه في الأنظمة الملكية أو الوراثية هو يعني قبل وفاته
1: وغير مسبوقة،
3: يعني نادرة، يعني مؤخرا قبل كم سنة ملك إسبانيا ترك السلطة لابنه.
1: لا أتحدث عن العرب.
3: لا طبعا العرب لم تحصل أبدا لو تحصل. نعم. مع ذلك الآن إخوان كارلوس ما حد يعرفه وين، يعني قصدي ليس في ذاكرة حتى شعبه، لم يعيش في إسبانيا أصلا لأنه يبدو كان على مطلوب بقضايا أصلا جنائية. المهم الأمير الوالد الراحل رحمه الله ترك بصمات في زمن محدود 18 سنة أظن.
0: صحيح.
3: هذه الفترة بنى بها البلد وأرسى أسس البنية التحتية حتى كأس العالم في 22 هو أصلا اللي قدم لها، ويعني في
0: 2010
3: 2010 حصلوا على قطر على حق الاستضافة. شوفي كأس العالم حلم لم يحقق أحد من العرب والمسلمين، بلد حار مثل قطر كيف يعني؟ أنت ذكرت كلمة حلم أستاذ.
0: صحيح.
3: هذا الرجل الله يرحمه لا يحلم،
1: ينفذ،
3: يجي فورا وينفذ، يعني ما يروي الأحلام مثلنا، يعني لا يروي الأحلام ويكتفي بروايتها بل يحققها. لذلك ليش قطر تميزت؟ قطر بلد صغير فعلا كمساحة وكسكان لكن هو أكد أن الدول تكبر بدون مساحات وحتى بدون سكان، تكبر بما تنجز وبما تقدم. هذا رجل يحب شعبه وهي ميزة لا نجد عند كثيرين، بعض الشعوب بعض الحكام عندهم سادية تجاه شعوبهم. هذا الرجل مثل بشار الأسد، هذا الرجل يحب شعبه، ولذلك الآن الكل في قطر يعتبرون أنه أبوهم مات. صحيح. إذا ميت مرة ثانية. قصدي أنه هذا ما تجده في شعوب كثيرة حقيقة، رغم قد يكون موجود لدى البعض. شيء الثاني على الصعيد المنطقة، وأنت سألتيني هذا السؤال، هذا الرجل له أيادي بيضاء الله يرحمه، ولقطر أيادي بيضاء سواء في عهده أو بعد في عهد الشيخ تميم في غزة، في فلسطين بشكل عام، في لبنان، في العراق، في سوريا، كل السودان. الدول في السودان بالضبط، كل الدول التي شهدت فواجع وأزمات وأذى واعتداءات كان قطر موجودة لإنقاذ الناس.
0: في مناطق غير عربية أيضا،
3: مناطق غير عربية بالضبط، في أفريقيا مثلا،
0: في
3: أفريقيا،
0: أمريكا اللاتينية،
3: أمريكا اللاتينية
1: ما هو معروف، ما بالك فيما هو غير معروف.
3: طبعا بالضبط. هذه المسألة أنه انعدام المراءاة في القصة، أنه أنا مو بالضرورة مراءاة.
1: على العموم ينضم إلينا في هذا الحوار دكتور لقاء من جدة أيضا الدكتور عبد الرحمن العليان، أستاذ القيادة والتخطيط بقسم القيادة والسياسات بجامعة جدة. دكتور، يعني 18 عاما كما أشرنا من حكم الأمير الوالد، كيف ترى بصماته إن كان على الصعيد الإنساني أو كذلك على الصعيد السياسي وفي ملفات عدة؟
4: أهلا إيمان، وتحية لك وتحية لزملائي في الاستوديو وتحية لجميع مشاهدي قناة الجزيرة. أولا اسمحي لي أنه ببالغ الحزن والأسى وبقلب طبعا مؤمن بقضاء الله وقدره ننعي الشيخ محمد بن خليفة رحمه الله وأسكنه فسيح جناته العزاء للشيخ تميم بن حمد حاكم قطر ولأبناء الفقيد وللشيخة موزة حفظها الله وللأسرة الحاكمة وللشعب القطري وللشعوب الخليجية. اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واصله بالماء والثلج والبرد ويمن كتابه ويسر حسابه واجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم أمين.
1: اللهم أمين.
4: طبعا الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني لعب دورا محوريا وربما أكمل ما ذكره الزملاء قبلي وهم أساتذتنا في ذلك، يعني لعب دورا محوريا في رسم السياسة الخارجية القطرية حتى أصبحت الدوحة قوة ناعمة ومركزا عالميا للوساطة الدبلوماسية، حتى أن مسيرته رحمه الله شملت هذه الدبلوماسية والوساطة التي شاهدناها من خلال جهود ووسطات ناجحة في

0: عدد من الأزمات أتذكر منها اتفاق الدوحة في عام 2008 لإنهاء الأزمة السياسية في لبنان، أيضا رعت الدوحة وثيقة الدوحة للسلام في دارفور في عام 2011، أيضا كلنا نتذكر اتفاق الدوحة للمصالحة بين الفصائل الفلسطينية في عام 2012. حتى على المستوى الدولي استضافت دولة قطر مفاوضات تاريخية كما نتذكرها بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية. في المواقف العربية كان لقطر وللشيخ حمد دور كبير، وكلنا نتذكر ذلك الوقت عندما كسر رحمه الله الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة في عام 2012، وفي ذلك الوقت أيضا أطلق مشاريع كبرى في إعمار قطاع غزة بلغت في ذلك الوقت حدود 400 مليون دولار. أيضا على مستوى القوى الناعمة والإعلام كلنا يشهد التطور الكبير الذي شهدته قطر فيما يتعلق بإطلاق قنوات إقناع الجزيرة الإعلامية، وهي قوة ناعمة للدولة، وكذلك القوة الناعمة من خلال دعم الحوار، فجعل رحمه الله وأسكنه فسيح جناته جعل الدوحة مقرا دائما للمؤتمرات الدولية، مقرا دائما للسياسة، مقرا دائما ووجهة إن جاز لي التعبير لحل الأزمات. طيب. دائما نعم.
1: عفوا على مقاطعتك، إذن أعود إلى ضيفي هنا في الاستوديو دكتور حجي أو سيد حجي، يعني دورا لعبته قطر في رسم السياسة القطرية الخارجية كما قال السيد دكتور عبد الرحمن العليان، من جدة أصبحت مركزا عالميا كما يقول للوساطة الدبلوماسية. هذه الوساطة أو السياسة الخارجية القطرية في عهد الأمير الوالد التي اتسمت بالإيجابية والديناميكية، ما المقومات التي ارتكز عليها الأمير الوالد الراحل في ذلك؟
2: أعتقد يعني العامل الأساسي في هذا الجانب في وجود نهج وأيضا في وجود رؤية واضحة في أين ستذهب دولة قطر في هذا الجانب. بالتأكيد هذا عامل مهم ويتطلب القيام بجهد كبير في مسألة أن تكون دولة بحجم دولة قطر لاعب يعني أساسي ولاعب مهم في قضايا عديدة، ونحن نشهد الآن الدور القطري في المفاوضات ما بين إيران وأمريكا وما تقوم به دولة قطر من دور رئيسي في هذا الجانب.
1: لكن في ذاك الوقت كانت هناك مغامرة، يعني ما تحمله هذه الرؤية من مغامرة.
2: لا أنا ما قصدت ما وصلنا له اليوم. نعم. من نتائج هذا بالتأكيد نهج سمو الأمير الوالد مستمر لهذا اليوم، ولكن يعني بالتأكيد ما قام به في في في في ذاك الوقت سمو الأمير الوالد اعتمد في الأساس على أن هناك يعني رغبة بأن تكون قطر لاعب أساسي، أن تكون لديها هذا الدور. بالتأكيد هذا تحدي وتحدي كبير ليس بالأمر الهين، ولكن في اعتقادي نفس قرار إنشاء قناة الجزيرة شكل تحدي بالنسبة لدولة قطر، بالنسبة للقيادة في ذاك الوقت أن تقوم دولة صغيرة بإنشاء قناة تقوم بهذا الدور، تقوم بهذه النقلة النوعية في الإعلام.
1: حد عانت منه الدولة أكثر مما عانت منه الجزيرة.
2: صحيح، وأكثر من الدور السياسي. أنا أعتقد أن شكلت الجزيرة هاجس ويعني تحدي كبير بالنسبة للقيادة في دولة قطر في ذاك الوقت، ولكن وجود الإصرار، وجود الرغبة، وجود الرؤية بمسألة أن يكون هناك فعلا مشهد إعلامي حقيقي عربي، هذا الإيمان لدى القائد حمد بن خليفة هو من ساهم في صنع هذه الرؤية القطرية. يعني ما تحققه الآن قطر من إنجازات هو مبني من خلال ما قام به الأمير الوالد في قطاعات مختلفة. يعني الدور السياسي بالتأكيد مر بمراحل عديدة من خلال يعني إنشاء قناة الجزيرة كان لها الدور، من خلال أيضا استضافة العديد من الأحداث السياسية التي ساهمت أيضا في صنع هذا الدور من خلال قطر كعاصمة يعني في الخليج العربي تستضيف أحداث سياسية ومؤتمرات على مستويات عالمية كبرى وحضور سياسي كان مهم. هذا جميع هذه العوامل، والأهم في هذا كله وجود يعني رؤية حمد بن خليفة بأن تكون قطر لاعب مهم ليس فقط في المنطقة، ولكن باستمرارية هذا الدور، باستمرارية لعب أن تكون قطر رغم مهم على الخريطة الدبلوماسية، في اعتقادي نجح سمو الأمير الوالد بأن يجعل قطر لاعب مهم ومؤثر. واستمرار هذا الدور القطري حتى يعني هذا الوقت أكبر دليل على أن يعني الأمير الوالد كانت لديه القناعة ووضع الركائز لأن يكون هذا الدور ثابت ومستمر مهما تبدلت الأحوال ومهما تبدلت الظروف. قطر مستمرة على هذا النهج، لديها الرؤية بأن تقوم بهذا الدور، بدور الوساطة ودور حل الأزمات، وأن يكون للدبلوماسية القطرية الدور الأبرز من خلال ما تملكه من يعني قوة ناعمة ساهمت بكل تأكيد في ذاك الزمان والآن بأن يكون للدور لقطر هذا الدور.
1: هذه الرؤية دكتور، لقاء والانقراض في ملفات عدة والتي يعني مستمرة حتى اليوم عبر حكم الشيخ تميم، ما الذي كان محركها الرئيس في ذاك الوقت؟ وكان هناك انتقادات عديدة يعني لقطر بأنها الدولة ذات الحجم الصغير لكن الدور الكبير.
3: نعم، هو لا يخرج عن الحلم، الحلم بأن يكون لهذه الدولة، وهذا تحدي بالمناسبة، ما هو أكبر مما يوصف في الحجم، وهذا قضية جغرافية قدرية يعني صحيح. قطر وجدت نفسها هكذا يعني من التأسيس، بما أنه هي ليست دولة ذات تطلعات توسعية، فهذا التحدي الرهان أنه أنا أكبر بمواقفي بقدرتي على تحريك الأحداث وليس فقط من خلال الحجوم الكبيرة. وعندنا دول أمثلة كثيرة لدول ضخمة الحجم وكثيرة السكان، ولكن معظمهم جوعة،
2: لا يوجد دور
3: ولا إمكانية، وعندهم مشاكل وحتى تقسيم وانقسام. اللي حصل في هذا البلد أنه هي كان بالتوازي عملية التنمية الداخلية، لأنه أنت لا يمكن أن تقدم نفسك للآخر للعالم على أنك تريد أن تحل مشاكله أو أن تقدم نفسك كوسيط ذو فاعلية ومؤثر، وفي نفس الوقت أنت عندك تخلف
2: وجبهتك الداخلية.
3: جبهتك الداخلية بالضبط، مهلهلة، قد يكون عندك احتياجات، عندك فقر، شعبك بيحتاج. هذا أولا،
2: وهذا تحدي أعتقد طبعاً دكتور يعني طبعاً كان تحدي كبير بالنسبة
3: طبعاً ولذلك هو بدأ بالجبهة الداخلية. ولا ننسى أنه موارد الغاز اللي هو رحمه الله كان سبب في ظهورها، لأنه أنا سمعت اليوم الأخوان تحدثوا في الجزيرة عن الرهان اللي المرحوم قامر عليه، راهن أنه لازم نستخرج الغاز رغم التحدي الفني والتقني. وجدت الموارد لم تذهب للفساد، ولم يبتلعها الفساد ولا الأهداف الشخصية ولا لا، سخرت فورا للتنمية. لذلك خلال جيل واحد أو أقل من عهد المرحوم سمو الأمير الراحل انتقلت قطر خلال أقل من جيل من حال إلى حال،
2: صحيح،
3: تماما على الصعيد البنية التحتية والتنموية وإلى آخره. هذا في نفس الوقت تزامن، يعني لم تنتظر قطر انتهاء المرحلة اللي بدأ مرحلة أخرى. في نفس الوقت كان الأمير الوالد الراحل يذهب إلى أو يعمل على التصدي للقضايا الإقليمية والدولية في العالم الثالث بشكل خاص بطريقة المنقذ. أولا احنا تكلمنا عن أنه قطر صارت كعبة المظيوم، 2 القضايا والتحديات الخطيرة التي واجهتها قطر خلال حكمه، غزو العراق، غزو أفغانستان.

0: أفغانستان 11 سبتمبر، سوريا، أحداث الربيع العربي وتطوراتها وتداعياتها، حرب لبنان في 2006، الهجمات أو الاعتداءات الإسرائيلية عدة سنوات على غزة 2007 و2009 و2011، هذه جميعا كانت تحديات خطيرة على المستوى السياسي والجيوسياسي وعلى المستوى الإنساني. تعامل معها الشيخ بطريقة تتجاوز الحنكة الدبلوماسية أو السياسية. هو سخر موارد قطر وقدراتها من أجل تقديم أولا دعم إنساني، اثنين تقويم العمل السياسي، بمعنى أنسنت السياسة حينما ذهب الشيخ حمد بن جاسم كان رئيس وزراء وزير خارجية إلى بشار الأسد في 2011، ويطلب منه أن يحل القضية السورية، مطالب الشعب بطريقة ودية محترمة، أن يستجيب لمطالب الشعب، بس هو ما رطب ورحيل بالبداية، طلبوا مطالب إنسانية، ويرى ماذا فحصل في مصر في حينها وفي تونس قبلها، رفض حينها. هذه السياسة التي كان بشار صديقه تركه، لا صديق يقتل شعبه، أخذ موقف مع الشعب السوري، وهذا كان أيضا تحدي حتى على المستوى الخليجي. لذلك هذه الأمر ما زال يذكر له، الشعب السوري يذكر بحب.
1: الكثير الذي يذكر لي
0: طبعا
1: الأمير الوالد الراحل. أعود هنا إلى دكتور عبد الرحمن العليان، يعني ومصطلح أنسنة في السياسة هو مصطلح جميل جدا بالفعل، تحقق في عهد الأمير الراحل، الأمير الوالد الراحل، القائد الملهم كذلك سمي الوالد. دكتور، يعني عندما كيف يمكن أن تستلهم الدول من هذه التجربة، من هذا النموذج الذي اعتبره كثيرون نموذجا ناجحا، إن كان على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو حتى الإنساني؟
2: دعني أختي إيمان أتكلم أولا عن العلاقة القطرية السعودية وجهود سمو الأمير الوالد الراحل الشيخ حمد بن خليفة. حقيقة اتسمت العلاقة السعودية القطرية في عهده رحمه الله، إنه كان حريص على تدعيم أواصر الأخوة وحل الملفات العالقة بالطرق الدبلوماسية الودية من خلال ما يخدم مصالح البلدين. هنا أعطي بعض الأمثلة للمشاهد الكريم. في عهده رحمه الله كان هناك تسوية وتعيين الحدود البرية والبحرية بشكل نهائي. هذا الإنجاز التاريخي أنهى عقودا حقيقة من التباينات الحدودية التقليدية بفضل الإرادة السياسية المشتركة التي كانت بين الشيخ حمد بن خليفة رحمه الله والعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله، وتم توقيع الاتفاق في عام 2008 على إنهاء مسألة تعيين الحدود البرية والبحرية بشكل نهائي، وما تلاها بعد ذلك من تبادل الخرائط المعتمدة رسميا عام 2010. هذا يعكس الرغبة الحقيقية له رحمه الله في بناء مستقبل واعد قائم على الاستقرار والثقة المتبادلة ما بين البلدان العربية. أيضا هناك تأسيس مجلس التنسيق القطري السعودي في 2008 في عهده رحمه الله، حيث أنشئ لتعزيز التعاون الأمني والسياسي والاقتصادي والاستثماري بين الرياض والدوحة في ذلك الوقت، وأيضا لتنسيق المواقف المشتركة في المحافل الإقليمية والدولية أيضا تجاه القضايا التي تمس أمن منطقة الخليج وأمن العرب وأمن الإقليم. أيضا في عهده رحمه الله أمنت مكانة الشيخ حمد وقوته ومكانة المملكة العربية السعودية صمام أمان للمنظومة الخليجية ككل. لذلك كان هناك حرص خلال القمم الخليجية التي استضافتها الدوحة والتي عقدت في الرياض على تعزيز العمل المشترك ودعم المبادرة الاستراتيجية التي تطرحها المملكة العربية السعودية وقطر، سواء فيما يتعلق بآليات التعاون الاقتصادي، الدفاع المشترك الموحد بين دول المجلس. أيضا برز في عهده رحمه الله تعاون وتنسيق فيما يتعلق بالمصلحة العربية، حيث كانت هناك جهود مشتركة ما بين البلدين في دعم جهود السلام والاستقرار في اليمن والسودان لمن يتذكر ذلك. وأيضا في عهده رحمه الله كانت هناك توقيع اتفاقيات ثنائية نوعية، مثل ما نتذكر اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي في عام 2013 على ما أذكر، والتي تتيح التبادل الخبرات والتنسيق المستمر ما بين البعثات الدبلوماسية حول العالم كفريق واحد لبلدين.
1: أشكرك من جد دكتور عبد الرحمن العليان، أستاذ القيادة والتخطيط بقسم القيادة والسياسات بجامعة جدة. شكرا جزيلا لك أيضا الدكتور، لقاء مكي. وأشكرك أيضا من الدوحة محمد حجي، رئيس تحرير جريدة الوطن. شهدت قطر في عهد الأمير الوالد الراحل نهضة اقتصادية وعمرانية وثقافية، ساهمت بدبلوماسيتها في تقريب وجهات النظر وتحقيق اختراقات في كثير من الملفات المعقدة. التقرير التالي يستعرض جانبا من مساهمات قطر في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.
3: في البدء كان الخيال، والخيال إذا قدر له أن يتجسد واقعا لا تقوى على تبديده نوائب الدهر ولا عاديات الزمن.
4: وسيظل قلبي نابضا بحب هذه الأرض وأهلها، فهي أول ما وقعت عليه العين وأول ما التصق به الخيال.
3: هذا رجل امتطى صهوة الحكم في دولة صغيرة كانت تصارع لأجل البقاء، ولم يكن متوقعا ممن يتبوأ مثل منصبه قبل 30 عاما سوى أن يستكين لعسر الجغرافيا وإملاءات التاريخ. لكن الخيال الذي تملكه منذ يفاعته كان أوسع بكثير من مساحة شبه الجزيرة التي تتخذ شكل قلب الإنسان عند أقصى يسار خريطة الوطن العربي، وليس مثله من كان يمكن أن ينتظر طويلا ليجترح تحويل الأحلام التي كانت أشبه بالمستحيل إلى خطط نهوض في الاقتصاد والسياسة تتجاوز الحجم المتواضع والحدود الضيقة. في ذروة شبابه خلف الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والده في منصب أمير قطر، وهي بلاد قليلة المساحة وعدد السكان كانت ثرية بعض الشيء لكنها محدودة التأثير. وإذ أقدم حتى قبل أن تقرع شيخوخة جدران عمره على التنازل عن موقعه لابنه أمير قطر الحالي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، فإن الأعوام 18 التي أمضاها في الحكم تميزت أساسا بإعادة تعريف مكانة قطر على الخريطة السياسية لما يسمى الشرق الأوسط. قطر انتقلت الدولة الصغيرة سريعا في عهده من الهامش الخليجي والعربي إلى الصدارة الإقليمية بالمعنى السياسي الدبلوماسي كما بالمعاني الوطنية والقومية والإنسانية. وفي تفسير ذلك يقال بأنه كان يدرك منذ ما قبل وصوله إلى الحكم افتقار بلاده لمقومات القوة التقليدية، فاتجه بعدما تولى القيادة نحو الاستثمار فيما يسميه علماء السياسة بالقوة الناعمة. ومع إطلاقه العنان مبكرا لمشاريع ضخمة في التعليم والصحة والبحث العلمي والرياضة فضلا عن الطاقة، كانت أذرعه الدبلوماسية تمتد إلى ما وراء البحار لتقود وساطات مثمرة في نزاعات وصراعات معقدة على امتداد جغرافي مترام من شرق المتوسط إلى القرن الإفريقي. هكذا لم يكن مستغربا على سبيل المثال أن تجمع القيادة القطرية في عاصمة بلادها أطراف المعادلة الداخلية اللبنانية ليبرموا عام 2008 اتفاقا تاريخيا أنهى الأزمة المتفجرة بينهم في حينه. وهو مسعى تكرر على نحو حثيث أيضا في احتضان ورعاية مفاوضات استمرت 30 شهرا بين الأطراف السودانية حول أزمة دارفور، وصولا إلى التوقيع على ما سميت وثيقة الدوحة للسلام عام 2011، كما تكرر في رعاية الحوار بين طرفي الانقسام الفلسطيني، وامتد حتى إلى تسوية خلافات في اليمن والصومال وبين إريتريا وجيبوتي. كان النموذج الذي أرسى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني دعائمة يقوم على تحويل ثروات بلاده إلى وزن دبلوماسي دولي، لا إلى سبب رفاهية لشعبه فحسب. وطبعا وفق مقاربات سياسية نادرة وتستدعي التأمل، لا سيما في ظل ما أدت إليه من مواقف تتنوع بين الرفض والتأييد. على أرض قطر أنشئت في عهده قاعدة الإعداد العسكرية التي تستضيف أكبر قوة أمريكية في الشرق الأوسط. وغير بعيد عنها استضافت الدوحة قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس. لكن ذلك وما قيل في شأنه من آراء متباينة لم يحل دون رفع شعارات تصفه بأمير المقاومة حين زار جنوبي لبنان عام 2010 ليتفقد القرى التي أعيد بناؤها بإسهام مالي قطري بعدما كانت قد دمرتها الحرب الإسرائيلية عام 2006، وهي خطوة فعل ما يشبهها لاحقا حين كان أول زعيم عربي يزور قطاع غزة في أعقاب العدوان الإسرائيلي عام 2012، ليعلن من هناك إطلاق مشاريع إسكان وتعمير بمنحة بلغت قيمتها 400 مليون دولار.
4: كنا نود لو أن بقية إخواننا كانوا معنا اليوم، فهم ولا شك يعلمون ما نعلم حول ما يجري في غزة وآثاره علينا جميعا حاضرا ومستقبلا.
3: غير جدير بالتجاهل والحال هذه أن دور الوساطة في الملفات العديدة والمعقدة ظل في منأى عن التأثير سلبا على ما تعتبره قطر مواقف مبدئية حيال قضايا كبرى، لا سيما قضية فلسطين، وإن اعتبرته مبررا لاحتفاظها بخطوط مفتوحة مع كل أطراف الصراعات في المنطقة بما فيها إسرائيل.
4: وأوصيكم بالثبات على الحق والاستقامة على طريقي مهما تبدلت الأيام والأحوال.
3: وصيته بالثبات على الحق سبق أن وجدت ترجماتها المبكرة كذلك في محطات تاريخية أخرى، لعل أهمها اندلاع ثورات الربيع العربي. هناك لم يعد السؤال متعلقا بالوساطة بين أطراف متنازعة، بل بالموقف من تحولات سياسية واجتماعية عميقة كانت تعيد رسم العلاقة بين السلطة والمجتمع في أكثر من بلد عربي، وإزاءها تبنى سياسات تؤيد صراحة حق شعوب هذه المنطقة في الحرية جانبا إلى جنب مع حقها في العيش الكريم.
4: نحن نؤمن بأن الوطن العربي جسد واحد يصلح الواحد من أقطاره بما يصلح به الجميع.
3: لم يكن مشروعه إذن مجرد مشروع تحديث اقتصادي بقدر ما كان في جوهره مشروع بناء هوية سياسية مستقلة، وذاك هو السر المعلن ربما للحضور المرموق الذي بلغته بلاده في عهده على المستوى الإقليمي كما الدولي. وهو إذ غادر منصبه عام 2013 فإنه لم يغادره إلا بعدما رأى الخيال الذي راوده قبل عقود وقد صار دولة راسخة. ثم إنه لا يرحل اليوم إلا بعدما شهد قطر في عهد ابنه وخليفته على صهوة الحكم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وقد أصبحت قوة تأثير يحتاج العالم دفء طاقتها كلما حلت على سكان فيه موجات الصقيع، بقدر ما يحتاج ثقل وساطتها كلما ادلهم في بقعة منه ظلام الحروب.

0: تابعنا إذن في التقرير الأخير ملامح النهضة الاقتصادية والعمرانية والثقافية التي شهدتها دولة قطر في عهد الأمير الوالد الراحل الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله، وسنتابع رصد إرثه وما تركه أيضا للأجيال القادمة في دولة قطر في ساعة جديدة تستمر فيها إذن هذه التغطية لرحيل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 74 عاما، حيث أعلن الديوان الأميري القطري الحداد العام في كافة أنحاء الدولة لمدة 4 أيام اعتبارا من اليوم. هذا وأقيمت صلاة الجنازة بعد صلاة المغرب اليوم في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب قبل أن يوارى جثمانه الثرى في مقبرة لوسيل. كما أعلن الديوان الأميري أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني سيستقبل المعزين من قادة الدول والأسرة الحاكمة والأعيان والمواطنين في قصر لوسيل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء. نتابع إذن مع مراسلنا من الدوحة هيثم أبو صالح كيف مر هذا اليوم الطويل والحزين على قطر، على القطريين والمقيمين، وكيف ودعوا أميرهم الوالد الراحل.
1: نعم، بالفعل هذا اليوم هو يوم حزين بالنسبة لدولة قطر، فقد ودعت فقيد الوطن الكبير الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي أعلن الديوان الأميري عن وفاته صباح هذا اليوم عن عمر 74 عاما رحمه الله، وتعازينا أيضا لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا في البداية. بطبيعة الحال وري جثمان الفقيد الكبير الثرى في مقبرة لوسيل مساء اليوم، وذلك بعد أداء صلاة الجنازة على جثمان الفقيد الكبير والراحل هنا في جامع محمد بن عبد الوهاب في العاصمة القطرية الدوحة خلفي، حيث رصدنا منذ ساعات العصر تقريبا حركة لتوافد آلاف المواطنين وأيضا المقيمين للمشاركة في الصلاة على جثمان الفقيد الكبير. وبطبيعة الحال شارك في صلاة الجنازة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني وأعضاء من الأسرة الحاكمة وأعيان دولة قطر، إضافة إلى المواطنين وأيضا المقيمين الذين توافدوا إلى جامع محمد بن عبد الوهاب للمشاركة في طبعا صلاة الجنازة. ومساء أيضا في بعد صلاة العشاء أقيمت صلاة الغائب على طبعا روح الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله في عدد من مساجد الدولة. وبعد ذلك أيضا يعني بالنسبة للأمور التنظيمية التي ستجري في دولة قطر، فقد أعلن الديوان الأميري صباح اليوم عن سلسلة من الإجراءات المتعلقة بالحداد العام الذي يبدأ عمليا لمدة 4 أيام اعتبارا من اليوم، وأيضا سوف يتم تعطيل العمل في الوزارات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية اعتبارا من يوم غد، على أي يباشر الموظفون أعمالهم يوم الأحد القادم. بالنسبة لمراسم يعني العزاء، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني سيستقبل المعزين في قصر لوسيل اعتبارا من صباح يوم غد ولمدة 3 أيام بحسب ما أعلن الديوان الأميري القطري، وسوف يتم هذا الأمر تقبل التعازي لضيوف دولة قطر من القادة والمسؤولين وكذلك الأعيان والأسرة الحاكمة وكذلك المواطنين على فترتين صباحية ومسائية. واقع الأمر أن هذا يعني رحيل الأمير الوالد هو خسارة كبيرة لدولة قطر، وبطبيعة الحال هو طبعا يعني بقلوب مؤمنة يتقبله المواطنون أيضا والمقيمون، ولكن يعني أشير أيضا إلى أن الجهات الحكومية عنونت مساء اليوم على صفحاتها في حسابات التواصل الاجتماعي، كتبت أنها طبعا تودع قائدا كبيرا وقدم الكثير للبلاد بطبيعة الحال. إذا نعت على حساباتها على منصات التواصل فقيد الوطن الكبير المغفور له صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني، وجاء في النعي: رحم الله قائدا كرس حياته لخدمة الوطن وترك بصمات خالدة في مسيرة نهضته، وإرثا وطنيا سيظل حاضرا في ذاكرة الأجيال. وكما يعني الجميع يعلم، ربما الموت يغيب قادة كبار ولكن إرثهم وأثرهم يبقى حاضرا. رحم الله الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني.
0: شكرا لك هيثم أبو صالح، كنت معنا من الدوحة. وكانت صلاة

0: الجنازة على الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله قد أقيمت بعد صلاة المغرب اليوم في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب قبل أن يوارى جثمانه الثرى في مقبرة لوسيل.
1: بعد مسيرة وطنية حافلة، الأمير الوالد في قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في ذمة الله. الديوان الأميري أعلن وفاة الأمير الوالد في ساعة مبكرة من صباح الأحد عن عمر ناهز 74 عاما.
2: الله أكبر.
1: يوم حزين استثنائي شهدته الدوحة امتد من إعلان الرحيل إلى مراسم التشييع والدفن. وسط حضور رسمي وشعبي واسع عكس المكانة التي حظي بها الأمير الوالد خلال مسيرته، مسيرة أطلق فيها العنان لبناء الدولة الحديثة ووضع أسس النهضة الاقتصادية والتعليمية والصحية لبلاده. وشهد جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة صلاة الجنازة على الأمير الوالد بمشاركة أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجمع غفير من المشيعين. وبعد أداء صلاة الجنازة شيع جثمان الأمير الوالد إلى مقبرة لوسيل حيث وري الثرى بحضور أمير دولة قطر وأفراد الأسرة الحاكمة. وتستمر مراسم العزاء لمدة 3 أيام هي الاثنين والثلاثاء والأربعاء وفق البيان الذي أعلنه الديوان الأميري، حيث سيستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التعازي من قادة الدول ورؤساء الوفود وكبار المسؤولين إلى جانب المواطنين في قصر لوسيل.
3: يضوي رحيل الأمير الوالد صفحة ارتبطت بمحطات بارزة في تاريخ دولة قطر الحديث، فيما تفتح مراسم التأبين صفحة أخرى عنوانها استذكار الإرث السياسي والتنموي الذي تركه، في مشهد يجمع بين الوفاء لقائد رحل واستلهام مرحلة أسهمت في ترسيخ مكانة قطر على الساحتين الإقليمية والدولية. من الجاسم، الجزيرة، الدوحة.
0: إذا نتابع هذه التطورات المرتبطة بتشييع الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني إلى مثواه الأخير مع ضيوفنا هنا في الاستوديو الدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، أحمد الشيخ مدير الأخبار السابق في قناة الجزيرة، ومحمد حجي رئيس تحرير جريدة الوطن. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد محمد حجي، كيف انعكست مكانة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني من خلال كل ما تابعته اليوم، بدءا بالإقبال على المشاركة في تشييعه إلى مثواه الأخير، ثم أيضا في رسائل التعزية التي وصلت من قادة ورؤساء عبر العالم؟
4: بالتأكيد يعني الشيخ حمد بن خليفة الأمير الوالد زعيم عربي كبير يحظى باحترام وتقدير العديد من القيادات على مستوى العالم، وما عكسه أيضا استمرار تلقي دولة قطر برقيات التعازي، وأيضا غدا سوف نشهد اليوم الأول في استقبال سمو الأمير للمعزيين. فأعتقد أنه مكانة الأمير الوالد تبين مدى أهمية حجم الخسارة في ليس على الصعيد في اعتقادي ليس على صعيد دولة قطر، وإنما أيضا له أدوار كبيرة على الصعيد العربي والإسلامي والدولي. وشهدنا حجم الاتصالات التي تلقتها دولة قطر، قيادة دولة قطر لتقديم واجب العزاء. فهذا زعيم، حمد بن خليفة زعيم عربي زعيم إسلامي، استطاع أن يقدم الكثير للأمة العربية والإسلامية من خلال مواقفه المشرفة، من خلال دوره السياسي، من خلال التنمية الاقتصادية وتقديم المساعدات الإنسانية. لعب دور مهم وكبير على مختلف الأصعدة. أعتقد أن يعني حتى الجمهور العربي نتابع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ما يحظى به هذا القائد العربي من يعني من حب ويعني حزن لفقده، فهو يشكل بالتأكيد

0: وجهها سمو الأمير التحديات السياسية. ولكن أنا في اعتقادي أيضا أضيف على ما تفضل فيه الدكتور بأن يعني التحدي الأكبر بالنسبة لسمو الأمير الوالد يتشكل في الجانب الاقتصادي.
1: نعم.
0: وكيف استطاع أن ينقل دولة قطر في هذا الجانب؟ يعني الجميع يعلم والمتابع للشأن القطري خلال تولي سمو الأمير الوالد الحكم قطر كانت في وضع اقتصادي الجميع يعلمها بأن كان تحدي كبير بالنسبة لدولة قطر، وكان بالنسبة لتولي هذا الأمير وما لديه من رؤية وتطلعات بأن ينقل قطر، فكان الوضع الاقتصادي في ذاك العام كان يشكل وضع يعني تحدي كبير. ولكن استطاع من خلال ما يملكه من رؤية ومن يملكه من رغبة بأن يكون هناك نقلة نوعية بالنسبة لدولة قطر. أعتقد أنه نجاح الأمير الوالد في أن يجعل قطر رقم مهم على الخارطة الاقتصادية ساهم أيضا بأن يكون لها الدور السياسي والدبلوماسي والتحرك في هذا الجانب. واليوم قطر وشعب قطر والمقيمين في دولة قطر أعتقد يعيشون إنجازات دولة قطر وما حققه حمد بن خليفة في قطاعات مختلفة.
1: كيف توحدت من خلال ما تابعته سيد حجي عبارات التعزية والمواساة واشتركت في التعبير عن مكانة الأمير الوالد الراحل خليجيا عربيا وعالميا أيضا ودوره في الكثير من الملفات؟
0: يعني أنا أعتقد أن هناك كانت يمكن يعني نظرة لهذا القائد بأنه هو يشكل رمز، يشكل مرحلة مهمة في تاريخ دولة قطر وتاريخ المنطقة. يعني مواقف حمد بن خليفة لم تكن فقط ترتبط بدولة قطر، فبالتأكيد هناك يعني الجميع يتحدث عن أنها خسارة كبيرة، الجميع يتحدث عن أنه قائد فذ يمتلك رؤية، يمتلك رغبة حقيقية بأن يكون هناك كلمة للعالم العربي والعالم الإسلامي، وأن يكون هناك دور للعالم العربي في تحقيق مصيره وفي نصرة قضاياه. وهذا ما كان يسعى له دائما حمد بن خليفة من خلال استضافاته للمؤتمرات ومن خلال حديثه أمام المحافل الدولية وخطاباته المختلفة. فكان حريص دائما على أن يكون للأمة العربية والإسلامية دور في نصرة القضايا وفي مقدمتها طبعا القضية الفلسطينية. هذا ما لمسناه اليوم من خلال مختلف وسائل الإعلام، من خلال مختلف البرقيات التي تلقتها دولة قطر، بأن وفاة اليوم حمد بن خليفة تمثل خسارة كبيرة، خسارة كبيرة ليس فقط لقطر وإنما خسارة كبيرة للعالم العربي والإسلامي.
1: دكتور لقاء مكي، عندما يرحل قائد أو زعيم نقول إن صفحته طويت، من الصعوبة أن نقول ذلك أمام إرث كهذا وإنجازات بهذا المستوى.
2: يعني هي لو كان يعني يمكن أن تطوى لطويت بعد أن ترك الحكم.
1: صحيح.
2: لكنه منذ 13 عاما منذ أن غادر المنصب رسميا وهو لا يمارس أي منصب، مع ذلك ينظر له الناس سواء في قطر أو خارجها على أنه ما زال يحظى ب أهمية سياسية. وهذا يعني من الأمور التي يمكن أن نشاهدها كل يوم أو في كل عصر حقيقة، لأن في دولة ليست لا تمتلك أساطيل وليست ضخمة ولم ترسل السفن للفضاء ولم تحتل دول أخرى، يعني قصدي أنه هذا الأمر من النوادر، ولم يحكم فترة طويلة بالمناسبة. يعني بالمقارنات في المنطقة العربية هذه مدة ليست طويلة. عموما أعتقد أن الإرث الذي تركه لا يرتبط بالمدة التي حكمها ولا بالفترة التي مضت منذ تركه للحكم حتى وفاته هذا اليوم. الميراث هذا مستمر ويتعلق بكل شيء يراه الناس في قطر.
1: كيف استطاع يضمن تلك الاستمرارية؟ يعني ترك السلطة ولكن ربما إنجازاته بقيت

0: مرت يعني حتى اليوم.
1: والله يا مريم، يعني ليش تقول بحب وبإخلاص وهدف الخدمة وليس النفع الشخصي؟ يعني الله يوفق لهذا الشكل حقيقة. أولا يوفق لمحبة الناس، أن يزرع محبة في قلوب الناس، وأن يجعل ويجعل بلده في أمان. وهذا اللي يعني الأيادي البيضاء لقطر وللأمير الراحل والأمير الحالي حقيقة كان السبب ربما في نجاة قطر في كثير من التحديات الخطيرة التي واجهتها خلال 25 سنة الأخيرة. هذه مرحلة صعبة. المرحوم كان يعني الأمير الوالد رحمه الله حقيقة قدم، هو أول شيء وأبرز شيء عمله مو فقط على الصعيد الخارجي، الناس الدول والشعوب الأخرى بالمناسبة تحترمه أكثر لأنه حب شعبه. الآخرون الشعوب الأخرى تنظر للدول عموما بمنظار كيف يتعامل الساسة مع الناس في الشعب، إن احترموهم فهم محترمين، وهذا حصل في قطر. لذلك كان دوما عيون المنطقة حقيقة لما يحصل هنا، وليس فقط في الخارج، هذه قصة أخرى زادتها أهمية وكانت بالتوازي. لكن كان الناس يحسدون قطر على هذه القيادة التي أكرمت شعبها وقدمت له ما يليق به، ما يرفع من شأنه. لذلك المواطن القطري الآن يسافر هو مرفوع الرأس، هو لم يأتي من بلد ضخم وعنده جيوش ضخمة، لكن بلد محترم. هذه هي القيمة، أن تحترم شعبك ثم هذا يجعلك محترم من الآخرين، وهذا هو اللي حصل مع الأمير الراحل رحمه الله.
0: سيد أحمد الشيخ، من هذا المنبر نتذكر دائما أن الجزيرة كانت فكرته، وأنت تتابعه وهو يراقب انتقالها من مجرد فكرة إلى هذا التطور والتوسع الذي وصلت إليه اليوم وأصبحت شبكة وتقترب من عيدها 30. كيف كان يراقب كل ذلك؟
2: صاحب الفكرة أولا لا تغيب عنه الفكرة في مراحل التنفيذ، تبقى في باله، تبقى في خلده وفي فكره، يرعاها وينظر إليها. فما بالك إن كانت تلك الفكرة متعلقة بوسيلة إعلامية تخاطب ملايين الناس، فلابد أن تبقى في بالي وفكر صاحبها حتى يظل أداؤها محكوما بقواعد المهنة. لم يكن حمد بن خليفة رحمه الله يتدخل في تفاصيل عمل الجزيرة، لم يكن هذا، وحتى المسؤولين عنها أبدا. أنا لم أتلقى يوما اتصالا من أحد منهم يقول لي افعل كذا أو افعل لا تفعل كذا، أو تعامل مع هذه القصة بهذه الطريقة ومع هذه القصة بتلك الطريقة. يعني هذا لم يرد على الإطلاق، لم يحدث أبدا. ولذلك الجزيرة حظيت بثقة الناس من هذا المنطلق. الجمهور أصبح يثق في الجزيرة، ما تقوله الجزيرة. وكنا أتذكر أن كنا حين نذهب في إجازات أو نتحدث مع الناس في تغطيات أو إلى آخره، يقول حتى دون أن يعرفوك أنك من الجزيرة، يقول يا أخي والله هذا الكلام قالته الجزيرة. هذا دليل على أن الناس تأخذ ما قالته الجزيرة بثقة، ذلك لأنها بقيت مستقلة رغم أنها يعني أنا رأس المال الذي كانت تتلقاه من قطر نفسها، ولكن لأن قطر نأت بنفسها ونأى سمو الأمير الوالد وما بعده أيضا عن أن يجعلوا من الجزيرة يحركونها كما يشاءون، لا هم وثقوا بقدرة العاملين فيها على الأداء العمل بصورة مهنية وفقا للقواعد المهنية التي كنا نلتزم بها. ويقال لنا إن هذه حين كنا نسأل قبل أن تنطلق القناة، أتذكر في الأول من أول 11 يعني كان السؤال المطروح أين هي خطوطنا الحمراء، سواء فيما يتعلق بأشقاء من حولنا أو بدول أخرى عربية أو دول عالمية أخرى أين هي الخطوط الحمراء، فيقال لنا هي قواعد المهنة تحدد لكم الخطوط الحمراء، لا تنتظروا من أحد منا أن يقول لكم هذا خط أحمر لا تتجاوزوه، لأنه إذا بلغت القضية إلى هذا الحد تفقد المؤسسة حريتها ويفقد العاملون فيها الثقة بأنها تعمل بحرية، وهذا أخطر ما يكون في مؤسسة إعلامية يعني. وأنا أعتقد أنه هذا ربما يكون السبب الذي جعل القنوات الأخرى التي نشأت في الوطن العربي لتنافس الجزيرة، إذ كان العرب اعتبروا، أنا قلتها مرات عديدة اليوم، في الجزيرة سندروم في النفس العربية، ورأوا أن كما قالت العرب فيما مضى داوها بالتي كانت هي الداء، يعني أرادوا أن يفتحوا قنوات لعلها تنافسها وتزيحها عن مقعدها في الصدارة، لكنها لم تفلح، ليس في الوطن العربي فقط بل في الموروث الاستعماري الذي أيضا افتتح قنوات لعله يحد من ما تفعله الجزيرة.
0: بالتالي نجح في تأسيس مفهوم جديد للإعلام العربي آنذاك وقت التأسيس وحتى إلى يومنا هذا.
2: نعم، هذا نجح آنذاك. أصلا حين انطلقت الجزيرة أنا أعتقد أنه كانت هناك شاشة واحدة في كل التلفزيونات العربية، يبدأ الخبر بتسبيح الحاكم وبما فعل، ويبدأ الخبر بعد ذلك بالإنجازات المحلية، ثم تأتي الأخبار الهامة في آخر النشرة. هذا كان واقع الإعلام العربي في ذلك الوقت، سواء متصل منه بالمطبوع أو المرئي أو المشاهد، لكن الجزيرة جاءت لتقلب الصورة رأسا على عقب، أعادت للإعلام العربي، خليني استخدم كلمة، قيمته الحقيقية كما ينبغي للإعلام أن يكون، أن يكون بعيدا عن مقص الرقيب كما يقولون. ولذلك الجزيرة في فترة قصيرة جدا تسوهت أو تسودت المشهد الإعلامي العربي، تسودته، أصبحت سيدته. وأنا أعتقد أنه في اليوم الأول اللي أتذكر بعد برامجنا الحوارية، الحلقة الأولى من الاتجاه المعاكس أعتقد، مش عارف، كانت تناولت أو حلقة تناولت مسيرة مجلس التعاون الخليجي، وكان فيها ضيفان، واحد من الكويت صحفي مشهور دون أن نذكر أسماء، وشخص آخر معه، لكن أعتقد أنه كما يقولون فغرت الأفواه الناس، معقول هذا يخرج من بلد عربي عضو في مجلس التعاون الخليجي وهذا انتقاد الجريء والصريح لأداء المجلس في ذلك الوقت؟
0: طبعا كان ذلك من منطلق الجرأة التي تميز بها الأمير الوالد الراحل، والتي انسحبت على كل قطاعات الدولة ونقلت قطر من مفهوم الاقتصاد التقليدي إلى مصاف الدول الأغنى عالميا. هذه المكانة كيف وصلت إليها قطر سيد محمد حجي بأفكار الأمير الراحل؟
3: يعني اسمحي لي بس أضيف نقطة إضافة لما تفضلت فيه، وهو مسألة يعني حرص الأمير الوالد على الحفاظ على الهوية القطرية. أنت تعلمين بأن دولة قطر كانت خلال السنوات الماضية تشكل ورشة كبيرة في مشاريع البنية التحتية، وهذه بالتأكيد يعني يصحبها أن يكون هناك تحول في المجتمع يواكب هذا التطور. ولكن أنا أعتقد كان حرص شديد من الأمير الوالد أن يكون هناك حفاظ على هذه الهوية الوطنية من خلال التمسك ب العديد من المشاريع المرتبطة بالمجتمع القطري، وهذه شكلت يعني نقطة مهمة بالنسبة لدولة قطر خلال استضافة حدث مهم وهو عالمي، واستضافة حدث كأس العالم، ولمسنا هذا بشكل كبير من خلال استضافة الآن الولايات المتحدة الأمريكية لكأس العالم، وكيف كانت هذه الصورة النمطية عن العالم العربي وعن دول الخليج والزي الخليجي، كيف النظر

0: الصورة كانت من خلال المشاهد تعرض في السينما الأمريكية للزي الخليجي، ولكن هذه النظرة اختلفت فيما شاهدناه في التسابق في الحصول على الزي الوطني القطري. وأنا أعتقد أن هذه رسالة مهمة وبليغة استطاعت قطر أن تنقلها من خلال استضافتها لكأس العالم، وأيضا من خلال تواجد الجمهور القطري في الولايات المتحدة. ولكن أيضا فيما يرتبط بالمشاريع التنموية، أنا أعتقد أنه منذ اليوم الأول يعني وقبل أن يستلم الحكم الأمير الوالد، كانت لديه رؤية واضحة بأن قطر يجب أن تكون دولة مكتملة الأركان في جميع المجالات. سعى بأن يكون الاقتصاد القطري اقتصاد حقيقي، اقتصاد مرن. أنت تعلمين بأن دولة قطر واجهت تحديات عديدة خلال السنوات الماضية، والآن ما زالت تواجه من خلال يعني ما يحدث الآن في مضيق هرمز. بالرغم من هذا، أنا أعتقد الرؤية التي يعني صنعها حمد بن خليفة استطاعت أن تصنع من اقتصاد حقيقي لدولة قطر، ليست فقط دولة مصدرة للنفط والغاز، وإنما دولة تمتلك اقتصاد حقيقي، تنمية وطنية حقيقية من خلال
1: اقتصاد منتج
0: وأيضا من خلال وجود الآن يعني صندوق قطر السيادي الذي يعتبر من ضمن أكبر الصناديق السيادية في العالم. فهذا الاقتصاد المرن بالتأكيد يجعل من التحرك القطري تحرك حقيقي من خلال القوة الناعمة التي تملكها من خلال الاقتصاد.
1: سبق معي السيد محمد حجي والسيد أحمد الشيخ والدكتور لقاء مكي، لأننا سنواصل متابعة مناقب الأمير الوالد الراحل، حيث شكلت تجربة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله ما يمكن اعتبارها مفتتح نهضة قطر الحديثة، والتي بدأت بتوليه الحكم عام 1995، وهي تجربة في صناعة العمران والإنسان قلت نظائرها في العالم العربي. فوزي بشرى يتناول في التقرير التالي ملامح هذه النهضة ومحطاتها البارزة.
2: يبدو التاريخ الإنساني في صيرورته كأنه سيرة للاستثناء، للآحاد الذين يملؤون صحائفه بجلائل الأعمال ويجترحون التحولات الكبرى في حياة شعوبهم، وهم أنفسهم الذين سيتخذون أماكنهم في سجلاته بعد مغادرتهم الدنيا بوصفهم عظماءه ومؤسسي متنه. إنهم الذين كتبوا في دفتر الزمان بحرف جريء أعمالا باقيات صالحات ملهمات. الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني واحد من هؤلاء. إنه الرجل الذي أخرج قطر من وحشة الجغرافيا لتكون ملء السمع والبصر، فإذا ذكرت قطر ذكر الأمير حمد بن خليفة آل ثاني، وإذا ذكرت
3: جوهرية في بعض البلدان.
2: وحسب كل قائد وزعيم من خلود الذكر أن يكون التعبير البطولي الأتم لوطنه، وذلك مطلب لن يبلغه من لم يستوفي عدته من الجسارة والذكاء والرشد السياسي وصفاء الرؤية وغيرها من صفات تجلت في سعة إنسانية انفتحت بها قطر على العالم في عهده، إحسانا وسعيا بالخير بين شعوبه. كان ذلك ديدنها ولا يزال. سيرتبط تاريخ قطر الحديث بالأمير الوالد حمد بن خليفة، فهو مؤسس نهضتها الحديثة وباني صروحها الاقتصادية والعلمية والثقافية والرياضية. وهنا لا بد من استحضار شهادته للتاريخ في شأن السلطة استلاما لها وتخليا عنها بتنازله عن الحكم لابنه الأمير تميم بن حمد آل ثاني.
4: والله يعلم أنني ما أردت السلطة غاية في ذاتها ولا سعيت إليها من دوافع شخصية، بل هي مصلحة الوطن أملت علينا أن نعبر به إلى مرحلة جديدة. ولقد حان الوقت أن نفتح صفحة جديدة أخرى في مسيرة وطننا، يتولى فيها جيل جديد المسؤولية بطاقاتهم المتوثبة وأفكارهم الخلاقة.
2: لكأن الأمير الوالد كان على موعد مع التاريخ لإنجاز ما لا يمكن تصوره من المنجزات، ثم يسلم الراية زاهدا وهو قادر. لقد بدا الأمر كما لو أنه كان استجابة لنداء صنع المعجزة القطرية، استجابة لنداء التاريخ. كان عهد الأمير الوالد حمد بن خليفة الثاني موارا بالحركة وباقتحام آفاق ما كانت مطروقة هي إلى المغامرات الملحمية أقرب. تخرج على يده قناة الجزيرة إلى العالم.
5: أهلا بكم، هذه أول نشرة إخبارية من قناة الجزيرة في قطر،
2: وهي اللحظة عينها التي ستكبر فيها الجغرافيا القطرية لتكون بحجم الفضاء فاعلة ومؤثرة. ستحقق الجزيرة في سنواتها اللاحقة التأثير الأكبر في العقل العربي، وستمثل الجزيرة تجاوزا للإعلام العربي كله وإلهاما له في الوقت نفسه. في عام 95 يصدر الأمير الوالد قرارا بإنشاء مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع،

0: وهي مؤسسة تعليمية ثقافية تتجسد رسالتها في تنشئة قادة المستقبل في دولة قطر وتنمية قدراتهم من خلال تعزيز ثقافة التميز والابتكار في المجتمع. إنها المؤسسة التي ستكون في أعوامها اللاحقة حاضنة لفروع جامعات ومراكز بحوث عالمية، فضلا عن جامعة حمد بن خليفة. هذه الإرهاصات الباكرة بالاهتمام بالإعلام والتعليم ستكون محددا أساسيا لما ستكون عليه سياسة الدولة في عهد الأمير الوالد، وهي خوض قمار تجربة تنموية قطرية يكون الإنسان محورها وغايتها. في 8 يونيو عام 2004 يصدر أول دستور لدولة قطر بعد استفتاء شعبي عليه في العام الذي سبق، وهو ما مثل مرانا ديمقراطيا أوليا لتأسيس المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار. سريعا تتحول دولة قطر قبلة للمؤتمرات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية، وأصبحت قطر في قلب المشهد العالمي بما حققته من مكانة عالية إقليميا ودوليا. وشكلت الدبلوماسية القطرية حضورا فاعلا في حل النزاعات واحتواء الصراعات في مناطق مختلفة من العالم. ستبدأ الملحمة الوطنية الكبرى مع تدفق الموارد المالية الضخمة على خزينة الدولة بعد اكتشاف الغاز في قطر، وقد صدرت أولى شحنات الغاز المسال أواخر عام 1996 مؤذنة بانطلاقة اقتصادية كبرى اتضحت معالمها عام 2006 عندما أصبحت قطر أكبر مصدر للغاز المسال في العالم. وهنا تبرز عظمة القيادة كما تجلت لدى الأمير حمد بن خليفة، وهي تحويل الثروة إلى مشروع في بناء الوطن الذي جوهره بناء الإنسان. في العام 2010 كان إنتاج قطر من الغاز المسال قد بلغ 77 مليون طن. يومها قال الأمير الوالد حمد بن خليفة في الحفل الذي أقيم في مدينة رأس لفان إن قطر تحتفل بتحقيق أحد أهدافها التاريخية بإنجاز سيخلده تاريخ صناعة الغاز العالمية، بأنه اليوم الذي تبوأت فيه قطر رسميا صدارة دول العالم في إنتاج الغاز الطبيعي المسال.
1: The 2022 FIFA World Cup is Qatar.
0: ولم يزل في المسرح الدولي متسع لقطر لتفعل ما لم تفعله دولة في المنطقة العربية والأفريقية. الصدفة لا تصنع وطنا. إعلان فوز قطر في عام 2010 بتنظيم كأس العالم للعام 22 لم يكن قفزة في الظلام، ولا كان جرأة لا تسعفها إرادة، بل كان اجتراحا لفعل يقع خارج المتخيل، خارج المتوقع. فقد أخلدت دول العالم غير المتنفذة إلى المقاعد التي خصصها لها ما يسمى بالعالم الأول. كان الدفع بملف قطر أصالة عن نفسها ونيابة عن المنطقة العربية وما وراء المنطقة العربية فعلا يعبر عن تلك الجسارة التي وسمت عهد الأمير الوالد. ستصير قطر خلال العقود الثلاثة الماضية المختسمة بينه وبين الأمير تميم بن حمد عنوانا للحداثة والتقدم في تجسيد بديع لما تخيلته رؤية 2030 الممتدة من العام 2011 إلى العام 2030. فإذا رأيت ثم رأيت حداثة في ترتيب الحياة وصناعة الجمال، وتطورا يأخذ بكل منشط من مناشط الحياة، فتلك هي تجليات الرؤية. إنها الرؤية التي حرصت على تحقيق أعلى درجات الحداثة دون أن تفلت الإمساك بيد التقاليد والتراث، فلا ينفصل طارف عن تالد. تلك هي القيمة الناظمة لرؤية قطر الوطنية. فإذا رأيت ثم رأيت تطورا في جميع أوجه الحياة، ما خلا منها وجه، فإنما هي الخطة تخرجها من الورق إرادة جعلت شعارها قطر تستحق الأفضل. أما الهدف الذي نصت عليه الخطة فهو تحقيق التقدم والازدهار للمواطنين، بحيث تتحول قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة التي تؤمن العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل.
2: أنتم خريجات في التخصص اللي إن شاء الله،
0: وأن تبلغ في ذلك الغاية من حيث جودة التعليم والصحة والسكن وسلامة البيئة وإلقاء مظلة من الحماية الاقتصادية والاجتماعية لا يبقى معها صاحب حاجة محتاجة. دفان الفقر، هكذا سمى القطريون أميرهم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. لم يدفن الفقر فحسب، بل جعل من نهضة قطر مثالا، يقول إن الموارد على كثرتها لا تصنع وطنا حتى تجد ذا رأي وحزم وفؤاد جريء. أولئك من يحتفي بهم التاريخ، أولئك الذين يغادرون الدنيا وهم أشد ما يكونون حضورا فيها بما صنعوا وأحسنوا. والأمير الوالد هو من سيلقاه كل رائح أو غاد في صرح صحي أو تعليمي أو ثقافي أو رياضي. لقد صنع وطنا عامرا بالخير والإحسان وجديرا بالاحترام الدولي، فسلام على روحه في الخالدين وهي مطمئنة راضية ومرضية.
3: أجدد الترحيب بضيوفي هنا في الاستوديو، وأستكمل معك النقاش دكتور لقاء مكي، ما تابعناه في تقرير الزميل فوزي بشرى ربما اختصر جملة الإنجازات في كل القطاعات التي عمل عليها الأمير الوالد الراحل الشيخ حمد بن خليفة الثاني، في العلم، في الثقافة، في التعليم، في الرياضة، في الاقتصاد، وفي الدبلوماسية أيضا. لا يستطيع المتابع لإنجازات الأمير الوالد الراحل أن لا يتوقف عند دور الدبلوماسية القطرية خلال عهده وأيضا بعد تركه للحكم. كيف استنبط فكرة الوساطات؟
4: أولا، رؤية الوساطة لحل النزاعات هي بالأصل فكرة إنسانية. يعني إذا ما جردت الإنسانية هنا أو أبعدتها عن العمل السياسي وجعلت الوساطة هدفها الترويج السياسي للوسيط، فستقع في مشكلة كبيرة. ممكن أن تنجح مرة لكن ستفشل مرات.

0: لأن الوساطة بين الدول تستفيد منها إن توسطت فيها أو تحظى باهتمام دولي، هذا لا يحصل دائما. هناك بعض الصراعات بين دول فقيرة كما يحصل في أفريقيا، أريتريا وأثيوبيا والسودان ورواندا ومع الكونغو، هذه كلها صراعات النجاح فيها قد لا يحظى حتى بالأضواء، لا يحظى بخبر، لكنه ينقذ أرواح كثيرة، مئات الآلاف أحيانا من الأرواح، ولا يحظى، بل بالعكس تخسر حتى أموال في دعمهم من أجل التنمية. هذا النمط من الوساطة ذات الدوافع الإنسانية أساسا هو الذي جعل قطر تنجح، لأنها انطلقت بالأساس من فكرة الوساطة لأغراض حماية الروح البشرية وحماية الدول من الانهيار ومحاولة إيجاد مقاربات تسمح بحل النزاعات بدون عنف. وهذا ما حصل بين الدول، بينها نزاع طويل على صعود قبلية وحدودية وثقافية وتاريخية معينة. لذلك حينما انتقلت الوساطة بخبرتها وبآلياتها الإنسانية إلى أماكن أخرى مثل لبنان والسودان وأفغانستان وغيرها، كان هناك مو فقط خبرة، هناك مصداقية. المصداقية أساسية في عملية الوساطة. يعني مثلا الولايات المتحدة كانت طرف مع أفغانستان، كان قطر هي الوسيط. لماذا قطر تمكنت من النجاح حيث لم ينجح أحد؟ لأنها طوال سنوات استثمرت في بناء مصداقية مع الأفغانيين الذين أصبحوا لاحقا طرف في الصراع. طالبان، حركة طالبان أساسا كان لها مكتب في قطر، طبعا بالاتفاق مع الأمريكان، لكن وجودها في قطر كان تحدي على المستوى السياسي، لأن دول كثيرة كانت تعتبر هذا دعم للإرهاب، وهذا حصل مع حماس. ولولا هذه المصداقية مع حماس وقبلها مع طالبان ما كان لها لقطر أن تكون وسيط ذو مصداقية مع الطرفين.
1: ولكن الأمر كان ربما معقدا ولم يكن طريق طبعاً هذه الوساطات طبعاً والدبلوماسية معبدا. أستاذ أحمد الشيخ، من أي منطلق تمكنت قطر من تجاوز أي عقبات وتباينات كانت ستحول دون نجاح هذه الوساطات، لأنها ربما كانت مكلفة في بعض الأحيان؟
2: هو الحقيقة أنه بنبحث هذا الموضوع على مستويات اثنين. الوساطات التي قامت بها قطر تحت قيادة الأمير الوالد، ثم ثلاث سنوات اللاحقة أمير الحالي على الصعيد العربي. لأن حمد بن خليفة كان يؤمن أنه يجب أن نعطي الأولوية لإطفاء بؤر التوتر على ساحة الوطن العربي. هذا أمر مهم جدا، كان يراه مهما، لأنه إذا كان تاريخنا مشتركا، إذا كانت عقيدتنا واحدة، إذا كانت لغتنا واحدة، فلماذا نبقي بؤر التوتر بيننا مشتعلة؟ وهو بهمته وبفكره وبانتمائه لعروبته توجه إلى على هذا الصعيد أولا. وحتى قبله هو سوى نقاط خلافه مع جيرانه قبل أن يبدأ بتسوية نقاط خلافه مع الآخرين. لذلك كان يعني مثالا، وضع المثال والقدوة في هذا التعامل، فانطلق إلى ساحة الوطن العربي. ثم على المستوى يعني في الوطن العربي، لبنان والعراق ودارفور والسودان وقضايا أخرى يعني في هذا الوطن بالذات. وكانت لا تقتصر القضية على دور الوساطة بين طرفين، بل كان النظام القطري، لاستخدم هذه القضية، الدبلوماسية القطرية تذهب لإسداء النصيحة للبعض، كما حدث في العراق، كما حدث في سوريا أخيرا، وفي مناطق أخرى أثناء الربيع العربي وغيره. كانت هذه الوساطة نشطة من هذا المنطلق العروبي. ثم على المنطلق على الصعيد الإسلامي أيضا، كان حمد بن خليفة يرى أنه أن المسلمين الذين يجاورون العالم العربي كإيران وتركيا

0: وأفغانستان في مكان آخر وباكستان، هؤلاء يجب أن تكون لنا معهم علاقة خاصة مختلفة، لأن مصيرنا ومصيرهم في نهاية المطاف واحد، وهو كان كذلك عبر التاريخ. وأذكر أنه مرة قال لي ونحن نسجل لقاءات معه، قال يعني أنا أرى أنه المستقبل الآن، حين سألته يعني هناك قوتان تجاوراننا الآن ستؤثران علينا ونهوضهما سيؤثر علينا، وقلت ومن هما؟ قال تركيا وإيران، فلننظر كيف تسير الأمور في هذه القضية. كان هذا هذه الرؤية التي تدرس ما حوله تنطلق به أيضا إلى تلك الوساطات وإلى محاولة استباق المشاكل أو حتى حلها إن كانت موجودة عن طريق الوساطة. ثم على الصعيد العالمي والإنساني، إذا أردت أن تبني لك صورة إيجابية في العالم، مع أنك دولة يعني صغيرة ومواردك إذا قورنت بغيرك ليست يعني كبيرة جدا، ولكن أحمد بن خليفة أراد أن ينقل هذا الهم العربي والإسلامي، أيضا أن يجعل أن يجسده على الصعيد الإنساني في في في حي في أحيان كثيرة. ولعلنا حين كان يحدث زلزال أو تسونامي أو كذا، كانت قطر هي أول من يبادر لإرسال المعونات انطلاقا من هذا الإيمان صحيح. الإنساني. ولذلك علاقاتها في إفريقيا كان هي لغاية الآن علاقات يعني الحقيقة مميزة، وتقوم بجهود بين أطراف إفريقية، إريتريا وجيرانها، ثم في تشاد، ثم في رواندا، وكل هذه الجهود التي قامت بها قطر تنبع من هذا المنطلق الإنساني. أنه أنت في النهاية ستنقذ، كما قال الدكتور لقاء قبل قليل، ستنقذ الأرواح على الصعيد الإنساني. على الصعيد العربي هذا واجبك، هذا ينبغي أن تقوم به قبل كل شيء. من هذا المنطلق قامت كل الوساطات والجهود الدبلوماسية التي بذلتها دولة قطر،
1: وما بذلته أيضا دولة قطر تجاه القضية الفلسطينية.
0: ما توقف عنده حقيقة، كان هو إذا كان أمام الله سيقف حمد بن خليفة وسيجد في سجله ذلك الدعم الذي قدمه لفلسطين وفي غزة في ميزان حسناته، من قبله زار غزة ومن كان قبله يقدم لها أثناء حصارها العون.
1: لذلك بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس التعازي باسمه وباسم الشعب الفلسطيني إلى دولة قطر وشعبها وأميرها الشيخ تميم في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله. وقال عباس في تصريح للجزيرة إنه فقد صديقا عزيزا جدا كانت تربطه به وبعائلته علاقات وطيدة، وكان صديقا للقضية الفلسطينية.
2: تعزية الحارة للشعب القطري الشقيق ولعائلة آل ثاني، وعلى رأسهم صاحب السمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، كان صديقا للقضية الفلسطينية، صديقا لنا فعلا، ويعني لم يتخلى يوما واحدا عنا. حتى في كثير من الأحيان كان يحصل حوار بيننا وبينه، ويمكن كان في تباين في وجهات النظر، لكن بالنتيجة يأخذ وجهة نظرنا أو يؤيد وجهة نظرنا، لأنه يقول أنتم أدرى بالموضوع، أنا معكم دائما وأبدا. هذه كلمة كان يقولها، أنه أنا معكم مع القضية الفلسطينية، وكل ما تريدون وكل ما ترغبون أنا بالنسبة لي باسمي واسم قطر جاهز لتلبيته.
1: سيد محمد حجي، القضية الفلسطينية في وجدان الأمير الوالد الراحل، كيف كانت تتجسد هذه العلاقة من خلال قرارات كان يتخذها، جهود كان يبذلها، كيف كان يتعامل مع هذه القضية على المستوى العملي؟
3: يعني بالتأكيد القضية الفلسطينية كانت قضية أساسية بالنسبة لتحرك سمو

0: والأمير الوالد في وكان دائما ما يؤكد على أهمية نصرة القضية الفلسطينية، وكان دائما ما يسعى من خلال خطابات أمام المحافل الدولية في توضيح للمجتمع الدولي وتحمل مسؤوليته لما يواجه الشعب الفلسطيني من مآسي وخصوصا في غزة. فأعتقد أن محمد بن خليفة كانت القضية الفلسطينية بالنسبة له قضية يعني رئيسية في خطابه وفي تحركاته وفي تبني في مواقف سياسة دولة قطر الخارجية. وأعتقد أنها كانت هي قضية فيها جوانب سياسية وأيضا جوانب إنسانية. منذ قليل كان الحديث عن الجانب الإنساني بالنسبة لسمو الأمير الوالد، وهذا جانب مهم نحن نلمسه ونشاهده سواء كان على الصعيد داخل دولة قطر من خلال تواصلها المباشر مع المواطن والمقيم. وهناك الكثير من الأمثلة والكثير من يعني ما يؤكد هذا الجانب، أن يعني الأمير الوالد كان قريب من شعبه، كان قريب من هموم الناس، كان يعني متواجد في الكثير من المناسبات، هذا على الصعيد المحلي. وأيضا كان حرصه على أن يكون المواطن القطري مواطن يعيش برفاهية. عندما سعى بأن تكون دولة قطر رغم مهم في الجانب الاقتصادي، كان حرصه وكان همه الأساسي المواطن القطري، وهذا جانب إنساني بالتأكيد يعني قد لا نشاهده كثيرا من بعض الزعماء والقيادات عندما تكون لهم هذه الخيرات في مسألة يعني الدول. وأيضا نشاهد هذا الجانب الإنساني متمثل في الكثير من المساهمات ما تقوم به دولة قطر، وما يقوم به يعني حرص الأمير الوالد بأن يكون هناك دور لدولة قطر في الكثير من الدول، بأن تكون قطر يعني تساهم بحل هذه الجوانب الإنسانية التي تعاني منها بعض الدول. تبقى القضية الفلسطينية قضية رئيسية بالنسبة لدولة قطر. أعتقد أن يعني سمو الأمير الوالد وضع نهج أساسي بالنسبة لسياسة دولة قطر بأنها قضية أساسية في سياسة دولة قطر. ونحن نلاحظ بأن استمرار هذا النهج، نهج حمد بن خليفة في تبني المواقف السياسية التي تدعم القضية الفلسطينية وتنصر الشعب الفلسطيني.
1: من فكرة هذا النهج دكتور لقاء مكي، ينظر إلى الأمير الوالد رحمه الله على أنه نموذج في الحكم الرشيد. تحدثت قبل قليل عن الصدق والإخلاص وهما ضروريان، لكن ما هي تلك الدروس المستفادة لصناع القرار في المنطقة العربية ليحذو حذوه في الوصول إلى أسلوب الحكم الذي تبناه؟
2: هو بالحقيقة إذا ما تجاوزنا العوامل التقنية، أقصد ليس يعني ليست هناك أسرار في أن تجيد الحكم، في أن تحكم العدل القانون، أن تضع القانون فوق كل اعتبار، وأن تحترم المواطن وأن يكون هناك حق مواطنة. لكن المشكلة ليست في أن تبني برج إذا صار عندك أموال، المشكلة في أن تحب الشعب. قصدي وحب الشعب يجعلك لا تفسد ولا تسرق ولا تهدر الوقت والزمن ولا يعني تتعامل مع الناس كعبيد أو كطرف أقل. هذا إذا وفر الحاكم، أي حاكم، لشعبه أو مع نفسه سينجح، لأن الباقي تفاصيل، تجي أموال يصرفها بحكمة يصير رشيد، يعني هو هذا مبعث الرشد أصلا. الباقي تفاصيل. هذا الرجل رحمه الله كان أصلا بدايته هو حلم حول إلى حقائق، وكان حب لشعبه هو الذي جعله يبذل كل هذا المجهود الذي ربما يعني

0: ربما تسبب حتى في تداعي صحته، لأنه كان يعني يصل الليل بالنهار في محاولة لإنجاز أقصى ما يمكن من إنجازات لبلاده.
1: لذلك أسأل الأستاذ أحمد الشيخ عن الرسالة التي تركها الأمير الوالد رحمه الله للأجيال القادمة في قطر وخارج قطر فيما يتعلق بالاعتماد على الذات وتطوير الإنسان لبناء سيادة واستقلال الدولة.
2: هذا يذكرني، هذا السؤال يذكرني بالوقت اللي أردنا أن نكتب فيه خطاب التنازل، واتصل بي أحد المسؤولين الكبار في ذلك الوقت وقال نريد أن نجلس لنضع الخطوط الأولية لخطاب سمو الأمير الوالد للتنازل. لم أكن أعرف طبعا ذلك، فأنا قلت ماذا؟ قال لا سيتنازل. فطبعا جلسنا نكتب، وقال المسؤول في ذلك الوقت نكتب يعني الحقيقة أنجزت كذا وعملت كذا وكذا، وذهبت المسودة الأولى إلى سمو الأمير الوالد فقرأ، قال ما هذا يا أحمد؟ قلت سمو الأمير، قال تريدني أن أقول لشعبي أنجزت لكم كذا وكذا وكذا؟ هذا واجبي يا رجل، ما هذا؟ أنا أريد أن أوصي شعبي في هذه في هذا الوقت بالذات، وأنا أغادر السلطة، أنا
1: أغادر الحكم. تلك الوصايا.
2: فانظري إلى ما جاء في الخطاب في ذلك الوقت. قلت أيضا قال للقطريين وللعرب جميعا إنه أعدوا أبناءكم بما لم تعتادوا أنتم عليه، فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. وهذا طبعا من قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذه الرسالة التي تركها وأوصاهم بالاستقامة، يعني أوصاهم باتباع الطريق الذي ابتدأه هو، وأنهم ينتمون إلى هذه الأمة بهويتها وعروبتها ودينها، كل هذه القضايا. هذه الرسالة التي تركها الأمير الوالد للأجيال، والممارسة، الرسالة التي مارسها هو، لم يقولها أيضا هكذا، إنما مارسها طبقها عمليا. هو الأول من تداول السلطة في الوطن العربي بالطريقة الديمقراطية الصحيحية، بالطريقة الحقيقية، دون تدخل خلينا أقول إلهي أو حتى دون
1: بطريقة سلسة. وذلك كان درسا أيضا.
2: نعم، كان درسا للجميع، ونسأل الله عز وجل أن يصبح
0: مريم ما ذكره الأستاذ أحمد الآن. هذه معلومة لا يعرفها أحد، كيف كتب الخطاب. لكن هذا فيه لمسة جميلة وتاريخية يا أستاذ أحمد، حقيقة لما آثر هذا الرجل رحمه الله.
1: وشهادة قيمة أيضا من أستاذنا أحمد الشيخ مدير الأخبار السابق في قناة الجزيرة، وأيضا ضيفنا الأستاذ محمد حجي رئيس تحرير جريدة الوطن، والدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات. جميعا أدعوكم للبقاء معنا لأن هذه التغطية مستمرة.

مستمرون معكم في تغطيتنا لرحيل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي وافته المنية صباح الأحد عن عمر ناهز 74 عاما، حيث أعلن الديوان الأميري القطري الحداد العام في كافة أنحاء الدولة لمدة 4 أيام اعتبارا من الأحد. هذا وأقيمت صلاة الجنازة بعد صلاة المغرب يوم الأحد في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب قبل أن يوارى جثمانه الثرى في مقبرة لوسيل. كما أعلن الديوان الأميري أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني سيستقبل المعزين من قادة الدول والأسرة الحاكمة والأعيان والمواطنين في قصر لوسيل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء. نتابع مع هيثم أبو صالح مراسلنا من الدوحة تفاصيل هذا اليوم، كيف مر على القطريين والمقيمين وكيف ودعوا الأمير الوالد.

0: خالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله، إليك هيثم.
1: نعم، ليس يوم 12 من تموز يوليو باليوم العادي في رزنامة دولة قطر، ولن يكون اعتبارا من يعني هذا العام، فهذا التاريخ سوف يكون مرتبطا برحيل أمير دولة قطر السابق الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني، فقيد الوطن الكبير كما نعاه المواطنون والكثير من الجهات والمؤسسات الرسمية عبر حساباتها على منصات وسائل التواصل الاجتماعي. بطبيعة الحال يوم 12 من يوليو تموز هو يوم رحيل باني نهضة قطر، ومر هذا اليوم طبعا بحزن شديد لاحظناه في الكثير من محطات يعني اليوم. بطبيعة الحال شهد يوم 12 من يوليو تموز، كوننا دخلنا الآن في 13 من يوليو تموز، إذن شهد يوم أمس تشييع جثمان الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة في مقبرة لوسيل، حيث تقدم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني طبعا مشيعي جثمان الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني، وأيضا جاء ذلك عقب أداء صلاة الجنازة على جثمان الأمير الوالد هنا في جامع محمد بن عبد الوهاب في العاصمة الدوحة خلفي. وبطبيعة الحال شارك في صلاة الجنازة الأفراد من الأسرة الحاكمة وأعيان دولة قطر، وأيضا المواطنون، وكذلك عدد كبير من المقيمين. بطبيعة الحال اليوم 13 من يوليو تموز طبعا نحن دخلنا الحداد الرسمي على رحيل الأمير الوالد منذ يوم أمس 12 من يوليو تموز. اليوم 13 من تموز سيكون أول أيام تقبل التعازي في قصر لوسيل، كما أعلن الديوان الأميري القطري في بيان، حيث سوف يتم تلقي وتقبل التعازي لمدة 3 أيام، وسوف يتم استقبال ضيوف الدولة، قادة الدول الذين سيتوافدون إلى دولة قطر، بالإضافة إلى الأسرة الحاكمة وكذلك الأعيان والمواطنين. بطبيعة الحال يعني يمكن الإشارة إلى أن الكثير من الجهات الرسمية، نعم، والمؤسسات عنونت، لاحظنا كذلك على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، نعم، نعوة جاء فيها رحم الله قائدا كرس حياته لخدمة الوطن وترك بسامات خالدة في مسيرة نهضته، وأرثا طيبا سيظل حاضرا في ذاكرة الأجيال. مريم،
0: شكرا جزيلا لك هيثم أبو صالح من الدوحة. كانت صلاة الجنازة على الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله قد أقيمت بعد صلاة مغرب يوم الأحد في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب قبل أن يوارى جثمانه الثرى في مقبرة لوسيل.
2: بعد مسيرة وطنية حافلة، الأمير الوالد في قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في ذمة الله. الديوان الأميري أعلن وفاة الأمير الوالد في ساعة مبكرة من صباح الأحد عن عمر ناهز 74 عاما.
3: الله أكبر.
2: يوم حزين استثنائي شهدته الدوحة، امتد من إعلان الرحيل إلى مراسم التشييع والدفن، وسط حضور رسمي وشعبي واسع عكس المكانة التي حظي بها الأمير الوالد خلال مسيرته، مسيرة أطلق فيها العنان لبناء الدولة الحديثة ووضع أسس النهضة الاقتصادية والتعليمية والصحية لبلاده. وشهد جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة صلاة الجنازة على الأمير الوالد بمشاركة أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجمع غفير من المشيعين. وبعد أداء صلاة الجنازة شيع جثمان الأمير الوالد إلى مقبرة لوسيل، حيث وري الثرى بحضور أمير دولة قطر وأفراد الأسرة الحاكمة. وتستمر مراسم العزاء لمدة 3 أيام، هي الاثنين والثلاثاء والأربعاء،

0: وفق البيان الذي أعلنه الديوان الأميري، حيث سيستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التعازي من قادة الدول ورؤساء الوفود وكبار المسؤولين إلى جانب المواطنين في قصر لوسيل.
1: يضوي رحيل الأمير الوالد صفحة ارتبطت بمحطات بارزة في تاريخ دولة قطر الحديث، فيما تفتح مراسم التأبين صفحة أخرى عنوانها استذكار الإرث السياسي والتنموي الذي تركه، في مشهد يجمع بين الوفاء لقائد رحل واستلهام مرحلة أسهمت في ترسيخ مكانة قطر على الساحتين الإقليمية والدولية. حمد الجاسم، الجزيرة، الدوحة.
2: للمناقشة أرحب بضيوفي من جديد: محمد حجي رئيس تحرير جريدة الوطن، أحمد الشيخ مدير الأخبار السابق في قناة الجزيرة، الدكتور محمد شرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، والدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات. أهلا بكم جميعا. وأيضا معنا من الكويت الدكتور فيصل أبو صليب أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، مرحبا بكم جميعا. أستاذ محمد حجي، صور التوديع والمشاركة في التشييع كيف ستبقى راسخة في الأذهان، وكيف سيتذكر العالم الأمير الوالد رحمه الله؟
3: يعني بكل تأكيد إرث الأمير الوالد كبير وفقده أيضا كبير. بكل تأكيد وفاة الأمير الوالد حدث كبير بالنسبة لدولة قطر وبالنسبة للمنطقة. أعتقد لدى الأمير الوالد الكثير من المواقف والإرث الذي يجعل منه قائد صاحب مواقف وصاحب مواجهة تحديات شهدتها المنطقة. بكل تأكيد لن يكون يعني وفاة الأمير الوالد حدث يؤدي إلى نسيان مقام به الأمير الوالد. بالتأكيد سيكون في الذاكرة، في ذاكرة الوطن، في ذاكرة المواطنين والمقيمين، وأيضا في ذاكرة الشارع العربي والإسلامي بسبب مواقفه اتجاه العديد من القضايا. أنا أعتقد أن اليوم القطريين وأيضا المقيمين وما شاهدناه اليوم من خلال الصلاة وتشييع المغفور له يعني أكبر دليل على أن هنا هذا الرجل ليس فقط مثل ما تفضل الدكتور لقاء بأنه أحب شعبه، أيضا الشعب القطري أحب الأمير الوالد. الشعب القطري لديه محبة خاصة لهذا الرجل والقائد. أنا أعتقد أنه هو لم يكن قائد يعني يمتلك مميزات، يمتلك صفات، يمتلك العديد من الصفات التي ساهمت وجعلت منه قائد مميز لدى شعبه يفخر به في مقام به وما يمتلك له ويمتلك من مواقف حيال العديد من القضايا. أنا أعتقد أنه الآن أي قطري كان اليوم بالنسبة له يوم ثقيل، يوم حزين، ولكن يبقى إرث حمد بن خليفة باقي، وإرث حمد بن خليفة سيبقى يعني يشرف جميع القطريين، وأيضا مواقفه ستبقى خالدة للتاريخ.
2: دكتور فيصل أبو صليب من الكويت، كانت للأمير الوالد الراحل بصماته في المنظومة الخليجية، كيف أثرت رؤيته السياسية على مسيرة مجلس التعاون الخليجي وتوازنات القوى داخل المنظومة الخليجية؟
4: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نعزي أنفسنا في الكويت ونعزي أهلنا في دولة قطر شعبا وقيادة وعلى رأسهم سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة رحمه الله رحمة واسعة وأدخله فسيح جنانه. لا شك بأن سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة كان

0: understanding قطر foreign policy since 1995، فهم السياسة الخارجية القطرية منذ عام 1995. حاولت فيها تحديد أهم العوامل التي يمكن أن تفسر سياسة قطر الخارجية، ووجدت في هذا البحث بأن العامل الشخصي المتعلق بدور الشيخ حمد بن خليفة كان يعتبر من العوامل المهمة التي فسرت هذا التحول الكبير الذي حدث في سياسة قطر الخارجية، والذي ساهم في نقل دولة قطر هذه النقلة النوعية التي استطاعت توسيع مكانتها الإقليمية والدولية. ولا شك بأنه تولى الحكم في فترة صعبة في المنطقة، سواء في فترة التي شهدت أحداث 11 سبتمبر أو الغزو الأمريكي على العراق أو بعد ذلك الثورات العربية. ولا شك بأنه بحكمته ورؤيته الاستراتيجية داخل منظومة مجلس التعاون الخليجي وأيضا ضمن المنظمات الإقليمية والدولية استطاع تحقيق أهداف قطر الاستراتيجية، واستطاع أيضا خدمة القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
1: نعم، من منظور المكانة الدولية التي حاول الأمير الوالد الراحل دكتور شرقاوي أن ينقل قطر إليها، كيف استطاع باعتقادك تحويل دولة صغيرة المساحة جغرافيا إلى لاعب جيوسياسي رئيسي في المحفل الدولي؟
2: للأمير الوالد عدة مناقب تجعله يدخل التاريخ من أوسع أبوابه باعتباره مهندس ومحقق قطر المعاصرة، ومن يدرس تسوية الصراعات خاصة أدوات الوساطة والتحكيم الدولي، ومن عمل ضمن لجنة خبراء الأمم المتحدة. أقول بكل موضوعية إن الأمير الوالد كان منظرا في تأسيس ما يمكن اعتباره حاليا أول مدرسة عربية في الوساطة الدولية. لدينا تاريخيا مدرستان كانتا ولا تزالان تحظيان ببعض الشعبية، المدرسة السويسرية والمدرسة النرويجية، ولكن بالنظر إلى عدد الأزمات سواء في أفريقيا، إثيوبيا، وأيضا السودان، سواء في موضوع الشرق الأوسط، محاولة فض الخلاف بين الحركتي حماس وفتح، ثم لاحقا بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بالنظر أيضا إلى الوساطة في لبنان، مساعي قطر أيضا في النزاع الأوكراني الروسي، وحتى أيضا طموحات قطر للمساهمة في تسوية عدة صراعات أخرى، أرى أن قطر بفضل هذه النظرية أن هناك وساطة دولية على الطريقة القطرية تتبنى مفهوم الحياد الإيجابي، وهذا هو المفتاح الذي يمكن من خلاله أن نفهم كيف انتقلت دولة صغيرة كانت مغمورة قبل التسعينات، ومع مر السنوات ومرور ونجاح أغلب هذه المبادرات فيما يتعلق بتسوية الصراعات المختلفة، أصبح منسوب ليس فقط الشهرة والسمعة، ولكن أيضا أن من يعملون في مجال الوساطة والتعامل مع الصراعات على اختلاف تعقيداتها ينتبهون إلى أن هناك بعدا قطريا، بعدا عربيا، إسلاميا، وأيضا هذه المدرسة أيضا تمثل عالم الجنوب. أتذكر الأستاذ أحمد الشيخ تحدث في وقت سابق عن أن نظرة الأمير الوالد لتأسيس الجزيرة على أنها مدرسة إعلامية تمثل عالم الجنوب، The Global South. أرى أن هناك خطين متوازيين بين كيف قطر صنعت هذه المدرسة الإعلامية باسم الجنوب، وأيضا أسهمت بمدرسة عربية إسلامية باسم عالم الجنوب، من حيث بلورة هذه الطريقة القطرية أو تسوية الصراعات المعقدة. نعم. عن طريق هذه الوساطة. فأعتقد أن الآن سواء في الأمم المتحدة أو في مختلف العواصم يرتبط اسم قطر ويرتبط اسم الحكم في قطر بهذه القدرة الآن وهذه الجرأة على مواجهة صراعات معقدة. ولاحظنا حتى في هذه المرحلة لا زال مفعول هذه المدرسة مستمرا، وإن كانت قطر تتعرض لبعض الهجمات وبعض التحرشات من حين لآخر، لا تزال تتمسك بوساطتها مع الباكستانيين في الصراع المحتدم بين إيران والولايات المتحدة. إذن أعتقد أن عنوان الوساطة الدولية ربما هو من العناوين الكبرى التي تؤرخ لفترة الأمير الوليد،
1: ولأنها من العناوين الكبرى.

0: بارزة في مسيرته دكتور لقاء مكي، كيف وأين يظهر انعكاس إرث الأمير الوالد رحمه الله في السياسة الخارجية الحالية للأمير تميم بن حمد الثاني؟
1: طبعا، ما هي أصلا هذه يعني الشيخ تميم حينما تسلم السلطة في 2013 كان هو امتداد لنفس السياسة. كان امتداد سواء في استمرار عملية التنمية الداخلية وفي مواصلة السياسة الخارجية. وكما ورد في خطاب التنحي في حينها كان الكلام عن تسليم الدولة أو السلطة لجيل جديد ينظر للأمور بمنظار جديد فيه الحداثة. الشيخ تميم ربما بهذه الكفاءة الشابة كان أو الرؤية الشابة للأمور كان لديه لمساته بالتأكيد، لكن البنية التحتية للعمل السياسي اللي بني على أساس عملية أنسنة السياسة اللي وصفناها قبل قليل، هذا هو استمر في السياسة القطرية، لم يتغير حقيقة. وبقت السياسة القطرية تعتمد مبدأ الإنسان أولا، الشعوب أولا، عملية الإنقاذ الأرواح أولا، وتسوية النزاعات أولا. ولذلك تعاملوا مع الجميع بطريقة، مع كل الفرقاء في الصراعات بطريقة حقيقة كانت محايدة بالتأكيد، يعني الوسيط يجب أن يكون كذلك، لكن كان فيها انحياز للضعفاء للأكثر ضعفا. وهذا تبدأ في الوساطات التي كانت تجري مثلا في عمليات حينما يكون هناك طرف قوي وآخر ضعيف، كانت العملية لا تحابي القوي ضد الضعيف لأنه أقوى، بل تحاول أن توازن وأن تعطي للضعيف قدرة كي يكون بمستوى القوي وهكذا. لذلك إحنا نتكلم عن وساطات ذات بعد إيجابي، وساطات تحاول أن تخلق التوازن قبل أن تأتي للوساطة.
0: نعم.
1: وطبعا هذه استمرت السياسة وحتى اليوم، ونجحت في مواضع كثيرة. في زمن الشيخ حمد رحمه الله كان هناك لبنان، وكان السودان، دارفور. اليوم إحنا أمام وساطات جديدة.
0: نعم.
1: آخرها طبعا مع إيران، بين إيران والولايات المتحدة،
0: ربما تحديات مختلفة اليوم. لكن أريد أن أعود إليك أستاذ أحمد الشيخ إلى ما توقفنا عنده في ختام الساعة الأخيرة، صياغة خطاب التنحي ووصاياه، وصايا الأمير الوالد الراحل للأجيال القادمة. أريد أن تعود معنا بإسهاب إلى ذلك اليوم، كيف نقل لك الفكرة والوصايا التي يريد أن يذكرها في خطابه؟
2: كما قلنا، هو ذهبنا إلى مكتبه وعرضنا المسودة درافت، يعني وقال هذا ما جئت به يعني من أجله إلى الحكم، يعني أنجزت ما هذا. فغيرنا الموضوع ودخلنا من هذا المنطلق. أولا يبدو أنه هو في عقله كان خريطة الخطاب مرسومة، وعارف ما سوف يقوله، المحاور الأساسية رسمها أمامي، قال أريد هذا وهذا، أريد أن أوصيهم، أريد أن أقول لشعبي أن التغيير هذا هو للأفضل. وأراد أن أيضا أن قال لهم منذ البداية، أنا سعيت للسلطة من الأول والله ليس لهدف شخصي، بل لكي أنقل وطني إلى مرحلة جديدة. ثم بشرهم بأن القيادة الجديدة أيضا تحمل الفكر نفسه، وتحمل الأهداف نفسها، وتحمل الرؤية نفسها، وقد تربت على ذلك، وطمأنهم إلى المستقبل. ثم أوصاهم بأن يسيروا، وأتى بآية من القرآن أيضا وبقول علي بن أبي طالب في هذا الموضوع، والأجيال القادمة، وأراد أن يحثهم على أن يتطلعوا إلى العالم من حولهم، وأن يأخذوا بكل جديد فيه، وأن يواكبوا كل جديد فيه. كل هذه كان الخطاب مرسوما، محاوره واضحة في عقل سمو الأمير الوالد، ونحن إذا ما بقوله بالإنجليزي downloaded it، يعني نزلناها وكتبناها على الورق. هذا هو. وأيضا هذا الرجل كان في ذلك اليوم أتذكر حينما سجلنا في مكتبه في الديوان الأميري القديم اللي كان مكتب له، فقلت أريد يا سمو الأمير أن تنهض من هذا الكرسي وتمشي إلى الكرسي اللي بدك تجلس عليه تلقى الخطاب 4-5 خطوات. قال شو بدك تسوي علي مخرج اليوم أنت؟ قلت لا، لأنه أنا نريد أن نكتب التقرير لشاشة الجزيرة، نريد أن نعد التقرير، أريد أن أقول إنه هذه أول خطوات لزعيم عربي يتنازل عن الحكم لابنه بأسلوب ديمقراطي. هذه خطوات غير مسبوقة. وأنهينا التسجيل ثم خرجنا، هذا لن أنساه أبدا، فوجدت رجلا يعني في الستينات من عمره، سلم عليه الأمير الوالد واحتضنه وسأله عن أبنائه، هل كيف أوضاعهم، كيف هم كويسين؟ فسأل، كان معنا الشيخ حمد بن ثامر، قلت من هذا الرجل؟ قال هذا أستاذي درسني في المدرسة وأريد أن أسأله عن أبنائه. هذا الإنسان، هذا هو الإنسان الذي لم ينسى ذلك المدرس الذي درسه. وحين توفي أستاذ آخر درسه في مصر وهو ذاهب إلى غزة ليدخل إلى فلسطين التي كنا نتحدث عنها قبل قليل، ذهب ليعزي أبناء ذلك الأستاذ المدرس الذي درسه. وقد عرفت أيضا أساتذة آخرين أخذوا الجنسية القطرية ممن تتلمذ حمد بن خليفة رحمه الله على أيديهم، أكرمهم جميعا هذا الرجل. إذن هناك فيه شيمة الوفاء، شيمة الوفاء لا ينسى. وأظن أن هذه لازمته منذ الطفولة، لأنني تحدثت إلى كثير من الذين صاحبوه في طفولته وكلهم كانوا يقولون حمد بن خليفة لا ينسى صاحبه أبدا، لا ينساه. وكم كنت أتمنى لو أنه شفنا شيئا في هذه التغطية من يعود إلى بداياته في البداية. يعني هذا الزعماء اللي مثل هذا على هذه الشاكلة من البشر لابد أن طفولتهم قد زودتهم بحافز على أن يبلغوا هذا الذي بلغوه. علاقاتهم مع محيطهم، مع أقرانهم في المدرسة، مع أساتذتهم، هي التي تصوغ وتشكل الشخصية. والشخصية التي تتشكل في الطفولة وفي الصبا لن تمحي أبدا.
0: ربما من منطلق أنه كان يريد للأجيال القادمة في قطر أن تكون في أفضل حال، سيد محمد حجي أراد تأمين رفاهية الأجيال القادمة بمعزل عن تقلبات أسعار النفط، فأنشأ جهاز قطر للاستثمار. يعني كيف وضع تحت هذا العنوان رفاهية الأجيال القادمة كل تطلعاته لدولة قطر؟
3: يعني كان المواطن بالنسبة لحمد بن خليفة هو الهدف الأساسي من كل الحلم الكبير بالنسبة له في رؤيته بالنسبة لدولة قطر. يعني حمد بن خليفة عندما استلم دولة قطر، الحكم في دولة قطر، كانت قطر تواجه تحديات كبيرة مرتبطة بالجانب الاقتصادي والسياسي. وعندما وصل بدولة قطر إلى هذا التميز والتقدم والبنية التحتية التي أصبحت حديث وسائل الإعلام في مسألة المشهد الإعلامي في دولة قطر والمشهد الاقتصادي ورفاهية المواطن، يتنازل عن الحكم. هذا حمد بن خليفة ما عندما استلم الحكم لم يعني، وذكر هذا في خطابه بأنه لم يسعى إلى إلى إلى إلى إلى السلطة، وإنما هو سعى لتقدم دولة قطر وإلى المواطن القطري. وهذا نعتقد أن ما قدمه للمواطن القطري حمد بن خليفة في مسألة أنه الآن المواطن القطري يعيش في هذه المرحلة من الرفاه، وليست هي مرحلة مؤقتة ولكن وضع أسس ثابتة بالنسبة لاقتصاد دولة قطر في استمرارية هذا الرفاه والبحث عن كيفية استمرارية هذا الرفاه بالنسبة للمواطن، وأيضا بالنسبة ليكون هناك لدولة قطر اقتصاد حقيقي واقتصاد مرن يستطيع أن يواجه التحديات المختلفة التي تمر بالمنطقة أو تمر بالعالم. وهناك العديد من التحديات التي استطاعت دولة قطر أن تواجهها بحكم الرؤية الثاقبة التي استطاع أن يضعها حمد بن خليفة في مرحلة صعبة بالنسبة للمشهد الاقتصادي والسياسي بالنسبة لدولة قطر، ولكن أثبت للعالم بأنه كان بالنسبة له المواطن القطري وبالنسبة له من يعيش على دولة قطر هو الهدف، هو الغاية بأن يكون هناك مجتمع يحظى بهذا التقدم، يحظى بهذه الخدمات النوعية. قطر أصبحت الآن يعني نموذج تتحدث عنها وسائل الإعلام الأجنبية قبل العربية، أصبحت قطر يعني متقدمة بشهادة غير القطريين يتحدثون عن ما تشهد قطر من نقلات نوعية في مجالات عديدة، وهذا أعتقد كله يعود ب يعني سبب رؤية حمد بن خليفة في كيف تصل قطر إلى هذا المستوى.
0: انطلاقا من هذه الرؤية أسأل دكتور فيصل أبو صليب في الكويت، ما الذي يمكن أن يستنبط من أفكار وسياسة الأمير الوالد الراحل الشيخ حمد بن خليفة الثاني للتعامل مع الواقع الحالي والتوتر السائد في المنطقة الآن، والذي رغم تعقيداته تستمر قطر في أداء دور وساطتها فيه؟
4: هو في الحقيقة الشيخ حمد بن خليفة رحمه الله أسس لنموذج في العلاقات الدولية، نموذج فريد يستحق الدراسة الحقيقة في النظام الدولي، بمعنى أن هناك دولة صغيرة تستطيع التغلب على المعضلة الجغرافية وتستطيع تجاوز هذه محدودية الحجم الجغرافي لكي تلعب أدوارا في النظام الإقليمي والدولي. وأيضا نموذج مختلف في المنطقة وفي العالم على فكرة، لأنه هذا النموذج أقصد في السياسة الخارجية القادر على الجمع بين التناقضات بأقل الخسائر، وهذا وجدناه في السياسة الخارجية التي أسسها الشيخ حمد بن خليفة وما زالت مستمرة إلى غاية اليوم، والتي تعتمد على أسس عقلانية وبراغماتية قادرة على تحقيق أهداف قطر في البداية الاستراتيجية نعم، لكن أيضا خدمة المصالح الاستراتيجية للمنطقة، بمعنى أن رؤية قطر أو سياستها الخارجية منطلقة من الحفاظ على البيئة الإقليمية مستقرة، وهذا وجدناه اليوم في الحرب الدائرة في المنطقة، على الرغم من ما طال دولة قطر وطال دول الخليج الأخرى من اعتداءات إيرانية، إلا أن وجدنا قطر مستمرة في دور الوساطة الإقليمية، وهذا لا شك ينبع من النموذج الذي أسسه الشيخ حمد بن خليفة والذي يعتمد على السياسة العقلانية والواقعية والبراغماتية القادرة على الحفاظ على الأمن القومي بالحفاظ على البيئة الإقليمية الخارجية. والنقطة الأخرى أيضا أسس لنموذج يحتذى في المنطقة، وهو قدرة الدول الصغرى في النظام الدولي على القيام بدور الوساطة. نحن نعرف العلاقات الدولية بأن دور الوسيط تتحكم به الدول التي لديها نفوذ في المنطقة، لكن وجدنا قطر استطاعت تحقيق ما يسمى بالعلاقات الدولية السوفت باور، القوة الناعمة، من خلال دور الوساطة في السياسة الخارجية ومن خلال الدور الإعلامي، تأسيس شبكة الجزيرة كان سابق لعصره. شبكة الجزيرة كانت أول تجربة عربية أشركت المواطن العربي في التعبير عن رأيه حتى قبل ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا لا شك بأنه يعبر عن رؤية استراتيجية مستقبلية سابقة لعصرها. على الجانب الآخر ما يسمى بالعلاقات الدولية النيشن براندينج، أو العلامة، علامة الدولة. اليوم لو تسأل أي مواطن، أي شخص في العالم عن دولة قطر، سوف يذكر لك شبكة الجزيرة، سوف يذكر لك الرياضة وكأس العالم، سوف يذكر لك مطار حمد الدولي، سوف يذكر لك التعليم، سوف يذكر لك قطاع الطاقة وقطاع الغاز الطبيعي.
0: إذن استطاع أن يرسخ
4: رؤية قادرة على تحقيق مجموعة هذه الأهداف الاستراتيجية لدولة قطر
0: من التجارب النموذجية في كل القطاعات. دكتور لقاء مكي، في الاقتصاد ساهم الدعم التنموي والاقتصادي القطري في عهده وحتى بعد تركه لمنصبه، ترك الأمير الوالد الراحل لمنصبه في مساندة

0: عدد من الدول العربية من خلال الأزمات أو دعمها في الأزمات الاقتصادية التي تمر بها. ما الذي أراده الأمير الوالد الراحل من خلال هذا الدعم؟
1: وطبعا المسألة لم تكن فيها فوائد يعني مباشرة، يعني مش استثمارات مالية من أجل الحصول على أرباح. هذا كان أولا في لبنان بعد حرب تموز، ذهب الأمير الوالد رحمه الله إلى بنت جبيل وإلى جنوب لبنان المدمر، وهناك يعني كان بداية الإعمار، إعمار قطر لهذه المدن المدمرة في الجنوب اللبناني. ونفس الشيء حصل في غزة بعد الحرب الإسرائيلية على غزة في حينها، وأيضا تم إعمار غزة بأموال قطرية. هذا الأمر وفي دارفور نفس الشيء، بعد الوساطة بين الفرقاء في دارفور كان هناك أيضا دعم قطري لإعمار دارفور والمدن المدمرة بفعل الحرب الأهلية. هذا الموضوع خصوصا في عمليات الوساطة، يعني حينما جرت الوساطة في موضوع لبنان كان هناك رافقوا عمليات إعمار، بعد حرب تموز رافقوا عمليات إعمار. احنا نتكلم عن دعم الدولة للناس. عمليات الإعمار التي جرت سواء في غزة أو في جنوب لبنان كانت للناس، الناس العاديين الذين دمرت ممتلكاتهم بسبب العدوان الإسرائيلي، لم تكن أموال لجنب مكاسب في عمليات استثمار.
0: طيب. سنعود إلى هذه النقطة دكتور لقاء مكي، لأننا نستضيف الآن الدكتور علي بن فطيس المري رئيس مجلس أمناء جامعة لوسيل. دكتور علي بن فطيس المري تعازينا في البداية، وعظم الله أجركم في فقيد قطر الأمير الوالد الراحل الشيخ حمد بن خليفة الثاني. في البداية نريد أن تشاركنا بأي لقاء جمعك معه، بتواجدك معه في أي محفل تعليمي جامعي أكاديمي داخل دولة قطر، وما الذي كان يلفتك دائما في حضوره؟
2: أولا أحسن الله عزاءنا وعزاءكم إن شاء الله في فقيد الأمة العربية والأمة الإسلامية، ونحن نتحدث في مصاب جلل. الفقيد قائد بحجم الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني باني قطر الحديثة. في مثل هذا المقام أنا لا أملك إلا أن أتقدم بالعزاء، خالص العزاء إلى سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. فسمو الأمير الشيخ تميم هو عزاءنا الحقيقي في هذا المصاب، وأتقدم أيضا بخالص العزاء إلى أهل قطر الكرام في هذا المصاب. ونسأل الله العلي العظيم أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا الصبر والسلوان، ويجمعنا به في فردوسه الأعلى. أما بالنسبة لحديثك والحديث عن الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة، فشهادتي فيه أنا كدكتور علي مجروحة. في بداية الثمانينيات أصر هذا القائد العظيم على أن أذهب إلى باريس، وبفضل الله وفضل هذا الرجل العظيم أصبحت أحمل درجة الدكتوراه من جامعة باريس، جامعة السوربون. وفي هذه اللحظة بداية الثمانينيات بعثني وبعث خيري كثر، وجههم إلى إكسفورد وكامبريدج وهارفورد وغيرها. عندما نتكلم عن حمد بن خليفة، حمد بن خليفة بنى الإنسان وهو يبني هذا الوطن. ماذا نعد وماذا نترك من إنجازات حمد بن خليفة؟ إذا تكلمنا عن الاقتصاد فيكفيه فخر رحمه الله رحمة واسعة إنه استلم الحكم والناتج القومي لا يتجاوز 8.1 مليار، وخرج من الحكم والناتج القومي 210 مليار. وهذا يا سيدتي الكريمة يعني بلغة الأرقام إن حجم الاقتصاد تضاعف 25 مرة تقريبا في عهد هذا القائد خلال أقل من عقدين من الزمن. أنا أتحدى أن يكون هناك اقتصاد في العالم قفز هذه القفزة في أقل من عقدين من الزمن 25 مرة، بمعنى أن هذا القائد قاد تحول كبير في المنطقة. هذا الرجل بنى الثروة السيادية، هذا الرجل ألقى وزارة الإعلام، وأنا كنت شاهد على هذا في مجلس الوزراء، ألقى وزارة الإعلام وحرر الصحافة في وطن عربي. وعندما أقول وطن عربي رعي تحت ألف خط،

0: بنى البلاد بطريقة لم يسبق لها نظير في العالم، في البنية التحتية عندما نراها في قطر أنا أعتقد بأن مثيلاتها في العالم قلة. كان لاعب على المسرح السياسي العالمي، وكان يقود الأحداث بكل جسارة وشجاعة. القائد العظيم حمد بن خليفة كسر قاعدة سقر المساحة وقلة الموارد. حمد بن خليفة كان من الحكام المستنيرين، في خضم هذا كله لم ينسى أن يبني دولة القانون والمؤسسات. وأتكلم كرجل قانون، عملت معه كمستشار قانوني في الديوان الأميري 9 سنوات ونائب عام 20 سنة. بنى دولة مؤسسات حقيقية، وكان يردد دائما في كل قراءتنا به لأنه العالم الخارجي المجتمع الدولي إذا لم يثق بنا كدولة قانون ومؤسسات لن نستطيع النجاح، ولن نستطيع أن نبني دولة حقيقية تصمد وتستمر رغم الأحداث.
1: كل ذلك دكتور علي بن فطيس المري،
0: سيدتي الكريمة لن أطيل عليك، لكن سنظل في قطر نذكر حمد بن خليفة. أرجو أن تتحمليني، فأنا لست ضيف عابر، أنا ابن هذا الوطن، وحمد بن خليفة هو الأب الروحي لي ولكل القطريين. حمد بن خليفة عندما تتكلمين مع قطري أنا أعتقد بأن العاطفة لن تكون مثل أي متحدث آخر، مع احترامي ومحبتي وتقديري لكل من ذكروا حمد بن خليفة بكل خير، أعطوا هذا الرجل حقه، وهم كلهم يعني اللي خرجوا معكم على الهوى والموجودين معكم الآن كلهم أعلام، نقدر لهم هذا ونشكر لهم أمانتهم في نقل ما رأوا وما سمعوا وما قرأوا عن حمد بن خليفة. لكن اللي أحب أكده بأن حمد بن خليفة الوالد القائد الأب، كما تذكر الشعوب قادتها سنظل نذكره، كما يذكر الأمريكان دائما لما نجتمع معهم جورج واشنطن باني دولة القانون، يذكر السنغافوريين اللي كوانيو باني سنغافورة، عندما نجلس مع الهنود أول ما يتحدثون عن قاندي، الفرنسيين اجلسي معهم أول ما يذكرون لك ديغول. لذلك سنظل في هذا البلد نذكر ونبكي حمد بن خليفة القائد الأب الإنسان. ولا أملك هنا إلا أن أقول رحم الله فقيدنا الغالي وأسكنه فسيح جناته وجمعنا به في فردوسه الأعلى.
1: رحمه الله. كان يهتم الأمير الوالد دكتور علي بالتعليم ويستثمر فيه بشكل لافت، كيف تحولت رؤيته في الاستثمار في التعليم والثقافة عبر مؤسسة قطر التعليمية وعبر المتاحف أيضا وتطويرها إلى قوة دفع للأجيال الحالية والقادمة، والاستثمار في نتائج هذه الخطط التعليمية في بناء الدولة تنمويا واقتصاديا؟
0: كما ذكرت في بداية حديثي، هذا الرجل العظيم لم يبني دولة من مباني وبنية تحتية ونسى الإنسان قبل، وهو في خضم هذا كله كان يبني الإنسان. لذلك انطلقت مؤسسة قطر، بنى المتاحف. بناء المتاحف ترى لا تعتقدين بناء المتاحف أنه بناء، أنا حضرت جزء من عملية بناء المتاحف وجمع الاستشاريين لبناء المتاحف والمهندسين، يعني عمل عظيم كان يقوم به هذا الرجل بشكل يومي، لدرجة أنه في المتحف الوطني عندما جاء المصمم الفرنسي يقيب عني ذكر اسمه، لكن كان مصر حمد بن خليفة على أن يكون الروح روح قطرية. فتخيل بأن هذا المهندس أخذ الطيارة ولف الهليكوبتر ولف قطر إلى أن خرج بنوع من الزهرة الصحراوية وبنى عليها متحف قطر الوطني، المتحف الفن الإسلامي. المتحف الإسلامي بني في سنوات، لم يبنى في سنة، لا يعني لم تكن العملية عملية البناء الهيكل الخرساني، لا، كان هناك جمع لهذه المادة استمر سنوات طويلة وأخذ من عمر هذا الرجل الكثير. ولكن كان يؤمن بأن أي حضارة إن لم تكن امتداد لحضارات سابقة ومكملة لحضارات قادمة أخرى فلن تكون حضارة حقيقية، لن تكون يعني سلسلة في هذه السلسلة الطويلة، لن تستمر ما لم تكن الحلقات فيها مكتملة. وهو كان يعني يدرك بأن هناك تاريخ

0: إسلامي عظيم ويريد أن يضع حلقة تربط هذا التاريخ بالمستقبل.
1: في موضوع ربما الدستور الدائم لدولة قطر الذي أقر في عهد الأمير الوالد الراحل رحمه الله، أثره الاجتماعي والسياسي في دولة قطر اليوم، وكيف ساهم في تشكيل وتأسيس الهوية الوطنية القطرية؟
0: الدستور يعني كما عرفه مونتسكيو وغيره من رجال القانون والفكر، هو العقد الاجتماعي الذي يربط الحاكم بالمحكوم. وسمو الأمير الوالد رحمه الله كان يريد أن تكون هناك علاقة واضحة بين مؤسسة الحكم والمؤسسات الأخرى، بين الحاكم ومواطنيه، علاقة قائمة على القانون واحترام القانون والعدالة. كان يبني لعدالة حقيقية، وأنا أتكلم كرجل عملت مع هذا الرجل فترات طويلة، وعملت معه كنائب عام عقدين من الزمن حوالي 20 سنة. كان يبحث عن بناء دولة قانون حقيقية، ويبحث عن أن يكون هناك عدل حقيقي في هذه الدولة. كان يردد دائما العالم إذا لم يثق في أننا لدينا عدالة نطبقها على المواطن والمقيم بحد سواء، لن يأتيك المستثمر، لن يأتيك من يريد الإقامة معك، لن يأتيك أحد. الناس إن لم تثق في العدالة لن تأتيك. يكفي بأن عصر التنوير في أوروبا لم يقم إلا على مبدأ العدالة. لذلك الرجل كان مستنير، رجل يعني لا أبالغ بأن قلت إنه سبق عصره.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور علي بن فطيس المري، رئيس مجلس أمناء جامعة لوسيل، كنت معنا عبر الهاتف، وشكرا لانضمامك إلينا في هذا النقاش. دكتور محمد شرقاوي، محليا داخل قطر كنا نسمع من ضيفنا الدكتور علي بن فطيس المري عن كل هذه البصمات الواضحة التي تركها الأمير الوالد الراحل الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله في قطر. نحن كمقيمين نلاحظها في كل تفاصيل الحياة يوميا داخل قطر، لكن هذا النموذج كيف استطاع نقله من محليته إلى العالم؟ كيف كان العالم ينظر وما زال ينظر إلى قطر التي أسسها الأمير الوالد الراحل؟
2: ينبغي استحضار السياق، سياق الأعوام الثلاثين الماضية. الأمير الوالد تولى حكم قطر قبل 5 سنوات من نهاية القرن العشرين، ثم قاد مشروع التنمية والحداثة والانفتاح على العصر وتحويل قطر إلى يعني وجهة عالمية ثقافيا فكريا وأيضا معرفيا. ومن أهم ما يمكن أن نستحضر به روح الفقيد أنه أيضا لم يكن يعول على ما يسمى بالواقعية السياسية، مبدأ القوة ومبدأ المصلحة، بقدر ما كان متمسكا بسياسة القيم. وسياسة القيم تقوم على فلسفة الفضيلة في الحكم، وهذا مفهوم نجده عبر العصور. مختلف الفلاسفة من أرسطو عند الإغريق، عند الفارابي، عند ابن رشد، عند إيمانويل كانت، حتى عند جون رولز في العقود الأخيرة، كلهم يجمعون على أن الحكم هو بناء هذه الفضيلة وتكريسها محليا إقليميا ودوليا. إذن يمكن اعتبار المذهب السياسي الذي اعتنقه الراحل هو الفضيلة وهذه القيم. دكتور مكي ذكر قبل قليل أنسنة السياسة، ويمكن أن نضعها ضمن هذا العنوان الكبير. أن قطر الآن تعرف بأن هناك سياسة القيم، والأكثر من هذا هو أيضا يصنف من الذين مارسوا الحكم على خلاف الواقعيين أو الواقعيين الجدد، بمعنى صدام الحضارات على طريقة هانتينغتون. كان من دعاة حوار الحضارات، منتدى الدوحة، منتدى الجزيرة، عدة منتديات فكرية، فعاليات على مدار العام قد يصل عددها إلى 84 من هذه الفعاليات الفكرية والرياضية ومختلفة، كلها تصب في هذا المنحة، منحة ممارسة الفضيلة مع الذات مع الآخر. أضيف أيضا البعد الآخر الذي يتقاطع مع ما تفضل به الدكتور علي بن فطيس قبل قليل، أن قطر أصبحت أيضا تخطط لبناء المعرفة عربيا وإسلاميا. هناك الآن مجموع 35 جامعة في الدوحة، هناك مدرسة تعليمية بثمان جامعات غربية، هناك المركز العربي، هناك مركز الجزيرة للدراسة، مجموعة من هذه المراكز

0: التي تسعى لأن نتحرر من تلك النظرة الاستشراقية أو بالأحرى تكريس الاستعمار الجديد، إلى أننا كعرب نستطيع أن ننتج معرفة عربية وأيضا دولية، بمعنى ليس لدينا ضعف وليس لدينا هذه الدونية. قد ننشر باللغة الإنجليزية وقد ننشر باللغة الإسبانية والفرنسية وبلغات أخرى، ويكون الحضور المعرفي معترفا به دوليا وليس فقط بمعنى الانغلاق على الذات.
1: وفي ذروة هذه الإنجازات أستاذ محمد حجي، سلم الأمير الوالد الراحل الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله السلطة طوعيا وبشكل سلس لنجله الأمير الشيخ تميم بن حمد الثاني عام 2013. بهذه الخطوة كيف استطاع الأمير الوالد الراحل أن يعزز الاستقرار السياسي في دولة قطر؟
2: أنا أعتقد أنها هي خطوة يعني تعكس طبيعة وشخصية حمد بن خليفة، الرجل الذي لم يسعى إلى السلطة بقدر ما كان يسعى إلى أن يحدث النقلة في دولة قطر. وبالتأكيد يعني طريقة تسليم السلطة تعكس مدى الاستقرار السياسي ومدى ينعكس على استمرار هذا الاستقرار السياسي بالنسبة لدولة قطر. وأعتقد أن يعني حمد بن خليفة كرس هذا النهج في مسألة أن يكون المواطن ويكون الوطن هو الأساس في التنمية. يعني عندما وجه الرسالة هذه بأن يسلم السلطة في عز الإنجازات التي تحققت في دولة قطر، بالرغم من استلامها السلطة وقطر تعاني من تحديات عديدة اقتصادية وسياسية واجتماعية، ولكن قبل هذا التحدي واستطاع أن ينقل قطر هذه النقلة النوعية ويسلم السلطة وكله اطمئنان واستمر يعني يشاهد هذه الإنجازات واستمر يشاهد هذه من بعد ما ترك السلطة بكيفية إدارة الحكم في دولة قطر. وأنا أعتقد أنه هو يعني كان سعيدا بما يحدث في دولة قطر من استمرار لهذه الإنجازات واستمرار تحقيق دولة قطر نجاحات عديدة يعني سياسية واقتصادية، وكان يمكن أهمها استضافة قطر لكأس العالم. ولمسنا وشاهدنا كيف كان الأمير الوالد رحمة الله عليه كيف كان سعيد بافتتاح حدث كأس العالم في دولة قطر، هذا الحلم الذي أصبح حقيقة وواقع بأن أول دولة عربية تستضيف هذا الحدث العالمي. أنا أعتقد أن حمد بن خليفة كرس نهج قطر ستواصل المسيرة من خلال قيادة سمو الأمير الشيخ تميم ومن خلال الحكومة القطرية وأيضا من خلال إيمان الشعب القطري بأن لديها قيادة تمتلك الرؤية تمتلك استمرار المسيرة. ونهج حمد بن خليفة بالتأكيد سيستمر، هناك إرث حقيقي في دولة قطر لهذا النهج، وبالتأكيد الجميع حريص على أن يستثمر هذا النهج في جميع المجالات.
1: أستاذ أحمد الشيخ، ما الذي ستستمده قناة الجزيرة من فكرة الأمير الوالد الراحل في تأسيس أول قناة عربية بهذا السقف العالي من الحرية والعمل الصحفي؟ كيف سنواصل السير على خطاه الأولى؟
3: قبل أن أجيب على هذا السؤال ذكرني الدكتور، اسمح لي أن أعرج على نقطة، ذكرني الدكتور المري حينما تحدث عن قال إن الأمير الوالد كان يرى أن العدل هو أساس الملك، يجب أن تحقق العدل أولا. وسألته ذات يوم في مقابلة قلت هل ما على الصعيد الداخلي ما هو أهم إنجاز تعتبره أنت بعد قضية الإنجاز البنى التحتية؟ قال لي لقد أصلحت النظام القضائي، النظام القضائي في قطر أصلحته، جئت ووجدت فيه بعض يعتبره بعض المشكلات فأصلحته.

0: أصلحتها. قلت ولماذا هذا؟ قال لأنك إلا إن أصلحت القضاء وأصبح يحكم بين الناس بالعدل فستكسب ثقتهم، وسيصبح الوطن علاقة، العلاقة بين الحاكم والمحكوم علاقة اجتماعية، علاقة عقد اجتماعي، وهذا يتطلب العدل أولا لكي يثق الناس بك ويروا فيما تنجزه أعمالا لصالح الوطن. أما بالنسبة للجزيرة يا سيدتي، أظن أن الجزيرة صحيح أن حمد بن خليفة أقام في حياته أثناء كان في الحكم وضع فوق الجزيرة مظلة حماية يثق بها تجعل الجميع يعيشون تحتها وهم يعتقدون أنهم يعني قادرون على مواصلة العمل بالصورة الصحيحة. وأظن أن هذه القضية ستستمر، لأننا مما نستقرئه من ما يقوم به سمو الأمير الشيخ تميم نحن على يقين أن النهج نفسه سيستمر في قادم الأيام. والجزيرة بعد هذه السنوات الثلاث تقريبا 30 سنة الآن لقد بنت لنفسها تراكما من الخبرة، تراكما من الرؤية، في رؤية يتوسع أفقها يوما بعد يوم، وأيضا تهتم بالتفاصيل. والاهتمام بالتفاصيل في العمل الإعلامي أيضا أحيانا يكون مطلوبا، وهذه العوامل كلها تجعلنا مطمئنين إلى مستقبل.
1: وعرفت الجزيرة طريقها. الأستاذ أحمد الشيخ وضيوفنا جميعا شكرا جزيلا لكم على مشاركتنا هذا النقاش في هذه التغطية. يعد الإعلام في صلب اهتمامات وإنجازات الأمير الوالد الراحل الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله. التقرير التالي يرصد إطلاق قناة الجزيرة وحرص أمير قطر السابق على جعلها صرحا إعلاميا.
2: مساء خريفي منتصف التسعينيات، أمير قطر الشاب آنذاك الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يفتتح مبنى في قلب الدوحة، سيصبح لاحقا علامة فارقة في تاريخ الإعلام العربي والعالمي.
3: كم دقيقة بقى عندك؟
2: الجزيرة هو اسمها، مستلهم من قطر في الجغرافيا وجزيرة العرب في التاريخ، جاءت تجسيد رؤية ستعبر المكان والزمان أثيرا نحو العقول والقلوب، كصخرة ألقيت في بحيرات الركود أو ريح عصفت بفيافي الصمت الطويل.
4: والله صحيح أنتم المشكورين يعني، لأن أنتم اللي استطعتوا أنكم تخلقون وضع عربي جديد بالنسبة لحرية الإعلام، الرأي والرأي الآخر. والدليل يعني إحنا إذا تنظرون إلى قناة الجزيرة من 10 سنين الوضع في العالم العربي تغير، حتى الآن بدأت قنوات تريد تنافس الجزيرة، وهذا شيء جيد لأن الهدف اللي كنا نسعى له هو قضية حرية التعبير.
2: الأمير الوالد كما يناديه القطريون ومن عاش بينهم جاء إلى الحكم عام 95 برؤية طموحة للنهوض، توسع اقتصادي وتنمية تستثمر الثروة وتحولها نهضة عمرانية وتعليمية وحضورا سياسيا، لكن القائد الجديد لم يبتغي من دنياه أبنية صماء يكتفي بزخرفها، لقد أراد للحجارة لسانا ولوطنه اسما يبلغ الآفاق.
4: لا تأكد أن هو بيطلع عليها أي ضوابط سياسية أو إنك سوي يعني بشكوك أن جميع هذاك يجانس.
2: آمن بحرية الإعلام وانفتاح الفكر وحق الإنسان في المعرفة، وهو الشاهد على تطويق الشعوب العربية بإعلام سيطرت عليه الحكومات فلا يعرف أخبارهم أو عسير أسئلتهم أو أحلامهم الكامنة إلا بعض إعلام الغرب، حتى غابت روايتهم ورواها غيرهم بعقل غريب ولسان أجنبي. أريد قناة في 6 أشهر، هذا ما قال له لمن شاركوا في التأسيس القائم على نواة قطرية. كانت فكرة بالغة الجرأة بعيدة النظر وشديدة المخاطر، لكنه جازف أدرك مبكرا كيف تندثر الأمم بالجمود وكيف يمضي قطار المستقبل غير آبه بالمترددين. حرص على متابعة البدايات.

0: رفع سقف الحرية عاليا واستقطب نخبة من الإعلاميين من مشارب فكرية وجنسيات متعددة، وصفة للتنوع رآها مصدر قوة، وانطلقت القناة. كانت مختلفة، صارت حديث الناس حين رأوا أنفسهم فيها، منها سمعوا الأصوات المعارضة كما الأصوات الرسمية، صحفي يسأل ومذيع يناقش وأداء تقني وبشري رفيع. سرعان ما انتشرت سيرة الوليدة الجديدة كالنار في هشيم الاحتكار الإعلامي. كبرت الجزيرة عاما بعد عام، وعين الأمير حمد لا تفارقها، إنها مشروعه الشخصي الذي يشبهه، واسع الأفق متقبلاً للآخر رأياً وحضوراً. هو يعلم أن التأثير وليد الإقناع، والإقناع ابن المنطق، والحقيقة لا تموت، وما يقنع الناس يقبل عليه الناس.
1: كانت الجزيرة وما تزال شاهد حق لا يدلس ولسان صدق لا يجامل، وقد حرمت الجزيرة القتلة من التستر على القتل، وحرمت الفشلة من التستر على الفشل، وانحازت للحقيقة والإنسان.
0: منحت قطر عبر الأمير الوالد بالجزيرة الإعلام العربي ثورته، فتبعها سيل من القنوات والمحطات، لكنه كان الأول وهي الأولى برؤية رجل سبق زمنه بعقود.
1: الشعوب العربية لم تقل بعد كلمتها الأخيرة، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر.
0: يقال إن السياسة الجديرة بالعناء هي ما يجعل الناس يقفون منتصبي القامة، وسيقال إن السياسة الجديرة بالبقاء هي ما ستحفظ للناس حقهم الإنسانية بالمعرفة وتحترم العقل والحرية. ذاك ما أملت الجزيرة أن تكونه، وكانت وستكون وفية لرؤية من أسسها ومن يكمل. سنوات تمضي، سنوات تأتي، وخلق كثير في رواح ومجيء. الأمانة محفوظة في كل زاوية وصورة وصوت في الصرح المقبل على ثلاثينه. هنا روحه تظلل الجدران والأروقة، النخيل العتيقة، والوقت الشاهد إن حكى قد صنعت شيئا عظيما، إرث يليق بصاحبه.

0: رأس الساعة مستمرون معكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المتواصلة للتصعيد في المنطقة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها بدأت شن مزيد من الضربات ضد إيران لمواصلة تقويض قدرتها على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز، مضيفة أن القائد العام وجه بشن ضربات لمحاسبة القوات الإيرانية. من جانبها قالت وسائل إعلام إيرانية إن مناطق عدة من البلاد تعرضت للقصف، وإن ما وصفته بالعدو هاجم حاجي أباد وجزيرة قشم بمحافظة هرمزجان جنوبية البلاد. وأفادت وكالة مهر نقلا عن محافظة هرمزجان الإيرانية بمقتل أحد مديري قطاع الاتصالات بالمحافظة، وأفادت أيضا بإصابة اثنين في هجوم على جزيرة فارور في بندر لنجة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في تصريحات لشبكة NBC إن مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة التجارية. وأوضح ترامب في مقابلة مع CNN أنه كان هناك اتفاق مع الإيرانيين أمس وتنازلوا عن كل شيء، ثم فجأة بعد ساعتين ضربوا سفينة بمسيرة. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية إن الهجمات الأمريكية أجهضت جميع الجهود التي بذلت في الأشهر الأخيرة لخفض التوتر. كانت بحرية الحرس الثوري الإيرانية أعلنت إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر بسبب ما وصفته بانعدام الأمن الناجم عن التدخل الأجنبي. معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. أبدأ معك نور الدين من آخر التطورات.
1: محمود، بكل تأكيد التطورات لا تزال متواصلة، وهناك الحديث عن انفجارات يبدو أن

0: السيناريو الآن يتكرر مرة أخرى، وهو سيناريو الهجمات المتبادلة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. الآن الجانب الأمريكي يستهدف مجموعة من المناطق، ويبدو أن هي نفس المناطق التي كان يهاجمها في أوقات سابقة. نتحدث عن سيريك، وأصبح اسم مألوف ومتداول الآن على أن هذه المدينة في كل هجوم أمريكي تستهدف. طهرية كذلك تستهدف هذه المدينة الصغيرة كذلك، وهي بالقرب من مدينة سيريك، بالإضافة إلى بندر عباس، بالإضافة إلى محافظة إلى جزيرة قشم. كل هذه المدن يبدو أنها تستهدف من قبل القوات الأمريكية، لكن يبدو أن هذه الهجمات كانت بسبب، وهي المعادلة التي أصبحت مرسومة الآن في هذا التوتر ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. كنا قد أشرنا في وقت سابق عن احتمالية أن تكون إحدى السفن التجارية تم استهدافها داخل مضيق هرمز، وهناك أنباء على أن إحدى السفن تابعة لدولة الإماراتية من استهدفت، إذا ما صحت هذه الرواية. ويبدو أن القيادة المركزية الأمريكية تتحدث عن استهداف الحرس الثوري لإحدى السفن التي كانت تعبر مضيق هرمز. إذا ما ثبت ذلك، فيبدو أننا دخلنا في السيناريو الروتيني الذي نشهده كل ليلة، استهداف لسفينة من قبل قوات الحرس الثوري الإيراني، تحرك القوات الأمريكية وضرب المواقع التي ترى بأنها إحدى أهم المواقع التي تعمل على رصد مضيق هرمز، وكذلك من منشأ الهجمات باتجاه المضيق وباتجاه السفن. لذلك حينما نرى المدن التي تم استهدافها والمناطق التي تستهدفها، كلها تقريبا تطل وتغطي مضيق هرمز. وحتى تم الحديث قبل قليل كذلك عن أن الاستهداف الذي طال مدينة سيريك وطهرية استهدف منصات للاتصالات، بمعنى أن الجانب الأمريكي يريد أن يضرب مراكز الاتصالات باعتبار أنها هي مراكز الرصد والمراقبة. وكذلك حينما يتم استهداف بندر عباس وقشم، كذلك هذه المراكز مراكز الرصد والمراقبة يتم استهدافها. بعد ذلك تنتهي العملية الأمريكية، بين حدود ساعة ونصف إلى ساعتين تنتهي العملية الأمريكية، لنبقى في انتظار بيان للحرس الثوري الإيراني يتحدث عن طلقات صاروخية باتجاه المواقع التي تطلق عليها طهران بأنها مواقع تابعة للقوات الأمريكية. حتى اللحظة هناك هجمات أمريكية على المناطق التي ذكرناها، لكن لا نعلم هل هذه الهجمات ستستمر أم لا، لكن العادة تقول بأن هذه العمليات تستمر ما بين ساعة إلى ساعتين وتنتهي، وأغلبها كما أشرنا تستهدف بحسب ما تقوله الرواية الأمريكية وبحسب ما يتم فهمه من الطبيعة الجغرافية، لأنه لا توجد أي مواقف رسمية هنا في إيران تحدد أماكن الهجمات، لكن بالطبيعة الجغرافية لتواجد هذه المدن يتبين على أنها مدن مهمة.
1: نعم نور الدين، إزاء إعلان الرئيس دونالد ترامب أن مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة التجارية، ما هو الموقف الإيراني تحديدا من هذا؟
0: محمود، الموقف الإيراني واضح. منذ أن أعلن الحرس الثوري ليلة أمس عن إغلاق مضيق هرمز كان هذا موقف عسكري، وبما أن الحرس لن يسمح لأي سفينة بالعبور من المضيق، بالإضافة إلى أنه عصر هذا اليوم كذلك صادر بيان عن إدارة مضيق هرمز والتي قالت بشكل واضح بأن المضيق لا يزال مغلقا، وكان هذا البيان هو رد على ما راج في الإعلام على أن المضيق مفتوح، وكذلك ما خرج من الإدارة الأمريكية على أن المضيق مفتوح. عمليا الرواية الإيرانية تقول بأن مضيق هرمز لا يزال مغلقا، وأكثر من ذلك ربما هناك تهديدات مباشرة على أن اختيار أي ممر غير الممرات التي تختارها إيران. نحن الآن أمام ممرين، ممر تراقبه إيران وتطلب إيران من المرور عبره، وهو الممر الشمالي من مضيق هرمز، وهناك ممر جنوبي يطل على سلطنة عمان، إيران تعتبره بأنه ممر غير قانوني يتعارض مع البند الخامس لمذكرة التفاهم، وبالتالي فهي تحذر أي سفن من العبور من هناك. و عملية تسجيل عملية استهداف لهذه السفن هو جزء من هذا السيناريو الإيراني الذي يقول بأن أي مرور يجب أن يكون بتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني. حتى اللحظة وبناء على الحرس، بناء على إدارة مضيق هرمز، المضيق مغلق ولا يسمح لأي سفينة بالعبور، وتسجيل هذه الحالة التي يتم الحديث عنها حاليا باستهداف السفن. يبدو أن أحد السفن كانت تريد المرور من الممر الجنوبي، لكن الجانب الإيراني لم يكن راغبا في ذلك، فصار الاستهداف وبدأت هذه العملية العسكرية التي نشاهدها الآن.
1: شكرا جزيلا لك نور الدين دغير، مدير مكتب الجزيرة، كان معنا من طهران. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم، مرحبا بك أحمد. ما نطاق الهجمات التي تتحدث عنها القيادة المركزية الأمريكية في طهران؟ هل عدنا إلى مستوى الحرب الشاملة التي كانت موجودة قبل اتفاق التفاهم بين الجانبين؟

0: محمود، القيادة المركزية في بيانها لم تحدد نطاق هذه الهجمات، لكنها قالت أن هذه الهجمات هي لتقويض قدرات الحرس الثوري وقدرات إيران على استهداف وعرقلة حركة الملاحة في مضيق هرمز، وجاءت تنفيذا لأوامر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وحتى أن القيادة المركزية تحدثت أنها أسقطت صاروخا ومسيرة كانتا تستهدفان سفينة حاولت تعبر مضيق هرمز، وجاء الرد على مواقع عسكرية إيرانية كنوع من العقاب الأمريكي لإيران على الاستمرار في تهديد الملاحة البحرية في مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي إذا أخذنا تصريحاته ووضعناها في سياق هذا التصعيد العسكري، فهو بالنسبة للولايات المتحدة فإن اتفاق وقف إطلاق النار قد انتهى، وهذا ما أوصله أيضا مسؤولون أمريكيون إلى الوسطاء وأوصل بدوره إلى الجانب الإيراني. لكن هذا لا يعني حتى اللحظة عودة إلى مسار ومنسوب ومستوى التصعيد العسكري الذي كان إبان الحرب الشاملة، ولا حتى الاستهدافات الأمريكية لعدة مواقع في إيران ضمن عملية الاستهداف التي كانت تجري إبان فترة الحرب التي استمرت لمدة 40 يوما. حتى اللحظة ما يبدو أن هذا هو نوع من أنواع الصراع بين الولايات المتحدة وإيران للسيطرة على مضيق هرمز وفرض إرادة كل طرف على هذا المضيق. الولايات المتحدة تعتبر أن إيران تفسيرها للبند الخامس من مذكرة التفاهم بأنها هي من يدير حركة الملاحة في مضيق هرمز هو تفسير خاطئ. الولايات المتحدة ترى أن المسؤولية الملقاة على عاتق إيران ضمن هذه المذكرة وضمن هذا البند هو إزالة العوائق التي وضعتها هي أمام الملاحة البحرية منذ بداية الحرب، وليس فرض رسوم أو تحديد مسارات أو حتى تهديد السفن التي لا تنسق مع الحرس الثوري. وكانت هناك مطالب أمريكية قبيل الاجتماع الذي قبل الاجتماع في سلطنة عمان من أن تصدر إيران بيان يقول أن حرية الملاحة في مضيق هرمز مكفولة وأن المضيق مفتوح وأنها لن تستهدف السفن التجارية ولن تفرض رسوم، لكن هذا لم يحدث. وكان هناك تهديد أمريكي لإيران أنها إن لم تصدر هذا البيان فستكون لذلك عواقب وخيمة. والرئيس الأمريكي تحدث أنه تم التوصل إلى اجتماع لكن بعد ذلك نقض تم التوصل إلى اتفاق لكن هذا الاتفاق نقض بعد ساعتين وتم استهداف سفن تجارية مرة أخرى. والولايات المتحدة ترى أو تحسب أن هناك صراعا داخليا إيرانيا تحدث عنه مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس قبل يومين، وأن هذا الصراع الذي يدور داخل إيران بين شق يرى ضرورة بالوصول إلى اتفاق وتفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبين شق يرغب بالتصعيد العسكري وعرقلة أي جهد دبلوماسي للوصول إلى هكذا اتفاق. والولايات المتحدة حسب هذا المسؤول تريد من إيران أن تحسم هذا الصراع الداخلي لتحدد بعد ذلك كيف ستتصرف مع المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة، وما هي الخطوات التي ستتخذها إيران للوفاء بالتزاماتها ضمن مذكرة التفاهم، ومن ثم الانخراط بتفاوض حقيقي يؤدي إلى نتيجة فيما يتعلق بالمسألة الرئيسية التي نشبت على أثرها هذه الحرب وهي المسألة النووية. محمود،
1: شكرا جزيلا لك. أحمد هزيم كان معنا من واشنطن. معنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا من طهران الدكتور عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. ومن واشنطن نرحب بضيفنا دكتور جيمس روبنز كبير الباحثين بالمجلس الأمريكي للسياسة الخارجية. مرحبا بضيوفنا الكرام. أبدأ معك سيادة العميد نضال أبو زيد، في هذا الصراع حول مضيق هرمز، مسألة السيطرة الكاملة على المضيق، هل هي فعلا النقطة المحورية والأهم، أم مجرد من الناحية الإيرانية طبعا مجرد لخبطة أو يعني إعادة ترتيب وبعثرة الأوراق بحيث لا تأمن السفن التجارية على المرور حتى لو كانت السيطرة للولايات المتحدة؟
2: يعني عسكريا أنا أتكلم، لا يمكن أن نعتبر ذلك سوء فهم من الحرس الثوري، هو قراءة مذكرة التفاهم، ولكن يبدو أن الجانب الإيراني يدرك تماما، وهنا أميز بين إيران السياسي وإيران الجنرالات، يبدو أن الجنرالات يدركون تماما أن ورقة هرمز هي الورقة الردعية الأقوى التي تجلسهم على طاولة المفاوضات بوضع تفاوضي قوي، لذلك يتشبثون بورقة هرمز من زاوية عسكرية أو بالوسائل والأدوات العسكرية. عندما نقول أن الحرس الثوري كان يقوم بتنفيذ وسائل غير تقليدية تجاه السفن القطع البحرية المدنية التجارية، هذا من أجل إرغام كل السفن على أن تسلك المسلك الإيراني أو ما يعرف بالمسلك الشمالي. المسلك الشمالي والمسار الشمالي يضع أي سفينة تجارية

0: هل هذا كاف لطمأنة السفن التجارية لعبور مضيق هرمز، أم ذلك كاف حتى لو لم تفلح هذه الهجمات في عرقلة أو بعثرة الأمور؟
1: بالتأكيد لا، ذلك غير كافي. مجرد إعلان الحرس الثوري عن أنه سيقوم باستهداف أي سفينة تجارية، ذلك سيعيق سلوك أي سفينة تجارية إلى مسار إلى مسارات مضيق هرمز، لأن رأس المال دائما جبانه، وبالتالي ليس مغامرا بأن يدخل في منطقة جغرافية ضيقة ويتم استهدافه أو لا يتم استهدافه، لذلك نسبة المخاطرة عالية في هرمز.
0: دكتور جيمس روبنز، ما هي استراتيجية الولايات المتحدة إزاء هذا الوضع؟ لا يمكن فرض النظام في مضيق هرمز من خلال القوى العسكرية، أو على الأقل هذا ربما يكون فهمنا للأمر.
2: أعتقد أن الآن الولايات المتحدة ستستمر بالرد وأن تصاعد تدريجيا في ردها ضد إيران، طالما أن إيران مستمرة بمهاجمة السفن في مضيق هرمز، وبالإضافة إلى ذلك إذا استمرت إيران أيضا بمهاجمة دول الخليج كما كانت تفعل مؤخرا. الولايات المتحدة تحاول أن تحدد ما هي النقطة التي ستوجع الإيرانيين وتجبرهم على وقف هذه الهجمات، ولكن للأسف الإيرانيون مستمرون بالتصعيد، والآن أعلنوا رسميا عن إغلاق مضيق هرمز، وهذا يعد انتهاك مباشر لمذكرة التفاهم. ومن الصعب أن نحدد كيف سينتهي هذا الوضع قريبا، وربما الولايات المتحدة قد تختار أن تصعد النزاع إلى ما أبعد من مضيق هرمز وأن تستأنف استهداف المناطق خارج هذه المنطقة، أي التوسع نحو ضرب العمق الإيراني. هذا الأمر لن يحصل قريبا، ولكنه من المرجح إذا استمرت إيران في التصعيد.
0: ماذا يمكن في تقديرك دكتور جيمس روبنز أن يوجع الجانب الإيراني ويحمله على تغيير وإلانة مواقفه إزاء هذا الصراع، بعد أن قضت الولايات المتحدة في الضربة الأولى على الصف الأول والثاني والثالث من القيادات السياسية والعسكرية؟
2: من الصعب أن نحدد ذلك. مذكرة التفاهم تم التوصل إليها بعد مفاوضات طويلة، وكان هناك إطار لنقاشات أوسع ما بين الولايات المتحدة وإيران، وكان هناك وقف إطلاق نار اتفق عليه لمدة 60 يوم، ولكن مع ذلك الإيرانيون قرروا أنهم سيستمرون بمهاجمة السفن المحايدة والمدنية في مضيق هرمز، وهذا الأمر يعاد انتهاك مباشر لمذكرة التفاهم التي أفادت بأنه يجب فتح مضيق هرمز. يبدو وكأن إيران ليست مهتمة بالتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، وربما في هذه الحالة قد نعود إلى الحصار، حيث أن الولايات المتحدة تمنع إيران من الشحن وتضر باقتصادها، وقد يكون هذا هو الخيار، أو قد يكون الخيار الآخر توسيع النزاع أو حتى استهداف صف جديد من القادة، قادة الحرس الثوري الإيراني. نأمل أن ترى إيران أنها قد ارتكبت خطأ وأن تتوقف عن شن هذه الهجمات، ولكن إذا استمرت أعتقد أننا قد نرى استئنافا للنزاع بشكل عام.
0: دكتور عباس خميار، هل تدرك إيران أنها ربما بإعلانها إغلاق مضيق هرمز واستهداف السفن التجارية بهذه الصورة، فإنها لا تكون في حربا مع الولايات المتحدة أو إسرائيل، وإنما في حرب مع العالم بأسره، لأنها تخالف القانون الدولي ببساطة؟
3: تحية للجميع وللمشاهدين أيضا. أنا أتصور إذا أردنا أن يعني أن نأخذ الصورة الكاملة، يجب أن نقرأ هذه الرواية منذ بدايتها ومن بدايتها وليس من أوساطها. وهذه القراءة تبدأ عندما تكون هناك، يعني عندما تكون هذه الرواية هي رواية قد دخلت الولايات المتحدة الأمريكية باستمرارية لما قامت به في عمان وفي جنيف. اليوم أصبح السياسيون الوسطيون حتى يقرون بأن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت طاولة المفاوضات في إسلام أباد كخديعة أخرى، وهذه الخديعة هي تقوم في إطار ما قامت عليه سابقا لنصف المسار الدبلوماسي، عندما أبت أن تنفذ البند الأول والثاني والبند التاسع وحتى العاشر. وبناء على ذلك إيران اضطرت أن تستخدم هذه الورقة.

0: التي اعتبرتها ورقة رادعة لإجبار الولايات المتحدة الأمريكية للجنود
1: لا
0: على
1: يعني
0: طاولة
1: يمكن
0: المفاوضات
1: القول،
0: مرة
1: يمكن أن يقول
0: أخرى.
1: خصوم إيران في المنطقة إن إيران ردا على ذلك اخترعت تفسيرا للبند الخامس في مذكرة التفاهم يخولها السيادة أو يمنحها السيادة الكاملة في مضيق هرمز خلافا للقانون الدولي.
0: لا، ليس اختراق واختراق، عفوا، البند الخامس واضح. إيران مسؤولة عن الناقلات التي تعبر من هذا المضيق بالتعاون مع وبالاتفاق مع الدولة المشاطئة الأخرى وفي إطار احترام للدول التي تطل على هذه المياه لمدة 60 يوما
1: يعني
0: بدون أن تأخذ
1: أنا
0: أي
1: لا أعرف
0: رسوم. هذا
1: كيف
0: ما
1: يمكن تفسير المسؤولية عن أمن الملاحة في المضيق وأمن السفن التي تعبر المضيق من خلال استهداف هذه السفن بالصواريخ والمسيرات؟ هل يمكن أن توضح لي هذه النقطة؟
0: شوف، يعني هذا بالظاهر نعم ممكن تفسير هذا الأمر كما تتفضل، لكن إيران تعرف جيدا بأن هذا هو غطاء ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية، هو إيجاد مسار جديد وضغط على دول المنطقة لاستفزاز إيران من أجل تثبيت موقعها في هذا المضيق، التي كان وما زال يقول الرئيس الأمريكي بأنه لا ينتفع وإنما هو نسبة 1% ينتفع من هذا المضيق، والانتفاع هو يكون للآخرين الذين لن يواكبوه أبدا في طول الحرب ضد الجمهورية الإسلامية. لذلك الهدف المبطن أو الخفي هو استمرار الهيمنة الأمريكية على هذا المضيق لسحب البساط من تحت أرجل طهران، وهذا ما ترفضه طهران، وتعرف نية الولايات المتحدة الأمريكية يعني وتستخدم هذه الورقة كردع لعدوان مستقبلي ومحتمل بشكل كبير، ولذلك لا تستطيع طهران أن تتخلى عن هذا على هذه الورقة مهما تكون التفسيرات ومهما تكون الحملة الإعلامية التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية أو تحرض الدول باعتبار بأن إيران تهاجم هذه الدول.
1: طيب
0: إيران لن تهاجم، وتقول عدة مرات بأن القواعد العسكرية هي التي تستهدف، هذه القواعد العسكرية مع الأسف تستهدف ضد طهران. طهران استطاعت من خلال خاصة الأيام الأخيرة أن تبعث وثائق دامغة وواضحة بأن هذه الأراضي تستخدم أمريكيا، وتقول بأن الرئيس ترامب ذكر عدة مرات بعض هذه الدول وشكرها على مساعدتها وعلى دعمها وعلى مشاركتها في العدوان على إيران. إذا لم يكن هذا صحيحا فعلى هذه الدول أن تنفي ما يقوله الرئيس ترامب وتتخذ موقفا واضحا مما يقوله تجاه هذه الدول
1: طيب
0: بمشاركتها للعدوان على إيران.
1: سيادة العقيد نضال أبو زيد قال مراسلنا إن هناك ما يشبه روتين الهجمات الأمريكية ثم بيانات الحرس الثوري، وقال ضيفنا من الولايات المتحدة إنه يمكن اللجوء إلى مقاربة أخرى للبحث عن نقطة توجع القادة الإيرانيين وتلين مواقفهم. هل هناك في هذه المرحلة إفلاس في بنك الأهداف الأمريكية والإيرانية في المنطقة؟
2: بعيدا عن الرواية الإيرانية وبعيدا عن الرواية الأمريكية، على أرض الواقع ما يتم على أرض الواقع أن الجانب الأمريكي يريد المحافظة على معادلة قتالية ثابتة، أي بمعنى هو يريد أن يركز على العمليات الانتقائية التي تجري الآن في 3 موجات، جرى نفس الشكل من العمليات والآن تجري نفس العمليات على طول الساحل الغربي. البعض قد يتساءل أنه لا يزال يقصف بنفس الأهداف، ما يتم ترويجه من سردية إعلامية كلها يتم بثها من قبل وكالات الأنباء الإيرانية بأنه نفس الأهداف، قشم، بندر عباس، أبراج اتصالات، لكن عسكريا على أرض الواقع هذه ليست أبراج اتصالات، هذا مفهوم إعلامي، لكن مفهوم عملياتي هذه عبارة عن معدات بث تستخدم لتوجيه الطائرات المسيرة، كلما تم إعادة بنائها كلما تم استهدافها. في العرف العسكري دائما هناك موجة من الأداء، موجة من الاستهداف، ثم بعد ذلك يتم الهدوء أو انخفاض حدة العمليات، يعطى مجال للجهد الاستخباري وللإصلاح.

0: استطلاع لتقييم الأهداف، ثم تبدأ الموجة الأخرى، نسبة الإصابة، نسبة التدمير، وبعدها يتم التعديل. هذا هي تكتيك العمليات التي تجري الآن على أرض الواقع. هل ينزلق الجانب الأمريكي في مواجهة مباشرة مع إيران؟ لا أعتقد أن رغبة المطبخ العسكري الأمريكي بالعودة إلى القتال التقليدي الذي كان موجودا طيلة 39 يوم، هو يريد المحافظة على هذا الشكل لسبب أن أهداف هذا الشكل من القتال هي ضبط السلوك العدواني للجانب للحرس الثوري، وتجريد البحريت الحرس الثوري من قدراته على طول الساحل الغربي. هذه الأهداف لمثل هذا النوع من العمليات، لأن نتائج هذا النوع من العمليات كلفة مالية أقل وكلفة سياسية أقل. لذلك يبدو أن المطبخ العسكري الأمريكي أراد المحافظة على هذا الشكل من العمليات العسكرية.
1: دكتور جيمس روبنز، إلى أي مدى يد الرئيس دونالد ترامب طليقة وحرة وقادرة على التحرك في المجال العسكري مع إيران من غير موافقة الكونغرس والأطر التشريعية المتبعة في الولايات المتحدة في هذه المرحلة؟
2: أعتقد أن الرئيس لديه كافة الخيارات المطروحة أمامه، ولديه عدد من القوات الموجودة في منطقة الخليج، وبإمكانه أن يستمر باستخدام هذه القوات وهذه القدرات الموجودة في المنطقة. دور الكونغرس يمكن أن يكون خفض الميزانية الدفاعية، ولكن لا أحد يعتقد أن هذا الأمر سيحصل. وصلاحية الحرب مثلا هي صلاحية استشارية، والرئيس ترامب لن يذهب إلى المحاكم مع الكونغرس في هذه الحالة. وأعتقد أنه من السخيف القول أن الولايات المتحدة تحاول أن تفرض هيمنتها على مضيق هرمز، في حين أن الولايات المتحدة تود أن يكون هذا المضيق مفتوح أمام الجميع. إذن ما من هيمنة هنا، بل أن إيران تحاول أن تفرض هيمنتها على مضيق هرمز. وأيضا القول أن الولايات المتحدة تشكل تهديد في هذا المضيق، في الواقع إيران هي من تشكل تهديد وتستهدف السفن التجارية والمدنية. الولايات المتحدة لم تستهدف أي سفن سوى الأهداف الإيرانية العسكرية. أعتقد أنه علينا أن نكون واضحين هنا بشأن مصدر المشكلة في مضيق هرمز. طبعا ليست الولايات المتحدة، وربما بريطانيا وفرنسا سترسلان أسطولها مثلا إلى الشرق الأوسط، وسيعمل المجتمع الدولي من أجل أن يبرهن أن إيران هي من تفرض هيمنتها، ليس الولايات المتحدة.
1: هو الجانب الإيراني دكتور جيمس يرددون دائما، ما الذي أتى بالولايات المتحدة من على بعد آلاف الأميال إلى منطقة مضيق هرمز بالأساس، وهو المضيق كان مفتوحا قبل هذه الحرب؟
2: بحسب ما نعلمه، هذا جزء من النزاع الأوسع مع إيران، وهذا النزاع يشمل أو هذا الخلاف يشمل البرنامج الإيراني النووي ودعم إيران لوكلائها في المنطقة، وأيضا برنامجها الصاروخي وبرنامج المسيرات. هنا الولايات المتحدة تحاول أن تحمي مصالحها ومصالح حلفائها من هذه التهديدات. مضيق هرمز بات مشكلة عندما أخلقته إيران، وإيران تزعم أنه بإمكانها أن تتحكم بالمضيق بأكمله، ومن ثم الولايات المتحدة فرضت حصار من جانبها لأن إخلاق المضيق يضر بالاقتصاد الإيراني أكثر من أي اقتصاد آخر. الضرر هامشي بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، ولكنه مدمر بالنسبة للاقتصاد الإيراني. هناك تضخم مثلا جعل من العملة الإيرانية عديمة القيمة، وهناك أيضا نقص في الغذاء والمياه. هذا خيار إيران ولكنه خيار سيء.
1: دكتور عباس خميار، وسائل الإعلام الأمريكية تنقل عن مسؤولين أمريكيين تقييمهم بأن ما يحدث في إيران إنما هو ناجم عن صراع داخل أجنحة السلطة الإيرانية في بلد مشهور بتعدد مراكز صنع القرار، أعني بذلك إيران. ما مدى دقة هذا الكلام؟
3: يعني هذه كانت إجابات متعددة ومكررة من قبل الخبراء الإيرانيين. دائما كنا نقول وما زلنا نؤكد بأن هذه سردية أمريكية ليست دقيقة أبدا. هناك مؤسسات تتخذ هذا القرار، تلك المؤسسات على رأسها يعني المؤسسة أو المجمع الأعلى للأمن القومي الإيراني، والذي هو يتكون من 13 عضوا من كل هذه المجموعات، سواء السياسيين او العسكريين او رؤساء السلطات الثلاثه

0: مندوبان عن المرشد الأعلى، وهذه المؤسسة هي التي تتخذ القرار. قلناها كرارا، المؤسسة ب12 رأي صوتا من 13 صوت أكدوا بدقة وببحث بأن الخيار هو التفاوضي، ويجب أن نتخذ هذا القرار. لا يتجرأ أحد خارج هذا المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن يتخذ قرار لوحده وأن يتصرف على الأرض وفي الميدان لوحده. هذه السردية سمعناها حتى قبل التفاوض وحتى في السنوات الماضية. القرار يتخذ، ولكن لا أنكر بأن الأصوات أصبحت في الداخل الإيراني، في التيارات السياسية، في الرأي العام الإيراني، في الشوارع التي تكتظ وما زالت بعد 130 يوما، وما زالت تكتظ الساحات لتندد بالعدوان على إيران ولتدعم المفاوض الإيراني. أصبحت تعلو هذه الأصوات بأن لا جدوى للمفاوضات مع الولايات المتحدة
1: طيب،
0: الأمريكية،
1: مثل
0: وتحذر
1: هذه الأصوات حينما تسوق هذا الرأي، يعني هل لديها دليل أو هل لديها رؤية لما يمكن أن يكون مجديا مع الولايات المتحدة في إدارة الصراع؟ يعني ما هو أو ما هي جدوى استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز وتلقي ردودا أو تلقي ردود موجعة عسكريا وربما سياسيا من الجانب الأمريكي في صورة استهداف لمناطق حيوية، حتى التهديد الرئيس الأمريكي بقصف الجسور ومحطة الطاقة ومحطات المياه؟
0: لا، يعني هذه الأصوات تقول لا جدوى للحل الدبلوماسي مع الأمريكيين طالما هم مخادعون وكذابون ويستهدفون طاولة المفاوضات، وهذا ما قاموا به في عمان وفي جنيف، وأرادوا أن يقوموا به في إسلام أباد. ما جدوى هذه المفاوضات إن لن تنتج شيئا؟
1: طب
0: لا
1: ما
0: حرب،
1: طيب ما
0: الوضع لا
1: الجانب
0: حرب ولا
1: الجانب
0: صلح.
1: الإيراني استهدف هو الآخر الوسيط القطري أو أراضي الوسيط القطري، واستهدف كذلك أراضي الدولة المتشاطئة أو الدولة الأخرى المتشاطئة ذات السيادة على مضيق هرمز وهي عمان.
0: هذه نتيجة الحرب ونتيجة الاستفزازات الأمريكية التي تريد تثبيت وضعها كما قلت في المضيق، وتسحب البساط من وتأخذ الورقة وتسحب الورقة الردعية الإيرانية. هذا يجب أن يفسر في هذا الاتجاه. ما قام به الوزير الخارجية في زيارته لعمان يوم أمس تحدث عن هذا وكرر هذه المقولة. هذه الدول لم تكن مستهدفة، إيران وقفت مع هذه الدول في محنها، وهؤلاء يعرفون جيدا، الأخوة في قطر يعرفون كيف وقفت إيران في محنتها في السنوات الماضية، وكيف وقفت مع الكويت عندما احتلت الكويت من النظام السابق في العراق. وأتصور كما أقول دائما بأن هذه ربما تعتبر سحب صيف، ولكن الأمور سترجع إلى ما كانت عليه. الآن هناك قواعد جديدة لإرسال نظام أمني جديد يعرفه، ربما يفهمه الآن الرأي العام والنخب في عالمنا العربي والإيراني، وذلك من خلال الأحداث التي شاهدناها. لا جدوى لحضور الأمريكيين في المنطقة بهذا الشكل. هذه القواعد الجديدة ستكرس علاقات جديدة بين إيران وبين دول المنطقة كالسعودية والدول الأخرى العربية، إضافة إلى تركيا وباكستان. ولذلك هذا النظام الأمني سيكون له دور كبير، ولكن في نفس الوقت إذا ما أريد هذا النظام أن يبقى، يجب أن تكون هناك شراكة اقتصادية بين هذه الدول وإيران. هذه الشراكة الاقتصادية تكرس هذا الأمن في المنطقة. لا جدوى للحضور الأجنبي، هذا ما كانت تؤكد عليها طهران منذ عام 1979 لحد الآن. من غير الممكن استبعاد قوة إقليمية تشاطئ هذه الدول العربية بمفردها، تساوي كل هذه المشاطئة استبعادها والإتيان بدولة كما تفضلت حضرتك من آلاف الأميال لكي تجلب معها الأمن. الولايات المتحدة الأمريكية أينما حلت كانت تواكبها الأزمات والحروب، ولكنها كانت تفشل. بعد الحرب العالمية الثانية خسرت أمريكا كل الحروب التي خاضتها، سواء في فيتنام، سواء في العراق أو في أفغانستان. هذه حقيقة يعرفها الجميع. أنا أتصور الآن
1: طيب دكتور جيمس
0: نصل
1: روبنز،
0: إلى
1: دكتور
0: نفس
1: جيمس روبنز، هل هناك أعوار في منطق ضيفنا من طهران حينما يقول إن الولايات المتحدة متى ما حلت في مكان جلبت معه المشكلات والأزمات وربما الدمار والخراب، وإنها لم تخض حربا وفازت فيها، واستدل على ذلك بفيتنام والعراق وأفغانستان؟
2: كلا، الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز الاستقرار الدولي. ما لم يفهمه الضيف هو أن هناك العديد من الحروب التي لم تحصل لأن الولايات المتحدة كانت حاضرة. الولايات المتحدة أبقت قنوات المرور في العالم بأكمله حرة ومفتوحة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. هذه مهمة الولايات المتحدة الأساسية، الحفاظ على الحركة الاقتصادية الدولية أو الحركة التجارية الدولية، بما أن الولايات المتحدة هي القوة البحرية الأقوى في العالم، والماضي كان مفتوح باستثناء بضعة مرات في أعوام الثمانينات عندما حاولت إيران فعل الشيء نفسه في النزاع مع العراق، وبعد ذلك في الخلاف مع الولايات المتحدة في منطقة الخليج. وبات هناك الآن مشكلة جديدة مع هذا المضيق، وهذا الأمر يضاف إلى الأمور المزعزعة للاستقرار التي قامت بها إيران. الولايات المتحدة لم تتسبب بالمشاكل الموجودة في الشرق الأوسط منذ فترة طويلة، ولكن إيران كانت ترعى الإرهاب والموت والدمار في منطقة الخليج والشرق الأوسط منذ الثورة الإسلامية. هذا ما حاولت الولايات المتحدة الرد عليه. الولايات المتحدة لم تتسبب به. الولايات المتحدة تود أن يكون هنالك حرية واستقرار، أو عفوا استقرار وحرية للملاحة، وهذا ما تحاول أن تحققه من خلال فتح مضيق هرمز وإنهاء ما كانت تفعله إيران من خلال برنامجها النووي والصاروخي ودعمها للإرهاب.
1: سيادة العقيد نضال أبو زيد، متى يدرك طرف صراع أن الاستمرار في المواجهة العسكرية لا يجدي وأنه لابد من الجلوس إلى طاولة المفاوضات؟
3: يبدو أن هذه المعادلة غير موجودة لدى الطرفين، لأن من يحكم الصراع هو جنرالات الحرس الثوري برؤية راديكالية واليمين الأمريكي برؤية راديكالية، وبالتالي كلا الطرفين يريد أن يهيمن على طاولة المفاوضات على مبدأ رابح خاسر وليس على مبدأ رابح رابح. لذلك أنا أقول أن الحل يبدو أنه الطرفين وصلا إلى أن الحل سيكون حلا عسكريا. الملفت في هذه الضربات التي تحصل قبل ساعات من الآن والتي بدأت تتوالى أن الضربات أخذت حزام ناري جديد. لم نعد نلمس أن الحزام الناري يتركز فقط على الساحل الغربي. تقدمت في اتجاه العمق الإيراني. هناك حديث عن مركزي قبل ساعات كان عن خرم أباد وكان في كرمان. هذا الخط الجغرافي هو الخط الثاني. يبدو الجانب الأمريكي قسم المنطقة إلى قواطع نارية. هذا القاطع الثاني تتركز به مواقع مهمة. على سبيل المثال في خرم أباد هناك منطقة جبلية تعرف بسفيد كوة. سفيد كوة فيها قاعدة الإمام علي الصاروخية التابعة للحرس الثوري. كرمان أيضا فيها جبل كوة شاه فيه قاعدة للتدريب للحرس الثوري. وبالتالي نتحدث عن مواقع مهمة. في بندر عباس هناك تركيز ناري. التركيز الناري بسبب قاعدة عقاب 44 وهي من القواعد المهمة الجبلية المحصنة والتي تندرج في إطار مدن الصواريخ. ضمن هذا كله محمود، حتى لا أبعد كثيرا عن سؤالك، يبدو أن الطرفين مصمم على الندية بالقتال، على فرض معادلة التيت فور تات، العين بالعين، حتى يجبر الطرف الآخر على الجلوس على طاولة مفاوضات ولكن بالنار.
1: شكرا جزيلا لك العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، وأشكر ضيفنا من طهران دكتور عباس خميار، وأشكر ضيفنا من واشنطن دكتور جيمس روبنز. رغم عودة مضيق هرمز إلى صدارة التوترات الإقليمية، فإن العالم لم يعد يكتفي بترقب مصيره، بل يمضي في بناء بدائل تقلل من كلفة أي اضطراب محتمل. في هذا التقرير نتابع كيف تغيرت معادلات أمن الطاقة وإلى أي مدى يمكن

0: لهذه البدائل أن تحد من تأثير المضيق على الأسواق العالمية.
1: تؤكد طهران في تصريحات مسؤوليها أن مضيق هرمز يراد له أن يبقى أبرز أوراق القوة الجيوسياسية في يدها. ممر مائي ضيق بخصائصه الجغرافية، لكنه واسع التأثير في الملاحة التجارية في العالم وفي معادلات الاقتصاد العالمي، إذ كان يكفي التلويح بإغلاقه لتهتز أسواق الطاقة وتجبر العواصم الكبرى على إعادة حساباتها. ومع ذلك فرضت الحرب الأخيرة معادلة مغايرة، أغلقت إيران المضيق وفرضت سياسة رفع الكلفة رداً على الحرب التي تعرضت لها كما تقول، أعادت إغلاقه رداً على خطوات إسرائيلية في لبنان، وبعد توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة والتي تقضي بفتح المضيق بالتوازي مع رفع الحصار، تواصل إيران استخدام المضيق لفرض تصور معين لإدارته وتسيير الملاحة فيه. ورقة الضغط الجغرافية والسياسية هذه شكلت حالة ردع إيرانية، لكن إلى ماذا أدى ذلك في الواقع؟ بعد سابقة اضطراب أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وبقاء آلاف السفن عالقة لأشهر، تركت الصدمة مكانها لعملية بحث عن مسارات بديلة تعيد الهدوء إلى مؤشرات الاقتصاد العالمي وربما تقلصه. ورغم أن طهران أثبتت عملياً تأثير تحكمها في هذا الشريان، فإن السؤال الذي طرح في أكثر من قمة واجتماع دولي وإقليمي هو كيف السبيل لبناء منظومة إمداد أقل ارتهاناً به؟ خطط مختلفة تتشكل، بينها خط أنابيب شرق غرب السعودي الذي يمتد من حقول النفط شرق البلاد إلى ينبع على البحر الأحمر بطاقة استيعابية تبلغ نحو 5 ملايين برميل يومياً، مع خطة لرفعها إلى 7 ملايين برميل يومياً ما يتيح تجاوز المضيق جزئياً. ثم خط حبشان الفجيرة الإماراتي الذي ينقل النفط من حقول أبوظبي مباشرة إلى ميناء الفجيرة على خليج عمان خارج نطاق المضيق بطاقة تتراوح بين 1,500,000 برميل يومياً إلى 1,800,000 برميل يومياً. إلى جانب هذه المسارات عادت إلى الواجهة مشاريع إقليمية أخرى مقترحة، مثل أنبوب نفط العراق نحو ميناء العقبة الأردني وتوسيع استخدام خط كركوك جيهان مع تركيا. لا تعني هذه البدائل بأي حال من الأحوال انتهاء أهمية مضيق هرمز، إذ تؤكد التقارير المتخصصة أن المسارات الحالية لا يمكنها استيعاب كامل الكميات الضخمة التي تمر عبره، لكنها تمنح المنتجين والمستهلكين هامش مناورة حيوياً وأماناً أكبر وقت الأزمات. وفي المقابل بدأت شركات الشحن والتأمين الكبرى وفقاً لبلومبرغ تصنيف المضيق منطقة خطر دائم، متحوطة لذلك بزيادة المخزونات وتنويع الموردين. وهنا ربما تبرز مفارقة تتمثل في أن استخدام ورقة هرمز إيرانياً قد يؤدي تدريجياً إلى إضعاف القلق الدولي من هذه الورقة بإضعاف جدواها. على الرغم من أن المضيق سيظل شرياناً رئيسياً لسنوات مقبلة، فإن التحول الراهن لا يستهدف الاستغناء عنه كلياً، بل يضمن أن لا يظل العالم رهينة لممر واحد. فبعد المحطات الصدامية الأخيرة لم يعد السؤال ماذا يحدث لو أغلق هرمز، بل كم من الوقت يحتاجه العالم ليصبح هذا الإغلاق بلا تأثير على مسار أسواق الطاقة العالمية.
0: أعلن الديوان الأميري القطري الحداد العام في كل أنحاء الدولة لمدة 4 أيام اعتباراً من أمس الأحد على رحيل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي وفته المنية صباح أمس الأحد عن عمر ناهز 74 عاماً. هذا وأقيمت صلاة الجنازة بعد صلاة المغرب يوم الأحد في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب قبل أن يوارى جثمانه الثرى في مقبرة لوسيل. كما أعلن الديوان الأميري أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني سيستقبل المعزين من قادة الدول والأسرة الحاكمة والأعيان والمواطنين في قصر لوسيل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.

0: بعد مسيرة وطنية حافلة، الأمير الوالد في قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في ذمة الله. الديوان الأميري أعلن وفاة الأمير الوالد في ساعة مبكرة من صباح الأحد عن عمر ناهز 74 عاما.
1: الله أكبر.
0: يوم حزين استثنائي شهدته الدوحة، امتد من إعلان الرحيل إلى مراسم التشييع والدفن وسط حضور رسمي وشعبي واسع، عكس المكانة التي حظي بها الأمير الوالد خلال مسيرته، مسيرة أطلق فيها العنان لبناء الدولة الحديثة ووضع أسس النهضة الاقتصادية والتعليمية والصحية لبلاده. وشهد جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة صلاة الجنازة على الأمير الوالد بمشاركة أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجمع غفير من المشيعين. وبعد أداء صلاة الجنازة شيع جثمان الأمير الوالد إلى مقبرة لوسيل، حيث وري الثرى بحضور أمير دولة قطر وأفراد الأسرة الحاكمة. وتستمر مراسم العزاء لمدة 3 أيام، هي الاثنين والثلاثاء والأربعاء وفق البيان الذي أعلنه الديوان الأميري، حيث سيستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التعازي من قادة الدول ورؤساء الوفود وكبار المسؤولين إلى جانب المواطنين في قصر لوسيل.
2: يضوي رحيل الأمير الوالد صفحة ارتبطت بمحطات بارزة في تاريخ دولة قطر الحديث، فيما تفتح مراسم التأبين صفحة أخرى عنوانها استذكار الإرث السياسي والتنموي الذي تركه، في مشهد يجمع بين الوفاء لقائد رحل واستلهام مرحلة أسهمت في ترسيخ مكانة قطر على الساحتين الإقليمية والدولية. من الجاسم، الجزيرة، الدوحة.
3: هذا وقد شكل عهد الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني محطة بارزة في تاريخ دولة قطر الحديث. التقرير التالي يقف عند أهم المحطات الأكاديمية والمسؤوليات التي تولاها الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة.
4: والله يعلم أنني ما أردت السلطة غاية في ذاتها، ولا سعيت إليها من دوافع شخصية، بل هي مصلحة الوطن أملت علينا أن نعبر به إلى مرحلة جديدة.
5: إنه الرجل الذي قاد قطر إلى مرحلة جديدة من تاريخها، الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر السابق وأحد أبرز قادتها في العصر الحديث. ولد الشيخ حمد في يناير 1952 بالدوحة ونشأ فيها، درس في كلية ساندهيرست العسكرية البريطانية وتخرج عام 71. بعد عودته قاد مرحلة طويلة من إعادة هيكلة وتحديث القوات المسلحة القطرية عدة وعتادا، متدرجا حتى رتبة لواء. بعد مبايعته ولي للعهد عام 1977 ورئاسته للمجلس الأعلى للتخطيط عام 89، تسلم مقاليد الحكم عام 1995 لتبدأ خطة بناء شاملة. فخلال فترة حكمه تضاعف الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 24 مرة، وارتفع الناتج المحلي للفرد نحو 6 مرات، وبدأ تصدير الغاز المسال عام 1996 لتصبح قطر عام 2006 أكبر مصدر له في العالم. على المستوى الداخلي اتسم عهد الأمير الوالد بإصلاحات هيكلية، إذ رفعت الرقابة عن الصحافة وألغيت وزارة الإعلام وانطلقت قناة الجزيرة عام 96. كما أرسى الأمير الوالد دعائم المشاركة الشعبية عبر انتخابات غرفة التجارة والانتخابات البلدية عام 99 التي صوتت فيها المرأة لأول مرة، وصولا لإقرار الدستور الدائم عام 2004. خارجيا تسعى الحضور الدبلوماسي لدولة قطر في عهده، وتبنت سياسة خارجية نشطة جعلتها طرفا في جهود الوساطة وتسوية النزاعات في عدد من الملفات الإقليمية والدولية، من لبنان إلى السودان واليمن، وصولا إلى الوساطات في دارفور وأفغانستان. هذا الحضور السياسي والاقتصادي غير التقليدي ترجم بوضوح في ديسمبر من عام 2010، حين فازت قطر بحق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022. وفي 25 من يونيو عام 2013 اختتم الشيخ حمد بن خليفة مسيرته في السلطة بقرار استثنائي تمثل في تسليم مقاليد الحكم لولي عهده

0: تاريخ تميم بن حمد الثاني، تاركا وراءه إرثا تنمويا ودستوريا أعاد رسم خارطة البلاد وثبت اسمها في التاريخ الحديث.
1: معنا من الكويت الدكتور عبد الله الشيجي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت. إذا أردنا دكتور عبد الله، مرحبا بك أولا، إذا أردنا الوقوف على ما فعله الشيخ حمد بن خليفة الثاني الأمير الوالد الراحل بالنسبة للسياسة الخارجية القطرية، كيف تسلم البلاد وكيف سلمها؟
2: شكرا لكم، نكرر تعازينا للفقيد الكبير، فقيد قطر والعالم العربي والإسلام، الشيخ الراحل حمد بن خليفة الثاني. 18 عام، أقل من نصف جيل، غير قطر وغير أيضا مفاهيم كثيرة كانت سائدة لعقود. يعني دائما نحن نشرح في العلاقات الدولية أن الدول الصغيرة تأثيرها، دورها، قدراتها محدودة، ولهذا السبب ترضى بأن تكون دول يعني ما عندها الكثير من التأثير والنفوذ. ولكن يعني هذا التحدي تغلب عليه دول صغيرة أخرى، الكويت كانت في مقدمة تلك الدول، قطر أخذت هذا الدور أيضا بأنها تجمع بقدراتها بأن تستطيع أن تكون دولة مؤثرة في محيطها وحتى على المستوى العالمي. فقطر برزت منذ أن تولى الشيخ حمد بن خليفة الراحل رحمه الله مقاليد الحكم، ونقل قطر نقلة نوعية في مجالات عديدة، التنمية في الداخل، تطوير قطر في قطاعات الغاز والنفط، وكذلك في التعليم، وكذلك في شبكة علاقات مهمة. وهني برز دور قطر التي كيف يمكن أن تجمع يعني الأضداد والمتناقضين وأن تكون مقبولة عند الأطراف المتناحرة. يعني من الذي يستطيع أن يجمع الولايات المتحدة الأمريكية وإيران حول مثلا اللي صار قبل 3 سنوات بتبادل الأسرى أو السجناء الإيرانيين من أصول الأمريكان، من أصول إيرانية كانوا في سجون إيران، والإيرانيين اللي كانوا مسجونين في أمريكا لأنهم خرقوا القانون الأمريكي بتعاونهم مع إيران، وتبادل صفقة السجناء في مطار حمد الدولي في الدوحة الذي يعد من أهم المطارات في العالم. يعني أمير قطر لم يرضى أن يكون فقط ما نسميه ذات رؤية سابق لأوانه، ذات جرأة، ذات شخصية مميزة، عنده حلم ويريد أن يحقق هذا الحلم بما يملكه من قدرات وفريق عمل. يعني أحاط نفسه أيضا بفريق عمل في شتى المجالات مميز ساعده على أن ينطلق ويحقق هذه الإنجازات.
1: طيب
2: طالبان
1: دكتور عبد الله،
2: وأيضا وأمريكا في فتح مكتب لطالبان في قطر في الدوحة، لطلب من الولايات المتحدة الأمريكية، واجتمع يعني الأمريكان لأول مرة مع طالبان المصنفة منظمة إرهابية في شيراتون الدوحة، مايك بومبيو مع أيضا المسؤول السياسي لحركة طالبان كانوا في الدوحة وخططوا للانسحاب من أفغانستان في قطر. يعني أيضا يعني قطر استضافت أيضا حركة حماس، قيادات حركة حماس بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية، وقطر تعرضت لاعتداءات بسبب ذلك من إسرائيل، وتعرضت لاعتداءات أيضا من إيران قبل الحرب. وهذا طبعا قطر دفعت ثمن باهظ، أول دولة خليجية تقصف من إيران وأول دولة خليجية تقصف من إسرائيل بسبب سياستها الجريئة والواضحة والتي
1: طيب على
2: تحاول أن
1: المستوى
2: تحل
1: العربي دكتور
2: النزاعات
1: عبد
2: دون
1: الله،
2: أجندة.
1: على المستوى العربي بدت سياسة قطر الخارجية في كثير من المحطات في عهد الشيخ حمد بن خليفة الثاني بدت وكأنها سباحة ضد التيار، إلى أي مدى حافظ على استقلالية بلاده خلال سنين حكمه؟
2: هذا كان يعني هدف مهم جدا، كان يعلم المغفور له بإذن الله الشيخ حمد بأن قطر دولة صغيرة وجيرانها دول كبيرة عندهم نفوذ، عندهم علاقات، عندهم تأثير، ولهذا السبب كان يريد أن يحصن دولة قطر الصغيرة بشبكة من العلاقات. فهو الوحيد اللي عنده قدرة أن يجمع الأمريكان مع الأوروبيين مع الروس مع الإيرانيين مع الدول الأخرى معا، وهو الذي طبعا لعب دور مهم أيضا في قضايا عربية مهمة. يعني لا ننسى بأن أمير قطر الراحل هو القائد العربي الوحيد الذي أصر أن يعني يعقد قمة غزة في الدوحة،

0: وأذكر كلمة كلما زاد العدد ينقص بسبب أول حرب شنتها عدوان إسرائيلي على حرب على غزة في 2008 و2009، فهو دعا إلى قمة عربية لأن يكون هناك موقف عربي جامع يعني ضد إسرائيل. قناة الجزيرة، دور قطر، قطر ودعمها لحماس في الداخل بعدما أخذت الحكومة، لدعمها لأهل غزة، دفع ثمن الكهرباء، دخول إلى غزة، هو كسر الحصار، دخل أول زعيم عربي يدخل إلى غزة، أول زعيم عربي يدخل إلى الضاحية الجنوبية في لبنان، أعاد الإعمار في الجنوب مع الكويت اللي صندوق الكويت للتنمية. فعند يعني أيضا الوساطات التي قدمها في الشأن اللبناني، جمع الأضداد اللبنانيين، لبنان 3 سنوات بدون رئيس، يعني سوى مؤتمر الدوحة الذي أنهى حالة الاستعصاء السياسي في لبنان، في دارفور، في السودان، في الصومال، حتى بين روسيا وأوكرانيا تبادل الأسرى. فكان يعني يعطي حتى في أيضا الكونغو، يعني كل هذه الوساطات التي لعبت جعلت قطر لاعب
1: شكرا.
0: مهم. وشفنا الآن فيما نعيشه من دور لقطر، يعني معقولة إيران تقصف قطر، وقطر وزارة الخارجية ترسل وفد قبل أيام إلى
1: شكرا جزيلا
0: طهران
1: لك.
0: لمحاولة حل النزاع والتوصل لوقف إطلاق نار. فهذه كلها مبادرات لم تأتي من
1: شكرا
0: فراغ،
1: جزيلا لك
0: بل
1: الدكتور عبد
0: أتت
1: الله
0: من
1: الشيجي،
0: تخطيط وضع
1: استاذ
0: قطر
1: العلوم
0: على
1: السياسية
0: خريطة العالم.
1: بجامعة الكويت. شكرا جزيلا لك دكتور. كان الإعلام في صلب اهتمامات وإنجازات الأمير الوالد الراحل الشيخ حمد بن خليفة الثاني. التقرير التالي يرصد إطلاق قناة الجزيرة وحرص أمير قطر السابق على جعلها صرحا إعلاميا.
2: مساء خريفي منتصف التسعينيات، أمير قطر الشاب آنذاك الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يفتتح مبنى في قلب الدوحة، سيصبح لاحقا علامة فارقة في تاريخ الإعلام العربي والعالمي.
3: كم دقيقة بقى عندك؟
4: ساعة ساعة وربع تقريبا.
2: الجزيرة هو اسمها، مستلهم من قطر في الجغرافيا وجزيرة العرب في التاريخ، جاءت تجسيد رؤية ستعبر المكان والزمان أثيرا نحو العقول والقلوب، كصخرة ألقيت في بحيرات الركود أو ريح عصفت بفياف الصمت الطويل.
3: والله صحيح أنتم المشكورين يعني، لأن أنتم اللي استطعتوا أنكم تخلقون وضع عربي جديد بالنسبة لحرية الإعلام، الرأي والرأي الآخر. والدليل يعني إحنا إذا تنظرون إلى قناة الجزيرة من 10 سنين، الوضع في العالم العربي تغير. حتى الآن بدأت قنوات تريد تنافس الجزيرة، وهذا شيء جيد، لأن الهدف اللي كنا نسعى له هو قضية حرية التعبير.
2: الأمير الوالد كما يناديه القطريون ومن عاش بينهم، جاء إلى الحكم عام 95 برؤية طموحة للنهوض، توسع اقتصادي وتنمية تستثمر الثروة وتحولها نهضة عمرانية وتعليمية وحضورا سياسيا. لكن القائد الجديد لم يبتغي من دنياه أبنية صماء يكتفي بزخرفها، لقد أراد للحجارة لسانا ولوطنه اسما يبلغ الآفاق.
3: لا تأكد أنه هو بيطلع عليها أي ضوابط سياسية أو إنك يعني بشكرك أن جميع حباكي جانس.
2: آمن بحرية الإعلام وانفتاح الفكر وحق الإنسان في المعرفة، وهو الشاهد على تطويق الشعوب العربية بإعلام سيطرت عليه الحكومات فلا يعرف أخبارهم أو عسير أسئلتهم أو أحلامهم الكامنة إلا بعض إعلام الغرب، حتى غابت روايتهم ورواها غيرهم بعقل غريب ولسان أجنبي. أريد قناة في 6 أشهر، هذا ما قال له لمن شاركوا في التأسيس القائم على نواة قطرية. كانت فكرة بالغة الجرأة، بعيدة النظر وشديدة المخاطر، لكنه جازف، أدرك مبكرا كيف تندثر الأمم بالجمود وكيف يمضي قطار المستقبل غير آبه بالمترددين. حرص على متابعة البدايات، رفع سقف الحرية عاليا، واستقطب نخبة من الإعلاميين من مشارب فكرية وجنسيات متعددة، وصفة للتنوع.

0: رآها مصدر قوة وانطلقت القناة. كانت مختلفة، صارت حديث الناس حين رأوا أنفسهم فيها، منها سمعوا الأصوات المعارضة كما الأصوات الرسمية، صحفي يسأل ومذيع يناقش وأداء تقني وبشري رفيع. سرعان ما انتشرت سيرة الوليدة الجديدة كالنار في هشيم الاحتكار الإعلامي. كبرت الجزيرة عاما بعد عام وعين الأمير حمد لا تفارقها، إنها مشروعه الشخصي الذي يشبهه، واسع الأفق متقبلاً للآخر رأياً وحضوراً. هو يعلم أن التأثير وليد الإقناع، والإقناع ابن المنطق، والحقيقة لا تموت، وما يقنع الناس يقبل عليه الناس.
1: كانت الجزيرة وما تزال شاهد حق لا يدلس ولسان صدق لا يجامل، وقد حرمت الجزيرة القتلة من التستر على القتل، وحرمت الفشلة من التستر على الفشل، وانحازت للحقيقة والإنسان.
0: منحت قطر عبر الأمير الوالد بالجزيرة الإعلام العربي ثورته، فتبعها سيل من القنوات والمحطات، لكنه كان الأول وهي الأولى برؤية رجل سبق زمنه بعقود.
1: الشعوب العربية لم تقل بعد كلمتها الأخيرة، ومن يتهيأ بصعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر.
0: يقال إن السياسة الجديرة بالعناء هي ما يجعل الناس يقفون منتصبي القامة، وسيقال إن السياسة الجديرة بالبقاء هي ما ستحفظ للناس حقهم الإنسانية بالمعرفة وتحترم العقل والحرية. ذاك ما أملت الجزيرة أن تكونه، وكانت وستكون وفية لرؤية من أسسها ومن يكمل. سنوات تمضي، سنوات تأتي، وخلق كثير في رواح ومجيء. الأمانة محفوظة في كل زاوية وصورة وصوت في الصرح المقبل على ثلاثينه. هنا روحه تظلل الجدران والأروقة، النخيل العتيقة والوقت الشاهد انحكى. قد صنعت شيئا عظيما، إرث يليق بصاحبه.
2: رأس الساعة مشاهدين الكرام، مستمرون مع حضراتكم في هذه التغطية للتصعيد في المنطقة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها بدأت فجر اليوم الاثنين شن مزيد من الضربات على إيران لمواصلة تقويض قدرتها على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن قوات الحرس الثوري الإيراني أطلقت النار على سفن تجارية في المضيق، وأن الطائرات الأمريكية نجحت في إسقاط صاروخ كروز ومسيرة انتحارية إيرانية. من جانبها قالت وسائل إعلام إيرانية إن مناطق عدة من البلاد تعرضت لقصف استهدف حاجي أباد وجزيرة قشم بمحافظة هرمزجان جنوبي البلاد، كذلك مناطق في مدن أهواز وأميدية وبهبهان ودسفول ومهاشر، وذلك في جنوب غرب البلاد. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في تصريحات لشبكة NBC إن مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة التجارية، وأوضح في مقابلة مع CNN أنه كان هناك اتفاق مع الإيرانيين يوم السبت وتنازلوا عن كل شيء، ثم فجأة بعد ساعتين ضربوا سفينة بمسيرة. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية إن الهجمات الأمريكية أجهضت جميع الجهود التي بذلت في الأشهر الأخيرة لخفض التوتر. وكانت بحرية الحرس الثوري الإيراني أعلنت إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر بسبب ما وصفته بانعدام الأمن الناجم عن التدخل الأجنبي. معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. مرحبا بكما. أبدأ معك رانيا بخصوص نطاق الضربات الأمريكية التي يبدو أنها اتسعت لتشمل أهدافا في الداخل وفي العمق الإيراني بدلا من تلك التي كانت تستهدف في السابق أو في الأيام القليلة الماضية على الساحل الغربي.
3: نعم محمود، يعني في ظل الجولة الجديدة من التصعيد في مضيق هرمز، تعرضت عدد من المحافظات الإيرانية خاصة الجنوبية منها للاستهداف الأمريكي. في تقريبا في الساعة الأولى من هذه الجولة تركزت الضربات الأمريكية على مدخل مضيق هرمز سواء الشرقي أو الغربي. نتحدث هنا عن سيريك شرق مضيق هرمز في محافظة هرمزجان، وبندر عباس وجزيرة قشم في الجانب الغربي، لتتسع بعد ذلك خريطة الضربات الأمريكية لتمتد تقريبا على طول الساحل الجنوبي لإيران. نتحدث عن خوزستان، تعرضت فيها 6 مدن للاستهداف وأكثر من استهداف لكل مدينة. نتحدث عن مهشهر، دمشق، أوميدييفا، بالإضافة إلى أهواز وأيضا عدة مدن أخرى. هذا بالإضافة إلى استهداف أو سماع أصوات في محافظة بوشهر، ولكن هذه الأصوات لم يعرف بعد طبيعتها، هل هي دفاعات جوية أم استهدافات أمريكية؟ هذه المعلومات لم تؤكد بعد من قبل المسؤولين الإيراني. تمتد إلى الضربات إلى محافظة هرمزجان كما قلت، فبالإضافة إلى بندر عباس وسيريك أيضا تعرض أقصى شرق المحافظة للاستهداف، وذلك في جاسك، بالإضافة إلى سماع أصوات أيضا انفجارات في تشابهار، ولكن حتى الآن أيضا لم يعرف بعد طبيعة هذا الاستهداف. الجديد هذه المرة في هذه الجولة من التصعيد تعرض محافظة مركزي وتحديدا محيط مدينة خنداب للاستهداف. هذه المحافظة محمود يعني تستضيف أو تقع فيها مفاعل أراك للماء الثقيل، ولذلك يشكل هذا الاستهداف أهمية كبيرة لما يعني تحتوي هذه المدينة من منشأة نووية مهمة. إلى ذلك أيضا يعني هناك تحذيرات من الاستهداف، تم التأكيد على أن الاستهداف الأمريكي طال أبراج للاتصالات، وبالإضافة إلى يعني مواقع عسكرية، لم يتم حتى الآن الحديث عن وقوع أي خسائر بشرية أو أضرار في المنشآت المدنية، هذا لم يحسم بعد من قبل المسؤولين الإيرانيين. هذه الجولة الجديدة تأتي في ظل إعلان بحرية الحرس الثوري إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، وذلك بسبب ما تصفه طهران يعني إصرار أمريكي وإصرار على يعني فتح ممرات أخرى موازية غير آمنة والعمل على الإخلال بأمن هذا المضيق، ولذلك تقول إيران أنها أغلقت هذا المضيق لهذا السبب، وهذا ما تم التأكيد عليه مرة أخرى من قبل هيئة إدارة الممر المائي في مضيق هرمز، والتي قالت أنه سيظل المضيق مغلقا حتى تزول أسباب انعدام الأمن، مع التأكيد على أن المرور سيكون حصرا على السفن التي تتبع المسارات وتتبع الإجراءات الإيرانية، بالإضافة إلى التنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية وتحديدا بحرية الحرس الثوري. تم التأكيد على أن هذا الأمر سيتم يعني ستستأنف هذه الإجراءات وستستأنف الحركة بعد أن يزول أسباب إغلاق مضيق هرمز. هذه الهجمات كانت قد وصفتها إيران بالعدوان المستمر عليها، ليس فقط في الجولة الأخيرة بعد توقيع مذكرة التفاهم، وإنما منذ 28 من فبراير، أي منذ بداية حرب 40 يوما. هذا هو موقف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي ردا على المتحدث باسم الأمم المتحدة، والذي أعرب عن قلقه بسبب المواجهات العسكرية، وهو ما رفضه بقائي، وقال أن إيران تتعرض للعدوان، واعتبر أن الضربات الإيرانية التي وجهتها ضد ما تقول أنها قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة، يقول أنها تأتي في إطار الدفاع المشروع عن النفس، باعتبار أن هذه القواعد هي من تهاجم الأراضي الإيرانية. إذن نحن أمام سيناريو متكرر للضربات الأمريكية في انتظار الرد الإيراني من قبل تحديدا الحرس الثوري والجيش. هناك رسائل تحدي توجهها إيران بمواصلتها إغلاق مضيق هرمز، تؤكد أيضا في نفس الوقت على أنها متمسكة بإدارة هذا المضيق وفرض سيطرتها وسيادتها عليه، وفي الوقت ذاته تؤكد أنها مستعدة للدبلوماسية رغم يعني خرق الولايات المتحدة لتعهداتها المذكورة في مذكرة التفاهم كما يقول الإيرانيون. تؤكد أنه إيران كانت متمسكة وملتزمة ببنود هذه المذكرة وكانت تعمل على فتح المضيق تدريجيا. وكما قال بيان لبحرية الحرس الثوري سابقا أنها بالفعل يعني كانت قد أعادت الحركة في الملاحة إلى ما قبل الحرب بنسبة 50%، وأنها كانت تعمل على زيادة هذه النسبة، ولكن الإجراءات الأمريكية الموازية والإصرار على فتح مسار آخر غير المتفق عليه هو السبب في عودة التوتر إلى المكان. هناك أيضا يعني توقعات بأن يعمل الوسطاء وتحديدا القطري

0: الباكستاني على مواصلة مساعيهم لإعادة التهدئة مرة أخرى، خاصة وأن إيران تقول أنها متمسكة بل وتطالب بتنفيذ الولايات المتحدة لتعهداتها في المذكرة. محمود
1: رانيا قاسمي من طهران، شكرا جزيلا لك. أتحول إلى أحمد هزيم من واشنطن، ما خلاصة الموقف الأمريكي عسكريا وسياسيا أحمد من خلال بيانات القيادة المركزية وكذلك تصريحات المسؤولين وعلى رأسهم الرئيس ترامب؟
2: محمود، من الجانب العسكري تحاول الولايات المتحدة كما ذكر بيان القيادة المركزية الأمريكية إلى تقويض قدرة إيران على استهداف السفن والناقلات التي تحاول عبور مضيق هرمز من غير التنسيق مع الحرس الثوري. من الناحية السياسية، مع هذا التصعيد العسكري والتصريحات التي نسمعها من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو حتى ما يسرب عبر مسؤولين أمريكيين لمواقع أمريكية، هناك قناعة لدى الجانب الأمريكي من أن هذا الخلاف بين في التفسير بين الولايات المتحدة وإيران حول المسؤولية عن إدارة مضيق هرمز، سواء التفسير الأمريكي الذي يرى أن على إيران إزالة العوائق التي تضعها أمام حرية الملاحة، والتفسير الإيراني الذي تعتقد بأنه يعطيها المسؤولية لإدارة المضيق، أن هذا الخلاف ينقض مذكرة التفاهم برمتها. الانتقادات التي كانت تأتي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومن أبرز حلفائه الجمهوريين، وأحدهم وصف المذكرة بأنها أكبر تخبط في السياسة الخارجية الأمريكية عبر تاريخها الممتد، كل هذا يأتي لأن الرئيس الأمريكي قدم لإيران جميع شروطها ومطالبها وأخذ منها فتح المضيق. إذا لم يكن لدى الجانب الأمريكي هذا المكسب، أي فتح المضيق هرمز وعودة حرية الملاحة فيه إلى مستوياتها ما قبل الحرب دون فرض رسوم عبور ودون هيمنة إيران على حركة الملاحة هناك في هذا المضيق، فإن المذكرة لن تعطي الرئيس الأمريكي شيئا، وهذا ما يثير غضب الإدارة الأمريكية الحالية. الرئيس الأمريكي تحدث أنه أثناء المفاوضات مع إيران تم التوصل إلى اتفاق نقض بعد ساعتين، ومسؤول أمريكي كان قبل يومين تحدث إلى مواقع أمريكية من أن لدى الإدارة الأمريكية الآن قناعة من أن هناك صراعا داخليا في إيران يحول دون تنفيذ إيران لالتزاماتها، بين شق يسعى إلى الوصول إلى تفاهم مع الولايات المتحدة وشق متشدد يرى أن المواجهة هي القدر وأن لا يجب الوثوق في أي وعود أو أي اتفاقات تكون مع الولايات المتحدة الأمريكية. الآن يبقى السؤال لدى الإدارة الأمريكية، ماذا بعد؟ هل تواصل الإدارة الأمريكية التعويل على الضربات العسكرية كنوع من الضغط العسكري على إيران لإجبار إيران على الوصول إلى تفاهم ما أو الالتزام بما وقع من تفاهم في مذكرة الموقعة بين البلدين، أو تنتهي الأمور إلى مزيد من التصعيد العسكري يوصلنا مرة أخرى إلى خانة الحرب الشاملة؟ حتى اللحظة هذا السؤال غير محسوم أمريكيا، وهناك بعض المراقبين يرون أن الإدارة لا تزال تميل إلى أن الخيار الدبلوماسي مع إبقاء الخيار العسكري كضاغط على إيران لإجبارها على الالتزام بما توقع عليه دبلوماسيا هو الخيار الذي يحبذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تبقى المسألة الأخرى محمول، وهي المسألة النووية، وهي التي على أساسها قامت هذه الحرب. هناك مطالب أمريكية بأن تدخل إيران مفاوضات جدية للوصول إلى اتفاق حول هذه المسألة، وهناك تعليمات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الفريق التفاوضي الأمريكي بأنه منحه الوقت والمساحة لتحقيق تقدم ما في هذه المسألة، لكن هناك تحذير أيضا أمريكي من أن الوقت ليس بلا سقف وأن المساحة ليست بلا حدود، وأن لدى الرئيس الأمريكي خيارات أخرى للتعامل مع إيران في حال لم يتم تحقيق أي تقدم في هذه المسألة، أي المسألة النووية. وكان مسؤول الأمريكي قد تحدث بالأمس من أن القيادة المركزية الأمريكية وضعت على طاولة الرئيس مجموعة من الخيارات العسكرية في حال تم الوصول إلى قناعة من أن المسار الدبلوماسي لن يؤدي إلى أي نتيجة.
1: أحمد هزيم من واشنطن، شكرا جزيلا لك. في خضم مساع دبلوماسية لإيجاد حل يتيح استعادة الملاحة بشكل غير مقيد إلى مضيق هرمز، هاجم الحرس الثوري الإيراني سفينتين تجاريتين كانتا تعبران المضيق لتنطلق بعدها جولة هجمات نفذتها القيادة المركزية الأمريكية، هي الأعنف والأوسع نطاقا جغرافيا منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. التفاصيل نتابعها في هذا التقرير.
3: تصعيد ميداني في قلب مسار ديبلوماسي

0: تلاحقت الأيام الماضية وتصاعدت معها لهجة التهديد، وطالب الرئيس ترامب ببيان إيراني واضح بشأن مضيق هرمز. بعد ساعات قليلة تتبلور مقترحات تبدو جدية، ويكشف موقع أكسيوس أن عمان اقترحت خلال اللقاء تشغيلاً كاملاً لمسارين، الجنوبي الذي يمر عبر مياهها الإقليمية والشمالي عبر المياه الإيرانية. ويقول أكسيوس إن الجانب الإيراني لم يتمكن من إقرار المقترح أثناء الاجتماع، واضطر إلى العودة إلى طهران لإجراء مناقشات داخلية حوله. 4 ساعات على هذا التسريب، وتعلن وكالة فارس أن بحرية الحرس الثوري ضربت بصاروخ كروز سفينة وصفتها بالمخالفة. ذلك يعني في السياق الإيراني أنها أبحرت عبر المسار الجنوبي قبالة السواحل العمانية، وهو ما بدا أشبه برد من الحرس الثوري على ما جاء في مفاوضات سلطنة عمان. وقبيل لقاء مسقط كانت جهود دبلوماسية تبحث عن مخرج لأزمة المضيق. من بين المقترحات تداول آلية شبيهة بترتيبات مضيق ملقا الرابط بين المحيط الهندي وبحر جنوب الصين، حيث تدير الدول المتشاطئة ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة الملاحة فيه دون سيادة حصرية لأي منها. طهران لم تبدي تجاوباً مع هذا الطرح، وجاء ردها ميدانياً وفق خبراء باستهداف سفينتين تجاريتين في واقعة أقر بها الحرس الثوري. ساعات معدودة كانت كفيلة بإشعال أعنف تصعيد منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. فبعد تكرار إيران ضرب سفن، خصوصاً إثر مفاوضات مسقط، شنت القيادة المركزية الأمريكية موجة ضربات هي الأكثر كثافة عدداً والأوسع انتشاراً جغرافياً منذ ذلك التوقيع. الضربات شملت محافظات إيرانية في الوسط والجنوب والجنوب الشرقي، ودخلت مناطق جديدة دائرة الاستهداف، أبرزها مركزي وكرمان بعد أن ظلت بمنأى عن القصف منذ وقف إطلاق النار. البارز أيضاً أن الضربات عادت لتشمل مناطق قريبة من منشآت حيوية. خوزستان تلقت النصيب الأكبر منها، وفي القلب مدينة مهشهر العصب الاقتصادي الذي يضم مجمعاً بتروكيماوياً يعد ركيزة أساسية لتصدير النفط والغاز. وفي بوشهر دخلت عسلوية إلى قائمة الأهداف بمنشآتها المساندة لحقل بارس المشترك من مصاف ومصانع بتروكيماويات، وامتد نطاق الاستهداف على طول الساحل من جنوب غرب خوزستان مروراً ببوشهر وهرمزجان وصولاً إلى تشابهار في أقصى الجنوب الشرقي. في المقابل أعلنت 5 دول خليجية إلى جانب الأردن تصديها لهجمات جوية معادية بالصواريخ والمسيرات. لكن استهداف سلطنة عمان يبقى الأكثر دلالة. فبعد ساعات فقط من مغادرة عباس عرقجي مسقط، أعلنت وكالة الأنباء العمانية أن طائرات مسيرة استهدفت موقعاً في محافظة مسدم المطلة على مضيق هرمز.
1: معنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا من طهران السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن واشنطن ينضم إلينا السيد بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية. مرحبا بكم جميعا. وسؤالنا لضيفنا من طهران السيد مختار حداد، في أي سياق يمكن أن يفهم أن يغادر عرقجي عمان وبعدها بساعات تنطلق المسيرات الإيرانية لتستهدف مسندم في عمان أيضا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام. حتى يعني ما جاء به أولا تقرير أكسيوس وهذه التسريبات هذه غير صحيحة، هذه رواية لوسيلة إعلامية أمريكية يعني معروفة بنشر مثل هذه المعلومات. ولكن هناك الواضح يعني هناك حتى الآن هناك كانت مفاوضات جارية، وحتما هذه المفاوضات يعني ستكون مستمرة ولم تصل يعني إلى تلك النتيجة المطلوبة، هذا معنى. ولكن ما نشاهده سببه
1: أي تسريبات تحديدا تقصدها أو تم

0: فيها؟
1: ما قاله الرئيس الأمريكي وما قاله موقع أكسيوس، يعني هذه مجرد ادعاءات أمريكية بأن هناك
0: وما
1: تم
0: هي
1: التوصل إلى
0: تلك
1: اتفاق.
0: الادعاءات حتى أستطيع أميزها؟ يعني نحن عرضنا أشياء كثيرة في التقرير، ما هي تحديدا الذي تقول
1: نعم،
0: إنها
1: يعني
0: غير صحيحة؟
1: بأن هناك نعم اسمح لي، يعني حضرتك سمعت التقرير، يعني يقول أن إيران توصلت إلى موضوع مع الجانب العماني أو إلى نتيجة، وما قاله ترامب، ومن ثم مثلا إيران لم تصل إلى نتيجة أو لم تستطيع الرد وجاءت إلى طهران. يعني هذا باعتقادي لم يكن كلام صحيح، وإيران
0: طيب،
1: واضحة يعني
0: هو
1: ما هو الذي
0: فقط
1: يجب
0: نقطة نظام،
1: تنفيذه.
0: سيدي الكريم، نفي هذه الأشياء يفترض أن يأتي من مسؤولين إيرانيين. يعني أنا أسألك بوصفك محللا سياسيا،
1: يعني عندما
0: في
1: هناك
0: أي سياق يمكن أن يفهم
1: يعني
0: وصول وزير
1: يعني
0: الخارجية
1: عندما
0: عباس
1: هناك
0: عراقجي إلى العاصمة العمانية مسقط، أم تنكر هذا مثلا إذا كان هذا غير صحيح، أو قال الجانب الإيراني أنه لم يصل مسقط، وخلال المحادثات عرضت عليه أشياء وعرض أشياء ثم غادر مسقط وبعدها بساعات تستهدف الأراضي العمانية؟ في أي سياق يمكن أن يفهم هذا؟ عمان دولة عدو، دولة
1: يعني
0: شقيقة، دولة صديقة، ماذا تحديدا يمكن أن يفهم هذا النوع من
1: أنا
0: التعامل؟
1: أعتذر، يعني إذا تسمح لي أتحدث، أنا أتحدث. يعني هناك غدا سيرد عليكم متحدث باسم الخارجية الإيرانية أو صباح اليوم، يعني لكن لديه مؤتمر صحفي. هذا
0: تمام،
1: أول نقطة. ثاني نقطة، نحن لا نبني على تصريحات الرئيس الأمريكي أو موقع أكسيوس. هذه من ناحية، موقع أكسيوس معروف بنشر الأكاذيب. ما يتم البناء عليه هو أن الولايات المتحدة أوصلت الأمور إلى هذه المرحلة. لماذا؟ لأن البند الخامس من المذكرة التفاهم كانت واضحة. ما هو الذي يقوله؟ يقوله أن خلال يعني فترة شهر أو شهرين إيران تحدد المسارات الآمنة، ومن ثم يتم التوصل إلى نتيجة بين إيران والدول المتشاطئة على مضيق هرمز. ولكن لم يمضي سوى 3 أيام أو 4 أيام بعد التوقيع على مذكرة التفاهم، وأمريكا بدأت تحشر نفسها في الموضوع، تتدخل في الموضوع وتأتي وتريد هي أن تفرض مسارات وتتدخل في الموضوع وتعلن بأنها تريد عبور السفن وتريد فتح مسارات أخرى. يعني حتى لم تعطي فرصة لتنفيذ مذكرة التفاهم. يعني إذا كانت قد أعطت هذه الفرصة كان هذا الأمر يتم حله خلال هذه الفترة، ومن ثم الأمور تعود إلى حالتها العادية. ولكن هناك توجد يعني نوايا مبيتة لدى الجانب الأمريكي. يعني الولايات المتحدة تريد أن تتدخل في موضوع مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي قبل أقل من شهر هو يقول لربما نحن يوما سنسيطر على مضيق هرمز، ومن ثم ممكن حتى نفرض الرسوم. فلذلك إيران ما قامت باستهدافه وليست يعني معنى تستهدف تلك الدول، تستهدف ذلك الوجود الأمريكي، ذلك الحضور الأمريكي الذي أوصل الأمور إلى هذه المرحلة، مستمر بالعدوان، مستمر بالعمليات العسكرية. ويعني يشكل الآن هذا الحضور الأمريكي بالرغم من وجود مذكرة تفاهم إلى خطر، وإلى يعني يشكل مشكلة في هذه المنطقة. فلذلك هذا الموضوع، يعني المشكلة هو يعود إلى سلوك الولايات المتحدة. لا أعرف يعني من خول الولايات المتحدة أن تكون هي شرطي المنطقة، أو تريد أن تتدخل في هذا الموضوع، أو تريد أن يعني تغير مذكرة التفاهم. توجد مذكرة التفاهم، ولكن ترامب على مزاجه يريد أن ينفذ مذكرة التفاهم ويضيف أمور جديدة
0: طيب،
1: على
0: على ذكر
1: مذكرة
0: مذكرة
1: التفاهم.
0: التفاهم، دعنا نشرك معنا السيد بول ديفيس من واشنطن. نقل مراسلنا انتقادات موجهة إلى الرئيس دونالد ترامب بأنه أعطى إيران في مذكرة التفاهم كل شيء ولم يأخذ منها شيء سوى فتح مضيق هرمز الذي كان مفتوحا بالفعل قبل هذه الحرب دون قيد أو شرط. ثم لما بدأت إيران في اللعب بورقة مضيق هرمز بدأ التوتر الحاصل الآن. هل المشكلة في تقديرك، في تقدير الرئيس دونالد ترامب للأمور من بدايتها وحتى اللحظة، أو الأزمة والانسداد الذي نعانيه حاليا؟
2: شكرا جزيلا لاستضافتي. في حقيقة الأمر ما ننظر إليه هو أننا نتحدث عن المادة رقم 5 لمذكرة التفاهم، أو التي توضح بشكل جلي أن هذا المضيق سيتم فتحه، وأن إيران ستكون مسؤولة عن إعادة فتح المضيق، وأن إدارة المضيق ستكون بيد إيران، بالإضافة إلى عمان والدول المتشاطئة بالمنطقة. هذا الأمر هو سهل، وكذلك

0: واضح. في نهاية المطاف سيكون هناك فتح للمضيق، وتقوم الولايات المتحدة برفع حصارها البحري، وبشكل فوري بدأت إيران بإطلاق النار على السفن الموجودة بالمضيق، لأنهم يقولون إنها لا تسلك المسارات المطلوبة، والسفن التي تم استهدافها كانت بالمسارات العمانية، المسار الجنوبي، ومن ثم فهذا يعتبر عملية انتهاك للمياه الإقليمية العمانية حسب القانون الدولي، فإن المضيق لابد أن يكون مفتوحا وتكون الملاحة فيه حرة، لكن كونهم يقومون باستهداف السفن وهي في مسار دولة أخرى فهذا يعتبر خرق للقانون الدولي، وكذلك خرق لمذكرة التفاهم، وخرق كذلك للبند رقم 5 والبند رقم 1، وتجاهل لكل البنود. الولايات المتحدة تريد ببساطة أن تقول إن المضيق لابد أن يكون مفتوحا، ولابد أن لا تشن أي عمليات هجوم على السفن المحايدة البريئة، وفي كل مرة يحدث فيها هذا الهجوم فإن الولايات المتحدة تشير لإيران أن هذا ستكون له تبعات.
1: يعني أعيد السؤال، عذرا سيد بول ديفيس، أعيد عليك السؤال مجددا، هل كان الخطأ الذي أوصلنا إلى هذا الأمر هو سوء تقدير من الرئيس دونالد ترامب؟ أقدم على شن حرب على دولة خارج إطار القانون الدولي، وتسبب ذلك في التدهور الحاصل في مضيق هرمز الذي كان مفتوحا بالأساس قبل هذه الحرب.
0: لم يكن هناك أي أخطاء أو سوء تقدير تم ارتكابه فيما يخص هذا الأمر. إن إيران هي التي قامت بانتهاك القانون الدولي، قامت بارتكاب جرائم حرب، وهذه الأمور التي دفعت بالولايات المتحدة لتتدخل من أجل وقف كل هذه الممارسات. لقد قيل لإيران أنه لابد من الاهتمام بالملف النووي واتخاذ قرارات بشأن هذا الأمر. لقد قاموا بدفع بآلاف المواطنين للهلاك، وهناك الكثير من الجهود التي بذلت، وقال لهم أنه لابد من أن يتم وقف مثل هذه الممارسات من خلال ائتلاف دولي، كله يطالب بنفس الشيء، لكن إيران تحاول دائما أن تفرض إرادتها على المنطقة والعالم ككل، لذلك تحركت الولايات المتحدة بالطريقة التي فعلتها.
1: سيادة العقيد نضال أبو زيد، جولة التصعيد الحالية هذه يلاحظ فيها امتداد نطاق الهجمات الأمريكية لتتخطى الساحل الغربي الذي كان من المعتاد أن نشهد هجمات أمريكية عليه، لتضرب في العمق الإيراني، مدن داخل العمق الإيراني، وأهداف في الحقيقة هي تمثل منشآت حيوية أو قريبة من منشآت حيوية. خوزستان مثلاً في القلب منها مدينة مها شهر، العصب الاقتصادي تضم مجمعا بتروكيماويا يعد ركيزة لتصدير الغاز الطبيعي الإيراني، في عسلوي، في خوزستان، جنوب غرب خوزستان، بوشهر، هرمزجان، كلها مناطق ربما تجاوزت نطاق الساحل الغربي. ما الهدف الاستراتيجي للولايات المتحدة من هذه الهجمات؟
2: نعم محمود، أجيب على سؤالك، فقط دعني أوضح نقطة ذكرها الضيف من طهران حتى نكون دقيقين بانتقاء المفاهيم، وأصحح له أن الأهداف التي تم استهدافها في مضيق هرمز هي أهداف مدنية، سفن تجارية مدنية، وهذا في الإطار العسكري تندرج في إطار جرائم الحرب. الآن بالإجابة على سؤالك حول هذه الأهداف، أبرز هذه الأهداف التي ذكرتها منطقة بهبهان، وأعلن الجانب الإيراني نفسه أنه في هذه الجولة تم استهدافها. لماذا هذه أهم منطقة؟ لأن بهبهان تحتوي على لواء القوات الخاصة 15، تحتوي على أو ما يعرف بالإمام الحسن المجتبى، تحتوي على قاعدة أرجان، وهي أحد قواعد تدريب الحرس الثوري. إذن بدأنا نتكلم عن خط النار النسق الثاني، كرمان، خرم أباد، كانت اليوم مع ساعات العصر، الآن الأهداف التي يجري الحديث عنها. يبدو أن الجانب الأمريكي انتقل إلى النسق الثاني من خط النار، ويركز أكثر الآن على مراكز الحرس الثوري، في مواقع الحرس الثوري الإيراني وقياداته، بمعنى وأنهى من عمليات الخط الدفاعي الأول أو خط الساحل الغربي على طول

0: 2400 كيلومتر من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، وانتقل إلى الخط الثاني خطوط تدريب، خطوط إمداد، وخطوط دعم المرحلة الأولى. ما يعني أن الجانب الأمريكي يبدو أنه يعمل برتابة نحو الاستهدافات، الخط الأول ثم انتقل إلى الخط الثاني. أنا أعتقد أن الجانب الأمريكي قد يصدر في بياناته بعد ساعات من الآن إن لم يكن أقرب من ذلك، ليوضح أن الضربات الأمريكية هذه المرة كانت مركبة. قد يكون الجانب الأمريكي استخدم الصواريخ الدقيقة بالإضافة إلى الطائرات. هناك أمر ملفت بدأنا نلمسه قبل ساعات من الآن، أن طائرات الإرضاع الجوي أو طائرات التانكرز قريبة من مسرح العمليات، تتجول في مسرح العمليات. يبدو أيضا أن هناك تهيئة نارية لدخول طائرات الـ F-35 التي عرضها موقع القيادة الوسطى الأمريكية. كل ذلك يشير إلى أن مرحلة التصعيد هذه المرة في الجولة الرابعة أكبر من الجولات الثلاثة الماضية. نتحدث بلغة الأرقام لأن لغة الأرقام دائما تكون دقيقة. في الجولة الأولى كان هناك 81 هدف، في الجولة الثانية كان 91 هدف، في الجولة ليلة أمس كانت 140 هدف. لا نعرف كمية الأهداف التي ستظهر الآن، ودائما نقول أنه ليس
1: هذا على حسب بيانات القيادة المركزية،
0: حسب الأمريكية. بيانات القيادة المركزية الثلاث جولات، الجولة الرابعة لم تصدر لغاية الآن. دائما نقول أن المعادلة العسكرية تقول ليس مهم كم تستهدف بقدر الأهم ماذا تستهدف. الجانب الأمريكي ضمن كل البيانات التي ظاهرة والمناطق التي استهدفها، قاعدة الإمام علي الجوية، قاعدة الإمام علي البحرية، جنوب الغرب الإيراني، بالإضافة إلى هذه القواعد التي ذكرتها قبل قليل، أعتقد أن هناك تركيز عالي على ما يعرف عسكريا بالهاي فاليو تارجت، الأهداف عالية القيمة للحرس الثوري ولبحرية الحرس الثوري.
1: يعني ما الذي يمكن لإيران أن ترد به على هذه الاستهدافات، وإلى أي مدى يمكن أن ينهك ذلك فعلا الحرس الثوري؟
0: الآن الحرس الثوري، أنا قلت ودائما أقولها، أن هناك هيمنة على القرار في إيران من قبل بعض الجنرالات في إيران، أحمد وحيدي، مجيد موسوي، بالإضافة إلى علي عبد اللهيان، يهيمنون على القرار في إيران، ويبدو أنه الاندفاع الإيرانية باتت أكثر انفعالية. حتى الخطاب الإيراني منفعل، الخطاب الحرس الثوري وأدواته أكثر انفعالية مما كان سابقا، وذلك مرده يبدو أن في الدراسات العسكرية فقدان الثبات الانفعالي يكون دائما بسبب شدة الاستهدافات أو الخشية من الخسارة. وبالتالي هذا كله يقودنا بالإجابة على سؤالك، أنه إذا ما قررنا نموذج استهداف يوم أمس باليوم، أعتقد أن الرد الإيراني سيكون أو سيحاول أن يكون أشمل من الرد الذي حصل يوم أمس، رغم أن كل الدول أعلنت أنه تم اعتراض كل الصواريخ التي أطلقت والطائرات المسيرة التي أطلقت من الحرس الثوري.
1: سيد مختار حداد، ما المشكلة في المقترح الذي قدمته عمان بفتح مسارين لسير السفن أو لإبحار السفن التجارية في مضيق هرمز، أحدهما شمالي والآخر جنوبي؟
2: أشير إلى ما قاله الضيف في الاستديو. أولا، أنت لا تعلمنا بأنه ما هي جرائم حرب. يعني جرائم حرب ما هو الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من عمليات إجرامية ضد الشعب الإيراني منذ اليوم الأول من الحرب، من استهداف المدرسة في ميناب إلى الاستهدافات الأخرى، نادي الفتيات في لامرد، استهداف قادة البلد، والكثير من النماذج الأخرى. وحقيقة أنا أرجو أن تصحح بعض معلوماتك، يعني هناك بهبهان لا توجد فيها هذه القواعد التي ذكرتها، يعني بعض هذه الأمور الأسامي التي ذكرت أصلا لا وجود لها في مدينة بهبهان. يعني نحن نعيش في إيران ونعرف يعني ما هو المتواجد يعني في تلك المدن، فلذلك يعني أرجو التصحيح في هذا المجال.
1: طيب، هي النقطة الأولى فقط يعني التي صححتها، مسألة ارتكاب الولايات المتحدة جرائم حرب، هذا لا يعني بالضرورة أن بقية الأطراف تكون بريئة. يعني يمكن لواشنطن أن تكون ترتكب جرائم حرب، ولإسرائيل أن ترتكب جرائم يعني حرب، ولإيران أيضا أن ترتكب جرائم حرب باستهداف السفن التجارية التي تعبر في المضيق.
2: إيران لم ترتكب جرائم حرب. إيران قالت أن هناك يوجد مسار ويجب العبور بتلك المسارات الآمنة، فلذلك هناك من قام بكل هذه العمليات الإجرامية الولايات المتحدة التي خلقت هذه المشكلة. يعني الآن عندما تحدث الضيف من الولايات المتحدة يقول ما يعني إيران قامت أي جرائم حرب، يعني هذا أمور غريبة، ويقول بهذه الذريعة أمريكا هاجمت إيران. يعني أي هذه الذرائع وادعاءات واهية وكاذبة؟ يعني معروف الولايات المتحدة أوصلت العالم والمنطقة إلى هذه النقطة بسبب يعني أن جعل الرئيس الأمريكي شعار إسرائيل أولا شعار بالنسبة للولايات المتحدة، ودخل هذه الحرب من أجل طموحات نتنياهو والكيان الصهيوني. فلذلك معروف يعني من هو المجرم ومجرم حرب. هذه من ناحية.

0: ناحية. من ناحية أخرى يعني هناك واضح، هناك لا يوجد اسمها مسارات أخرى. المسار الآخر أمريكا التي تفرض الضغوط على دول المنطقة لفتحه. فلذلك واضح المادة الخامسة من مذكرة التفاهم تقول بأن هناك إيران تحدد مسارات آمنة. ما معنى بأن هناك تأتي أمريكا تطلب من
1: طيب،
0: دولة أخرى في
1: حتى
0: مضيق هرمز
1: نستفيد
0: بأن
1: بالوقت
0: تفتح
1: المتبقي وهو
0: مسار
1: محدود
0: جديد؟
1: للغاية، أسأل السيد بول ديفيس في واشنطن. تحدث ضيفنا عن مشكلات كثيرة ساقتها الولايات المتحدة إلى هذه المنطقة وتحاول أن تفرض رؤيتها بالقوة. من منح الولايات المتحدة هذا الحق أن تأتي من على بعد آلاف الأميال وتتدخل في شؤون منطقة ذات سيادة بهذه الصورة؟
2: في بادئ الأمر لدينا مذكرة تفاهم تقول في المادة رقم 5، تقول إن إيران وبالتعاون مع عمان وهما اللذان سيقرران ويديران المضيق. إيران يبدو أنها تجاهلت الجزء المرتبط بعمان وهو المذكور في تلك الفقرة المتضمنة في البند رقم 5، ومن ثم قررت إيران أنها بإمكانها وبمفردها أن تدير المضيق، وقامت بفتح مسارات خاصة بها، وقالت إن هذه هي المسارات التي ستسمح أو ستسمح من خلالها للسفن بعبورها. ولقد استقامت باستخدام العنف، حيث إننا نعرف أن أحد البحارة قتل في واحدة من السفن التي تم استهدافها. الولايات المتحدة لا تفرض إرادتها وإنما الجهات الأخرى.
1: شكرا جزيلا لك السيد بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة العالمية، كان معنا من واشنطن. وأشكر كذلك السيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، كان معنا من طهران. وأشكر ضيفنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي. رغم عودة مضيق هرمز إلى صدارة التوترات الإقليمية، فإن العالم لم يعد يكتفي بترقب مصيره، بل يمضي في بناء بدائل تقلل من كلفة أي اضطراب محتمل. في هذا التقرير نتابع كيف تغيرت معادلات أمن الطاقة وإلى أي مدى يمكن لهذه البدائل أن تحد من تأثير المضيق على الأسواق العالمية.
3: تؤكد طهران في تصريحات مسؤوليها أن مضيق هرمز يراد له أن يبقى أبرز أوراق القوة الجيوسياسية في يدها. ممر مائي ضيق بخصائصه الجغرافية، لكنه واسع التأثير في الملاحة التجارية في العالم وفي معادلات الاقتصاد العالمي، إذ كان يكفي التلويح بإغلاقه لتهتز أسواق الطاقة وتجبر العواصم الكبرى على إعادة حساباتها. ومع ذلك فرضت الحرب الأخيرة معادلة مغايرة، أغلقت إيران المضيق وفرضت سياسة رفع الكلفة رداً على الحرب التي تعرضت لها كما تقول، أعادت إغلاقه رداً على خطوات إسرائيلية في لبنان. وبعد توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة والتي تقضي بفتح المضيق بالتوازي مع رفع الحصار، تواصل إيران استخدام المضيق لفرض تصور معين لإدارته وتسيير الملاحة فيه. ورقة الضغط الجغرافية والسياسية هذه شكلت حالة ردع إيرانية، لكن إلى ماذا أدى ذلك في الواقع؟ بعد سابقة اضطراب أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وبقاء آلاف السفن عالقة لأشهر، تركت الصدمة مكانها لعملية بحث عن مسارات بديلة تعيد الهدوء إلى مؤشرات الاقتصاد العالمي وربما تقلصه. ورغم أن طهران أثبتت عمليا تأثير تحكمها في هذا الشريان، فإن السؤال الذي طرح في أكثر من قمة واجتماع دولي وإقليمي هو كيف السبيل لبناء منظومة إمداد أقل ارتهاناً به؟ خطط مختلفة تتشكل، بينها خط أنابيب شرق غرب السعودي الذي يمتد من حقول النفط شرق البلاد إلى ينبع على البحر الأحمر بطاقة استيعابية تبلغ نحو 5 ملايين برميل يومياً، مع خطط لرفعها إلى 7 ملايين برميل يومياً ما يتيح تجاوز المضيق جزئياً. ثم خط حبشان الفجيرة الإماراتي الذي ينقل النفط من حقول أبوظبي مباشرة إلى ميناء الفجيرة على خليج عمان خارج نطاق المضيق، بطاقة تتراوح بين 1,500,000 برميل يومياً إلى 1,800,000 برميل يومياً. إلى جانب هذه المسارات عادت إلى الواجهة مشاريع إقليمية أخرى مقترحة مثل أنبوب نفط العراق نحو ميناء العقبة الأردني وتوسيع استخدام خط كركوك جيهان مع تركيا. لا تعني هذه البدائل بأي حال من الأحوال انتهاء أهمية مضيق هرمز، إذ تؤكد التقارير المتخصصة أن المسارات الحالية لا يمكنها استيعاب كامل الكميات الضخمة التي تمر عبره، لكنها تمنح المنتجين والمستهلكين هامش مناورة حيوياً وأماناً أكبر وقت الأزمات. وفي المقابل بدأت شركات الشحن والتأمين الكبرى وفقاً لبلومبرغ تصنيف المضيق منطقة خطر دائم، متحوطة لذلك بزيادة المخزونات وتنويع الموردين. وهنا ربما تبرز مفارقة تتمثل في أن استخدام ورقة هرمز إيرانياً قد يؤدي تدريجياً إلى إضعاف القلق الدولي من هذه الورقة بإضعاف جدواها. على الرغم من أن المضيق سيظل شرياناً رئيسياً لسنوات مقبلة، فإن التحول الراهن لا يستهدف الاستغناء عنه كلياً، بل يضمن أن لا يظل العالم رهينة لممر واحد. فبعد المحطات الصدامية الأخيرة لم يعد السؤال ماذا يحدث لو أغلق هرمز، بل كم من الوقت يحتاجه العالم ليصبح هذا الإغلاق بلا تأثير على مسار أسواق الطاقة العالمية.
1: أعلن الديوان الأميري القطري الحداد العام في كافة أنحاء الدولة لمدة 4 أيام اعتبارا من أمس الأحد على رحيل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي وافته المنية صباح الأحد عن عمر ناهز 74 عاما. هذا وأقيمت صلاة الجنازة بعد صلاة المغرب أمس الأحد في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب قبل أن يوارى جثمانه الثرى في مقبرة لوسيل. كما أعلن الديوان الأميري أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني سيستقبل المعزين من قادة الدول والأسرة الحاكمة والأعيان والمواطنين في قصر لوسيل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.

0: بعد مسيرة وطنية حافلة، الأمير الوالد في قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في ذمة الله. الديوان الأميري أعلن وفاة الأمير الوالد في ساعة مبكرة من صباح الأحد عن عمر ناهز 74 عاما.
1: الله أكبر.
0: يوم حزين استثنائي شهدته الدوحة، امتد من إعلان الرحيل إلى مراسم التشييع والدفن، وسط حضور رسمي وشعبي واسع عكس المكانة التي حظي بها الأمير الوالد خلال مسيرته، مسيرة أطلق فيها العنان لبناء الدولة الحديثة ووضع أسس النهضة الاقتصادية والتعليمية والصحية لبلاده. وشهد جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة صلاة الجنازة على الأمير الوالد بمشاركة أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجمع غفير من المشيعين. وبعد أداء صلاة الجنازة شيع جثمان الأمير الوالد إلى مقبرة لوسيل، حيث وري الثرى بحضور أمير دولة قطر وأفراد الأسرة الحاكمة. وتستمر مراسم العزاء لمدة 3 أيام، هي الاثنين والثلاثاء والأربعاء، وفق البيان الذي أعلنه الديوان الأميري، حيث سيستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التعازي من قادة الدول ورؤساء الوفود وكبار المسؤولين إلى جانب المواطنين في قصر لوسيل.
2: يضوي رحيل الأمير الوالد صفحة ارتبطت بمحطات بارزة في تاريخ دولة قطر الحديث، فيما تفتح مراسم التأبين صفحة أخرى عنوانها استذكار الإرث السياسي والتنموي الذي تركه، في مشهد يجمع بين الوفاء لقائد رحل واستلهام مرحلة أسهمت في ترسيخ مكانة قطر على الساحتين الإقليمية والدولية. حمد الجاسم، الجزيرة، الدوحة.
3: وقد شكل عهد الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني محطة بارزة في تاريخ دولة قطر الحديث. التقرير التالي يقف عند أهم المحطات الأكاديمية والمسؤوليات التي تولاها الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة.
4: والله يعلم أنني ما أردت السلطة غاية في ذاتها، ولا سعيت إليها من دوافع شخصية، بل هي مصلحة الوطن أملت علينا أن نعبر به إلى مرحلة جديدة.
5: إنه الرجل الذي قاد قطر إلى مرحلة جديدة من تاريخها، الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر السابق وأحد أبرز قادتها في العصر الحديث. ولد الشيخ حمد في يناير 1952 بالدوحة ونشأ فيها، درس في كلية ساند هيرست العسكرية البريطانية وتخرج عام 71. بعد عودته قاد مرحلة طويلة من إعادة هيكلة وتحديث القوات المسلحة القطرية عدة وعتادا، متدرجا حتى رتبة لواء. بعد مبايعته ولي للعهد عام 1977 ورئاسته للمجلس الأعلى للتخطيط عام 89، تسلم مقاليد الحكم عام 1995 لتبدأ خطة بناء شاملة. فخلال فترة حكمه تضاعف الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 24 مرة، وارتفع الناتج المحلي للفرد نحو 6 مرات، وبدأ تصدير الغاز المسال عام 1996 لتصبح قطر عام 2006 أكبر مصدر له في العالم. على المستوى الداخلي اتسم عهد الأمير الوالد بإصلاحات هيكلية، إذ رفعت الرقابة عن الصحافة وألغيت وزارة الإعلام وانطلقت قناة الجزيرة عام 96. كما أرسل الأمير الوالد دعائم المشاركة الشعبية عبر انتخابات غرفة التجارة والانتخابات البلدية عام 99 التي صوتت فيها المرأة لأول مرة، وصولا لإقرار الدستور الدائم عام 2004. خارجيا تسعى الحضور الدبلوماسي لدولة قطر في عهده، وتبنت سياسة خارجية نشطة جعلتها طرفا في جهود الوساطة وتسوية النزاعات في عدد من الملفات الإقليمية والدولية، من لبنان إلى السودان واليمن، وصولا إلى الوساطات في دارفور وأفغانستان. هذا الحضور السياسي والاقتصادي غير التقليدي ترجم بوضوح في ديسمبر من عام 2010، حين فازت قطر بحق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022. وفي 25 من يونيو عام 2013 اختتم الشيخ حمد بن خليفة مسيرته في السلطة بقرار استثنائي تمثل في تسليم مقاليد الحكم لولي عهده الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تاركا وراءه إرثا تنمويا ودستوريا أعاد رسم خريطة البلاد وثبت اسمها في التاريخ الحديث.
3: معنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. دكتور محمد، مرحبا بك. كيف تمكن الشيخ حمد بن خليفة الثاني من تحويل قطر من دولة صغيرة منكفئة على نفسها، محدودة الموارد أو على الأقل محدودة الموارد المالية، إلى دولة ذات نشاط دبلوماسي ملحوظ في كافة المجالات ولها يد ولها قدم في تسوية كثير من الصراعات؟
6: لأنه اعتمد على منطلقات مركبة ومتكاملة فيما بينها. تولى الحكم قبل 5 سنوات من انتهاء القرن العشرين، وكان هو من هندس نقلة قطر إلى الحداثة وإلى أيضا الوجود الاستراتيجي على الخارطة الدولية. وأود أن أركز على مسألتين. المسألة الأولى هي دوره في إضافة مدرسة جديدة في تسوية الصراعات، خاصة فيما يتعلق بالوساطة الدولية. كان دائما الحديث يعتد بالتجربة السويسرية وأيضا إلى حد ما بالتجربة النرويجية. دائما تجارب من الشمال تقدم نفسها هي المركزية في تسوية الصراعات. تأتي تجربة قطر سواء في أزمة دارفور، في أزمة لبنان، في الخلاف بين الأشقاء الفلسطينيين حماس وفتح، في مجموعة إثيوبيا وإريتريا ومجموعة من الأزمات سواء كانت الإقليمية أو في قارات أخرى. آخرها كانت محاولة أيضا الدخول على خط الحرب الروسية الأوكرانية، وما نشهده حاليا أيضا استمرار للدور القطري في الجمع أو محاولة التوفيق بين إيران والولايات المتحدة. إذن أضاف مدرسة ثالثة ربما تجاوز تأثيرها تأثير المدرسة السويسرية والنرويجية. فبالتالي أصبح العالم وأصبحت المحافل السياسية في شتى القارات لا تعرف قطر فقط لأنها تصدر الغاز المسال أو تصدر النفط وما إلى ذلك. أصبحت هي رمز لما يسمى في العلاقات الدولية بممارسة الحياد الإيجابي، بمعنى أنها منفتحة على دول الشرق، على دول الغرب، لها سمعة جيدة في تدبير الأزمات والخروج بها بوجه إنساني. الدليل الثاني أنه أيضا على الصعيد الداخلي اتسمت سياسته بما يمكن اعتباره سياسة القيم. ونلاحظ أن مسألة القيم تتعارض مع مسألة الواقعية السياسية التي تغلب عليها القوة والمصلحة. إذن هناك نوع من التوازن. قطر ليست بالدولة العظمى وليس لها الجيش ولا الاقتصاد الضخم، ولكن أن تعرف قطر بأنها أيضا دولة ذات سياسة التنمية بهذه هذا المنطلق، منطلق القيم. وإذا عدنا إلى تاريخ العلم السياسة نجد دائما القيم هي في الأساس أن الحكم هو ممارسة الفضيلة. نجد هذا عند أرسطو، نجد هذا عند الفارابي، عند ابن رشد، عند إيمانويل كانت، عند جونرال. قرينة القيم بالفضيلة انعكست أيضا على مستوى التنمية الداخلية. وهناك كما قال جاءت في التقارير الاقتصادية أن الناتج القومي تضاعف 24 مرة، محاور جميعها تجتمع لتعطي لقطر ما الدلالة الحالية الآن على المستوى الدولي.
3: دكتور، بدأ في كثير من المحطات أن قطر تجمع بين متناقضات ربما الناظر إليها يقول إنه مستحيل أن تجمع هذه المتناقضات. كيف تكون على تحالف مع الولايات المتحدة وتفتح مكتبا لطالبان؟ كيف تدعم الشعب الفلسطيني بلا حدود؟ وهذا حدث في عهد الأمير الوالد الراحل الذي كان الحاكم العربي الوحيد الذي يزور قطاع غزة، وكان كذلك له تدخل في جنوب لبنان وفي إعادة إعماره. كيف جمع بين هذا وفي الوقت ذاته يعني لم يثر غضب الولايات المتحدة التي كانت تدعم إسرائيل بلا حدود هي الأخرى؟
6: هذا هو كنه الحياد الإيجابي، أنك تستطيع أن تستقطب ثقة الدول من كافة الاتجاهات، بمعنى أن الولايات المتحدة تضع ثقتها فيك. أيضا الأفغان يضعون، يعني بمعنى أنه عندما تصل إلى هذا المستوى من الحياد الإيجابي أنت لا تعتبر بمثابة ظل أو بمثابة حليف لطرف ضد الطرف الآخر. فكون أن قطر دولة صغيرة من حيث الحجم ولكن من حيث سمعتها على هذا المستوى أنها منفتحة على كل العالم، علاقات مع الصين، علاقات مع روسيا، علاقات مع الولايات المتحدة، علاقات مع كل دول الشرق الأوسط، إذن هذا الحياد الإيجابي يعطيك الأرضية الصلبة لكي تمارس وساطة دولية بالمصداقية وأن تؤخذ في أعين الآخرين بأنك تمارسها بطريقة احترافية وبطريقة الالتزام. إذن ما ساعد أيضا أن هناك أن السياسة القطرية تظل ملتزمة لمجموعة من المبادئ، وهذه المبادئ ربما هي التي تزيد في هذه السمعة وأيضا تجعل أطراف أخرى في أزمات وفي بؤر صراع بعيدة لا تمانع إذا جاء العرض القطري بإمكانيات التدخل. فبالتالي ألخص ما يمكن قوله بأن هناك الآن في المنطقة العربية وفي عالم الجنوب ما يمكن اعتباره نواة لمدرسة قطرية قائمة بذاتها في الوساطة الدولية، وأصبحنا الآن نهتم بها حتى في تدريسها على مستوى المقارنة بين مدارس الجنوب، مدارس الشرق ومدارس الغرب.
3: شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، كنت ضيفنا في الاستوديو، شكرا جزيلا لك. شهدت دولة قطر في عهد الأمير الوالد الراحل الشيخ حمد بن خليفة الثاني شهدت نهضة اقتصادية وعمرانية وثقافية، وساهمت بدبلوماسيتها في تقريب وجهات النظر وتحقيق اختراقات في كثير من الملفات المعقدة. التقرير التالي يستعرض جانبا من مساهمات قطر في تحقيق الأمن والسلم الدولي.
7: في البدء كان الخيال، والخيال إذا قدر له أن يتجسد واقعا لا تقوى على تبديده نوائب الدهر ولا عاديات الزمن.
8: وسيظل قلبي نابضا بحب هذه الأرض وأهلها، فهي أول ما وقعت عليه العين وأول ما التصق به الخيال.
7: هذا رجل امتطى صهوة الحكم في دولة صغيرة كانت تصارع لأجل البقاء، ولم يكن متوقعا ممن يتبوأ مثل منصبه قبل 30 عاما سوى أن يستكين لعسر الجغرافيا

0: وإملاءات التاريخ، لكن الخيال الذي تملكه منذ يفعته كان أوسع بكثير من مساحة شبه الجزيرة التي تتخذ شكل قلب الإنسان عند أقصى يسار خريطة الوطن العربي. وليس مثله من كان يمكن أن ينتظر طويلا ليجترح تحويل الأحلام التي كانت أشبه بالمستحيل إلى خطط نهوض في الاقتصاد والسياسة تتجاوز الحجم المتواضع والحدود الضيقة. في ذروة شبابه خلف الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والده في منصب أمير قطر، وهي بلاد قليلة المساحة وعدد السكان كانت ثرية بعض الشيء لكنها محدودة التأثير. وإذ أقدم حتى قبل أن تقرع شيخوخة جدران عمره على التنازل عن موقعه لابنه أمير قطر الحالي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، فإن الأعوام 18 التي أمضاها في الحكم تميزت أساسا بإعادة تعريف مكانة قطر على الخريطة السياسية لما يسمى الشرق الأوسط. قطر انتقلت الدولة الصغيرة سريعا في عهده من الهامش الخليجي والعربي إلى الصدارة الإقليمية بالمعنى السياسي الدبلوماسي كما بالمعاني الوطنية والقومية والإنسانية. وفي تفسير ذلك يقال بأنه كان يدرك منذ ما قبل وصوله إلى الحكم افتقار بلاده لمقومات القوة التقليدية، فاتجه بعدما تولى القيادة نحو الاستثمار فيما يسميه علماء السياسة بالقوة الناعمة. ومع إطلاقه العنان مبكرا لمشاريع ضخمة في التعليم والصحة والبحث العلمي والرياضة فضلا عن الطاقة، كانت أذرعه الدبلوماسية تمتد إلى ما وراء البحار لتقود وساطات مثمرة في نزاعات وصراعات معقدة على امتداد جغرافي مترام من شرق المتوسط إلى القرن الإفريقي. هكذا لم يكن مستغربا على سبيل المثال أن تجمع القيادة القطرية في عاصمة بلادها أطراف المعادلة الداخلية اللبنانية ليبرموا عام 2008 اتفاقا تاريخيا أنهى الأزمة المتفجرة بينهم في حينه، وهو مسعى تكرر على نحو حثيث أيضا في احتضان ورعاية مفاوضات استمرت 30 شهرا بين الأطراف السودانية حول أزمة دارفور، وصولا إلى التوقيع على ما سميت وثيقة الدوحة للسلام عام 2011، كما تكرر في رعاية الحوار بين طرفي الانقسام الفلسطيني وامتد حتى إلى تسوية خلافات في اليمن والصومال وبين إريتريا وجيبوتي. كان النموذج الذي أرسى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني دعائمة يقوم على تحويل ثروات بلاده إلى وزن دبلوماسي دولي لا إلى سبب رفاهية لشعبه فحسب. وطبعا وفق مقاربات سياسية نادرة وتستدعي التأمل، لا سيما في ظل ما أدت إليه من مواقف تتنوع بين الرفض والتأييد. على أرض قطر أنشئت في عهده قاعدة الإعداد العسكرية التي تستضيف أكبر قوة أمريكية في الشرق الأوسط، وغير بعيد عنها استضافت الدوحة قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس. لكن ذلك وما قيل في شأنه من آراء متباينة لم يحل دون رفع شعارات تصفه بأمير المقاومة حين زار جنوبي لبنان عام 2010 ليتفقد القرى التي أعيد بناؤها بإسهام مالي قطري بعدما كانت قد دمرتها الحرب الإسرائيلية عام 2006، وهي خطوة فعل ما يشبهها لاحقا حين كان أول زعيم عربي يزور قطاع غزة في أعقاب العدوان الإسرائيلي عام 2012 ليعلن من هناك إطلاق مشاريع إسكان وتعمير بمنحة بلغت قيمتها 400 مليون دولار.
1: كنا نود لو أن بقية إخواننا كانوا معنا اليوم، فهم ولا شك يعلمون ما نعلم حول ما يجري في غزة وآثاره علينا جميعا حاضرا ومستقبلا.
0: غير جدير بالتجاهل والحال هذه أن دور الوساطة في الملفات العديدة والمعقدة ظل في منأى عن التأثير سلبا على ما تعتبره قطر مواقف مبدئية حيال قضايا كبرى، لا سيما قضية فلسطين، وإن اعتبرته مبررا لاحتفاظها بخطوط مفتوحة مع كل أطراف الصراعات في المنطقة بما فيها إسرائيل.
1: وأوصيكم بالثبات على الحق والاستقامة على طريقي مهما تبدلت الأيام والأحوال.
0: وصيته بالثبات على الحق سبق أن وجدت ترجماتها

0: المبكرة، كذلك في محطات تاريخية أخرى لعل أهمها اندلاع ثورات الربيع العربي. هناك لم يعد السؤال متعلقا بالوساطة بين أطراف متنازعة، بل بالموقف من تحولات سياسية واجتماعية عميقة كانت تعيد رسم العلاقة بين السلطة والمجتمع في أكثر من بلد عربي، وإزاءها تبنى سياسات تؤيد صراحة حق شعوب هذه المنطقة في الحرية جانبا إلى جنب مع حقها في العيش الكريم.
1: نحن نؤمن بأن الوطن العربي جسد واحد يصلح الواحد من أقطاره بما يصلح به الجميع.
0: لم يكن مشروعه إذن مجرد مشروع تحديث اقتصادي بقدر ما كان في جوهره مشروع بناء هوية سياسية مستقلة، وذاك هو السر المعلن ربما للحضور المرموق الذي بلغته بلاده في عهده على المستوى الإقليمي كما الدولي. وهو إذ غادر منصبه عام 2013 فإنه لم يغادره إلا بعدما رأى الخيال الذي راوده قبل عقود وقد صار دولة راسخة، ثم إنه لا يرحل اليوم إلا بعدما شهد قطر في عهد ابنه وخليفته على صهوة الحكم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وقد أصبحت قوة تأثير يحتاج العالم دفء طاقتها كلما حلت على سكان فيه موجات الصقيع بقدر ما يحتاج ثقل وساطتها كلما ادلهم في بقعة منه ظلام الحروب.

0: مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. معكم محمد مزيمز ومن الجزيرة أصحابكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطيتنا المتواصلة للتصعيد في المنطقة. إنما كنتم إليكم آخر المستجدات، إذ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها بدأت فجر اليوم الاثنين شن مزيد من الضربات على إيران، وذلك لمواصلة تقويض قدرتها على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن قوات الحرس الثوري الإيراني أطلقت النار على سفن تجارية في مضيق هرمز، وأن الطائرات الأمريكية نجحت في إسقاط صاروخ كروز ومسيرة انتحارية إيرانية. من جانبها قالت وسائل إعلام إيرانية إن مناطق عدة من البلاد تعرضت لقصف استهدف حاجي أباد وجزيرة قشم بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد، وكذلك مناطق في مدن أهواز وأميدية وبهبهان ودزفول وماهي شهر في جنوب غربي البلاد. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في تصريحات لشبكة NBC إن مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة التجارية. ترامب أوضح أن هناك اتفاقا مع الإيرانيين يوم السبت بأنهم تنازلوا عن كل شيء، ثم فجأة بعد ساعتين ضربوا سفينة بمسيرة. كان ذلك في تصريحات أدلى بها لCNN. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية إن الهجمات الأمريكية أجهضت جميع الجهود التي بذلت في الأشهر الأخيرة من أجل خفض التوتر. وكانت بحرية الحرس الثوري الإيراني أعلنت إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر بسبب ما وصفته بانعدام الأمن الناجم عن التدخل الأجنبي. نتابع وإياكم مشاهدينا كل هذه التطورات بمزيد التفاصيل والتحديثات من طهران، مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هازي. مرحبا بكما أحمد. التصريحات الأمريكية الأحدث والولايات المتحدة تشن وربما لا تزال هجمات ضد أماكن ومناطق في جنوب إيران.
1: أما في جنوب إيران وحتى في العمق الإيراني، وهي محاولة كما قالت القيادة المركزية لتقويض قدرات إيران على عرقلة الملاحة أو حركتها في مضيق هرمز. الجانب الأمريكي يرى أن على إيران أن تلتزم ببنود المذكرة، وأن استهداف إيران واستمرار استهداف إيران للسفن التجارية في مضيق هرمز هو محاولة لفرض تفسيرها للمادة الخامسة، أي المسؤولية عن تسهيل حرية الملاحة وحركة الملاحة عبر المضيق. التفسير الإيراني هو بأن تدير إيران المضيق، التفسير الأمريكي بأن تزيل إيران تهديداتها والعوائق التي وضعتها في مياه المضيق لكي تعود الملاحة إلى سابق عهدها. الولايات المتحدة أيضا حسب التصريح